0: رجعنا لكم بعد الموسيقى متواصلين معاكم لثلاثة متاع الصباح مباشرة. نمشي الحاتم جزبار في كانساس الشوط الثاني من مباراة تونس هولندا. ذكر ميتولو ولوفياثي بليش للطواحين الهولندية ضد المنتخب الوطني التونسي. حاتم جزبار وصفة تعليق تفضل.
1: مرحبا بك جدور، تحية ليك من جديد. 46 دقيقة لعب انطلاق الشوط الثاني. في الدقيقة الأولى ودائما تقدم منتخب هولندا 2-0 أكيد في شوط أول. الحقيقة في بليش قبلنا زبونتو تقريبا 8 دقائق لعب بوضعية صعبة المنتخب التونسي، وأمل كل الأمل أنه نواصل كما نكمل. أنا ما نقبلش أكثر عدد ممكن من الأهداف ديما في الدقائق الأولى، موقف كبير بتاع كونسنتراسيون ندخلوا نقبلوا هدف واثنين. نفس السيناريو اللي صار مباراة السويد مباراة اليابان. إن شاء الله ما تعوش المنتخب الهولندي لأنه حاول منتخب هولندا الحقيقة وتيحت له برشا فرص، لكن تغييرات وسط تغييرات بالنسبة للمدرب إيربرنار بعودة الياس الأسكيري لقلب الدفاع. رجعنا نلعبه بالخطة المعتمدة، لعبنا المباراة الأولى والثانية بكثة لعبية بلاك ستونك. منتصر الطالبي الياس الأسكيري ومحمد أبيب الحميد عابدي فاليري أنا بعض المجبري بسليمان الياس الأسكيري وأيضا حازم الماستوري. ترجع كرة منتخب هولندي اللي يشفع في الحال إلى التسجيل منذ البدايات كما هو الحال مع شوط المباراة الأول في كيكي لعب كما من زمن الفترة الثانية. باقي تقدم منتخب هولندا في بليش بأي وجه ثلاثة. المنتخب التونسي هل سيحاول أن يحافظ على الوجه؟ مهم جدا الحقيقة مع المباراة في هذه المباراة اللي قبلها فيها أهداف ولا لقبول عدد أكثر من الأهداف مع انطلاق الفترة الثانية. تعود الكرة المنتخب التونسي فاليري بسليمان دخل في قلب الدفاع منتخب هولندي. تعود الكرة مشي اليمنى إلى دانفريس. تنزل دانفريس وحسن فينتر أربح عن كاتبو يعود إلى الجابول في الخط الخلفي إلى فرانكي ديونغ. فرانكي ديونغ يعود الكرة مشي اليسرى ناتان أتكي محترف مانشستر سيتي الإنجليزي. ناتان أتكي كرة يحاول البحث ترجع المنتخب التونسي يحاول كما قلنا إغلاق كل المنافذ. جاكبو من الجهة اليسرى البحث عن الجهة يعود إلى الخلف تدبير الكرات في مناطق المنتخب الوطني التونسي من جانب المنتخب الهولندي. كرة في عمق وسط الميدان عند منتخب هولندا من جهة الخطورة يحاول الضغط تريد بسيمان أو إسماعيل الغربي على الجهة اليسرى. كرة عند منتخب هولندا حذيري مش يحاول المرور بس يتصور ليه يا توسيعة في القائمة الثانية يتدخل خطيرا الكرة بعيدة بعيدة على دفاعات المنتخب التونسي دون خطورة تمر. تعود الكرة بيتمش للمنتخب الوطني بداية هطول الأمطار جدور كما توقعنا بداية نزول الأمطار كما قلت لك. توقعات ربما بالشوط الثاني انه بتنزل الأمطار توقعات بنزول الأمطار وبدأت تنزل الأمطار مع انطلاقة الفترة الثانية كما نكت لعب عادي معناه، ولكن ديما العواصف الرعدية وديما غيره كما تعودنا في الولايات المتحدة الأمريكية تكون ربما عامل بتخلي مباراة تقف، لكن مباراة ما زالت متواصلة بداية وصول الأمطار. قلت لك أنه شفنا الميتيو شفنا التلفزيون بتاع ساعة شفنا هذه الأمطار بس تبدأ في الوصول مع انطلاقة الشوط الثاني. وبالفعل في 50 دقيقة لعب لحد الآن دائما في بليش منتخب هولندا. تعود الكرة لفيرجيل فان دايك. فان دايك عنده الكرة يعود إلى منتخب هولندا. جون بول يعود إلى زميله في قلب الدفاع إلى فيرجيل فان دايك. أرجع كرة تدور منتخب هولندا في كرة في منطقة المنتخب الوطني. أرجع الكرة إلى ناتان أكي. ناتان أكي يعود إلى فرانكي ديونغ بلمسة واحدة مع بروبي يعود لجرافنبرغ، ولكن الكرة بعيدة بعيدة على الجهة اليمنى إلى دانزل دانفريز. أمامكم كما تتابعوا دانزل دانفريز من الجهة اليمنى كما قلنا قريب من ريال مدريد مع اختيارات سبيشل وان جوزي مورينيو ونهاية التجربة كما أظن من الإنتر لأنه عقده مازال يتواصل مع الإنتر إلى غاية مع جوان 2027. أرجع الكرة من الجهة اليسرى ناتان أكي يعود إلى فان دايك قائد المنتخب الهولندي وقائد ليفربول في وسط الميدان. بداية الهجمة جرافنبرغ ترجع مرة أخرى لجون بول من الجهة اليمنى في قلب دفاع منتخب هولندا. البحث متواصل على مالان، مالان يعود ثم رواق جناح روما باش يتصاوب عليه، يتدخل الدفاع ترجع مرة أخرى إلى منتخب هولندا، كرة تنقل الدفاع لبروبي خطيرة العملية تصويب، يتدخل الدفاع في اللحظة الأخيرة قبل ولوج الكرة للشباك، خطيرة الكرة للمنتخب الهولندي يحاول الضغط المستوري ولكن دون والحكمة كاتيا غارسيا الحكمة المكسيكية تشير إلى مخالفة للمنتخب الوطني التونسي. نسبة امتلاك الكرة 62% لمنتخب هولندا مقابل 31% لتونس. أمر الكرة لنا تحدي الطبيعة واضح، معناه أنك مش اليوم تواجه منتخب عمليق سادس أو سابع عالميا أورانج مع كتيبة من النجوم. أعود الكرة إلى أيمن دحمان على صال المرمى، دحمان كرة قضية عالية البحث الحاسم المستوري لكن جون بول يتدخل يبحث ويعود إلى ناثان أكي على الرواق الأيسر من جهة منتخب الهولندي. منتخب هولندي يصيح في الريتم، يحاول يبحث عن المساحات الشاغرة، يروج على الإشباط في محاولة لفك شفر الدفاع المنتخب التونسي اللي باقي يواصل نفس الاستراتيجية والنهج. ممتاز هذا دخل من بن حميدة يخرج الكرة تماس لفائدة المنتخب الهولندي. عودة الكرة دائما عند منتخب هولندا، الكرة ترجع مرة أخرى على الجهة اليمنى، دامفريز لغاكبو التوزيع روتري يتدخل الدفاع ترجع من حنا بعل بداية الهجمة إلى إسماعيل غربي رمسة واحدة حنا بعل طيب العملية بداية الهجمة حنا بعل حنا بعل برا حنا بعل يلعب الكرة مع سليمان سنة شوية سليمان شوت سليمان شوت سليمان كرة فاليري هالتوزيع يدخل الدفاع يدخل الدفاع باهي الكرة باهي الكرة الأخيرة المنتخب التونسي. تمنيت الحقيقة أنه بن سليمان يصوب ياخذ شوية ثقة بن سليمان ويصوب كان ربما لأنه بعيد تقريبا 19 20 متر على الحارس لكن اختار التمرير والتمريرة فاليري توزيع روتري أرضية يتدخل دفاع منتخب هولندا. حنا بقى على المجبري حنا بقى على المجبري كوميزي كوميزي اسمع في الجماهير قدور حاول ربما تدفع المعنى وتحاول تدز وتحاول بأي بأي صوت. حنا بقى على الكرة بالرأس والهدف الأول ممتاز وليه وليه ممتاز ممتاز ممتاز حاسم المستوري ممتاز حاسم المستوري يا أستاذ من مقابل واحد من المنتخب الوطني التونسي ممتاز ايه يا لولين ايه حاسم المستوري بالراس يتمكن من تسجيل الفرق 2-1 للمنتخب التونسي بعد ركنية محكمة للتنفيذ من حنا بحر المجبري يتمكن من تسجيل 2-1 وليه للمنتخب التونسي. هذا هو المطلوب تدخلوا برشا روح برشا ثقة والمطلوب عدم قبول هدف ربما لأنه باهي للمعنويات أنه يرضوا ويكوروا الأولاد ولا تشيك دول تقنية البار تشلوه توا في حتى بونتو ما نفرحوش بيه يا رسول الله سمما عودونا اللقطة شنية اليسار اللقطة هو احتساب الهدف في مقابل واحد احتساب الهدف للمنتخب التونسي تشيك اوفر 2-1 لتونس على امضاء لحاسم المستوري. ترجع الكرة تونسية معك ربي النبي معك ربي النبي ترجع الكره لجابورت الدفاع في الخط الخلفي لمنتخب هولندا بعد رأسيك حازم الأسوري. ترجع الكره للمنتخب الهولندي المطلوب انه نزيدوا قدم شويه الاولاد. ترجع الكره للمنتخب الهولندي لعودة الكرة من ترجع الكرة المنتخب الوطني المسيسي خرج الكرة ضربة ركنية ركنية للمنتخب الهولندي مش يضغط أكيد منتخب هولندا لأنه يخاف ربما من ردة الفعل بالنسبة لتونس وهذا اللي صار لحد الآن. المنتخب التونسي رد الفعل بتسجيله لهدف باهي حتى للمورال باهي حتى للمورال ترجع الكرة منتخب هولندا يدخل الدفاع ترجع الكرة ما زالت لمنتخب الهولندي كرة من الجهة اليمنى إلى المالان كرة إلى فرانك ديونغ أو جون بول يعود إلى جرافنبرغ يعود إلى الخلف إلى فرانك ديونغ فرانكي ديونغ مع صعود فان دايك يعود جون بول كرة من الجهة اليمنى لمنتخب هولندا يعود الكرة إلى فرانكي ديونغ عودة فان دايك إلى مكانه بداية الهجمة ياكبو إلى فان دايك ناتاناكي جرافنبرغ جرافنبرغ يرجع الكرة إلى فرانكي ديونغ إلى فيرجيل فان دايك جون بول كرة من الجهة اليمنى تنزل دامبريس يلعب الكرة مع فان دايك فان دايك ترجع الكرة لناتاناكي كرة في وسط ميدان منتخب هولندا ترجع إلى فرانكي ديونغ. اليابان أصبحت متقدمة على السويد 1-0 في نفس المجموعة. ترجع الكرة للمنتخب الهولندي يحاول المنتخب التونسي أنه يسكر المنافس ويحاول تارة والأخرى محاولة عكس الهجمة. طيب العملية باي صحيح يا عبدي.

0: طلب الكرة من منتصف الطرفي إلى يان فاليري. يان فاليري مع حنبعل. منتخب التونسي يدور بالكرة في مناطق هولندا. حنبعل يدي الكرة من جهة اليمنى يتدخل دينزل دامفريز إلى جرافنبرت والمخالفة للمنتخب الهولندي يطالب بالإنذار وبالورقة الصفراء على منتصر الطالبي، ولكن الحكمة تكتفي بالتنبيه الشفوي على منتصر. ترجع الكرة إلى فان دايك من جانب منتخب هولندا. ترجع الكرة إلى المنتخب الهولندي مرة أخرى. ترجع طيبة العملية، تعود إلى المنتخب الهولندي مرة أخرى. منتخب الهولندي عند الكرة. ناتان أكي، ناتان أكي بداية الهجمة لمنتخب هولندا. حذاري من ناتان أكي مش يحاول التوسيع، يدخل الدفاع. حذاري من توابش من شوط صحيح بايس خيري، والله بايس خيري في اللاكس، بايس خيري في اللاكس، عطاه ربما كما قلت راهو في الشوط الاول ولكن شويه استابيليتي ديفونسيف. بايس باش ما نخلوش في العين كما يقول قدور، عيني بارز عليك. ترجع الكرة، ترجع الكرة الى المنتخب الهولندي برمية التنس الى بروبي، يدخل الدفاع بعد الخطورة. المستوري الكنترول، تدخل دفاع هولندا. ترجع من الجهة اليمنى يقفو لعب الكرة، التوزيع رقم الثاني حذاري بعد الكرة صحيح، وحط الكرة ركنية المنتخب هولندا. منتخب الهولندي يربح الركنية في الأثناء. ترجع الكرة وصعود فان دايك في محاولة لتسجيل هدف بالنسبة للمنتخب الهولندي. الكرة هو الهدف بسهولة، هدف الثالث للمنتخب الهولندي برأسية، يعني هدف ثالث. خليك في تفسير وقت تكمل مباراة بعد هدف ساعتين أيضا هدف ثالث بالنسبة للمنتخب الهولندي.
1: نسمع فيك حاتم، نسمع فيك. جست حبينا نشوف الإعادة متاع الهدف الثالث للمنتخب الهولندي. نعرفش كون صاحب الهدف ضد مرمى بن سليمان، بن سليمان هو اللي سجل هدف في مرمى. تقريبا كيف هدف للمنتخب الهولندي منهم زو سجلناهم في مرمى، هدف لي صخيري وهدف لي بن سليمان، واكثر منتخب مع شبرامو قاعدين نفسه زيد على رقم تاريخي جديد اللي هو اكثر منتخب سجل في مرمى في الدول الاولى في المونديال. والله بعد ثلاثه جمله ثلاثه
2: بونتو ضد مرمى
1: تو ثالث ما الامانه معناتها
3: مش لوين قدور. شوف راه راك اليوم تقبل جوز بونتو على بلاريتي، واحنا نعرفوا راك المنتخب الهولندي اللي يرم ملعبيه طويل، ولازمتك المركاج كيفاش انت معناتها ملعبيه مركاج هذه راهي كره ديفي ديزيام بوتو، وبن سليمان زاد مركاج يقولوا ربي يصرف دم الكره هذه، معناتها دفاعنا سهل الاختراق.
2: الانهيار شفناه كونتر السويد باغ اكزومبل، نخافوا لا يعاود يتكرر السيناريو هو نفسه.
3: واحنا فرحنا معناتها بعد البونتو نتاعنا معناتها ولينا امو على الاقل رجعت شويه الثقه. ونيس هذه
1: ذكرني بمباراة السويد على الاقل
3: وقت البريك خلينا نلعب بعد جات الغلطه نتاع الصخيري معناتها هي اللي معناتها خلتنا رياضيه 63 دقيقه لعب مازال معناتها الماتش طويل وسيرتو بعد معناتها
1: لا انا وليت نستنى في الوقت البريك ولا استنى في البريك باش على الاقل تكسر ريتم هولندا. معناتها
3: هي ديجا تلعبك معناتها بريتم طايح هولندا شوف ريتجيري ومعناتها راهو في نفس الوقت تتبع في
1: الجابون جوستومون
3: معناتها الغالب نقبوا في اهداف ساذجه دفاعيه تقبل

0: اليوم وزوز بونتو بلاريتي في ساعة
1: رهيب جدا دفاع المنتخب التونسي الحقيقة. ما فهمتش علاش منتخب
2: اللي عدلت واحد واحد
1: سويد
0: سويد عدلت
1: على الأقل باش هولندا ما تزيدش
0: مثلا لازم احنا ما تعطيناهم لي بوين وسهلنا عليهم المجموعه نتاعنا ويترشحوا ثلاثه معناتها كيما هكا كان احنا
1: قدمنا لهم هدايا بالجمله الناس كل الحقيقه في في المونديال هذا. باهي يلا نرجع لك حاتم جاسبار تفضل. حاتم تفضل. ايه حاتم حاتم جاسبار تسمع فينا ولا بيه ما يا حاتم واش يسمع فينا حاتم منساش نعود نتصلوا بيه تقريب 65 دقيقة وال
0: سبدأ محمود العاشوري ما انت نجم نشوفه لعله وعساه مو على الأقل نزيدوا نلعبوا أكثر
1: نفس هجومي
0: نفس هجومي
1: وانا مش خايف الاتاك اكثر خاطر في الاتاك مانيش خايبين برشا ما عملتالي المشكله تالي معناتها المشكله في الخط الدفاعي نتاعنا الامانه معناتها الفرصه جابوا اربع فرص ماركاو ماركاو ثلاثه مع منتخب هولندا
0: ماركينا احنا اليوم ماركينا ثلاثه
1: ماركينا لرواحنا ما شاء الله واضح. باهي ديما في انتظار صوت حاتم جاسبار من ملعب كانساس سيتي في الولايات المتحده الامريكيه. منتخبنا نذكر منهزم 3-1 ودعواتنا ودعواتكم حتى الناس اللي قاعدين تسمعوا له الحقيقة ما نخرجوش بسكور تاريخي إن شاء الله. هيا حاتم نرجعوا لك مرة أخرى تفضل. ايه
3: شكرا لك يا دور. 65 دقيقة الآن 3-1 للمنتخب الهولندي فاريك صاحب الهدف الثالث لمنتخب هولندا. نرجع عن كورة المنتخب الهولندي كانت إمكانية تسجيل الرابع حذيري حذيري حذيري حذيري جيمي بي جيمي بي الكرة العملية الأخيرة الياس العشوري وبن محمود حاج محمود ممكن يأخذوا مكانهم في التشكيلة في الدقائق القادمة أكيد بالنسبة لاختيارات المدرب إيرفي رينارد اللي قد تكون التغييرات في انتظار دفاع دائماً التأكيد والتغييرات المدرب كان بينهم أرجع على الكرة إلى المنتخب الوطني التونسي برمية التمام الثلاث في المنتخب الوطني التونسي أعود بذن من الجهة اليمنى في التغييرات كما قلنا لياس العاشوري بشيخة زي ما كانوا لاسفاني في سنين الغادر التغيير أيضا حاج محمود بشيخة زي ما كانوا في الأثناء التغييرات المنتخب الوطني التونسي الحاج محمود ايضا الحاج محمود العاشوري مرتضى بن وليس حميدة سليمان وراني خبيرة بالتقدي راني خبيرة ريتو قليل وقلت اسم أرجع الكرة متخبرات حبيري ممتاز أيمن دحمان ممتاز أيمن دحمان في التصويبة والكرة الأخيرة ممتاز أيمن دحمان في الكرة الأخيرة أرجع على الكرة وخروج الكرة رمية التنس لدمبري عاود الكرة بريك بدور ودي الكلمة جدور أكيد بانتظار بسبيعة مصر التحليل ما بعد الوتر بريك اللي أخذته حتى ما كانت كرتي
1: شكرا لك حاتم. به واتر بريك ناخذ زوز ثلاثة دقائق أكيد في التحليل الفني في المباراة. ثلاثة تغييرات: محمد علي منصر، بن وناس دخل، حاج محمود ودخل العاشوري. تقريبا ثلاثة تغييرات بوست بير بوست نصور. طيب ماش تغيير في الشيما؟
0: لا نتخيل بن وناس على حسب الصور معناتها تخلي يلعب في الوسط، دونك باش نرجع معناتها 4-3-3. نتخيل باش يمشي العاشوري على اليسار، الغربي على اليمين، ومعهم معناتها ومعهم حنبال وبن وناس، وراهم
1: صغيري
0: الحاج محمود صغيري في اللاكس.
1: حاج محمود
0: متخيل هكا معناتها باش يلعب تو 4-3-3. ينجي ملعب الكونتر اتاك معناتها انت تو ديجا خاسر ثلاثة، ما خاسر حد شيء، معناتها تنجم تزيد الثاني كيما تنجم معناتها تقبل الرابع. دونك المباراة مثال راهو هاجم هاجم العب خويا الهجوم وشفناه دفاعهم برونابل نجم معناتها نسجلوا لما لا، معناتها الناس كل تو ديجا قاعدة تهاجم واحد هاجم حتى انت مسيرش تنجم هذا تلعب عندك لذاته اللي معناتها تنجم انت
1: خاسر على قلب شرف
0: تلعب الكونتر اتاك وصحيح تلعب بشرف ما تخافش، راهي الكوره راهي ليست لجبناء، الكوره معناتها للعباد اللي تمن وللناس اللي معناتها راهي تمن بالواحد وتنجم تربح وعندها ثقه في روحها.
1: نجموا نهاجموا تويكا متخيل انه على الاقل نحافظ على سكور.
2: والله شوف انا بالنسبه لي يزي ما قبلنا اهداف اللي توا في مخي انه ما يلزمناش نزيدوا نقبلوا اهداف، هذا هو السوسيلو اللي قدامي واللي ما نتمناش انه المنتخب الهولندي يسجل اهداف اخرى، هاي سيرتو تو افيك لي شونجمون اللي قاعد نشوف فيها قدامي.
1: صحيح.
2: معناتها تغييرات هجوميه بامتياز. سامرفيل، كلايفرت، كوبي ماينرز، لاعبيه كلهم يلعبوا في الكومبارتمنت.
1: هذا ولد كلايفرت اللي كان في البارسا.
0: ولده. ناس اللاعبين السنه في الدوري الانجليزي في بورنموث.
2: ان شاء الله ان شاء الله انا حسب رايي يحافظ على التوازن الدفاعي وما يزيدش يقبل اهداف. لحفظ ماء الوجه انه نخسره بسكور ما هوش لارج.
1: يكمل هكا اكثر من هكا تولي لارج.
2: دونك هذايا حسب رايي خاطر لي زاتو اوفونسيف نتاعنا اون با لي مويان. شفنا حتى كيفاش سجلنا الاهداف تو بدي سونتراج، سجلنا في الماتش الاول كونتر السويد ودايور حنابال دوز اسيست في الكومبيتيسيون هذايا رقيق، وتوا حنابال مستوري.
0: شوف انيس خرج لك ديونغ وريندرز معناتها زوز يلعبوا في الوسط دوز اتاكون
1: باش يلعب لتوكو
0: باش يلعب لك ينجم يلعب لك 4-4.
2: هو شوف هو راه فما قراءه للمدرب يقول لك هو خرجوا اكسيال انا تو نزيد
1: رونفورس ليني داتاك
2: معناتها بارفوا هذاك علاش نقول انا ديما نحافظ على التوازن الدفاعي بتاعي اكثر
1: في وقت لعبنا باكثر وماركينا درواحنا. على الكل يا سيدي حاتم تفضل. ايه تفضل وعلك حاتم جزبار تفضل. الصوت بحذاه عالي شويه ممكن مش يسمع فينا حاتم جزبار. حاتم جزبار نرجع لك في الوصف تفضل. نعود نتصل بحاتم جزبار من كانساس سيتي في مباراه تونس والمنتخب الهولندي للتحق بين الان 3-1 لمنتخب هولندا ضد المنتخب الوطني التونسي. ومن سخرية القدر انه ولينا ندعيه ربي انه سكور يوفهك، احنا خاسرين 3-1 على قد ما خدمنا قد ما تفرجنا، عمرنا ما نتصورش كبيت انه تفرجنا في مباراة المنتخب انه خاسرين ترازا، انقول يا ربي توفهك. تصور سابقة هذه
2: سابقة.
1: على كل هاي حاتم تفضل. ايه
3: 73 دقيقة يا جدور ديما 3-1 المنتخب الهولندي من المنتخب التونسي المقابلة حتى الآن 1-1 السيادة تعادل قدم اليابان جدور. الجمهور التونسي غني، الجمهور التونسي بحماية غني مش نورمال مش نورمال. 1-1 المطار أنا الكرة رايح المطار أرجع الكرة أياس السيري أنا بار مجلوي ترجع الكرة على الجهة اليسرى بالنسبة للمنتخب التونسي الياس السخيري. أنا في اعتقادي أن هناك قائدا نبداو نعاودوا ليك الخير في الناس حقيقة. إن شاء الله كما قلت في 14 ساعة زي قبل الدبي سجلنا بنت خلنا أموال يكون خير سكور في مقابل واحد وحفظنا الواجهة 3-1 نخوف من قبول هدف أو هدف أخرين. على كل أنا وصلت فيك على 14 ساعة ما زالت لابد من الصمود أمام هجومات المنتخب الهولندي. أرجع الكرة سواد يأخذ مكان إسماعيل الغربي
4: جنوب القدام
3: هذا اسمه مكان إسماعيل الغربي ترجع الكرة إلى الآن حاجي محمود يدور بالكرة يلعب الكرة إلى اليسار الشقيري اليسار من الجهة اليمنى يان فاليري أنا ظاهر المجبري أنا ظاهر المجبري يعود إلى الجهة اليمنى مرة أخرى يعود الكرة إلى منتخب الوطن التونسي إلى الجهة اليسرى يعود مرة أخرى البحث عن اليسار العاشوري يحاول مراوغة بدنزل دافريس
2: شوف قدور تو المنتخب ولا يلعب بخطة 4-4-2 بدخول شوات دونك ولينا بزوز مهاجمين كلوار اللي صار قاعدين نشوفه في عاشوري على الكلوار اللي صار في الكلوار اليمين ولا حنا بعد دو ميليو زاكسيو بون نشوف في في بنو الناس ولا يلعب دوزيام ميليو اكسيال مع وهذه تزيد
0: باهي والله باهي باهي باهي والله باهي هذيك هي نيس اخويا العب كوره ما يصيرش العب كوره قادر قادر تسجل وشفنا هي زاد حتى اللقطه هذه راهي فيها بينالتي معناتها تنجم ترجع بينالتي هذه بينالتي معناتها تنجم ترجع الفار معناتها اكسيون اكسيون معناتها تبدا بينالتي بصراحه تظفر بصراحه ظلم اذا كان ما تظفرهاش بصراحه
2: يظل جرافنبرغ ما خليش
0: فيها ضربة جزاء الحق
2: ما خليش العاشوري معناتها يكمل الاكسيون بتاعه
1: هنا لازم تدخل غرفة الفار ما عادش اسكو قاعدة تحكم الحكم
0: لا لاك عطات
2: بالشراب لا عطات كورنير عطات كورنير
0: اما باهي حنا بال تزيدها باهية وباهية باهية هذه راهي للكونفيونس باهية للكونفيونس باهية احنا شفنا رواحنا وقت اللي نحبوا نلعبوا كورة رانا نلعبوا كورة ما خافوش كي نحبوا نلعبوا كرة نلعبوا نجم نسجلوا
2: تزيدة أخرى بونك شوف تزيدة كيف أنا هذه عاشوري والله في راحة الله أكبر نجم على الأقل كدري لي كورة راهو هذوما لي زاكسيون هذوما
1: لمجرد التصويب تحسها تحسها لمجرد التصويب
2: إي توا الأكسيون شوف عملت الكونترول نتاعك وأنت
0: واحد
2: على الأقل كدري كورة في الكاس
0: كدري نجم حتى الجارديان شدها يسيبها يعطي قدام صاحبك
2: الكورة راجعة هذي هو اش معناتها ملاعبي ينشط في اوروبا ويعطينا ونحبه يعطينا لو بلوس يعطينا
1: احنا ماناش ناقصين وزيد وزيد في المباراه بتاع اليابان الهدف الاول من مسبوق بمخالفه تو لقطه معناتها نيغوسيابل تجم تكون بيناتي
0: راح تتظفر الحق تتظفر
1: جوستومون معناتها انا شفت برشا دي لكن في التحكيم في المونديال هذي عموما هي بعض التفاصيل وكهو حاتم ايه نرجع لك في الوصفه تعليق تفضل
3: 78 دقيقة لعب قدور ديما 2-3 مقابل واحد لمنتخب هولندا أمام المنتخب الوطني التونسي في 78 دقيقة لعب مازالوا 12 دقيقة على نهاية الوقت القانوني وعلى نهاية مشاركة المنتخب التونسي في المونديال مشاركة مخيبة للأمان الحقيقة لابد من نصلح رواحنا بالحق معنا نصلح رواحنا وكفانا يا أخي من أننا سنحاسب وثم يتم وضع الأوراق في أروقة المخاصم كرة خطيرة ودحمان موجود نقعد مثل الكل على الطاولة ونقعد من جامعة اللاعبين المسؤولين المدربين الجماهير الأعلام ليس كل المسؤولين الحقيقة على هذه الخيبة وعلى هذا الفشل وعلى هذا المردود كنا نتوقع أنه تونس العزيزة تونس الغالية بتكون ربما خير بعد نكسة أولى في الكوب أراب وتعدينا قلنا ميزالش عندكم الكوب دافريك ميزالش الكوب دافريك لعبنا وخسرنا مخيب الأمال كونتر ماري ناقص ملاعبي وخرجنا قلنا ميزالش لكن ما عايزين من ميزالش ويزي الحقيقة من الاختيارات العشوائية كحبيت كي حبيت تجيب وكي حبيت تتعاقد اكتب قولي شنية الظروف وشنية انه تونس في المونديال بشوية فقير فيرونار. لا فيرونار ما هوش اكبر من تونس وما حتى حد يكبر على تونس ولا قتلي تكون فما الارادة ويكون عندك انت تحب تنجح انا قادر تفعل المستحيلات انا من الكفاءات ناس اللي تقعد وتقيم وتحاسب وتعمل مش نجم وموان هتريوس مرة اخرى بين الومن يقول لنا حتينا بخيبة امل انا يعجز اللسان عن الكلام الحقيقة ولانه مريو تونس اللي كان ثقيل ثقيل برشا على الاكتاف مريو تونس ولانا حسوا بخيبة الامل انا خيبة الامل دي ما نحكي في الرياضة اللي مريو تونس دي معزيز ولكن لابد الحقيقة ما حسيت المسؤولين من هذه الفضيحة الكروية انه 12 هدف نقلوا بثلاث مقابلات يعد 4 هدف بكل مقابلة اكبر المتشائمين لم يكن يتوقع شيء هذايا اوكي تقول لي جينا في بول كاسحة في السويد هولندا جابان حظوظنا كانت الضئيلة وحظوظنا الاضعف من الثلاث منتخبات هذوما لكن كنا نجمو نعملوا مردودنا خير لو ترجع بي الذاكرة ولا ترجع بينا الذاكرة في مونديال المانيا 2006 خرجنا الدور الاول احنا عمرنا ما تعدينا لكن فما القليب فما القليب بومنيجل وبدرة وشعايدي وكليتون والعياري والترابلسي والنفطي والبافيزي وزياد وسانتوس ويكلت مندية اسماء معناها ترجع اي منتخب عملنا كاس انتر كونتيننتال وقتها كاس قارات مع الارجنتين ومع هيك الجمندية مع تذكر طرح هذاك مع عماد المغربي تيغانا وبعدها عملنا معناها حاجات باهية الحقيقة غبنا على 2010 وغبنا على 2014 ورجعنا في 2018 وباقي عملنا طرح باهية هذه كرة سواء الدور يلعب الكرة طيبة إلى التوسيع والتسلل كما قلنا في روسيا خسرنا مع الانجلتير معناها طريقة سافجة جدا بلجيكا ما نحكيوش هذاك ما نجمش تربحها بلجيكا ماتش ميكال ولا ماتش اوفيسيال هكا قناعتي انا ربحنا بنما بعد مشينا مونديال قطر كانت ربما اكبر فرصة نتعداو كنا نجمو نتعداو انا عملنا نيل كبير مع منتخب الدنمارك دنمارك كيريكسن خسارة مع استراليا وجعت برشا وربحنا الشامبيون دي موند ربحنا فرنسا في الاخير معناها ربحنا فرنسا كيليان مبابي بجريزمان ببليز ماتويدي بنقولو معناها اليوم وعلاش وقتها كنا هكا وعلاش ولينا هكا انا الموضوع الكل راهو عنده الحقيقة من 2022 راهو 4 سنين معناها للتو قاعدين نتذكروا في فينال رجعت فرنسا شيل تاع ميسي هو كأنه البارح شو ما يتصار في 4 سنين علاش بدلنا علاش تغيرنا علاش ولينا هكا يلزمنا نفحص ويتذيه ويوزينا من طرح تساؤلات نطرحنا تساؤلات ولكن في كل مرة نقعد على طاولة لكن نخرجوش بحلول صعب يتفت كورة تونس عيب اللي صار في منتخبنا وعيب اللي صار ونحمله مسؤولين الزمالة تراب راو سلطة إشراف وجامعة وملعبية ومسؤولين وإعلام زادة حتى احنا عنا يلومونا وعندهم الحق العباد بتتغشش نحاولوا ديما نكون على قدر الاحترام والثقة ولكن نرضى الناس غاية لا تدرك كيفاش تجيز واحد متغشش قابل خمسة مشلول ولا عصر تاني باش تقنع باش تحكي معاه الجمش ما احنا عنا ذيك التمبيرامون اللي نصلوا فيه ساعة توانسة ونجيسها من تغشوا طريقة الاقناع غير كافية وحكينا وتحدثنا وبرمجنا لابد انه نبنيه من اصغر نقطة في البروجي هذا من الفورماسيون من المدارس من التكوين من السنتر دو فورماسيون من الملاعبية نتاعنا من الاحتراف هم لاعبيتنا ولو يحترفوا في ليبيا مع كامل احترام بطبيعة صعيب ان نلقاو بلاعب يمشي لاوروبا كي نلقاو بلاعب يمشي لاوروبا نفرحوا نعملوا بون كيف شيخوا نتفردوا ولكن وين دوريات لاعب تونسي يقول لك انا بعقلية نضمن مستقبلي نضمن مستقبل صديقي خارج من بطولة لا قيمة تسويقية لفلوس نمشي معك يقول لك عندك الحق ولكن يلزم التطبيق يلزم الاستثمار يكون في يعني في الملعبيه الصغار هذوما في ليفان تروا اللي فما بشير خير الحقيقه شفناه في التروا تاع طولون لازم نتلاقوا بهم لازم نقربوهم لازم نحبوهم في البلاد هذه اقوى حاجه اذا نحبوهم في تونس نحبوهم في الدرابو نحفظوهم النشيد نقول لهم كلام على تونس نجيبوهم مره مش لازم تكون فما استاجات ولا جورني فيفا باش يكونوا موجودين نجيبوهم نحطوهم مع بعضهم نحبوهم محبه نعلموهم محبه البلاد نعلموهم النشيد يقولوا حماه حماه انت مع كل شيء يقولوا لي تدري سمات وبرعدي يا صحيح انت الموضوع اذا الشعب يوم من اراد الحياه يلزم يبكي معناها هذا هو معناها اليوم راهو المحبه والروح احنا نلعب منتخبنا تقريبا ما عندنا حتى ما نشوفش جرينتا والله تخسر حتى اربعه وخمسه والله عاد كوره في الاخر كره قدم معناها معناها في الاخر هي لعبه مره تصيب ومره تخيب ولكن وريني اللي انت تحب البلاد هذيا كيما نحبوها احنا وكيما تحبوها انتوما وكيما يحبوها هما ما تكونش محبتهم للبلاد وجميع باش نفرقوا الوطنيه احنا العباد ولكن نحبوهم بلغتنا بلغتنا ماشي التونسي يحبوكم رسال قاتل لانه راهو عندنا الغيره احنا نزلوا في مشروع لانه وانا كي نشوف منتخبات مصر المغرب والجزائر يا اخي ماهوش ديما قاعدين يربحوا ولكن كي نهزموا تحس معناها الدنيا تتبقى سامحوني بالكلمه نحكي بلغه التونسي نحكي بقلب التونسي نحكي بلهجه التونسي لكن احنا الحقيقه كان شيء لم يكن ما نحسوش قبلنا خمسه نحينا مدرب جبنا مدرب قبلنا اربعه واليوم نقبلوا ثلاثه انا لابد الحقيقه برشا كلام يتقال واللي تحكي معاه يقول لك راني انا مانيش مسؤول انا شنو عملت انا شنو فعلت انا شنو الحلول نقعد مثلا كنا على طاوله نتاع حوار من اجل الرياضه التونسيه من اجل الرياضه ومن اجل خاصه كره قدم كره قدم بوابه راهو هذا انا قاعدين واحنا نتليو بالكلمات الاخيره المشاركه نتاعنا في المونديال ونقولوا بكلمات الاخيره معناها مشكل لانه العالم الكل كره القدم تجمع كل الجنسيات وكل الاصناف وكل الديانات وكل الثقافات وكل الحضارات كاس العالم مثل ما على جتنا اليوم باش نختتموا المشاركه نتاعنا الحقيقه بخيبه امل بمراره بوجيعه كبيره لابد من الاستفاقه الحمد لله واحد شاف في كاريره انه اليوم حضر كاس عالم الاخير يعني ليونيل ميسي ولا كريستيانو رونالدو مره اخرى بعد سنوات نجي نحكي لاصغاري على اجيال باش نقول لهم راني انا حضرت في مونديال كمل فيه ميسي كمل فيه رونالدو وكمل فيها مودريتش كمل فيه برشا لاعبيه نجي نسالك سؤال يقول لك تونس ماذا عسايا ويجيب شو نقول نقول خسرنا مع السويد خمسه ومع اليابان اربعه ومع هولندا ثلاثه ولا هذايا لو تبقى كل شيء بالتاريخ كل شيء باش تقيد مع التطور العلمي والتطور الذكاء الاصطناعي توا مع العلم مع الناس شو خلينا صوره تونس احنا شو خلينا صوره تونس هذه كره لمنتخب الهولندي وتبعد الخطوره هذه كلمات على الحقيقه بقيت سبعه دقائق نتكلم ونحكي والقلب يعلم به كان ربي تعبنا ووجعنا ودبلاسينا ومرقدناش الليل وتنقلنا من بلاد لبلاد ومن مدينه لمدينه وبرشا تعب علاش هذا الكل اوكي الاداء والواجب المهني حتى ما ينسي هذا ومفروض علينا ولكن اكثر حاجه هي محبه البلاد هذه هي محبه تونس محبه هذا الوطن الجميل ربي يهدي اللي كان سبب الحقيقه ربي يهدي اللي كان سبب وان شاء الله واحد يصحو نهار حتى اللي كان احنا حتى الجيل القادم يعني واحنا شاء ربي يطول في عمرنا وعماركم شو مازال معنا نحبوا نشوفوا الاجيال القادمه اللي بكي تكبر نبدو عمارنا احنا يقدور في 65 وفي 70 ان شاء الله كان حياتنا القدره واصبحنا من الحيين شوفوا صغارنا اللي عمارهم 18 و19 و20 و21 هموا هي تونس ديما رافعين ريوسنا احنا ولكن الحقيقه نحبوا منتخب معناها يشرفنا منتخب يخلينا نفرغ قلوبنا بالفرحه هي شوف مشاركه مخيبه للامال ومشاركه فاشله بيتم معنا الكلمه في انتظار بطبيعة الحال قد تتغير الأحوال بإذن الله ربي قدر الخير وإن شاء الله سنعود إلى تونس وكما قلت وسنحاول أنه نلقاه الحلول كما دعات الجامعة وقالت إن جاء وقدوا معنا وإحنا أيدينا مفتوحة ويتلقوا الحلول. يا صديقي احنا اقترحنا سابقا وقلنا سابقا وعددنا وتكلمنا وتحدثنا ناقوس الخطر ناقوس الخطر اللي حكينا عليه صحيح تحرق ناقوس الخطر ثم حاجة اخرى من ناقوس الخطر تحكيوها هذه قدور نحاول بعض شوية فيها بعد هذه المقابلة ناخذ شوية ردود افعال على مستوى الجمهور التونسي لهنا اللي شكرا لكل الجالية التونسية من كامل حال العالم شكرا لجالية التونسية في كندا في الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا في المكسيك الناس اللي وقفت معانا الناس اللي وقفت مع ديوان افام لحقيقة برشا محبة وبرشا فخرة وبرشا اعتزاز وكيقول لك راك اليوم في وسيلة عالمية نسمع فيكم برشا جسبار يقول يتصبح علينا الصباح بربي واصل في الحكاية هذي وزي حسن بالحق معناها شكرا من القلب لكل مواطن تونسي وقف معانا لهنا وآمن بخدمتنا وتبعنا وتفاعل معانا في وفي تونس وإلا خارج تونس إلا غالب حبينا حقيقة تكون مشاركة أفضل من هكا وحبينا نكونوا فاخورين ومرفوعين الرأس وحبينا نترشحوا ونمشيوا لفانكوفر كندا بسواجه ولكن مرة أخرى لا نستطيع ونفشل في المرور إلى الدور القادم. خمسة طايق وقد بدل ضائع في المباراة خمسة دقائق ننهي مع المونديال أكيد 2030 المونديال القادم إن شاء الله إذا حيتنا القدرة إن شاء الله يا ربي تتغير فيه الأحوال العمل يجب يكون منذ العودة والعودة إلى تونس لابد من العمل نفيقه مثل كل نشوف شنو اللي صاير وعليش كنا هكا وعليش وصلنا هكا من حالة هذه يلزم اتفاقة كبيرة يا قدور باللي باش نتكلم من كل واحد ما نجمش يعبر عن المرارة وعن الألم اللي يحس به ربما في الحالات الأخيرة باش نغادروا الولايات المتحدة الأمريكية ونغادروا المكسيك نطويوا صفحة مشاركة أخرى عالمية من الناس يكون أفضل ولكن للأسف نطوروا واحنا نطوروا ملاعبنا خاصة البنية التحتية متاعنا نحاولوا نرجعوا الجمهور الملاعب متاعنا باش على الأقل تولي فما أكثر إمكانيات مادية لمنتخبنا نحاولوا ولفرقنا نحاولوا نستثمروا نحاولوا نفتحوا المجال لملاعبيتنا باش يحترفوا كيما احترف خير عارف في زي إن شاء الله يكون حاضر كيما لاعب النادي الإفريقي اللي يقوم بالاختبارات بايرن ميونخ شباب يوفقوا هذه هي معنى كنا نقاوم لاعبيتنا في بي اس جي وفي البايرن وفي ليفربول وفي في المن أنا في الفرق الكبرى في العالم وقت النجم الأبنية وقت النجم ولكن لابد من كلام واحد إنه حتى ويحترفوا يخرجوا من تونس ولا ميخرجوش ولا مولودين خارج من وطنهم تونس أبناء تونس ولاد تونس إذا يحبوا الوطن هذا ويحسوا به لأنه يعني تونس الحقيقة ما يش ناقصة صعب وما يش ناقصة ألم وما يش ناقصة مرارة تونسي محبوب تونسي يحبوه في العالم الكل تونسي ما يش يخلي بصمة تونسي يحب الحياة محب للحياة صعب تونسي احنا كي نفرحوا نبالغوا في الفرحة وكي نحزنوا نبالغوا في الحزن وهذه كي يتبيع تونسي وكي بيش يتفكر القوسة زي ورنا باش ننساو ونحاول ننساو ولكن كل ما نفكروا اكيد باش ترجعوا ولذا الحل الوحيد لانه باش تكرسوا زي عادية انه نقفلوا بعضنا ونشوفوا العلاج اللازم ونشوفوا الدواء اللازم في كثير نزلوا على نهاية المقابلة قدور اكيد ديما منتخب هولندا متقدم 3 أهداف مقابل 1 باش نحاولوا بعد شوية نفلوا بطبيعة كما قلت قدور شويه ردود افعال هنا في الملعب خلينا نبقى معاك في المباشر قدور اذا امكن تخليها بقى شويه ناخذ شويه ردود افعال المهم جدا ناخذ شويه توينسا حتى تقييم المشاركه وغيره نحاول دائما نطلب الكلمه نكون معاك في المباشر خلينا نكون ترجع الكرة بضربة الركنية دخل بضربة الشوط صوت ودخل الدفاع تصور يتدخل الان دفاع فارغ عن انا بعض المجبري على محاوله التوجيع اي دافع على كره المنتخب التونسي لحنا بعض المجبري انا بعض المجبري انا بعض يحاول وتعود الكره لنتان اكي نتان اكي نتان اكي تعود الكره مره اخرى لنتان اكي احنا جدور بعد شويه اذا امكن بطبيعه فما فيديو تكونوا في المباشر فيديو نقدر في التنسيق بطبيعه تكونوا فيديو ترجع الكره لكن ثانيا عن هيك النقاط
1: حاتم حاتم باهي حاتم ماش يسمع فينا اكيد بعد شويه يكون معنا في فيديو حاتم جزبار تفاعلات الجماهير التونسيه ما بعد نهايه مشاركتنا المونديالية المخيبه الامال المشاركه المونديالية الاتعس الحقيقه ثلاثه هزائم بعدد كبير برشا من الاهداف 9 و 3 12 هدف قابلين مسجلين اثنين ومهندس الحصيله يلعب في اللحظات الاخيره تصدق او لا تصدق منتخب اللي خسر 3-1 احسن مباراه عملها في المونديال احسن مباراه عملناها في المونديال هي مباراه الخساره ب 3-1 في انتظار طبعا صفيره الحكم
2: صفر
1: الحكم صفر الحكم فاصل ثم نتواصل لنا ساعه من الحديث باش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي ولاني به ناش حاتم حاضر به حاتم مش حاضر
3: ايه
1: نسمع فيك حاتم اي نسمع فيك حاتم
3: او اكيد في المباشر جدور بطبيعة بعد نهاية المقابلة او معنا الاولاد بطبيعة الحال اليوم الاولاد في المباشر على ديوان فريم نهاية المباراة بطبيعة 3-1 خروج من المونديال كيفاش تقيم ربما مش تحكيه حتى على تقييم مش مشاهدة بتاعه
5: بيه من نجموش نقيمه هذا حتى ما كان فهم هذا جملة كان فهم برجة حاجات فار انه السبورتيف كان حاجة من برا كما نقول الكرابشن كانت واكلة الفيديراسيون كاملة من كبيرها لصغيرها وقيد تو باش نصفيه وننظمه ونعود ونبنيه من الأول ما نحبش نسمي اسامي حد ولا شكون ولا الكلهم على بعضهم ما حد يسأل كما يقعد فيها الجمعة هذه عبيد جيت من طرف الدنيا عبيد ضحات عبيد صرفت فلوس وتحب تتفرهد وتفرح ما حاشنيش مانيش انا ندلي فوق باش نربحوا الماركيو ونعملوا دي مشرف اما العب وري اللي انت بالرسمي حاس عليك المريول غيرك يبقى معي الطلوس ويستحق انه يتعيط له وكان ينجم يعطي مخير ما نجموش نلوموا على حد نلوموا عليهم الكل كيكيب كامله كاداره كامله كالناس الكل نلوم عليهم اللي مش بالواحد كان نجم نحسنوا ونبداو نحسنوا من ارواحنا والناس الكل تفيق ونجيو من جهويات والناس الكل تلفوا وراي دراب واحد ورا رايه واحده حبوا نتفرجوا على بطولتنا تقوى تتصلح من الاربيتراج من الترانيت من الفرسكشير من كل شيء لازم يتصلح نعملوا على الناس الكل والناس الكل يد واحدة ولا بيت اما كان مش نقعدوا كل واحد يضرب على درابو جمعيته رانا ما نشمش نقدمه ولا عمرنا مش نصالحه عاش فوق
3: اذا نحاول
5: في المعارض
3: اليوم ثلاثة تسمع فيك الدور معنا
1: نسمع فيك فاصل واصل حاتم نسمع فيك
3: الدور اكيد شيخ شوية وقت مثالش
1: تفضل
3: نحبوا ناخذ وقت فرد افعال تعرف بعد خروج من الملعب ثلاثة هزيمة
5: اخرى والله 3-1 خير من 5-1 وخير من 4-0 ذيك هي الكورة جينا في مجموعة صعبة برشا ان شاء الله تفيقنا على رواحنا الخسارة هذه خروجنا من المونديال بصفر نقاط ان شاء الله تفيقنا على رواحنا ونبنيو ايكيبا للمستقبل مخير كوب دي موند جاي بحذانا ان شاء الله قريب في المغرب ان شاء الله يكون عنا ايكيبا مخير وذيك هي الكورة وكهو
3: شكرا لك يا دكتور اكيد متابعه لردود الافعال اعطيكم الصحه الاولاد كما تابع ممكن شنو تكون عندك الصوت
1: اكيد هي هي هي موجود
3: في المباشر او معاك الافعال مثال شكلك من المباشر الديوان اكيد ما حدش يتكلم بين عنده الحق بتاعه انه بعد ربما نتفاهموا جدور انه خيبه الامل الحقيقه في المباراه هذه نحاولوا دائما نكون هذه مواكبه بتاعه في المباشر دائما كما قلت عليه ديوان فهم في المباشر ناخذ شويه ردود افعال جدور بعد المقابله هذيك المباشر ديوان فهم برشا وجيعه نشوف فيك برشا وجيعه وبرشا حزن ما تمنيناش الحقيقه تكون هكا رايك في البارتيسيباسيون تاعنا كيفاش تشوفها
5: والله كان لازم تعمل مخيط. كان جيت معناتها من الاول فما تحضيرات مليحه وكذا، كان لازم تعمل مخيط. وشفنا اليوم خير احسن احسن من المباراه اللي فاتت. والانترنال ما انتم ما عندهم يزيد الحقيقه، معناتها جاب مخر ياسر ياسر، معناتها كان يكمل كان جاي يكمل. لا ياسر مخر ياسر، ما لازم تبدل حتى شيء فهمتني. وان شاء الله في اللي جاي خير، وان شاء الله في اللي جاي خير.
3: ازاي خير راهو باذن الله ان شاء الله بطبيعه قدور. ابقى معايا قدور في المباشره ديما نحاول نرصدوا ردود الافعال كما تابع خروج الجمهور الهولندي من هنا. ثم ايضا جماهير اخرى تابعوا فينا صوتا وصوره على ديوان سام بعد التعليق المقابل. نحاول دائما نرصدوا ردود الافعال خروج الجماهير متوافد منتخب هولندي اكيد بعد انتصاره تاع اليوم يترشح للدور القادم في صدارة المجموعة. قدوت ديما الحالة كما قلت لك حتى منين من هنا الجماهير متواجدة، الجماهير أيضا موجودة أو معنا أكيد في المباشر. قدوت
6: المباشر
3: مع ديوانة فاهم. مرحبا
6: ديوانة،
3: مرحبا ديوان ديوانة فاهم، مرحبا بك. اليوم مشاركة كل مخيبة الأمان، اختارنا ثلاثة مقابلات. أكبر متشائم ما كانش ربما يتوقع على السيناريو هذا، لكن اليوم نهاية مشاركة كيفاش قيمها؟
6: والله الماتش الأخر لعبوا الولاد، معناتها أخطى الخمسة دقائق الأولى بقية الماتش. أنا معناتها ماتش مشرف على غالب كان لعبنا هكا، معناتها الماتش نزول ماتش شوية الأولى رانا الحمد لله رانا ماتش سياد هذاك عرب من نيرنا على غالب. بعد ريكوبيراسيون ما نجمناش على غالب. ان شاء الله ان شاء الله فيما خير ان شاء الله. والله يلزمنا نمسحوا الدنيا الكل ونبداو من الاول جديد، نبداو من الصغار، نبداو نبنيو. ولازم انترينور باهي زاد يبدا ونعطيوه مده مش يبني ليكيب، مش هكاك بدل انترينور. قداش من انترينور تو بدلنا في الاربع سنين اللي فاتت، مش معقول. معناتها لازمك تبني، تعطي انترينور ثقه وتخليه يبني وتعطيه وقت وتعطيه معناتها يلزم يبنيها لكيب بالحق. لازم
3: عائلة. شكرا لك. كيف نشوف قدور عائلات اليوم كما تابعوا رغم كل شيء، شوف كالتوانس العائلة نتاعنا قدور في المباشر كملوا المقابلة وكملوا المشاركة. الحقيقة أقل ما نقول له شكرا، شكرا لتوانس، شكرا لتوانس اللي فرحوا بالمنتخب اليوم في المباشر على الديونسين الولاد. مشاركة مخيبة الأمال الحقيقة، لكن
6: شو اللي الحلول اللي تراها باش اليوم؟ والله الحلول هي حلول عميقه الحقيقه، ما تتلخصش معناها جست في بريستاسيون تاع كوب دو مود. معناها الا راه يعني اعمق شيء من هذا، معناها بوليتيك جينيرال لازم تكون معناها تتبني من اول جديد، سينو باش نحاولوا نقدموا فهمت. يعطيك الصحه. لازمنا بوليتيك معناها هي جينيرال استراتيجيه تبدا من اعلى سلطه في البلاد ونبنيو. معناها ما يجيش تجور لندو ما مش تبني جمعية، معناها بارح تكون خاسر خمسة وأربعة اليوم مش تجي تعرف ما تجيش. راه لازم نخدموا برشا خدمة خدمة خدمة معناها فهمت خدمة. أكبر أي لازم لازم لازم نخدموا معناها على كورت أمويا تيرم وبعد الأنتيرم. احنا بعد المستوى كنا معاملين احنا فما على أساس عندنا لاعبين يعني محترفين يلعبوا في بلدان يعني في اوروبا وكذا، طلعوا المستوى نتاعهم الحقيقه نتاع ربي معناها عادي عادي جدا فهمت.
3: عادي جدا يقول بالنسبه للاعبيتنا الاولاد اليوم معناها تمنينا الحقيقه تكون في ظروف مخير قدور. شوف شوف الحزن راهو في
6: ظروف
3: مخير.
6: احسن احسن احسن المردود احسن من الخير كذا واحد حفظ الوزن خير من خمسه وخير من اربعه. وين هولندا؟
5: عقده
6: خدي
3: موز كاملة
5: خمسة أربعة
3: خويا. أول حاجة احنا توانسة رانا نفهموا في الكورة ونعرف الكورة ما غير تفلسي نعرفوا احنا الفشل منين جاي، يديهم الجابن السليك ونتخلع على دور الخدمة باهي. وانتوما مهمتكم الإعلام مادام احنا في أمريكا اسمع الإعلام في أمريكا تعرفش يقولوا نعرفش يقولوا في أمريكا في أمريكا يقول لك the sun is the best disinfectant، أشعة الشمس أو ربي أحسن مطهر. خارج الدوسيات ظهرونا اللي جاب اللموشي الاول اللي جاب الستة فوق الفا اللي ما جابوا اللي اختار من اللموش خرج الحقائق الكل. خلينا نحاسبوا والنيابه العموميه تتحرك وخلي تتحرك اللي الفاسد يسمو يخرج من الاف تي اف ويخرج من المكتب الجامعي.
5: اسمع رغم الخمسه ورغم الاربعه اخر ماتش احنا صايم مروحين
6: الجمهور هذا كل جاي يشجع خويا نحبوا تونس. فهم يا خويا تعرف حاجه في الكوره يجيبونا رجال، يجيبونا رجال تحكم البلاد، لحظه يجيبونا رجال تحكم البلاد ويجيبونا عباد بالرسمي تحب البلاد ويجيبونا ريتو هذايا ريتو هذا هذا الدم نتاع الشهداء هذا هذا لازم يتخدر حماة الحماه. فعفت روح 50 60 مره تتفهم اخويا تعرف ولا الاكبر مع التنسيق حتى خاطرين الاكبر مع
7: خليونا يبعثوا كبيره
6: وخرجوا لنا حسين
7: الشيع قدو
1: نسمع فيك خلي خلي
7: تبقى معنا مثال قدور ياخذوا فيري تفعل عندهم الحق رسول ايش نقول لك عباد مسافره قدور الاف الكيلومترات من كندا ومن امريكا ومن اوروبا
6: باتي مونتري وتويكا في كنساس واحد صار بدم قلبه على ما يفرق ليكيب ناسيونال ومش مزيه تجي لهنا باش برشي جوارين تاع 8 جنيه هذا ولا شتمو
7: مكتب جامع كل يتحمل مسؤوليه
6: خويا الفوتبول التونيزيان يلزمو وقفه صحيحه. شفنا الكارثه انا بالنسبه لي انا هذه كارثه المشاركه هذه نتاع ليكيب ناسيونال في الكوب دو موند خويا نحلوا دوسي الفوتبول التونيزيان وعندك والبسونيت جالار راهي ضربت من 2018 وقت كلينا خمسه من بلجيكا خرج لنا الكوتش قال لك انا ربحت بنما واحنا واكلين خمسه وباقي احنا نعملوا عين مع رات ورين ما راتش في الهوند هاك ترى شنو صار. دونك خويا اي لي طون العباد الكل تتلم الاعلام يخدم خدمته كوم يلفو والعباد الكل تتلم وان شاء الله خويا تونس برجال
7: يا فيك صح قدود ربي جيت نحب نكملوا لانه ما تعرف طبعا نصفي عندكم نقد
1: حليت لك المجال يا حاتم حليت لك المجال تفضل
7: مازلت معنا ميسيز قدود هي تجي اوكازيونيل الحكايه ناخذ وقت ممكن من التعليقات جينا اليوم المنتخب
8: شعارنا الوفاء للوطن احنا جمهور نقوموا بدورنا نشجعوا في المكسيك نشجعوا في كانسر نشجعوا في ترو بلاس وكل واحد يخدم خدمته ان شاء الله تصلح الكوره ان شاء الله تحسن احنا مشجعين اوفياء
9: شكرا جامعة كاتحة تحق كورة مزيانة كورتنا مريضة توا وشوفنا حاجات خايبة عباد احنا جايين من تونس معناها برشا جمهور تغش وروح مريض وحبينا نعملوا ريزيتا باهي نربحوا ونجيبوا حتى نول حتى ورينا اللي احنا اليوم لعبنا شوية كمان اما فهم برشا غلط فهم برشا عباد لازمها تحاسب ولازمنا كورتنا تتداوى وان شاء الله خير لتونس وان شاء الله ديما تونس بخير وان شاء الله كلنا حيين بخير
7: يعطيك الصحة
9: بيك عايش
8: هي هذول برشا مراجعه ويزيد برشا خدمه يلزم ان نحاول نكونوا ونركزوا على الملاعب وعندنا برشا خدمه المستقبل وكاو
10: اي هاي السلام عليكم خويا شوف ثلاث حاجات نقولهم اولا خويا الفيدراسيون كل خويا حاج مشكلة والفار خويا عاود مرو جديد حاجه ثانيه يزينا خويا من ريفيرونس نتاع التوانسه ملتي ناسيونال جيبو كيما الاوروب هذه اصلا تعلمناها من الديريه ومن المغاربه احنا صغارنا البره مش معناها هي مش حاجه خايبه بجيب على واحد من اوروبا ما تطابق خطوه ساكم كمان فاكتور معناها نتاع جوار يلعب خير على كي نشوفوا احنا البره ماليس نتاعنا كوب دي موند 2022 حتى الكوب دافريك خويا وانت ماشي بتاع 2004 شوف ماليس شهرهم لا بلي باغ توانسا وتولدوا من صغارنا اولادنا اخر حاجه هذه خويا ماهيش جوارات ماهيش كيت اونترينور ماهيش كيت فيدراسيون هذه خويا راهو حاجه في المونتيتي حاجه نبيعها في كتوانسا فهمتني الجمعيه اللي تشد داخل بدل الفيدراسيون تاعنا لازم تسأل روحها هما اوكي يا نيكست تايم لازم تسأل روحها الجمعيه اسك هما اللي غفلت حاجه صغيره في الفيدراسيون اي ولا لا واحنا كتوانسه نحكيو في حشمونا احنا كي توريست نمشيو في تونس يلقاو اللي هذا لوحه الزبله وهذا مش قادر فيها يستيح على هذا يستيح على هذا شنو نقول احنا خويا لو ترافاي يبدا منا من احنا كتوانسه نبدل نغزر روحنا في المرايه حتى حاجه صغيره نبدلوها ورسخوا تونس تبدل شان باش نتمو يكومونس لنا راه
7: سلام يعطيك الصح شكرا ليك ابقى معايا فقط قدوبه بلحظات فقط انه باش نحاول بطبيعه الحال نكونوا في المباشر دونك اكيد نعطي الصوره اللي انا تو حاليا قدور لانه كما قلنا نهايه المونديال وتحدثت برشا الحقيقه في التعليق على المقابله ان شاء الله زينه للمنتخب
11: ان شاء الله باذن الله تكون امور خير ان شاء الله القادم افضل بالنسبه لنسور قرطاج. ما زال تلوث الافعال وما زلنا ناخذ في المباشر اذا تم التوقيت بطبيعه قدور يسمح التوقيت
1: باهي نزيدوا معناتها بعض المشجعين التوانسه وخاصه نحاولوا حتى نتفاعلوا معهم بخصوص شنو لازم يصير في المنتخب.
11: الحال كما قلنا ردود الافعال نتاع التوانسه لهنا اللي مازالوا يغادروا في ملعب وهيت لهنا يعتبروا امامنا العائلات معناها في المباشر الدور كما تابع برجمنا جاو جاو تنفعوا شوفوا روح الوطنيه
1: نشوف
11: ديما مع تونس
12: يعطيهم الف صحه والله يعطيهم الف صحه ابسولوتلي يس والله يعطيهم الف صحه والله عملوا مجهودهم ويعطيهم الف صحه بالحق احنا نحبوهم رابحين ولا خاسرين ان شاء الله يتحسنوا قدرة الاله الله يتحسن
11: او نمشيو لبسين عم تعيشون ومن الكورة عبنا وصرنا او ان شاء الله قدك العبنا وصرنا ان شاء الله المرة جاية ما خير وبرك او فرحنا كي جاءوا لامريكا مش ديما كل نهار يجيوا لامريكا واحنا فرحانين يوم ما جاءوا ان شاء الله ديما فرحانين او
13: اعطيوا للعباد لما ليها اعطيوا الكورة لما ليها وسيبوها تو تشوفهم الاولاد يلعبوا واعطيهم الوقت اعطيهم الوقت تو تجيبوا تو نرجعوا لكورتنا الاصليه امورنا مريقله لو معنا مش اللعبه هكا اي نرجعوا مخير ان شاء الله نرجع والله نقول مخير مع بالله كيف
11: صيح وترجع مخير
13: والله
11: الله كيف رايك شعب التونسي شعب التونسي قدور
1: الواحد لحمه شوك والله معناتها شنو شعورهم كيف يشوفوا الجمهور التونسي شنو عمل الحقيقه معناتها
11: رغم الخساره قدور رغم مشيئه الالم رغم برشا حاجات ما حبيناهاش تاقع ولكن كي تشوف معناها بالعواده ان شاء الله ما تكونش بالعواده على الخساره قدور لانه كما حكيت مع التعليق اللي تحدثت تقريبا 10 دقائق لابد انه نفيقوا شويه وبرشا بليتو لابد انه نحاولوا نصلحوا علاش ولينا هكا وعلاش اليوم تونس هكا نحكي ديما في كره القدم بين تونس ديما عزيزه وغاليه هذه هي بطبيعه قدور ردود الافعال وتاخيرنا للمونديال اللي ما زلت متواصله بطبيعه الحال مواصله وما زلنا مكملين في برشا فيديوهات اكيد نعتذر من زملائنا اللي قسم الاخبار نعرف الوقت قدور ولكن هيك الكلمه بطبيعه وميساج حنكمل معاك هذه بالعواده قدور لانه مهم جدا الجمهور التونسي قاعد يغادر توا يغادر الملعب شوف الاجواء قدور
1: حقيقة الجماهير هذه ما تستحقش اللي صار مع المنتخب الوطني التونسي
11: والله يا كتور
1: والله لا يستحقوا الحقيقة ما يستحقوش اللي صار مع المنتخب
11: والله العظيم الواحد قلبه وجهه وجهه هو
1: صحيح
11: بالحقيقة تونس عزيزة وغالية وهذاك هو مع الله غالب قدر الله وما شاء فعل وان شاء الله شيخين تونس تحيا تونس كاتب
1: واضح تحيا تونس يعطيك الصحة حاتم قزبار هذه الأجواء ما بعد خسارة المنتخب الوطني التونسي ونهاية المونديال للمنتخب التونسي شفتوا الجماهير الرياضية شفتوا المشجعين التوانسة اللي موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية اللي تنقلت من كل الولايات الأمريكية اللي جات من كندا اللي جات من المكسيك اللي جات من تونس من أوروبا من آسيا من القارة الأفريقية من كل أنحاء العالم من كل أنحاء العالم والجالية التونسية ديما مشرفتنا وديما كشحنة الوطنية وكالحب الكبير للدراب والعزيز وللوطن العزيز لتونس والحقيقة فاهمين وواعيين الجماهير الرياضية فاهمين لهيك الكورة فيها ربح وفيها خسارة، وفاهمين زاد علاش المنتخب التونسي وصل للمرحلة هذية وعارفين شنو الأسباب وحتى الحلول. المواطن البسيط والمشجع البسيط عارف شنو هي الحلول وشنو هي المشاكل ويحط اصبعه على الداء مباشرة ويقول لك شنو لازم يصير. معناتها كان اللي اهل القرار مالوريزمون اهل القرار هما الوحيدين اللي ما حبوش يحطوا الاصبع على الداء، والوحيدين اللي ما حبوش يعملوا الدياجنوستيك الصحيح، والوحيدين اللي ما عملوش اللي لازموا يتعملوا ما حبوش يفهموا راهو اللي الكرة ما ترجع لثوابتها وعراقة المنتخب التونسي ما نسترجعوها، كان كيف نبنيه على قاعدة وكان كيف نقطع وقطع جذري مع أسباب الفشل، سواء كانت استراتيجيات خاطئة، سواء كانت نماذج خاطئة اتخذناها، سواء كانت علاقات خاطئة، سواء كانت مسؤولين ما لازمهمش يكونوا في البلايس هذيك. ما انا شخصيا ما نحبش نحكي على اشخاص معينه خاطر هو سيتانتو مسؤولين سواء في الجامعه التونسيه لكره القدم، سواء في سلطه الاشراف، سواء في الفرق، سواء في سماسره، سواء ملاعبيه، سواء اعلام، سواء جماهير، الناس اللي اخطات الكل الناس الكل تعرفها. واحنا ماناش ننصبوا في المشانق وماناش نعملوا في محاكمات علنيه، احنا دورنا فقط نحب نجاوب ممكن الناس اللي تقول الاعلام هو ناقل الخبر واهل الاختصاص هما اللي قدموا الدياجنوستيك ويعملوا الحلول. نحب نقول لهم زاد راهو حتى في الميديا راهو الصحفي واجبه انه يعطي الحقيقه وببعد نقدي ويعطي الحقيقه بيعطي زاد الراي. ثم مجال حتى في السوشيال ميديا ديجا قلتها، ثم اختصاص كامل في الصحافه اسمه صحافه الراي معناها، وكان جورناليست ما يعطيش رايه خاطر هو اقرب الناس وسيد العارفين، قال الرجل معناتها هذه خدمتنا ونعرفوا الكواليس ونعرفوا التفاصيل ونعرفوا وين الاخ الخطا وين مواقع الخلل، ونجموا بالعكس احنا اكثر الناس نجموا نقولوا هذا الصحيح وهذا الغلط وهذا اللي لازم يتبدل وهذا اللي لازم يقعد كما هو. عموما فقط هذه هيك ملاحظة، ولكن تحدثنا في منابر سابقة على المنتخب وعلى الجامعة اللي أثبتت بالبرهان القاطع الفشل اللي متاحة، ومنتخب الأصغر فشل والأواسط والمنتخب الأكابر والمنتخبات الأولمبية ومترشحناش الأولمبياد السابقة، قداش عنا من 2004 مشيناش أولمبياد، نخسروا في الكوب دافريك في الكاتيجوري كل، في المونديال في الكاتيجوري كل، بارفورمانس ترشحوش منتخب الأكابر إلى الوراء سر في كل المجال، البطولة مشاكلها يعلمها القاسي والداني. تحبوا نقولوا أكثر منك فماش ملاعب ما فماش تخطيط فماش استراتيجيات، الملاعبية بيناسيونون نجيبوا كان في شطار الباس، المموس صحيح عطيني واحد من الملاعبية بيناسيونون اللي ينشطوا خارج تونس الكبار اللي نجمنا نستقطبوه نجيبوا في الملاعبية اللي باستثناء ممكن ملاعبي اثنين ثلاثة الباقي الكل معناتها متوسطين عنا منهم في البطولة الوطنية التونسية الحقيقة عنا كيفهم وخير منهم زاد. يعني شفنا المستوى حتى في الاخر حتى سياسة استقطاب الملاعبين بيناسيونو ما جبناش اللي لازمهم يجيبوا، كل مرة قولوا لا ما هو تونس اكبر منه مش بيشير، يا ولدي اقنعوا يا رسول الله كل ملاعب تي مليار واحد نقولوا عليهم والله تونس اكبر منه ما هوش باش، يا ودي اقنعوا يا اخي مسامحني باش ناسب، وانت ما عجبكش كلام وتغششت منه هيا في لمانتي ماكش باش ناسب وانت سامحوني، معناتها راك مش باش تاخذ بنتك ولا مش تاخذ ولدك ولا شو اسمه مش تاخذ مراه لولدك ولا شو يقول فهم واحد ماش عارف حتى شو يقول تي ما فهمت يتغشوا منه اه ما هوش اكبر من تونس وما نجيبوش، شكون خسر؟ موليكيب ناسيونال دي مالكيب ناسيونال كي ما جبتش لهيب بن فرحات وكي ما جبتش ملف كبير هذاك ملف كبير ما لهيب بن فرحات وباش نتناولوه في قادم المواعيد نتاعنا اكيد، وما جبتش شو اسمه سانتوس وما جبتش
0: هيثم احسن
1: هيثم احسن وفشلت معناتها في الملفات الكبرى الكل، في الاخر جبت لي راني خضيره متقاعد في كره القدم زي باش يضحك علينا الناس الكل سامحني شنو عمل راني خضيره تي ماهو كاش يلعب في كاشكاش معناتها الكوره باش الكوره تجي هو يهرب منها في المباريات الكل معناتها يعطي بظهره الكرة باش ما تعديليش سامحني جاي قاية بريزونس في مونديال وتفاصيل أخرى معناتها صارت بالجاء. شكون الملاعبين الكبار اللي جبتهم يعني اسمه سليمان شنو عمل في المنتخب الوطني؟ ما عنده
2: عمل كان في الوديات
0: لغز كبير
1: شو اسمه سياني يان فاليري شنو عمل في المنتخب الوطني التونسي؟ ما عمل حتى شيء في الأخر الكبار الملاعبية اللي نجموا ينفعوك واللي نجموا يفيدوك ما جبتهمش سامحني حتى سياستك هنا في البيناسيونو فاشلة على الاقل في الجزائر يجيب لك في ملاعبيه كبار، المغرب يجيب لك في ملاعبيه كبار، مصر شو اسمه لافريك تجيب لافريك، الار دي سي جابت ب وان بيساكا، احنا ما عندناش حتى الربع نتاعو.
0: غانا جابت سيمينيو،
1: غانا جابت سيمينيو اللي ما عندناش الربع نتاعو،
0: ايو قبل
1: ايو غير وغير وغير، معناتها هذو منتخبات لهم اقل منا في الماديات وفي اللي تحب عليها انت. سياسات نتاعنا غلطه في

0: ديراتو بين المونديال 18 وسجلنا زوز كهو. راهي كارثه اللي صارت. راهو تو المنتخب التونسي أسوأ دفاع في مونديال 2026. رانا تو في المرتبه 48 على 48 منتخب في الولايات المتحده وكندا والمكسيك.
1: كملنا في المرتبه 48.
0: كملنا في المرتبه 48.
1: ما تغفلكش 10 اخر ماتش.
0: وقت اللي تشوف انت في السوشيال ميديا الناس شنو تتحدث، معناتها ولات ناس تحكي بالشفقه على تونس وعلى المنتخب التونسي وعلى الكره التونسيه. اخواتنا في المغرب ولا في الجزائر ولا في مصر وفي اردن وفي الكويت وفي حتى في الدول العربيه اللي ما عندهم حتى علاقه بالفوتبول ولا يتندروا بينا. يا رسول الله اصحاح غالطينا كموضوع اخر، هنا مانيش منبر متاع فتنة. صحيح غالطين ولكن لحقتونا باش ولينا معناتها مصدر متاع سخرية يا رسول الله. كابو فيردي خير منك، كوراساو خير منك يا رسول الله، باناما خير منك، تي غانا ما ترشحش كوب دافريك، هارا شوف غانا وين تي رسول الله 48 ما ثم تجيب لهم لاعبيه ما لازمهمش يجيو. المشاكل نعرفوا المشاكل اللي صارت، وثم الملاعبيه ونعرفوا شنو الملاعبيه اللي تحقرت والملاعبيه اللي تقللها انت ماكش باش تلعب، وانت رانا جبناك يا فلان جبناك ما تعدد وانت راك ما تقنعني. ثم مدرب يجي ملاع 6 ولا 7 ملاعبيه خرج من التورنوا قبل ما تبدا، هذا صار راهو في استاجه ورقه وما بعد استاجه ورقه، ومسؤولين خلات ملاعبيه تلعب سوبريسيون قالوا محمد ربي اللي انت موجود هنا، ومسؤولين حكموا باش ملاعبيه ما جاوش. في بالكم ثم مسؤولين في الجامعه حكمت باش ملاعبيه ما جاتش ليكيب ناسيونال وملاعبيه دو نيفو دو كاليبر اللي لازمها تصير. يسامحني من انت باش انك تحطم المنتخب الوطني التونسي؟ شكونك انت باش تحطم المنتخب الوطني التونسي وتقول الفلان وفلان وفلان ما يجيش، وتفرض باش فرجاني وباش علي غرام باش جبالي وباش غيرهم وغيرهم ما يجيوش، وباش الزعلوني ما يجيش، وباش علي معلول ما يجيش. سيدي ما قلتوا علي معلول ما يجمش يلعب في اللونيفو، يلزمش يلعب علي معلول في اللونيفو. اه شفناكم اللونيفو، الزعلوني ما ينجمش. يان فاليري خير من الزعلوني ما شاء الله. شفتوا سي منتصر الطالبي خير من برشا عباد، شفنا ايش عمل سي منتصر الطالبي، شفنا الياس الصخيري، شفنا الياس الصخيري شنو اللي عمل في التورنوا هذه. شفتوا ما شاء الله المهاجمين الجهابذه اللي عندنا، شفتوا المليو تيران الجهابذه باش ما تعيطش الاكس وتفرض فلان وتفرض فلتين وباش في الاخر رانا 48 يا رسول الله. الواحد قريب يبكي، رانا 48 على 48. تونس اللي بالامس القريب قبل حاتم نحكي بغصه، راهي تونس اللي خرجت العقربي، راهي تونس اللي خرجت الكعبي، اللي خرجت ذويب، واللي خرجت تميم، واللي خرجت ذياب طارق ذياب، اللي خرجت اسكندر السويح، اللي خرجت العايد الحمروني رياض البوعزيزي، تونس اللي خرجت سامي طرابلسي وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره. سامحوني الولاد تعصفت عليكم، ما يصيرش خاطر الواحد والله قلبه واجعه. راه تونس اللي خرجت جهابذه وخرجت اساطير في الكوره توصل تلعب. يضحكوا علينا الناس كل نجيو في المرتبه 48 سجلنا 12 هدف في المنتخب الوطني، وراه اليوم هولندا قسما بالله العلي العظيم وانت الولاد تلعبوا لعبتوا كوره تعرفوا راهي تسيس فينا اليوم هولندا، راهي جابون وقت 4 بلاش راهي سيستنا، راهي جابون راهي يلعبوا ديجا ديجا. المحاسبة وكل من أخطأ في حق المنتخب الوطني التونسي والمنتخبات الوطنية وفي حق الكرة التونسية والإجرام اللي صار في حق تونس لازم محاسبة اليوم قبل غدوة. الناس اللي دمرت الكرة التونسية وخليتها في الحضيض عليها أن تحاسب عاجلا غير آجل، وأنا وعدكم المرة اللي فاتت وعدوكم غيري من الزملاء الصحفيين وهذا واجبنا ومش مزية من عنا قسما بالله. من اليوم فصاعدا لن نصمت في حق هذا الإجرام صار في الكرة التونسية.
1: قدور اسمع قدور، انت لخصت كل شيء. نزيدك هنا حاجة أخرى، رأي المشاركة ذي الكارثية متاع المنتخب باش تخسرنا مراتب كبيرة برشا.
0: مش نقول ايش 70
1: بالعالم،
0: احنا ديجا ايش 60.
1: انت معناتها تو باش تولي في تصفيات كأس العالم الجاية في مجموعة حديدية مع منتخبات من الصف الأول.
2: صحيح. مش كاليفيكاس. مش كاليفيكاس الأول، أنت مش كاليفيكاس البو الثاني ولا
1: الثاني وتنجم حتى الثالث. خاطر احنا تو 10 في الأفريق، احنا أخي بوحدة في الأفريق. ولا قداش مترشحين؟ الحاجة الثانية
0: لا لا باش نوليو 12 13 في التصنيف الجاي
1: بالضبط، حتى في الكاليفيكاسيون نتاع كوب دافريك باش تولي صعيبة. اللي أنت قبل كنت تجيك ساوتومي، أنت باش تولي في نفس النيفو مع ساوتومي، راهو تحب ولا تكره، رانا من غير ما نكذبوا على رواحنا. وأكثر حاجة معناتها الواحد ما يحبهاش عدنا احنا التوانسة وحتى كي سمعت تو معناتها زوز ولا ثلاثة قالوها هزيمة مشرفة وهزيمة نبنيو عليها، ما هزيمة فما في الكورة هزيمة مشرفة
0: مشرفة
1: ما هزيمة مشرفة وهزيمة ويعطيهم يا نيس لازمتنا بدلوا العقلية تبدا من

0: خطر العقلية. العقلية تبدأ من المواطن. أنت إذا كانك اليوم مستنس من الخسارة، السويد اللي هي من أضعف المنتخبات في الأفريق اللي ما ترشح حتى أول كأس العالم، عطتنا خمسة. السويد اللي عطتنا خمسة، اللي إحنا عدنا ملاعبي العياري إذا كان أقنعوه شوية راهو جامع. أنا ما أنتروا في نفس النيفو راهو مع الغرب،
1: يعني قلت لك يتغسس مني يقول لك موش أكبر من تونس، قول عليه بشي ناس ما يعيطلوش.
2: سمعت الضعفاء هذه بربي اون فوا بور تو، اللي ما نجمش يجيب ملاعبي دو كاليتي اي دو كاليبر قال شنو
1: ماهوش اكبر من تونس، هكا الجمله الخشبيه اللي يضحك بها العباد الشعبوي.
2: انت انسان ضعيف كمسؤول، انت مسؤول ضعيف، ما نجمتش تقنع انسان كاليفي وانسان بوتونسيال تجيبه لتونس. اليوم منتخب المغربي اللي صار
1: علاش مصر قناه حسن هيثم حسن وتيلا
2: ابراهيم دياز وقالوا يدبروا فيه ويمشيوا له ويجيوا
1: حكيمي
0: وعبدي اللي جابته من فرنسا.
2: لا سيرتو ابراهيم دياز اللي كان قريب برشا انه يلعب في المنتخب الاسباني وينجم يلعب في المنتخب،
1: يلعب في الريال راهو
2: يلعب في الريال ويلعب في الميلان ويلعب في المنتخبات الكبيره. قعدوا يتبعوا في الملف والدوسي وما سلموش جوسكو معناتها انه الملاعبي ولا انترناسيونال
1: كانوا قاب قوسين عندنا باش يجيبوا لهم.
2: اليوم خلينا نكونوا تونس كل ما تفقي اللي هي هذه أسوأ مشاركة في تاريخ تونس في كأس العالم بالأرقام، هي
0: في تاريخ المنتخبات الإفريقية
2: مشاركة كارثية بالأرقام. أنت اليوم صفر نقطة في الترتيب، اليوم أسوأ خط دفاع 12 قبلت 12 هدف، قبلت 4 أهداف، المنتخب الوحيد في المونديال هذايا قبلت 4 أهداف في العشرة دقائق الأولى، 2 اليوم كونتر هولندا، بونتو كونتر السويد، وبونتو كونتر اليابان. اليوم أكثر منتخب سجل ضد مرماه، اليوم أكثر منتخب عملها فوائد دفاعية، اليوم في المرتبة 48، أرقام قياسية كارثية بالجملة للمنتخب هذا. شوف بربي خاطر توا سمعنا الأخيان وجماهيرنا وولادنا اللي عايشين البر، فما التفاؤل، التفاؤل به، أما التفاؤل بدون إصلاح ذجري جذري للمنظومة هذه اللي قاعدة تسير في كرة القدم راهو ما نهاش باش يقدموا. هاي يا خويا عندك شامبيونا بطولة تونسية تقريبا الأضعف بكل معناتها بكل أخطاء بأخطائها الكثيرة الكارثية وبأخطاء التحكيم اللي فيها وبالفار اللي فيها وبالكرة المفشوشة وبالبطولة الغمزة وانتي مش اليوم فشل في كأس العرب كوب راب فشلنا، كوب دافريك فشلنا، كوب دي مون تاوى ألور لا الأسوأ في تاريخ تونس. إيه فاش نستناو اليوم أكون عندكم الشجاعة مكتب الجامعة هذية باش يقدم الاستقالة متاعه، لأنه المكتب الجامعي هذايا عايشنا أسوأ فترات المنتخب التونسي. واضح تقول لي شنو علاش ماشي للمكتب الجامعي، قول لك اللي صار في الليستا واللي صار في التحضيرات واللي صار في المكسيك واللي صار للمنتخب، وهاتي حكيت على المنتخبات لي جون. دونك الفشل شامل. دونك اليوم حبيبي إذا تحب تحسن أول حاجة مشكلتنا واضحة، وليت اليوم مشكلة تونس هي تسييرية بالأساس. أنا العشية حكيت قلت مشاكلنا هيكلية تسييرية ومادية، هذوما معناتها أهم شيء. فيهم التكوين، فيهم اللي بيناسيونو، فيهم بطولة محلية، فيهم كل شيء بالجزئيات معناتها كي نبداو نتفرعوا في كل معناتها شابيتر تو نوصلوا للحاجات هذوما. أما اليوم أشوف راهو المسؤولين اللي قاعدين يسيروا في كرة القدم التونسية مع كامل احترامات الأشخاص، أنا ما نجبتش أشخاص، أما واضح اليوم الناس اللي قاعدة تسير ما هو ماش في قيمة أنهم يسيروا مكتب جامعي،
1: قيمة المسؤولية
2: مكتب جامعي. الناس هذوما لازم تكون عندهم الشجاعة، كلوا رانا فشلنا، رانا ما نجمناش، راهو المنتخب
1: هذا يعني صراحة مازالوا يتغشوا كيفاش يتنقدوا.
2: لا لا لا لا شوف راهو اللي فشل
1: راهو بعد اللي صار الكل مازالوا يتغشوا.
2: احتراما للبلاد هذه واحتراما للدرابو هذه واحتراما للجماهير وللشعب التونسي قدموا استقالتهم. راهو شوف راهو اللي يفشل عن طواعية وحده سي با لا بين داو في لي بلاتو ولا في الميديا ولا في لي ريزو سوسيو الناس تقول لكم استقيلوا ولا مشيوا على روحكم، حدكم خويا راهو سيرتوا حاولتوا اجتهدتوا بارك الله فيك ما نجحتوش، خليوا المشعل لغيركم، خلي الناس تجتهد، فما راهو عندنا الكفاءات، عندنا الناس اللي تعرف تسير، بون مالوريزمون مالوريزمون احنا المشكل الكبير ولا مشكل تسييري ما عادش عندنا المسؤولين الدمادم مالوريزمون مشاو من اللي مشى حموده بن عمار من اللي مشى معناش شيبوب لطفي عبد الناظر كيف كيف كمال يدير برشا مسؤولين عثمان جنيه برشا مسؤولين كانوا دمادم كانوا عندنا لو كان عندنا منهم تو
1: شريف باللامين يرحمه
2: شريف باللامين الله يرحمه برشا ما حبيش سمي حتى سي عزيز بن عبد الله برشا راهو كانوا موجودين تو راهو كان حالنا خير برشا وكان رانا نشوفوا منتخب خير برشا وكوره خير برشا
1: بلي شو معناها ما ثماش موجودين ما هما بعاد
0: قدور
1: مع بعاد يكرتوهم ولا هما يكرتوا
0: روحهم قدور العقليه نتاع الكره في تونس اللي تغيرت راهي ولد فيها برشا تفمسير ولد العباد تخمم في جوبها قبل مصلحه الكره في تونس احنا شوف رانا من غير ما نكذب على بعضنا احنا بعد كل خيبه نقولوا لا بد من المحاسبه ولا بد من الاصلاح ويلبسها لونترونير ويخرج هو منظار احنا انت تو تعيش في تونس في بطوله من أسوأ البطولات في الافريق ما نحكيش راني حتى في العرب راهم قطر والسعوديه والامارات طاروا بينا انت اليوم في بطوله فيها ملعب وحيد
2: أمولوجي
0: وملعب وحيد تلعب فيه ليزيكيب نتاعنا معناتها في الكاف وفي الشامبيونز ليغ يلعب فيه المنتخب الوطني التونسي انت اليوم ما زلت في بطوله تلعب بجمهور نتاع فريق مضيف كهو انت اليوم في بطوله ما عاد فيها نزاهه تحكيميه ولت معناتها شوف لا عندنا اربيتراج لا في الافريق لا في العالم لا جيش لا في الفار لا حتى شيء كلها تفسخت
1: ما عاد
0: فما نزاهه وما عاد فما حياد ما عاد فما نزاهه وما عاد فما حياد مسؤولين في الجمعيات ولت تخدم الاغلبيه نتاعها السمسره اكثر من اللي تخدم في الجمعيات نتاعها اليوم ولا انا نعب فما المسؤولين في تونس كامله في الجمعيات يخدموا سمسره باش يجيبوا الفلوس باش يبيعوا جواراتهم اليوم انت تجي تشوف الجمعيات كلها فالسه الجمعيات كلها الاخطاء هابطه عليها الجمعيات كلها ممنوعه من الانتداب اليوم ملاعبيه تحترف في اضعف البطولات العربيه خاطر لو شوف الفلوس لهنا يصنع لك مثال شهريه 10 ملايين راهو باش راهم باش يقلبوه في 6 و7 شهري هذه راهي مخبيه ولا حتى حد راهو حقيقه صايره انت تو تحكيمنا في الدرك الاسفل راهو ما عاد فما حياد ما عاد فما حتى شيء اللي خلت صوره التحكيم التونسي سيئه جدا عاد نشوفوا الحكام اللي يظفروا في المسابقات الافريقيه في الماتشات الكبار يعطوهم كانك الماتش في الجابون ولا الدراوي ما يتفرج فيها احسن من الاربيتراج الموجودين في تونس ملاعبيه تجي فيهم ليكيب ناسيونال متعاقدين مع دكه البدلاء في اضعف البطولات الاوروبيه وانت تجيبهم لهنا يولونا نجوم يولونا رانا نحن اللي علمناكم الكوره ولا نحن جايين لهنا متكبرين وانا قلتها من بعد ماتش بلجيكا قلتها لهنا في البلاصه هذه قلت راهم باش يعملوا مشاركه سيئه ومن صبري اللموشي للاعبين باش ياخذوا الطياره من امريكا والناس كلها تمشي تصيف ويروحوا لنا كانك الاربع خمسه توانس مساكن اللي يلعبوا لهنا هم كلهم توانس اللي يلعبوا في البطوله التونسيه باش يجيو لهنا يطلوا على نقد وكل فماش كله باش تروح اللي باش يروح لك للدنمارك واللي باش يمشي لفرنسا واللي باش يمشي لالمانيا واللي باش يمشي صح كونترا تو لبرا لهنا باش يقعد مسكين هاك الملاعب اللي يلعب في بطوله تونس الضعيفه جدا باش يجي يتحمل هو لهنا باش يعرضوه لاعبين باش يسبوه المسؤولين اسافور
1: والله اللاعبين المحليين الاقل فضايح
0: سامحني
2: قال كنا
0: المسؤولين اللي باش يقعد غادي في امريكا باش يكمل كاس العالم اللي باش يمشي باش يخبي وجهه بريود ويرجع بعد يحكم نفس الوجوه ونفس الجورات اللي باش يشوفها في تصفيات كاس افريقيا في شهر 9 باش تلقاهم هما بيدهم مادين لهنا وجوههم تكوين عاد حدث ولا حرج ما عادش عندنا تكوين جمله احنا تو نترينيو تلقى ليزيكيب الكل من ليكيب الكبيره لليكيب الصغيره ترينا لكاتيجوري الكل من ليكول للسبوار كلها في ملعب واحد تبدا 6 متاع العشيه في الظلام كلها تقسم شطار تيران ويترناو هكا وانت تحب تكون جولات ما عندكش ملعبيه لهنا دونك راهي مسؤوليه كامله راهي صوره الرياضه التونسيه كلها في الحضيض المشاركه هذه متخبرين حشيت توري فينا في صوره كره القدم التونسيه اللي هي
1: المشاركه هذه زادت كشفت واقع
0: الكره كشفت الناس كل دونك توا اللي عنده حاجه مضى به يحكيها ويظهرها والناس الكل فشلت من الاطار الفني اللي جابه صبري لموشه كروح على روحه خذاف ليسات وغيب وجهه ومغادي وتو يخرج بعد يمشي يبدا يحكي انا ظلموني وانا مظلوم وانا عملت ولده مشى صيف واعتدى على محب ونسات هالعباد وجا رونار سكتونا به ورونار اليوم يعطي الصحه انا بالنسبه لي اللي قبل المهمه وجا يعرف اللي افكتيف ضعيف جدا
1: واصلح منكم اصلاحه
0: لاعبيه هزوا 10 زايدين ما لعبوش جمله ما شفناهمش حتى على البنك يجي يشوف لك تحيه العالم يشوف يوري وجهه يجيب اللي هو متحمس وبعد يمشي على روحه شوف الكل تو تضرب على مصالحها الشعب والزوالي والمسكين والناس اللي تحب البلاد هما اللي حسوا بها هما اللي حسوا بالقهرة العباد اللي عايشة البرة انت اللي جيت تشوفهم اللي يستفالوا ويتفرجوا في المنتخب متاعهم العباد اللي عايشة البرة في امريكا وفي قطر وفي فرنسا وفي المانيا في الدول الخارجية راهو باش يولي حاسم وقت اللي يخرج بالمارينو نتاع ليكيب ناسيونال يقول له يا ابو خمسه ويا ابو اربعه ويا ابو ثلاثه اضعف المنتخبات ما كلاتش كيفنا مالوريزمون اليوم لازمتنا نقتنعوا اللي راهي كره القدم التونسيه من سيء الى اسوء اذا كان باش نقعدوا ديما في نفس اللبانه لازم المحاسبه ولازم واحد يقول لك نقعدوا
1: بو شهرين
0: ويجي السيف لعبه تمشي تبحر ويجي يقعد لك في بيرو ويعمل كومسي انا باش نعملوا التقرير. اما تقرير شكون باش يشوف التقرير في الغرف المظلمه؟ وري التقرير. اجا انت اليوم رئيس جامعه اجا اقعد في بلاتو صرح العباد رانا غلطنا في هذه وغلطنا في هذه وغلطنا في هذه ورانا جبنا هذا عن طريق هذا وتو الناس كلها معناتها تبين لحقها.
1: ما يتكلمش يا رئيس الجامعه ما يتكلمش.
0: ما يتكلمش خاطر الله غالب معناتها الله اعلم شكون اللي يحكم. احنا ما نعرفوش عن شكون يحكم. احنا كي تونس في المجلس
1: اللي يقوم بكري اللي يحكم. لا لا لا
0: شوف شوف
1: محمد علي
0: انا نحب نحكي لي عن تحكيه تو المنتخب التونسي فشل فشل ذريع ونعاودوها قلناها قبل ونعاودوها ورينا منوتين بصباع في العالم اضعف منتخب
2: ما يروحش. قدور مسؤوليه بدرجه اولى المكتب الجامعي وبدرجه ثانيه صبري اللموشي باش نبداو واضحين في المشاركه هذه.
1: جاه ربي جاه ربي صبري صبري اللموشي
2: لا لا صبري
1: صفحه تطويت
2: لا لا
1: صفحه تطويت
0: صبري شكون باش يحاسبه صبري اللموشي صفحه تطويت
2: مسؤول شكون اللي عمل
1: سامحني صبري اللموشي شو اللي كانوا تو باهي لا وكانوا صبري اللموشي تو خاطر ينجم يكون راهو باراشوك شرموا عليه الفشل نتاعهم الناس الكل صبري اللموشي واحنا ما كناش هكا ومالوريزمون صبري اللموشي وفرضتوا علينا الوزاره وانسي دو سويت وكذا وصبري اللموشي ولا باراشوك لكن المشكله اعمق برشا من صبري اللموشي. صبري باهي علاش شكون جابوا صبري اللموشي؟
2: المسؤول
1: اللي
2: جابوا المسؤول متفاهمين متفاهمين راهو. اما في الاخر المدرب عنده جزء من المسؤوليه يتحملها وقت اللي هو عمل وقت اللي مشى عمل بريباراسيون في برقه في اللي في اللي في اللي في اللي سيستيم وفي اللي شوا نتاع دي جور في السيستيم في الشوا نتاع السيستيم
1: كان فرض عليها اسماء زاد حتى
2: انا مالوريزمون توا ولا ظاهر وبالمكشوف ما عاد شيء يتخبى. اليوم المسؤولي يجي المسؤول يجي يخدم في كره قدم التونسيه فما مصالحه الشخصيه اون بريمي ليو. اليوم مصلحه الكره في تونس اخر اهتمامه. كل مسؤول يحب يجي يخدم مسؤول في الجامعه يلفيز الفيفا منصب في الفيفا يلفيز منصب في الكاف يلفيز انه ما نعرفش اذا كان رجل اعمال يحب ياخذ اكثر شهره واكثر سيد باش مشاريعه تمشي كيف ما يحب هو. هذا واضح ولا الناس كل ولا عرفته والكونستا والداء معروف التوانسه الكل نعرفوه. ما يستحقش اليوم تشخيص جديد واضح التشخيص نتاعنا جوست تو يلزم الاراده والمسك معناتها الملف هذايا بقبضه من حديد للاصلاح اون فوا بور توت باش نقعدوا راه الغدوه باش نعاودوا نلموا العباد هما نفس الوجوه ونفس المناظر باش تتلمنا قال شنو باش نعملوا كونستا. الكونستا واضح ومعروف اليوم الكونستا نتاع كره القدم التونسيه معروف. اذا نحكيو على الشامبيونان نتاعنا وعلى التكوين نتاعنا وعلى معناتها القوانين اللي تسير في كورتنا في على مستوى الهياكل الرياضيه معروف. اليوم نحكيو على بي ناسيونو قلتها انت وقالها توا محمد علي قاعدين نجيبوا في
1: التروزيام
2: والكاتريام شوها ما احناش قاعدين نجيبوا في النيفو العالي والملاعبيه اللي مستواهم عالي. اليوم المسيرين نتاعنا ماهوماش يخموا في مصلحه الكره القدم يخموا كان في مصالحهم الشخصيه. دونك واضح انت اليوم حاجه اخرى فما حاجات اخرى حتى اليوم قاعد نشوف الديريكسيون تكنيك اليوم في ليكيب ناسيونال بربي شكون قاعد وعندنا الناس كاليفي شكون عندنا انا مش نقولها تو شكون اللي كاليفي قاعدوا عندنا ليكيني الناس كاليفي توسكي كيني كيف كيف لي بريباراتور فيزيك قاعدوا عندنا لي كاليفي خاطر يعملوا يخرجوا من المعاهد العليا للتربيه البدنيه وعندهم تكوين وعندهم رسكله وعندهم فورماسيون وعندهم زيد معرفي يخللهم يخول لهم باش يوليوا معدين بدنيين على المستوى العالي. يقعدوا عندنا مشكل في المدربين ومشكل في ليزاناليست ليزاناليست فيديو. اليوم المدربين فما لي زونسيان جور اللي هزوا تيتروات كيف ما مشى هز كوب دافريك هز كاف هز شامبيونز ليغ هذوك ما عندهم اولويه باش يخسروا مجلس التدريب راهو مش مدبره وهب ودب ولا يحب يولي مدرب. قال شنو الناس اللي قرات واللي تعلمت واللي مشات للمدارس العليا عندهم اولويه لي زونسيان جوار اللي عاملين لعبوا النيفو العالي والا الناس اللي قرات عندهم تكوين معرفي وتكوين بيداغوجي هذو مش اللي راهو يحك راسه يا اخي فماش واحد يحك راسه ولي طبيب حتى المدرب هكاك لي سبيسياليست الناس ولاد التيران اللي يلعبوا في مستوى عالي يهزوا تيتروات اللي يشرفوا كره القدم التونسيه هذاك ما عندهم اولويه كيف كيف الناس اللي قرات على روحها واللي لعبت وقرات على روحها هذاك ما عندهم اولويه. احنا اليوم
1: كيما في التحليل الفني زاد لازم عباد مختصين مش اللي يجي
2: حل ليستا كاف سي كاف بي كاف ا ونشوف نسمع في الاسماء عمري ما سمعت بيهم
1: برشا مغرب
2: رياضياتي دبلومات دبلومات وكيف كيف اللي يحك راسي واللي يحب يولي اناليست يا خويا راه اناليست لازم عندك عندك درايه بالفوتبول عندك درايه
1: لازم تعرف
2: شنو هذا شنو هذا اللي قاعد صاير وين الديريكسيون تكنيك في الحاجات هذوما معناتها
0: ودي سهلوا على اللاعبين القدامى سهلوا على العباد اللي لعبت كوره واللي تعرف ايش معناها كوره وايش معناها فيستير وايش معناها تيران وايش معناها مغامره تفريقيه وايش معناها
2: اللي مسوا لو نيفو هذوما اعطيهم عندهم بريفيليج اما راهو ناس ما لعبتش في مستوى عالي بتاع كوره وما عندهمش لي نيفو انتليكتويل راهو في الاخر مدرب راهو مش كلمه سهله راهو بروغراماسيون بلانيفيكاسيون فما فما فما دي ديتاي ما يعرفهم كان اللي عاش لتري او نيفو شنو معناتها الناس الكل اللي يحك راسه يحب يولي مدرب اللي يحك راسه واللي يحب اناليست واللي يحب اناليست قلت لك مازلنا شادين رواحنا في لي دومين سيونتيفيك ان ميدسان سبورتيف ان كيني خاطر قرا وعمل تكوين ولي بريباراتور اللي خارجين لا بريبار خارجين من المعاهد العليا للتدريب البدني
0: مثال منتخب هولندا اللي لعب كونترنا توا المدرب نتاعو رولاند كومان معناتها ملاعب
1: اسطوره
0: في ستاف ومعاه فانيستر روي ومعاه معناتها ملاعبين كبار هذوما معناتها انت عندك الريزلت كوم تاعك وقت اللي معناتها تعمل انت اليوم انت فاي سبيسيفيك فانيستر روي راهو
2: يرني فيه وقت شدوا يدربوا هذا كي خليو لي ديبلوم تاعها خاطر اليوم ما عنده حتى ديبلوم مع كان احترامي تيم لاعب كبير راه انترناسيونال اما خويا يا اخي ويا اخي الاخر زيدان وقتاش رانا وقتاش رانا وقتاش دخل وقت اللي خلص
0: شاقرا عند بيلسا وعمل عنده ستاجات
2: احنا راهو فما مدربين دربوا في الناسيونال ما عندهمش لي ديبلوم دي برومي ما نحكيش على دي ادجوان دي برومي وداخلوا مع ترينيو دي ديبلوم مش كاملين كيفاش هذا هو الفوضى هذا هو اللي لازم يتصلح راهو ما نجموش نسيروا ما نجموش معناتها نمارسوا كرة القدم بناس غرباء على الميدان ما نجموش هذا هم
1: لازم زاد حتى اهل
2: الطلبة اليوم انت في التكوين في التكوين اللي هي تو المعضلة الكبيرة نتاع التكوين ليجون شكون قاعد يكون في الليجون شكون قاعد يكون يا اخي انت تعمل اليوم رزق للمدربين كديريكسيون تكنيك قاعد تعطي في بروغراماسيون نتاع نتاع نتاع نموذج البلاد كيفاش وين نحبوا نوصلوا بالتكوين نتاعنا نتاع لي جون شنو هما لي كيسكون فيز في الفورماسيون دي جون شنو هما اللي نخدموا اللي لازمنا نكثروا ولا نخدموا عليه اكثر واللي هو ينجم يفيد منتخباتنا دونك ما فماش فما لو ازار فما الناس اللي هي
1: تمشي شعار دز تختف شنو؟
2: اي فوالا
1: تمشي شعار دز تختف
2: عندنا عشوائية فما هذا كل قاعد صاير والناس ما هياش هوني الناس قاعدة مكفية
1: هذا كله لحظة هذا كله علاش؟ هذا كله هالفوضى هذه الغير خلاقة على الأقل ثم حاجة اسمها الفوضى الخلاقة هذه الفوضى العارمة الخور التوتال في الكرة التونسية وفي الرياضة مش كيف الكرة لو في كرة القدم لو في الرياضة التونسية خور كبير وما خفية كان أعظم هذا علاش خاطر احنا ما نحطوش الشخص المناسب في المكان المناسب شيء هذا باش يصير تيمو بالمسؤولين بالمسؤول اللي يعمل استراتيجيه صحيحه اللي هو يسحق البوست هذيك ومعاه عباد تسحق لي بوست هذيك دونك باش نعملوا استراتيجيه صحيحه باش نعملوا خدمه صحيحه
0: احنا تو رانا مازلنا رانا مازلنا في عام 50 انت مازلت تو مع قرارات الرابطه تمشي بالتصويت انت جوك اليوم ستة اعضاء مثال قوانين حتى قوانين مش واضحه انت شو اليوم في انتخابات اللي يدفع اكثر هو اللي يطلع
1: فوالا
0: يمشوا معناتها يستغلوا في الضعف المادي نتاع الانديه الهوات نتاع الدرجه الثالثه والرابعه ويعطوهم شويه فلوس وشويه كر وشويه واحد باش يربحوا الاصوات نتاعهم معناتها اليوم يستغلوا مساكن فك الضعفاء اللي ما عندهمش فلوس باش
1: اليوم يطلع اول حاجه زعما تبدل
0: القوانين شو هذه هي القوانين اللي صارت في كره تونس اليوم راهي نفس الوجوه اللي قاعده تتبدل علينا ما عادش قاعدين نشوفوا في وجوه جديده احنا وقت اللي جاوا مثل قبل ملاعبيه دوليين هزوا كوب دافريك ولعبوا كوب دي موند وعندهم درايه بالملعب وبالكواليس كوره راهي اشترى كواليس راهي في الافريق بالكواليس وبالدنيا ذوما عباد معناتها تحب تخدم احنا معناتها وقتها معناتها الناس كلها تفايلت خير وعلاش لا مثلا انت اليوم باهي طلعت العباد هذيا والناس كلها عطتها ثقتها ودزت معاها ومشيت معاها لكن اليوم فشلتوا اليوم خلتوا صوره سيئه لكره القدم التونسيه تعرفوا بالفشل نتاعكم تتحاسبوا وتمشوا على رواحكم ويجي غيركم اللي نجم يصلح كره القدم التونسيه اما باش تقعد كل مره تقول راه لازمتنا نصلحوا لازمتنا نعملوا لازمتنا وشهر من زمان وتتنسى وبعد تجي الكاليفيكاسيون تاع كوب
1: دافريك ترشح من الخيبه هذيا باش الواحد ما يقولش يا خويا كها وقفت اكثر شيء من الخيبه اكثر من الخيبه هذه
2: كوبا راب
1: كوبا راب كاس افريقيا كاس العالم وجميع منتخبات الوطن لحظه
2: في اقل من
1: سبع شهور
2: في اقل من عام
1: سبع شهور فقط
0: وجميع
1: المنتخبات الوطنيه باءت بالفشل شنو اكثر من الفشل هذا شنو باش يصير ما عادش عندنا بطوله
0: الاوديسي جينا الرابعين
1: اوديسي اسوأ يا ولدي اسوأ نتائج في تاريخ تونس
0: عندنا اثيوبيا اللي في اللجان
1: اثيوبيا تعديت مرور الكرام وقتها وبرا
2: شوقي بن سعاده شفت له ستاتيو هابطه يقول لك وقت اللي نبعدوا على الكوبيناج كوبيناج هما الاصدقاء الصديقات
1: ولا يجي مكوبين
2: الصديقات على خاطر هذا صاحبي وهذا ولد بلادي ولا هذا ولد
1: قالوا زاد سليم بن عاشور مع عبد البهليل نفس الكلام
2: ولد جمعيتي ومع اون نيجليج لي كومبيتونس وقتها سي نورمال وقتها سي نورمال احنا راهو ونعطيك راهو كان مش مشكل في المنتخب راهو هذايا سير فليت لو فوتبول تونيزيا الكل راهو الكوبيناج ماهوش كان في المنتخب راهو موجود في الجمعيات في لا بليبار نتاع لي كلوب وفي دي جرون كلوب راهو اللي هذا انا جيب صاحبك اما يكون كومبيتون احنا مالوريزمون نجيبو بو على خو قال الرجل حشيش وبريشو نجيبو على بعضه لا نفهمو كومبيتون لا ماهوش كومبيتون هذايا راهو هذايا راهو سير بعد النتيجة نتاعها قاعدين نشوفوا فيها قاعدين انا مرة جاء بعدين مسيو ريشار ميشيل جاء قال انا قاعد نشوف الفوتبول هذايا راهو نحكي لك هذايا اون 2018 ولا اون 2019 قال اللي قاعد نشوف فيه في لي ديريكسيون تكنيك في تونس وفي الفيدراسيون وفي لي كلوب هو اللي قالوا تو شوقي بن سعاده لو كوبيناج هذاك هو اليوم راهو الضعيف يجيب معاه جماعته باش يغلفوه الانسان القوي يجيب جماعته ويجيب لي كومبيتون اما يجيب زاده منفتح على لي كومبيتونس من برا احنا اليوم قعدنا منغلقين على صحيباتنا وحبيباتنا وعلى جماعتنا وعلى
1: يحميونا ويكفريونا
2: وهذا قاعد صاير النموذج هذا قاعد موجود في الفيدراسيون وساو في عديد النوادي مش في بعض النوادي في عديد النوادي وهذاك علاش ما نتصلحوش لازم اليوم اراده سياسيه
1: جستو جيتني في الحاجه اللي كنت باش نقولها لك راهو لازم اراده من اعلى هرم الدوله من رئيس الجمهوريه ومن سلطه الاشراف وهذا واجب السياسيين تو انهم يعملوا استراتيجيه للنهوض بالرياضه التونسيه وانتشالها من الغرق اللي هي فيه راهو لا رانا وخلنا في الفولي وخلنا في الباسكت وخلنا في الهاندبال في الهاندبال نعملوا في نتائج كارثيه راهو المنتخب يا حاسر كان عنده منتخب هاندبال رانا في الباسكت بول وخرنا جدا رانا في الفولي رانا ماناش نهزوا في البطولات في الرياضات الجماعيه الكل وقاعدين نعملوا في نتائج كارثيه في الاصناف الكل راهو في الرياضات الفرديه راهو كوارث بالجمله قاعده تصير رغم الرياضات الفرديه قاعده تشرف فينا وتهز في دراب وتونس في السماء ورغم ذلك راهو خاور رهيب وعظيم جدا راهو لازم من اعلى هرم الدوله لازم استراتيجيه وراهي ثم راهي الدول المتقدمه تو راهي بالسبور قاعده تقوي حتى في الاقتصاد نتاعها راهو ريلاتيف راهو مربوط ببعض راهو الرياضه ولات استثمار راهي كرة القدم تو تجيب بارشا فلوس نخدموا عليها راهي تسوق للبلاد السياحية راهي تعمل في يد عاملة وتوفر في يد عاملة دونك لازم الدولة تتدخل هنا ولازم الشعب زادة يحرص حرصا انت ماك تحب الكورة يا خويا تاع المنتخب بتاعك ترجع تحب الكورة بتاعك تكون خير خويا انت كشعب مش تتكلم من كومبيتيسيون كون شعب واعي وديما تكلم وديما ووري اللي انت فايق واللي انت ماك ساكت على الخور وعلى الظلم وعلى الفساد اللي قاعد صاير في الكرة التونسية وهذا واجب كما قلنا راهو من واجبنا كإعلاميين ولا كمحللين وكمدربين حتى الجمهور لازم يكون واعي ولازم يساهم الدولة واجبها أنها تساهم والناس اللي قاعدة تفشل سواء جماعة كرة قدم ولا غيرها إن شاء الله حتى جماعة كرة الريشة الطايرة الناس ما فيها بأس الناس اللي خدمتوا بارك الله فيكم اجتهدتوا ولم تصيبوا خويا تخلي بلاستيك للي بعدك ثمشي ما نتصلحوا نعاودها يا عباد رانا 48 على 48 رانا أسوأ منتخب في كأس العالم تونس تاريخ الكل أسوأ من كوراساو ومن كابو فيردي ومن بنما
0: ومن الأردن
1: ومن الأردن ومن الكل الأردن على الأقل فينال كوب دازي أبسط الإيمان
0: الأردن
1: أبسط الإيمان
0: الأردن منتخب
1: تري أول مشاركة في تاريخها
0: أول مشاركة في تاريخها وجابت مدرب مغربي كبير اللي هو معناتها علمهم برشا حاجات وراهم برشا حاجات. عندهم زوز اللي هما ثلاثه ملاعبين راهم محترفين لبرا معناتها يلعبوا في الدوري القطري في الدوري موسى التعمري الوحيد اللي يلعب لبرا في فرنسا ويزن العرب يلعب في جابون يزن النعيمات مظلوم يلعب في معناتها هم الملاعبين الملاعبين الاخرين معناتها هاك شفت انت شراره رجال الترجي ما لقاش روحه حتى في 18 معناتها راهي شوف راه مستواه كره القدم التونسيه حكيناه راهو من البطوله يبدا من التكوين يا خويا ميساري استوى الجمعيات اي ملاعب يبرز سيبوه خلي يمشي لبرا يكمل تكون كما تعمل المغرب عملوا كريز اكاديمي اللي معناتها تشوف فيهم المواهب اللي اللي اللي يلقى الفرصه برا يخرج شوف المغرب خذها مثال عند اكاديميه محمد السادس خرجت عديد اللاعبين منهم ياسين بونو يوسف النصيري ايوب الكعبي
1: والفرق برشا ملاعبين خلينا يعني خلينا الملاعبين تاعنا تحترف خليها تركيا
2: تيردي ولا اللي يجي فيه
1: اوفر كيما قال حاتم قبيلة قال راهو باش تر الملاعبين تحترف الدوري الليبي نحترموهم ده اخواتنا الليبيين على عيننا وعلى راسنا من فوق ولكن ما تنجمش تطور في الدوري الليبي ولا في الدوري التونسي قاعد تطور
2: بالنسبه للاحتراف ملاعبيتنا هذيا اكيد حل مهم باش يطور ملاعبيتنا خرج قانون اي ملاعبي يجي في عرض من خارج افريقيا ولا من خارج العرب
1: يتجاوز اكس مونطون
2: ما اي كان مونطون معناتها يمشي يحترف في دوله اوروبيه كلاس تجم تكلاسيهم النيفوات المستويات تجن تكلاسي بون فما شرق اوروبا وفما فما اوروبا اللي نعرفوها احنا
0: وفما من 10 دوريات الكبار
2: من 10 دوريات الكبار اللي يجي فوالا اللي يجي في
1: يجي تعمل مونتون راه قيمته 50000 دولار شنو
2: خليه يمشي خليه يمشي والله خليه يمشي ما انت شوف راه
0: اعمل انت نسبه
1: اعاده بيع مش اسبوان
0: اعمل نسبه اعاده بيع
1: باغ اكزومبل اللي دسفيرسي هشام بكار غدوه تدفع فيه بوردو 20000 دولار
2: تصيب
1: فريق صرف عليه
2: العمر نتاع الملاعبين شوف شوف شوف راهو ما نجمو نتطوروا
0: تجب تلقى الحل
2: كان ما يكون فما احتكاك بمستوى اعلى منا راهو مستوى بطولتنا هذايا ما ينجم يهزك لحتى نيفو باش يخليك في النيفو هذا وباش يزيد يطيح بيك راهو النيفو نتاع الشامبيونان نتاع تونس راهو نيفو كارثي قعدنا ما زلنا نحاربوا بالنيفو نتاع الشامبيونان نتاعنا كان بالجانب البدني وبالجانب التكتيكي بالجانب الفني اوني نول زيرو راهو مستوانا راهو ما نجموش نبنيو هجمه بون سي فري يدخلوا فيها لي ستاد ولي بلوز ولي تران
1: كيفاش قلت لك الناس الكل لازم
2: دونك يدخلوا فيها اما راهو احنا ديجا التكوين نتاعنا هذا يلزموا مراجعه كبيره ويلزموا اعاده نظر ويلزموا برامج تتحط من الديريكسيون تكنيك اللي هما على مستوى الفيدراسيون ناس في جيل الديريكسيون شوف انا راهو بالنسبه لي اهم ريكروتمون في لي تكنيسيان في تونس هما لي ديريكتور تكنيك خاطر لي سول اللي نجموا يجيبوا لك افكار جديده اللي نجموا يجيبوا لك لي نوفيل معناتها ميثود دو ترافاي اللي قاعدين صايرين في الاوروب هذوما لي ريكروتمون تاعهم انا جوي
1: فابوري ثم هذا الحلول الكبيره الحلول العاجله بسرعه في دقيقه باش نختموا البرنامج وانتخاب قادم على تصفيات كاس فريق وتصفيات صعيبه قداش من لاعب على الاقل من 26 هذوما من فئه محمد علي قال 14 15 هذا لازم يتنحوا من ثم لاعبيه في اللي موجودين لازم ما يكونوش كاريمون في ليكيب ناسيونال
2: ياسير فما دي نو بون توا
1: من غير اسماء على الاقل عدد
2: توا شوف
1: لانه ثم اسماء واضحه
2: انت مشيت للكان بليستا وجيت توا عملت ليستا اخرى هاو شفنا بون لي نيفو سا دي فيرم ماهوش لو ميم نيفو كوب دي موند حاجه وكوب دي افريك حاجه اخرى اما على الاقل فما توا شبه اقتناع انه فما ملاعبيه ما عادش عندها مضيف لليكيب ناسيونال من اللي قدم والا من اللي جبته مجدد
1: اي حتى من القدم ثم ثلاثه اربعه
2: مضيف مجدد حتى من
1: كيما راني خضيره مجدد
2: وعندك كلك جوار اللي هما ينشطوا في الشامبيونا اربع خمسه ماكس اربع خمسه ملاعبيه تنجم تزيد تنتجريهم في ليكيب ناسيونال على مستوى معناتها بعد بيريود
1: في صورة عدم وصلة رونار لازم في اقرب وقت مدرب عالي
2: انا ناكد لك اللي ايرفي رونار ماهوش باش يواصل
1: لازم مدرب من طراز عالي كان تحب تنقذ انقاذه في اقرب وقت
2: ما فما حتى مشروع واضح ما فما حتى حتى على مستوى مكتب جامعي نتصور لي زيكو يوصلوا له ماهوش تي دي داتا من الاخر مش يفهم كل شيء ومش يعرف كل شيء المدرب مش ياخذ مش جوا لي زيكو
1: رونار
2: دونك باش يعرف اللي قاعدين يسيروا تو ما ينجموش يعاونوه ما ينجموش يامنوا المرحله نتاعو اللي باش يقضيها في المنتخب دونك ملاعبيه اللي تحب تجيب لي بي ناسيونو يجيب جور كاليفيه وكونفيرميه
1: سينو ما تجيبش.
2: عمل على ملاعبيتك المحليين، اخدم، ارجع للتكوين، ارجع لحسن النيفو نتاع الحكام.
1: عاد انت فشلت موقع العب بالصغار وكونهم
2: لا شوف ارجع بالصغار بالتكوين نتاعنا وبالشامبيونان نتاعنا وبالملاعب نتاعنا.
1: حتى صغار بيناسيونو مش خايبين موجودين سيرتو في الايفنتروا
2: با في فما اللي الاعمار الصغيره مثال نزم تخدم على الماس، اما في الايفنتيان وفما في الايفنتروا كوميم بداو يظهروا الملاعبين. الملاعب اللي دو كاليتي بدا يظهر خاطر انا نشوفوا فيه من العيار.
1: واضح يعني تو نكملوا اكيد مازال عندنا برامج في الويكاند وزلنا باش نحكيو اكثر
2: عن العياري مش نتاع ستاد نحكي العياري اللي خدم العياري
1: زلنا باش نكملوا نحكيو انت بعد غدوه ان شاء الله مع محمد امين اكيد محمد علي نهار الاحد نتقابلوا غدوه ولا غدوه ديجا احنا نهار الاحد اكيد نتقابلوا وزلنا باش نحكيو على خيبه منتخب بارامون السنغال زاد السنغال حسب النتائج هذه حتى تربح ما ترشحش
2: لا تربح تجب تترشح
1: تربح تروح في انتظار كونفيرماسيون في انتظار كونفيرماسيون مواضيع صعيبه راهي السنغال سيرتو بعد ترشح السويد
2: سيرتو بعد ترشح السويد فرنسا والنرويج حتى
1: واضح واضح واضح تكسحها محمد علي منصر تكسحها نيس عبد القادر بوجلبان تحياتي لكم الناس الكل وعلى أمل غدا أفضل للكرة التونسية وللمنتخب الوطني التونسي ورغم كل شيء لا نشفى من حب تونس ولا نريد الشفاء من حب تونس سندافع عن تونس وعن منتخباتنا الوطنية وعن الرياضة التونسية مريضة اليوم وتشفى غدا إن شاء الله تكساحة نادر بن شهيدة تحياتي المخرج محمد زعبار قدور يقول لكم صباح الخير الناس الكل تحيا تونس والناس باش تسمعنا تو مزاد كفاية تقول صباح الخير على أمل غدا أفضل إن شاء الله.

0: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. في بعض الأحيان تصبح الحبيبة أسيرة لنوع غريب من المحبة، فتشارك آسرها جرائمه دون ندم أو شعور بالذنب. الأكثر تفاصيل نسمع القضية. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة، وقضية اليوم بدأت مع أفرو أمريكان، مواطنة أمريكية من أصول إفريقية اسمها خوانيتا ويت، عمرها 27 سنة وعندها بنوتة اسمها فيرنيتا ما زالت كي غلقت 9 سنين. الاثنين يعيشوا في مدينة كينوشا في جنوب ولاية الفيسكونسن على الحدود مع ليلينوا. وعلى فكرة خوانيتا هي أم عزباء، معناها هيك اللي تجيب صغير خارج الروابط الزوجية، وهي اللي تتكفل به بتربيته. مجريات الأحداث بدأت في ربيع 1984، نهار 29 ماي خوانيتا هزت بنتها فيرنيتا للمناش على أساس باش يحتفلوا بنهاية العام الدراسي. والفكرة جات من عند شاب اسمه روبرت نايت، صديق خوانيتا وعندها بالضبط شهير من اللي عرفته، وهو تعلق برشا ببنتها فيرنيتا واقترح باش يهزوها تتفرهد شوية مادام القراية وفات. الحاصل خوانيتا وفيرنيتا وصديقها روبير مشاو عداوها شوية حلوة، وهكا البنية تفرهدت وشاخت وروحت تنقز بالفرحة وبنصته الزينة مبايل. ودوب ما خلتوا للدار روبير قال لخوانيتا اللي هو عنده كادو لها هي والبنتها، لكن خليه في البورتمان متاعو، وبحكم أنهم مش يتعشاو مع بعضهم قال لها حب يعمل تنقيزة هو وفيرنيتا يمشي ويجيبوا الكادو ويرجعوا مادام هي حضرت الطاولة. خوانيتا من الأول ما حبتش تسيب بنتها مع روبير، لكن هو قال لها لو كان جيت النجم نهز وحدي هالكادو هذا علاش نهز معايا في فيرنيتا. مختصر الحديث فهمها أنه الهدية ما هيش رزينة، أما يلزم يهزوها زوس وما عندها علاش تخاف، البنية أمانة عنده. وخلف هذا قال لها اللي هو يسكن في نفس الناج عدد 23، بعيد تقريبا 200 متر على دار خوانيتا. وبعد أخذ ورد، وقت اللي شافت بنتها فيرنيتا شدت صحيح وكبشت في روبير تكبيشة القضاء، خليتها تمشي معاه. في ترابط الأحداث تعديت نص ساعة وفيرنيتا ما رجعتش لا هي لا روبير. تعديت ساعة ساعتين وخوانيتا ناسبة العشاء وقاعدة تستنى. من بعد ولت الدادي، هاي دخلت هاي خرجت، طلت في الناج على اليمين على اليسار، وبدأت تتسائل شبيهم مبتاو وفين مشاو. وكيما سبق وقلنا لكم هو قال لها اللي داره موجودة في نفس النهج بتاع دارها، يعني بعيدة 200 متر، لكن الوقت تعدى وما جاوش. ووقت اللي القلق متاع خوانيتا ولا بشوية بشوية خوف، وهكا الخوف بدأ يكبر، المرأة خرجت تجري باش تمشي تشوف البلاصة اللي قال لها عليها روبير. فركست على نومرو 23 ومتبهذيلة ما لقاتوش. ووقت اللي لقاتو اكلات الصدمة متاع حياتها وقلبها شعر لقف. وثرنتو هكا البلاص نومرو 23 اللي حكى لها عليه روبير، بنية قديمة ومهجورة وشطرها مهدم، وحتى من الباب الرئيسي متاعها مسكر بالياجور. لهنا خوانيتا انهارت وطاحت على ركايبها في هكا الشارع، وهي المسكينة تبكي بالشاقة وتضرب في روحها بالكف على العملة اللي عملتها. بعثت بنتها مع واحد ما عندهاش حتى شرم اللي عرفته، وما بينه وبينها كان صديقة. في نفس الإطار وكما لقات بها وين، خوانيتا شدت الثنية لصاحبتها وجارتها إيلان كيلزي، ووصلت لها وهي تعفس في دموعها المسكينة والشهقة وراء أختها. حكيت لها عن اللي صار، وصاحبتها إيلان قالت لها توا حالا نمشيوا للشرطة نعملوا بلاغ. وفعلا مشاو، والبوليسية سألوا خوانيتا على روبير هذا، قالت لهم اللي هي عرفته من قرابة شهر. وتفاجأت وقت اللي قالوا لها بعد ما ثبتوا في القاعدة متاع البيانات أنه روبير هذا لا وجود له، وبصريح العبارة عدها عليها ومعطاهاش الهوية متاعه الحقيقية. وغادي خوانيتا المسكينة وين تلقاها، وجهها ولا يتلون الوان الوان. ولهنا الأمنيين عرضوا عليها تصاور متاع مناظر من أصحاب السوابق العدلية لعل يطلعش روبير اللي هزلها بنتها ما بيناتهم. وفعلا وربك والمعبود وكما يقولوا بالزهر عقلة واحد قالت هذا هو، وطلع اسمه ألتون كولمن مش روبير، أنا فرو أمريكا وثرنتها العزلوك عنده نود سوابق عدلية ومجرم من الرعيل الأول، برشا اغتصابات، برشا سطو مسلح وسرقة متاع سيارات، وخاصة تحرش بالأطفال اللي دون 10 سنوات ومحاولة اغتصابهم، معناها منحرف في جميع الأنواع متاع الجرائم بما فيهم الانحراف الجنسي، وعنده باع وذراع ونوازل وشاهقة بالارتفاع في عالم الجريمة. في مجريات هالأحداث الأمنيين متاع منطقة كينوشا طلبوا المعاذة متاع المكتب الفيدرالي للتحقيقات يعني الـ FBI، واللي أي اختطاف متاع أطفال يشملهم مباشرة، ولهنا بعثوا فرقة خاصة باش تتكفل بالبحث على فيرنيتا. وأول حاجة قاموا بها الأعوان هو تفتيش آخر عنوان واللي كان يسكن فيه ألتون كولمان، واللي هي دار مماته الموجودة في منطقة الوكيغان ولاية ليلينوا على بعد بعض الكيلومترات من دار خوانيتا أم الطفلة المفقودة. ولهنا الأمنيين وقت اللي دقوا الباب متاع دار ممات ألتون خرجت لهم فتاة قالت أنه اسمها ديبورا براون وقدمت نفسها على أساس هي صاحبة ألتون كولمان اللي فركسوا عليه. سألوها وين موجود، قالت لهم راهو من البارح في الليل ما روحش، معناها ما باتش بحدا مماته، وجامعة 8 متاع الصباح البس كسوة وكرافات وخصد ربي. قالوا لها وين بالضبط مشي، قالت لهم اللي هو عنده جلسة في المحكمة ومعطاتش تفاصيل. ولهنا المحققين عرفوا أنه الجلسة هذيك متهم فيها كولمان باغتصاب مراهقة عمرها 14 سنة تحت تهديد السلاح الأبيض. وصاحبة ألتون كولمان يعني ديبورا هذه زادت معلومة الأعوان الـ FBI، قالت لهم اللي هو حكالها على عملة خايب عملها في الليل وما حبش يقول عليها شنية. ومبدئيا الأمنيين عرفوا زادة أنه كولمان ممشيش للمحاكمة متاعه، والبلاغ تنشر في المراكز الكل متاع فيسكونسن وليلينوا. في تواتر هالأحداث وبعد ما كولمان غاب على الأنظار وذابك الملحة وممشيش حتى للمحاكمة متاعه، صدرت في شأنه برقية متاع تفتيش وترصدت مكافأة $5,000 لأي واحد يعطي معلومات تمكن من إلقاء القبض عليه. وبحكم أنه المحققين كانوا يعرفوا أنه أولاً ما عندوش كهرباء وما يتنقل كان على بسكليت وإلا يستعمل تاكسيات، كانوا يعرفوا زاد اللي هو كليون صحيح متاع سيارات أجرة والكلهم يعرفوه. وهذاك علاش الأمنيين مشاو للتاكسيستية ووصاوهم بجلوب ما يشوفوا كولمان يعلموا عليه. وفي أقل من نهارين بعد اختفاء فيرنيتا يعني نهار الخميس 31 ماي، شيفور متاع تاكسي طلب الشرطة بالسرقة، قال لهم اللي هو باش يطلع معاه كولمان وباش يهزوا لدار أخته تيري في ضواحي كينوشا. وبالوقت تم إبلاغ أقرب دورية للدار متاع أخته وخلطوا كف وغرزة مع كولمان قدام الدار متاع الباب. الحاصل القوه باش يدخل، لكن وقت اللي شافهم هرب وعطى على ساقيه، جابوا جرته ودخل بيهم في حومة كلها ديار ودبوات مهجورة، وكان يعرف الحومة مليح مليح أكثر من مكتوبه. ورغم التعزيزات اللي جات والFBI اللي هبطت بكل الثقل متاعه، كولمان اختفى. وثمانية ساعات تعداو وما يبحثوا عليه من بلاصة لبلاصة ومن تركينة لتركينة، ووصلوا جابوا حتى الفرقة متاع الانياب لكن بدون جدوى. في نفس الإطار المحققين انطلقوا في بحث أجوار واسع النطاق باش يجمعوا أكثر ما يمكن من المعلومات على اختفاء فيرنيتا، وزادوا عملوا بلاغات في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية ونشروها بصفة مكثفة باش هكاكة توصل للمتساكنين الكل. وبالطريقة هذه هبطت عليهم عدة مكالمات من عند بارشا مواطنين يحبوا يدليوا بالشهادة متاعهم. ولهنا سايق أجرة قال أنه نهار 29 ماي وصل واحد بنفس الأوصاف متاع كولمان مع قرابة نص الليل. ولهنا سايق سيارة أجرة قال أنه نهار 29 ماي وصل واحد بنفس الأوصاف متاع كولمان مع قرابة نص الليل بحذا في راي معناها مقبلة متاع سيارات. وأكد اللي كانت معاه طفلة صغيرة بالأوصاف متاع فيرنيتا. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، هالفيراي هذه كانت موجودة في المنطقة الصناعية متاع ووكيغان. الأعوان بالوقت مشاولها وحكاوا مع الجيران متاعها اللي كان ليلتها موجود على عين المكان، وقال فعلا اللي هو شاف كولمان وعطى أوصافه وتلامح زادة معاه بنية صغيرة، أما ما يعرفش لندرا هي فيرنيتا وإلا واحد أخرى. ولهنا المعلومة الهامة بالنسبة للمحققين أنه هكا البنية فيرنيتا تشافت حية مع نص الليل، لكن حتى واحد ما ينجم يعرف المسيرة اللي لقاته من بعد، يا أما محجوزة في بعض البلايس وإلا بكل بساطة تقتلت، واللي الفرضية هذه المحققين ما يحبوهاش بالكل. وبالنسبة ليهم الإجابة موجودة عند كولمان ويلزمهم يلقيوا عليه القبض. 3 أسابيع بعد اختفاء فيرنيتا، معناها نهار 3/19 جوان 1984، الأمنيين اتلقاوا بلاغ من مواطن يقول اللي هو لقى جثة في عمارة مهجورة، لقاها مغطية بكوفيرتا. وعلى فكرة السيد هذا برباش متاع جوانة وديار بلا شمالي، ها وكيدور ويلوج في أي حاجة حديد وإلا نحاس ولا ألومنيوم يلم ويبيع. ونهارتها بالذات وهو يبربش في بلاص فارغ ومحطوط في التياح، ويلقى في سال دو بان موجودة في الدوزيام ايتاج ورا الباب بالضبط ساقين متاع بنية صغيرة خارجين من تحت كوفيرتا وركراكة متاع دم على هاك الكارولاج. وبالوقت التامة والعامة هبطوا لك البلاص وتوقوه وردوه مسرح جريمة. وفعلا القاو جثة متاع بنية صغيرة ملفوفة في بلوزون متاع عبد كبير وفوق منها كوفيرتا. الجثة كانت في حالة تعفن متقدمة، وباش الشرطة تتعرف على الضحية هذه استدعاوا أمها خوانيتا. ووقت اللي جات وسألوها كالسؤال الفاجع، يا هل ترى هذيك بنتها ولا لا؟ المسكينة عقلت كبدتها من حوايجها، وأولهم الفيست الخضرة النيلون واللي لقاو في مكاتبها كتساكر متاع المناج اللي خلصهم عليهم السفاح متاعها. وبكات كما يقولوا بدموع الدم، وبكات معاها هاك الأمنين، وغسلت بنيتها فيرنيتا بدموعها، وعرفت أنه هاك الوحش اغتصبها شر اغتصاب، ومن بعد اقتلها بسكينة. في تواتر الأحداث وفي هاك المكان المحزن، المحققين لمدوا اللي قدروا عليه من أدلة مادية، وخاصة البصمات اللي على البيبان والحيوت، وبعثوهم للمعمل الجنائي وقارنوهم مباشرة مع البصمات متاع كولمان واللي موجودين في السجل الجنائي متاعو، ولقاوهم متطابقين تماما. ولهنا وباش يقطعوا الشك فيما يخص الهوية متاع الضحية يعني فيرنيتا، خذوا لها البصمات متاع ايديها والبصمات اللي موجودين على الكتب والكرارس متاعها، وأيدوا بصفة قطعية ونهائية أن الضحية هي فيرنيتا. في مجرياتها الأحداث وطربتها، وفي الفترة اللي كانوا فيها المحققين مجتمعين في منطقة الشرطة متاع كينوشا، سمعوا في الأخبار متاع التلفزة أنه بنية صغيرة عمرها 8 سنين وقع اختطافها في اللانديانا. والخبر يقول أنه هالاختطاف قاموا بيزوز من الناس منهم امرأة. المحققين خموا طول في ديبورا براون صاحبة آلتون كولمان. وعلى فكرة عملية الاختطاف اللي حكاوا عليها في الأخبار شملت في الحقيقة زوز بنات صغار، واحدة منهم اسمها ماري جيمس عمرها 9 سنين ومنعت بالروح بعد ما تعرضت العملية متاع ضرب وحشية، لكن تمكنت من الهروب وأسعفوها مواطنين لقاوها في حالة إغماء على حافة غابة، وبالوقت طاروا بها للسبيطار. ووقت اللي المحققين قابلوها وحكاوا معها قالت لهم اللي هي وصديقتها جينيس اللي في عمرها يلعبوا في الحومة، وجاوهم امرأة وراجل على بسكليتات والأوصاف مطابقين بالضبط الآلتون كولمان وصاحبته ديبورا. باقي وحسب ماري قالت اللي هما اقترحوا عليهم هي وصاحبتها باش يمشيهم معاهم يوريهم حوايج متاع بنات صغار يختاروا منهم اللي يحبوا. وبطبيعة الحال هكا الزويز اللي على البسكليت يعني ديبورا وكولمان هزوهم ودخلوا بهم الغابة وغادي يذيقوا فيه العذاب الوان. بالنسبة لصاحبتها تم اغتصابها من طرف كولمان، وهي بقات تاكل في الضرب من عند المرأة يعني ديبورا، واستغلت فرصة أنها سيبت لها يدها واعطات على ساقيها وجريت وشقتك الغابة الكل، ومن بعد فقدت الوعي وما تعرفش شنو اللي صار لها. في نفس الإطار الأمني المحققين خرجوا على الأقل بزوز استنتاجات. أولا واللي هو واضح ما فماش مجرم واحد وإنما اثنين، معناها ألتون كولمان وديبورا واللي هو مشهورة كافي كل العمليات اللي صارت. ثانيا ما بقاوش في حومتهم، المرة هذه تنقلوا ومشاهوا 150 كيلومتر على المنطقة اللي يعيشوا فيها، وبالنسبة ليهم ديبورا هي شريكة ألتون، وهذا ما يختلفوش فيه اثنين، لأنه كما سبق وقلنا لكم هكا البنية وراوها تصاور متاع ديبورا وكولمان وهي عقلتهم، وخلف هذا كي مشاو لدار أم كولمان ودار أخته ما لقاوهاش، معناها هذا بتكلم لها معاه. وبتبيعة الحال المحقين ولات عندهم فكرة على المود أوبيراتوار متاع الزويز، يعني طريقة تنفيذ العملية متاعهم على ضحاياهم. وكي يتنقلوا على بسكلاتات زعمة ولاد حومة، وهكاكا ما يجيبوش الشبهات، وخلف هذا يعرفوا كيفاش يحكيوا مع الناس وخاصة مع الصغيرات ويخليوهم يثقوا فيهم ويتبعوهم. نهج التريبونال والدريبة.
1: الغديو في الليل حاجة أخرى، عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Diwan FM, saute camp.
2: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت في مدينة كينوشا ولاية الفيسكونسن، مواطنة أمريكية من أصول إفريقية اسمها خوانيتا ويت خلت بنتها تمشي مع صاحبها لدارو باش يجيبوا كادو، لكن لا رجعت بنتها فيرنيتا اللي عمرها 9 سنين ولا صاحبها اللي قال لها أنه اسمه روبير. ومن بعد ظهر بالكاشف أنه السيد هذا هرب لها بنتها وما اسموش روبير، وإنما مجرم عنده 2 متاع سوابق عدلية واسمه ألتون كولمان. والمؤثر في القضية أنه اغتصب لها بنتها فيرنيتا وقتلها وخليها مطيشة في بلاص خارب. ومن بعدها المجرم هذا واصل في سلسلة متاع اعتداءات واغتصابات وقتل بنات صغار، يغريهم هو في شريكته ديبورا براون ويعتدي عليهم ويقتلهم ويخليهم في الطبيعة بلا روح. في المرحلة هذه من القضية، ونهار 8 جويليا 1984 في ولاية انديانا، امرأة كبيرة اسمها روز ويجينز عملت بلاغ للشرطة قالت فيه أنه بنتها فيرجينيا اختفت ومعها حفيدتها. ووقت اللي مشت لها للدار بعد ما طلبتها بالتليفون عدة مرات، ولد بنتها واللي اسمه جيمس ما حبش يحللها لأنه كان خايف ومرعوب لدرجة كبيرة. البوليسية بعد ما سمعوا الحكاية متاع المرأة كبيرة روز شموا ريحة كولمان وصاحبته ديبورا في هالواقعة، مشاو لدار بنتها فيرجينيا ودقوا الباب عدة مرات وولد بنتها جاوبهم لكن محبش يحل. المسكين كان خايف مرعوب. الأمنيين بداوا يحاولوا فيه ويطمنوا وما ماتوا تقرق به حتى لين هداوا تمان. ووقت اللي دخلوا القاوه المسكين في حالة متاع ذعر ما يمكنش الواحد يتخيلها، وخوه الصغير اللي عمره 3 سنين واسمه جوني كان في حالة متاع بهتة غريبة وعينيه طايشة كأنه ماهوش موجود. القاوه المسكين لابد وراء الكنابي وفاقوا بيه صدفة. في نفس الإطار وفي وسط الدار البوليسية كانوا خايفين يطلع شي واحد مسلح ومتخبي غادي ويمكن يهاجمهم كي يجيوا يتفقدوا البيوت الأخرين. ولهنا واحد من الأعوان شاف جرة متاع دم في الكولوار وتبعها واحدة واحدة وهو خايف، الفرد متاعه في يده وهو على درجة كبيرة من التركيز. زملائه كانوا وراه يتبعوا فيه وحامينه في نفس الوقت، عينيهم زاد على كتافهم، والقاو هكا الجرة متاع الدم هابطة حتى للكاف يعني للسوسول. هابطوا الدروج واحدة واحدة وشعلوا لي لامب تورج ودزوا الباب. القاو أثاث قديم مطيش ومتراكم على بعضه، وتحت الدروج بالضبط في تركينة مغمومة يشوفوا في جثتين متكوكين على بعضهم، وتبين اللي هما بتاع فيرجينيا وبنتها الصغيرة كيمبيرلي اللي عمرها 10 سنين. المساكن الاثنين مضغورين بسكينة وأقل واحدة فيهم تلقات فوق 30 طعنة، وتخيلوا الحالة اللي كانت عليها الجثث متاعهم. وفي الأثناء هكا الوليد الصغير جيمس بقى يحكي للمحققين على اللي صار قبل بنهار يعني على 7 جويليا، وقال أنه في العشية وهو يلعب قدام الدار مع أخته كيمبيرلي وخوه جوني وجاوهم مرا وراجل على بسكليتات وقفوا يتفرجوا فيهم، ومن بعد جاو باش يدخلوا معهم في اللعب وما منعش له هو والأخواته. وهكا الراجل والمرا كانوا شهلولين وتحفونين وناس مليح وكلامهم محلو، وبالتالي في ساعة ما تكونت بيناتهم علاقة. وأكيد راكم فهمتوا أنه هالراجل والمرا هما كولمان وديبورا، واحنا سبق وذكرنا لكم على القدرة العجيبة اللي عندهم باش يدخلوا في الجو مع الوليدات الصغار ويستدرجوهم. وباقي وعلى لسان الطفل جيمس قال أنه أمه فيرجينيا وقت اللي خرجت من الدار وشافت اللي صغارها استلفوا كولمان وديبورا استدعاتهم للعشاء وهما قبلوا ما قالوش لا، دخلوا للدار وبقاو يحكيوا. ومن بعد بكلهم مشاو للكوجينة وخلاو جيمس وخوه جوني يتفرجوا في التلفزة. وقتها فين شاف أنه ألتون كولمان هز سكينة بالسرقة من الليغوتوار هكل يكبوا فيه لماعن بعد ما يتغسلوا وحطها في حزامه من تالي. الطفل جيمس بقى يتبع في العملية ما فهماش أما سكت ما قال شيء. وفي أول السهرية فيرجينيا وبنتها كيمبرلي قعدوا في الكوجينة يغسلوا في الماعن على أساس باش يخلطوا على الجماعة ويتفرجوا مع بعضهم في التلفزة، يعني مع كولمان وصاحبته ديبورا والأولاد الاثنين جيمس وجوني. وبالمسلط في الوقت هذاك عديوا في الأخبار التصويرة متاع زوز مجرمين الشرطة

قلنا لكم. ومن بعد كركلوهم وطيشوهم في السوسول اللوتة في الكاف. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، أثناء الجريمة هذه هكا الزوز وليدات مساكن رقدوا ما فاقوا بحتى شيء. وكل ما نقبل ما يغادر هكا الدار ويخلي فيها زوج جثث، قص شعره السيد كان عامل فيها راستا، لكن خليه غادي في بيت البانو والمقص وبصمته. بطبيعة الحال السيد ماهوش خايف بالكل، وين يمشي يخلي الأثار متاعه واضحة. ولهنا المعطى الوحيد اللي فاجأ المحقين هو كيفاش مقتلش هكا طفل جيمس وجوني، خليهم حيين زعمة بشي خليه شهاد على الجريمة متاعهم. هذا تفسير معقول فيها التور هذا من القضية. وخمسة أيام بعد مقتل فيرجينيا وبنتها كيمبرلي، وبالتحديد نهار 13 جويليا في تشينشيناتي ولاية لويو، فتاة اسمها ميشيل ستون خرجت من دارهم ماشية للخدمة متاعها، ولقات بوها يحكي مع زوز من ناس من أصول إفريقية، مرأة وراجل، والمقصود لهنا هو كولمان وديبورا. هزوا يسك العادة على البسكليتات متاعهم وخليتهم يحكيوا على أساس يحبوا يشريوا الرولات اللي بوها حطتها قدام الدار للبيع، معناها عربة متنقلة ينجموا يباتوا فيها. وقت اللي غادرت المكان ومشيت لخدمتها خليتهم يتفاهموا معاه، وأمها زادة خرجت. وقت اللي رجعت في العشية تفاجأت لقاتك الزوز بسكليتات مطيشين قدام الدار متاعهم، والكرهبة متعبوها ما ثمش. عايتت على أبوها وأمها لحياة لمن تنادي، ووقتها دخلت تفركس عليهم في الدار، وغادي لقات جرة متاع دم في القاعة تبعتها حتى لين لقات سوابع مبصومين على باب الكاف كلهم دم. قلبها ما قال لها خير وهبطت باش تشوف وتسمع في حد ينين. ووقتها اكتشفت الجثة متاع ميمتها المسكينة وبجنبها أبوها ما بين حياة وموت. في تواتر هالأحداث الشرطة خلطت ومعها الإسعاف، هزوا بو ميشيل للسبيطار والأم للمورغ، والأمنيين ملقاو حتى صعوبة باش يطلعوا البصمات متاع كولمان، ساحة الجريمة مليانة بيهم. بالنسبة لأم ميشيل اتقتلت بأمبي دو بيش، يعني مخل بالعربية، وخلينا نقولوا محماش متاع نار هاك اللي حركوا بيه الحطب في الشميني. بالنسبة لبو ميشيل ضربوه بأنشاندولي، معناها شمعة دان، وعدد الضربات اللي تلقاهم مهول. ومعجزة كيفاش البوم تاع ميشيل ما ماتش على البلاصة. الشرطة لقاو في ساحة الجريمة صندل كاوتشو وظاهر فيه متاع كولمان، والله أعلم علاش خلاه في ساحة الجريمة، ربما استهزاء من الأمنيين ورسالة كانت نجمو شدوني باش على الأقل يخلي تاريخ للجرائم متاعو. والأمنيين لقاو زادة معون متاع بريكولاج بكله ملطخ بالدم، المطرقة والبانس وغيرهم، والظاهر أنه قاع استعمالهم وضربوا بهم أم ميشيل. ومع هذا الكل لقاو هكا السكينة اللي استعملها كولمان باش اقتل بها فيرجينيا وبنتها كيمبرلي، يعني نفس السكينة اللي شافوا هكا طفل جيمس يسرق فيها من الكوجينة متاعهم، وبها هي اقتلوا أم وأخته. في المرحلة هذه من القضية اتعداو شهرين ونص، والمحقين ما تمكنوش باش يعرفوا المكان متاع كولمان وديبورا صاحبته، لأنهم كانوا يتنقلوا من ولاية لولاية وبسرعة كبيرة. والاكتشاف الوحيد اللي صار متعلق بالكرهبة متاع بو ميشيل اللي كيما سبق وقلنا لكم هزوها وخلاو بسكلاتاتهم في ساحة الجريمة. هالكرهبة هذه لقاها فلاح في منطقة لكسينتون التابعة الكنتاكي، واللي تبعد 170 كيلومتر من كينوشا. ولهنا المحققين بداوا يفهموا أنه كولمان وديبورا بداوا يرجعوا تدريجيا للحومة متاعهم، لأنهم حسوا أنه الأمور بدأت تصعب عليهم ويلزمهم في كل مرة يغيروا المكان اللي يتخباوا فيه. في ترابط هالأحداث وثلاثة أيام بعد اكتشاف كرهبة بو ميشيل، طبيب اسمه أولان ميكائيل اتعرض الهجوم من مرأة وراجل بالأوصاف متاع كولمان وصاحبته ديبورا، وفشخوه وفكوله كرهبته وراخه ومشاوا على أساس خلاوها ميت. لكن منع وتعالج من الجروح اللي خلفهم له الهجوم هذا، وتعرف على المعتدين وكرهبته باش يلقاوها من غدوة على الطريق المؤدي لولاية كنتاكي، معناها بداوا يقربوا أكثر فأكثر من حومتهم. وفي ثنية متاحهم كولمان وديبورا اعتداوا على الريفيرون

0: ليه يعني الباباس ومعاه مرته وخلاوها ما بين موت وحياة. مرته المسكينة منعت بمعجزة وكيف كيف هربولهم بالكرهبة متاعهم. ولهنا الأمور بدأت تتسارع في تسلسل هالأحداث. ونهار بركة بعد الاعتداء اللي تعرض له الباباس خدمه هما يقدوا في اللوتورود 65 واللي تهز المنطقة ليلينوا والقاو في وسط الحشيش العالي جثة متاع راجل كبير عمره 77 سنة. القاوه المسكين مطعون عدة مرات في صدره وثرانته نهارتها عيد ميلاده وهما فرحوا به ورده له عيد مماته. وعلى فكرة هالراجل الكبير كان مفقود عنده مدة وأهله سبق وبلغوا على الاختفاء متاعه. فيها التور هذا من القضية وفي نهاية الأمر كل مان وديبورا رجعوا أخيرا لقواعدهم يعني حومتهم على خاطر غادي يحسوا برواحهم في أمان. لكن ما عملوش حساب للناس اللي باش تعقلهم وتبلغ عليهم. وما تنساوش أنه 5000 دولار محطوتين على راس كل مان وحده. وعلاش ما تقولش اللي هما مشاو الحديقة في مدينة إيفانستون على ضفاف نهر الميشيغان في ولاية ليلينوا. والحديقة هذه أو بالأحرى المنتزه اسمه البارك ميسون. وبالصدفة واحد متعدي بالكرهبة متاعه هو ومرته وشاف كولمان وعقله لأنه كان زميله في الدراسة. أشنو اللي عمل للسيد هذا؟ اطلب من مرته باش تمشي تكلم الشرطة من هاتف عمومي مدام هو يعس عليه ويتبع في حركاته وسكناته. وهذاك هو اللي صار. مشات التليفون قريب وعلمت البوليسية.
1: Okay, do you know who stabbed her?
2: My uncle.
1: Okay, and where?
2: In the leg.
1: Is your uncle still there?
2: Uh-huh.
1: Okay, well, I'm sending the police and the paramedics right away, okay?
2: Okay.
0: في ترابط هالأحداث الأمنيين جاءوا طوقوا هكا الحديقة من غير التونوين متاع الكراهب والوعوعة متاعهم وما خلاو حتى فرصة للكولمان وللديبورا وهبطوا عليهم بطايون كامل قرطوهم كالموميا. ورغم كل المحاولات والهوية الغالطة اللي يعطيو فيها للشرطة ما سايبوهمش ولقاو رواحهم في المركز رهن الإيقاف. بالنسبة لكولمان وباش يفركسوه نزعوه في حوايج وزند كما جابته أمه ولقاو عنده السكينة اللي اعتدى بها على بنية عمرها 14 سنة يعني هكا اللي تعد على خاطرها للمحكمة. ونهارت الجلسة ممشاش. ديبورا هذيك لقاو في الساك متاعها مسدس من عيار 38 زادوا رزنوا به ملف الإدانة اللي ولا ثقيل برشا اختطافات اختصابات وجرائم متنوعة على أطفال وكهول وشيوخ. وبطبيعة الحال كولمان وشريكته ديبورا وقفوا قدام المحكمة وفي السجل متاعهم 7 جرائم على الأقل. فيها المرحلة هذه من المحاكمة اللي حضروا بقاو باهتين في الموقف متاع ديبورا واللي يدل على أنها تحب كولمان محبة كبيرة. لأن وقت اللي حكموا عليه بالإعدام شنقنوا 4 مرات قامت تسيح وقالت أنه ألتون كولمان خاتيه مقتل الحد واللي ماتوا الكل هي اللي قتلتهم وهو ما عنده حتى دخل. القاضي بقى باهت فيها الكلام اللي اعطاه فكرة واضحة على طبيعة العلاقة ما بينها الزويز مجرمة يعني الغولة والغول واللي لفلت ولا كبير ولا صغير ولا اللي يدبي على حصير. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه ديبورا كانت في حقيقة الأمر أسيرة كولمان، أسيرة لنوع غريب من المحبة تخليها تشاركه في جرائمه من غير حتى ندم أو شعور بالذنب. وعلى هذاك تسلطت عليها عقوبة بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح شرطي. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا. نص عماد بن حميدة. تقديم وإخراج محمد السيار.
3: ديوان فهم
4: تبع الموسيقى.

العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

0: تسلي تواتيك ما لازلت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم
1: على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان فام ما يفوتك شيء صوتكم
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام

ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت، حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان اف ام وين ما كنتم. نقولكم جمعه مباركه ان شاء الله يا رب يعطيكم فيها الرزق والبركه والصحه ويفضل لكم فيها احبابكم يا رب والناس اللي غاليكم الغاليين عليكم يمتعكم بصحتكم وصحه الناس اللي تحبوهم يا رب. موعد جديد من صباح الخير تونس كيما كل صبحيه نلقيكم على موجات ديوان اف ام. للي قام توا للناس اللي قاعدين يبعثون إيمان إش عملت لكيب ناسيونال، نتخيل العديد منكم كان متوقع نتيجة أثقل ولكن خسارة المنتخب التونسي بنتيجة خليني أقول بارابور النتائج اللي تعدي وتسمى خير شوية 3-1 هذية النتيجة النهائية للمباراة متاع تونس وهولندا. فاللي قام توا هوكا خسارة مش نقول ثقيلة برشا ولكن أخف من اللي توقعنا الناس الكل وجيعها كيف هذا رغم الخسارات اللي سابقة الكل ولكن في كل مباراة تلقانا نستناه وتلقانا صاهرين وتلقانا واقفين مع منتخبنا الوطني وتحية تحية لكل التوانسة اللي كانوا متواجدين البارح على أرض الملعب في ملعب كانساس سيتي اللي رغم الخيبات الكل اللي عاشوها كانوا حاضرين مع منتخبنا الوطني. الأجواء التونسية كانت حاضرة بامتياز في الملعب ما الغالب هذيك وضعيتنا هذيك وضعية البلاد. قلت لهم يلزمهم الكابتن فواز متاع الكابتن ماجد هذيك هو اللي ممكن يصلح حال المنتخب امتعنا بالأسلوب امتعه. أكيد الجيل الذهبي يعرف الكابتن فواز. احنا ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس نرجع بعد شوية على ديوان أفهم صوتكم.
0: صباح الخير تونس صباح

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: الستة وسبعتاش دقيقة رجعنا لكم من جديد مكملين معكم مشوارنا في صباح الخير تونس. برشا قاعدين يبعثوا لي يا إيمان وين الدعاء، ما نسيتكمش في الدعاء، وأكيد أنت لقت كل برنامج وما ننسيش الدعاء في كل يوم في كل حصة من برنامج صباح الخير تونس. دعاء لكل الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا، ودعاء اليوم متعلق بالتسخير الشامل. يقول دعاء متاعنا: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم يا مسخر الجبال الراسية، ويا مسخر القلوب القاسية، ويا مسخر العباد العاصية، سخر لي جنود الأرض وملائكة السماء، سخر لي قلوب خلقك أجمعين، ولين لي كل صعب. اللهم إني أسألك أن تسخر لي الأسباب، وتفتح لي الأبواب، وتذلل لي الصعاب، وتيسر لي الأرزاق حيث كانت. اللهم اجعل لي قبولا في الأرض وفي السماء، واجعل كلمتي مسموعة وحجتي مقبولة وطلبي مجابة. اللهم ما استصعبته فسهله، وما استثقلته فخففه، وما خفته فأمنه، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، وإن شاء الله ربي يسخر لكم كل الناس وكل العباد اللي في الأرض هذية من أجل خدمتكم ومن أجل تسهيل كل أموركم يا رب. ما تنسيوش الدعوات في يوم الجمعة، ما تنسيوش الوقت اللي يستجيب فيه الدعاء ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم المبارك هذايا، وإن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. نشوفوا توا حالة الطقس كيفاش باش تكون نهار اليوم. تدسويت في الميتيو. ميتيو تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم الجمعة 26 جوان 2026 بين 31 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 36 و 31 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيلي محليا. السحب تكون قليلة بأغلب الجهات، تتكاثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى

0: يا بألف خير يا ماريا، ماماتك سناء شرطاني تقول لك ربي فضلك ليا، لين حيك عليا وربي ديم ضحكتك في الدار، وان شاء الله ديما نراك في اعلى المراتب. ربي فضلها ليك يا سنو يا غاليه، وان شاء الله تفرح بها في قرايتها وفي كل المسيره متاعها المهنيه، ان شاء الله يرب وتراها نواره في وسط البستين. هذه ماريا، كل عام وانتي حيه بألف خير. نكملوا بالموزيكا في صباح الخير تونس على ديوان فام، ديما صوتكم.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: جوانا فام صوت كوم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: ما زلنا بالإهداءات وبش نعمل إهداء خاص الإسلام مشيرني اللي تخرجت مؤخرا في التخصص متاحة. حبيت نقولها ألف ألف مبروك يا إسلام، فرحانت لك برشا وفخورة بيك برشا إسلام مشيرني. أيضا بوك محمد، ماماتك جميلة، أختك انتصارات، خوك أسامة وخوك إلياس يقولوا لك نحبوك برشا وقديش فرحانين بالتخرج متاعك. الحكاية ما كانتش سهلة بالنسبة لك أنت إسلام، أنك تكون في بلاد غريبة عليك وحدك، ومع هذا تحديت الدنيا الكل وتعديت الصعوبات الكل من أجل أنه تفرح باللحظة هذية. فكل الحب لك إسلام شيرني، وإن شاء الله يربي بالتوفيق في بقية المسيرة متاعك. أيضا صديقتنا تحب تقدم تحية لولدها أمينة حلاوة اللي مازال كيف خذي الباك يا جماعة بملاحظة حسن جدا من المعهد النموذجي سوسة. تقول له نحبك برشا يا أمونتي الغالي، فخورين بيك برشا، وإن شاء الله ربي يوفقك في بقية المسيرة متاعك، وإن شاء الله إن شاء الله أيضا بالتوفيق لكل أصدقائنا اللي باش يعديوا الكنترول، إن شاء الله ربي معهم. نشوف يا أصدقائنا على الشين يوتيوب يقولوا اليوم آخر نهار في البرمجة الشتوية، نقول لكم لا، ما زالوا لكم نهارين في صباح الخير تونس، ردوا بالكم تغيبوا الاثنين والثلاث، نكون موجودة معكم. البرمجة الصيفية إن شاء الله تنطلق نهار الأربعاء 1 جويليا على ديوان FM، دونك ما زلتوا باش تقوموا بكري الصباح معايا، وأكيد باش تكملوا تقوموا بكري في بقية البرامج متاعنا على ديوان FM. والويكاند تلقاوني معاكم، تبداو ماشيين للبحر، تبداو عاملين بروجراماتكم، إن شاء الله نونسكم وين ما أنتم. خلينا توا نمشيوا لدراستنا لليوم في شات ماتان.
1: شات ماتان،
2: قداش من واحد فينا يبدا نهاره قبل بساعة ولا ساعتين من وقت الخدمة؟ مش باش يشرب قهوة، مش باش يفطر، مش باش يتنفس، ولكن باش يدخل هكا العركة اليومية اللي اسمها الطريق. امبوتياج، تزمير، توتر وأعصاب تتلف قبل ما توصل للخدمة. اليوم الدراسات ولات تعتبر التنقل اليومي عامل مؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة، وتقول إنه المسافة بين المنزل متاعك ومكان العمل تأثر على الوقت، الطاقة، الصحة النفسية وحتى الرضا عن الحياة. دراسات من جامعات أوروبية وأمريكية بينت إنه الأشخاص اللي عديوا أكثر من 45 دقيقة في الطريق يوميا ترتفع عندهم مستويات هرمون التوتر الكورتيزول، ويكونوا أكثر عرضة للإرهاق، اضطرابات النوم، القلق، وحتى انخفاض الانتاجية في العمل. المشكلة مش في المسافة، ولكن في الإحساس اليومي بأنه جزء كبير من حياتنا ماشي وضايع في الطريق. ساعات كنا نجمو نعدي والوقت هذاك مع العائلة، في سبور، في انك تقرأ حاجة تفيدك، وحتى في انك ترتاح، ولا حتى تزيد درج نوم. هذاك كلي نبداو نقولوا مصاب عنا امكانية نزيدوها كدريج هذاك، ولكن كنا تفكروا الرحلة اللي باش نعملوها تلقاك تقوم تجري صباح. في المقابل الاشخاص اللي يخدموا اقراب من المنازل متاحهم، وإلا عندهم مرونة في ساعات العمل، وإلا يخدموا في بعض الأيام عن بعد، غالبا ما يسجلوا مستويات أعلى من الرضا والسعادة، على خاطر عندهم وقت أكبر لأنفسهم والأحبابهم. إذا كانت ظروفك تفرض عليك أنك تتنقل طويلا، مازال عندك إمكانية تحويل الوقت هذية الفرصة، مثلا في طريقك تنجم تسمع بودكاست مفيد، تتعلم لغة جديدة، تستمع لكتاب صوتي، وإلا تستغل الدقائق هذوكم لبتاتر تلقى فيهم برشا ضغط لتمارين التنفس والاسترخاء. تنجم تعدي طريق كامل وانت تستغفر، طريق كامل وانت تذكر في ربي سبحانه. تخيلوا قديش تنجم تلم في ميزان الحسنات متاعك، ما ذكر سورتو للناس اللي تطويل عليهم الاثنية. الفكرة انه الطريق ما عادش يولي مصدر استنزاف، ولكن تولي تفركس على حاجات اللي ممكن يعملوا لك بعض التوازن ويخليوك تنسى هكا الوقت الضايع اللي ممكن تحسوا في طريقك. في النهاية راهو نجاحنا المهني ما يتقاسش فقط بالراتب، ولكن يتقاس بجودة الحياة اللي نعيشوها يوميا. ساعات خدمة أقل أجر ولكن أقرب للمنزل، وممكن تكون فيها لكونديسيون خير تعطيك صحة أفضل، وقت أكثر وسعادة أكبر. خليوا ديما في بالكم أنه الوقت هو الثروة الوحيدة اللي ما نجموش نعوضوها. قبل ما تختار وين تخدم، اسأل روحك هل الوظيفة هذية تضيف لي في حياتي وإلا تستهلكها، لأنه الطريق للعمل ممكن يكون أحيانا جزء من نجاحك، ولكن أيضا يكون سبب خفي للتعب متاعك. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان،
2: اكتبوا لي في تعليقات على اليوتيوب قديش المسافة اللي تستغرقوها ما بين الخدمة والدار، قديش تقضي وقت باش توصلوا للخدمة متاعكم، قبل بقديش تخرجوا من الدار باش على الأقل توصلوا مرتاحين للخدمة. نقرأ تعليقاتكم بعد شوية، 6:35 مازال عندي إهداء صديقنا وزميلنا راسم بن يونس اللي البارح احتفل بالعيد ميلاد متاعه. نقول له كل عام وانت حي بألف خير يا راسم، إن شاء الله بطول العمر، إن شاء الله بتحقيق الأماني، وإن شاء الله بالإنجازات في كل المسيرة متاعك. معدل البرامج في ديوان فام من أحلى الناس اللي تعملت عليهم في مختلف البرامج اللي خدمت عليهم، خدمتهم في ديوان فام، عنده هكا البصمة متاع الإبداع اللي الحقيقة كان عندها إضافة كبيرة في البرامج اللي قدمتهم. فبالتوفيق ليك راسم بن يونس في كل الحاجات اللي تعمل فيهم، وإن شاء الله ربي يفرجك رح قلبك باللي تتمناه. نكملوا بالموسيقى، نرجع بعد شوية، ما تبعدوش.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير.

0: هذه موسيقتنا على ديوان فام. مرحبا بكم زاز جوفو. تحياتنا لكل الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا. تو دسويت فلاش باك مونديال.
1: فلاش باك مونديال.
0: في كرة القدم فما قصص تمجد البطولات وفما قصص تمجد الإنسانية. اليوم باش نحكيو على الكوت ديفوار، وطن اللي تمزق ما بين نيران الفتنة في بداية الألفينات، حتى جت كرة القدم باش تكون الضمادة الأخيرة. بطلها مش الفارس اللي هز السيف وإلا السلاح، ولكن نجم عالمي هز كرة وحد بها الوطن. عام 2002 انزلقت الكوت ديفوار في نفق الحرب الأهلية المظلم، تقسمت البلاد جغرافيا وسياسيا، الجنوب يد الحكومة والشمال تحت سيطرة المتمردين. استمرت الأزمة هذه لسنوات، خلفت آلاف الضحايا، حتى جاء عام 2005، العام اللي أعطى بريقة أمل في ملاعب كرة القدم. كانت اللحظة هذه الفاصلة في العاصمة السودانية الخرطوم. وقتها فازت الكوت ديفوار على السودان بنتيجة 3-1 باش يترشحوا لأول مرة في تاريخهم الكاس العالم. بعد نهاية المقابلة دخلت الكاميرات صور فرحة اللاعبين بالترشح في غرفة تغيير الملابس. توجه لها ديدييه دروغبا وأطلق نداء التاريخي اللي هز أركان البلاد: يا شعب الكوت ديفوار، أرجوكم توقفوا عن القتال. كانت الكلمات هذه بمثابة هدنة غير معلنة بدأ بها رحلة استعادة الوطن. شاركت الكوت ديفوار في المونديال وحققت أول فوز في تاريخها في كاس العالم، كان على صربيا 3-2. أول مقابلة بعد المونديال طلب دروغبا أنه الدور في مدينة بوكي معقل المتمردين. اتلعبت المقابلة غادي بالفعل وانتهيت بفوز كاسح 5-0 للكوت ديفوار على مدغشقر. لكن الأهم أنه المشهد في المدرجات أظهر قادة المتمردين وجنوب الحكومة يهتفوا بصوت واحد، وأعلنوا عمليا نهاية الحرب الأهلية وبدء مسار السلام الوطني. ما توقفش الأثر عند السلام، ولكن انطلقت الكوت ديفوار في مسار كروي ذهبي مازال مستمر حتى أصبح المنتخب قوة إفريقية ضاربة وتصدر المشهد القاري بقيادة دروغبا وعديد الأبطال الأخرين. توجت الكوت ديفوار بلقب كأس أمم أفريقيا عام 2015 باش ترجع تعاود تفوز باللقب مجددا في نسخته بتاع 2024 في سيناريو إعجازي أكد أنه روح دروغبا ما زالت تلهم أجيال الأفيال. تحولت البلاد بفضل المصالحة الرياضية النموذج للتعايش، وين أصبح المنتخب هو الرمز الوحيد اللي يلتفوا حوله جميع الإيفواريين من غير استثناء. حكايتنا اليوم بدأت بصرخة من الخرطوم وفات بعناق في بوكي، ومردود الكوت ديفوار توا في المونديال يأكد أنه كرة القدم ما هيش مجرد رياضة، ولكن أيضا أداة لبناء الدول وحفظ أرواح البشر. وكانت هذه فلاش باك مونديال لليوم.
1: فلاش باك مونديال،
0: حكاية من حكايتنا كيما كل يوم على ديوان أفام. للي فاتته الحكاية نجم يلقاها على شان يوتيوب ديوان أفام، وبقية الفقرات الكل أيضا تنجم تلقاهم على الانستغرام وتيك توك. موزيكتنا تود سويت على ديوان أفام، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
1: صباح الخير تونس.

دي وان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على دي وان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب دي وان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على دي وان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:54 دقيقة نمشي والآخر فقراتنا لليوم نصيحت اليوم.
0: نصيحت اليوم
1: باش نحكيو على موضوع مهم جدا في نصيحتنا لليوم، وخاصة وقت اللي عبد يجيك يطلب منك المساعدة وإلا يطرق بابك ويطلب العون. الحكاية هذية راهي ماهيش مجرد طلب مساعدة ولكن أعمق. وقت اللي حد يطلب منك مساعدة تفكر إنه طلبها من عند ربي سبحانه قبل، وربي سبحانه بعث له عنوانك. قديش فيها من معاني عظيمة ذكرنا أنه الأرزاق ما تقتصرش فقط على المال، ولكن أيضا القدرة على الوقوف بجانب الناس وإدخال الطمأنينة لقلوبهم. في حياتنا اليومية ممكن حد يطلب منا نصيحة، كلمة متاع تشجيع، دعم مادي، أو حتى مجرد أنك تقعد تسمعه. ربما تحس أحيانا أنه الحكاية عبء عليك، ولكن تخيل لو كان الموقف هذية حاجة كتبها لك ربي باش تنال الأجر من خلالها، أو أنه باش يحلك من خلالها باب من أبواب الخير. الأجمل أنه المعروف ما يضيعش. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قد ما تكون أنت سبب في تيسير أمر إنسان، ربي سبحانه ييسر لك أمورك. قد ما تخفف هم على شخص، ربي سبحانه يهيئ لك كل الأسباب باش يخفف عليك الهموم في الوقت اللي تحتاجه. المساعدة مش أنه نرهق أنفسنا وإلا نتحمل حاجات ما نطيقوهاش، ولكن أنه نقدم ما نستطيع بصدق وإخلاص، حتى لو كانت حاجة بسيطة. كلمة طيبة، ابتسامة، دعاء صادق تنجم تكون أغلب برشة من الفلوس. في النهاية نسأل رواحنا قديش من مرة احنا كنا في حاجة انه حد يمدلنا يده ويعاوننا. قديش من مرة ربي سبحانه سخر لنا أشخاص في الدنيا هذية ما كناش نتوقعوهم. هذاك علاش اليوم وقت اللي تكون قادر إنك تعاون عبد، أشكر ربي سبحانه على النعمة هذية، لأنه الحكاية ما هيش مجرد شخص صادفته محتاج، ولكن اختيار ربي سبحانه ساقه ليك من أجل أنه يحلك ببين الخير. الخير اللي تمنحه للعباد يرجع لك في أحد الأيام بطريقة ممكن ما تكونش تتوقعها، لأنه ربي سبحانه ما يضيعش أجر المحسنين. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
0: نصيحة اليوم
1: معناه وقت اللي عبد يقصدك في حاجة مهما كانت، ديما تفكر انه ربي سبحانه جعلك سبب انت باش تكون المساعد متاع الشخص هذاك، باش يحقق الامر متاعه، ولا باش تيسر له الامور متاعه، ولا باش تحل عليها ضيق، ولا ممكن حتى باش يكون محتاج الكلمة من الكلمات من عندك انت من اجل انك تدعمه وتسانده. فما تردوش الناس، ما تكسروش بخواطر الناس وقت اللي يكونوا في حاجة ليكم. هكا نوصلوا نهاية موعدنا من صباح الخير تونس. كل الشكر للفريق الكل، عزيز عوني في الإخراج حسام يحيى، في الإخراج الرقمي. ملتقانا غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
0: صباح الخير تونس.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز السابعة صباحا. ديوان فام صباح الخير. وزارة التربية تنظم بداية من اليوم الجمعة ولا غاية 28 من جوان الجاري حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف شعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. ويشار إلى أن اختبارات دورة المراقبة تنطلق الاثنين القادم 29 من جوان، وتتوصل إلى غاية الخميس 2 من جويلية 26 و2000. وزير التجهيز المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح زواري يشرف أمس بالفحص من ولاية زغوان على تدشين توسيعة مصنع المجمع السويدي أوتوليف المتخصص في صناعة مقاود السيارات والأجهزة الوقائية من حوادث الطرقات، وذلك في إطار مشروع استثماري تقدر كلفته بحوالي 84 مليون دينار. والوزير يشير بالمناسبة إلى أن قطاع صناعة مكونات السيارات يحظى بأولوية ضمن ميثاق الشراكة الممضى بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقدرته التنافسية في أفق سنة 27 و2000، مبرزا أهميته الاقتصادية باعتباره يضم نحو 300 مؤسسة صناعية توفر أكثر من 120 ألف موطن شغل. كما جدد التزام الوزارة بمواصلة مرافقة المؤسسات الناشطة في هذا القطاع والعمل على مزيد تعزيز مكانة كتحد أبرز للقطاعات الصناعية المصدرة. كما أشار وزير الصناعة أن هذا الاستثمار يعكس الثقة المتجددة للمؤسسات العالمية في تونس كوجهة صناعية قادرة على استقطاب المشاريع ذات المحتوى التكنولوجي العالي، مشددا على أهمية مواصلة دعم الاستثمار المنتج وتطوير تنافسية القطاع الصناعي بما يساهم في خلق مواطن شغل جديدة ودفع النمو الاقتصادي. لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الوطني للجهات والأقاليم تستمع خلال جلسة عقدتها الخميس إلى إطارات من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها، حيث تم تقديم عرض شامل حول واقع قطاع المحروقات في تونس والتحديات التي يواجهها وأفاق إصلاحه. وأكد ممثل الوزارة وفق بلاغ للمجلس أن قطاع المحروقات يكتسي أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، إذ يساهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي ويستقطب حوالي 20% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب مساهمته في دعم الأمن الطاقي الوطني، غير أنه يواجه في المقابل تحديات مرتبطة بتراجع الإنتاج وغياب الاكتشافات الكبرى خلال السنوات الأخيرة وتنامي العجز الطاقي. وفي الشأن الدولي، المملكة العربية السعودية تعلن تعليق السفر والدخول للقادمين من 3 دول أفريقية ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس إيبولا، موضحة أن تعليق السفر والدخول يشمل دول جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية جنوب السودان. وأكدت السعودية تعليق إصدار التأشيرات بكل أنواعها ودخول المملكة للقادمين من هذه الدول بمن فيهم القادمون عبر دول أخرى ممن أقاموا في إحدى هذه الدول خلال 21 يوما قبل وصولهم. الحكومة المغربية تعلن أمس إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي بشكل نهائي والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة المعتمد على توقيت غرينتش، وذلك بداية من نهاية فصل الصيف استجابة لمطالب شعبية وانتقادات متواصلة بشأن اعتماد الساعات الإضافية. وختاما، المنظمة البحرية الدولية تعلن في بيان أن خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز تم تعليقها الخميس بعد هجوم في خليج عمان استهدف سفينة عبرت المضيق. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق الراف ماج.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
4: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل،
1: وتويك بأهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان اف ام.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في متينة الجديدة ورحلة العادة. هذه رفمك الجمعة 26 جوال 2026، عودة لحصيلة الأحداث مصر في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة، وعودة لمقابلة منتخبنا الوطني الأخيرة في كأس العالم 2026، هزيمة 3-1 ضد المنتخب الهولندي وانسحاب المركز الرابع والأخير بصفر من النقاط. مردود عموما كان أفضل مزوز مقابلات الأولى، ولكن عموما مشاركة كارثية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نرجع لتفاصيلها بعد شوية في الرفمك. في الأثناء السلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أقرأ سورة الكهف، وأكثروا من الدعاء لعل الدعاء يوافق ساعة إجابة، مرجح أنها تكون ما بين العصر والمغرب وفي آخر الدقائق قبل أذان المغرب. نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع. سداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يتواصل غياب الناصر البدوي، سلموا عليه نسورة اللي واصل في الاحتفالات والحلو والمالح والأجواء، سلموا عليه وسلموا على العائلة وعلى الدكتور أحمد البدوي. وفي الأثناء الرحب بالقيدوم والكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس، كيف الحال؟
1: صباح النور، ربي فضلكم، ربي هنيكم. بكل اختصار، بكل إيجاز واختصار، صفحة منيش نقول كلمة صفحة خايبة وخايبة ياسر في تاريخ كرة القدم التونسية، نتويوها لكن نحاسبوا رواحنا من اليوم راف ونحضروا على المدى الطويل، حتى على مدى 10 سنوات راي ما تتصلح كرتنا إلا ما نحضروا لها على بكر. إن شاء الله جمعة مباركة على الناس كل، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الصدر.
0: أمين، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. نجم النجوم اللوغرو، أيقونة المسدح والكاميرا زياد المكيسة، صباح النور.
2: أهلا بك رفيق، رحب بك بالنسبة لكل اليوم رفيق. نسيسوا بعضنا الكل في الكيس في الإدارات في الخدم، خاطر 12 مليون تونسي ناقص نوم ناقص نوم وعلى أعصابه. أنا برح للأمانة رفيق، والله والله مش نحل التلفزة وكله نفركس عشان الكونيكسيون يا خوي والتليفون بنطلو ما شفتهم هاي ايش عملت، شديت الفرش وبالتليفون ندخل نتفرج ونتخبى، ندخل نتفرج كيما قال حاج لازمنا ننساو المشاركة
0: بالضبط، كيما راني خذيرة الكوبورتمون تاع التخبي
2: والله راني تمشي كيما راني خذيرة. نقول يا ربي توفيل ميتون دين سفر، قلت يا ربي يسترنا نتفرج ونتخبى. انتوكا كيما قال حاج ان شاء الله نتيو الصفحة هذه ونخدموا على مدى طويل، وان شاء الله نهاركم زين، وان شاء الله جمعة مباركة يا ربي.
0: جمعة مباركة على الجميع، سعداء باستقباله بحذانا لو جران. يتساهل علاش مجد الرومي في اختتام مهرجان قرطاج يكلاشي الجميع، حضرة النقيب نحكي في الموضوع بعد شوية. مقداد صباح الأنوار، كيف الحال؟
3: على كل حال هم الكل يسلموا عليك. انا بجد البارح قعدت بال جماعه التلفزه تي في الكل والماتريس ميدا وذيك الطفله ايه قاعد يسلم على ديدو وسلم على رمروم ولا العظيم. اسمع تعرف شنو غرام حب، فما حب وذي اللي اول مره
0: سلموا عليه برشا برشا.
3: عمري ما ريت تلفزه حاتم مع تنسك ابريتو دي كونكورون يقول لك لا احسن حاجه هي الرفمك، ونتبعوا فيكم ومغرومين بكم، وشنو هو البخور السحر اللي عندكم؟
2: انا رفيق، هذا هو رفيق عاجي رفيق، كل حاجه
0: سلموا عليهم برشا. هما نقطه مهمه، العقد نتاعك تمشي الا ما تشاور، هذه ثاني مره تمشي من غير لا تشاور، نحل فيسبوك نلقاك تعمل في
3: ديك العقد نتاعي موجود هذا
0: اي موجود
3: اش معناها نمشي
0: نتشاور كيف تشاور؟ تعلم يا سيدي مش تشاور، في مكان في مكان ما تشاورش
2: تعلم. والله حتى انا حاليا نخسر بحق، قلت وقتاش عاد نرخى البق سوريا بيضه وتبع. اسمع اما بالحق مقداد كي يمشي يحفل الجو
3: يحفل الجو معناها انيماسيون.
2: اما خلصت ولا انت راك الجمعه اللي فاتت قلت ما عادش نمشي
3: القباضه الاسرار الماليه مش في الميكروفون.

0: في انت نفسك
1: انت على تربي فيه باش تعذبه
2: علاه
1: كي انت باش تكيدك شوف الكروكيت كي كذا الواش
0: كروكيت كروكيت حتى البارح هيك
2: اقسم بالله شكرا كروكيت يا
1: مروه فما راهو كسلنا على المحل 3500 كيلو
2: صحيح جاودك يقعدوا كان وذنيه كل لونتينات البر هو راسه في الكروكيت يا أما خير راسه في الكروكيت ولا واحد راسه في التلفزة ويتفرج في حاجات كيما كيكا قال الحاج صفحة ونتويها
1: صفحة وتويتك على وائل الكفوري نحكي عليها بعد شوية جيان سليني جيان سباح الأنوار
3: ان شاء الله تكونوا بخير يا جماعه ان شاء الله طريق سليمه
1: الناس
3: اللي سي سيغ تويس الكل وهنا مع زيد بالحق تيسوا بعضنا الناس الكل سنيو رويحنا اللي من بعد روحوا يوم فنهار روحوا نرقدوا اما فما مواطن على وسائل التواصل الاجتماعي لا واحده بوزه في البحر اسمه نجم قلت خلينا نعاونه المواطن هذايا عنده كوبي نتاع كتاب ليترونجي نتاع البير كامو اما هي مش نسخته اكل الكتب القدم اللي ما تعرفش عليهم كيفاش وصلوا لك ولا شريته من عند بوكينيست اللي يبدا اوراق وصفور وكل شيء اما من برا فيه اهداء ويحب يوصل الكتاب المولى الاهداء اللي هو تحصل عليه كجائزه كي كان يقرا في السنه الدراسيه 74 75 السيد نعرفه اسمه منير دونك هو لا وحده بوزه في البحر وقال له يا سي منير هاو كتابك عندي كنت حاب تسترجعه قلت نوصل له صوته خاطر ياسر مستني
1: في البحر ما اسم منير
3: اي منير وهبط
1: الديديكاس ان شاء الله منير يكون على قيد الحياه ان شاء الله ربي يعطيه الصحه ان شاء الله يلقى الكتاب اللي نصور اليوم اخر اهتماماته انه يلقاه ولا ما يلقاهش نرحبوا به الجولدن بوي حاتم بالحاج
4: بونجور بونجور الناس الكل نهاركم مبروك انا الحق البارح عرفتك اللي حالف عليه الماتش وعمرت التليفون بون ذكيت شويه حطيته غدرج دونك قمت غدرج لو تو نحط في الكرسي
1: والهدف
4: وكل شيء نقعد 2-0 عاودت طفيت التيلي عاودت رجعت القهوه شربت الصباح اليوم عاودت
1: بالحق ما كملتش الماتش
4: عاودت حليت كليماتيزور عاودت معناها علاش انا معناها العذاب النفسي بالحق نوع من العذاب النفسي راهو حتى والله ما نعرف كيف انا المره اللي فاتت نفكر في الوضعيه ذي ماتش فرنسا كان فما بصيص من الامل وكانت حتى باللي تقاب حتى فرنسا ما لعبتنيش كيف اما فما قري فما روح فما تحسهم حتى كي خسرنا وروحنا فماشي واحد عارف
1: ربحنا فرنسا ما روحنا
4: اي اي حتى كي ربحنا واي وروحنا فماش واحد هكا قاعد نعرفش كيف باش يقابلوا العباد وكيفاش والمكتب الجامعي لو جرون ميستير نتاع المكتب الجامعي معناه مازالوا يخموا في ما بعد الواحد والمراول الرفيق نحكيو عليهم بعد معناه
1: برشا نقاط تحكي فيهم كما قلت كما قلت
4: كان فما واحد اسمه شارل باسكوا كان وزير الداخليه نتاع فرنسا قال لك لي بروبليم لطفت شعر قلت كما قال هو لي بروبليم كون ساريف ساريف اون كاسكاد معناه اذا تصادت لك حاجه يجيو بعض الكل
1: هذاك اللي صار خلنا انه البدايه نتاع المقابله باش تكون غير البدايات الاخرى ما صدقتش انا تقتي ولا هدف ستة دقائق ولا هدف الثاني والله واحد ولا يتفرج مفجوع اعطيني الكرونو يقدم اعطيني كذا خاطر بدايه نتاع كرتون تاريخي معناه بعد الحمد لله دركنا شويه الامور كما قلنا المردود عموما كان افضل من المقابله الاولى وافضل من المقابله الثانيه انتهت المقابله بهزيمه ضد منتخب هولندي وبخروج كما قلنا بثلاثه هزايم خمسه واربعه وثلاثه نحكي على 12 هدف في ثلاثه مقابلات زيدهم بلجيكا يوليو 17 هدف
0: ما تكبر
1: زيدهم النمسا زيدهم 18 هدف في اخر خمسه مقابلات لا سي نورم للامانه ولكن يلزمنا نحكي في حلول بالنسبه لمنتخبنا يبقى منتخبنا باش نشجعوه في كل كومبيتيسيون نرجو نحكيو في هذا بعد شويه في الاثناء رمرو صباح الانوار وكيف الحال
0: صباح الخير يا رب شاء الله نهايه اسبوع موفقه ومريحه للناس الكل زاد بخلاف المنتخب الوطني اللي باش نحكيو عليه بعد يا رب يعجبني كالقصص الدراميه اللي في كاس العالم منتخب الاكوادور البارح كيفاش ترشح بطريقه راهو العباد يمكن تفرجت كان في الماتش ولكن هما الماتش الاول عملوا ماتش كبير ثلاثه كور على البار كونتر كوت ديفوار
1: تفرجت حتى في الاكوادور
0: فكري
1: ما انا وياك البارح قبل عاملين وي بلونش دونك نروح نخدموا حتى
0: خدت بعض المباراة مباراة تونس
1: أنا 8 متاع الليل عمرت المونجيلا ورقدت قمت نص الليل ودقيقة أنا نغسل في وجهي وقال والهدف
0: وانت الخدمة اللي خليها لي متاع النجم نتكى 8 ما نجم كان مساعتين ولكن عملوا ماتش كبير ثلاثة كورة على البار يا ودي وهجومات وكذا وخسروا في آخر دقيقة كونتر الكوت ديفوار تعادلوا مع كوراساو حاجة عمرها ما صارت ويبداوا الماتش كونتر ألمانيا ياكلوا بونتو شو يعملوا؟ يعملوا ريمونتادا 2

0: واحد ويترشحوا من احسن الثوالث ويضمنوا ترشح من الربح نتاعهم، معناها الضامنين من الاخرين اللي ترشحوا سيبوهم اكثر منهم في الكلاسمون. يا ودي فرحه كبيره لا تصدق. اللي هو منتخب الاكوادور الناس الكل معامله عليه يعتبروه حصان اسود نتاع البطوله، راهو كيف وكيما النرويج من المنتخبات اللي افكتيف رهيب جدا، معناها يعتبر ان معناها العباد مش فاهمه كيفاش لقاهم كل ملمومين فرد منتخب بالضبط. دونك مباراه كبيره برشا مالها دراما كالجو نتاع الكوب دي موند بدا يظهر في الماتش.
1: تو باش تزيان الكره، تو باش تزيان الماتشوات. حس سعيد المنتخب المغربي اللي باش يواجه منتخب هولندا اللي لعب له البارح في الدور ال 32 وجونتيسيب من توا المغرب راهو بريتوندون للتيتر، هولندا تلعب على التيتر من لي ناسيون الكبار، والمقابلات هذوما راهو نجموا يفاو المغرب رابحه، نجم تشوف هولندا رابحه، نجم هولندا تربح 3-1. ما نقيسوش نقولوا هكا هولندا ربحت المغرب والمسيره نتاعنا الكل تولي تتقاس هكاك وكونونتيسيب من توا، راهو مهما صار من نتيجه مع المغرب وهولندا لن يغير شيئا في تقييم بطوله العالم.
0: زي ربحت هولندا راهو كان احنا مش في بالنا.
1: لا لا نحكي لك ماني جونتيسيب نعرف معناها دونك قدوه تخسر المغرب وكتي المغرب وخسر تحب واحد
0: فوالا.
1: دونك اونتيسيب نحكيو على الموضوع ونحكيو على اخر اخبار المنتخب بعد شويه. ربي سامح اللي اختار مقابله بلجيكا كمقابله اخرى تحذيريه قبل المونديال، ربي سامح من جاب راني خذيره للمنتخب وحرم واحد كيما عيسى العيدولي ولا غيره من الملاعبيه اللي عطاو للمنتخب هذايا باش يشارك في المونديال. هي تقريبا نفس الدراما اللي تعاودت مع دافيد جمالي ذات يوم ونفسها مع يوان بن علوان، نسيتو جمله انا يوان بن علوان كيف كيف موات نجا لعب كوب دي مود مشى على روحه اعطيني حاجه في السي في نتاعو. فالنوقف النزيف هذايا نتاع تفريق الهدايا نتاع المونديال نعطيوه اللاعبين، عطاو لتونس لعبوا لتونس استحقوا مشاو في الكاليفيكاسيون حتى باش ربي ينزل بركته في النتائج تاع منتخبنا في البيرفورمانس نتاعنا. نحكيو في هذا واكثر بعد شويه مع صديقنا حاتم جاسبار، والبدايه كالعاده بالزابينغ. رامي لافوراتي الرجل الذي لا ينام تو سويت في الزابينغ.
2: زابينغ
0: ما شاء الله على البرنامج هذايا عزيزي المستمع، تشم عليه ريحة الثراء الفاحش. لا بسم الله ما شاء الله، باش نقول لك يا ولدي دي ملياردير، الناس عايشة في خير. اسمع حتوم والمناقل انت
3: سوماتور، انا اول روليك شريتها ب 10000 من السويق وقتها مع اما صدت لك ما نعرفش من بعد صدت
0: غريبة
3: توا خمنا من ريكلاماسيون
1: سي بريمير
3: خمنا من ريكلاماسيون ما نعرفش نقول باش يهزي 300 متر فوق.
0: الله مصلي على النبي. اي لا وعندك حاجتين قوي فاش في المناقل وقوي في حاجه اخرى زاد في ملعبيه الكوره. لا يعرفهم الكل بالواحد بالواحد.
1: عباره شهيره تربطت بملاعبي كبير نتاع كوره، Why always me؟ لماذا أنا دائما؟ حاتم
3: جارث بيل.
1: جارث بيل علاش باش يقولها Why always me؟
0: ما يحكيش
3: يتكلم باللونجلي
0: عمره ما تكلم
1: صحيح أصلا ما عنده زوز تسارية واحدة كدي واحدة كيعمل خذير التريد.
0: يعجبكش تو الراجل عمره ما قال كلمة يا ودي الميكرو ما يعرفش منظره كيفاش وهو يقول لك قال always me وكذا واحد ويتلك حاسيلو حاسيلو حتوم عايش خويا دزمانة لو رفع العصاب.
1: كوب دي مود سبح على صديقنا الدكتور هكا الدكتور معاه رقم 5 سبح اسبح كونكت على اليوتيوب باش سب البرنامج وسبنا وسب المواضيع اللي نحكيو فيهم. قد ايش يخدموا الدول الاطباء النفسيين في تونس بالحق قايم سايب حياته ومرته وخدمته ماش كان عنده هذوما اولاد والوالده الوالد اكيد انه عنده عائله عنده ناس تكون من وقايم كونكتي على اليوتيوب وداخل يسب علوركو في الحياه فما حاجات اهم برمش يرجع ارقد برمش يعمل حاجه خمم في خمم في مشروع. يلا نهاركم اسعد الايام. انا ايش اقول بالامانه انا بعد ماتش المغرب تشعل لي انه ريقد الاربع غير درجي دونك عامل ساعتين نوم. دونك
0: لو تحب زيد نثبتك اللي هو على اعصابه حتى مع جعفر
4: رفيق
1: عملنا حاجه باهيه في الكوب دي موند هذه احنا يبان كيفاش تتقال
4: رفيق تسمعني
1: لا ريت ما يستناش الريبورت مخه مبرمج على ايه.
0: هيا عجبكش قال الراجل له يا ولدي صليوا على النبي ويهديكم ربي خلنا نسمعوا الحكايه الحلوه اللي جابها لنا المقعد. هيا
5: قلت لك البولونات نتاع العجالي ديامون
1: يحلهم بكل كريك نتاعنا
5: علاش علي عاد انا غير عايش معاه وسيد الاخر عمل كمان سيد الاخر عمل كمان ما بين دار المرسيدس والبي ام كرهبته اشترى مرسيدس واشتر بيه احكم فيه انت خويا.
1: هاي ذوما وين تقع فيهم هذوما؟
5: نبعثهم لك
0: برسيدس
1: ذوما. ليه عرفتك
5: نبعثهم لك
1: كل السفحات
5: كيما بيل جيتس.
1: ما عادش عندي وقت
5: كيما بيل جيتس التواضع.
1: ما عادش عندي وقت
5: بيليارديه.
2: اللهم صل على النبي. حلو حلو فلس ديامونت واشتر بيام واشتر مرسيدس. اي هذا هو. لو بعد يقول لك شبيه قالوا لي برسيدس. اللهم صل على النبي. سيارات والدنيا وتطور يا ولدي. انتوما ماكم شويقين مال مال. اي
6: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج.
7: زابينج
1: تحية للقرارة مية الفولة
5: مبروم يا معلم.
1: يلا سيدي بعد الفاصل ناخذ صديقنا حاتم جاسبار مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. آخر أخبار المنتخب وما بعد المقابلة وكواليس بعد المقابلة نعرفوها تلسويت في الرفماج.
7: رفماج ببليسيتي
8: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
9: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
10: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
11: امشي لعزيزة.
7: تسمعوا الرفماج مثلين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 7:33 نسلموا عليكم وين ما كنتوا ونتيروا معاكم مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية وقت الترند في الرفماج.
12: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
7: أريدو طور عالمك. تراند دو جور
1: هاتم سبح الأنوار. مرحبا صديقي كيف الحال؟
13: صباح النور رفيق. تحية ليك تحية لرف ماجور الكل. صبح كالعادة على السادة المستمعين. إن شاء الله نهاركم مبروك إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
1: أنت يا أخوي إن شاء الله ليلتك زينة وإن شاء الله ربي يعطيك القوة صديقي. شكرا على المجهود اليومي بشكون حاضر معنا مع بقية الأصدقاء على الديوان. انتهت مشاركة المنتخب الوطني التونسي كانت بارح آخر المقابلات ثلاثية 3-1 ضد المنتخب الهولندي. ما بعد المقابلة أثناء المقابلة كواليس عنا أخبار حاتف في علاقة بالمنتخب اللاعبين الإطار الفني المكتب الجامعي لك الكلمة صديقي.
13: انتهت الرحلة وانتهت مشاركة المنتخب الوطني التونسي في المونديال. حبينا الحقيقة انه الزيت تطويل شوي. تمنينا انه نواصلوا ونكونوا موجودين في الدور القادم ولولي اول مرة في التاريخ. تمنينا انه ربما قد نسافر لكندا لفانكوفر صعبوا مقابلة الدور القادم ولكن للأسف كانت مشاركة اقل ما يقال عنها فاشلة ومخيبة للأمال. هذا الانتباع الذي نخرج به الاول بطبيعة المشاركة ككل خليت برشا ذكريات أليمة الحقيقة في قلوب التونس الكل في قلوب اللي يعشق المنتخب الوطني التونسي في قلوب الناس اللي بنات طموحات وأمال كبيرة حول المشاركة هذه لأول مرة في نسخة فيها 48 منتخب حبينا يكونوا متواجدين في الدور القادم. ولكن مرة أخرى تعددت الأسباب والمسببات رفيق علاش وصلنا هكا علاش اليوم منتخبنا المنتخب اللي قبلنا 12 بونت برشا كلام تقال الحقيقة 12 هدف نقبله في 3 مقابلات. اليوم جينا في بول كاسحة فيها السويد وفيها جابان وفيها هولندا ولكن هذا ما يعنيش أنه باش نظروا بمردود كمان هذا بكلام. حتى نذكر نرجعوا شوفوا شوية في الريتروفيزور رفيق شنو اللي صار في المقابلة دي. والله الواحد كان يتذكر شنو اللي صار. أكبر المتشائمين في العالم ما كانش يتصور أنه منتخبنا باش يكون على الشكل هذية سرتو بعد المقابلة الأولى.
1: وراو يا حاتم أنا عندي تحفظ شوية على معناه مجموعة صعيبة برشا معناه لأنه فما مجموعات ما أصعب وفما منتخبات ما أقوى. كان باش ناخذ لي شابول كبار ثم ما اقوى من هولندا, كان على باش نحكي على اليابان فما ما اقوى, والسويد راه اللي يعرف باركورا كيفاش ترشحت المنتخب هذاك يعرف انه ماناش نحكي ولا منتخب عملاق. وكان نرجع على هيستوريك مشاركاتنا في المونديال حاتم, راه في كل مره معناها مهما كانت نوعيه البول والمنتخبات ديما تصير خيبه الامل. ذات يوم طحنا في بول فيها اوكرانيا والسعوديه, تنجمش تحلم اكثر معناها اذا كنت حاب تترشح معناها السعوديه منتخب عربي ما عندوش معناها وقتها منتخب كبير برشا, اوكرانيا فيها تشيفشينكو وانتهى المنتخب. ورغم هذا فشلنا وفشلنا في مقابلات اخرى وخسرنا مقابلات ما لازمش نخسروهم والحلم كل مره يتبخر. الى جانب مشاكل المنتخب هذا في مشكله متاع عقليه, ماناش قادرين نامنوا ان النجم ونربحوا المنتخبات هذه ونعملوا انتصارات في كوب دي موند ونترشحوا. في مشكله متاع ثقه, تقريبا العكس تماما اللي صاير مع المنتخب المغربي اللي يهبط اليوم يلعب مع اي منتخب يحب يفرض لعبه ويحب يربح. احنا حتى الكره على الخط تحس بلعب لي كروا با معناها انا مش ماركي, فهمت ثم مشكله مونتال. وهذا تاكد حاتم ثلاثه مقابلات, المقابلات فما الدرج الاول معناها في ثلاثه مقابلات دونك ثم بروبليم مونتال. جست نعقبت على الكلام اللي قلته على المجموعه, ايش عندنا اخبار عن المنتخب بعد المقابله حاتم؟
13: منطقي ومعقول, هو رفيق ديما باش ناخذ حتى شويه ردود الافعال بعد المقابلات الاخيره, انه تحس العباد يقول لك لعبنا خير من المقابلات الاولى. اوكي تقريبا هو السيناريو مشابه لمباراه السويد ومباراه اليابان وقت اللي قبلنا اهداف تقريبا 6-7 دقائق اولى, ولكن بعد معناها يقول لك المنتخب لعب مخير. حتى تشوف العباد كيفاش معناها تحسد, الكل قال لك حابين امور نلعبوا شويه, معناها حابين نقفوا بالباهي, مش انه باش نلعبوا بالباهي, لا نقفوا بالباهي قدام المنتخبات هذه. وقفنا اليوم قدام منتخب هولندا لكن خسرنا 3 اهداف مقابل واحد. على كل بعد المقابله بطبيعه كانت كلها حول تصريحات اللاعبين, انه احساس كبير بالفشل, احساس كبير بالخيبه, احساس كبير ان شاء الله بتحمل المسؤوليه. حكايه معتز النفاتي وحكايه طالبي وحكايه انيس بن سليمان تقريبا كوبي كوليه للتصريحات نتاعهم, حاول انهم الكل معناها كانوا ما حضروش كما يلزم المسابقه هذه, كانت مشاركه ومستوى دون المأمول ودون ما يحبوا الشارع الرياضي التونسي. كل تقريبا عاودوا نفس الكلام نتاع انه ان شاء الله سامحونا, ان شاء الله نطلبوا الاعتذار, اكيد فما اسباب كبيره خلاتنا اليوم ما نكونوش المستوى وما نجمناش باش نفرحوكم في مسابقه كاس العالم. والحدث ايضا المنتصر الطالبي تحدث على انه لابد من مراجعة عديد الأمور, برشا حاجات زي ما تراجع والله يكثر برشا الكلام يا رفيق, واحد تعب من الكلام حول مراجعة الأمور. لكن الحاجة اللي ديما نحكيه فيها رفيق, حتى في السنة عملنا زوز مسابقات, عملنا كوبا راب وكوب دافريك نفس الكلام, عملنا دوزي شيك كبار ولكن بعدها ديما نقعدوا على الطاولة ونحاسبوا بعضنا ونشوف شنو اللي مشى شنو اللي ما مشاش. إيرفيرونار عاود أكد الكلام معناه اللي كنا ذكرناه البارح رفيق وقت اللي حول المشروع, تذكر الكلام اللي قلت لك على اللي قاله المعسكر الناصري حول انه الشعب التونسي اليوم مؤمن بكلمه اسمها مشروع. عاودها بالضبط في تصريح لبي ان سبورت يقول انه اذا فما مشروع واضح حول كره القدم التونسيه واتفاق حول مشروع في الجامعه التونسيه لكره القدم, انا ما زلت نفتح باب المفاوضات وما زلت باش نرجع وباش نحل باب المفاوضات مره اخرى ونتحدث مع الجامعه التونسيه لكره القدم حول امكانيه ربما مواصله الرحله مع المنتخب الوطني التونسي. بين الامل والحزن, بين ربما لاعبات اللي فقدت الامل في المنتخب, شفنا البارح الحقيقه حتى الجمهور اللي موجود تسمع الكلام قبل المقابله مانيش باش نجيف مع بيت بيع في تيكيات, فما لا البارح الجمهور كان حاضر وبعداد كبيره وكبيره برشا. بعد المقابله شفنا التوانسه, شفنا الامبيونس اللي عملوها في ستاد اروهيد لهنا, الحقيقه معناها انه اليوم تمنينا ممكن المنتخب لو انه ربح المقابله والا تعدل الدور القادم باش تكون حاجات مزيانه ونجموا تكون بوند دي بار نتاع اصلاح كره القدم التونسيه. ولكن نجم نقول كان قدر الله وما شاء فعل, ترى العباد تحاسب روحها وان شاء الله يقفوا كما يلزم, لانه الكلام برك ما عادش باش يخدم, يلزم الفعل, لازم كما قلت انت ناخذوا من تجارب جيراننا مصر المغرب الجزائر برشا بلدان الحقيقه اللي فاتتنا وبقينا احنا على المستوى العالمي طايحين برشا, ما نجمناش نقفوا, ما نجمناش نكملوا, ما نجمناش نوصلوا. اليوم لابد انه نكونوا واقفين باش نلقاو العلاج ونلقاو الدواء لازم بالنسبه لمنتخبنا ورياضتنا كره القدم نتاعنا. هذه من جمله الاخبار رفيق, انه منتخبنا الوطني التونسي ايضا غادر مباشره من الملعب إلى مقر الإقامة لهنا في كانساس من كانساس مباشرة في رحلة خاصة إلى مونتيري، يلزم يرجع للمونتيري لأنه الفيفا قانون الفيفا واضح وصريح رفيقي يقول لك البوان دي ديبار متاع أي منتخب هي يرجع البوان دي ديبار متاعه، معناه يرجع المونتيري وبعد سفرة من مونتيري إلى تركيا، تركيا إلى تونس. وأنا في اعتقاد إنه من تركيا باش تكون فما برشا طيارات، لأنه نتصور الطائرة اللي باش تقل منتخبنا ولا ملعبيتنا إلى تونس باش يكون فعلا ملعبيتنا المحليين. هذه ديما أخبار تخمينات رفيق وليست معلومات نقولها، لأنه جرت العادة في مسابقات بهذا الشكل كما هكا ديما نلقاو الطيارة في ملعبيتنا تونس فقط، نقولوا اللي يلعبوا بالبطولة التونسية مش تونس لأنهم كلهم تونس.
1: دونك ما عندناش حاجه جديده، ما عندناش تصريح للمكتب الجامعي حتى بعد المقابله الثالثه، ننتظر العوده الى تونس، ننتظر عوده الوفد اللي باش يرجع اكيد على مرتين ثلاثه، لانه بتاتر فما مسؤولين غادي باش يقعدوا يكملوا شويه الكوب دي موند بحكم يمكن مهامهم في علاقه بالفيفا وغيره، لاعبي اللي ينشطوا في تونس باش يروحوا اكيد، والبقيه كل واحد والخيار نتاعو اللي باش يروح لتونس واللي باش يروح وين يقيم ويلعب هو في البطولة اللي يلعب فيها. واضح صديقي من عرش كان عندك تزيدنا حاجة حتوم، سينو نكتفي بهذا في انتظار الأخبار في قادم الساعات والأيام بعد عودة الوفد لتونس.
13: إن شاء الله أكيد كما قلت رفيق العودة إلى تونس ما تكونش يد فارغة ولا أخرى لا شيء فيها، لأنه تقريبا الواحد عاش برشا معنا اللي كومبيتيسيون برشا بطولات وخدم الواحد برشا معنا بطولات. الحزن يخيم الحقيقة، أنا واحد من الناس معنا خدمت قبل برشا بطولات وسافرت برشا على المنتخب الوطني التونسي، أول مرة نهز أحساس وكأنه مش كان اللاعبين حتى أنا أيضا أجر أذير الخيبة بسبب المشاركة الحقيقة. سينو معنا حبينا تكون خير، والله الواحد ما عرفش مش يتكلم كي تشوف معنا الجاليات العربية المقيمة لهنا كيفش فرحانة وكيفش مازال عندها باصيص الأمل حول الترشح للدور القادم. احنا مالوريزمون نروحوا وبكلنا عندنا الحزن رفيق، وفي اومام طون عندنا فتح افاق، سؤال فتح الافاق بما يعني انه اليوم بعد المشاركه هذه المخيبه للامال كيف ستكون معناها الوقفه نتاعنا. الكلام اللي تقال كله باش نقعدوا وباش نشوفوا في نيه الاستقاله وباش نحاسبوا وباش نشوفوا شنو واقف شغلتنا وشنو ربحنا وشنو الايجابيات، ولو انه ما فماش ايجابيات وشنو هي السلبيات ونحاولوا نصلح رواحنا. لابد اليوم نكونوا نشتركوا الناس الكل ونحطوا ايدينا الناس الكل مع بعض باش نجم نحاول ننهضوا مره اخرى بكل قدم التوصيه ومنتخبنا.
1: هذا ما نتمناه. شكرا حاتم، بالتوفيق صديقي. وقتاش ترجع حاتم؟
13: ان شاء الله بعد غدوه ان شاء الله الطائره نتاعي رفيق.
1: بعد غدوه الطائره. دونك هذه اخر مداخله، احنا نهار الاثنين ما عندكش معنا مداخله.
14: قصلوا بلا
13: الاثنين باش نجي نطلع عليكم الاولاد.
1: تحب نزيدك ايامات؟
13: يا خويا شوف مع النصر البدوي موضوع هذا.
1: تي البدوي لو شويه مات البدوي على روحه. البدوي خذا كوجي سعي وانتهى الموسم الرياضي بالنسبه لي. سلموا عليك برشا برشا برشا صديقنا حاتم، شكرا على المداخلات اليوميه، شكرا على التعب، شكرا على المجهود. التوقيت وحده متعب معناه باش قومنا احنا على الاقل في الماتينا يوميا مساعه نتاع الليل تقريبا وقتك انت بعد نهار مذني ورحلات وكيران وطيارات وتدريبات وكونفرنس دو بريس، وبعد تبع ما تنجمش تعمل 8 سوايع نوم لانه البرامج ورا بعضهم والمداخلات تقريبا تتتالى. دونك شكرا صديقي على الجمعتين، شكرا على المجهود، وان شاء الله في كومبيتيسيون اخرى وفي نتائج افضل مع المنتخب. شكرا لك حاتم،
13: ان شاء الله يعطيكم الصحه الاولاد، واكيد شكرا لكم انتم محلى الاكسبيريونس اليوم الحقيقه، وسعيد جدا وان شاء الله اديت المهمه على اكمل وجه وسامحوني كان اخطاء.
1: لا صديق يعطيك الصحه، ميرسي بوكو حاتم، شكرا لك، بالتوفيق وان شاء الله في عوده ميمونه. كان معنا صديقنا حاتم جزبار مباشره من الولايات المتحده الامريكيه، نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. هاي تعليق على المقابله باش نحكيه عليها كمان، المقابله على الهزيمه على التسريحات، باش نقرا بعض التسريحات مانيش نقعدوا نسمع فيهم لانه تقريبا كلهم يسبوا في نفس الاثنيه في نفس المنطق. نحكيوا على انيس بن سليمان اللي يقول لك سنحاول وسنقاتل من اجل اسعاد الشعب التونسي في المستقبل. معز النفاتي كنا ضعاف في المسابقة، كنا ضعاف ذهنيا. نتمنى روناري يواصل معنا. منتصر التالبي احنا كلاعبيه ما كناش في المستوى، ما قدمتش المردود اللي يلزم نقدمه مع المنتخب. منتصر التالبي للأمانة نحبوه برشا، ولكن خيبة أمل كبيرة في التورنوا هذه. رونار اللي يعتذر للجماهير التونسية ويقول أشعر بالأسف، لقد بذلت كل ما في وسعي، لا أعرف حاليا كيف سيكون مستقبلي، لكنني أعتقد أني سأبقى في هذه القارة، لقد افتقدت إفريقيا. القارة شو المقصود بها لهنا؟
0: كبيرة برشا،
1: كلام حمال أوجه. ولا والمنتخبات اللي عندها الفلوس موجودة والعروض للرونار موجودة أكيد. ما نعرفوش رونار على شو قاعد يحكي ولشو قاعد يلمح. هاي شكون يحب يحكي على المقابلة زياد؟
14: والله الإحساس الغريب رفيق إنه نتصور وإحساس خايب برشا. أنا نحكي على روحي، فرحت كي البارتي كملت 3-1، عمري لا حسيت الإحساس هذا.
1: كل خوفنا من كرتون
14: داي نعم هي. إيه ما باش نوصلوا نفرحوا للبارتي كملت 3-1، وقمت حتى السباح معناتها نقول الحمد لله كملنا 3-1. الشيك كبير برشا رفيق، ونرجع رفيق هوني للوم. ما نجمش اللوم على الجوارات قد ما اللوم على المكتب الجامعي، خاطر جوارات كما قال حاتم هو ممثل. شكون المخرج اللي وراه؟ شكون اللي يسير فيه؟ كيما العازف مقداده لازم عنده شيف دوركستر باش يسيره. تنجم تكون عازف باهي وما عندك شيف دوركستر يسيرك، ما تنجمش تطلع منه حاجه. والذيع انا اخويا باش نقولوا بالسير ثوره رفيق في المكتب الجامعي يخرج، وكل على الكلام اللي قالوا جاسبار والكلام اللي قالوا الصحفيين النقادي اللي حاضرين قالك ما همش خارجين. يا رفيق تونك معنا نفس المنظومه ونفس التخمام، وباش ترجع البطوله وباش نرجعوا نحسبوا بالبطوله متاعنا مانيش باش نتقدموا. وفما حاجه اخرى نقولها لروحي ونقولها لبرشا عباد، وانا معناتها نعتبر روحي مشجع تونسي، مدامنا منتخب متاعنا باش نعملوا فيه كالجمعيات شبيه رفيق مشاء وحاتم مشاء وزيد هذيك ساعة طير البركة. راهو المنتخب بيمثل بلاد كاملة، أنا شيمني فيه مانا جمعية جاي ما هو تونسي الحم ودم كيفي باش يمثلني. بالحق رفيق لازمنا نحيوها العقلية هذه. توليش تحكي في المنتخب
1: طاغية في علاقة بجماهير.
14: أنا بارح مع رامي نسمع يقول الجمعيات الأخرين، الجمعيات المنتخبات الأخرين مش كيفنا نحن رفيق. راو الملاعب زاد عنده الحق كي تحط عليه الضغط، راو كي تعملوا انت في الفيسبوك قبل ما يمشي تحطه معناتها تكتب عليه وتسخر منه. راو الملاعب
1: انا شوفه هاي مصر قريبه لنا ونعرفوا الملاعبيه ما فماش هذيا اللي انا ماذا بيا المنتخب يخسر خاطر هز لي من الجمعيه الاخرى مش ولدي انا، وهز لافونسونتر نتاع الاخرى مش نتاعي انا. ما فماش، رغم اللي فما ريفاليتي كبيره من زمالك واهلي من الكره اللي بيناتهم تاريخي، زادت بيراميد جمعيه نتاع فلوس وفجاه ولات من عمالقه اللعبه في مصر وفي القاره، ولكن ما فماش هذا. ندخلوا على الباج نقراو كذا، ما فماش اللي الا المشكله اللي عنا سينتو الكل مسؤولين عليه، جمهور اعلام جوارات مكتب جامعي وكل بحسب النسبة بيصير كل بحسب النسبة متاعه، ولكن الكل يتحمل مسؤولية الخيبة هذه. هي خيبة وكما قلت معناه بربي لا ننتظر مقابلة هولندا ولا المغرب
14: باش نبنيو عليها،
1: اللي احنا عملنا تروازة وعملنا 3 فرص ونعنق خوك وبوس خوك وانتهى الموضوع.
5: نبنيو على أمور نعرف مثل هذه التظاهرات يلزمها بارش تحذير تركيز حسن الاختيار والاختبار. هذا الكل عملناه احنا جينا ليلة صلى الله قلنا تفكرنا عندنا نهائيات كأس العالم واحنا مترشحين، احنا من افريقيا برمي ليران مترشحين 7 مرات. هذا راهو الرعواني هذا ما عادش يكرف وما عادش ياكل وما عادش يا الاولاد اسطنبالي ودرشنو، لا لا لا لا. فما كان حقيقة الملعب، وحقيقة الملعب بتنجم تجي كان كيبدا فما حسن تسيير وحسن الاختيار
1: والتعويل على الروح التحديد. والتعويل على الروح والجرين ترى وما في سيبون عقلية زي ما تتنحى يسمى عندك سقين الساعة في ترى وعندك متريز بتاع الحاجة اللي تعمل فيها والروح والجرين ذاك يوصلك الماء أبعد. معنى هنا كنا بتنلعب ونعطي الجرين اللي عندي كل منيش نفوت 5 متر ونجري فوالا تلين عندهم الجرين ما عاش عندهم لعبة يخرجوا من الكوب دي مود الثاني هذه على التوالي ولا ثالثة على التوالي. سؤالي لي كرامي انت اكثر واحد تبع فيه للمنتخبات الاخرى تعرف الجوار ندو نسألو فيك احنا كي تقارن الملاعبية هذه الفالور انترنسيك متاعنا انت تعرفهم حتى في بطولاتهم يعني انت تعرف راني خذير اش قاعد يعمل والوليد اللي في الدرمارك كيفاش يلعب هذه الفالور انترنسيك متاعنا وإلا دوش باردة على الجميع، ما نعرف شنو سببها وخرج الوجه هذا معناه.
0: بالضبط هذاك هو راهو المشكلة، وين اللي فما روح ضايعة في الفريق، فما حاجة ما نشكوش عليه، فما لعنة على المنتخب لا تصدق. معناه الأولاد ما همش هك، لو تحب ولا تكره مهما كان ملعبيتنا متوسطين، ونمشي معك الأبعد أقل حتى من المتوسط في النسبة أغلبية، معناه ما عندناش الفلتة الكبيرة اللي ما صارتش، ولكن تحب ولا تكره الكاليتين تاع كاب فيردي ولا كراسا ولا المنتخبات هذيا ماهيش خير منك. ومنتخبات في افريقيا تيدي نمشي معك أبعد من هكا، غانا اللي عامله 4 بوان عندها ملعبيه اغلبيتهم في كاليتي ماهيش بعاد علينا، معناها فماش هكا الفرق الكبير، ولكن تقعد انت اضعف دفاع دونك فرق لهنا في النتائج. عندنا نفس الملعبيه بريسك، ولكن انا ماكل 12 بوندو في 3 ماتشات وانت ماكل بوندو بركة، معناها فما مشكله في الفريق عموما. المشكله وين في الاختيار؟ احنا وصلنا الجمهور التونسي، معناها شوف قداش والله شو نقول قداش زويوله، معناها في الدوزيرو في 7 دقائق كي تمارك البوندو الدنيا كل تعيط نص الليل، معناها الناس كل فرحانه. وصلنا المرحلة اللي فرحانين للمستوري مش قلب الطرح ولا
1: لوم دي ماتش البارح، والله ما شفتش اللوتة لوم دي ماتش البارح بالنسبة لنا،
0: خاطر يجري وراء كل كورة، كل كورة يعطيها
1: ورابيت في المشي وتلعى وفك كورة ولا قصف كورتين ثلاثة على خط الديزويت
0: وما يفقدش الأمان لآخر سجون ده. معناه بعد أنا نشوف الاختيارات، علاش التوينسة تتقلق من ملعبية كيما بار اكزومبل راني خذيرة الملاعبي ماهوش لنا، الراجل متملح منا
1: بلا روح
0: يا ودي. أنا هاني في الدار، أنا رامي الفراتي مواطن بسيط عايش في الدار، ودخلت شفت البارح في لاسكور راني خذيرة من وقتاش اخر نوت خذيه سبعة اللي نحكيه نوت متوسطة من 31 جانفي، معناه الملاعبي من 31 جانفي معدل متاعه كي تجمع الماتشوات متاعه الكل النوت تقسمهم على عدد الماتشوات تلقى النوت متاعه 5.9
1: والبارح ماخو 5 زيادة
0: وقت
1: اللي المستوري ماخو 7
0: ماخذ 5.9 لمعدل عام كامل نحكيه على 6 أشهر، معناه الملاعبي
1: يعني على ناسيس جبتو
0: حتى كانوا فلتة، حتى كانوا فلتة ماهوش مفورم، معناه ما نحكيه على قائمة والقائمة مربوطة بالواحد. وبعد جيت تقول أنت تستغرب على ملاعبي كيكا. نقطة أخرى ومهمة نحاولوا بلوز أموا نبني، وتوا حاجة جديدة ما تقوليش نبني على هذا، راهو كي مش نقعدوا هكا وتوا ندزوا الكرة لبعضنا وكذا، راهو الكوب دافريك الجاي راهو 19 جوان 12 شهر بالضبط مازال، معناها نحكي ولا عام مسكر في ديكم باش تحاولوا تعملوا منتخب يزي من حاولنا نفرحوكم في بينا حبيتوا تفرحونا وما نجمتوش، اما احنا راهو عندنا سنين ما فرحناش مش نقول لك من 2004 ظهر لي ما تبسمناش
1: وخلتنا الليفل اخر، معناها راهو خلتنا احنا مسلسين نبداو نعتذروا في الكومبيتيسيون، المره دي اعتذرنا قبل الكومبيتيسيون بلجيكا بدينا نعتذروا ونطلبوا في السماح وحشمنا الجمهور وكذا، ثم تواصلت الخيبات مازال عام نحاولوا نحذروا فيه للماكسيموم. راهو قولوا لي شبيكم على راني خذيره سيان ديتاي مي اللي هو يوري برشا حاجات، تجمش عندك راني خذيره بكل برود وغياب الروح وملاعب محنت والنحي العيدوني ونجيبوه. انا نحكي، انا نجم كون نحكي كمواطن راهو بالروح اللي عنده العيدوني نجيبه حتى من البحر، ما نعرفش ما يتلوحش الملاعب هذاك، ما عندكش برشا جوارات تبدا مسيبه في التيران تعطي دمها على المريول، العيدوني واحد منهم من البحر نجيبه، معناه مش نجيب راني خذيره، ما انا متاكد ما نحبش
0: تدخل في امور
14: افكتيف. انا رفيق بربي 30 ثانيه ونعاود نقولها، خيبه امل كبيره في شكون؟ في زياد الجزيري وشمام. ما تنجمش تقنعني تقول لي زياد الجزيري وشمام ما يفهموش كوره، معناتها انت فكي، معناتها اذا جاب شورامي، اذا جابوا جوارات هذوما وتم وافقتوا وعندكم ضغوطات يا خويا استقيلوا
1: ننتظر عودتهم، لعل كلامهم في الاعلام يبدل نظرتنا للامور هذه.
14: ما نعرفش هذوما دي جوار يعرفهم،
1: ننتظر توا باش يتكلموا اكيد. ما نجمش زياد يروح ما يتكلمش، ما نجمش خليل يروح ما يتكلمش، اكيد انهم باش يتكلموا، ننتظر حكمنا واضح بالك شكي يتكلموا هما تتبدل الامور. حتى نعطيك دقيقه خاطر الفواصل الفوتو بدرجي نعطيك دقيقه لا دقيقه ما نحاول
3: نخصص لك انا باش ناخذ بعد اخر خاطر اللي صار راهو زاد فما عنده عمق اجتماعي، انا يعني مانيش باش ناخذ العمق الرياضي كجيومتريز با مانتونو كجيومتريز. المشكله كونه بعض ساعات يفيقنا على رواحنا في حاجات المنتخب، المود نتاعنا الكل يديبون دو لوي، وهو زاد سون مود تاع ليكيب ناسيونال ديبون دو نو. توا نحن شنو نلومو على رواحنا؟ نلومو على رواحنا اللي مثلا اون ترافاي باسي، ما نخدموش اسي في كل شيء، معناه ما اكل بلوس اللي تزيدوا انت باش تولي اكسيلو ما فهميش. توريت جوارات كنشوفوا نحن الجينيراسيون تاع الجوارات الفلتات، حاتم ترابلسي بارتيكمون هو اللي تري بيان، معناها مش حتى اكسيلون، ماهوش ما يحكيوش عليه توا في اللي بلاتو مثلا يقول لك على ليبوك
1: اللي في حاتم
3: نحكي لك
1: معناها حاتم لليوم يحكيوا عليه ثاني احسن رير في العالم بعد كافو.
14: صحيح كافو ما يفرعش.
1: اعطي ميكرو للي زولندي تسمع حاجات الدوخ
3: هي حاتم تلعب هو غادي وولدهم يعتبروه دونك فينا المو راهو ما يتصلح المنتخب لما نصلحوا نحن وريت الجمهور نحن نخافوا من الجمهور حتى تقول انت كاعلامي مش نخافوا من لك الخوف الواحد تقول معناها راهو تلموا العبيد متشنجه على فريق على الفرق نتاعها وتلموا العبيد يعتبر خاطر هو بعد ساعات يحس بفراغ عنده كان هذاك اللي يسيدونتي في كان في الماتش معناها. هو كيتسب ليكيب تخش عليك اعتديت عليه
1: على شخصه على عائلته
3: لازمنا بشوي بشوي كنا نفيقوا مع الغيبوبه اللي عندها سنوات قاعده يعني توصلنا بشراو في تيران تاع كوره واحد بترونسونيز ما يلزمنا نبداو صح كي نبداو ننظفوا هذيك وبعدش نمشيو بالسترات بالسترات
1: وشانت كبير في الانتظار مره اخرى انتهت انتهت المشاركه كنا نتمنى ما خير ولكن قدر الله ما شاء فعل الأخبار مواصلة كنت مع تراند نعود بعد لحظات
12: مع أريد الربح والفرجة الرخلة خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش اللعبة غير مزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
7: أريد طور عالمك رفماج
12: تبليسيتي
15: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
16: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
17: ياو في بالي
16: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي تعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي تعمل عليه
12: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى جارانتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
18: انتي شمسي انتي ما تغيبش
19: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا فرشيكة سيترون مع الدوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة آيس فيغاس تيست دي بلاجر
20: ألف مبروك للناجحين أصعب خطوة تخطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واعد إذا أنت مغروم بالهاي تك والديجيتال ترانسفورميشن عليك بماست يونيفرسيتي جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies ماست يونيفرسيتي
21: Higher Education for a Changing World لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوار وإلا اتصلوا بنا على 71-180-108
22: Mazzaro Milano, taïeshkom, jouer le mondial ou les vacances, super promo ou collection, colle la tendance. Moins 20% sur toute la collection. Dans tous les points de vente, Mazzaro Milano est sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
23: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
24: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
23: قد ما تخرج بكري من الدار ديما توصل روتار. الترانسبور عامل فيك تاكسي سيليكت تسهلها عليك. تيليشارجي لابليكاسيون تاكسي سيليكت وريزيرفيو تاكسي في ثانية. كانك مزروب وتحب الكونفور اختار بريميوم، وكان تحب تقتصد اختار ايكونوميك بأسوام واضحة ومعقولة. مع تاكسي سيليكت انت اللي تختار الكورسة اللي تساعدك وتناسب ميزانيتك. خدمة سريعة ومضمونة 24/24، وتقول باي باي للوقفة في الشارع والوقت الضايع. توصل في وقتك، توفر فلوسك وتخلي تنقلاتك أسهل. تاكسي سيليكت، الكل تونسي يستحق تاكسي. خيرها وافي، بحرها صافي، هواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان، من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها، جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البنة يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: موصل معكم الرحلة حتى للتسعة ونص، وكما العادة نحكي لكم على جديد يجيكم مع أونور اللي باش نحكي لكم عليه اليوم. نحكي لكم على أونور 600، التليفون اللي يجمع ما بين البيرفورمانس الديزاين إليغان والتكنولوجيا المتطورة. أونور 600 متوفر في برشا ألوان حلوين، البلون النوار واللورانج كما اللي عند جيهان، لون توندونس ومزيان برشا
2: صيفي،
1: لون صيفي وتوندونس كاركتيرستيك تيارة. نحكيو على 12 جيجا دو رام اكستنسيبل حتى 28 جيجا مع 256 جيجا دو ستوكاج. نحكيو على اكران اموليد 6.57 بوص، سناب دراجون 7 جين 4، كاميرا اريير 200 ميجا بيكسل، كاميرا سيلفي 50 ميجا بيكسل، باتري بلو فولت 7000 ملي امبير اور، اونور سوبر شارج 80 وات، وفوق هذا الكل اوتونومي كبيرة، شارج رابيد مع ريزيستانس للماء والغابرة. بخلاف الاونور 600 نلقاو زادا لونور 600، لونور 600 لايت المتوفر في النوار، متوفر في الجري، ومتوفر في الفير الاخضر الجميل. هذايا يجيكم ب 8 جيجا دو رام اكستنسيبل حتى 16 جيجا مع 256 جيجا دو ستوكاج، اكران اموليد 6.6 بوص، كاميرا رير 108 ميجا بيكسل، بروسيسور ميديا تك ديمونسيتي، نحكيو على شارج رابيد، نحكيو على باتري بلو فولت 520 مليون بير اور، وتشد حتى الست سنين. نحبوا توا نجيو للاهم، اهم حاجه هي السوم. لونور 600 بالمواصفات العالميه اللي كنت نحكي عليها، سومو 1999 دينار هكا، ولونور 600 لايت اللي قاعدين تشوفوا فيه في يدي لهنا في اللون الاخضر، واللي تلقاوه بنفس ستوكاج لونور 600 بسومو 1399 دينار هكا. واذا تحبوا تربحوا لونور 600 لايت واللي زاكسسوار اونور، سهل ياسر، ما عليكم كان تزوروا باج فيسبوك اونور تونيزيا، تعملوا لايك للصفحه، تاجلوا احد من اصحابكم وتجاوبوا على السؤال شو بالنسبه لكم اهم نقاط القوه في السيري اونور 600. جاوبوا على السؤال، ان شاء الله تكونوا من الرابحين، وحسعيد للجميع. فالأخبار ثم نعود رف مقل التسعة ونص، التسعة يجيب أحدنا الشيخ نسيف الدين الكوكي. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. معنا
0: رف مقل
3: تبليسيتي
4: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي، ناكلوهم ماكلة.
5: انت شمسي انت ما تغيبش،
6: شمسك ما تغيبش مع ايس فيغاس دوسر كوكيز، بنت الشوكولاتة وتقرمشت الكوكيز. ايس فيغاس، تيست ذا بليجر.
7: ديوان افام فلاش نيوز،
8: موجز الثامنة صباحا. ديوان افام صباح الخير. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تؤكد خلال إشرافها أمس على افتتاح الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار أن معظم المؤشرات الاقتصادية شهدت تحسنا تدريجيا خلال السنة الماضية، حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي تطورا بنسبة 2.6% مقارنة ب 1.4% في سنة 24 و2000، مرجعة هذا النمو بالأساس إلى تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعة المعملية. ورئيسة الحكومة تؤكد النجاح في التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تسجيل انخفاض في معدلات التضخم ونسبة البطالة، كاشفة عن تطور ملحوظ في حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة تجاوزت 30%، حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة في البلاد ليصل إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارية جملية تعادل 53 مليار دينار.
9: رغم تعدد الأزمات والصدمات وحالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود والثبات، حيث شهدت معظم المؤشرات تحسنا تدريجيا خلال سنة 2025، إذ سجل نمو الناتج المحلي تطورا بنسبة 2.6% مقابل 1.4% سنة 2024، وذلك خاصة بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات المعملية مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية، إضافة إلى انخفاض التضخم ونسبة البطالة والتطور الملحوظ للاستثمار الخارجي المباشر بنسبة تفوق 30%، حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة ببلادنا إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارات جملية تعادل 53 مليار دينار تونسي، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية.
8: وفي سياق متصل، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25% خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلى أن المستثمرين المشاركين في منتدى الاستثمار بتونس عبروا عن تفاؤلهم بالواقع الاستثماري، وهو ما تجلى في إطلاق مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة وفق قوله. هذا وتتواصل اليوم الجمعة أشغال اليوم الثاني من الدورة 22 لمنتدى الاستثمار، والتي ستشكل وفق الوزير محطة سيتم خلالها الإعلان عن استثمارات جديدة إلى جانب تدشين المنصة الوطنية للمستثمر، وهي آلية حكومية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال مع العمل على حلحلة كافة الإشكالات التي قد تواجه المستثمرين، تأكيدا للالتزام الحكومي بتيسير الإجراءات وفق قوله. وزير التربية نور الدين النوري يشدد على ضرورة الالتزام الصارم بأجل إعداد وطباعة الكتاب المدرسي حتى يكون متوفرا بالمكتبات بداية من 15 من أوت القادم، تيسيرا على التلميذ ووليه. وجاء تأكيد الوزير خلال إشرافه أمس على أعمال مجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة عمل وتفقد خاصة بها المؤسسة، شملت متابعة ملفاتها الاستراتيجية والوقوف على نسق إعداد الكتاب المدرسي وفق ما ورد في بلاغ للوزارة. وخلال الزيارة تم الوقوف على نسق إعداد الكتاب المدرسي وطباعته، وأوصى الوزير بتعزيز حوكمة التصرف داخل المؤسسة وضمان الشفافية في إدارة مواردها، وبتوخي أقصى درجات التدقيق في مختلف مراحل إعداد الكتاب المدرسي وطباعته. ممثل وزارة الداخلية يشيرون خلال جلسة استماع بالبرلمان حول مقترح تنقيح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات إلى أن تونس سجلت السنة الماضية 15,253 قضية مخدرات تتضمن حوالي 27,338 متورطا، وتمثل الفئة العمرية من 19 إلى 40 عاما حوالي 89% منها، موضحين أن تونس الكبرى والشريط الساحلي وبعض المناطق من الشمال الغربي تمثل أهم المناطق التي يتم فيها استهلاك وترويج المخدرات. وفي الشأن الدولي، جيش الاحتلال يعلن استهدافه لعناصر من حزب الله في جنوب لبنان رغم إعلان وقف إطلاق النار، ولترتفع حصيلة المستهدفين جراء هجمات الاحتلال منذ الثلاثاء الماضي إلى 7 شهداء، في وقت تجري فيه واشنطن مفاوضات مباشرة بين لبنان والكيان المحتل. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هاني إبراهيمي في فلاسبور.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2.
10: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوتكم.
11: إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
12: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
13: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية طبعا بمنتخبنا الوطني التونسي، لانها البارح مشاركته في مونديال 2026 مشاركة هي الاسوأ في تاريخ المنتخب الوطني التونسي، 3-0 في 3 مقابلات، 5-1 امام السويد، 4-0 امام اليابان، والبارح كانت الختام في اخر مباراة بهزيمة بثلاثية مقابل هدف امام المنتخب الهولندي. منتخبنا كان قبل الهدف الاول منذ الدقيقة الثالثة عن طريق الياس سخيري ضد مرمى، ثم بروبي سجل الهدف الثاني لهولندا في الدقيقة 7 بعد 4 دقائق فقط من الهدف الأول. الأول حازم المستوري يذل الفارق في دقيقة 54 من الشوط الثاني، ومن بعد فان هيكي يسجل الهدف الثالث للمنتخب الهولندي في الدقيقة 62. منتخبنا بالهزيمة هذه غاد رسميا كما قلنا المونديال. وبعد المباراة تعرفوا التصريحات، لكن التصريح الأبرز نحكي على منتصر الطالبي اللي اعتذر من الجمهور التونسي وفسر أسباب الوجه اللي ظهرنا به في المونديال هذا. نسمع منتصر الطالبي في ميكرو ديوان فم.
14: ما قلت لك ما تقول حاجة. je pense la responsabilité انيش نلقاو des excuses d'autres excuses. on sait qu'on est sur le terrain ما تجولي تحنا les premiers acteurs. donc voilà on n'a pas assumé la responsabilité. on n'a pas été au niveau qui m'a قلت لك. et voilà c'est pas facile le jouer aussi. c'est pas facile pour tout le monde. on a tapé sous Botwin ça l'a fait. je pense personne n'a triché. on voulait vraiment faire les choses bien. وذاك اللي يوجع القلب كي تعرف اللي ولا حبيت تعمل دي بون ماتش حبيت تفرح برشا عباد سواء تونس الكل حتى قرابنا nos entourages. donc voilà c'est pas facile mais qui m'apporte le qu'on reste des hommes. on va garder la tête haute. c'est un passage à vide depuis quelques mois pour la sélection. donc voilà faut rester soudé. alhamdoulillah le groupe كلنا نحبوا بعضنا. il y a pas eu de dérapage et ça reste quelque chose d'important. خاطر نعرف اللي c'est avec un groupe solidaire un groupe fort et les نجمو نبنيو ان شاء الله.
13: بالنسبة لإيرفي رونار البارح في تصريحات في عدد من وسائل الإعلام، تقريبا الحاجة المؤكدة اللي قالها في كل التصريحات هي أنه مازال طبعا إذا كان فما مشروع سيواصل مع المنتخب التونسي. أيضا يقول متشوق ومتوحش ومتبرنتيز بالتونسي أنه نرجع إلى القارة الإفريقية. طبعا إذا كل تبقى مجرد يعني كلام بالنسبة لإيرفي رونار في انتظار شنو باش يصير بعد المونديال. بالنسبة لمنتخبنا وعودته إلى تونس، منتخبنا حاليا من وقت أنا نحكي توا عائد إلى مدينة مونتيري المكسيكية، ثم باش يكون فما رحلة من مونتيري إلى تركيا ومن تركيا وصولا إلى تونس. الوصول منتظر باش يكون بين غدوة العشية وغدوة في الليل إلى تونس. وطبعا في انتظار بعد نهاية المشاركة هذه ننتظروا تقييم الجامعة التونسية لكرة القدم وشنو القرارات اللي باش تجي بعد المشاركة الكارثية والأسوأ في تاريخ المنتخب التونسي. تذكر منتخبنا قبل 12 هدف في 3 مقابلات. طبعا هذا أكثر باش يكون في متابعة، باش نكون طبعا في متابعة في الأيام الجاية لكل القرارات اللي بتصير وتطورات بخصوص الوضع الإداري وأيضا الوضع الفني في منتخبنا الوطني التونسي. البارح في مجموعتنا تعادل بين المنتخب السويدي وأيضا منتخب اليابان 1-1، بالتالي منتخب السويد ترشح ثالث ومنتخب اليابان ترشح ثاني. طبعا هولندا في المركز الأول في مجموعتنا، هولندا باش تواجه منتخب المغرب في الدورة الثانية ومنتخب اليابان يواجه المنتخب البرازيلي. منتخب السويد سيتعرف على منافسه عن طريق القرعة. مصدر صلب الهيئة المدير النادي الرياضي الصفاقسي أكد أنه الإدارة اتفقت مع فريق ألانياسبور التركي على انتقال المهاجم عمر بن علي إلى الفريق. المنتظر عمر بن علي صاحب 21 عام باش يمضي عقد بقيمة 1.2 مليون دولار فور إنهاء المفاوضات على بقية تفاصيل العقد. كيف مصدر من هيئة السياسة أكد لديوان فهم أنه الهيئة اتفقت مبدئيا مع عدد من اللاعبين والأمضاء سيكون فور الاتفاق على بقية تفاصيل العقود. ذكر نادي الصفاقسي لم يرفع إلى حد الآن عقوبة المنع من الانتداب. من المنتظر نهار السبت تنصيب هيئة تسييرية جديدة لفريق النجم الرياضي الساحلي. من أبرز الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الهيئة سامي السعيدي طبعا، والخبر الذي يبقى للمتابعة. شباب الوزداد الجزائري اتفق مع المدرب التونسي نبيل معلول من أجل تولي المقاليد الفنية للفريق. والمنتظر معلول يمضي على عقد يتواصل إلى غاية جوان 2027، عقد لمدة موسم واحد. نذكر نبيل معلول سبق له أنه درب اتحاد العاصمة الجزائري في البطولة الجزائرية موسم 2024-2025. الحارس عبد القادر شوي أعلن في تدوين على صفحته على فيسبوك نهاية تجربته عن مستقبل جيمس. بعد تجربة دامت تقريبا 3 سنوات شوي انضم للفريق في الانتقالات الشتوية 2023 قادم من أولمبيك سيدي وزيد، وأصبح بعد واحد من أبرز ركائز مستقبل جيمس. الختام ببرنامج مقابلات اليوم في المونديال 8 متاع الليل، النرويج تواجه المنتخب الفرنسي، في نفس توقيت السنغال تواجه منتخب العراق في ساعة متأخرة رمضي ساعة متاع الليل، كاب فيردي الرأس الأخضر طبعا تواجه السعودية، وفي نفس المجموعة لوروغواي تواجه المنتخب الإسباني. فلاسبور قدمه لكم هيني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا دوانا فام بوانات. بعد شوية رجلكم رفيق وكامل فريق الرفمكة.
11: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
12: إني آي سينت، لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسپونيبل شي أجيل إنرجي.

0: بوبليسيتي.
1: مبروك الباك، توا وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في السنتر دادميسيون في خير الدين باشا. Nos conseillers en orientation à la ZMEDCOM du lundi au vendredi, Mathmaniel 7 ou samedi, Mathmaniel Matletha. Ma l'université centrale, Tumouhak Aoua Moustakablek.
2: سيف سنين عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
3: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربوغون تاع كهرباء الشركة.
4: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت نتاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، برونون لا روت انصامبل.
5: تدلل تدلل
6: الدار، البحر ولا الخرجات، سيف سنين جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
5: تدلل
7: جيون
8: ايام دللنا.
9: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
10: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
11: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة و ألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك

www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية أنا في مجلة 9:30 بقيادة البرنسجي أنس الليلي، حاتم بالحاج، ياد المكي، النقيب، ورامي الفراتي. الأخبار بعد شوية في البوكس نيوز بصوت جهان. ربي يحفظنا ويجير بلادنا ويجيرنا الكل مسخانة سخانة مخيفة بالنسبة للسنة. 212 وفاة في إسبانيا، تفاصيل الحكاية بعد شوية مع جهان. ولكن قبل هذا بربي يساعد ديديكاس صديقنا وصديق البرنامج وصديقي مراد ذويبي، يتمنى لزوجته جهان عيد ميلاد سعيد ويقول لها كل عام وانت حية بخير يا جهان. ربي يعطيكم الوقت الطيب وربي يداوم عشرتكم يا مراد، وعيد ميلاد سعيد يا مدام جهان.
1: والله مدام في الاهداءات خويا رفيق، طفل مزيان محليه الياس بعطي غدوة يحتفل بعيد ميلاد ويعمل 12 سنة. أم سيرين تحب تقول له عيد ميلاد سعيد، ربي يفضله لك وإن شاء الله يكبر في عزك ومحليك يا رياس، وإن شاء الله كل عام وأنت حي بخير.
0: ربي يفضله ربي يفضله لك مدام سيرين، وربي يعطيك الوقت الطيب الياس. قلت الياس بعطي مزيان، تعرف وصفه إنك في شعره
1: مزيان مزيان
0: مزيان. إيه يعطيني أوصافه باش نعقله أنا في الشارع كان عرضني
1: محليه.
0: يلا الياس عيد ميلاد سعيد، بوسوك برشا إن شاء الله ربي يفضله لأمه يفضلك ليها مدام سيرين، وعيد ميلاد سعيد. الأخبار بصوت جهان. ولكن قبل هذا نعرف اللي فما برشا منكم حاتي الفكرة تبديل الكهرباء في البرنامج، ما ديما المشكل في الفلوس اللي ما تقعدش نعرف اللي انت اللي تسمع فيها قداش عندك وانت تقول اش خاصك النخلة تبدل الكهرباء، راني تعبت وتعبتني من التصليح والميكانيك يزيني كل مرة بان كل مرة تعطيلة صغيرة، خليني عامل ابونمو عند الميكانيسيا مع بيتي البنك، البنك التونسي الليبي، تنجم تحقق الحلم نتاعك تبدل الكهرباء وتقول باي باي للمشاكل هذه. تقول لي كيفاش؟ يقول لك اليوم البنك التونسي الليبي البي تي ال بخبره اكثر من 40 سنه في التمويل والليزين ديما تلقى الحل اللي يناسبك مع عرض ليزينك سيافي. نجم تشري كهرباء جديده من لاباك وتتمتع برشا امتيازات ما تتفلتش، زيرو اوتو فينونسمون قلناها ونعاودوها ينعم ماكش تسمع بالغلط، زيرو اوتو فينونسمون من غير ما تدفع حتى افونس على الاول، وفوق هذا لفريد دوسي اوفير من البي تي ال ومده الخلاص توصل حتى السبع سنين كاملين. أكثر من هكا إذا كنت تحلم باش تكسب الفواتور بريد ولا إلكتريك مع البي تي البنك الحلم يتحقق وتتمتع بتو بريفيرانسيال، يعني نسبة فايدة أقل وشروط تمويل أريح وامتيازات أخرى عالمية. وحتى إذا كده الميزانية متاعك ما تسمح لكش تشري كان كهرباء أوكازيون، الحل موجود مع بي تي ال، تنجم تمول فواتور دوكازيون عمرها خمس سنين مش عامين هكاها ومع مدة خلاص توصل ل 36 شهر. فرصتكم باش تدخلوا على عرض الطياره هذا اللي بعد يتواصل حتى لاخر جوان. بي تي ال بنك يزيدكم جمعتين اخرين، كان من المفروض باش يوفى مع 30 جوان ولكن اليوم بي تي ال زيدكم جمعتين اخرين، معناها فيتكم حتى ال 15 جويلية باش تدخلوا على الاوفر. اكثر معلومات زوروا بي تي ال بوينت ان والا كلموا 70 131 800. يلا سيدي هلا بوكس نيوز بيساوي جهان نتيرو لإسبانيا، بعد لكنا حكينا شوية على فرنسا السخانة، ربي يلطف بينا الناس الكل. بوكس نيوز بوكس
2: نيوز، كي نحكيو على إسبانيا نحكيو على رقم مفزع الحقيقة، هو 212 حالة وفاة خلال 3 أيام اللي ما بين الأحد اللي فات ونهار الأربعاء ولت البارح من بين 22 و 24 جوان، وهذا يصير في خضم موجة الحر الاستثنائية اللي تضرب في نفس الوقت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى. والتقديرات هذه تستند للبيانات اللي نشرها معهد كارلوس الثالث الصحي في مدريد. نسمع مقطع من تقرير لقناة العربية حول موجة الحر اللي تضرب أوروبا في إسبانيا ومختلف البلدان الأوروبية.
3: حالة استنفار وتأهب قصوى دخلتها أجزاء واسعة من القارة الأوروبية في عقاب موجة حر استثنائية سميت بحاجز أوميكرون.

0: وفيما التحذيرات متواصلة بشأن مخاطرها على الفئة الأكثر ضعفا ووصفها بمرحلة حياة أو موت. سجلت إسبانيا 212 حالة وفاة خلال 4 أيام يمكن ربطها بموجة الحرب. فرنسا بدورها تعيش حالة شلل بعد إغلاق 100 المدارس وتقليص ساعات العمل بشكل كبير حتى في معالمها السياحية. الإنذارات الحمراء سيطرت كذلك في دول أخرى مثل إيطاليا، بلجيكا وسلوفينيا.
1: زيد على هذا ان البلدان مش متعوده بالدرجات هذه المرتفعه نتاع السخانه، عندهم راهو صعوبات، معناها الامور مش كيف احنا نمشي نشري كليماتيزور ركب في داري،
2: معناها
1: هذه اصعب بكثير. ثم بنيات ما فيهمش الكليماتيزورات، ثم قوانين وغيره. معناها عندي صديق مازال كيتحول العايش في فرنسا، قل لي رفيق باش نهبل في مخنا احنا نسخن نمشي نشري كليماتيزور نتسلف غادي لا فونتيلاتور وشوفوا شوفوا.
2: امبارح نتفرج في واحد فرنساوي رفيق يقول لك باش تركب كليماتيزور لازم جلسه عامه نتاع سنديك
1: بلديه
2: من بعد الجلسه العامه الموافقه ساعه حتى ما يتلموا هما وكذا، تمشي للبلديه لازم جلسه عامه وما تنجمش. رغم هذا فما البنيات الكل خط البني عثمانيه نتاعهم ما تنجمش، وحتى فرضا كانت نجم تركب مخبي خاطر الكليماتيزور تحط يونيتيل بر يقول لك لا هذاك يسخن وفما بنيات معناتها يعمل فيبراسيون. يا ودي معناتها حياتك تمام.
1: افكتيفمون شفت وزير انا البارح يحكي في فرنسا نش وزير التربيه
3: افكتيفمون قال بيرويا ما فيهش كليماتيزور،
1: قال ما عنديش كليماتيزور كيما الفرنسيس الكل كيما التلامذة اللي في الكلاس، قال دونك هما ما ينجموش ياخذوا البريفيليج هذاك العده تاع كلام ودي فاكتور كيما اللي كان يفسر فيهم زياد. قال انا في بيرويا نتحمل السخانه وندوا سابيتوي لل 38 ولا 40 ولا 41. موجة سخانه تخوفنا شويه، ربي يحفظنا، حتى ما احنا مستنسين، ولكن كوما مادام سخونه في اوروبا سيكو جاي اقوى زاد لتونس.
4: وفات لي نحن مش نفس الرسوم
1: عمرنا ما كنا نصوروا هكا،
4: خاطر نحن الجينيتيك ما للي فما عبيد عندها 20 سنه وهي تحذر من اللي وصلنا له. عند فما ناس اللي كانوا نقولوا
1: هذوكم
4: اي كانوا يقولوا لهم بهم وعليهم ولوبيات وكل شيء وهم يحذروا، راهو كان يزيد ان دوغري في 10 سنين، راهو ذي اللي نعيشوا فيه، نعيشوا في الدوغري هذي اللي تزيد في 10 سنين الاخرانيين. حاجه اخرى فما زاد حكيت اللي موتوا معناها بالحراره اللي في اسبانيا، ريت الموجه ذي صارت في فرنسا عندها 10 سنين. دونك في فرنسا سنين ما صارتش نفس الموجه خاطر خذوا حذرهم، خاطر هذوم اللي تغدروا بالسخانه اللي مش ما كانوش يتصوروا لي لومبلور نتاعها باش اثر على الاورجانيزم، خاطر الوفيات هذوما ما همش الكلهم مباشره، مش اللي كيما لطف الصغار ينساو
1: في كهرباء
4: الى اخره، هذوما اللي الاورجانيزم نتاعو الكل شيء. دونك فينا الماء هو راهو لجان نتاعنا اللي جايين من اصول افريقيه ولا من اصول معناها العربيه زادة من بلايص اخرى
1: متعودين
4: جينيتيك مره، مش نقولوا في هذا جندره ولا راسيزم ولا حاجه. دونك يسون بلو ريزيستون على ذاك. حتى فرنسا الناس الكبار اللي جينيرالمون فوق الستين فوق اللي حياته كامله عايش في البرد يلقى صعوبه برشا، حتى كي تحطوا في الماء حتى كي تحطوا في البرد لورغانيزم ا دو مال ا ريزيستي للشالور. ونختم أنفان راهو بالحق هذي اللي نعيشوا فيه، تعرف ش قالوا معناه بوخ شوكي في فرنسا، قالوا ريتو الريكور فما ريكور تاعهم تاع سخانة، قالوا الصيف السني أبرد صيف من اللي باش نعيشوه ديسي العوام الجاية، معناه راهو هذي مازلتوا ما شوفوا
1: مازلنا في التسخينات. معناه صديقنا جي داق هكا كاتب اسمه نهاركم زين الراف والإكيب الكل من باريس اللحظة هذه، معناه تصور 8:30 ولا 9:30 في فرنسا 33 سخانة قال لحظة هذه 33 سخانة ديجا، قال لي حاجة ممتازة أما محلاه صباح معكم يعطيك القوة والله
2: العظيم
1: شوية كليماتيزور معناها نحاولوا نوصلوا لك.
4: وكما قلت لا كليماتيزاسيون تري كومبليكي باش تركبها في دار، عندك كان لي فونتيلاتور اللي في السقف هذاك وراه صحيا فونتيلاتور خير من الكليم. وحاجة أخرى راهو ما نلعبوش بها، تعرف حسبوا قال كان في باريس يعملوا يسيبوا الكليم الكل السخانة تزيد 2 دوغري في باريس خاطر لو فون شو اللي خرجوا الكليم.
1: ربي معاك انا اعطيني داري وقت خانتي صديقي فك 45 سخانه تحكي لي على التاكس وكل اعطيني انا نبرد.
4: هو الكليم
1: لا يسخن البرة
4: يسخن لك البرة
1: من عايش في بيتي وقتها انا مو هذيك المنطقه هذيك الحسبه
2: يا رفيق. وراه البارح زاد دي فيديو عبيت قاعده بيتها في السوسول وعباد معناتها عائلات قاعده في الكراهه بالاربع سوايع
1: في الكراهه شوف
2: الكليماتيزور وقاعدين معناتها بالحق ربي معاهم وربي مع التوانسه
1: ربي يحفظنا كما قلنا حاجات سمعناهم قبل ما عطيناهمش اهميه في بالنا
4: قول امبوسيبل
1: اكزاجير وكذا ولكن تبين انه الامور ماشيه وتتعقد النقيب مغشش علاش ماجد الرومي في حفله كارتاج والاختتام تفاصيل الحكايه النقيب نعرفوها معه بعد الفصل رافماج
5: ببليسيتي تدلل الدار البحر ولا الخرجات سيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
6: تدلل
7: جيون ايام دللنا
8: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هز النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس الريسك لي مع الفرجة
9: شمسك ما تغيبش مع ايس فيغاس مونغ اكزوتيك une explosion de saveur fruitée الكل فريشور والمود ايتي
10: انا نحبك انت وما نخبيش
9: ايس فيغاس taste the pleasure
11: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك مليون مع كتالوك خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
10: امشي العزيزة
9: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
12: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة
13: كل شي في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: يفتح النار على مجد الرومي وعلى لبنان والعالم العربي جم أجمع أنك بالتفاصيل مع جهنا.
3: وكان في استضافة في برنامج ديما لباس مع أيب الغايب مقدد السيلي يتساءل علاش مجد الرومي في اختتام مهرجان قرطاج.
4: افتتاح الحساب الرباعي محلاه ونحن نبارك ذلك. عايز سيدي هاوكا يعجبني، مش ما تقولوش ما يعجبوش العجب. الاختتام مجد الرومي ولماذا؟ علاش اختتام مجد الرومي؟ فهمون خطر اون برانسيب ما نعرفش سي محمد هذيا. عادة مهرجاناتية قديمة.
5: أنا مع الفنان التونسي يا سي مقداد.
4: الافتتاح والاختتام يكون مالدا زاد لا ثم أنه وين الورا تاع مهرجان كذا؟ وين الورا؟ ما نحملوش المسؤولية المسؤول واحد ولا وزير واحد. لا تراكمات الشيء عمال كل عام نفس الهدرة.
6: فقد بريقه معناه تقول
4: شيء طبيعي. شيء طبيعي فقد بريقه. وين مهرجان كرتاج؟ الركح هذاك راهو يا لله راهو مقدس، راهو طلعوا عليها كبريه.
3: فلا هذا هو التصريح نتاع مقدد السيلي في برنامج ديما لاباس مع ايه بالغايب.
2: شنو المهم في انه اللي يختتم يكون تونسي في المهرجان؟ مش المهم هو الكوتا نتاع الفنانين التوانسه، معنا مثلا على 25 حفله يلزم عندي 13 تونسي مثلا اكثر مشتر، نعطي في ارقام من مخي. هذا اللي يلزم مثلا يرضي الفنان التونسي ولا يغشه، اما انه الاختتام يكون عند مجد الرومي ولا عند فنان تونسي شو يبدل معناه؟ ولا مهم بالنسبه لي كرمزيه؟
7: سعرف هو حفل الافتتاح والاختتام فيه عادة معناتها محمودة والناس كلها حبتها الحكاية دي سور انفيتاسيون، هو بالدعوات معناتها الافتتاح والاختتام ويتعمل الكرياسيون. راني انا اللي بيت فيه شبه الدنيا تبدلت بهالصفة دي كرياسيون، تتخدم الاوفرتور والكلوتور محلاها انتر ما بين هذا وذاك. ومهرجان دولي يجيب مطربين يجيب فنانين من برا، مع ان حتى مشكله فما حاجات زادت قطعت كانوا يجيبوا حتى في ديزوبيريت من برا ولا ديزوركستر سيمفونيك من برا، حاجه حلوه مي كوميم خليونا لوفرتور وكلوتور. مجد الرومي تعمل كلوتور في لبنانها ما تعملش كلوتور في تونس سامحني، مع افيك تو مي ريسبي ما يجيش.
2: أسبوع بالنسبة ليك الأمر رمزي جدا معناه.
7: على الأخر أي رمزي على الأخر.
2: جين.
3: هو رول العمناو اللي اختتمته أحلام مهرجان كرتاج، وولت عمناو اللي اختتمته أصالة، والعادة هذه وليت بعيدة معناها وما تصيرش راي سيريموني ولا.
7: شو بعيدة عامين شو بعيدة؟
3: كي نرجو ثبتوا مش ديما مش كل عام راهو
8: الافتتاح تونسي. نعم
3: الافتتاح تونسي اي، لكن الاختتام راهو حسب بلادات وحسب الديسبونيبيليتي نتاع لي زارتيست. ولكن اللي ما حبيتوش برشا في المداخله هو وقت اللي تقال انه فقد بريق وقرطاج، وهي الجمله هذه الحقيقه ما تتقالش وقت اللي تتبرمج مجد الرومي. مش مجد الرومي، مجد الرومي طلعت من قرطاج وهي خذات بريقها من قرطاج، دونك ماهيش اسوء اسم لاختتام.
7: ماكش ادوليسون بلغت من العمر من الواعي وتبارك الله امراه موجوده في الاعلام
2: نجم نقولوا في الخمسين
7: معناك يقول لك انا فقد بريق وتقول لي لا ما حبيتش تتقال
3: مش على
2: خل بسالك شقال قالت لك نسوسي با كلمة فقد بريقه للحديث على حضور مجد الرومي. مجد الرومي مش من الناس اللي تطيح من اسم كرتاج. هذا شحاب تقولك جيه
7: نمشي معك أبعد منك هي ما تستغربش ما تتصدمش
2: منك انت مستحيل.
7: لا مني انا مستحيل. مجد الرومي بتعرفش تغني بكل في بالك تعرف
2: هذا ولا لا؟ قلت لي
7: لا زيد ناكد عليها وهو الموسيقيين يسمعوا فيا دكاتره ومساروا ولبنانيين اذا واحد منهم يعترض انا توا مش نخرج من رفماك نخرج من تونس.
5: ليش مدخلنا احنا؟
7: لا حبيت اقول لك معناها
2: هو يتسبب يحب يخرج من رفماك.
7: عليه حبيت اقول لك شنو دخلنا نعرف على الحكايه هذه بون ابستراكسيون فيه.
2: كيفاش احنا المستمع العادي المستمع العادي ما يفيقش؟ طب انا عندي مثلا
5: أنا
2: وذني بالحق نسمع موزيكا نحس واحد ينشز واحد ما ينشزش لحن بنين لحن تنجم تسمعني لحن لكن نقول لك هذا ينجح ولا لا. علاش ما نفيقش انا اللي هي ما تعرفش تغني بالحق؟ شنو وين اخطائها؟ صوتها ينشز لا
7: تعيط الغناء مش عيات والغناء مش ما قلنا عاد ليس الفتاة من يقول كان أبي كما ولد شو اسمه
8: ويل سميث.
7: لا
3: فضل شيك.
7: فضل شيك هكاك نفس الحكاية. هي زادة حليمة الرومي معتها ديريكت زي ما تكون مطربة. لا مش معتيلة. أما مجد الرومي مرأة ذكية ياسر تعيش في الارستقراطية اللبنانية وتصور لك كليبي هبل ومرأة معناها
2: وعندها أغاني مزيانة وحضورها على الركح مزيان.
7: أي هذا كل أما هذا ما يغطيش ما عندها له نيفو ميوزيكال.
2: انا نفهم بالنسبه لك اساءة الكارتاج حضور مجد الرومي.
7: لا مش هذا انتوما رديتوني
2: ما رجعت تقول ما تعرفش تغني.
7: لا خاطر قبيله قلت لي ما تربطش البريق راف بمجد الرومي. لا بالعكس مانيش ربطه بمجد الرومي. انا رابط امانكم غمضوا عينيكم وحلوهم وينو مرجع كارتاج
2: باهي اوكي. اما انت كي تقول هي ما تعرفش تغني منطق الاشياء من غير نزيد نسمعك نجم نقول انت تقصد انه قدومها اساءة المهرجة كارتاج. نحكي والعب ما يعرفش يغني
8: ما تستحقش معناه
7: ثم انه في الاختتام خير من الكل.
2: دونك بالنسبة لك اساءة الكارتاج انه تطلع مجد الرومي
8: يا رفيق. انا مع جيهان بالعكس مهرجين كارتاج الدورة اللي فات هاني ما مشيتش ولكن كي تشوف الفيتير وتشوف الجيشي نجحوا نجاح باهر بالنسبة لي. العباد الكل شاخت رينا الأذواق الكل بالإمكانيات البسيطة عرفوا كيفاش يسوقوا مهرجان ناجح. أنا نقيب نفهمه كي يقول لي الافتتاح نحبه تونسي خاطر الافتتاح يعمل حركة وكل. ولكن نقيب ما ننساوش قداش من افتتاح تونسي سامحني أنا معاك أن تونسي ناجح افشل ومنهم افتتاح مش لازم نسميه. مرة كلمتك في السيف قلتك شنية هذا وزارة الثقافة عطات فلوس ما هي فلوس وكان افضيحة. معاه كان النقيب كيقول الافتتاح اما توليش عادة زادة الاختتام تونسي وكل. انا شنقول وانت تعرف نقيب معاك الفنان التونسي عبي ومعاك الجمهور يحب الفنان التونسي كيرقى برودوي ما تنجمش تقنعني
7: صحيح.
8: اما زادة انا نقول وزارة الثقافة راهي ساعات تمنع فنانين من ديسيبسيون كبيرة
7: أي.
8: كانت حلو مهرجان كارتاج وانتي تعرف يا يعني نقيب وتبارك الله صناعي وكل اللي تفما اللي طالبوا بكارتاج كان يتحللهم كارتاج بالله يظهر لي حتى العائلة متاعهم ما يعملش كومبليت. هذا زاد موجود على البراني زاد فما البراني ياكل كابوس الأمانة.
2: أنا أفضل أي شخص يدفع على موهبته اللي راها هو موهبة على حظوظه باش أنه يطلع في كارتاج كما أي ملاعبي اللي روحه يستحق لكيب ناسيونال. ما فما ناس زي ما تقر يطلع مقداد ما يطلعش زياد يطلع رامي ما يطلعش الحاج ما
7: تنجمش كل العباد.
8: بربي سمحني 30 ثانية نقيب قال كلمة يزم تشوف حاجة أخرى. وزارة الثقافة تو الفنان فما فنانين كاليبر هذه فاست الدوسي تو فنان يبدأ كونفيرمي نحكيو على لطفي زياد نقيب هذه دوسي وكل نورمالمون توما دوسياتكم تقدم شنية طلباتك وهو يقول لك إيه ولا أما الأمانة ما عندها ديجراداسيون فنان يبدأ عنده بالماريس
2: موضوع على الدوسي
8: فهمت الفنانين اللي عندهم بالماريس
7: علاش بالليز ملحوظه صغيره بكل رف سمح علاش نخبيوا الحقيقه ذي. هل لاي فنان يمكنه المشاركه في مهرجان بيت الدين في لبنان؟ لا مهرجان بيت الدين طب
8: ايه حتى احنا مش اي لبنان
7: طب طب طب طب اي با اخويا بارك الله فيكم بيت الدين واحنا مهرجان كارتاج بابا راهو مهرجان كارتاج وما أدراك من أحسن المهرجانات العربية. أي ما عندكش الحق مش حتسق في مهرجان بيت الدين يلزمك تكون معناها فنان مش رنومي طاب كلاس كلاس كلاس كارتاج كافي مهرجان معين
2: كل مهرجان
7: وعمال يهبط
2: كل مهرجان وتوجهاته ديما راو ما ألومه عليك يا نقيب أنه أنت تحب ذوقك أنت هو الطاغي. نجم أنا نجيب اللبناني ما يعجبكش آدم مثلا أنت كعديت لك مرة في التلفزة آدم يغني في الجاي بعد يومين لسميرة سعيد قلت لي هذا من عرش استعملت فعل على أنه معناه صوته خايب برشا أور جرجومة آدم حاجة من وراء الخيال هذا بشهادة الفنانين مش أنا ولا خبراء. آدم ينجم اليوم يعمل لك أربع حفلات في كارتاج كومبلي شفنا عمناه اللي عمله وسنه دايور عنده برشا حفلات. أنت آدم ما يعجبكش وما يعرفش يغني وتراه بتتر ديجراداسيون المهرجين كارتاج كي يحضر أنا أنتظر وقتش آدم يحضر. أنا بالنسبة لي
7: علاش غيرت الوجهة متاع النظرية متاعي؟
2: ياش نحكي لك عاد أنت ما قلت
7: لك على بريق مهرجان كارتاج يا ابني آدم ولا حوا ما يمنيش عمل لي حاجة باهية.
2: إيش معناها بريق؟ مو أسماء شو البريق؟ باش نعمل لك شنو؟ مو أسماء تجي تغني
7: أنت عندك أسماء كبيرة مثلا تجي كارتاج
8: أي
7: أسماء كبيرة
2: غير فما شنو؟ يا اخي شكون الاسماء الكبيره الحاضره في العالم العربي؟ ماكش تجيب اساله باش تجيب ادم شكون كاظم الساهر
7: ناجحين فماش كان العالم العربي فما امريكا فما اوروبا
2: كيما الناس مع هذا بيجي بيجي نفس البيجي اليوم كيما تجيب ادم كيما تجيب شاكيرا
3: رفيق فما في دورات عملت مبادره ماهيش خايبه بالكل في حد تقديري هي انه المهرجان ما يكونش في فضاء واحد كهو في المسرح الاثري كهو انما تتحل عبليه في المتحف في الكاتدرال اللي بحذا المتحف للناس للفنانين اللي عندهم قيمة فنية كبيرة ولكن القاعدة الجماهيرية غير قادرة مثلا على أنها تعبي مسرح كبير وإنغم قد مهرجان كارتاج وكأنه يظهروا عندهم شوية جمهور أما كان يستقبلهم فضاء محلي تاريخي زاد
2: نجلي ما شكون الشاب كي تخرج
3: به ويقعدوا ابخيتو يقعد هذاك مهرجان قرطاج معناها
2: صديق نبيل الغرنوق يبعث لي راف تقول لي تحكي على فرنسا وبعث لي التصويره بوست نتاع الكهربه محطوط 93 5 33 ونص تو في تونس البرة معنا دونك يبدو انه نهير اليوم
7: نهير دافي
2: ربي يحفظنا وربي يعين بالحق احنا نحكيو قاعدين نخدموا في بيروات وكليماتيزي الناس اللي تخدم 8 سوايع في الكياس اللي متباب زعمال البلديه
7: والناس اللي يصلحوا في الكياس
2: وذاكم اللي يصلحوا في التاكسيات واصدقائنا التاكسيستيه اللي من خمسه نتاع الصباح لان الدنيا تغرب وهو في الكيان الله المستعان الناس الكل اللي تخدم في التاكسي هذا نرجع بعد الافواس نسمعكم كان تحبوا تواصلوا في موضوع كارتاج مواصلين معكم لتسعة ونص ما تبعتوش
0: راف ماج
1: بوبليسيتي
9: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
10: الامور لاباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل
11: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموهاتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمه والشيخات باش تحلى التبحيره مع الشله والعائله وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموهات
10: مونوبري ديما معك
12: التبحيرة ما تحلى كان كي يبدأ البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبدأ أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
13: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: 58 دقيقة نكتفي بهذا القدر من الأخبار.
2: نمشي 10 لحظات كان ممكن 10 ثواني. أول حاجة أنا معناها مكثر اختلافي في التصريحات هذية الفن حرية ودون حرية لا تنجم تعمل لا فن لا ثقافة. خذ راحك عليه في الفن تفرجوا فيك ما تفرجوا فيك اللي كل واحد هو سباح كي ذوق ولا تبيتر مثلا أكاديمي ميكمو طيارة كما فاغنير. فاغنير معناها سي أكاديميك سي معناها مات فهمت. كما ترقى مثلا بيك فلويد مقربعة لبيتولز هذوكم يقعدوا في الذاكرة
1: أذويق
2: فهمت. حاجة ثانية أنا برشا مرات نتفرج في صابر نتفرج في لطفي في بعلبك في اختتام. ظهالي آخر مرة صابر هو اللي عمل افتتاح مهرجان في بيروت. مريتش صحافة لبنانية والعبيد وشكونوا هذا وعليش مش لبناني معناه يأثث الحفل الافتتاح الكرياسيون. انا معاه تحب تعطيني افتتاح اعمل لي كرياسيون بلاش كرياسيون تجي تغني عادي نعطي نابورتكي اي انفان بالحق. راهو المهرجان كارتاج قبل يا رفيق العبيد تنسى يمكن ختمته صغار راهو كانوا كلها عروض مدعمه ذريعك يا عليف وشكون هذا نحكي لك من السبعينيات الثمانينيات راهو يعطيو حفلات. بعد انا مشيت تفرجت في مغنين توينسا زوج صفوف وكلهم انفيتاسيون كما قال النقيب. معناها الجمهور تبدل العصر كان نقعدوا في الجمود ومستنسين نعملوا هكا ما نتحركوش باش نقعدوا جامدين وبعدك تقعد جامد تولي توخر دغرنغولاد. دونك لوفرتور الدنيا تبدلت العبيد توا بالانترنت وبالريزو كل شيء يعرف مغني في كوبا
1: اوزباكستان.
2: دونك الانفتاح والحريه وتنتقدموا الكل.
1: يلا نمشيو للكويز. سؤال رقم واحد من هو أكثر منتخب إفريقي تسجيلا للأهداف في كأس العالم في تاريخ كأس
2: في
1: العالم
2: كنا
1: عملوا الكوميول متاع البنطويت اللي مركيهم برنسا
3: كامرون
1: جيهنا
4: نيجيريا
1: عاتم
2: مصر
1: زياد
5: سنغال
1: نقيب
3: نيجيريا
1: رامي
5: بالكوب دي موند هذا
1: بيسير
5: المغرب
1: 23 هدف في نيجيريا المغرب 26 هدف جواب صحيح رامي الفراتي. المغرب اليوم مسجلة 26 هدف في مشاركتها في كأس العالم وإن شاء الله الرقم يزيد يتحتم ويزيد يبعد منوحة سعيدة إن شاء الله الوصول للأطلس وأخواتنا في المغرب ضد المنتخب الهولندي مقابلة مش سهلة بتاتا نشوفوا فيها برشا كورة برشا حسابات
5: وبكري جاها بكري في دورة 32 معناها من فال ما بكري برشا وطويلة طويلة يحب لها برشا نفس
1: برشا نشوفوا ولا قرعة نشوفوا فيها مع بعضنا ثم منتخبات طريق الجحيم مش دخلت فينال كبيره معناها فريمون كل ماتش عندها لغم وفما ديزيكيب اللي دومي فينال ظهرت معناها تعيط.
5: يلا
1: نحكيو على الكوب دي موند. مازلنا مكملين في حديثنا على الكوب دي موند رغم خروج المنتخب الوطني ولكن نمشيو للسؤال الثاني. رامي زيدون كم عدد الرؤساء الأمريكيين الذين تم اغتيالهم؟ قدام الرئيس الأمريكي تم اغتياله عبر التاريخ.
3: واحد
1: كينيدي برنسا.
3: زوز.
1: نقيب.
3: ثلاثة.
1: جيهان.
4: زوز.
1: رامي.
5: أربعة.
1: حاتم.
2: ثلاثة. زوز معروفين كينيدي وواشنطن اللي مش واشنطن اللي عاملين
1: كينيدي ابراهام لينكولن
2: ليلكون فوالا وفما واحد اخر الحق ما نعرفش
5: جونز
1: ابراهام لينكولن 65 جيمس كارفيلد 81 1800 كينيدي في 1963 وما بين الثاني والرابع 1901 ويليام ماكينلي. أربعة جواب صحيح رامي. الفراتي أربعة رؤساء أمريكان تم اغتيالهم في الصورة في المخيلة كان تعمل ميكرو تروتوار في كينيدي وفقت معناها صورة تاريخة السيارة زوجته ستوري تيليج بتاع حكاية اغتيال كينيدي هي الوحيدة اللي قاعدة
2: في الفيلم فيلمي أول مرة
1: هذاك وين حبيت نمشي أهمية
2: أما تاريخيا لينكون أقوى اغتيال خاطر هو اللي بدل أمريكا وأمريكا اللي راهو فيها تو باغتيال لينكون
1: هذاك وين حبيت نمشي أهمية الصورة ولعت أهمية الحدث أكثر من أهمية الشخص. السؤال الموالي رامي عندي في صدارة تو نعمل في الضغط على حاتم خاطر الكراك في سامي نجم شلل تقول يدخل بعض وتسلوا على سم تونس يغلط
5: ما تقولوش الميكات ما
1: تقولوش الميكات
3: يدوين حاتم
5: نعم بش يوفر.
1: السؤال الموالي من هو مؤلف رواية ثرثرة فوق النيل زيادة؟
4: محسن الهاوندي.
1: محسن الهاوندي ولا النهاوندي؟
4: الهاوندي.
1: الهاوندي برنسة
5: مش كان ممثل ذي جمع اللي فاتت
2: طه حسين.
1: طه حسين رامي
5: طه حسين
4: تفلم عاد بتبدا تنقل
1: بس حاتم
2: غيبة النصر نجيب محفوظ
1: جواب صحيح نجيب محفوظ ثرثرة فوق النيل لا ما عنده العكس ناصر ريتو كان جحادة قال العروس المتوي ديما يبدل وقت اللي ما يزموش يبدل هي نجيب محفوظ ثرثرة فوق النيل
2: في البري نوبيل نتاعو
1: اللعبة الشهيرة لعبناها لكل من انتوكا زيد لعبها رامي انا جيهان حاتم تتريس وقتاش اخترعوها التتريس أول مرة هبتت التتريس وكل لعبة شهيرة صحيح البرنس ما يعرفهاش كل تركب مربعات وتعمل خطوط هكا ويتيح الخط
5: الميزاجور تاع الخربقة
1: صحيح الميزاجور تاع الخربقة
4: 97
1: برنس
3: 87
1: 87
3: 91
1: جيان
6: 86
1: رامي
5: 82
2: ظهلي 79 78 حاجاك خاطر نحن خلطتنا في 80 ما هي موجودة عندها برشا في أمريكا
1: هي ريزونمون صحيح ولكن بالضبط عام 1985 جهان الأقرب جهان تقول نقطة التتريس قداش تبدلوا اللعب وقداش تبدلوا
2: وسنيك
1: هذاك
2: وسنيك
1: وسنيك لما ليه اليوم أنا أشوف الحاجات البروبوزي للصغار
2: رياليتي راهو اللي جرانا في مينوفو كيفاش يلعبوا تقولش عليك تفرش في فيلم تقولش عليك تي باختا وبالفيرتويل
1: أنا الجمعة اللي فاتت نلعب في كومباين وبنتي أمما راو الكمية الدم اللي تراها في الضرب وفي متاع حقيقية معناها لأن أنا قلت نورمال تضربوك هكاك
5: درنا وجهي حسيت تضربت
1: صحيت معناها تصور آخرين وعالم آخر كنا بوسطاء كنا بوسطاء اش معناها
2: تلعب في البنية والدم ومع بنتك
1: أما ما عادي معناها
2: نشكر فيك
1: عليه شو معناها ما تلعبش مع بنتك بوكس واحد
2: فليك معناها والدم أنا ما يراه كان كيكبر
1: في العيد الكبير السؤال الموالي السؤال الموالي
5: وانت قاعد تتحرك وتضرب هذيك مانيت
1: هذيك لوي ما ضمت السؤال الموالي ريفليكسيون من هو المغني العالمي باش نعطي طريقة سؤال يزمك تفهموها أما ريفليكسيون كوميم من هو المغني العالمي اللي يعتبر زميل ناصر البدوي
5: ناصر الخليفي
2: خوليو إيغليزياس
1: جواب صحيح حاتم بالحاج
2: ريال مدريد
1: خوليو إيغليزياس
2: حارس مرمى قديم
1: حاتم يعدل النتيجة السؤال الموالي في أي سنة تم اغتيال الرئيس أنور السادات زيادة
4: الله يرحمه الله نسيت الله يرحمه في واحدة متاع لا إله إلا الله محمد رسول الله
1: متى مش أين
4: أي
1: في أي سنة
4: تعديت عليها البلاصة
1: في أي سنة
4: 87
1: 87
3: ذولي 75
1: 75
3: ذولي 92
1: 92 جيان
6: 79
1: 6 أكتوبر قداش صديقنا محمد الغريسي جواب صحيح صالح السباحي كيف رامي
4: 73
2: هما اتفاق كام ديفيد عمل 79 دونك 82
1: دونك ديجا ما يجمش يكون قاصح
2: دونك 81-82 حاجة.
1: جواب صحيح 81 حاتم بالحاجب. الجواب صحيح بربي. صديقتنا فدوى دالي تقول يا راه بربي اليوم عيد ميلاد صديقتنا هيبة التركي، نحب انا ورجي وراني نقولوا له ظاهر محلقين في البيرو نقولوا له عيد ميلاد سعيد وربي يخليك ويفرحك. سلموا عليها عيد ميلاد سعيد يا رجاء، كل عام وانت حيا بخير وربي يداوم عشرتكم انت وفدوى ورانيا ورجاء. السؤال المولي اعطيوني النتيجة قداش اللحظة هذه.
3: حاتم
1: 3 رامي 2 جيهان 1 البقية أصفار رامي. لو تعدل
4: نعملوا سؤال فاس
1: سينو يفوز حتى بالحاج. السؤال الأخير، كم عدد بحور الشعر العربي نقيبة؟ بعد شوية تجاوب برنس.
3: 4
1: زياد
4: 7
1: جيان
6: 8
1: حاتم
2: 8
1: رامي
2: ليه يزمك تجاوب دي فيران
5: 10 أنا حاس 10
2: قول 10 أقرب.
7: طويل يمد البسطة بالوفر كامل ويهزج في رجز ويرمل مسرعا فسرح خفيف انظاري عن تقتضب لنا من اجتثة من أقرب اللي تدرك مطمع. 11 بحر
5: هذا كله
1: هذا كل ما تخلط ديش
5: 16
1: قديش قلت نقيب
3: مرة جاوب
7: عليها. أنا قلت 11 حسب تقريبا.
1: قديش قلت رامي
5: 16
1: زياد نسيت خنشوف الأقرب
4: 16
3: يا ولدي 12
1: أقل 7
6: 8
2: 8
1: عدد البحور في الشعر العربي 16. رامي عدل النتيجة. والسؤال الأخير السؤال الأخير، شنو اسمه في سيت كوم دار الأخلاعة؟ نحكي وعلى ما يتكلم حتى وحاتم ورامي. سيت كوم دار الأخلاعة شو اسمه الشاد لي العرفاوي ما يتكلم حد؟ حاتم
2: مثل هو في
1: نتاعك هو
5: دار الخلاعة. عنده السوبريت اللي مقابل الدار،
1: عنده السوبريت قبل الدار
2: اي مع جعفر. ليه مش هو جعفر
5: وعملوا الفطيرة
2: عمل الفطيرة ما نفكرش.
1: اعطي محاولة حياتي باش يتفك.
2: محسن
1: 3-2-1
5: بوم
6: بوم
5: ما الحق ما نتفرجش في المسلسل التونسي.
1: عندك محاولة ولا يلا؟
5: لا ولا لا
1: بوب الأجوبة خاتية. بوم رامي خاتية
5: بوسكس
1: حرف ومنجمش في الاسم نقول من كان الأقرب.
5: لا تواجد سماح لي زادة حوساوي
6: زادة حروف كمان
5: بوب ويعمل هيك هيك فهمت رأي بوم بوم
1: باهي. حاتم رامي مازال التعادل. كيستيون دو ريفليكسيون تو
2: نورمال تحبوا تعجزوني تعطيوني خدمه نتاعي
1: منعجزوك بالعكس رمون دوزو معاك
2: هذاك في الواقع
1: انا تسني عرف مايك معناها تسمى عجزني.
2: سؤال عرف مايك
1: لحظه السؤال الاخير هذا السرعه تعرفوه كل الجواب لازم المخ حاضر. اعطيني اسم شركه عالميه اسمها على اسم نهر.
5: نيل
2: نايل
7: نايل
1: كلم حد
7: نايل سات
2: فرات
1: نقيمة تكلم فرات هما يلعبوا
2: فرات
1: ثم شركة فرات تشكون ذي حالة في الشرقية من عرش كما شركة عالمية
5: عالمية
1: عالمية عالمية
2: نايل
1: اسم على اسم نهر
5: نايل سات
1: أمو نسكتوا
5: أمازون.
1: رامي جواب صحيح الفائز. ما والله انا تصورتكم تحلو فيها هكا معنا
5: الصراحه
2: ما خدمتش
1: هذا مشى الماركات التونسيه نهر الفرات زعما دجله للمواد الغذائيه. يلا الفائز رامي الفراتي. شكرا حاتم جهيل برنس زياده نقيبه رامي الفراتي. بعد شوي يجيب حذر شيخنا سيف الدين الكوكي. انتهى بالنسبه للكرونيكور في حلقه اليوم. شكرا لكم على الحضور ونتلقاو احنا بعد شوي مع شيخنا سيف الدين الكوكي. فاصل توريت مديرتنا جيال حاضرة معنا نسلموا عليها ونهنيوها مرة أخرى بنتها حاضرة قاعدة معنا وتلعب في الكويز وتفسكي لهذا وتعاون في هذا. أنا باش نخرج نورمال الأخبار وثلاثة دقائق وهي تهيش فينا باش نزيدوا ثلاثة دقائق. يلا نخرج فاصل ثم نواصل.
8: راف ماج بوبليسيتي. Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
9: D1 ديوان افهم فلاش نيوز.
10: موجز التاسعة صباحا ديوان افهم. صباح الخير. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بسجن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها سهام بن سدرين لمدة 25 عاما في قضايا تعلقت بتجاوزات وخرقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي. وقضت هيئة المحكمة وفق ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء بثبوت إدانة المتهمين سهام بن سدرين وخالد الكريشي والمبروك كرشيد في تجاوزات وخروقات رافقت أعمال الهيئة بمناسبة إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال سليم شبوب، حيث تم الحكم على كل من سهام بن سدرين وخالد الكريشي بالسجن لمدة 5 أعوام ومبروك كرشيد لمدة 6 أعوام مع النفاذ العاجل. كما أقرت هيئة المحكمة ثبوت إدانة سليم شبوب من أجل المشاركة في ذلك وسجنه لمدة 5 أعوام وتخطيئة كل واحد من المتهمين ب1776,170,000 دينار وبإلزامهم بالتضامن برد ذات المبلغ. أما في قضية البنك الفرنسي التونسي فقد قضت المحكمة بسجن كل من سهام بن سدرين وخالد الكريشي لمدة 5 أعوام ومبروك كرشيد لمدة 6 أعوام مع النفاذ العاجل من أجل ذلك، مع سجن المتهم عبد المجيد بودن لمدة 6 أعوام مع النفاذ العاجل من أجل مشاركتهم في ذلك. كما قضت بتخطئة كل واحد من المتهمين ب16,985,003 دنانير. وقضت هيئة المحكمة أيضا بثبوت إدانة المتهم سهام بن سدرين من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس واعتبارها جرائم متواردة على معنى الفصل 55 من المجلة الجزائية وسجنها من أجل الجريمة الأشد عقابا لمدة 15 عاما. وزير التجهيز المكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح زويري يؤكد خلال أشرفه أمس بالفحص من ولاية زغوان على تدشين توسيعة مصنع المجمع السويدي أوتوليف المتخصص في صناعة مقاود السيارات والأجهزة الوقائية من حوادث الطرقات أن تونس قادرة على استقطاب مشاريع نوعية ذات تكنولوجيا متقدمة. والوزير يؤكد أهمية قطاع صناعة مكونات السيارات باعتباره يضم نحو 300 مؤسسة صناعية توفر أكثر من 120,000 موطن شغل، مجددا التزام الوزارة بمواصلة مرافقة المؤسسات الناشطة في هذا القطاع والعمل على مزيد تعزيز مكانته كأحد أبرز القطاعات الصناعية المصدرة.
11: تونس قادرة لاستقطاب مثل هذه المشاريع النوعية واللي هي في التوب تكنولوجيا، واحنا نراو أنه معناتها الحكومة التونسية وخاصة وزارة الصناعة خلت أو أعطت كل المجالات وكل معناتها الآليات باش تسمح للمستثمرين باش يقوموا بعملية التوسعة وكذلك يقوموا باستثمارات جديدة في هذا الميدان. نذكر أنه الميدان هذا فيه تقريبا 300 مؤسسة ينشطوا في قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس وقدرة تشغيلية تقريبا 120,000 موطن شغل. المستثمرين اللي اختاروا تونس في المجال هذا يعني القاو الأريحية، القاو معناتها الإطار البشري الكف. وزارة الصناعة معناتها أعطت كل الإمكانيات وخلت القدرات الكل متاع الإدارة العامة متاعها على ذمة المستثمرين ذوما مواكبة كل المشاريع هذه. وبطبيعة الحال آخر محطة عملناها احنا بشراكة مع القطاع الخاص في المجال هذا يعني صناعة مكونات السيارات إبرام اتفاقية حتى يكون فما أهداف مرسومة حول القطاع هذه لأن فيها أوبورتينيتي كبيرة لتونس.
10: وفي الشأن الدولي، المحكمة العليا الأمريكية تؤيد الخميس قرارا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 350 ألف هايتي و 6,000 سوري يقيمون في الولايات المتحدة. اليابان تجلي أكثر من 2 مليون شخص بتزامن مع إصدار تحذيرات من الفيضانات والانهيارات الأرضية مع اقتراب وصول الإعصار ميكالا من جزر في جنوب البلاد في الوقت الذي أدت فيه الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار أثناء مرورها فوق تايوان المجاورة إلى إغلاق مناطق منها ومنع حوالي 6 ملايين شخص من الذهاب إلى العمل أو المدرسة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فودنبرغ، ويتواصل المشوار الآن مع الراف ماج.
12: اسمعوا نفيس في قصة الفريكونس 9.2.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم وآخر حلقة مع شيخنا سيف الدين الكوكي بالنسبة لهذا الموسم. ربي يداوم العشرة وربي يداوم التجربة. سعداء باستقباله. جمعة مباركة شيخ سيف الدين الكوكي.
1: سيدي صباح الورد والياسمين. جمعة مباركة. ربي يبارك فيك وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ينعم خوي الغالي. اليوم اللقاء الأخير معاك في الموسم هذا, اللقاء الرابع, الموسم الرابع
0: انتهى
1: أربع سنوات خوي ما بعضنا. إن شاء الله ربي يدوم العشرة.
0: أمين يا ربي.
1: وإن شاء الله ربي يألف ما بيناتنا, وإن شاء الله ربي يستخدمنا ويستعملنا لما يحب ويرضى, وإن شاء الله نتلقى, وإن شاء الله بإذن الله تعالى في الموسم القادم بإذن الله.
0: أمين. إن كان لنا في العمر بقية. شيخ سيف الدين الكوكي, إحنا على أبواب شهر السيف وعطلة السيف وفصل السيف بلتو. إحنا على أبواب العطلة وعلى أبواب فصل للأمانة. الكلنا نمشي ساعات في ثنية مش أولى بد الفراغ يهز الثنية ذيك, الأجواء الصيفية تهز الحاجات هذيك, والبعض منا خلينا نقول ولا نستثني أنفسنا يعيش انتكاسة في السيف, لأنه عنا خلت ساعات ما بين أنك تشيخ وتتفرهد وتبرمج وتعمل جو كذا, وبين أنه تعطي روحك حقوق حرمها رب العالمين. خليني استعمل هذه العبارة. ننصح أنفسنا أولا قبل الناس. شن نجم قولوا في هذا الشيء؟
1: أي نعم. الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وكما قلت أنت خوي رفيق, إجراءات العادة أنه بعد مواسم الطاعات وبعد موسم في برشة عب على مستوى العمل وعلى مستوى الدراسة وعلى مستوى على جميع المستويات, الناس الكل تبدأ تستنى في الصيف من أجل أنها ترتاح, من أجل أنها تتفرهد, من أجل. هذا ما هوش عيب وما هوش حرام, بالعكس, إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده, والله سبحانه وتعالى قالها صراحة في كتابه العزيز: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولكن نحذر كل الحذر, وجينا باش نوصيه أنفسنا بداية ونوصيه خيانا, أنه على اعتبار أنه اللقاء الأخير في الموسم هذا حبينا نوصيه أنفسنا أنه عادة في فترات الراحة وفترات اللي تجي مباشرة بعد الجهد وبعد العمل وبعد الدراسة تصير مش انتكاسات, ولكن تصير تراخي على مستوى العبادات, خاصة وقت اللي الإنسان يولي ما عادش مربوط بالساعة, ما عادش مربوط بالوقت, ما عادش مربوط بارتباطات مهنية, ارتباطات دراسية, وقتها تصير, وخاصة زادة بعد موسم الطاعات, شهر رمضان المبارك, شهر يعني العشر الأواخر من شهر ذي الحجة. اليوم ولينا وكأنه الإنسان يلوج, أي عاد سيبوني, عملنا اللي عملنا, نجحنا, قرينا, خدمنا كذا, عدينا رمضان ما شاء الله, العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ما شاء الله, تو هذه الفترة هذا الموسم هو موسم الترفيه. ولكن الحذر, كل الحذر, أنه قلنا أنه موش عيب الإنسان يتفرهد, وربي سبحانه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده, ولكن الخطر, كل الخطر من الانزلاقات, خاصة أنه الشيطان عليه لعنة الله تعالى عنده خطوات. ربي سبحانه وتعالى
0: وفي الصيف شيطان الإنس والجن,
1: شيطان الإنس والجن, ولكن شيطان الجن أخطر بكثير على اعتبار, وإن كان ربي سبحانه وتعالى بين هذا صراحة أنه إن كيد الشيطان كان ضعيفة, ولكن يستغل المباحات. هي منين تبدأ الانفلاتات؟ خليني نقول الانفلاتات منين تبدأ, تبدأ بالمباحات. أذك علاش ربي سبحانه وتعالى قالها صراحة في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا, والخطاب موجه للمؤمنين, ما

0: الباطل وبين المعصية والطاعة، حتى واحد ما ينجم يتبع الشيطان، ولكن خطوات الشيطان اللي هي في الأصل من المباحات. كي نحكيه على خطوات الشيطان نحكيه مثلا على سبيل المثال باش نقرب التصوير للناس، نحكيه مثلا عادة في مواسم الصيف، فما مواسم الأفراح، فما السهريات، فما القعدات، فما البحورات، فما التصبيحات، فما كل ما ينجم يخلي الإنسان يعيش انفلات إيماني، فما كل ما يخلي الإنسان ربما يسقط في فخ المعصية حتى ولو لأول مرة في حياته. فما إمكانية أنه نحن في صالة أفراح أو في قاعة أفراح أو في فرحة في دار من العائلات يذن العشاء وما يقوم حتى واحد، هذه واردة على اعتبار أنه أنا نحشم باش نجبد روحي قدام الناس. في الشتاء نلقى روحي وحدي، كل واحد بيتوتي يأذن لعشان هز روحي نصلي سواء في الدار وإلا في الجامعة، ولكن في الصيف تصير انفلاتات كبيرة ياسر. هذك علاش نحبينا نحذر أنفسنا من هذا الموسم، اللي الموسم هذي راه متاح فيه كل الانزلاقات واللي يستغلها الشيطان عليه لعنة الله تعالى، واللي يبدأ من خلالها بالخطوات اللي هي مباحات. شنو فيها هاي الكلمات؟ شنو العيب؟ شنو فيها تيزي بركة يا اخي؟ ما
1: الناس الكل،
0: الناس الكل فرحة متاع لمة عائلة. فالاختر كل الاختر انه في فصل الصيف تكثر، خليني نقول كي ناخذوا نحن نعملوا ستاتستيك، اكثر فصل تصير فيه المعاصي والذنوب والانتكاسات وربما ترك المساجد. والمساجد نحن كيما نشوفوها يعني على مستوى او في فصل الصيف نظرا لي حتى في صلاة الجمعة ربما لي ارتفاع حرارة الشمس او غيره، نلقاها تتراجع الاعداد نتاعها مقارنة ببقية في فصل الشتاء او في مواسم الطاعات كما شهر رمضان او العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. فبالتالي وجب علينا أن نحذر أنفسنا خاصة بالمعاصي. المعصية راهو ربما الإنسان على مستوى عام كامل هو ملتزم، عدى رمضان ما شاء الله كذا، يجي الصيف يقول شنو فيه وشنو العيب، تيما وفترة وتعدى، تيما هي إلا ليلة، ما هي كذا، والعياذ بالله يسقط في المعصية. ونحن نعرفوا اللي الأعمال بالخواتيم، نعرفوا زادة ربي بق الستر على الناس الكل اللي فصل الصيف تكثر فيه حوادث المرور نظرا، والعياذ بالله ربي بق الستر على الناس الكل نظرا للتنقلات متاع الأفراح متاع كذا متاع السهريات متاع كذا. فبالتالي الواحد يحافظ على الحد الأدنى ما بينه وبين الله عز وجل باش الأعمال بالخواتيم،
1: ومش حتى على الأعمال بالخواتيم، حتى على نقطة كنا ديما نحكي فيها شيخ اللي يقولوا معناه أنك مطالب تعرف ربي في السراء باش يعرفك في الذراء. اليوم باهي الحمد لله أنت لاباس ماكش مريض، نحكي على روحي ونحكي لك أنت وعلى كل شيخ سيفية شلبية اللي نجم يسافر سحالي، نجم يمشي لوتيل سحالي، نجم يخرج يسهر، تتعشى، تاكل، تفطر، سبورت، بحر، تعوم، هي نعمة ذي نعم. نشوف فيها الكل وشكور ما يحبش الشيخ هكا، ولكن مطالبين الكل بالحق معنا، والله العظيم نخاطب في روحي معنا قبل الناس، مطالبين أن ما ننساوش أنا ذيكم نعم معتهمنا ربي، أنه عندك طرف فلوس باش تمشي تبحر غيرك ما عندوش، عندك كهرباء باش تمشي البحر بعيد غيرك ما عندوش، باش تتفرهد باش كذا، فكن نعم ذيكم ما ننساوش رب العالمين، لأنه قادر يسلبك النعمة وقادر أنه يخليك تجمش تتفرهد لأسباب صحية لأسباب مادية لمشاكل أخرى، يجيك أي ابتلاء. دوك ما ننساوش ربي فك الخير اللي هكا محلول علينا، باب خير، باب تفرهيد، باب سيف، باش نهار اللي تصير مشكلة نلقاو ربي متذكرنا ونلقاو ربي معانا بإذن الله. ولا أستثني نفسي
0: طبعا، وهذا ما ينقذش هذا أخوي رفيق، يعني الفكرة المتداولة عند بعض الناس أنه وقت اللي أنا نكون نتفرهد وشيخ وعامل كيف ونعدي صيف باهي ونبحر ونفرهد صغاري ونمشي وكذا، وأني في نفس الوقت نحافظ على الحد الأدنى من الالتزام والطاعات بما في ذلك وأهم من ذلك الصلاة، في بالهم ما تركبش على بعض. فما برشا ناس، أي فما أنت تحكيش على روحي رفيق، فما برشا ناس يقول لك أنا يا خوي تو تفرهيد، تو خوي ما تحكي لي حتى حكاية، مثالش تو يعمل الله في سبتمبر كي نرجع يرجع الموسم ويقرب رمضان تو نحكيه فيما يتعلق بالالتزام والطاعات وكذا. أنا فما آية توجعني برشا يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيها ربي سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني دعوة يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم لرب العالمين، ويقول إن قومي، وعن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث ربما على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا هذا القرآن مهجورا.

0: يعني عادة هذا الكتاب اللي نحن نلتزم به ونحلوه في يوم الجمعة كما سورة الكهف أو في شهر رمضان المبارك نستعمل ختمة واثنين وثلاثة، يعني في جويلية أوت قل وندر إلا من رحم ربي. طبعا الناس تهجر هذا القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع شكوى لله عز وجل. مسألتش روحك نهار قلت لعل أنا نكون معني بالأمر ومقصود في هذه الشكوى التي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم. نطلعش أنا مقصود في جويلية أوت بهالشكوى اللي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 سنة. وليست العبرة بخصوص اللفظ، إنما العبرة بعموم المعنى. يعني هذه الآية مشمولة لكل مؤمن على وجه الأرض، هذه الآية تنجم تمس كل واحد أعطاه ربي سبحانه وتعالى قلب سليم. لعل أنا نكون يعني جويل يؤوت ما تحلش المصحف، راه ربما تكون من الذين هجروا كتاب الله عز وجل. بعض أهل العلم قالوا لهم يعني الهجر، فترة الهجر هذه قديش نجموا نقيموها؟
1: قال ابتداء من قديش نحكيه على هجر؟
0: من ثلاث أيام نحكيه على هجر القرآن الكريم. راه مصحف ما تحلوش ثلاث أيام، راك أنت هاجر كتاب الله عز وجل، وتنجم تكون مشمول بهذه الآية وهذه الشكوى التي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في نهاية الأمر حبينا ننصح أنفسنا قبل موسم الراحة والطمأنينة،
1: ونضعف فيه الكل وتتراخى على العباد الكل تتراخى، وحتى على العبادات تتراخى. كما قلت انت تبدأ قاعد تنقوم نصلي بعد وترقد ما تصليش العشاء خاطر قاعدة وسمباتيك وملمومين عائلة وديكوزا وكذا. هذه أبسط الأشياء إلى جانب الانزلاقات الأخرى اللي نجموا نغلطوا فيها. دوك نحذر أنفسنا لأنه النفس تهزنا ساعات الويل ما يزمناش نمشي من أنفسنا، من بعض الخلط من الشيطان في موسم كما قلت سيف نجم نشيخ فيه ونعمل كل شيء، ولكن ناقر حساب أنه لينا نعمل فيه نعمة عاتيها لي ربي بالصحة بالفلوس بالناس اللي نحبهم بالانتوراج. غيرك في سبيتار، غيرك توفى، غيرك ما عنده حتى فرنك، غيرك فلس، غيرك هذوما الكل نستحضرهم باش ربي ما يسلبشك النعمة هذيك على الأقل. قبل الشيخ وانت تحكي عملت فاصل، قلت في الجوامع ما يسيرش، معناه تسمح لي نتفاعل معك. قلت العبيد ما تصليش الجمعة، معناه ينقص العدد على الإقبال على الجوامع. مش تحكي على صلاة الجمعة، أنا نمساش وجه كلمة وانت تحب تتبناها ولا لا. زيد راه مش معقول امام خطيب في 45 سخانة يعدي خطبة ساعة غير ربع، وقت اللي العباد تبدا ملوحة في الباركينغ راه تنجم تمرض بس ساعة غير ربع. جامع على جامع كليماتيزورات ما تتحلش، هذاك موضوع اخر مالوريزمون. ولات قرارات شخصية، كان واحد في بيت صالة نتاعو يحلوا يسكروا، راجل يجي يسكر شباك راجل كبير قديم في الجامع، معناها فما نوع من الحاجات اللي مش مفهومة ياسر. ولكن بالحق مش مفهوم حتى الإطالة في الركعتين، مش لازم باش نقرا بصفحة ونص نهار جمعة 45 سخانة، وقت الجمعة كل ما شاء الله معبية، جمعة كل برا في باركينك على المادة ناس كامل صالي غادي. معناه هي انت من هذا من الفقه ما نعرفش الإمام، معناه هذه نقطة حبيت
0: من فقه نقولها. الإمام وبالعكس نقطة صحيحة 100% ونقطة تدل على علم الإمام وذكاء الإمام.
1: مش قول علم المنشط
0: وفعلا تدل على علم الإمام والمناشد زيادة فعلا. أخوي رفيق أنت توت فدلك ربما، لكن كلمة صحيحة في بلاستها. راو مش معقول أنه خطبة جمعة ساعة غربة، وراو الإدارات الجهوية
1: لا، والإمام سمحني يقرأ حسابه. وراو أنت طلعت على المنبر ماذي ساعة، أنا من غير درجين غادي، أنا من غير ربع غادي،
0: ربما حتى غير أربعة
1: حتى قبل فوالا.
0: يعني إذا كان باش أنت تعمل ساعة غير ربع، أنت عمل حسابك راك قاعد ساعة ونص وربما ساعتين غير ربع في الجامعة. فبالتالي نحن نحب نقعد في المساجد باش ما يفهمونش لي نحن لا ما كذا
1: وها، خليلي الحرية.
0: لا خطر عارف أنا اللي يمكن فما شكون شي جاوب يقول لك ها وقعد ساعة ونص يتفرش في الماتش وقام الخمسة بتاع الصباح، نعرفهم الإجابة
1: هذو الماتش نتفرش كليماتيزور متكل في الفرش مش
0: لا نحكي لك نحن باش ما يفهموناش. اما راه ونقولوا راه خطبه الجمعه راهي في القايله، خطبه الجمعه راهي في ماضي ساعه، يعني في غرغور القايله. خطبه الجمعه راهي ما يلزمهاش تتجاوز في جويليا اوت وحتى في جوان في ارتفاع حاد حتى الامام نفسه، حتى الامام نفسه نحكي لك كامام كتجربه معناتها بسيطه. يعني ما تنجمش انت بيدك تعطي ساعه غير ربع وتاكد اللي حد ما هو مركز معك في سعر الربا.
1: كان مشكلة وذي تراه انت,
0: ايه؟ انت اذا كان انت في بالك قاعد تنفع في الناس في سعر الربا, راهو العقل البشري البسيط في الظروف المناخية هذية راهو ما ينجمش يتجاوز ربع ساعة على اقصى التقدير. ذاك علاش ادعو نفسي بداية وادعو زملائي السادة الايام الخطبة علما انه الادارة تبعث راه, يعني الوزارة تبعث, ما تطولوش على الناس, حاولوا تخفوا على الناس. راهو بالحق نحكي لك تبعث بمراسيل كذا, راهو ربع ساعة اربع دراج في سواء في ظروف مناخية سواء مطر والا حرارة شديدة كيما هكا. اللي مسألة الكليماتيزورات صحيح معناتها راهو انت تحكي على الكليماتيزورات ما يتحلوش, لكن فما ناس زادة راهو يحب الكليماتيزور 24 سور 24, فما ناس زادة راهو تخلي الكليماتيزور.
1: يعني قلت لك ولات كاين الشخصية كان واحد في دارو
0: شي حاجة, فما ناس تمشي للعصر بكري وتقعد ما بين الظهر والعصر خاطر الكليماتيزور قاعد يخدم في الجامعة زادة, هذية إهدار للطاقة وكذا. لكن من شيرة أخرى الموازنة بين هذا وذاك. فبالتالي خطبة الجامعة أنا أقترح على زملائي وعلى نفسي بداية أنه لا تتجاوز 15 دقيقة على أقصى التقدير سيدي, 20 دقيقة على أقصى التقدير.
1: إذا كنت باش تعمل خطبة 20 دقيقة ومن بعد أنت باش تعمل دعاء ومن بعد باش تصلي وركعتي.
0: لا لا لا كنقول لك
1: ديجا وقتها سكر نص ساعة معناها سي بو لارجومون
0: سوفيزون, نصيف ساعة بالصلاة خير وبركة وإن شاء الله ربي يتقبل منا.
1: نحكيو لهنا معناها باش ما يسيئش التأويل كما قلت أنت, راهو نحكيو على دي معناها مبالغة برشة ساعات, راهو في 40 سخانة بعد انت لا تخليني ساعة غير ربع وانا نصلي في باركينج. نحكيها مش انا معناها المواطن يصلي في باركينج جي تقرا زيدا بعد بصفحة الركعة الاولى وصفحة وشوية الركعة الثانية
0: موجود.
1: يعني انا نراحة جيت متاع واحد يروح يخرج ينطر, اذيك ما نحبوش. علاش واحد يجي يصلي جمعة يخرج ينطر تيش فما هذا الكل فهمت ولا مع سخانة مع تعب مع واحد يعلم به ربك في خلال الجامعة على سقية في كار في كهرباء دونك سي انتور ردوا بينا, ربي يتقبل منا ومنكم ومن الجميع. شيخ سيف الدين الكوكي شكرا لك على الموسم الرابع على التوالي في الرتماك واكثر من المستوى, ربي يديم العجره وربي يدوم التجربه ان شاء الله, ودعواتك لينا ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يحفظك خويا وربي يبارك فيك. وكل عام نكتشف شخص عزيز علي برشا نحبه برشا,
1: والاكتشاف ديما بيريود الرحبه يزيد
0: حدث ولا حرج حدث ولا حرج
1: ربي يفضلك
0: ان شاء الله, ربي يالف ما بيناتنا ربي يستخدمنا وربي إن شاء الله يجمعنا في الخير.
1: آمين يا ربي أجمعين. شكرا لك شيخنا سيف الدين الكوكي, شكرا لكم اللي تبعتونا, ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جعفر ساعة سعيدة بعد شوية ابتسام نص نهار في هنا تونس كما قلنا يوم جمعة, أكثر من الصلاة على الرسول يوم جمعة نقرأ فيه سورة الكهف ويستحب فيها الدعاء, لعل الدعاء يوافق ساعة إجابة, مرجح أن تكون بين العصر والمغرب ومرجح أكثر أن تكون في الدقائق الأخيرة قبل رفع أذان المغرب. مني لكم أحلى تحية, ملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين, إن شاء الله جمعة مباركة, باي باي, تشاو تشاو.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة, الساعة تولي ساعتين ونص, ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان اف ام صوتكم

0: 60 يا فتح يا رزق يا عليم 49 دقيقة إن شاء الله قريبا سنواكب كأس العالم إن شاء الله مربوحة المنتخب الوطني التونسي ضد السويد إن شاء الله مربوحة ضد اليابان وإن شاء الله مربوحة إن شاء الله آخر مباراة ضد هولندا عندي إحساس أنه بحول الله بالنسبة للسويد أنا أعتقد أنها سهلة
1: كنا في حلمة
0: إن شاء الله نعتقد أنه سهلة وتوقعاتي أنا نجم نربح حتى فوق
1: خمسة بلاش أنا أقول نحن نربح
0: صعيبة خمسة تربح
1: نحن سويد
0: صعيبة
1: لا يماركيونا بونتو على الأقل بونتو خمسة واحد
0: لا أنا صعيب أنا فوق أنا قلت ثلاثة بلاش لتونس ريمش تقول تونس سويد شا... توقعات المقابلة
2: هي هذه أسهل مقابلة
0: أسهل مقابلة
1: نورمال
0: تعتبر
2: اثنين بلاش يزي الفايدة نحافظوا على عذارة الشباك
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: أنا نقول
0: بربخ قيدهم اثنين بلاش لتونس ضد سويد تونس
1: أنا خمسة واحد لتونس وسويد منهم زوز بونتو باش يماركيو واحد من سويد باش يماركيهم في روحه مش بالعاني يضرب
3: بونتو نيران صديقة
1: نيران صديقة وباش نعطيك سكور جابون زاد 4-0 لتونس
0: ياسر
1: 4-0 لتونس ياسر جعفر نفهم في التونسي رن ما نفهمش في الكورة أما نفهم
0: مش
1: في
0: الدرجة صحيح ربحناها ثلاثة الجابون أما مش لدرجة أنه نجم نروحها أربعة
1: نعطيك هولندا نعطيك هولندا
0: لا لا تعطيك خليني ساعة
1: نعطيك هولندا خليني مدامني هكا توا نعطيك هولندا هولندا باش نماركيو كونترهم ثلاثة بونتو وباش نخليهم نطيحولهم شوية في اللعب باش يماركيونا بونتو باش للشرف باش نخليهم للشرف
0: وباش يماركيو هما لرواحهم
1: باش يماركيو هما لرواحهم بونت زوز
3: مارتين
1: زوز بونتو سامحني كيما السويد بالضبط التاريخ يوعد نفسه يعني هولندا والسويد ما جيرانهم ما خدمش بعض
0: راه باش قيدهم يا رفعت تتحاسب عليهم هذوما
1: قايد قايد قايد
0: دونك رفعت تقول تونس تربح السويد 5-1
1: نعطيك النصف النهائي ثاني
0: لحظة
1: في المطار عندنا تروح في المطار
0: خل نقيد عاد نربحوا اليابان قلت لي 4 نربحوا اليابان 4
1: نربحوا اليابان 4
0: واعطيني هولندا من الاخر برجو اللي يعمل لي سوء
1: هولندا هولندا 3-1 قلت لك باش نطيحوا شوي في اللعب باش يماركيو هولندا
0: 3-1 3-1 لشكون؟
1: لتونس بسور
0: يا راف
1: شنو لشكون؟ هكا تو
0: سور
1: بسور 3-1 لتونس ومنهم قلت لك هولندا
0: ثم كورة ثم ابداع
1: ثم عرق تشوف العرق عباد تجري ذب ذبان في وسط التيران تك تك
3: ان شاء الله يا رب
1: يودي الفوخ كنت سيزو في الهواء كنت سيزو 3 دي تاك
0: والجرين انت موجوده
1: يودي دحمان الجول نتاعنا الجول نتاعنا مش يعمل كويسات ما يخلط له حتى حد
3: صحيح بس ما تراهوش من بعد
1: ويركح اسمع ينجم دحمان باش يتفرج في الماتش هو بيدو في التليفون
0: ان شاء الله
1: الماتش اللي
0: راح نشوف يا رب
1: الماتش اللي قاعدين يلعبوا فيه هما باش يتفرجوا
2: جافور
0: هاي هاي ان شاء الله يا رب
3: تبدا تتفرج وتشطح
0: ان شاء الله يا رب
2: بونجور
0: ان شاء الله مربوح صباح خير ريم
2: والله صباح خير
0: صباح خير
2: صباح خير الناس كل اللي تسمع فينا كنتوا تسمعوا في رافع في هذايا الستاند اب اللي باش تعطيه درج يعملوا معاك جافور
0: هذايا
2: الفازه حلو ربي سهل هنستنى فيه باش وقت المهرجانات يجي ويحكي لنا على التجربه نهاركم ان شاء الله مبروك سعيد اليوم جمعه ان شاء الله نهايه اسبوع جميله كما تحبوا انتم الطقس نتاع تبحيره فبرمجوا للويكاند
0: برمجوا الويكاند ربيب صباح النور
3: بونجور جعفور صباح
0: خير صباح خير
3: كل الياسمين مرحبا بك شنو تكون بخير واتمنى انه ما نعرفش انا حتى مقترح كان انت ما حطيتوش في المسرحيه نتاعك ماذا بيك تحط شويه مقتطفات والحكايات عن المنتخب خاطر باش يضحكوا العبيد برشا فهمت بعد هكا بعد مده ان النجم نضحكوا لبرشا حاجات هذا مقترح سيد جعفر باش تهدح من البسي
0: لا لا لا انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا الحقيقه ممكن هذايا حصري باش نقولوا فهمني ولا حصري على الاخر باش نتكلم تو
3: حصري قبل الحصري
0: فهمني
3: سوري
0: كل حال انا غدوه باش نتعدى مع زميله ريم في
3: قبلتي مرحبا بيك
0: عايشك اما عندي اخبار حصريه باش نقولها قبل العرض نتاعي فهمني ولا باش يعمل الدخله نتاع المسرحيه فهمتني ما غير ما يعمل حتى شيء جوست يقف كاو خضيره
3: راني
0: خضيره يقف كاو ما يعمل شيء يقف لبس تونو فهمني ولا ومش نعطيه برشا وقت فهمتني مش نعطيه دريج من زمان خاطر نجم يفك العرض كل خاطر عباد تضحك فهمتني وممكن يزيد معاه السخير يزيد يعمل شي يطلع هكا فهمتني ولا ربي يعطي خير
2: ربي سهل
0: الحقيقه مهزله للنسيان مهزله مش هي للنسيان هي للنسيان بعد شو اسمه هذاك الديسك دور نتاع الكاس العالم الكل هذاك لازم يطيش في الماء يطيشوه في الماء ما مشيناش ولو كان واحد ينجم زاد يخطف معناتها التسجيلات تاع المقابلات كذا يدغدشهم
1: نعطيك بالله يا جعفر نعطيك ملخص الكوب دي موند البارح صار في الليل انا بالنسبه لي رقدت زوز ماتشات الاولانيين تفرجت فيهم راني وقمت لهم خاطر نرقد ونقوم البارح عمرت المونديال على نص الليل رقدت من 8
4: ضربت المونجيلا نص الليل. نعم. قمت سكرت المونجيلا الفيقة وعاودت رجعت رقدت.
0: ما تفرش
4: ما تفرجتش فيه خاطر وقت اللي قمت بغمار غمرت شو اسمه نتاع النوم هذيك عيطوله
2: في خطايت
4: النوم شيطان النوم جاني قال لي علاش خويا باش تتفرج تالي خمسة أربعة قديه تو كنتارت ستة ثمانية عليش تحضر انت ارجع ارقد رجعت رقدت والحمد لله وفقت السبعة متاع الصباح حليت نشوف الاخبار نلقاهم 3-1 عاودت اتفرجت في المقتطفات شفت الزوز بونتو المانيفيك تاع هولندا سوتريتي زوز بونتو سوتريتي عند التوانس وصلت سوتريتونس
3: هولندا حبت ماركي
4: قالت الزوز هذوما
3: خرجوا
4: فيهم ابل دوفر للتوانس لوميوز اوف روي ماركي
0: نضاف ما فيهمش تسلل لا تشوبهم شائبه
3: امشي بالليل حتى التسلل ما صارش
2: نضاف يعملوا 6
3: الله يسلعون
0: انس الغول يستنى فيا الشباب انس الغول يستنى فينا كما قلت بعد شويه راجعين الحقيقه كارثه مهزله كرويه عمرها ما صارت في تاريخ الرياضه في تونس فهمني ولا الناس لازمها توا نقعدوا على طاوله الحساب نتحاسبوا
3: كيما تحاسبنا
2: مش الحوار الحساب
3: ربي سايبنا فما بتصير حتى محاسبة كما تعود بعد كل
4: مرة
3: كل جواريت تمشي ترجع للبلاد اللي جيت منها
0: هذي مطلب شعبي فضيحة
3: والله ماذا بيا
0: قال المصري فضيحة بجلاجل العالم الكل يتفرج العالم دو باس مثلا زوز باسيت متعدين وانا الحقيقة الكوتش هذي اللي جابوه الفرنساوي برجولية مكسح قلبه برجولية رونار ذي مكسح قلبه جاي على زوز جاي على زوز ماتشوات إيكيب خاسرة 5 مع بلجيكا وخاسرة 5 في البارتي الأولانية وجاي على زوز ماتشوات الحقيقة
4: لا ومش فما تنسيون يعني جاي وفما تنسيون مش خاسرة كهو يعني خاسرة وفما موفيز أمبيونس
0: يخدم على روح
4: به هو ماشي كاميرا معنا
0: يا نيس الغولة هات نيس هات بابا هات
5: ساعة سعيدة مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وانترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
6: أريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما بالعشر سنوات الأخيرة ولينا نشوف في تقدم تكنولوجي كنا نتفرج فيه في السبعينيات وثمانينيات وتسعينيات في أفلام الخيال العلمي في السينما مرة أخرى اليوم الصين تقوم ديمونستراسيون خارقة للعادة بمناسبة سالون ميليتير بيكان وقدمت فيها سلاح جديد إنوفيل أرم لازير شينواز يتمكن المحارب أو الجندي من إسقاط المسيرات وبكلفة قليلة جدا الجنود الصينيين بشقة تزويدهم قريبا بأسلحة الليزر مباشرة من الخيال العلمي والحقيقة إحنا اليوم ما زلنا ما نحكيوش على أجهزة كومباكت كما شفنا قبل في ستار تريك لكن شركة الدفاع الصينية هاربين كشوي جانغ أوبتيك إلكترونيكس إلى تكنولوجي طورت مؤخرا سلاح لازير في كبرى سكادو الجهاز تم تقديمه في السالون الشينوا ناسيونال دو ليكيبمون اي دو لا تكنولوجي دو لانفورماسيون اي دو لا ديفونس 2026 في بكين واللي دار من 16 الى 18 جوان الجاري وهو بنفس عائلة أسلحة ليجيان او السيوف الحادة والمصنوعة لإسقاط المسيرات على بعد 1200 متر بفضل إشعاع خاص بإمكانه إذابة الخيوط الكهربائية والتعطيل للكابتور وكل المنظومة الجهاز يزن 25 كيلوغرام هو محمول وسهل التنقل وما يحتاج كان قوة 2 كيلوات ويسقط الدرون في 4 ثواني فقط ثم لازم 5 ثواني راحة للطلقة التالية وتكلفة هذه التحفة التكنولوجية هي 260 ألف أورو الاتحاد الأوروبي مواصل في محاربة غطرسة العمالقة الأمريكان ويمكن أنه باش يجبر جوجل على إمكانية إلغاء تثبيت الذكاء الصناعي على الأندرويد إذن لا Free Software Foundation قدمت مساهمة رسمية إلى المفوضية الأوروبية لمطالبة جوجل بالسماح بالديزانستالاسيون ديفينيتيف دي كومبوزيون ديتليجنس ارتيفيسيال المحملة مسبقا على نظام الأندرويد وقدمت FSFE المنظمة للدفاع عن المستهلك دو لوجيسي ليبر أون أوروب في 15 جوان الجاري ان دوكيومون كجزء من اون كونسلتاسيون بوبليك على لوبليغاسيون دانتيروبيرابيليتي دأندرويد المنظمة طلبت أن مستعملي هذا النظام لازمهم ينجموا وبسهولة إلغاء تثبيت وبصفة نهائية كل كومبوزيون دانتيليجنس ارتيفيسيال بري شارجي على هواتفهم واسترجاع لسباس ليبيري طلبت زادة من أن مطوري تطبيقات على الأندرويد يصبح باستطاعتهم طرح لورز ابليكاسيون من دون لجوء لحساب في البلاي ستور ومن غير أي تفاهم مسبق مع الشركة المنظمة هذه ماهيش الوحيدة اللي تمارس في هذا الضغط ضد شركة ماونتن فيو لأن هناك 71 اورغانيزاسيون من 23 دولة أرسلوا اون لتر اوفيرت جوجل وطلبوا منها إلغاء البروغرام Android Developer Verification وإجابة الكوميسيون باش تكون يوم 27 جويلية المقبل ميتا غلاسز هو المنتوج الجديد اللي تم اطلاقه من طرف شركة زوكربيرغ، هو نتيجة بارتناريا مع شركة إيسيلور لوكزوتيكا، وتعتبر لونات كونيكتي دونتخي دغام وسعرها أقل من سبقتها لغايبان أوكلي ميتا. ميتا غلاسز تعاود تاخذ نفس الفلسفة السابقة ونفس الفونكسيوناليتي تابعين للذكاء الاصطناعي لشركة ميتا، هما الأوديو إلى الكاميرا، وتدخل المرة هذه على اللوجو متاع رايبان لفائدة ميتا بوافيشي أن بخي بلوز أغريسيف. في الجامة الجديدة باش نلقاو ثلاثة موديلات منهم أدفنتشر وفيوري، أسعارهم 309 أورو، وهما كونسيديري كوم أن موديل دو باز ويوفروا نفس لي بيرفورمانس ماتيريال دو لا رايبان ميتا جين 2، لكن افيك أن أوبسيون ديزاين بلوز سبورتيف وأوربان ودي فونكسيوناليتي دو كونفور أميليوري كيما لي بلاكيت دو ني أجوستابل. الموديل الأخير هو ستار فاير كايلي جينر، سعره من 399 إلى 419 أورو حسب الفيرسيون، ويمثل أون إديسيون مود، والبارتيكولاريتي اللي فيها أنه صوت الذكاء الاصطناعي اللي باش يخرج من النظارات هو صوت الجميلة كايلي جينر. النظارات تدمج لو موتور دانتيليجونس ارتيفيسيال دو ميتا ميو سبارك، وفيها آخر لي ميزاجور ماتيريال كيما تجمع الحينية ولي كوموند فوكال إيفولوي. ميتا اليوم تسيطر على سوق النظارات الذكية وبعت أكثر من 7 مليون وحدة في العالم في انتظار دخول الحقيقي لباقي العمالقة في الميدان. هذا كل ما عندنا جماعة هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد دينا دي بروشان افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوانا فام. ديسي لا باسي ان تري بون ويكاند، سي كونيكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع اريد الربح والمكالمات الرخله. خذ افخن كلمك تدخل في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر مكالمات وانترنت، ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبه غير ملزمه للشراء، صالحه حتى 30 جوان.
6: اريد طور عالمك.

0: بيتو 9:56 دقيقة. نعلمكم ونعلم السادة المستمعين الكرام أنه الحلقة هذه هي مش الحلقة القبل الأخيرة, هي الحلقة القبل القبل الأخيرة
1: قبل
2: جعفور
3: قبل مرتين
0: معناتها اليوم الجمعة عندنا حلقة نهار الاثنين
1: وحلقة
0: يوم الثلاثاء اللي هي الحلقة الأخيرة ولا
2: جوست. حبيت نقول لك اللي قبل ما هيش اسم باش تحط لها ألف ولام.
0: أوه شدي
2: قبل ما تنجمش تحط لها ألف ولام كما الغير مؤجلة غالطة
0: قبل
2: الغير.
0: الأخيرة
2: صحيت يا رحم بوك.
0: ونهار الثلاثاء هي الحلقة الأخيرة
2: بالضبط.
0: أنا باش نطلب من أصدقائنا على اليوتيوب فهمني ولا باش يعطيونا ملاحظاتهم على ساعة سعيدة والله لما نقراهم بحول الله الكل
1: وحتى بعض الأسئلة زاد وينوت
0: اسأل لاحظ قول أعمل أحسن ماما شنية الحاجة اللي عجبتك شنية اللي ما عجبتكش قولوهم الكل
2: حتى,
1: حتى بالتليفون سي جعفر 31-328-328 بالصوت بالصوت بالفوكل
0: لا عملها في دارك ذي
1: لا باش ما يبدوش يبعثوا على الانستغرام ما تبعثوناش على انستغرامتنا أبعثوا على الديركت الإذاعة
2: يجيوا ثلاثة مساجات في الجمعة وما يحبش يبعثوا
3: اسمعني مرحبا بكم في الانستغرام
1: اللي ما يدري
0: اسمعني تبعثوا لنا ملاحظاتكم ارائكم شنو هي احسن حلقه عجبتكم شنو هو اللي ما عجبكمش شنو هو اللي تحبوه يزيد شنو اللي تحبوه ينقص تعطيو اعداد تعطيو ملاحظات باش نقراو كل شيء تحديو العالم ان نقرا كل شيء
1: ياك تو
2: نقراو بنسلم راه بدا يكتب هذاك
0: اسمعني سيدي دونك من هنا لنهار الثلاث احنا فهمني ولا الحلقه مش الأخرانية ما زالونا زوز حلقات أخرين نهار الاثنين ونهار الثلاث
1: أوبن سكاي
0: آلا هاي سديها تويك مش تمشيه اللعبة كلمات وألغام كلمات وألغام حاضرين
2: كلمات ليست كالكلمات
0: هاي بش نبدأ بالكلمة الأولانية
2: أش تحباي
0: تمتنين
3: هو
0: الكلمة الأولانية
2: هي
0: غلة
2: بي بي
0: عندي مسابقة واحدة
2: هاي نمشي واي نبدأو
3: شو عندك اسم واحدة
2: اي حاجة بارك هيا
3: اي في دقيقة فازي فازيرين بيز
2: انزاس بو قدمة
1: فاكهة التنين
3: خوخ بو تبقايا
1: صحيت هاي
2: موز
1: دلاع مرف دلاع مرف
3: دلاع مرف البطيخة الخضرة هذيك من برا مش الصفرة مزيلت نجم تقول صفرة
2: توت
3: زميلتي
0: توت
3: توت
1: بالله يتحيى ليه كان يسمع فينا بوصاع
3: عوينة
1: لا لا عوينة ليه
3: عوينة محبيش
2: بيثر
0: بيثر
1: بيثر على خطى زميلتي
3: أما
1: قبل ألف ولام الكرموس الأسود كرموس على خطى زميلتي
0: مرسي ريم مرسي من البيثر توزيع عن البيثر الكرموس يعني أهداف جميلة ضد مرمانة بيثر كرموس
3: أنا قلت بكش حتى تمر ولا بنان
0: لا كرموس مازال متواصلين أعزائي المستمعين وين ما كنتوا باش نعملوا طويقة فاصل زملائنا في قسم الأخبار بعد شوية متواصلين
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
5: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
4: 9.1 ديوان FM
5: ديوان FM
4: صوتكم
5: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2 يخليكم up to date ديوان FM فلاش نيوز
6: موجز العاشرة صباحا ديوان FM صباح الخير. رئيسة الحكومة السارة الزعفراني زنزري تؤكد خلال إشرافها أمس على افتتاح الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار أن العمل جار على تنفيذ جملة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى دعم مناخ الأعمال في البلاد وتطوير بنية الاستثمارية. والزنزري توضح أن هذه الإصلاحات تشمل مراجعة شاملة لعدة أطر قانونية حيوية وفي مقدمتها الإطار القانوني للمؤسسات الناشئة ومجلة الصرف بالإضافة إلى مجلة المحروقات والطاقات المتجددة ومجلة المناجم مشيرة إلى وجود مراجعة عميقة ودقيقة لمجلة التهيئة الترابية والتعمير.
7: نعمل على تنفيذ عديد الإصلاحات التشريعية لدعم مناخ الأعمال تشمل مراجعة الإطار القانوني للشركة الناشئة ومجلة الصرف ومجلة المحروقات والطاقات المتجددة ومجلة المناجم إلى جانب مراجعة شاملة لمجلة التهيئة الترابية والتعمير لتعزيز جاذبية المجال الوطني والرفع من نسبة تغطية التراب الوطني بأمثلة التهيئة التوجيهية بما يضمن تحقيق تنمية مجالية مندمجة.
6: تونس العاصمة تحل في المرتبة 15 إفريقيا ضمن قائمة المدن الأفريقية الأعلى من حيث كلفة المعيشة بمؤشر بلغ 30.7 نقاط حسب ما أظهره التصنيف السنوي لمؤشر كلفة المعيشة لسنة 26 و2000 الصادر عن منصة نيوم بوي العالمية. ويعتمد هذا التصنيف على مقارنة أسعار السلع والخدمات الأساسية بما في ذلك السكن والنقل والمواد الغذائية والمطاعم والخدمات انطلاقا من مدينة نيويورك كمرجع عالمي. ممثل وزارة الداخلية يكشفون خلال جلسة استماع بالبرلمان حول مقترح تنقيح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات أنه تم في السنة الماضية ضبط أكثر من 2590 قرصا مخدرا وأكثر من 131810 جرامات من الكوكايين. كما اقترحوا تحيين ومراجعة الجداول الملحقة بقانون المخدرات في إطار مواكبة ما شهدته المواد المخدرة من تطور وتنوع وفي تناغم مع مبدأ شرعية العقوبات. حريق اندلع أمس بأرض فلاحية كائنة بجبل ولي من معتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت يأتي على أكثر من 20 هكتارا من التين الشوكي والبقوليات وفق تأكيد نائب المجلس المحلي محمد العمدوني. ووفق المصدر ذاته فقد تمكنت فرق الحماية المدنية بمنزل بورقيبة بالتعاون مع مركز الغابات بمصر وفلاحي المنطقة من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى الحقول المجاورة، فيما أذنت النيابة العمومية لوحدات الحرس الوطني بمنزل بورقيبة بفتح بحث في الغرض. وفي الشأن الدولي جيش الاحتلال يعلن استهدافه لعناصر من حزب الله في جنوب لبنان رغم إعلان وقف إطلاق النار، ولترتفع حصيلة المستهدفين جراء هجمات الاحتلال منذ الثلاثاء الماضي إلى 7 شهداء في وقت تجري فيه واشنطن مفاوضات مباشرة بين لبنان والكيان المحتل. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق ساعة سعيدة.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
4: ديوان فم صوت كوم
5: مونديال إكسبريس.
8: أهلا وسهلا بكم في مونديال إكسبريس. نبدأ ونحكيه على مواجهات الدورة الثانية في المونديال. تقريبا ثلاثة مواجهات تعرفنا عليها رسميا وكان تعلنت عليهم الفيفا بصفة رسمية، بقية المواجهات نتعرفوا عليهم تباعا. البرازيل متصدر المجموعة الثالثة يواجه اليابان وصيفة المجموعة السادسة مساء الاثنين. هولندا متصدر مجموعتنا السادسة ضد المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة الثالثة، مباراة تلعب فجر الثلاثاء. والولايات المتحدة الأمريكية المتصدر متاع المجموعة الرابعة ضد البوسنة والهرسك ثالث المجموعة الثانية، ماتش تلعب فجر الخميس. صحيح تأهلوا أيضا بخلاف هذوم الكل 11 منتخب إلى حد إلى الدورة الثانية، لكن في انتظار أنهم يتعرفوا على منافسيهم المقبلين في الساعات واليومين المقبلين. بالنسبة لبرنامج مواجهات اليوم طبعا في إطار ديما الجولة الثالثة من دور المجموعات، 8 متاع الليل النرويج تواجه المنتخب الفرنسي، وفي نفس التوقيت السنغال تواجه منتخب العراق. في ساعة متأخرة من الليل ماضي ساعة الرأس الأخضر السعودية، في نفس التوقيت الأوروغواي تواجه إسبانيا. الأربعة متاع الصباح بتوقيت تونس منتخب مصر يواجه إيران، وأيضا منتخب نيوزيلندا يواجه المنتخب البلجيكي. كانت هذه مونديال إكسبريس، قدمها لكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقع نادي ونفام بونات. بعد لحظات يرجع لكم جعفر وكامل فريق ساعة سعيدة.

0: بوبليسيتي.
1: هاني جاي، أنا في الطريق أو قريب نوصل. قديش من مرة قلت الكلام هذا وانتي أصلاً ما زلت تستنى في تاكسي؟ وقديش من رونديفو فاتك في جزرة الغتار بسبب مشاكل ترانسبور؟ مع تاكسي سيليكت يتبدل الحال وتولي بونكتويل. تيليشارجي أبليكاسيون تاكسي سيليكت في تليفونك، حدد بلاستك وطلب التاكسي متاعك بالوقت يجيك. تاكسي سيليكت يخليك مرتاح مطمئن، انتي تحكم في الوقت مش الوقت يحكم فيك، وتزيد تختار لوفر اللي توتيك. بريميوم كانك مستعجل وما تحبش تعطل، ويكونوميك اذا تحب تدفع اقل. اسوام الكورسه مدروسه وسيرفيس رابيد 24/24. انا ارتحت واخترت تاكسي سيليكت، وانتي وقتاش؟ تاكسي سيليكت، الكل تونسي يستحق تاكسي.

0: هاي العشرة 17 دقيقة ريم رافع رباب يلتحق بينا هاني. هاني صباح الخير.
1: صباح الخير جعفور.
0: معلش التحق بينا هاني. عندنا اخويا معلومات شافية وظافية اخويا لازمنا نفهمه بالمصدر.
1: والله حتى سلام اللي خلاني يسلموا.
2: متفاليك سلم سلم خذ راحتك.
1: لحظة.
2: فتاة جميلة. مع باقة أجمل.
0: شنو؟ شكرا
1: من ضيف. هاي المفاجآت يا جعفر.
3: شكرا جعفور.
1: هاي المفاجآت.
3: طول الجور يا جعفور.
0: خويا. واحد اثنين ثلاثة أعزائي المشاهدين والمستمعين انظروا إلى هذه الباقة.
3: واو. واسمع.
0: الإخراج. بعض واو.
3: واو.
2: واو.
3: ما شابين.
2: أنا منهم الباقة اللبسة كاسكيت ولا لا.
0: حلوة. حلوة. مرسي بوكو. مرسي بوكو. الحقيقة جعفر لس. L'essence des fleurs réside dans le partage.
3: Allah.
0: Hey. Avec ceux qui nous sont pour mes amis Zainouba, Rim, Rim bil Y مكتوب.
3: صحيح ماني. متابع متابع.
0: رباب. رافع دزا في الاخر رافع.
3: رفع رفع.
2: دزا.
3: انا
2: مي.
0: انا مي. انا مي. انا
3: مي.
2: اه ولا اون ذا.
0: انا مي.
3: نفس الخط.
0: نفس الخط
3: نفس يعني هو متاع البارح كل نهار بوكي يعني قديش باش نعيشوا في المجهول احنا
2: ترى بلي دور شاف خشوا انواع القرود اللي موجوده
3: القرود محليهم شبين
2: يغير علينا فما الاصفر يعني يغير قاعد قاعد يغير ويخون فينا
0: في الوقت بيتهج ينهج يا خوي خط موش واضح وانا ميغر اون فرونسي
3: ليسونس ديف اي ليسونس ديف لهيه الورد روح
0: الورد سي با
2: مازوت ديف لو
3: بي احنا باش نعرفوا شكون
0: منهرش
3: شجع نقولك ولا لازمنا نعرفوا خاطرنا ولينا في الموضوع
2: يجينا انا نقترح انه يجينا للاستوديو ويجيب معاه البونو نتاع اللي شرب به البوكي ديف لو باش نعرفوا راه هو البروف اللي هو شرا ويجي مرحبا به الانامي ويجيب انامي زعما ما كان
0: خويا في كل الحالات شكرا شكرا شكرا
3: شكرا
0: على القرود يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم شكرا يا انامي خويا ربي يبارك يا انامي
3: ميرسي لامي
0: والله والله ان شاء الله ربي يتمنى والله سي تو شون ميرسي شون
3: محلي
0: هذه باقه الزهور الثانيه مازالونا نهارين نورمال
2: ونحلوا بستان
0: فكوت قريب بعد شوي باش نجيك خويا راف خويا هاني جبناك سبيسيالمون باش نفهموا خويا الفرسوسه قلت امي الفرسوسه
1: والله الفرسوسه والله ما نعرفش ما تحسها كلمه تعبر على المعنى
3: شوف فسرنا الفرسوسه هاي
0: الفرسوسه
3: فرصه صغيره
0: لا
3: المهزلة
0: في مدنين نقولوا خويا تعالى احكي لنا شنو هي الفرصوص
3: شنو القصة
1: انها لب الموضوع
0: قصة وفيها اشكال
3: خفاياها
0: عطا فيها فيها خيوط
2: العقدة العقدة العقدة
0: احكي لنا شنو هي الفرصوص عاود تقول احكي لنا شنو هي الفرصوص
1: احكي لنا شنو هي الفرصوص
0: ربي بترقولها
3: احكي لنا شنو هي الفرصوص
0: لا مش شنو شنو
1: هي الفرصوص
3: احكي لنا شنو هي الفرصوص
0: ريت كيفاش نزلتي علي ترى رافع نقول
2: شنو هي الفرصوص
0: شنية ما تزيدش من عندك
3: شنية
0: شنية هي الفرصوصة
2: شن هي الفرصوصة يا
3: شن هي الفرصوصة
0: بعد شوية نفهموا شن هي الفرصوصة
1: فرصوصة
0: باهي
1: نفهموا
0: أنا
3: نقترح جعفور نقترح نحطوه في أخبار مش سعيدة
0: هاي أخبار سعيدة أخبار مش سعيدة
4: أخبار سعيدة أخبار مش سعيدة
3: جعفور
0: لله.
3: نبدأ بالسعيدة وبعد خذوا الفرصوصة خذوا وقتكم في الفرصوصة
0: خذوا معاك عاد في الديريكت أنا
3: مالك
0: كيفيه
3: مالك كيفيه
0: حبنا أنا نعطيك مقترحات تاع أسئلة
3: يلا كثر خيرك جوابي
0: حضرة
3: دروس بي سيدي الأخبار السعيد الساعة لازمنا نعود ونهني وكل من نجح في الباك إن شاء الله ديما فرحانين وكل من أجل راهو أمامك فرصة بالطبيعة تحط في قلبك وتنجح السنة ما فماش علاش تكون مش من ناجحين في الدورة الثانية حبيت نقولكم اليوم بداية من يوم الجمعة هذية فما حصص دعم ومرافقة لتلاميذ البكالوريا المؤجلين لدورة المراقبة من عند شكون من عند وزارة التربية اللي هي أعلنت عن تنظيم حصص دعم ومرافقة للتلامذة المؤجلين في دورة المراقبة بداية من اليوم 26 جوان إلى الأحد معني عندكم نهارين 28 جوان في إطار استعدادهم للاختبارات وباش نعزو لهم حظوظهم بالنجاح المبادرة هذه فيها سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية اللي أمنوها بالطبيعة الإطارات التربوية والبيداغوجية لسيذة متاعكم في الليسيات لفائدة مختلف

0: واصل حتى للخميس 2 جويليا 2026 ان شاء الله ناجحين. خلينا نقول لكم كيفاش تنجموا تستفادوا والجدول هذايا تدخلوا لوزاره التربيه وتشوفوه. عندكم التواريخ مثلا 26 جوان اليوم الشعبه مثلا الاداب، عندكم ماده الفلسفه اتبعوا محور الدرس شنو هو اليوم اللي باش يكون، التفكير الطرق والمنهجيات، شكون الاستاذ المشرف، شكون اطار التدريس، وقتاش الوقت، وهي مسجله والا مباشره. عندكم حصص مباشره كيما حصص الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، وعندكم كيف كيف نهار 28 جوان حصه مباشره اللي هي حصه علوم الحياه والارض معناها الليس في تي باش تكون مباشره، بقيه الحصص محضرينها ومسجله وتنجموا تدخلوا تشوفوها في الوقت المناسب في النهار المناسب على منصه جسور التابعه لوزاره التربيه. ان شاء الله لكلكم يا ربي تلقاو ما تستفادوا في النهارين هذوما وتعديوا نهار الاثنين حتى للخميس لاباس وتكونوا من ناجحين
1: ان شاء الله. ربي ينجح الجميع والله.
2: امين
1: ان شاء الله يا ربي.
3: أجلة ديما راي دورة المراقبة
1: وبالليلي ملي مش فاهم مات زادة في بومهل وضواحيها مرحبا بيها. أنا راني متوفر متوفر في الويكاند جوست كعبة كريب في قهوة كنشوفوا قهوة نابط سالي كريب سالي ونفسر لكم المات والفلسفة والفرنسي.
2: انفورماتيك عندك شي شكون انفورماتيك؟
1: ما عند لا
2: بنتي عم جاي انفورماتيك
1: باسكال هي يوزس من سي ار تي ذيك لا لا لا مش لا مش بنتك باسكال هي تقرا في باسكال
0: قرايه قرايه جعفور
1: تقرا في باسكال نحا باسكال ولا بايثون بيتون ولا
0: اقرب واحد للباك فينا هو عزيز قلقنا
2: 2021 نحا باسكال ومش نروح نسألها نقولها باسكال انت ولا ما نعرفش في باليش والله عاشو يا رب.
0: هذا كان الاخبار السعيد ان شاء الله يولي اسعد كيف تنجحوا الناس كل نمشيوا للاخبار المش سعيدة كنحب
2: قصة النقص عربي حلوة تفضل الاخبار مش سعيدة تفضل
4: اخبار مش سعيدة.
2: هاي سيهاني خويا
5: الفرسوسة
2: الفرسوسة هي الفرسوسة
3: شنو هي الفرسوسة
5: بيه كيفاش تفرجت في الفرسوسة البارح؟
2: الفرسوسة البارح تفرجنا بكل ألم بكل خوف وبكل رعب
5: البارح ندعي أول مرة نعيش
2: أول مرة البارح أنا ندعي نقول يا ربي بعثتني نلقى زينب كونكتي قلت لها يا زينب ربي بعد ما مركز زبونت قلت لها ربي خلص وحنا على خير. البارح توقعت نتيجة متاع هوند 32-16
5: هو ربي هداهم
2: وهم مطيحين شوية مطيحين مطيحين لهواي يتكتكوا على رواحهم
1: في الخفيف
5: ما
2: لعبوا الناس هم عندهم حساب البدل. الحقيقة يا هاني شنو اللي صار شنو هذا هذا الكابوس
5: هو هذيك حقيقتنا مش كابوس. انت كي تعمل تحذيرات كارثية وتو تظهر راه برشا من بعض الحاجات لانه حتى بدنيا راه قبل ما نجيو النتائج هذيا والنفسيه والخمسه نتاع بلجيكا راه حتى بدنيا رانا الحقيقه بعد برشا راه الحقيقه حتى المختصين انا شفت معناها الناس اللي تركز وتفهم كي شافوا خاصه ماتش اليابان وماتش هولندا تو قلنا كلنا مباراه السويد ربما يعني انعكاس لمباراه بلجيكا وكلنا قلنا اسوء بدايه في المونديال وكبوه وتصير. لكن بعد مباراه اليابان وايضا مباراه البارح بالنسبة لي أنا متصور حتى الناس الكل حتى الفنيين راه ذي مشكلة مين كلام فنيين معناها تأكدوا بنسبة 100% أنه عنا مشكل كبير بدني ساعة قبل ما نجي وجعفل الخمسة وللفوضى الإدارية والحاجات الكل عنا مشكل بدني كبير بارشا. واضح جدا أنه منتخبنا ما هوش قادر على مجاراة نساق متاع كاس عالم. قل قايل نفس اللاعبين وي نفس اللاعبين اللي لعبوا قبل لكن اليوم يبدو أنه التحضيرات ما كانتش في المستوى يبدو أنه تربص تبرقة ما تمش العمل فيه كما لازم بدنيا وذي حاجة يفهموها المختصين تزيد يحكيوا في البرامج.
2: لا لا لا لا لا ما يفهموش المختصين هذه حاجة نفهموها الناس
5: مش نحاولوا احنا ديما نسبه بش
2: لا لا لا عندك حق نفسر لك حاجة. شوف أنا بش نفسر لك كمواطن نتفرج في الكورة نتفرج في الكورة مشاهد الكورة ولعبنا كورة في البطاحي وكذا ما تحكيليش على جرينتا وفنيات وملاعبية عندهم مستوى والبدن ما يجاوبش البدن ما يجاوبش ثم 20 سيكوندا ناقصة كان مش أكثر 20 سيكوندا ناقصة بارابور للجوارات الأخرين ما عاد في الديال سمح يخرج جوار مسويات ويخرج جوار ناخذوا حنا بعل مثلا
5: الوحيد اللي عمل سبرينت فات من لعبية الوحيد الوحيد
2: شكون
5: وليس تلميعا لصورة حنا بعل الوحيد اللي في سبرينت واثنين وثلاثة ويخرج ويقاوم فيزيك ما ويفوت لدقيقة 90 الوحيد بكل صراحة وذي حقيقة وانت شفت تفكر سبرينت في وسط الميدان اللي بعد فكت له الكره كيفات الملاعب نتاع هولندا ومشى بالكره ومن بعد عرضه الاخر كيفاش فكها صارت مره واثنين وصارت زاد على خط على الجهه اللي صار كيفاش حنا بعد بينزم لاعبيه يحاول يخرج وخرج وعمل سبرينت ودخل الوسط وبعد

0: عدى كورة لشير اليمين تفهم من لاعبي انه حاضر فيزيكمو حاضر نسبيا راهو معناها حتى حنا برا وكي نعملوا دي تيست تو نلقاوها اخي واحد احسن واحد في الخايبين كما يقولوا فهمتني لكن اجمالا
1: نحكيو بصفه عامه
0: اجمالا اختارنا من الاسماء راهو الحقيقه فيزيكمو راهو فما مشكله لا لا فما مشكله الناس لازمها ترجع
1: ما تجاوبش
0: ارجعوا لنا خويا لطرابلس تبارك شنو صار فيه أرجعونا شنو صار في طرابلس تبارك يبدو أنه كانت التمارين على مستوى عادي جدا ومستوى متاع أندية متاع حتى هوات
1: شنو كان الفيزيك طايح بيجيبوا في طرابلس واحد
0: ورجعوا لا لا هو طرابلس تاع كاس العالم مجعول الجمعتين هذوك مجعولين باش قوي شارج الملاعبية باش تعب الملاعبية باش بعد أنت ترتاحهم ويلعبوا لماتش أميكو باش كي يوصلوا الأول ماتش في كوديموند يكونوا في البيك متاعهم لا يكونوا تعبين برشا من لونترينمون القوية في أول ستاج ولا يكونوا زاد كيما توا ناقصين ريتم قوي احنا يبدو انه ما عملناش ريتم قوي وما عملناش شارج كما يقولوا المدربين في الترابلس نتاع تبارك والله نحب حتى انا كي نفضه معناها والناس تصور ارجع وتفرجوا فيديوهات نتاع ترابلس تبارك لازمنا نشوف شنو صار التدريبات ما كانتش عاديه بالتالي بعد زاد ما تلومش الفيرونار لانه سافير لاموشي هو الحاضر المنتخب هذايا وايضا سافير لاموشي هو الحقيقه اللي كان سبب في كبير في هذه الكل لانه مباراه النمسا وبلجيكا ومباراه السويد كان هو الحقيقه سبب كبير بخلاف بدنيا لشوا جعف
2: الاختيارات صحيح ثاني السنه
0: فيه باش تجبد شوا بالحاجه بالحاجه خاطر برشا اسباب معناه الاختيارات حازم مستور البارح اكدها معناه واكد كلامنا الايامات اللي فاتوا يقول لك برشا لاعبين ما لعبوش في مراكزهم في مش في ماتش واثنين تو تويدي ساعات في مباراه في شطر مباراه نجم تلعب لا مش في مركز وتتلز كذا لكن انك مباراه النمسا بلجيكيا والسويد تلعب لعبيه في ثلاثه مقابلات ماهمش في مراكزهم يخلق برشا قلق مع انت تاعب فيزيكمون مع عم تلقي خساره كبيره ضربه قاضيه معناه شفنا دونك النتيجه نتاع هذا الكل السبب الثالث بالنسبه لي انا جعفر باش ما نطولش طبعا الاجواء واداريا رغم الاجواء بالملعبيه حسب ما يحكي ويقول لك سافا اوكي تنجم تكون ماهيش مثاليه لكن على الاقل سافا لكن اداريا الحقيقه الامور كانت فوضى عارمه وبدات الفوضى ذي من طرابلس تبرقه وقت وجود ابن صبري لموشي وكان فما انقسام في المكتب الجامعي بين رافض وبين مؤيد وفما الناس ما تجرتش باش تقول ما تخليش ولدك ثم من بعد بدات البول دوناج نجم نقولوا اللي تكبر من بعد صبري لموشي ولده ومن بعد جات حكايه السفر دون طائره خاصه جاءوا الماتشوات نتاع النمسا وبلجيكا والأداء الكارثي في مباراة بلجيكا والخسارة ذيك خلت الناس الكل تغلي على المدرب والكورو ما عادش تعدى بين المدرب وبين المسؤولين ثم بعد شفنا شنو صار دونك جعفر إجمالا راهو تراكمات كبيرة تراكمات من الشهر الأخيراني تراكمات من الأشهر الأخيرة كي قررنا نبدلوا مدرب ونبدلوا ملاعبية منذ طرابلس مارس وتراكمات اللي بعيدة المدى منذ السنوات اللي في كل خيبة في كل كوب دافريك في كل كوباراب في كل مسابقة ما نصلحوش ونجيو الرقعة فقط ونعاودوا من الأول دونك من الأخر هذا اللي صار
1: بليه هني سمحني قبل ما أنا توا لست خبير متاع كرة ما نكور كي تونس الكل نكور في البطاحة كما قلت جعفر انت حكيت على العلاقه اللي بين الجوارات انا راى انه فمعنا مونك دو بارتاج كبير برشا تتفرج في زوز ماتشات لولانين فماش باسيت بين الجوارات فما دي جوار معينين كي شد الكره ما يسيبها كما تتفكلو ما يعديش باس وفما اللي يتخبى فما ان مونك دو كومونيكاسيون فما ان مونك دو بارتاج بين الجوارات كبير ياسر انديبوندامون هيومنمون ينجم يكونوا صحاب
0: انت علاش حكيت على التيران
1: اللي تفرجت فيهم
0: صحيح
1: تفرجت فيهم
0: والبارح كنا اهون شويه راه مش
1: معناها انا ما تفرجتش البارح اما راهو فما مشكل كبير برشا انهم ما يعديوش باس نحن نعرفوها في الكره في البطحه فما عباد ساعات نبداو حقرينهم ما تعديلوش باس
0: قالولك
1: هو وعباد عباد اللي يعرفوا بعضهم يبداو يعديو لبعضهم
0: صحيح
1: يعديو لبعضهم هذه انا ريت في زوز ماتشوات الباسات نتاع بطاحي نتاع اللي جاب الكره هو اللي نعديلو
3: عطيتني باس عطيتني باس انت دو فرجتي باس تعرف اكرث ما ثم في الكره شنو انا ما ولدي يلعب نتبع فيهم نتبع عدم بيع تعرفها بيع
0: ولا كلمة بيع طيش عليك
3: معناها جمرة معناتها تتعلم جوار بيع تجيك كرة بيع بيع
0: بيع ما تعرفش وين
3: مش ثقة في روحه بيع أوركو شوف المغرب شوف مصر شوف الفرق لا لا يلعب في الكرة عنده برشا ثقة زرعين فيهم الثقة ما ثماش ثقة لا في السجين لا في المخ لا في الروح لا في الأداء
2: صحيح
3: ما
2: ثماش ثقة
3: يا ودي قلت لك البارح ورحمة أمي في كبرها لعمري صارت لي في حياتي أنا أتفرج ماتش وإيدي على قلبي عين قول لك ما أقوى سخفت على الجوارات قلت يا ربي سخفت وصلت قلت يا ربي خاطر حطيت روحي في بلاصتهم قلت يا ربي يا ربي من ثم في مشكل صغير وما زال كي حتساقوا في الكورة ثم ثم ناس كورت وكذا وعنده تاريخ في الكورة وكذا فهمني يمشوش يخسروا 12 ولا 18 والله ولا 9 ولا 6 معناتها الحقيقة ها أقول لك أنا البارح خسرت 3 خسرت 3
1: وربحت 3
3: ليه خسرت 3 وقلت خويا ثلاثة ثلاثة على وليت نتمنى نتمنى في هزيمة ماهيش مذلة قول اثنين بلاش والله يقبل الماتش قول يا ربي ان شاء الله اثنين بلاش
0: من
3: يا ربي ان شاء الله ثلاثة اثنين
0: قبلنا الزهداف في سبعة دقائق الحقيقة دخت خفنا خفنا
3: دخت
2: دقيقة
1: من بعد طيحت هولندا مش ما زدناش على خاطر بعد سبعة دقائق ريونيون صغرونا اكل ايدراتاسيون قداش نفعتنا نحن لكن تاع الماء ذيك اللي ترجع تشرب ام
3: الانترونير انا كي سحبت الدنيا وبالضر قلت يا ربي
0: حتى انا قلت ان شاء الله يقفل الماتش
3: والله كيف
0: والله والله
3: هاني نعملوا فاصل صغير بعد شويه نواصلوا نحكيوا على مستقبل المدرب رونار مع المنتخب الوطني التونسي وعلي جاي هاني والسؤال مطروح لك انت بصفه خاصه شنو اللي يلزمه حسب رايك يتعمل فاصل ثم نواصل
4: ساعه سعيده
5: Publicité.
6: ألف مبروك للناجحين أصعب خطوة تخطيتها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واعد إذا أنت مغروم بالهايتك والديجيتال ترانسفورميشن عليك بمست يونيفرسيتي جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies مست يونيفرسيتي
7: Higher Education for a Changing World
6: لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوا وإلا اتصلوا بنا على 71-180-108
8: ما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب
3: 10:35 دقيقة مانيش برنامج مختص في الرياضة ولا في الإعلام الرياضي احنا مواطنين ونحكيو كم مواطنين الحقيقة موجوعين من اللي صار فهمني ولا كارثة للنسيان مأساة معاناة خور الحقيقة ثم أشياء عجيبة غريبة عمرها ما صارت في تاريخ كرة القدم التونسية
0: مستحيل صار
3: وخاصة يا أخويا تعرفش قولي غاضني معناتها والله كان جات في مقابلة بعيدة على العينين اللي صار خويا العالم الكل يتفرج
1: في أقوى بلاد بريسك في العالم
3: العالم الكل يتفرج
1: منصة غير عادية
3: يصير فينا هذا نحكيه احنا قابلين 11 هدف فهمني ولا منهم يظهر لي 3 أهداف بنيران
0: صديقة
3: حبيبة حبيبة حبيبة
0: حبيبة صديقة
3: فهمني ولا
0: منا فينا
3: منا فينا فهمني ولا ومسجلين زوز أهداف
2: مونديال كيلو
3: 12 هدف قبلنا 12
0: زوز اهداف بنفس الطريقه زوز توزيعات من حنبال زوز راسيات زوز اهداف في نفس الطريقه على واحده كره ثابته تاع البارح كره ثابته البارح وتوزيع مره اخرى كنت باش نقول
3: رونار
0: صدقني معناه مخي
3: مش مشكله
0: حاجه ونسيت معناه
1: رونار باش تحكي لنا على
0: لا قبل رونار معناه اي على على المباراه نتاع البارح جعفر الاذهان ما كانتش موجوده معناه دونك هنا شوف راه مشكله كبيره راه تنجم تجي بعد تو 3 4 شهور نجي ونعملوا ستاج وعندنا ما تنجم نرجع نفس الحاله راه وهذا مش خوف فيك انا لك نجم نرجع نفس الحال دونك لازم نخدموا ذهنيا على الاقل على اللاعبين ولازمنا مرجين نختاروا قائمه للاعبين اللي يكونوا حاضرين باش يلعبوا خاطر راه البارح مثلا تشوف فم لاعبين قاعده حتى كان المخ والبدن ما يجاوبش قاعده تقوى على بدوناتها وتدز ومش خايفه
3: مثلا سمي
0: مش خايفه حتى على ساقيه فما حنبال فما بن حميده فما دحمان بحراره الروح اللي الحقيقه معناها حملنا حاول وكل شيء فما حازم مستوري اللي
2: مستوري
0: كان يمشي ويفك ويرجع وتعب معناها شويه
2: اسماعيل
0: اسماعيل الغربي هذاك حد الجهد
3: عملهم عملهم
0: فهمت خمسه هذوما
3: حسوا جريت حسوا حاول يفك
0: عملوا تقويوا معناها واحد كيما بن حميده ثان طيش حتى في سيقه معناها ساعه ساعه تقول حنبال زاد ستوت هذوما تقول يتضربشي معني
2: انا فما شويه
0: ما عادش حتى يحشوي يقول لك خلي
3: تضربها حراره الروح
0: قلت مع خاطر البدن ما يجاوبش يا جعفر راك البدن ما يجاوبش توصل تاكل توصل رتار جاريه الجاريه نتاع نيس بن سليمان البارح ما يجيش يعمل سبرينت معني السيد معني شفت هذيك سبرينت نجم تعملك نجم تضرب نجم تعمل حتى معني ضربه خايبه فهمت
3: بالتالي
0: شوف عملوا نجم نقولوا شويه من اللي عليهم البارح يمكن راه مباراه البارح ما تخرجوناش تقولون المحللين والناس الكل تقول نبنيوا عليه ما عندنا ما نبنيوا وما تقولوناش نبنيوا على الاداء لا على الجرينتا لا على الهدف اللي سجلناه، لا على خسرنا 3-1 كونتر هولندا، لا على حتى شيء. ما عندك حتى شيء تبني عليه،
2: ما نجمش تبني على الأنقاض
0: حتى شيء.
2: فش تحكي انت؟ فما عربية. حاجة نجم تبني عليها غاديكا؟
0: شوف الكلام هذا قلناه قبل، بل بعد كوب دافريك انا جيت من المغرب عاود قلت، وجعفر قال، وبعد كوب اراب قلناه، وقلنا نمشي كوب دافريك ونصلح ونبني. ما عاش اخوي نبني،
2: ما عاش نبني خايخ، ما نجمش تزيد تبني فوق،
0: ما عندك ما تبني. هدم وعاود يا اخوي تونس.
3: لا لحظة، اش معناتها هدم وعاود؟
0: هدم وعاود،
2: بدل كل شيء،
0: مدرب جديد طلع لي خويا. ما عندك منتخب اولمبي فيه 3-4 كعبات، طلع اخدم معاهم دي ماتش اميكو في العام هذايا قبل كود افريك، لعبهم، جيب 3-4 من المنتخب الاولمبي، خلي 10-11-12 منتخب هذايا الباقي نحي 18، عندك 19، جيب معاهم 3-4 من البطوله الوطنيه، لم عندك عام العب بيهم الكل، خلنا نخسر اخويا ماتشات وديه
2: وابني مجموعه،
0: خلنا نخسر، ابني نخسر انا كونتر ناميبيا وكونتر موزامبيق، العب لي كونتر ماتشات وديه واخسر وهزم حتى الافريق، خلنا نخسر، اعطيني عام تو نخسر فيه تو نرجع نكون،
3: اعطيني اتفاق، قل لي انا اخويا عندك عامين ما تنتظر مني شيء.
0: صحيح
3: كيما الجمعيات يقول لك سنين كونوا في مجموعه،
0: كونوا تنتظر مني شيء بشرط مدرب يعمل يعني مشروع وملاعبيه جدد، مش جدد فور لي زاد نحيل الكل كيما صارت في كاس عالم، خلي لي الملاعبيه اللي عندهم مستقبل وابدالي من لو.
3: صحيح.
0: بالنسبه لارفيرونار، ارفيرونار البارح كان تصريحه واضح حتى في اللي شبكه قنوات بين سبورتس، يقول لك انا مستعد باش نكمل على المنتخب التونسي وعندي متشوق باش نرجع للقاره الافريقيه، لكن حتى الان راني ما حكيتش في الموضوع هذا مع الجامعه التونسيه لكره القدم. بالتالي ارفيرونار يقول لك زاد في الكونفرنس، خلينا نكمل لك، يقول لك البارح في الكونفرنس يقول لك انا كان فما مشروع وفما نية متاع مشروع، راني
3: الباب مفتوح،
0: معناها صحيح الباب مفتوح وقابل باش نخدم. انه شوف هو جاء في جمعتين فهمنا احنا شنو، جمله مهمه برشا، قال لك لازم الشعب التونسي يصبر، لازم الجمهور يصبر.
3: هاني عندي سؤال، انا ما نعرفش، ما عندناش مدرب تونسي ينجم يقود مشروع مدرب تونسي جون؟
2: ربي شنو يفرق علاش الجنسيه سمح
3: الان؟ انا خاطر ثم مدربين بهين، انا نحكي لك راي، ما عنديش علاقه بالجنسيه.
1: شكون مثلا؟
3: انا ما نحبش نسامي، ما يا خويا ثم مدربين في تونس عندهم كفاءه. انا
2: عليه ماني
0: جاهز نقول،
3: خاطر يعرف التونسي يعرف كيفاش يخمم.
2: تبارك الله،
0: نجاوبك على
2: السؤال. انا مرالي هي حاجه، معناها كان عندنا لا شانس بين 20,000 فر الامكانيات يحبوا يحطوهم، معناها في انه ارفين رونار هو اللي يقود لك مشروع، اغزر السيد شعمل وين عمل وقديش لعب في الافريق وقديش هز وقديش وص، معناها عندنا فما فرص، فما امكانيات، فما عندك قامة تنجم اليوم وقال لك نمشي معاك. الحقيقة أنا يسري قلقني الحوار متاع عنيشي تونسي وما مراش عليك،
3: مش حكاية فلوس يا ريم، نحكي
2: ماهيش فلوس، ما تفهمين هذاك هاوكا، شفنا الفلوس كيفاش تدار وشنو اللي يستحق الفلوس ويتصرف عليه وما تصرفش عليه، هذاك الموضوع هذاك الكله خلينا حتى يتفض من شيرات أخرين. أما إذا فما إمكانية وفما قبول، راهي هذايا سيون شانس انك تفسخ وتعاود وتبني مع عبد يعرف يعمل الشيء هذايا بالكدا ولا في سيبروف على المستوى العالمي، راهو هذايا سيون شانس. انا هكا
0: انا تعلمت مستبق، ان شاء الله ما يفلتوش علينا الفرصه ومن بعد يجي يقول لك والله يطلب علينا شهريه برشا، والله ما حبش.
3: انت معاه رونار انه هو
2: طبعا يا اخي فما خير من هكا،
0: انا معاه حتى عقد 2030 اربع سنوات،
2: فما خير من هكا،
0: عامل عقد اربع سنوات وما عادش تلفت،
2: مش تنسى خلي يخسر،
0: خلي اعطيه كارت بلانش اربع سنوات يعمل شي يحب، ارجع له خويا
3: خلي يعمل بروجي،
0: ارجع له قبل المونديال 2030 بشهرين ثلاثه، شوفوا
2: اما توفر له كل شيء وما تدخلش، ما دخلش روحك،
3: ما تدخلش، لا ما نجموش يدخلوا فيه،
0: ارجع له قبل المونديال، اسمعني،
3: ما نجموش يدخلوا فيه،
0: ارجع له قبل المونديال 2030 كانوا بناء، قبل المونديال 2030 بشهرين ثلاثه كانوا بناء وحسن لك ولقيت ترتيبك في الفيفا هذاك الروبير، رجعنا في التوب 30 مثلا مرحبا، لقيته ما عملش يخرج كيما غير ميسيرج، اما اعطيه خويا اعطيه اربع سنين
2: متفق معاه، اما سين شونس من الحق، معناها حد كيف ما
0: قلت نجاوبك على سؤالك وجمله ذي باش تعمل لي مشاكل، لانك ديجا الفيديو البارح قلت على 78 في مربع ديجا فما بيت قلق لا علي. شوف مدرب تونسي، مدرب تونسي تحب مدرب تونسي ما يخدمش مع الاشخاص اللي يخدموا توا في الجامعة، سامحوني الناس الموجود توا في الجامعة والا اي شخص اللي يكون بنفس الصفات من غير ما نذكر الصفات، اشخاص ما لازموش مدرب تونسي، لازم مدرب اجنبي وعنده شخصيه، خاطر حتى الاجانب وصلوا اسرتهم مو دبروا عليهم تحكموا فيه. تحب مدرب تونسي لازم مكتب جامعي يخلي الفن
2: مكتب جامعي جديد انا ما عندكش ضمان انه يطلع مختلف
0: كما حكيت مع اجنبي على الاقل ارفيرونار كهو كمدرب مضمون انه نجم
2: يخسر
0: علاش خرجوا من السعودية آخر مرة تجربة الثانية علاش خرج من السعودية
3: حبوا يفرضوا عليه أشياء
0: رغم اللي قبل شهر من كاس العالم كاين نجم يصبر يعدي كما جاء ويسكت ويعدي
3: كاريزماتيك الحقيقة كاريزماتيك الحقيقة خفص لك حاجة ديما في إطار أني ما نفهمش في الكورة ولكن نفهم شوية في ديما نحط نقول نحط روحي في بلاصته لفات أنه قبل أنه يأخذ زوز ماتشوات مع إكيب خاسرة خمسة وخمسة ودخل الراجل عنده شخصية فهمني ولا ومغامر
1: أي
2: الحقيقة نجم يقبل بالتحدي
3: لحظة وخسر أربعة مع اليابان واحد آخر يجبد روحه أنا أحكي لك كيفاش خمم أربعة مع اليابان مش مازلت النجم نصلح أنا مع إكيب قابل تسعة بونتو في كأس العالم وقبل والميثاق الشرف هذاك بتاع أن نكمل معاك الهولندا ونكمل معاك الهولندا باش نقول الجملة راهي مقابلة هولندا اللي ما يلزمش نبنيه عليه خاطر خسارة فهمني ولا ما هيش مذلة فيها ريحة متاع
2: محاولة
3: متاع رونار ثم رونار موجود شوية
2: تحس
0: أكبر بروف الأربعة ثلاثة الأربعة أربعة اثنين ثلاثة واحد لعبنا به لأنه هو مدرب يلعب أربعة اثنين ثلاثة واحد الماتش اللي فات لعب بخمسة لأنه مازال كي جاء عنده ثلاثة أيام سمع كلام وهبي الخزري قالوا هذوما كذا طيش خمسة ولعب ماتش ذا اختار هو التشكيل صحيح
2: نهاية مرهونة في وقت يسر قصير
0: اختار هو التشكيلة رجع للثوابت متاعه ومتاعنا اللي هي الأربعة أربعة ثلاثة اثنين أربعة اثنين ثلاثة واحد وهك شفت ضد هولندا اللي هي أقوى منتخب وجات بأخف الأضرار كان لعبنا بأربعة المقابلات الأخرين كنا نكونوا أهون برشا
3: باش نعمل فاصل صغير ثم نواصل
9: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
10: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام
9: ديوان فام صوتكم ساعة سعيدة ساعة سعيدة
10: انك تكسب كهربا جديده هذه حاجه ما عادش بعيده اختار لي يناسبك وحسب البيدجي متاعك وبروفيتي من عرض ليزينغ صيفي اللي ما يتفلتش مع بيتي البنك البنك التونسي الليبي عرض يخليك تنجم تشري فواتير نوف من باكو بزيرو اوتوفينانسمون من غير ما تدفع حتى فونس على الاول وزيد لي فري دو دوسيي اوفير ومده الخلاص توصل حتى لسبع سنين كاملين واذا كان اختيارك فواتير بريد ولا الكتريك تتمتع بتو بريفيرونسييل يعني نسبه فائده اقل شروط تمويل أرتاح وحتى إذا كنت تخمم في كهربا بون أوكازيون كيف كيف بيتي البنك توفر لك الحل تمويل سيارة عمرها حتى الخمس سنين ومدة خلاص توصل حتى الستة وثلاثين شهر فاش استنى فرصتك باش تخلط على اللوفخ اللي باش تتواصل حتى الخمستاش جويليا مش لاخر جوان أكهو لأكثر معلومات زورو btl.tn ولا كلمونا على 70-131-800
3: اي يا يا يا يا يا يا كيما كنا نسمعوا في السبوت دونك اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على بيتيل حاجه اخويا ركزوا معايا السادة المستمعين فهمني ولا كيما قلت لكم تختار الكهرباء وتختار اللون وتخلي الباقي على بيتيل ولا تتصلوا على btl.tn تكتشف التفاصيل فهمني ولا والا تكلموا على 70-131-800 70-131-800 ليزينغ صافي كهرباء جديدة ومن غير ستريس بتاع لوتو فينانسمون فريمون حاجة تعمل سيتو ستي كيف
1: زيرو تو فينانسمون
3: حلوة بتيال حلوة ممتاز ها على الأقل حويجة تفرح موجات إيجابية إيه هاني ذكرناه الموضوع هذا فهمني ولا إن شاء الله في قادم الأيام نسمع كل الأخبار الطيبة على المنتخب الوطني التونسي فهمني ولا رانا ننقدوا
0: ونهم نسمع قرارات حاسمة
3: إن شاء الله إن شاء الله لا لازمنا نتبع واحدة واحدة ذي رزقنا فهمني نعمل جست فاصل صغير أمان
1: تفضل
9: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: Publicité.
1: Mazzaro Milano. Taïeshkom. Je vais

0: la bière officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
2: D1 FM Flash News.
3: موجز الحادية عشرة D1 FM عسلمة. مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس يؤكد أن تونس لم تسجل إلى حد الآن أي حالة مشتبه بإصابتها بفيروسي إيبولا وهانتا منذ اعتماد بروتوكول تعزيز المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية في مايو 26 و2000. ودغفوس يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن البروتوكول الصحي المعتمد يقوم على متابعة دقيقة للمسافرين القادمين من مناطق انتشار الأوبئة مع إخضاع الحالات المشتبه بها لإجراءات فحص دقيقة تشمل قياس الحرارة وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة، مشيرا إلى تخصيص مراكز إيواء صحية ومؤسستين مرجعيتين للتحاليل هما معهد باستور والمستشفى العسكري بتونس، وذلك وفق إجراءات وقائية صارمة تهدف إلى ضمان الجاهزية والتدخل السريع عند الحاجة. ممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز يفيدون خلال جلسة استماع عقدتها أمس لجنة المالية بالبرلمان بأن ديون الشركة المتراكمة بلغت حوالي 7356 مليون دينار إلى حدود شهر جوان الجاري، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى حرفائها والمؤسسات العمومية والخاصة أكثر من 6000 مليون دينار، مؤكدين أن هذه الوضعية المالية تفرض تعبئة موارد واستثمارات إضافية لضمان استمرارية نشاطها وإنجاز المشاريع المبرمجة. ومن جهتها قررت لجنة المالية إرجاء المصادقة ومواصلة النظر في مشروعي قانونين لضمان قروض لفائدة ستاغ بقيمة تتجاوز 1200 مليون دينار إلى حين الاطلاع على عقد البرنامج المبرم بين الشركة والدولة. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بقفصة تمضي أمس صفقة أشغال تهيئة طريق المحلية 899 الرابطة بين معتمديتي قفصة شمالية وسند بكلفة جملية تقدر بحوالي 59 مليون دينار وبأجل تعاقدية 24 شهرا. والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفصة علي بوزيان يوضح أن عناصر المشروع تتمثل في تهيئة الطريق والقيام بعملية الردم وأحداث منشآت مائية وتغليف بالحصى بطبقتين على طول 29 كيلومترا.
4: تم إمضاء الصفقة المتعلقة بأشغال تهيئة الطريق المحلية 899 الرابطة بين الفج وسند بكلفة 58.8 مليون دينار وبأجال تعاقدية 24 شهر. إن شاء الله باش يتم تمكين المقاولة من إذن إداري في تسجيل الصفقة حاليا، معناها باش سجلنا الصفقة وإن شاء الله تنطلق الأشغال حين إتمام الإجراءات نتاع التسجيل وتقديم الضمان النهائي وتأمين الحظيرة.
3: رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي سفيان العيادي يعلن عن انطلاق عروض دولية لحفر آبار تعويضية بعد ارتفاع نسبة الملوحة بالآبار القديمة، مؤكدا أنه سيتم تعويض بئر العتيلات بجمنة على عمق 2100 متر وبئر راس العين بقبلي على عمق 2600 متر، كما سيتم تعويض بئر دوز المركزي على عمق 1600 متر وبئر لماجس على عمق 1600 متر. وفي الشأن الدولي، نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يقول إنه لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون التنسيق مع إيران، محذرا من أن مخالفة ذلك ستؤدي إلى تعليق أي مسار محدد. مجموعة تنسيق النفط التابعة للاتحاد الأوروبي تفيد بأن تدفقات الخام تتعافى ببطء عقب اتفاق مبدئي يهدف إلى إنهاء الحرب على إيران، لكن وصول هذه الإمدادات إلى أوروبا سيستغرق بعض الوقت بتقديرها. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق ساعة سعيدة.
5: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس 9.2.

0: سي جعفر نقص على صوتك الشحرور يعني ما شاء الله تبارك الله ربي يبارك لك. صارت لي غريبة على انستغرامية يعني
1: عجيبة
0: سبحان الله. ددو مرتين ددو بعثت لي مساج قالت لي بعثت لك مساج تاع ديديكاس لولدي خذاه باك 2024 يعني اول ما بدينا نحن هنا. قالت لي طفيتني قلت لها سبحان الله والله يا ريتك سامحني. قالت لي تعود لي ديديكاس توا ماشي للتروازيام اني فاكولتي دونك باش نعدي لها ديديكاس. هذه مش مجمره برك هذه ديديكاس محنطه كريمون. دونك معتز المرغني امه تحب تقول له اللي نحبك برشا امه اسمها نادر اللي هي دادو نورمالمون تقول له ان شاء الله نفرح بك يا ولدي وصاحبي وعشيري الغالي ديما مشرفني ورفع لي راسي يا تاج راسي بين قوسين بنت بو مهل. قالت لي دونك سمعني
2: بس تحيه كبيره برشا يعطيك الصحه سي ربي زميله ربيب
1: رايا اليوم عيد ميلادها تقول صباح النور. قالت نحب نقول لروحي كل عام وانا حيه بخير وان شاء الله كل عام وانا حيه بخير وربي يخليني للعباد اللي نحبهم الكل. نسمع فيكم كل يوم من خدمتي في إيطاليا يا رايا ميرسي بوكو. وفما ديديكاس أمل باتي ما شاء الله نطق بصحيح
0: أي باتي
1: يا نحا
3: بتي ولا بدي
1: نحا ميساج
0: نحا
1: خطر تغش
0: عملت رتار على خطر
1: أمل ليه
3: تغش تعليك
1: صاحبتها تلعب في سياسات خدت الباك ذاك اللي كبتيته أنا قالت بعثت الجعفور ما عدنيش أمل شوف
2: لا ما نعزيش
1: ما نعزيش أمل بربي عاود
2: كيفاش نعدي الأمل وإحنا خاصين مع هولندا ثم تضارب في المسألة
3: مش معقول
2: دوبل فونكسيون
1: هكا
2: عندي ديديكاس انا يا صبايا الشباب اليوم نهنيو يحيى بن صالح
1: سي يحيى
2: مبروك ميلاده ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا يحيى
1: سعيد يا
2: ان شاء الله نشوفوك ناجح ديما. ديديكاس هذا من عائلته امه وابوه عماته يقولوا له نحبوك برشا يا يحيى يا معلم يحيى بن صالح يحيى بن صالح يحيى تحية كبيرة برشا
1: ليك هاي بلا هاي رجعت
2: بسرعة تفضل
1: كل عام وانت حي بخير يا يحيى هابي بيرثدي امل هاي رجعت. قالت صباح النور بنت خالي نجحت في الباك سيرين عطي طلة تلعب فولي في سي اس اس نحب نقولها برافو وربي يوفقك في مسيرتك نحبك برشا دونك ان شاء الله الف مبروك وربي يوفقها هاكا يا امل
3: سيبا
2: امين بجرب العالمين
1: تحية ليود
2: ملك بن علي ملك بن علي هذه يعني الجميلة اللي كانت تدرس في فرنسا والتقيتها في فرنسا فهمتني ولا ثم الآن يعني تشتغل في تونس فهمتني وتسلم عليكم وتتبع فيكم لحظة بلحظة
1: فهمتني
2: وديما تعدي لي الفوسكا في السين جيم ديما تعاوني في السين جيم ملك ميرسي بوكو يا
1: تصاحب ان شاء الله بيه
0: نجاح بيه
1: تقرب اليوم
0: نجاح ملك
1: بالحق
0: توكل على الله
2: لحظة
1: لحظة
2: مش نعمل تويكة مش لا عندي مش تمشي والمونديال صافي ولكن اسمعوني مليح تحبوا كلمات وألغام
1: نعم
2: وإلا قديش تنجم تسمي
1: كلمات وألغام
0: قديش
2: تنجم تسمي
1: باش معاوج ما ينجمش
2: الزوز عندي الزوز عندي خاطر بعض باش نمشيو للناس بالناس هاي نمشيو الساعة المونديال صافي تفضلوا
4: مع زيد صافي مونديال صافي.
2: أعزائي المستمعين اليوم ماشيين البرازيل أوروبا
1: برازيو
2: شكوني
0: برازيل أوروبا فرنسا
2: برازيل أوروبا
0: إسبانيا
2: بورتغال
0: بورتغال
1: برازيل
2: برازيل في مونديال صافي مع زيد صافي واليوم كما قلت لكم تمشيو البلد البحارة يلقب منتخبها ببرازيل أوروبا نحكيو على البرتغال انتم تعرفوا مليح الحوت المالح واللي في واللي في واللي يسميوه الباكالو الباكالو يعملوه سفقسي في العيد الصغير اللي هي الشرموله يظل
1: باكالو من غير الرياء
2: فهمتني هل كنتوا تعرفوا اللي هو اصله من البرتغال
0: لا والله جمله سي جامد
2: تعرفوش كيفاش يطيبوه
1: لا
0: ما نعرفوش ديجا لاباز
2: هاي عرفش كيف مش طيبوه الباكالو يا سيدي عنده برشا طرق اما من اشهر البلا اللي عندهم اللي اسمه الباكالو اباريس اباريس
0: عرفناه
1: هذا عرفته
2: باكاليو باكاليو اباريس يقص البطاطا كيلي فريت
1: ب
2: قول اي نعم
1: اي نعم
2: اما اجود شويه ويقليوها
1: اي نعم
0: اي نعم
2: بعد يحط شويه بصل وثوم ورند في الماء
1: اي نعم
2: حتى يغلى وبعد يقصوا عليه ويحطوا البكالو
1: حتى يغلي
2: حتى يغلي ويطيب درجين ومن بعد يفتفتوا الحوت ويسويوه مع شويه بصل وثوم مقصوص
1: يسويوه
2: في الملح وزيت زيتونه ورند ورشه فلفل اكحل وملح ويصبوا عليه حار عظم
1: نعم
2: كيما الاومليت يطيب شويه وياكلوه. على فكره هذه واحده من الاكلات اللي هبها الاسطوره
1: كريستيانو رونالدو.
2: كريستيانو رونالدو
3: قديش شبهه
1: اللي انت تحب ليونيل ميسي
2: تحب الكوره انا
1: تحب ليونيل ميسي تحب يمين لامال وتحب برشلونه
2: برشلونه تحب الكوره نحب الكوره
0: هاي زينة بالكورة بالله زينة
2: هاي زينة بالكورة شكرا زيد صافي شكرا
4: مع زيد صافي مونتيال صافي
0: هاي قعدنا كان نحكيوا عليه
2: هاي كلمات وألغام بعد مش نعطيكم كلمات سميوا لي أعياد ومناسبات وطنية في تونس
3: في تونس بي عيد الشهداء
2: وصل
0: عيد الشجرة
2: الله أكبر
1: أول انفجار
2: الأول
1: بالكاميرا مازالت ما بدتش الدور
0: أنا في بالك نحب نفجر والله خاطر نعرف كيفاش تخمم
2: يا
1: ودي لو بجيتي انك مطلع هيك
2: لون لون من الألوان
3: باهي تركواز
0: أظن يهبش نفجر الله برغندي
2: لا
1: أرجواني
2: لا
3: أبيض
0: أخضر إن شاء الله ربي يخضر أيامكم
1: فيردو أخضر مزرق
3: روز وردي وردي
0: روز جربي أحمر
1: فيولي ليلا
3: فيولي ليلا
0: تويلت تويلت
3: رمادي
0: تيليلي هذا باش نفجر أسمع التفجير برتقالي
1: أوف وايت
3: بلون كاسي
1: بلون كاسي
3: بلون كاسي بلون سال هذاك بلون سال سيتك
0: بعدنا بعدنا
1: البلون كيما الفاني
3: ها يمشي
0: أزرق
1: أزرق سماوي
3: أكحل
0: أبيض براء أصفر أصفر أصفر أصفر
2: برافو
0: لا قاعد تشوف اللون اللي
1: يلبس فيه
2: برافو
1: اللون نمرو اثنين أنا قلت حشوط أورانج
2: اللي بعده فجر ممثل تونسي
3: حسن الخالص يلا يرحمك
0: جعفر القاسمي
2: بسرعة بسرعة
1: وجهه المريح
2: ظفر
3: عبدين فارس عبد الدايم
0: تيتروزونا هذه ولا
3: ديما مش عاجب
0: غانم الزرلي
1: الرؤوف بن عمر
3: محمد مراد
0: تنسيتهم فتح الهدي ولا يرحمه
2: برافو برافو
3: الله يرحمه
2: الله يرحمه وينعمه
1: ثلاثة ألغام في وجهه
2: رأى ما
1: نبقى فيك شيء
3: زدنا ألغام
2: لحظة
1: شيت أشقرة لما مشيت انت نفسك
0: الغام احنا في العائله
2: لحظه لحظه امان
3: تاخذ ستيلو تاخذ ورقه
1: الغامي
3: زيد لغم توا اكتب لغم
1: الغامي
2: لحظه
0: بلي غفران يزيني من تصاور هرقله والبحر
3: هرقله اسمها هرقله
2: لحظه
0: يزيني عايش شويه
3: هرقله هذيك هرقمه
0: امان خلينا نجيب المواطن
3: هرقله
0: امان امان عايش شويه
2: آه.
3: نعطيك ورقه ورقه يقول رافع
2: فنان
3: ايوه
2: فنان مصريه
3: فنان تغني معناها تغني تغني مصرية تغني شيرين عبد الوهاب
2: برافو
3: الله أكبر
0: شوف لنا سمي سمي
1: الكزاز اللي هابط
2: لا لا لا توا سمي
0: توا سمي
3: انت شنو محلت في لغة مكتب ألغام
0: والله اللغة هذه اللي نلعبوا فيها نتاع
2: اه يا مان تخيل
1: اللغم
3: غزل له غزل له كيفاش خايض في الأوراق
2: ورقي وين
3: تزيد ألغام
2: لا لا ما نزيدش ألغام
3: باهي يا جعفر
1: أما مرة أنا في اللونتين وريقي طاحوا تحت
3: ما تضيفي غدوة برا يا جعفر على
2: روحك ها حق غدوة ضيف عند ريم نص النهار الماضي ساعة
1: تعملوا ألعاب
3: بيبيك لا ما نلعبوش عندي برشا ألغام
2: أعطيني واحد من الأسئلة
3: خلينا نحكي لا والله لا ما فماش
2: هاي قداش تنجم تسمي
3: من
2: كلمة توفى بالأم
3: ألف مد وميم ولا ميم كهو
2: أم ام
3: ام
2: اي
1: ام الف وميم
3: الف مد وميم
0: تفضل مدام
3: ب 5
2: 5 رافع
0: 6
1: 7
3: 8
0: 9
1: 10
2: برافو
1: شبيك يا رافع
0: واي نوت
2: 9
1: 10 باش نزيد بالكعبه مخي ما فيها شيء هنا حل مخك نتاع عزيز
3: 11
0: من يا سيدي والله 15
1: ان شاء الله زينة
2: اسمع ما تبداش تفضلك راه ما عندكش راه ما تخرج جملة من المسابقة
0: ايه ومن بعد
2: لا عايش خويا
0: ايه ومن بعد ما فهمتش شنو التهديد
2: ما تفسدش
0: اللعبة هذوما البريسيون اللي يخليو الناس ما تنجمش كوب دي موندرا هكا انواع البريسيون
2: عندك 15 كلمة
0: عندي حتى 20
2: تفضل 3 2
0: لا لحظة حاسكم ستريسي شوية خليونا فما شوية تركيز لازم يصير
1: نفس
2: كورونو 30 سكوند 3 15 كلمة بالام احسبوا معي 1 2 3 جو
0: ألغام أنغام أحلام أسقام أجسام أوهام
2: ست
0: كلام
2: سبعة
0: أغنام
2: ثمانية
0: أفلام
2: هاي تسعة
3: نزلوا خمس
0: أكمام أكمام
3: حديش لا
2: كيفاش ما يجيش لبالك إسلام لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا البارح
0: تو البارح مع ليبيا خرجتني والبارح خرجتني مع ليبيا تصور مش خرجتني مع السعودية
3: حتى السعودية ما معك مش ساعة توا كان يحكي مع واحدة اسمها مرام
0: ما لا ما في بليش فما عندي حق في الأسامي
3: شو المشكلة ليه المرام ينالوا المرام مش لازم اسم علم
2: قديش تنجم تسمي من كلمة توفى بإف
3: ألف مد وفاء
2: أي
3: خمسة
2: أف بربي ما عادش طيش روحك يا رفع
0: قديش قلت قديش قلت
3: خمسة
0: عشرة
1: يا حبيبي 11 12
0: 15 واي نوت
1: ان شاء الله زينة
3: والله
2: شنو هاد يا
3: ليه ويدور يدور تحكي نفس
2: عندك 15 كعبة
0: والله عندي كيما الام عندي في الاف زد
2: باه
0: كيما تحب
2: 3
0: مش لا لا لا ما انا خركز شويه والله والله برشا ستريس
3: باه تطمن ستريسيش
0: باه
2: اف
0: كيف كيف
2: واحد
0: اسقاف احقاف
3: فهميش
0: اشقاف
3: ما فهميش ما فهميش تبديش تلبس
2: والله صف صف شنو احقاف فسر لي احقاف
0: الاحقاف هو الشعر الجاهلي اللي كانوا قبل اللي كتبوه يوصف بالاحقاف
3: اي يز يز
2: يز تعاود بالاول باش تعطيك فرصه اخرى
3: وي خو فرصه اخرى زاد
2: جو ميسيل شي
0: اشقاف كيف
3: حتى
0: اشقاف
3: غال يا عاد
2: طول بالك اسلام ما تذكرهاش تذكر شقف شقف اشقاف ونهار الجمعة ليه ليه
0: لا لا خلينا نكمل خلينا نكمل والله دخلتوني بعض والله دخل والله
3: قسما بالله
0: والله دخلتوني بعضي
2: ما عادش تلعب جمله
0: كنت عامل تسلسل نتاع افاف
3: ما فهميش اشقاف
2: سامح سامح اختي ريم قولهم في عقلك ناحيه الموسيقى
0: والله دخلت
2: لنا التسلسل ايه
3: استوي بعض
0: جفاف
2: جفاف
0: كفاف
3: يعيش على الكفاف
0: يعيش على الكفاف
3: هو
0: يا لا
3: انا قلت
0: ارداف
3: شكون وزرت لك
2: عفاف
0: عفاف
2: عفاف
0: عفاف عفاف
3: غدوة نخلطوا ال 15
0: خراف
3: شو اسمها
0: خراف
3: خراف
0: خراف
3: خراف
0: احقاف
3: ليه رجعنا
1: ليه
0: خشوف هل توجد لي والله والله
3: نتحدث ما تحلف ما تحلف
2: مش غلط قالك رافع مش غلط
3: ايش معناها شنو قول لنا شنو يا سيد ذلك قالك
0: الاحقاف موجوده في الجاهليه
2: شوف شوف لنا احقاف
0: شوف لنا احقاف
3: باهي كمل كمل تبدا
0: لفاف لا لفاف لفاف ساندويتش لفاف موجود في العوينه معروف ساندويتش لفاف موجوده احقافه
3: موجوده
0: العربيه عربيه منين عربيه
2: تو شوفوا
0: قول لنا في الجاهليه احقاف موجوده في
1: الشارع دخل الجاهليه
0: وتعدى جفاف قلت لكم
3: قلت لنا ليفاف كسكروت
0: ليفاف
3: إيلاف
0: إيلاف إيلاف
2: إبراهيم بن سالم قال لك خفاف
0: خفاف
1: خفاف صحيح
3: ربي نعاونوها
2: عاونوه
3: أقفاف
0: أقفاف
2: جوك
1: أوصاف
3: أحلاف
1: أوصاف
3: أجلاف
0: أجلاف أجلاف
3: جفاف خواف ارتجاف
2: لحظة احقاف هي الرمال المرتفعه قالوا
0: صحيح
2: من من رفع
3: شواف
0: لا من الجنوب رغتنا مع الصحراء
3: خواف
0: مناف مناف هكاو يجي في البرك
3: ابن عبدي مناف
2: قديش تنجم تسمي من كلمه

0: افريكان سيز افريكان
1: ان شاء الله زينة.
0: بوب خليني نركز.
1: بربي ما تكلموش خلينا نشوف التركيز شعب.
0: توب ديجا البوب البوب اللي حلو بيه
1: البوب سكر البوب
2: لا لا لا لا
0: بوب ده ها حل بوب
2: لا ما تجيش بوب بدي مش عاد
0: البوب تحية ليهم وتحية الحمال ودنك
2: صح
0: البوب
2: لا لا ديرجع برشا مكتوبين
0: حبوب
2: حبوب
1: يا حبوب
0: دبدوب
1: لا توفى بالدوب مش بالبوب
2: دبدوب
1: دبدوب
0: سبونج بوب
3: سبونج بوب
1: بسيط
2: سبونج بوب
0: 15
1: نقول ثلاثة اللي عندي
0: سبونج بوب
2: عاوني
1: أم بوب
2: أم بوب
1: لا بوب
0: لا بوب لا لا
1: متي ليه قال بي وبي
2: بي وبي
1: أم بوب محبوب
0: لا قلتها محبوب
1: مكبوب لا قلت حبوب ما قلتش
2: مكبوب
1: بي
2: هي بجد مكبوب بي
1: مكبوب على طريقته أكهو هذوما ثلاثة اللي عندي
0: مكبوب شبوب محله
1: شبوب ولا شبوب يقول لك اي والله
0: شبوب شبوب شبوب
1: انت تحكي مريول
2: شبوب
1: انت قال جينز لانجويج
2: تخرج بعد روحك سيرف ما تعبش روحك والله
0: مكبوب
2: قديش اسمعي قديش نحترم فيك الجراه فهمني اللي تفكرني بشكون قرا معايا شكون قرا معايا هو الحقيقه انا فهمني ولا يبدا في دوار تاع فرونسي فهمني ولا وتعطينا السؤال ونهز الصبع الاولاني وما عنديش الاجابه باش هي تقول لا, لا خاطر هي عندها تكنيك تقول لا انتم لا
1: خلي اصحابك
2: خلي اصحابكم وي كان قالت لي ليان راهي بدي ستي ستي ام ام ام ام امان ام والله انا اعرفها ان جعفر قول لي اقعد خلي زملائك يجاوبوا وهي لو كان نهار
1: توا جعفر ما خير اللي يعمل فيه هو توا 15 وهو ما عنده حتى كلمه ولا انا البارح ظلمتوني
2: حتى كلمه ودو نوعدك في حوار حصري فهمني ولا مش نعمل
1: جو
2: او يا نغار
1: شكون النغار يا
2: كلها
1: علي ركز معايا برشا
2: هاي بعد شوية بشي ولا للناس بالناس نعملوا طويكة فاصل صغير عنا
1: ما تزيدناش لغم
2: والله ما عاد حتى وقت
1: عندك ألف حق لازم تخليه الوقت
2: ان شاء الله 31 328 328 50 285 285 ان شاء الله ربي قدرنا اليوم نفرحوا المواطنة اللي حضرت بعدنا فاصل ثم نواصل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: Publicité.
1: قد ما تخرج بكري من الدار ديما تصر تاب الترانسبور عامل فيك تاكسي سيليكت تسهلها عليك تيليشارجي لابليكاسيون تاكسي سيليكت وريزيرفيو تاكسي في ثانية كانك مزروب وتحب الكونفور اختار بريميوم وكان تحب تقتصد اختار ايكونوميك بأسوام واضحة ومعقولة مع تاكسي سيليكت انت اللي تختار الكورسة اللي تساعدك وتناسب ميزانيتك خدمة سريعة ومضمونة 24 على 24 وتقول باي باي للوقفة في الشارع والوقت الضايع توصل في وقتك توفر فلوسك وتخلي لتنقلاتك أسهل تاكسي سيليكت الكل تونسي يستحق تاكسي هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم Vous écoutez ديوان فام

0: ديوان اف ام. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
1: نرجعنا لكم 11:31 دقيقة، هذه آخر حلقة في فقرة الناس بالناس.
2: الناس بالناس، الناس بالناس.
1: هذه كما قلت آخر حلقة في فقرة الناس بالناس. قبل ما ننطلقوا في الحلقة متاع اليوم، نحب نقول برشا برشا برشا كلام للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا. شكرا على الثقة، شكرا على المحبة، شكرا على الاتصال، شكرا على المساهمة، شكرا على الدعم، بارك الله فيكم. حبيت نقول برشا كلام في آخر حلقة اليوم من برنامج الناس بالناس، أنه حاولنا نعاونوا برشا ناس، حاولنا نعاونوا برشا ناس، نعتذروا لكما نجمناش، نتأسفوا لكما نجمناش، لأنه الحقيقة برشا طلبات احنا حاولنا، وحتى الناس اللي جاونا لهنا نعتذروا لكان ثم ناس وعدوهم وخلفوا، احنا مانا إلا آستا فقط، احنا رانا بشر مواطنين، الغاية الأساسية أنه نمد يد المساعدة، فمني ولا من منطلق مسؤولية فقط، فمني صدقني. الحاجة الثانية، لا يحق لنا جمع الأموال، احنا كمواطنين لا يحق لنا جمع الأموال. معناتها هذاك علاش نعطيكم رقم الحساب الجاري نتاع الانسان اللي باش يجي بعدنا لهنا، فهمني ولا، ورقم الهاتف نتاعو، وبارك الله فيكم ويرحم والديكم. حاجه اخرى، احنا راهو لا عندنا جمعيه ولا عندنا شكون يحكي باسمنا خارج اطار هذا البرنامج، ولهنا ننبه الساده المستمعين، ركزوا معايا مليح، ننبهكم اللي كونوا ثم جمعيه اسمها مسمين روحهم جمعيه الرحمه، يدوروا في القهاوي والمحلات والمطاعم والشوارع باسمي انا، يحكيوا باسمي انا، فمني ولا احنا جمعيه الرحمه وبعثنا جعفر، ويلموا في الفلوس على اساس ثم طفل صغير، فمني ولا بشيلوا له كروسه، والكروسه هذه تسوى 10,000 دينار وكذا. كلموني العديد من المواطنين، الرجاء من الناس اللي يجيوهم ناس كيما هذوما، اولا الساعه يعاونوني، لانه خذينا العنوان نتاعهم وقدمنا قضيه بالغرض، فمني ولا، وباش يقع تتبعهم، لانه هذا تحيل، فمني احنا ما نقبلوش اموال، لا ما نقبلوش أموال بتاتا بتاتا. نحب في الحلقة الأخرانية من الناس بالناس نشكر الناس اللي ساهمت الكل بالقليل وبالكثير، إن شاء الله ربي يبارك لكم، وإن شاء الله اليوم يكون ختامها مسك يا ربي يا عالي، إن شاء الله اليوم يكون ختامها مسك، إن شاء الله نتعاونوا. ولهنا دعوة لكل المستمعين أنه يكون الختام مسك مع هذه المواطنة اللي الحقيقة تستحق. صباح خير مدام، مرحبا بك. مدام أنت عندك 3 وليدات، 20 سنة، 16 سنة، 14 سنة، ومتألقين، زوجك متوفي.
3: نعم كرمك
1: الله يرحمه. نعم. قدش عنده متوفي؟
3: خلي لي الطفل الصغير عمره 4 سنين.
1: الله يرحمه برحمة الواسعة. الله يرحمه برحمة الواسعة. هاتي السيدة المناضلة، أدعو السادة المستمعين اليوم الكل يكلمون على 31 328 285 285 285 31 328 328 285 285. أصدقائنا على اليوتيوب ماذا بي تعاونونا لو ماكسيموم اليوم، خلي يكون الانتصار، فمني ولا، ولا غير الانتصار. به السيدة هذه الناضلة تعبت، خدمت على وليداتها، فمني ولا، كلت التعبت، ولكن اليوم تلقى روحها في وضعية غير سارة بالمرة، وضعية حرجة جدا، مهدب الخروج كلا، فمني ولا، ما مقصوص ذو مقصوص، تسمع فيها سرافة ولا، وعندها بنية متألقة في الجامعة. شنية للماتية اشتقرأ
4: الاختصاص
3: الاختصاص
1: كوميرس انترناسيونال.
5: كوميرس انترناسيونال
3: اوكي، احنا ما نفهمش خاطر
1: ميساج ميساج ميساج كوميرس انترناسيونال. بنت هذه خويا رفا سنة مع تجمع التالي، فمني ولا، كي كملت القرايه وكذا، ورغم انها متميزه قررت انها تنقطع عن الدراسه، قالت انا نمشي نخدم في قهوه، نمشي نخدم في ريستورون، نمشي نخدم في اي بلاصه باش نجم نقف لامي. احنا اليوم حول ولا قوه الا بالله، احنا اليوم اخوالها، عمامها، اخواتها، اصحابها، جيرانها، ناسها، امالها، فمني ولا، ادعو الناس الكل اللي يسمعوا فيه انه البنيه هذه ما تخرجش باش تخدم على أمها، ما تخرجش تكمل تقرأ، لأنه هذه حلمة أمها وحلمة المرحوم والدها أنه يشوفهم في أعلى المراكز. هذه بنية يتيمة، فمني ولا، ولدها زادة كيف قدش عمره؟
3: 14 سنة.
1: قالها نخدم الصيف سنة، فمني ولا، مش خلص أنا الماء والضوء، 14 سنة مازال ماهوش مؤهل أنه يخدم،
3: صغير،
1: فمني ولا، كيف ثم وعي في العائلة الكل لأنه يشوفوا في الأم تعبة. ما نحكيوش على السيدة اللي حاضرة بعدنا اللي هي مريضة، إن شاء الله ربي يفرج السهم، ما ندخلوش في الديتاي، إن شاء الله ربي يفرج. 31 328 328 50 285 285، المبلغ المقدر هو 15,000 دينار احنا قلنا نخلصوا الكراء تقريبا اكثر من 4 ولا 5 شهور مش خالصين فهمني ولا قلنا نخلصوا الماء نخلصوا الضوء فهمني ولا نحطوا مونطون للمدام
4: مصروف
1: مصروف للمدام هذه ونشوفوا شكون على الاقل انا اليوم الغايه الغايه مش المونطون فقط الغايه ثمشي ناس الخير فهمني ولا وصارت من ايفام التو من ايفام التو ثم مواطنه كلمتني من إيه فهم نحكيه 8 سنين للتالي لليوم الراجل يصب لها في شهرية خاطر كأنه يصرف كأنه متكفل بيتامة لليوم لليوم يا رافع عند كلمته احنا اليوم خويا ان شاء الله ربي نواب كريم ان شاء الله ربي نواب كريم كريم ويرحم كريم ويرحم اخر حلقه في الناس بالناس نحبوها الانتصار ولا غير الانتصار نحبوه الامل ونحبوه ختامها مسك الامل اليوم الامل ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب بارك الله فيكم مجددا شكرا على الثقه عام كامل شكرا على اسهاماتكم مساهماتكم مين ما كنتوا خارج حدود الوطن ولا داخل حدود الوطن اي في رجل خير توكلنا على الله 31 328 385 285 81 33 328 385 285 يا ودود يا الله توكلنا على الله توكلنا على الله يا ربي تسمعنا الخير 31 328 385 285 وان شاء الله نزفوا بشر لبنيتك ان شاء الله وهي تسمع فينا توا واخواتها يسمعوا توا ان شاء الله نزفوا لهم بشرة انه تكمل تقرا على روحها وراسها مرفوع وان شاء الله شكون نلقاو شكون يقفل البنيه هذه ويقفل ولدك ويقفل بنتك الاخرى باش يكملوا قرايتهم لانهم متميزين في الدراسه وتعيش في كرامه كاريه فهمني ولا لا واحد يدق عليك الباب فهمني ولا لا كراهه مش خالص لا ما مش خالص لا ذو مش خالص وينهم ناس الخير عندنا تويكا 4 دراج ختامها مسك اليوم الحلقه الاخيره من بالنسبه للناس 31 328 385 285 31 328 385 285 يا ودود يا الله يا ودود يا الله اصحابي احبابي اللي يعرفوني اخوي اللي ساهموا قبل اليوم اخوي الفينال اليوم الفينال اليوم الفينال يا ربي يا عالي اليوم الفينال 31 328 328 50 285 285 هاي اخوي خنصيفوا فرحانين اليوم الفينال حبوها الحلقة تقع التاريخ 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله اعطي اعطي اعطي انستغرامك اعطي انستغرامك اصحابك حبايبك
4: باهي الناس اللي تسمع فيه رافع المجدي اخ اف دوزا اسباس المجدي تلقاوني لبس بالازرق في ميكرو ادخلوا يا ناس اللي حبيت برا يبعث لي ان بوتي ميساج والناس وصحابي اللي مسنسين
3: ربيب ربيب ربيب فرجيني كما تسمعوها كتبوها تلقاني فوالا كيما رافع تلقاوني تعرفوني انا سير برشا الكونت نتاعي نوصل لكم صوتكم ان شاء الله
1: يا ودود يا الله يا ودود يا الله 31 328 385 285 31 328 385 285 31 328 385 285 اصدقائنا على اليوتيوب رجاء رجاء رجاء رجاء نسيبوا كل شيء توصل السلامات هذا الفينال الحلقه الاخرى اخوي عباره فهمني ولا هذا الفينال الحلقه الاخرى يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله 31 328 385 285 285 يا ودود يا الله
4: قداش مازال لها وتكمل القرايه
1: يا بنت الدوزيام اني بريمير اني هي بريمير اني يا ودود يا الله
4: عامين
1: يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا
4: يعني توجع شويه كانت تقص وهي عملت هذا الكل
1: يعني. يا ودود يا الله يا ربي تعمل لها نايب
4: ان شاء الله يا رب امين
1: يا ودود يا الله يا رب يا ودود يا الله الحلقة الأخرى نحب الناس كل أصدقائي على اليوتيوب رأوا دوركم مهم جدا جدا جدا جدا تحطوا الأرقام فهمني ولا تدعيوا معانا أخويا نحب فيراج
4: فيراج
1: ثلاثة صغيرات إتامة واحدة في الجامعة فهمني ولا والأخرين أخويا مازالوا يقراوا الوضعية كيما حكينا لكم بالضبط تتطلب التدخل العاجل 31 328 328 50 285 285 باش تنتصروا مدام ما تخشى شيء باش تنتصروا انت عامله عمليه على القلب ماش نجم تت
3: نهز في الدبيب ما عادش نجم
5: عندي زوج ميساجات ميساج الاولاني يجيني على الماسنجر معناها يبعثوا لي حتى على فيسبوك ما يصيرش 400 دينار
1: 400 دينار
5: ميرسي وريت قبل ما نفيو باش توصل وجيني على الانستغرام 200 دينار حالينا الشبكه ب 600 يرحم والديكم
3: يرحم والديهم
5: هاو نواه
3: ولا ربي يشوف مساجيتكم.
1: انت كنت تلم في الدبز عادي، ولكن العمليه اللي عملتها على القلب ما عادش تنجم تهز حتى شيء. واضح واضح.
3: عندي السكر طلع لي على عيني وعندي الكحه.
1: بسم
3: الله عليك.
1: بهيه 31 300 دينار 31 320 50 280 280 31 320 380 50 285 285 يا ودود يا الله يا ربي يا ودود يا الله. يا ودود يا الله 31 320 380 285 285 وينو في رجل خير عندنا 600 دينار من 15 مليون، 600 دينار فقط. يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا عالي. آخر حلقة في الناس بالناس، لا للهزيمة، لا للهزيمة.
4: نهاية سعيدة لازم.
1: لا للهزيمة، لازم نهاية سعيدة في ساعة سعيدة.
4: في ساعة سعيدة.
1: يا ودود يا الله، 31 320 380 285 285 31 320 380 285 285. وين أحبابي وين أصحابي. وين واتساب وين انستغرامي جعفر القاسمي انا لو كذا ما حاجه كلموني ابعثوا لي 31 320 50 285 285 يا ودود يا الله يا ودود يا الله.
4: بلي جعفر بالنسبه للناس اللي يجيو يستناو ويقيدوا كل شيء عملت يعني اكزامبل المراه هذه من الناس اللي استنات برشا باش تتعدى.
1: نعم
4: استنات برشا باش تتعدى. فما نظام فما كتبة
1: بيسير
4: بيسير
1: بيسير تقريبا عندها أكثر من 6 شهور
4: عندها
1: يا ودود يا الله يا ودود يا الله. 600 دينار عندنا 600 دينار ربع ساعة ما زلت. يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ربي. لا للهزيمة لا للهزيمة. لحد الآن حتى التليفون. قدرة ربي عظيمة قدرة ربي عظيمة قدرة ربي عظيمة. يا ودود يا الله الحلقة الأخرانية قدرة ربي عظيمة. تقريبا ربع ساعة لعب 600 دينار من 15 مليون. قدرة ربي عظيمة. 31 320 385 285 285 31 320 385 285 600 دينار فقط نخسرو.
4: لا لا
1: نخسرو يا ربي. ربع ساعة 600 دينار، ربع ساعة 600 دينار، نجم نلمو 15 مليون في ربع ساعة. يا ودود يا الله. 31 320 380 285 285. نحي نحي الموسيقى نحي الموسيقى أخوي. ربع ساعة وعن 600 دينار، ربع ساعة وعن 600 دينار. 31 328 380 285 285. ثماش واحد تكلمنا تو ولا مدام تكلمنا تو ربي رزقها تعاون الثلاثة يتامى هذوم باش ما تبطلش الأخرى قرايتها البنية باش بتخرج تخدم كيف كيف الصبي عمره 14 عام. والمرأة كانت تلم في الباب استوى مع نجم لأنها مريضة. عندي مكالمة هاتفية. ألو صباح النور.
6: ألو صباح النور.
1: صباح الخير نهارك أسعد الأيام يا بيه. عاش خويا ربي يبارك. عاش خويا بارك الله فيك. شكرا على الاتصال شكرا على الثقة. ما غير حتى مزية يا خويا واجبنا يا خويا.
6: والله يا خويا يعني نسمعكم ديما الواحد خارج لقيت هذا كما خدمة دماش يا خويا واحد طالي جمعة ديما يسمعكم إن شاء الله نهار
1: خويا تقبل الله وربي يبارك
6: ويشارك حتى
1: ربي يبارك ربي يبارك بشرني
6: يعني خويا 1000 دينار توا توصل لها بعد 3 جمعة إن شاء الله وعندها 100 دينار شهريا من لآخر العام كان ربي يفتح إن شاء الله تقعد لها أبي إن شاء الله
1: يا ودود يا الله
7: يرحم ويديك وكثر رزقك ان شاء الله.
1: يا ودود يا الله بدت تحل الشبكه بدت تحل الشبكه يا اخي. ادعي لنا ادعي لنا ادعي لنا
6: الله يرزقك يا اخي ان شاء الله يجعلهم ذريه صالحه
1: ربي يبارك لك ادعي لنا ادعي لنا يا سمح يا بيه الله يبارك لك الله يوسع رزقك. عندنا 1,600,000 وما زالوا تقريبا ربع ساعه 1,600,000
3: زيدهم 400
1: زيدهم 400 عنا زوز ملايين زوز ملايين و100 دينار عام كامل من السيد هذا 100 دينار عام كامل يحلوا مش كل ذو ولا ماء ولا حاجة تولى حتى خبز ولا قضية يحلوا 100 دينار قال لك الرب يعطي خيره ريت وقدش صادقة قال لك مدى الحياة أما 100 دينار ريت الوعود فاهم الرجل هذا قال لك عام كامل 100 دينار نحكيه على 1,200,000 أخرين معنات يا ودود يا الله يا ربي يا ربي السيد هذا هو اللي حل الشبكه ان شاء الله ان شاء الله نحكيو تليفونات يا ودود يا الله 31 382 50 285 285 شكون اللي بعث لك 400 انت مهاب
3: اه
1: مهاب ربي يبارك لك
3: لا ما حسبني مع الزوز
1: اي باب باش ربي يبارك له
3: انا بعثت الربا
1: الله يبارك لك الله يبارك لك 31 328 50 285 285 يا ودود يا الله يا ربي ناحي الموسيقى عزيز ناحي الموسيقى عزيز برسم عندنا قداش زوز ملايين و100 دينار الشهر مازالوا لنا 13,000,000 وعندنا درجين 13,000,000 للي يحب يساهم هذه الحلقه الاخرى من الناس بالناس هذه الحلقه الاخرى من الناس بالناس برجوليه للي يحبني وللناس اللي تتبع فينا الانتصار ولا غير الانتصار ما نخرجوش خاسرين اه عام الاخر 31 328 325 285 285 تليفوناتكم مهم جدا جدا جدا جدا يا ودود يا الله ان شاء الله ربي يبشرنا. الو صباح الخير مدام صباح النور في الراديو مدام في الراديو انا كلمك شويه لبسه في الراديو في الراديو نعم
4: الو يا عسامه مرحبا
1: ايش قلت لي
4: وي يا عسامه مرحبا بك الو
1: الو صباح الخير
8: وي يا زهر
1: صباح النور بشرني الله يبشرك
8: يا سيدي على خاطرك كل شهر كريها خالص ما هيدي ما دمت انا حيه
1: كل شهر كريها خالص ما دامك حيه
4: ما شاء الله
8: وتاخذ نمرويه وتكلمي ما ممكن الطفله ما تبطلش قرايتها جمله
1: الطفله ما تبطلش قرايتها جمله الله اكبر الله اكبر لحظه لحظه لحظه 400 كاريه لا يا حاج حاجه معايا
8: انا اي
1: امي الباهيه ان شاء الله حاجة. حجيتي انت حجيتي انت حجيتي انت حجيتي انت حجيتي انت حجيتي انت حجيتي اسمعيني هي كاري ب 400 تقدري اي
8: ان شاء الله
1: الله اكبر الله
8: نوكلها نواصر زيد نوكلها نواصر
1: ها
8: نوكلها نواصر زيد كل
1: يوم نوكلها نواصر اسكتي اسكتي على روح لحظه راح
3: اسمعني الاسترجاع
1: لا لا ثابه كود هي عاد هاي يا سيدي تبارك الله بسم الله ما شاء الله الله اكبر هاي يا اخويا صفقوني اعملوا لي حاجه وصلوا لي 15,000,000 وصلوا لي 15,000,000
4: هاي الكريه امريكي
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا ربي يا علي يا ربي يا علي يا ربي يا علي وانا تو نبرح فهمتني ولا خمسة دقائق ننتصروا ننتصروا ننتصروا
3: تو تصدمت من الوقت
1: وانا تو نبرح اخويا بشرني بشرني بشرني بشرني فهمني ولا تبعت لي المدام انه ادم نجح طويك باللحظات هذه اه والله دوم دوم يا غول صحيت بابا لو صلي على النبي
3: صغريته ما عند
1: اي يا ربي يا علي 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله يا مفرج الكروب يا الله ما نخسروش ما نخسروش ما نخسروش ما نخسروش 31 328 عندي تليفون الو صباح النور ما تبكيش مدام الو صباح النور سيدي بشرني الله يبشرك
8: الله ينورك هذا شرف لي ان نتحصل عليك
1: عظيم الشرف لنا نحن سيدي بشرني يا وخي
8: يا ربي يبارك فيك 1,000 دينار
1: في الله اكبر 1,000 دينار 1,000 دينار عندنا ثلاثة عندنا ثلاثة ملايين تو
4: ثلاثة ملايين اما منين منين خويا
1: منين تكلم فينا
9: من منوبة واد الليل.
10: منوبة مش تونسي مش تونسي مش تونسي
1: تونسي
9: لا جزائري خلاص.
10: جزائري جزائري مرحبا بكم مرحبا بالجزائر.
1: الله يبارك لك الله يبارك لك
10: والله ما حلاش
1: قلت لك الدنيا ريت الدنيا ربي يبارك لكم يا اخي ربي يبارك لكم ومرحبا بك في تونس ومكالمتك هذه عزيزة وغالية الله يبارك لك. محلاه الدنيا. هاي يا بابا عنا 3 ملايين عنا 3 ملايين وعنا 400 دينار عنا كراه الشهر كراه هذاك سكرنا الباب بلا فوقو 100 دينار بتاع الراجل عندك 500 دينار في الشهر. اللهم صلي وسلم هذه بتاع النواصر نعرفها بتاع النواصر
10: فهمتني
1: نواصر كازحة كازحة اي
10: مريق الحاج هيا الكود نواصر
1: يا ودود يا الله. قول لكم قديش الذو المرأة مونطون كبير مش لازم نقوله
10: برشا
1: مش لازم نقوله مش لازم مش لازم لا لا لا لا لا لا لا لا يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مفرج الكروب يا الله يا مفرج الكروب يا الله. ما زالوا لي 7 دقائق يا ودود الفينال اليوم الناس بالناس الفينال يا ودود يا الله. 31 328 50 285 285 قدش عندي 3 ملايين
5: تسملين وديجا اللي بعثوا لي هم صايي هكريتا
1: صايي مريقل مريقل مريقل مريقل مريقل يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا رب يا رب يا رب. 31 328 320 50 285 285 يا ودود يا الله يا رب
5: يا رب جعفورة تفتح تليفونك لا على واسي
10: الريت مطاحن عندي
5: انا اخويا عملت مجهود
10: الله يرحمه
1: يا رب.
10: شوف الميلوات بالخبا في الميل
1: يا رب. 31 328 320 50 285 285 يا ودود يا الله 3 ملايين مازال درج درج درج درج درج درج. هل سنتمكن اعزائي المستمعين في الفينال هذايا ولو انه الخير ما فيش فينال الخير ما فيش فينال عندنا 3 ملايين مازالوا 12 مازالوا 12 عندها شهريه 400 دينار و100 دينار من عند مواطنه 400 دينار قلت الكلام من عندي انا فهمني ولا وال100 دينار من عند المواطن هذا اللي يدفع مليون يا ودود يا الله. 31 328 320 50 285 285 اصدقائي خارج حدود الوطن ابعثوا لنا مساجات على ال 50 285 285 اي بن سالم مخصوص الضوء كان احكي لك المونطوم الدوخ بن سالم تقول مونطوم تاع معمل انا ما قدرتش هكاهو. يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا رب يا رب يا رب تسمعنا الخير يا رب تسمعنا الخير اخر اللحظات يا رب تسمعنا الخير يا رب تسمعنا الخير. اقعدوا اقعدوا اقعدوا في بلايسكم في دياركم تسمعوا فينا وين ما كنتوا خارج حدود الوطن في كرهبكم الناس كل اقعدوا اقعدوا يا رب يا عالي يدعيوا يدعيوا يا رب يا عالي. اللحظات الأخيرة أعزائي المستمعين تقريبا درج عنا 3 ملايين و15 3 ملايين و15 عنا شهرية 400 دينار من عند الحاجة شهرية عام. أما الحاجة قلت لك مادا حيتخلص أنا الكراء وأنا نعرف مريق المريق المريق المريق لحظة لحظة لحظة شوية صبر شوية صبر شوية صبر البنية ما تبطلش القراية. 31 328 328 50 أي قدرة تعظيمة قدرة تعظيمة ما نخسروش ما تخلوناش عاد نخسروا 12 مليون حاجتي بيهم للمرأة 12 للمرأة هيا حمل الجماعة ريش امشي امشي امشي امشي. 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب درج. 31 328 328 50 285 285 يا رب يا رب يا ربي يا ربي
10: يجي شيء بالسهل
1: ما
10: يجي شيء بالسهل
1: درج درج قدرة ربي عظيمة قدرة ربي عظيمة يا ربي. 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 ما نخسروش هيا هيا هيا هجوم هجوم درج لخر ساعدك يا فعل خير امشي بابا اخر حلقة في الناس بالناس اليوم هيا هيا مش العام الجاي تقعد هيا متاعنا الفقرة هذه متاعنا متاع الناس كل هاي اللي يقدر يحطه ثلاثة ايتام هاي 31 328 خليهم يصيفوا كل الناس عليه
3: يرتاحوا من المديون ويرتاحوا حتى مش من الصيف حتى للصيف احنا
1: مش يصيفوا
3: مرتاحين مرتاحين على الاقل
1: يا ودود يا الله 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله رنيم 100 دينار ابعث لها رنيم ابعث لها يا رنيم هيك على اليوتيوب ريتها
3: خلينا واتساب
1: رنيم حط نمر الواتساب تاعك 31 328 328
3: تبعث على الواتساب
1: ب
3: 50
1: ابعث على 50 285 285 رنيم 31 328 328 50 285 285 الو صباح النور صباح الخير سيدي
11: صباح
1: الخير عايش كرحم والديك ربي يبارك لك يا اخي بشرني يا اخي الله يبشرك
11: ان شاء الله الناس كل فرحانين ماشي مليون من عندك ان شاء الله
3: نعم
1: شو
11: 12 مليون اللي ما زالوا من عندي ان شاء الله
1: صدق خويا ايش بيك تكلم فينا هكا انت يا خويا مقدمات لا شبيش ببابا يا خويا يا الهي 12 مليون من عندك
11: ان شاء الله هاي
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد يا رب يا خي يا خي يا خي الله يوسع رزقك يا خي الله يبارك لك الله يوسع رزقك
12: معنا قبل
1: تسمع فينا بالصدفة ولا تسمع فينا مقبل انت
11: والله بالصدفة
12: ليه ليه أول مرة تعرفنا اليوم
11: أول مرة اليوم
3: ماشي إيه معناها خممت شعتي 12 مليون أول مرة تسمع
12: منا ساعة سعيدة
1: بالله جو
11: جيت مواتي الحمد لله يا ربي ولا بس ان شاء الله دي نجمو نعملوها نعملوها
1: واضح هاي واضح
3: ربي يبارك لك
1: هاي يا بابا وين الفراش وين الفراش يا علي وين الفراش ان شاء الله ربي يبارك لك وربي يوسع رزقك ما نخسروش خويا في الناس بالناس ما نخسروش ما نخسروش يا ناس ايش ادخل شد لي ادخل شد لي ادخل شد لي الواتساب اعطيني ال 11:58 دقيقة احنا توا عندنا ال 15 مليون كريم ويرحم
12: ليه استنى لحظة انا 15 مليون والكراي خالص
1: اي الو صباح النور لحظه خير. الو صباح النور
13: صباح الخيرات
1: صباح خير بشرني الله يبشرك يا غالي
13: 1000 دينار ان شاء الله
1: قديش
12: 2000
1: شبيكم هشتوا شبيكم هشتوا الله وحد يا اخوي ربي يبارك لك الله يوسع رزقك الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك
12: 17 مليون
1: 17 مليون يا غالي
12: 17 مليون
1: وعندنا 400 دينار مدى الحياه الكراي و100 دينار مع عند السيد مده عام
14: لأول مرة احنا مانيش باش نقولوا على المونطون اللي لميناه على خاطر فما برشا وعود فما برشا ناس باش تمشي سوغ بلاس وتشوف السيتواسيون نتاعها وباش يعاونوها كاين ناقصه مابل باش تتعاون بالمبل بالكري بالضو المالي احنا من الاول ما حبيناش نقولوا على المونطون تاع الضو
1: اللي ملي. هو
14: كبير برشا اما فما زيد شكون باش ياخذ ورقه الضو ويخلصوا ونحنا اللي ناكدوه انه العائله بالحق راهي محتاجه ومحتاجه برشا فلوس احنا ما حبيناش نكثروا على رواحنا وخفنا من الحلقة على الأخر على ذلك قلنا كان 15 مليون أما هي رام يستحقوا أكثر من هكا كبرشا رام عندهم برشا كريم مش خالص عندهم ضو 8 ملايين أبار اللي عندهم الماء الطفلة اللي تقرأ في الفاك والصغار
1: بالله لحظة بالله لحظة بالله لحظة بالله لحظة
12: تراه تراه
1: لا
12: ولا عرفتوا التليفون بهي
1: أسماني أنت توفي المباشر يسمعوا رأي العباد روا
15: مرحبا
1: به اللي هي الضو جاهز هي الضو بالتراكمات برجولية 8 ملايين وعند الفاتور
15: بريك
3: حسبه
15: خالص
3: نفسه
1: يا شديد تعاركوا قال لك حسبه خالص
14: انا عندي الضوء عندنا ماء وعندنا كريه ناقصه
1: باهي ثم شكون قال لك حسبه خالص
14: اي
1: نجيب
14: شوف لي حاجه اخرى
1: باش نعطيك شوف لي حاجه اخرى والله يا نجيب نجيب باش نعطيك نمره المراه توكل على الله عرفتوا نجيب تاع الميكروفون
12: تاعك
1: يا نجيب نعطيك نمره المراه هاتو تاع لوري خايتك هذيك السلام عليكم نجيب هذا تاع الميكروفون وقت اللي قال الميكروفون من عندي يا اخي انا قلت له اسمعني خويا حط فيها 3 ملايين خاطر ما تجيش في الميكروفون
3: فارغ ان
1: شاء الله مبروك عليك مدام مبروك علينا ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك برافو برافو برافو برافو ميرسي كل مون شكرا على الثقه شكرا شكرا شكرا شكرا الناس بالناس والناس بالله احنا نتقابلوا نهار 30 الله يرحم والديكم الناس الكل نعطيكم المعطيات الكل في لمان باي باي
16: ساعه سعيده ساعه سعيده
17: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
16: 9.2
17: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.unfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
18: ديوان اف ام صوتكم.
17: ديوان اف ام فلاش نيوز.
19: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام عسلمة. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يؤكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والشراكة بين دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط في مجالات الربط الكهربائي والطاقات المتجددة، بما يدعم الأمن الطاقي ويسرع الانتقال نحو منظومات طاقية أكثر استدامة ونجاعة. وشوشان يوضح خلال مشاركته أمس بروما في ندوة رفيعة المستوى حول الربط الطاقي والطاقات المتجددة أن تعزيز الربط الكهربائي يمثل خيارا استراتيجيا لدعم أمن التزود بالطاقة وتحسين استقرار الشبكات الكهربائية والرفع من نجاعة المنظومات الطاقية، فضلا عن الإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين ضفتي المتوسط. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر اليوم قائمة مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية جابس أو من ولاية تونس، مشيرة إلى أن الاقتراع للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية يجري يوم الأحد الموافق للثامن والعشرين من جوان الجاري من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. والهيئة تدعو الناخبين إلى التثبت من مركز الاقتراع عبر إدخال الرمز التالي على الهاتف الجوال نجمة 195 نجمة رقمي بطاقة التعريف الوطني دياز. عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان يدعو إلى تأجيل النظر في مخطط التنمية المقبل 26 و 2030 و 2000 ليغطي الفترة الممتدة بين سنتي 27 و 2031 و 2000، معتبرا أن هذا الخيار يستند إلى رؤية علمية وواقعية من شأنها تلافي النقائص التي اعترضت المخططات التنموية السابقة. وشوشان يقول في 60 دقيقة على ديوان فام أن المصادقة على المخطط خلال السنة الحالية لن يترتب عنها انطلاق التنفيذ إلا بداية من سنة 27 أو 2000، وهو ما يبرر وفق تقديره استغلال الأشهر المتبقية لإثراء النقاش بين مختلف المتدخلين واللجان البرلمانية.
20: صحيح قلت مؤخر معاه ومع الفكرة وأنا نتحدث معها منطق وعلم. مخطط التنمية حتى المخطط السابق الكلية كانوا مشينا في الفرضية هذه. علاش مشينا في الفرضية هذه؟ أنا أعطيك مخطط 2006-2010 مشينا في التأجيل، لأن مخطط 2007-2011 وسميناه المخطط المتحرك. علاش وقت اللي أنت تعمل فرضيات وقت اللي تصير متغيرات فيها بس أنت كي مش توخر سنة، فرضا أني مفترض أني ما كنتش مخطط نوخره، وقتاش باش نبدا التنفيذ نتاعه 2027؟ عاد أنت ما توخر وتوسع معنا النقاش وأنت مش تبدا في كل الحالتين في 2027 ولا فيها بس مش تستنوا 3 أشهر. احنا حتى الفترة الحالية الموجودة خدش مازالوا 6 أشهر نحي منه القانون المالي عطلة برلمانية شهر معنا، وإحنا عليه صبرنا برشا ما نجموش نصبروا هالشهر هذا وناخذ وقتنا ونتريث ونقشوه إذا كان يلزم حتى اللي جاي تخدم في العطلة البرلمانية إذا تحاول توسع النقاش.
19: التنسيقية الوطنية للسلياكيين في تونس تطلق نداء استغاثة بسبب ما وصفته بتفاقم الأوضاع الاجتماعية والصحية لمرضى سلياك في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية الخالية من الجلوتين وتأخر صرف المنح المالية المخصصة لفائدتهم. وممثل التنسيقية وليد العايدي يؤكد أن المرضى لم يتحصلوا إلى حد الآن على المنحة التي أقرها قانون المالية رغم الترفيع فيها من 30 دينارا شهريا ضمن قانون المالية لسنة 25 و 2000 إلى 130 دينارا شهريا في قانون المالية لسنة 26 و 2000، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الخالية من الجلوتين وفق قوله.
21: سيلياك هو رد فعل مناعي تجاه مادة الجلوتين اللي موجودة في القمح وفي الشعير خاصة المادة الباز هي مادة المتيرة تكون من القطنية ومن الروز. والله العريض هذه توجهنا بها للسيد رئيس الجمهورية ومن خلاله هو مادة إلى كل الوزارات المعنية مادة على غرار وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة التجارة ووزارة الصناعة. والله احنا مادة تم قرار منحة مالية في سنة 2025 شهري مادة 30 دينار وتم الترفيع فيها إلى 130 دينار شهريا في قانون المالية لسنة 26. إننا نستنى تقريبا تو عام ونص مازال نستنى في صرف المنحة هذه وقتاش عنا عام ونص احنا نستنى ومازالت تم
19: وفي الشأن الدولي ارتفاع عدد الحالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1155 حالة منها 304 حالات وفاة وفق ما أعلنته السلطات، مشيرة إلى تسجيل 37 حالة إصابة جديدة وخمس وفيات جديدة خلال الساعات 24 الماضية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، وينطلق المشوار الآن مع ابتسام شويخة وكمل فريق هنا تونس.

0: ديوان اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وثمانية دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام كالعادة والعوايد. معكم اليوم يا القار من برنامج هوني تونس، ساعتين من زمان كالعادة باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. من بعد شوية تكتشفوا المواضيع اللي اختاروها الأولاد في عطاير، من بعد أكيد باش نمشيوا لفقرة الأكتواليتي، تكون لنا جولة في مختلف الأخبار المستجدات باش نحكيوا على انطلاق فعالية منتدى تونس للاستثمار تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة. باش نرجع على بلاغ رئاسة الحكومة في علاقة بالمنتدى هذا، وباش نحكيو على واقع الاستثمار عموما في تونس. باش نحكيو زادة في نفس السياق تقريبا على مخطط التنمية ومشروع مخطط التنمية 2026-2030، ورئيسة الحكومة تقول انه المشروع هذا يشكل نقطة تحول في تونس. وايضا باش نحكيو بين اخبارنا اليوم على الأحكام اللي صدرت والحكم اللي صدر ضد سهام بن سدرين في القضية اللي حكينا فيها في وقت سابق واللي مشمولين فيها شخصيات أخرى. نحكي على 25 عام سجن ضد سهام بن سدرين. طبعا نرجع لها تفاصيل الحكم بعد أكيد باش نمشيو معاكم لي بقيت الفقرات متاعنا. فقرة الارتيكل دي جور اليوم، المقال اللي اختاره أحمد التونسي، هل يقف النظام العالمي الذي صنعته الولايات المتحدة الأمريكية على أعتاب مرحلة جديدة من الفوضى؟ سؤال نحاولوا نجاوبكم عليه أو نرجع على جزء من النقاشات التحاليل الكتابات اللي قاعدة تصير في علاقة بالموضوع هذايا. وبعد آخر الحصة وكل عادة مع الزميل نور الفارسي فقرة بالأرقام، هل يدفع شح الإيرادات النفطية العراق إلى إعادة النظر في عضويته بأوبك؟ ثم بعد نرجع على التفاصيل الأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
2: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا، مرحبا بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم ومختلف المقترحات. إذا كان فما مقترحات لمواضيع تحبوا نتناولوها في الحصة، ويرافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني أحمد التونسي. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بيك ومرحبا بطارق والسادة الأولاد معانا في الجانب التقني. إن شاء الله نعديه كالعادة ساعتين يكونوا خفاف على السادة المستمعين والمتفرجين، تكون فيهم إفادة خاصة للناس الكل.
2: مرحبا بك أحمد التونسي، ويرافقنا زادا في التحليل والنقاش على يساري طارق الكحلاوي. طارق أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا بيك ابتسام، بأحمد، بفريق الإعداد، بالمستمعات، مستمعين، مشاهدين والمشاهدات.
2: يظهر لي البداية اليوم مش نحكيو على الكورة مونديال. ايش مازال الا باستثناء يظهر لي كيما كل مرة. هاي البداية كالعادة بفقرة عالطاير، تفضلوا يلا.
0: عالطاير
2: مش تحكيو في نفس الموضوع ولكن كل واحد من زاوية معينة، ونبدأ معاك طارق، تفضل.
4: اعتقد انه توا حان وقت المحاسبة بالنسبة لما حصل بالنسبة للمنتخب الوطني. مرة اخرى كرة القدم ليس شأنا تقنيا وتكتيكيا وشأني هم الرأي العام بشكل استثنائي في تونس. من المهم انه نتعرضوا له، مانيش تعرض على الاداء والمسائل هذيك، كل واحد واختصاص، ولكن مش تحدث على مسألة تهمنا كتوانسر كل، وأنه كيف ننظر إلى الفشل الذي حصل وأهمية المحاسبة. وأهمية المحاسبة تستوجب ثم بعد نتحدث على في علاقة بالهيئة الحقيقة والكرامة ومسألة المحاسبة والصلح والمسائل هذه في سياق آخر. المحاسبة عندها تتم يلزم تكون وفق مبدأ لا إفراط ولا تفريط. لا تفريط يعني في المحاسبة، في المسؤوليات، في تحميل المسؤوليات كل في دوره ووضعه، ولا إفراد زادة أنه كل حد يتحمل مسؤولية أكثر من اللي يلزم يتحملها، لا للتشفي لكن لا لزد التفصي من المسؤولية.
5: لأنه من جهة نسمع في برشا كلام متاع يلزم ويلزم يلزم وأحيانا بطرق غالطة. أنا شفت دي كرونيكور متاع سبار ويلزم المحاسبة ويلزم الرئيس يتدخل. شو يتدخل؟ فما قوانين معناتها ما نجمش الرئيس يتدخل بحل المكتب الجامعي مثلا. فما قوانين تنظم المكتب الجامعي للجامعة السكر تقدم. فما التزامات تجاه الفيفا. فماشي مش كيما كجماعة اللي قالوا يلزم الرئيس يحل الاتحاد. مش يمشي يحل الاتحاد شنو كلام فارغ هذا من يعني. وبالتالي بعض الحلول غريبة. وكي تولي حلول غريبة وغير مؤسسية تولي ما أنت ما تأدي لشيء. نولي نحكيو على المحاسبة لكن ما نعملوا حد شيء. لكن بديت نسمع ست الكلام ياخو من نوع هذه سبب بتاعو عشرية الخراب وعشرية ما عشرية ماذا سيد دخلنا في العشرية الجديدة فتنا النص بتاعها ما عاش يوكل الكلام هذا يزي انت عندك توا 10 سنوات عندك كان فيها امكانية انه تتحقق امور بعد الثورة اي صارت مصائب ومشاكل وفيها وعليها زي ده ما نفس الشيء التقييم يجب يكون موزون وموضوعي. لكن دخلنا توا فتنا معناتها 5-6 سنوات توا وعندنا مثلا على مستوى البنية التحتية عندنا مشروع متاع ملعب توا لا تم فيه تقدم ولا بالعكس نموذج على فشل مؤسسي في إنجاز المشاريع اللي هو ملعب المنزل. ونسمع في كلام زيادة متاع فما بيان خرج من جمعيات من توا يناشدون المكتب الجامعي البقاء لباس. شو الحكاية دي أخي؟ هذا رو مش مصلحة بعض الجمعيات المقاربة الفئوية ما دام مكتب الجامعي هذا ربما في صالحنا ويعطينا في حويجة ولا لو أعلم شنو يولي لا إنه يقعدوا لا ما يقعدوش إذا كان معناتها فما فشل واضح أكثر فشل في كل المسابقات على مستوى كأس العالم يعني فشل الدرجة جبنا العار ولينا معناتها واحد مثل متاع تفدليك البارح معلق في قناة ألمانية من الحاجات الكثيرة اللي سمعتها يحكي يقول ما فماش فوضى اكثر من الفوضى هذه نتاع هالفريق هذا. الفريق الياباني عمل لنا كرتون نتاع كابتن ماجد نتاع البونتويت اللي ماركيو فيها يعني ليه يلزم المحاسبه؟ لكن يلزم محاسبه وفق كل واحد مسؤوليته. خاطر بعض زاد ياكل يعمل لك طريقه التحليل الجزئي الممرن فلان الفلاني هذا لا مش هو الكارثه ليه هو هي هو مشكل لكن هو يعبر على مشكل مؤسسي. المشكل مؤسسي مش مشكل بشخص مش مشكل الجوارات وحدهم هكاكا مش مشكل السخيري ولا درشون كيفاش ليه هو مشكل متاع مقاربه انجت لنا الوضع هذايا انجت لنا لانه نوليو نغدروا خي معناش اللي خي نحن عاقرين ولا لا تونس معمرها ما كانت عاقره في كل المجالات اونت بارونتيز اي 11 و12 مليون واي وعندنا ظروف وتسيتيرا لكن ما كناش عاقرين على مستوى الكفاءات. ديما نقطه تونس القويه هي في كفاءاتها البشريه وهذا ينطبق على كره القدم. مستحيل كان هذا اللي نجمو نعطيه وراه مستحيل. فما مشكل متاع تسيير الكفاءه وتسيير الموارد البشريه هنا المشكل وهذا على مستوى سياسي وعلى مستوى الجامعة على مستوى عام. لأنه أنا كي نشوف المسألة مش تعلق كرة قدمك هاو تعلق بالرياضة نشوف كيفية وزارة الرياضة كيفاش يتعاملوا مع بعض اللاعبين متاعنا هذايا الطفل المساوي هذا اللي خليوه ملوح من غير ماكلة حاجات متاع مش من غادي من البيروقراطية حاجة كيما كي وزير الرياضة ما يقعدش حتى وكان يعمل 1000 تصريح مع شركة الأهلي شو يعمل تصريح في شركات الأهلية ذاك كانوا يلزموا يقعد معناها ليه عمل غلط يخرج. ونفس الشيء في علاقة بالتدخل في حاجات انت ما تفهمش فيها مدرب أجنبي ولا مدرب مش أجنبي هذه حاجات تخص الجانب الفني الرياضي متعلقة بيه أنه هل مدرب ذاك يصلح ولا ما يصلحش هنا دفعناهم في الأخر الفلوس في علاقة بيرفينو رونار دفعينه درق قديش تو من 1000 يورو وهذا دفعنا في الأخر ومش قاعد وبلوس يعني. وفما مسائل متعلقة بالحوكمة العامة اللي هي متعلقة بمسألة هيكلية التوى لحسمنا يكون عنا بطولة متاع فرق محترفة تماما وعملنا قانون هذا مشروع القانون متاع إصلاح الجمعيات وإلا خليناها متطوعين كيف قبل متطوعين كيف قبل ما عاش ممكن توى سيء ولا بزنس الرياضة إذا نهزوا في اتجاه الهيكل الرياضية وليت عنا أكاديميات في كل بلاصة دي أنا اكتشفت موضوع الأكاديميات بخلال ولادي هذي والله في كل حومة بريسك ولات عنا أكاديمية وتدريب إيش هي المكانش عنا في الجيل متاعنا دي كانت في البطاحي الناس تتمرمد توا ملي عمره 7-8 سنين شوف في ولدي يعلموه تيكي تاكا ودرشنوه ويعدي باس وحتى حد ما كان يعلم فين. يعني الحاجة هذي يلزم البناء عليه. فما حاجات جيدة يلزم البناء عليه. وعنا ناس البرة نعمل لهم سكاوتينج, الناس تمشي تثبت كما يعملوا المغاربة, وملي عمره 10 سنين ما نقدرش نستناه واحد شنو عمره معناتها 15 و16 باش نتبعوه باش بوه يقول له لا برا ادخل توا للسويد ولا ادخل. لا يلزم من الاول, وهذا الدور نتاع يلعبوه كالملحقين الاجتماعيين اللي قاعدين معناتها في جزء منهم يعملوا في حد شيء يلعبوا دور في هذا. فما حجمة دبلوماسية رياضية, والمغرب قاعد تلعب في الدورة دي راهي سوفت باور الرياضة والكرة القدم تحديدا تحطك في الفيزيبيليتي في مستوى اخر. الدبلوماسية الرياضية يلزم يكون عنده اهتمام خاص ودور خاص, وما نجموش فدكوا فيها, راه مهمة جدا خاصة بالدول الدامية هذه في الوسط اللي ما عندهاش معناتها حاجات أخرى, عناصر قوة أخرى على مستوى تكنولوجي وعسكري وتسيرة, عن عناصر أخرى في السوفت باور هذه على مستوى كفاءات البشرية. على كل حال هو موضوع كبير وإن شاء الله ما تكونش ما نضيعوش الفرصة هذه باش نصلحوا كرة القدم التونسية, لأنه بعض التصريحات اللي قاعد نسمع فيها وعشرية قراب ليه الممرن ليه اللعبة ذيك ليه الوطنية يا أخي الوطنية كيكة هي تهبط من راه فما جانب مؤسسي هو اللي يصنع عناصر القوة, ما تجيش هكا بالهمكي الحكي.
2: واضح طارق, وانت زاد اخترت انك تكمل في نفس الموضوع احمد التونسي ونحكيه على المنتخب الوطني الوادع المونديال بهزيمة ثالثة على التوالي, موطن بعد مع زملائنا في قسم الاخبار الرياضية وايضا مع زميل كريم المقني ان شاء الله بعد العشية طبعا يرجع على الامور التقنية والاداء وغيره من المسائل طبعا. ولكن خلينا نحكيه عموما لانه كما قال طارق لو كنا نحكيه على السياسات العامة اليوم للد الدولة والسياسات العامة عموما للبلاد رغم قطاع الرياضة اليوم والمنتخب الوطني وجزء وقطاع يندرج في رؤية الدولة أو الحوكمة والسياسات العامة اليوم للدولة في قطاع لا يقل أهمية عن بقية القطاعات, خاصة كنحكيه على المونديال اليوم وعلى صورة البلاد. انتظار ما فاتت ركزت على الزاوية هذيك أحمد التونسي, تفضل نسمعك أحمد النقاش.
3: أنا باش ننطلق من مسألة مهمة جدا, بعض السياسيين يجاهلوها وبعض السياسيين يعطوها أهمية كبيرة. سيكولوجيا الجماهير, الأغلبية الصامتة اللي لا هي معارضة ولا هي عندها حتى اهتمام بالجانب السياسي والاقتصادي والمؤشرات وما عندهاش علاقة ساعات معناها بالصراع على الحكم والصراع على الدولة والمواضيع هذيك الكل. لكن ترى النجاح والفشل وتستشعر البوادر متاع الأزمة أو تستشعر البوادر متاع الانفراج من خلال مؤشرات بسيطة ياسر ما تحقروش كرة القدم خاصة في تونس. راهو فما معناها نظريات كاملة وفما برامج كاملة قبل تحطت, أنا نعرف مليح لي معناها إدارة وإلا لإشاعة الفوضى معناها في تونس من خلال كرة القدم, من خلال النتائج الرياضية, من خلال الاستثمار في التنازع متاع الجمعيات وغيره. فلذلك كرة القدم راهو جانب مهم جدا مش في تونس كهو بل في العالم. وقت اللي نشوفه قطر حاط الإمكانيات هذيك الكل باش نظمت كاس عالم قبل والتو معناها قاعدة تجنس في الملعبية باش توصل معناها تظهر صورة معينة باش تولي معناها عندها مكانة في العالم. وقت اللي نشوفه السعودية كيفاش من السبعينات معناها جابوا توانسة باش تعلموا معناها الكرة والواحد وتو قاعدين يصرفوا في فلوس كبيرة باش ينظموا كاس العالم 2034. وقت اللي نشوفوا المغرب والاهتمام الملكي معناها بالموضوع لمدة سنوات وأجيال باش ينجموا معناها يوصلوا للمرحلة هذية, وصلوا عملوا دمي فينال كاس عالم واليوم معناها نظموا كاس فريقيا واستعدوا باش ينظموا كاس عالم 2030 اللي هي بحذانا. أنا نحب نرجع لسيكولوجية الجماهير التوانسة, راهو ما نجمش معناها معناها نخبيه يشوفوا بعد المشاركة ذي متاع كاس العالم يشوفوا في مؤشرات سلبية, يشوفوا في فشل, يشوفوا في معناها حوكمة غير رشيدة, يشوفوا في طريقة تسيير أدت إلى معناها مش مس بصورة تونس, راهو نحكيه على الوميلياسيون, نحكيه على تهنت للتونس معناها راهو في العالم, راهو وصلت لليوم نحكيه على المرتبة 48 راهي مرتبة تاريخية لتونس, معناها آخر منتخب آخر مرتبة في كاس العالم. وأقول هذا بالأرقام سي حتى نحن تو بعد هايتي وبعد كوراساو وبعد حتى تركيا اللي قالوا معناها خسرت زوز خسائر البارح ربحت معناها الولايات المتحدة الأمريكية البلد المنظم 3-2 معناها وصلنا إلى معناها بلاصة الأخرانية. حتى التونيات متاع المنتخب البارح كانت حاجة معناها تحشم وأرقام منحية من الملاعبية وغيره معناها خلينا من التشخيص وخلينا من المشاكل هذه الكل يلزمنا نتحمل مسؤوليتنا الناس كل بما فيهم شكون بما فيهم حتى الإعلام بيدو توانا مثلا قبل من المشاركة هذه كذا عملت تدخلات عالمية قلت رانا ننتظر في نتائج سيئة راو اللي قاعد نشوف فيه لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى نتيجة إيجابية ولا حتى شبه إيجابية في حين في الوقت هذاك معناها البلاتويات متاع الإعلام تلعب مساكن على الحماس متاع الناس على الجماهير حتى الوليدات الصغار أصابوا معناها أصيبوا بخيبة أمل كبيرة راو اللي عمرهم 5 و6 سنين و7 سنين وقت اللي يشوفوا بلاد وكيك ملول يستنوا بلاد بشرف كاس العالم وبعد يشوف بلاد وتنهزم غزال هذيك راي تعمل العقد الفشل راو تحس روحك اللي انت اقل من الناس راو ردوا بالنا بالقدير النتائج الرياضيه وصوره تونس في العالم راهي ماهيش كيكه معناها

0: خس يصير هذا
1: نمشي معك
0: اما التدخل نتاع مدرب اجنبي شو مدخل
1: خليني نمشي معك
0: شاش خس هذا لازم يصير
1: خليني نمشي معك
0: والبنيه التحتيه وملعب المنزل هذا لازم يصير
1: الفصل 21 من قانون الجمعيات الرياضيه نتاع 1995 يسمح لوزاره الرياضه باش تحل المكاتب الجامعيه وحلت حلت جامعه التنس وحلت جامعه الباسكت وتنجم تحل راهو جامعه كره قدم فما اشياء اذا كان فيها معناها مس بالمال العام او فما اذا كان فما شبهات كبيره نتاع فساد او غيره راهو تنجم تحل المكاتب الجامعيه وتدعو الانتخابات بعد 3 شهور المهم في هذا الكل انك ما تنصبش مكتب معناها بدون انتخابات انك ما تحطش ناس معناها بار ابوي بوليتيك لكن تنجم راهو تحل المكاتب الجامعيه الدوله ما عندها حتى قلق لانه في نهايه المطاف صورة تونس في الاخر شأن يهم تونس في الاخر اذا كان الصندوق افرز ناس ما هيش قادرة انها تسير المرفق عام هذايا بالكيفية المطلوبة وبالكفاءة المطلوبة فانه هنا نجمو نحكيه على انه التدخل السياسي في حين زادة انا والله حبيتش تدخل سياسي حبيت نكون وانت نبدأ ونأسوا الثقافة اخوي الاستقالة والله ساعات حتى بعد نجاح وقت اللي توفى تحس روحك اللي انت سيء عملت كل شيء فما بالك في الفشل تخرج وتخلي المكان لغيرك وتقول انا راني ما نجحتش لكن بالطبيعه انا قاعد نحلم لانه العقليه ماهيش هذيه الناس باش تجي تو باش نعطيك بالضبط شنو باش يصير باش تقول لك انا وفرت كل الظروف الملائمه لكن في النهايه معناها النتائج ما تبعتش ونحن الدوله نقصتنا الامكانيات الفنيه والتقنيه والحكايات هذيك الكل ونعتذروا من الشعب التونسي وصحيح غلطنا في انترنور تنجيبوا انترنور خير ونحضروا الجديد لا مش هكا باش تصير اذا كان باش تصير هكا راه باش نقعدوا ننتجوا في الفشل نرسكلوا في الفشل للاسف الشديد تونس قاعده تدفع في الثمن نتاع تصرفات الناس هذوما ويلزمنا وقفه معناها حازمه للاسف
2: هذا المطلوب لازم وقفه حازمه وتقريبا خلينا نقولوا جزء كبير من التشخيص حتى في الناس اللي تابع في الشان الرياضي ولا حتى المختص فيه اليوم طارق ولا احمد والناس الكل اليوم المهتمه بمتابعه كل ما يحدث اليوم على مستوى كره القدم وعلى مستوى القطاع هذي لانه كما قال طارق مش فقط هو اداء بالنسبه لي
1: الوطني
2: بنيه تحتيه وملاعب
1: تعرف اللي الدول الافريقيه الكل تعديت للدور الثاني كان تونس
0: رقم خايب اخو عدلنا مع كوريا الشماليه في اكثر دوله استقبلت اهداف في 12 هدف منذ بدايه كاس العالم
1: قاعده ورانا كان الزهير قبل معناها نحقق قبل اخر في التاريخ
0: وين التاريخ كوريا الشماليه الاولى هذول 12
1: لا زهير سابقا الكونغو الديمقراطي زير سابقا
0: باهي فتتنا زير على
2: نرجع على كل تو كما قلت انتم المطلوب اليوم هو كيفاش باش يصير اصلاح هذايا الكل بعد التشخيص اللي تقريبا جزء كبير من الناس متفقه عليه في علاقه بالقطاع في علاقه بالاداء وكل ما يهم السياسات العامه اليوم الرياضيه في البلاد بقى ما المطلوب انه لازم تنكب الناس الكل من اجل الاصلاح احنا باش نخرجوا فاصل صغير كالعاده ومن بعد نرجع نكملوا معكم بقيه الاخبار والمستجد لليوم تفضل
3: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان فام صوتكم
4: تبليسيتي
3: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسني قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
5: ياو في بالي
3: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه
6: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
3: هنا تونس

0: هنا تونس نصف نهار و29 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. الناس كل قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا باش نوصلوا معكم بقية الأخبار الملفات والمستجدات الوطنية وبعد أكيد باش تكون لنا جولة كالعادة في آخر المستجدات الإقليمية والدولية. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو في التعليق ونقاش كامل الحصة أحمد التونسي وطارق الكحليوي مرحبا بكم من جديد. ومن فقرة عطاير نمشي مباشرة لثاني فقرتنا في الساعة الأولانية الأكتواليتي.
1: L'actualité.
0: نحكي في أولى أخبارنا لليوم على افتتاح منتدى تونس للاستثمار في دورته الثانية والعشرين. المنتدى هذا اللي أشرفت عليه رئيسة الحكومة واللي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي واللي تشرف عليه أيضا وزارة الاقتصاد والتخطيط. المنتدى هذا اللي جاي سنة تحت شعار تونس ديناميكية متجددة وفرص جديدة حضروا فيه عدد من المنظمات البنوك كما مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لشمال أفريقيا، أيضا رئيس مجموعة الأعراف الفرنكوفونية، أمين عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، أيضا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعدد من سفراء البلدان العربية والأجنبية. شفنا رئيسة الحكومة اللي في المنتدى هذا تقول أنه المنتدى ينعقد في سياق عالمي يشهد تقلبات جيوسياسية معقدة وتحولات عميقة على المستويين الإقليمي والدولي، وتقول أنه كانت لها أثار ملموسة ومؤثرة على مختلف الأوضاع الدولية لا سيما الاقتصادية منها، بالإضافة إلى تفاقم التحديات المناخية والبيئية وأثارها خاصة على القطاع الفلاحي إلى جانب الرهانات اللي قاعدة تطرحها التطورات التكنولوجية المتسارعة. وتقول أنه تونس حرصت في هذا السياق على التفاعل الإيجابي مع كل هذه المستجدات تأكيدا منها على وعيها بدقة المرحلة وضرورة مواكبتها، وذلك ما نجم يكون كان عبر سياسات وبرامج إصلاحية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة عادلة ومتوازنة ويكون فيها فما توازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي وتنويع الشركات التعويل على الذات تكريس الشفافية في جميع المعاملات. دونك في البداية بعد شوية نرجع على جملة من الأرقام وقت تقول رئيسة الحكومة أن الاقتصاد الوطني تمكن من الصمود والثبات وشهدت معظم المؤشرات تحسنا خلال عام 2025. تحكي على نمو الناتج المحلي اللي شهد تطور بنسبة 2.6% مقابل 1.4% عام 2024. أيضا تحكي تقول أنه عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة بتونس ارتفع إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارات جملية تعادل 53 مليار دينار تونسي، وهذا تقول يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية. تحكي مرة أخرى على أنه الدولة زادة مازالت تعمل على تكريس دورها الاجتماعي من خلال الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وغيره من التفاصيل أخرى. طبعا بعد شوية كل مرة نقدم لكم معطى أرقام وتفاصيل أخرى مضمنة في المنتدى هذايا. ونبدا معك طارق الكحليوي. طارق شفنا البلاغ اللي هبطته رئيس الحكومه واللي جاء على عدد من التفاصيل مره اخرى. حدث كما هذا يا طارق وقت نحكيه على منتدى تونس للاستثمار اليوم، شنو نجم نعرفه على المنتدى هذايا خاصه طارق وقت نحكيه على التغيرات اللي تم الاشاره لها على مستوى العالم، الاهتمام الكبير اليوم في علاقه بملف الاستثمار، الانفتاح اليوم على الاسواق سواء جديده تحالفات اقتصادية جديدة وغيره من الناس اليوم المنتدوات والملتقيات اللي قاعدة تصير على مستوى العالم والأقليم في علاقة بهذا. شنو نجم نعرفه على المنتدى هذا، شنو هو أهميته أو كيفاش نجم نستغلوا المنتدى هذا تونس اليوم؟ طارق تفضل، أو كان عندك نقطة أخرى تحب تطرح؟
2: هو طبعا هذا متعلق بطبيعة الحال بواحد من أهم المؤشرات الاقتصادية اللي هو مستوى الاستثمار الخارجي المباشر، معناها اللي هو معناها يوري إمكانية أنه هل الاقتصاد يعيش حالة ديناميكية، حالة يعني فيها مقبولية فيها جاذبية أم لا. وواضح لهنا فما إشكال في السنوات عموما. هو الحقيقة معناتها عنا توا فترة محترمة اللي تونس تواجه صعوبات في جلب الاستثمار الخارجي. نعرفه صار أكثر من مؤتمر دولي ومنتدى قامت به الحكومات المختلفة من 2011 إلى الآن للتموقع كدولة جاذبة للاستثمار. طبعا هذا يجي في إطار تصور تنموي. نحن مازال كي صار توا نشر مشروع المخطط التنموي اللي فيه رؤية في تركز على الخطاب السيادي ورؤية سيادية للاقتصاد، لكن هل الرؤية هذه ما وضحتش رافع ما هي رافعات التنمية للوفيه متاع الكرواسانس ومتاع التنمية عموما ليس فقط النمو الاقتصادي؟ ركزت على مجموعة من نقاط، منها يعني دي بروجي متعلقين بالطاقة المتجددة وبالمياه وعدد من المشاريع دي ميجا بروجي، مشاريع متعلقة بالتجهيز. لكن الموضوع المتعلق برافعة التنمية، العلاقة بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص، العلاقة بين الاستثمار الخاص المحلي والاستثمار الخاص الأجنبي، هذه من النقاط التي لم يتم تحديد رؤية فيها. خاطر هنا نرجع المشكل في علاقة في رأيي بالمخطط التنموي، أنه تعمل بدون رؤية طويلة الأمد فيزيون، وبدون رؤية استراتيجية، يعني ليس فقط الرؤية بل الاستراتيجية متاع 30-35-40 سنة، وهذا غير موجود في التمهيد والتقديم ومنهجية العمل على المخطط التنموي الحالي. رغم اللي نعاود ونقول اللي عنا استراتيجيات وعنا دراسات استراتيجية في الفترة اللي كنت فيها في الليتاس وبعدي، وإلى حد فترة قريبة أصدر ليتاس عديد الدراسات الاستراتيجية في عديد المجالات هذه الاستراتيجية الكبرى، سواء طاقات متجددة أو مياه. بالتالي الدولة عندها دراسات، لكنها في علاقة بالمخطط التنموي كان على السلطة التنفيذية اللي هي مشاركة في العملية بصفة الدستور الرئيس يحدد السياسات العمومية، بصفة أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تقوم بعمل تأليفي للمقترحات الآتية من المجالس المحلية وفقا للدستور 22، كان على الدولة أن تطرح المخطط التنموي ضمن رؤية الاستراتيجية، وبالتالي كان عليها أن تطلب المعهد التونسي لدراسات الاستراتيجية ومؤسسات أخرى تتبع الدولة أن تقوم بدراسات استراتيجية للتمهيد للمخطط التنموي، وهذا لم يحصل. قول هذه المسائل تطرح في رؤية استراتيجية علاقة الاستثمار الخاص المحلي بالاستثمار الخارجي، ولهنا هل أنه فما تغيير عما كان عليه الوضع سابقا؟ نعرف أن المخطط التنموي متاع 2016 كان متزامنا مع مؤتمر دولي للاستثمار تعمل أعتقد 2017 أو 2018، وكان في تركيز واضح في المخطط التنموي هذاك على مسألة الاستثمار الخاص وخاصة الاستثمار الخاص الأجنبي. لهنا ما كانش واضح الحقيقة، هل فما تعويل على ذلك؟ هل فما تركيز على جذب الاستثمار الخارجي؟ لكن المشاريع اللي نشوفوا فيها واللي ذكرتها رئيس الحكومة في البلاغ متاعها، ومنها مشروع الماد بشكل خاص، يركز على جذب الاستثمار الخاص الأجنبي. لكن كان مثير للانتباه من حضر في هذا اللقاء بالنسبة لي. أنا نحب نسأل سؤال، هل أنه التركيز عليه أنه يكون ضيف في هذا المنتدى، أنه يكون ضيف يعني من جملة الأطراف الدولية التي تم التركيز على استضافتها تحديدا، أن يكون الرئيس مجموعة الأعراف الفرنكفونية، وفي نفس الوقت يكون فما دعوة لأطراف إفريقية جنوب الصحراء؟ إفريقيا جنوب الصحراء مجال قوي جدا للتنافس الجيوسياسي الاستثماري، مثلا مش في خط استثمار، وإذا كان عندنا رؤية نحو إفريقيا جنوب الصحراء مش مسألة معناتها مقاربات متاع اتفاقات ثنائية بيلاترال مع عدد من الدول، هو إيكو سيستيم كامل في مقبولية من إفريقيا جنوب الصحراء، وفي يلزم تكون عنا علاقة جيدة حتى على مستوى الرأي العام، وهذا فيه مشكل الآن. علاقتنا على مستوى السمعة وعلى مستوى الرأي العام بسبب اللي صاير في علاقة بالموضوع الأفارقة جنوب الصحراء والمهاجرين ما هو جيد، فما مشكل حقيقي هنا، فما فشل على مستوى السياسات العامة الدبلوماسية، أن صورتنا في هذه الدول سيئة، ومش ما يكفيش أنه وزير خارجية يستدعي راهو السفراء إفريقيا جنوب الصحراء ونعملوا يوم إفريقيا، لا لا لا، فما إيكوسيستم كامل وهذا يستوجب سياسات كاملة. لكن أيضا إفريقيا جنوب الصحراء عندها بوابات، فما أطراف جيوسياسية تتصارع في إفريقيا جنوب الصحراء، فما الأمريكان، فما الصينيين، فما الروس، فما المغاربة قوة جيوسياسية وسيطة لكنها تحب تلعب دور وداخل مداخل عديدة، خاصة من 2015-16 ولات استراتيجية مكثفة مغربية للتواجد في إفريقيا جنوب الصحراء، عندها آليات متاع بزنس وآليات حتى الكورة اللي كنا نحكي عليها نحن.
1: علاش استدعى دون الأطراف الكل رئيس مجموعة الأعراف الفرنكفونيين؟ علاش الفرنكفونيين بالتحديد؟ علاش مش العرب اللبنانيين؟ علاش مش الصينيين؟ علاش ما نجيبهمش كل نجيبوا ممثل عليهم؟ وانا نحبوا نسمعوا تجاربكم في علاقة بأفريقيا جنوب الصحراء. إذا كان المقصود أن تونس هي بوابة، خاطر اللي فهمته كانوا تونس بوابة لإفريقيا جنوب الصحراء. رأوا الفكرة هذه قديمة، إفريقيا جنوب الصحراء قادرين يدخلوها مباشرة، ما يحتاجوش البوابة، على أساس أنه راه يدخل الأدغال إفريقيا يلزموا من الشمال إفريقيا ويلزموا من بوابة. لا، داخلين لها إفريقيا مباشرة، راهي الأطراف هذه الصين داخلة مباشرة، وأصلا فما بدأ تقسيم للمنطقة. أنا تيجي فرصة نشوفوا المشروع الاستراتيجي الأوروبي لمشروع الطرقات الاستراتيجية المقترحة من الاتحاد الأوروبي في علاقة بإفريقيا، نفهموا كل قوة جيوسياسية كيفاش داخلة. أوروبا داخلة تحب تبني على ما سبق، تركز على الطرقات الاستراتيجية اللي كانت تعملت في فترة الاستعمار، خاصة على مستوى السواحل وتربط بالموارد. الصين داخلة أخرى، سكك حديدية وفي أعماق البناء التحتية في أعماق إفريقيا وتربط دير بين شرق وغرب إفريقيا. حسيلو كل واحد كيفاش داخل الدخلة متاعو. نحن راهو السؤال اللي حب نسأله بالحق، علاش التركيزة؟ راهي فرنسا أكثر طرف خاسر في إفريقيا جنوب الصحراء، يعني ماهيش طرف الصاعد، هو الطرف النازل، ماهوش الطرف الرابح، ليس الحصان الرابح. ما نعرفش هذا مقترح لوتيكا والقيادة الحالية لوتيكا عندها علاقات أكثر بالرئيس الأعراف الفرنكفونيين، هل هذا السبب؟ لكن يجب استراتيجي الدولة، مش لوتيكات تجب تقترح على روحها. حسيلو أنا يظهر لي هذه إشكال الاستثمار الخارجي، يلزم فيه التصور، تصور يقوم على التركيز على نقاط القوة في تونس والجاذبية اللي فيها. في إطار ذكاء الاصطناعي أنا حكيتك النهار كتبت مقال
0: على المخطط التنمية، هل بش نرجع بش
1: لا مش على المخطط التنمية، على الذكاء الاصطناعي وكيفاش ينجم يكون رافع لجلب الاستثمار الخارجي. الفكرة اللي كتبتها في المقال في جريدة المغرب هي أساسا الآتي، نحن عندنا مجموعة من الأصول assets باش تعاوننا في أنه تونس تكون منصة جدية كدولة وسيطة في الذكاء الاصطناعي. لسنا دولة متخدمة تكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي، لكن عندنا نقاط قوة، منهم عدد كبير من المهندسين، منهم الكونكتيفيتي على مستوى البنية التحتية الرقمية، منهم أنه قاعد تونس قاعد تتحول لمنصة لمشاريع كبرى للطاقة المتجددة، وفما علاقة عضوية بين الطاقة المتجددة وبين مراكز البيانات داتا سنترز وبين الاستثمار الخليجي. ولهنا الفرصة، نحن يلزمنا نمشيو الأطراف الخليجية اللي قاعد تستثمر في مليارات الدولارات في علاقة بالذكاء الاصطناعي، نقول لهم اوكي انتم قاعدين تحبوا تحولوا الامارات والسعوديه والدول هذيه الى منصه نتاع مركز بيانات، لكن الحرب الاخيره في ايران ورات اللي انتم منصه هش، عديد مراكز البيانات ضربت في هالضربات الاخر، والحرب لن تنتهي مازالت متواصله، فما اسباب تخليها مستديمه بشكل من الاشكال. نحن مثل ما قاعدين يستثمروا في الطاقات المتجدده، ينجموا يستثمروا مراكز البيانات لهنا قراب لأوروبا، الكونكتيفيتي مع أوروبا والكوابل الانترنت مرتبطة بأوروبا، المهندسين متاعنا متكونين بشكل جيد وعندنا جيش تاع مهندسين حقيقة يعني، وقادرين تستثمروا في الطاقات المتجددة بتبيعتكم اللي هي بالضرورة تعاون مراكز البيانات. يجب نمشي وإنه مقصود مش بالضرورة هذية يقع تبنيه، أما الأطراف الاستثمارية اللي هي أساسا صناديق سيادية يجبنا نمشي لها بأفكار برؤية بعرض يخلينا نكونوا جذابين. أما الحديث العام التعويمي، رئيس الحكومة مشيت المدة الأخرى لكينيا للقمة الإفريقية الفرنسية في كينيا، اللي أنا راكي مرة أخرى فرنسا قوة نازلة ليست قوة صاعدة، مشيت هزت بعض الستارتابس الصغار مشيت بهم هي على أساس ناس هزت أهم شركاتها كي مشيت للقمة هذه، نحن مشينا ببعض الستارتابس الصغار مش حتى الأهم زاد أنتربرونتيز. يلزمنا عرض مغري وجذاب بالنسبة للاستثمار الأجنبي، والشيء اللي قاعد يصير الآن تحسه ماهوش ما فماش واضح، ماهوش واضح في الرؤية، ما كانش واضح في المخطط التنموي، وماهوش واضح أكيد لهنا، وفما ميل نحو فرنسا غير مبرر اللي راه فرنسا هي طرف لم يعد وازنا، خاصة كيف يتعلق بإفريقيا ك كقارة جاذبة للاستثمار.
0: واضح. نذكر نحكيه على منتدى تونس للاستثمار في دورته 22 اللي أشرفت عليه رئيسة الحكومة وأيضا وزارة الاقتصاد، وكانوا حاضرين فيه جملة من المنظمات، البنوك، السفراء، البلدان العربية والأجنبية. مرة أخرى نحكيه على الاستثمار أحمد التونسي، وأي رؤية اليوم لتونس علاقة بالموضوع هذا، الاستثمار الخارجي، الأسواق اليوم الخارجية في ظل برشة تقلبات. احنا نحكيه على تقلبات الجيوسياسية اللي قاعد يصير على في على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم، اللي كانت عنده تأثيرات وتداعيات كبيرة على المستوى الاقتصادي، على البناء التحتية الاقتصادية، اللي خلت برشة أسواق تتفتح لها أفاق، وأسواق أخرى خلينا نقوله شهدت برشة إشكاليات وغيره. شفنا تحالفات اقتصادية جديدة، شفنا ناس توجهت لأسواق أخرى وبدت تراهن على استثمارات سواء من البلدان هذيك لبلدانهم أو العكس، وتبادل في علاقة بهالمسائل الاقتصادية. اليوم المنتدى هذا في ظل هالسياق الدولي والعالمي، هالتطورات والمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، شو مطلوب اليوم في تونس؟ كيفاش لازم يصير الاستثمار في المنتدى هذا بتاع الاستثمار اليوم؟ أحمد التونسي تفضل. باهي أحمد، يظهر لي فما مشكل صغير في الميكرو. باهي تفضل توا.
3: سي بون هاي
0: توا هكا سي بون. هاي تفضل.
3: عندنا مشكل الحقيقة يلزمنا ساعة نبداو بيه. كيف يرى الناس معناها المنتديات هذية والملتقيات هذية؟ ساعة كي نقرأ التعليق في صفحة الفيسبوك متاع الوزارة الأولى، الناس تعتقد أنه قاعدة المنتديات والملتقيات قاعدة تتعاود، وكلام جميل يقال، وديما الفقرات الأدبية، وفي على أرض الواقع ما نشراو في تقدم ولا ما نشراو، وذي يرى مش معناها مربوط بالمرحلة الحالية ولا بالمنتدى ذي بالذات، وإنما تقريبا على مدار سنوات طويلة أصبحت تو في تونس. أنا قبل ما نمشي في تشجيع الاستثمار ولا غير تشجيع الاستثمار، هل نحن معناها في بيئة محفزة ولا مشجعة على الاستثمار؟ هذا سؤال لازمنا نسأله لرواحنا. هل ساعة من الناحية الأولية عنا نحن مقومات تشجع على الاستثمار؟ تيجي نحكي معناها بصراحة، انت ساعة على مستوى البنية التحتية عندك مشكل كبير، يزمك ساعة تتلفت لها قبل ما تحكي انك تجيب مستثمرين. هاي مش نبدأ الطرقات متاعك، هل قادرة انها تشجع مستثمرين توانسة؟ خليني من الأجانب. عندك معناها شبكة متاع طرقات سيارة في مستوى نجم تتنقل فيه السلع بكل حرية وتعمل فيه معامل في دواخل الجمهورية وغيره، بس زلنا بعاد عنا موانئ معناها كبيرة نجم تستقبل وتصدر، ما زلنا ما عناش. عنا مطارات معناها تنقل ولا تكون رابط معناها بين افريقيا واوروبا، وعنا معناها شركة تنجم تقوم بالدور هذية، ما زلنا ما فهميش رؤية. عنا سكك حديدية ليه حتى اللي خليهم المستعمر معناها زاد تأكلوا بالعمل، معناها كما ديما نقولوا معناها الصيانة معناها ولت أهم حتى من المشروع في حد ذاته. هي المستثمر الأجنبي، أنا مش نحكي لك بلسان المستثمر الأجنبي، نحن نحتك ونتقابلوا معاهم ويجيوا يسألوا ويحبوا تونس وموقع تونس يشجعهم وعندهم ثقة في الكفاءة والعقل التونسي وفي المستوى التعليمي متاع الشباب التونسي، ولكن عنده معوقات، عنده مشاكل كبيرة برشا. فما مسائل متاع معناها أولية كما العدالة، منظومة العدالة. يقولك أنا نهار تاي سيدي واحد ما خلصنيش فلوسي، هل منظومة العدالة في تونس تنجم ترجع لي فلوسي في أقرب وقت ممكن؟ مش يلقى معناها مشكلة كبيرة. هل مشاكل كي نحط أنا معناها معمل في بلاصة معينة، هل فما معناها بنية تحتية متاع نقل تنجم تنقل العمال بطريقة معناها سريعة ولا معناها بطريقة منتظمة بطريقة؟ مع عنا مشكلة متاع تنقل ونقل وربط وغيره، عنا مشكلة متاع صحة، عنا مشكلة تولت حتى في التعليم. إذن معناها هذوم المسائل الأولية. نجي وتول المسائل اللي بعد الأولية، هل فما معناها إعادة نظر في مجلة الصرف والديوانة؟ راو نحكي ورانا في 2026 مازلنا بقوانين الستينات. راو اليوم اللي يخمم شوي وينجم يكون ستارتاب ولا ينجم يكون يجيب فلوس من الخارج لتونس يعامل كمجرم، يعامل انه معناها انه خالف الترتيب الديوانية. الشباب هذوما معناها وفرنا لهم الظروف الطيبة باش ينجموا يجيبوا لك دوفيز للبلاد، وهم عندهم الإمكانية باش يجيبوا دوفيز للبلاد. أنا نحكي راني من واقع تجارب، راني معناها شفت في المحاكم ناس جابت دوفيز لتونس عوملت كأنها خالفت مجلة الصرف ومجلة الديوانة. هي معناها وقتاش نبدل وقتاش ندخلوا للعالم معناها جديد في ظل انت تحكي على المتغيرات الجيو استراتيجيه ولا الجيو سياسيه جديده تي نحن المرحله اللي قبلها مازال ما فتناهاش نحن رانا مازلنا في الستينات والسبعينات في التشريعات نتاعنا هل معناها الاقتراض العمومي هذا معناها قاعد يمشي للاستثمار هل فما رؤيه نتاع استثمار معناها حقيقيه معناها في البلاد لا نحن رانا معناها واحد من العباد اللي نشوف ما نشرها في الشيء هذا وعنا مشكله اخرى مهمه جدا جدا جدا فما نظريات في التخطيط وفي الاستثمار فما اللي يقول لك معناها يلزم يكون فما نخبه معينه هي اللي تعدت معناها المشاريع وتعمل معناها مشاريع التخطيط وتعمل رؤيه للبلاد باش تبدل وجه البلاد وفما اللي يقول لك ننطلق من الشعب ومن صوت الشعب باش نوصلوا مخططات تكون مستجيبة لمتطلباتهم وتنجم توازن بينهم الاثنين راهو باهي نسمعوا معناها المتطلبات متاع الشعب والمتطلبات متاع الجهات والمحليات وغيره لكن سمحني يزم يكون عندك نخبة كفأة يزم يكون عندك رؤية يزم يكون عندك معناها أراء استشارية لناس عندها رؤية مختلفة ساعات فما دول طارق معناها تجيب معناها تجيب مستشارين من الخارج راهو فما مستشارين توانسة في في في في في حكومات أخرى راهو معناها فما بالك نحن معناها عنا الكفاءات معناها الحقيقة الكلام بعد تشجيع الاستثمار جميل جدا لكن في الواقع البيئة غير محفزة وغير مشجعة على الاستثمار وخليني في النهاية في نهاية المطاف فما زاد كلام ديما يقوله لي الناس اللي تجي تحب تستثمر في تونس هل عندك انت استقرار تشريعي في المستوى الجبائي هي كل عام يطلعوا لهم قوانين جديده جبائي ليزي هو ضغط وليزي ما يعرفش روحه ما عندوش فيزيبيليتي يقول لك انا نعمل دراسه المشروع نتاعي على معناها على نسب معينه وغيره بعد نلقى روحي مثلا بعد عام بقوانين الماليه ذي المتعاقبه كل مره تبدل حاجه نلقى روحي مانيش في الحساب راهو فما حد ادنى بتاع استقرار زاد في المساله هذيه باش نجموا معناها على خلاف فما جمود في الصرف وفي الديوانه وفي قوانين ومقررات البنك المركزي وفي التعامل النقدي وفي تشجيع ستارت اب وفي غيره ويقابلها معناها متغيرات سنويه في قانون من المفترض فيه انه يكون معناها في حد ادنى من الاستقرار باش الناس تفهم رويحها وتنجم تستثمر ولا لا الحقيقه الجو العام تاع الاقتصادي الموجود حاليا في البلاد ما يشجعش على الاستثمار لازم نكونوا امناء وصرحاء مع انفسنا ما نجبروا نقولوا ونشكروا ونقولوا والله ياي ومنتدى وكلام جميل والدوله تشجع على الاستثمار ما اجي نحكي لك انا اللي قاعد يقع بالفعل اجي نحكي لك نوصل لك صوت المستثمر اللي عنده فلوس يقول لك انا كان نحط فلوسي تو نصبح نبحث انا غدوه الحي على مشاكل معناها ما انزل الله بها من سلطان لأني ما نعرفش تشريعات معينة ولا لأني ما كنت نعتقد للمشروع هذا يربح يا أخي ظهر فيه مخالفات وترتيب وكملوا عاد فرد مرة وأنهي بمنظومة التراخيص يا أخي أنت دولة مازلت تحكي على التراخيص وتقول معنا نشجع على الاستثمار ما سمحني أنت تو وبالتبريرات نتاعها التراخيص ما عندها حتى تبرير بالنسبه لي في 2026 مازلت تتحدث على التراخيص لانه نحن لزمن قصير في التسعينات كانت القهاوي في حد ذاتها بالتراخيص انا ما عادش تو بالتراخيص وبكراس الشروط ما فما حتى اشكاليه لحل قهوي ينجح ويعمل معناها كابيتال نتاع عباد جي باش ينجح ولا ما ينجحش تو يفشل خلي الناس تبادر المبادرات الخاصه يزيونا من الحكايات هذوما الكل بالحق في حاجه الى اعاده نظر في كل شيء بداية من القوانين المتخلفة والرجعية وبعدها نحكيه وبعد نحكيه على البنية التحتية وبعدها نحكيه على الاستثمار نحن كي نحكيه على الاستثمار أعتقد أنه نقاش سابق لأوانه
0: واضح وإحنا نحكيه على المنتدى هذايا وانتم حكيتوا على أنه ما نجمو نحكيه على الاستثمار إلا ما نحكيه على استعداد اليوم وتوفير الأرضية الملائمة للاستثمار والبناء التحتية الملائمة ليه أيضا التشريعات وكل ما يهم اليوم من تحفيزات لدعم واقع استثمار في البلاد وحكيتوا على السياسات العامة وحكيتوا على المخططات وخلينا نقول جزء من السياسات العامة أو التخطيط خلينا نقول ورؤية ربما السلطة الحالية كيفاش باش يكون معناها الواقع هذا متاع السياسات اللي جا مضمن في مشروع مخطط التنمية 2026 و2030 واللي أشارت له رئيسة الحكومة في المنتدى هذا وقت اللي قالت أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يشكل نقطة تحول في تونس وتقول أنه لأول مرة يصير الأعداد متاعه بمنهجية تشاركية تصاعدية كما العدم المستوى المحلي الجهوي للإقليمي وصولا إلى الوطني و طارق مرة أخرى نحكيه على الإطار اللي خليك تفهم إلى حد ما شنو أي سياسات باش تتبعها الفترة الدولة في الفترة الحالية. ومن نجموش نحكيه على واقع استثمار إذا كان ما نعرفوش كيفاش تخطط الدولة لهذه. هل ربما مخطط التنمية 2026-2030 أجاب إلى حد ما ربما عن أي سياسات باش تتبعها الدولة في علاقة بالاستثمار والواقع الاقتصادي الاجتماعي وإلا لا؟ ديما نقعدوا ديما في قراءة أولية خاطر نعرفوا أنه لازم المخطط مش نقعدوا نوصوا نحكيوا عليه ونطلعوا عليه. طارق
2: لا هو كما قلت هو المشكل هو أنك يلزمك تحسم في المسائل الأساسية كل دولة وتختار هو معناتها توجه على مستوى ساعة على النوايا والفلسفة متاع التنمية هذه بكل هكا الدول كل تقول لك انا مثلا فما دول قائمه اساسا على انها منصه الاستثمار الخارجي سنغافوره مثلا هذيك هي موقعها الجيوسياسي هي وين علاقاتها تركيبتها الحجم نتاعها ميناء براتيكمون قائم على ان وراه معناتها تدفقات كبيره في الاستثمار الخارجي. فما دول لي فما دول يعملوا كل توليفه تبدا اقتصاد هجين بين جذب الاستثمار الخارجي وتشجيع الاستثمار الخاص والشركات بين الاستثمار الخاص والشركة الاستثمار الخارجي. والدوله تعمل لك الجانب التشريعي والتحفيزي ما تلعبش دور قيادي. وفما دول تركز على انه الدوله هي تسيطر على الاقتصاد او تقود الاقتصاد او تلعب دور اساسي للاقتصاد ودور القطاع الخاص هو دور رافد لكن الدور اللي يقود الاقتصاد هو الاستثمار العمومي وتنجم تبني هكا مرحلة تاريخية معينة وتوخر الدولة وتخلي المجال الاستثمار الخاص. هذا يحصل في كوريا الجنوبية خاصة يعني دي شامبيون خلقوا متاع استثمار خاص 6 أو 7 شركات كبرى أصبحت شركات دولية عظمى الآن لكن في البداية في الـ50s و60s الدولة هي اللي قادت عملية الاستثمار العمومي وهيئت الأوضاع وشجعت ثم تايوان عملت شيء مشابه وخلقت الشركة اللي تحت بظلة الدولة هذه TSMC متاع وفق التصور وتموقع جيوسياسي. هذه خيارات في تونس ما فماش وضوح. كان فما وضوح في الستينات شنو نحب نعمل. جات الـ70s حبت تعمل كل بيمال هكا والله نحافظوا كل كلمة اللي قاعدة تعاود هي لا تعني شيئا. تعايش القطاعين العام والخاص ومعهما القطاع التضامني وما هذه راهو تلفيق ماهوش في النهايه فما التركيز باش يكون على حاجه دون حاجه دون شيخ وهذا يكون خيار دوله وما يكون يتمش في 3 سنوات ولا 5 ولا هذه نتاع 10-20-30 سنة نمشي ونبنيو خاطر هذه ما تبنيش حاجات في ظرف قصير. هذاك علاش الناس تدخل لك اي وين شنو عملتوا استراتيجيات معموله الاستراتيجيات. أما يلزم الدولة تختار إذا قرار سياسي نعمله هكا ولا هكا. الاستراتيجية تطرح لك الإمكانيات الاحتمالات السيناريوات عناصر القوة وعناصر الضعف وأنت باش تعمل الاربيتراج كصانع قرار سياسي. هذا ما صارش تو تاع التشريعات اللي يحكي عليها تو أحمد شنو هي التشريعات هي ما التشريعات تتبع السياسات العمومية كي أنت تقرر رك صحيح سمت باش تمشي في الاتجاه هذا وقت تعمل معناتها مشاريع قوانين أو تنقيح لقوانين قائمة تستجيب للتوجه الاستراتيجي اللي مش تعمله كي يبدأ عندك ارتباك في الاستراتيجية وفي العقل الاستراتيجي للدولة في القرار السياسي لما هي الاستراتيجية خاصة وقت هذه القوانين ما مش تبعها مش تقعد بين البينين. شو عندك انت توا عندك قوانين بين البينين
3: وعندك إدارة رافضة
2: تتأرجح لإدارة في الاخر. والله ادعو الناس باش يسمعوا البودكاست اللي عملناه مع الدكتوره فاطمه شلفوح على تاريخ الاداره التونسيه تريز امبورطون هذيك اختصاصها دكتوره شلفوح الاداره وخدمه لونغ دوري شدت من القرن 19 حتى جلتو. ادارتنا عندها خصوصيه تتاقلم شفتها تتاقلم يجيها حاك البيليك البيات تتاقلم
3: بالك هي تاقلم
2: الحاك لا غلط ما هذيك هذيك علاش قلت لك خلينا نسمعوا الناس اللي خدمت المهم مش نشوفوا من البعيد ونسقطوا ايه شنو هي الفكره مادام انا باش نلقى امكانيه الارتقاء المهني وباش ندبر راسي ونلقى الامتيازات واعطيني نفس الامتيازات راهي قلت توا عنا البونو وكذا كانت في الـ40s و30s حاجات اخرى اكل عطله باش نمشي نعمل عطله في المرسى ولا في كانت وقتها حاجه كبيره ياسر يعني نفسها التأقلم الإدارة تتأقلم مع العقل السياسي في تونس طبعا بعد تتركز مصالحها عندها مصالح لكن هي تخاف
1: من السلطة السياسية أساسا وتتأقلم معها. دونك في الأخر اللي يتحمل مسؤولية راه السلطة السياسية وصانع القرار السياسي. هذايا وين الإشكال أنا في رأيي هو في هذا، في أنه صانع القرار السياسي لم يحسم في الخيارات الاستراتيجية الكبرى، وبالتالي يخلي كل شيء بعد كل شيء تبع بما فيها التشريعات اللي كنت تحكي عليها اللي أنا معك فيها كله. ما تجيش قانون صرف معمول في آخر السبعينات يتبع فينا التوى، ما تجيش مع تنسيم.
0: موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني، وبعد نرجع نسمعك في الموضوع هذا. أحمد اللاتونسي كمل معكم بقية الملفات والأخبار الوطنية والدولية. تفضلوا.
4: هنا تونس.
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
6: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
7: ونفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم، صوتكم ديوان فهم. فلاش نيوز
8: مجزوة الوحيدة ديوان فهم. عسلمة. نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة لطفي البرامي يؤكد في تصريح لديوان فهم أن جميع المؤشرات الحالية تبشر بموسم سياحي ناجح في ظل تواصل نسق الحجوزات التصاعدي وارتفاع الطلب على الوجهات التونسية. وضح البرامي أن الحجوزات تشهد ارتفاعا مستمرا وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في أداء القطاع السياحي ويعزز الأمال في تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الحالي. في المقابل شدد على أن الإشكاليات التي يعاني منها قطاع السياحة وكالات الأسفار ليست ظرفية أو مرتبطة بالموسم الحالي، وإنما هي تراكمات امتدت على مدى سنوات، ما يستوجب العمل على معالجة عميقة وجذرية لمختلف التحديات التي تواجه القطاع. ودعا نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة إلى ضرورة التركيز على تعزيز تنافسية القطاع السياحي من خلال تطوير الخدمات والمنتوج السياحي إلى جانب ترسيخ ثقافة الحجز المبكر لدى الحرفاء، كما أكد أهمية تنويع المنتوج السياحي وتكثيف العرض بما يستجيب لمختلف الطلبات والأسواق، إضافة إلى حماية المستهلك من المتدخلين غير القانونيين والدخلاء على القطاع بما يضمن شفافية المعاملات وجودة الخدمات المقدمة.
9: الحقيقة هي إشكاليات القطاع مش إشكاليات ظرفية تراكمت لسنوات، وقدمنا رؤية ضحت المعالم كجامعة تونسية وكالة الأسفار والسياحة، أهمها التركيز على تنافسية القطاع بتشجيع ثقافة الحجز المبكر وتنويع المنتوج. في الجانب الثاني هو معناتها حماية المستهلك حتى المواطن التونسي، معناتها تتبع الدخلاء برنامج عمل معناتها واضح. وفي الجانب الثالث هو تنويع المنتوج، نكثر في العرض النجم معناتها نتجه إلى عطلة معناها في إطار معناها القدرة الشرائية للمواطن. هو الحقيقة الموسم هذا معناتها الحجوزات في تصاعد مستمر، بشر معناتها أن يكون موسم قد ربي ناجح، لكن احنا قاعدين نتبعه مع سلطة الإشراف وقاعدين معناتها نخدمه من بعضنا من ناحية جودة الخدمات من ناحية الأسعار ومن ناحية كذلك التتبع ما بعد الخدمة. ارتفاع الأسعار يقوم على العرض والطلب، وإحنا من أهم معنا إشكالية ارتفاع الأسعار، لأن السوق التونسي للأسف معنا سوق نتاع لاست مينيت. كنا احنا كجامعة بدرنا وقمنا بتظاهرة كبيرة في مدينة الثقافة وقلنا راه الحجز المبكر يمكن التونسي من الخدمة سعر معناتها تفاضلي.
8: وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلحة زواري يؤكد على هامش افتتاح إشغال الندوة الثالثة لمشروع تحسين إدارة وصيانة الجسور المنجز في إطار التعاون التونسي الياباني. يؤكد أن هذا المشروع يندرج ضمن التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير المرافق العمومية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمحافظة على الرصيد الوطني من البنية التحتية وتثمينه. كما اعتبر الوزير أن هذا المشروع يعد نموذجا ناجحا للتعاون التونسي الياباني القائم على تبادل الخبرات وبناء القدرات ونقل المعرفة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره الياباني يتبادلان برقيتي تهنئة أكدا فيهما عمق علاقة الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن والشراكة. وأشاد الوزيران بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية وما شهدته من تطور في مجالات التعاون الاقتصادي والعلم والتكنولوجي، مثمنين الديناميكية الإيجابية التي تعرف الشراكة التونسية اليابانية والتي أثمرت عن إنجاز عدد من المشاريع التنموية في قطاعات حيوية من بينها الصناعة والطاقة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي. في العالم، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يقول إن الوكالة تمتلك مذكرة تفهم تنص على إشرافها على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، بينما حذرت طهران من أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يزعزع الأمن ويثير الانقسام بالمنطقة. وأكد غروسي في مؤتمر صحفي اليوم أن الوكالة مستعدة للمضي قدما في أداء مهامها الفنية في إيران، معربا عن أمله بإتاحة الفرصة لدخول خبراء الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية قريبا. وزير الأمن القومي في الاحتلال بن غفير يقول للأعلام العبرين وقف إطلاق النار في لبنان لا يمكن أن يستمر. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية. المشوار مازال متواصل مع ابتسام وكامل فريق هنا تونس. إلى اللقاء.

0: UN FM. هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديو أنا فاهم. مازلنا مصير معكم ساعتنا الثانية ومازلنا باش نوصل معكم قيد الأخبار المستجدات الوطنية والدولية. بعد شوية أكيد باش نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور مع أحمد التونسي، وبعد فقرة بالأرقام آخر الحصة مع الزميل نور الفارسي. مهم جدا زيدا تكون لينا دائما متابعة لما يحدث على مستوى المنطقة وال عالم. نذكر حاضرين معنا اليوم في البلاتو في التعليق ونقاش كامل الحصة أحمد التونسي طارق الكحليوي، مرحبا بكم من جديد. مازال موصلين معكم فقرة الأكتواليتي، وباش نرجو على قرار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في بتونس، واللي قضت بسجن سهام بن سدرين رئيس هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها 25 عام سجنا في قضايا تعلقت بتجاوزات خروقات رافقت أعمال الهيئة، وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي. وكانت هيئة المحكمة نظرت زيد البارح في قضيتين ضد رئيسة الهيئة سهام بن سدرين ومتهمين آخرين من بينهم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد وخالد الكريشي العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة ورجل أعمال سليم شبوب. وباش نبدأ معك طارق الكحليوي بين الأحكام اللي صدرت وبين القضية زيد طارق اللي تحكي عليها في وقت سابق اللي نحكيه على هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها والجدل الذي أثير في السياق وقت كانت موجودة فيه وتقريرها والأعمال متاحة وغيره، ووصولا إلى صدور الأحكام في القضية هذه. بين الأحكام بين الجدل النقاش اللي صار في علاقة بالقضية طارق تفضل.
2: نحن نتحدث على موضوع قضائي لكن قضائي غير عادي، قضائي استثنائي في أكثر من مستوى. الأمر يتعلق بمحاكمة هيئة الحقيقة والكرامة في نهاية الأمر في خصوص مهمة الصلح، مهام هيئة الحقيقة والكرامة في علاقة بالصلح في إطار العدالة الانتقالية. العنوان العام اللي نحب نتحدث عليه وركز عليه هو أنه هذه الأحكام هي بالأساس وبالمحصلة تضر بموثوقية الدولة في أي مسارات للصلح في السابق في الحاضر وفي المستقبل. ولازمنا نذكره اللي الدولة التونسية الآن حال باب في اتجاه مسار جديد للصلح تحت عنوان الصلح الجزائري. علاش نقول الكلام هذا؟ بالنسبة للقضيتين هو قضيتين يخصوا الصلح مع أحد أزهار الرئيس السابق بن علي اللي هو سليم شبوب، قضية اعتقد عدد 1281، ثم قضية أخرى تخص البنك التونسي الفرنسي ما يعرف بقضية بودن، قضية عدد 1337 وإفلاس ذلك البنك والظروف التي حفت به، ثم قضية التحكيم التي رفعها الدولية التي رفعها بودن أحد مؤسسي البنك فيما بعد في على أساس إخراجه من رأس مال البنك في سياقات أخرى سابقة للثورة. علاش نقول مسار القضيتين يضر بمسألة موثوقية الدولة؟ يلزمنا نأكد على نقطة مهمة جدا في أي مسار العدالة الانتقالية. نحن نتحدث هنا على الصلح، صلح في مسارات استثنائية، مسار لهنا العدالة الانتقالية، مسارات تلحق أي ثورات. العدالة الانتقالية عندما تحدث في أي بلد أحد المؤسسات الرئيسية لها، أحد شروطها هو أنه تعمل مسار قضائي خاص. في ذلك المسار القضائي يتم التنصيص على أنه ذلك المسار تحميه الدولة، تحمي موثوقيته الدولة، لأنه يمشي في إطار خاص، قواعد خاصة ليس لها علاقة مباشرة وعضوية وأساسية بالقانون كما نعلمه، لأنه الصلح في النهاية تصير حوله تفاهمات بين الدولة كضحية في الحالة هذه ومن أضر بالمال العام سواء رجال أعمال أو موظفين أو غيره. المشكلة أن القضيتين تم الاعتماد فيهما على الفصل الخاص بتاع 96 اللي يتعلق بموظفين في مؤسسات تساهم فيها الدولة، المشهور اللي تم على أساسه ملاحقة عديد الوزراء والموظفين لهنا، تم ملاحقة سهام بن سدرين وخالد الكريشي على أساس أنهم وأيضا مبروك كرشيد على أساسهم موظفين في الدولة أو موظفين في هيئة الحقيقة والكرامة التي تمولها الدولة. في الوقت اللي فما قانون فما فصل قانوني في قانون العدالة الانتقالية ينص على الحصانة في علاقة بالصلح. وهذا مش خاص بتونس، يعني أي مسار متاع الصلح في إطار عدالة انتقالية تحسنه الدولة، باش من بعد يتم الصلح ويتم الاتفاقات تذيك اللي هي خارج المسارات العادية اللي فيها تحكيم فيها أربيتراج يتم تحسين ذلك القرار، إخراجه من المسارات العادلة العادية، وكيك الدولة يكون عندها موثوقية. تم التجاهل، هذا أغرب ما في هذه القضية، تم تجاهل الفصل القانوني المتعلق بالحصانة في كل ما يتعلق بأعمال هيئة الحق والكرامة، وتم الاعتماد على الفصل كانوا حالة عادية، مؤسسة عادية تشتغل كما الوزارات وقت بن علي اللي تم تفعيل الفصل 96 في علاقة بعديد الوزراء الفترة هذيك، في حين الأمر يتعلق بهيئة معنية بالصلح في قضايا ما قبل الثورة في قضايا فترة بن علي. هذه الغريب في الموضوع، هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية، الأمر تعلق بكل قضية في أشياء فيها إشكالات الحقيقة. خالد الكريشي جرح في نفسه ويبدو لم يحضر أي جلسة في علاقة ب قضايا الصلح وملفات الصلح اللي منها متاع سليم شيبوب، بسبب أنه كان موجود في نفس مكتب المحاماة اللي أصبح فيه كاتب الدولة حينها مبروك كرشيد. وهذا يطرح إشكال، إذا كان ما حضرش فقط قبل الملفات ولم يحضر في البروسيسوس متاع العملية، فقط معناه حضر في قبول الملف ما حضرش حتى في الجلسات، هو كل الملف متعلق بصراعات تسبق حتى 25 جويلية، يتعلق بشكاية قدمتها عضوة سابقة لهيئة حق الكرامة هي نفسها حاضرة يعني في الجلسات هذه، وخاصة في جلسة الصلح متاع سليم شيبوب، وفي إطار صراعات سابقة نعرفوا هيئة خضر الملف هيئة مكافحة الفساد في إدارته السابقة، ويبدو ما صارتش حتى في بداية الملف أي استقراءات، تم إحالته النيابة العمومية بدون الإجراءات العادية. لكن اللي يقولوه محامين خالد الكريشي أنه لم يحضر في هذه المسارات، والحقيقة هو أنه يبدو كان معني بالاستقالة، لكن كان استقال تيح الهيئة نفسها يتيح النصاب، لأن وقتها الهيئة خرقتها عديد الصراعات وأصبحت صراعات تمنع عملها بشكل عادي، أي حد مش يستقيل ستسقط الهيئة في حد ذاتها. لأن ويزم نتذكروا اللي من 2015 وانت ماشي ولت الدولة نفسها خاصة بقيادة وقتها الرئيس الراحل بجي قايد سبسي تبحث عن المصالحة خارج مسارات العدالة الانتقالية، كانت ما هيش مرتاحة لمسألة العدالة الانتقالية في حد ذاتها، وهكيك تعمل قانون المصالحة مثير الجدل. يعني الهيئة كانت ضحية صراعات سياسية، صراعاتها الداخلية، رفض العدالة الانتقالية بعد 2014، والآن ضحية ما بعد 25 جويلية اللي هي عن الحكم الجديد أصبح لديه مشكلة مع كل الحكم كل المسار متاع ما قبل 25 جويلية. ولكن المشكلة الضحية لهنا لن يكون فقط العدالة الانتقالية، باش تكون فكرة الصلح نفسها وموثوقية الدولة في إبرام الصلح، لأنه عدم اعتماد فصل الحصانة لهنا باش يجعل أي صلح قادم فيه مسائلة فيه إشكالية. أي رجل أعمال يقول لك هاوس لي مش بعمل الصلح، هذا لك مش نعمل صلح مع لجنة صلح جزائي اللي ما عندهاش حصانة أصلا بالقانون بتاع هيئة صلح الجزائي الحالي، يولي طيب مرة أخرى مش يتيح في الماء إذا كان يصير أي تغير سياسي ما في المستقبل بعد 15-20 سنة. هنا المشكلة أعتقد في الجوهر في علاقة أنه فكرة الصلح وفكرة العدالة الانتقالية ستكون ضحية في هذا المسار عامة، بالإضافة إلى تجاهل نقطة الحصانة التي نص عليها قانون العدالة الانتقالية في علاقة بأعمال هيئة الحقيقة والكرم.
1: هاي خلنا نسمع أحمد في الموضوع هذايا، وبتبيع باش نكمل معكم بقية الأخبار والمستجدات مثل عن المقال وفقرة بالأرقام، مهم جدا نرجع وزاد على ما يحدث في المنطقة في الأثناء، باش نوصلوا أخبارنا المتعلق بالأحكام اللي صدرت عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس بسجن سهيم بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرم المنتهية أعمالها 25 عام سجن في قضايا تعلقت بتجاوزات خروقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي. هاي أحمد التونسي تفضل.
3: مش ننطلق بنقطة إجرائية مهمة جدا، نحن كالعادة رانا نحكيه على ملف قضائي مع النش الاطلاع على تفاصيله، ولكن من خلال القراءات ومن خلال البحث ما نجموش أن نخبي ولا ننكرو اللي مسألة الاستقلالية والحصانة على معناها أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، الحقيقة تخلي جزء كبير من المتابعين يحطوا شبهات حول أعمالها، وذي رو مش خافي معناها كي نبدأ ونحكيه في الشارع يقول لك معناها هيئة الحقيقة والكرامة استغلت معناها الاستقلالية الوظيفية واستغلت الحصانة المستندة لها بالقوانين هذيك. ربما ما قلتش أنا لا أجزم معناها بهذا أو بذاك، ولكن للقيام بأعمال ربما ليست من جوهر أو ليست في هدف أنها تصالح الدولة مع الناس اللي أجر مقبل، وإنما آثرت معناها مصالح خاصة على مصلحة الدولة، خاصة وقت اللي الناس تسمع لي فما فوارق كبيرة بين طلبات الدولة بين 1100 مليار والموافقة على 307 مليار كهو، نحكيه على فارق متاع 700 مليار معناها بعد معناها الملف هل هو مبرر غير مبرر معناها تطرح إشكاليات كبيرة. وقت اللي نحكيه وكذلك على تواريخ الاستقالات هذه معناها ومسألة تضارب المصالح بين استقالة قدمت في 2017 وتم قبولها بعد في 2018 بعد أكثر من سنة، فإنه في الأثناء صارت عديد الأعمال والاجتماعات اللي تنزع معناها مسألة عدم وجود تضارب المصالح هذه، معناها فما زاد حقائق قضائية موجودة في الملف تخلي أنه فما شكوك نجم نقوله من شبهات معناها من حق العدالة ومن حق القانون أنه معناها يشوف ويتثبت في المسائل هذه. كيف كيف معناها الحقيقة هل المسار بتاع العدالة الانتقالية، هذا السؤال الجوهري اللي تطرحه الرأي العام، حقق المطلوب؟ معناها هل أرجع حق الدولة من الناس اللي خالفت من الناس اللي أجرمت في حق الدولة التونسية؟ باش نلقاو حصيله سلبيه، باش نلقاو انه هيئه الحقيقه والكرامه ما معناها ما عملتش الدور المأكول لها، وبالتالي العمليه في حد ذاتها كلها دخلت في في في طي معناها مرحله اتسمت بالتسييس اكثر منها التقني او اكثر منها انه تكون معناها في جانب الحياد،

0: للدفعات تاعه، كما كيف كيف دفاع المتهمين عنده مثبتات ومؤيداته. في النهاية يجب أن نحترم القرارات القضائية اللي أكيد أنها تبنيت على نصوص وتبنيت على مثبتات في الملفات. ما تصورش أنه فما قرارات قضائية معناها تتبنى على معناها أشياء غير موجودة في الملفات، لكن ديما نحب نأخذ العبرة نحن والاستنتاج متاعنا من هذه القصص، أنه نردوا بالنا كي نبدأوا نكونوا موجودين في مرحلة معينة ولا كي نبدأوا موجودين في منصب معين، نردوا بالنا راو الشيء ولا النصوص القانونية متاع الحصانة والاستقلالية لا تعني معناها عدم الرقابة على أعمالك، لا تعني أنه معنى إمكانية أن القضاء يتدخل باش يشوف إذا كان فما شبهات ولا فما تجاوزات صارت. نردوا بالنا حتى في المرحلة الحالية الناس اللي باش تشتغل على الملفات، على الملف هذا ولا غيره، معنى ملف المصالحة ولا غيره من الملفات، تحط في اعتبارها المصلحة الأولى هي مصلحة الدولة التونسية ومصلحة الشعب التونسي، واللي يخدم معناها من المبدأ هذاك في النهاية أكيد لن تطاله أي تبعات أو تتبعات.
1: واضح أحمد، احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، ما زلوا عنا زوز فقرات وملفات مهمة، لكن قبل هذه باش نخرجوا فاصل صغير وبعد مباشرة باش نمشيوا لفقرة الارتيكل دو جور. تفضل.
2: هنا تونس من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 27 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، رجعنا لكم من جديد بعد الفاصل ورجعنا باش نكملوا معكم قيد الأخبار الملفات ومن الأخبار الوطنية وآخر مستجدات الوضع في البلاد، باش نرجع معكم على مختلف التطورات ما يكتب في العالم بخصوص اليوم التطورات اللي قاعدة تصير، التقلبات الجيوسياسية، وهذا باش يهزنا مباشرة لفقرة الارتيكل دو جور.
2: الارتيكل دو جور،
1: المقال اللي اختاره لنا أحمد التونسي واللي معاه باش نعرفوا التفاصيل والمعطيات وبعد نحلوا النقاش في علاقة بيه. تفضل أحمد.
0: شكرا ابتسام، مرحبا بالسادة المستمعين في فقرتي المفضلة. المقال اليوم، مقال اليوم اخترته لأنه نحن تقريبا في نهاية الموسم السنة، حبيت نعطي نختار مقال يكون تأليفي، مقال يعطينا بعد معناه تاريخي وبعد جيوسياسي وتحليل لمراحل باش نوصلوا للمرحله الحاليه وباش نوصلوا ممكن نكونوا فكره عن مرحلتنا الراهنه وكذلك خاصه عن رؤيتنا للمستقبل القريب، اللي هناك العديد من الكتابات وهناك العديد من التدخلات وكل حد عنده النظريات نتاعو وعنده الخلفيات نتاعو في التنظير للوجه ولا للمستقبل للغد القريب في العالم، ولكن من المهم جدا انه نرجعوا للتشخيص نتاع اللحظه الراهنه باش نجموا نفهموا العمليه بالضبط. المقال متاعنا من صحيفة Financial Times، صحيفة البريطانية المشهورة والمعروفة، لكاتب الحقيقة معروف كذلك هو مارتين وولف، اللي عنده الخلفية الفكرية متاعه اللي يدافع على الليبرالية بمعناها القديم وينتقد النيو ليبرالية ويعتبر أنه الليبرالية تم تشويهها وأنه وصلت إلى المشاكل ولا الفوضى اللي وصلت لها من خلال معناها التيارات الجديدة في النيو ليبرال، واللي يعتقد وإلا يقارن في الوضعية الحالية بما هو صار في الثلاثينات، الأزمة متاع الثلاثينات، أزمة الوفرة اللي أدت إلى أزمة اقتصادية واللي تمكنت النظام الرأسمالي باش يتجاوزها، يقارب للمسألة هذه. الصحيفة الحقيقة كانت معناها المقال عفوا كان فيه الكثير من الموضوعية لتشخيص الوضعية الحالية للنظام الرأسمالي، مش أمريكا حد فقط، لأنه هو المقال يقول الولايات المتحدة الأمريكية والنظام العالمي الذي صنعته في أزمة بين الصعود و

0: الهبوط في الهيمنة الأمريكية. ويقول كاتب المقال أن الولايات المتحدة الأمريكية مع انهيار الاتحاد السوفيتي ما كانتش قوة سياسية واقتصادية برك، بل جسدت قيما كانت محل إعجاب في الوقت هذاك، تأسست خاصة على حكم الدستور والحرية، غير أن ذلك لم يستمر في الوقت الحالي. ويضيف الكاتب أنه لفهم صعود معنى أسباب صعود الأمريكي وكيف آلت إلى الإخفاق، ويعتبر أنه في المرحلة الحالية أمريكا في حالة إخفاق، لابد من العودة إلى القرن 19 عندما كانت القوى الأوروبية تهيمن على العالم. ثم خلال السنوات التي سبقت 1914 حدثت الثورة الصناعية الثانية، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في طليعتها، وأحرزت تقدم في مجالات علمية عديدة، وشهد العالم في ذلك الحين تحولات كبرى. وبنهاية الحرب العالمية الأولى كانت الولايات المتحدة الأمريكية سيدة أوروبا وسيدة العالم، إلا أن تضخمات، هنا يحكي المقارنة معناها اللي كنت نحكي عليها، التي شهدتها العشرينيات والبطالة الجماعية خلال الكساد، أدت إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية. وفي ذلك الصراع انقسمت أوروبا بين شق غربي كان يعتمد أساسا على الولايات المتحدة الأمريكية، وشق شرقي نعرفوه كان مع الاتحاد السوفيتي. واختفت في اللحظة هذيك مع الإمبراطوريات الأوروبية القديمة، وبرز توافق اجتماعي وديمقراطي، وأصبحت الرأسمالية تقريبا هي النظام العالمي في ذلك الوقت، وبرز مفهوم العولمة. يقول الكاتب أنه بين 1919 و1991 انهار الاتحاد السوفيتي والإمبراطورية متاعه، وأطلقت الولايات المتحدة الأمريكية على انتصارها على الإيديولوجيات الشمولية والفاشية والشيوعية على جميع منافسيها الجيوسياسيين، ألمانيا واليابان والإمبراطورية البريطانية والاتحاد السوفيتي، وأصبحت تلك اللحظة هي اللحظة الأحادية القطب. لكن في غضون 35 سنة من ذلك الانتصار اختفى دور الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها قوة مهيمنة، وبرزت تحولات تنقل الكلمة مهمة جدا، تنقل النظام إلى الفوضى. يعتبر أن اللحظة الحالية هي لحظة فوضى، وتنقل النصر إلى هزيمة، ويعتبر أن اللحظة الحالية هي لحظة هزيمة. نحكي على كاتب مدافع على الليبرالية وعلى النظام الرأسمالي، ويقول أنه فما تحولات اقتصادية وتكنولوجية وسياسية في آن واحد أدت إلى هذا المشهد. يعتبر أن أهم التحولات هو صعود الصين والثورة الرقمية وانتصار الشعبوية اليمينية. فبعد إقصاء الصين كذا واحد اليوم صعدت، يلزمنا نعترف كذلك، وأنه ثم عودة عن حتى المبادئ اللي قامت عليها الرأسمالية وحرية السوق، ولين نحكيه على القيود على التصدير، ولين نحكيه على المصاعب أو الجمركية اللي فرضها معناها فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، والمصاعب الديوانية وغيره. يتحدث معناها الكاتب بطريقة ضمنية أنه مدام أمريكا معناها في الواجهة، ومدام تمتلك عناصر القوة، فإنها تدافع عن مبادئ حرية السوق والمبادئ الليبرالية، ولكن عندما برز منافس فإنه معناها تقريبا تراجعت عن المبادئ اللي بنيت عليها النظرية متاعها الكل. فيختتم في النهاية معناها كاتب المقال ويقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائه النظام العالمي الجديد الذي صنعته يواجه اليوم أزمة عميقة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية نسمع مليح تتسم الإدارة بالفساد وعدم الكفاءة. إذا كان نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية ونقوله هكاكا، معناها فما منظرين يدافعوا على الولايات المتحدة الأمريكية يقولوا اليوم تتسم الإدارة بالفساد وعدم الكفاءة، فإنه من باب أولى وأحرى في دول أخرى ما نكونوش حاشمين باش نقولوا عنا المشاكل هذه. والأهم من ذلك أنها تنصب العداء للمعايير والقيم التي حركت الآباء المؤسسين ذلك كنت نحكي عليه تو. والأسوأ من ذلك أن الإدارة الحالية تقريبا تمزق أوتار قوة الولايات المتحدة الأمريكية وسيادة القانون والعلوم الرائدة عالميا والتحالفات الموثوق بها سابقا والثقة في استقرارها الاقتصادي والسياسي، وأصبح حكم الأهواء يحل محل حكم القوانين. وعلى الصعيد العالمي ظلت الديمقراطية في تراجع طوال عقدين. هذا مقال ولا حوصلت المقال متاع اليوم. من المهم جدا انه نكونوا عنا معناها كما قلت لك استنتاج والا صوت من داخل القوى هذه الليبراليه باش يحكي لنا على التطورات اللي ادت بينا ان نشوفوا اللحظه الحاليه. من المهم جدا انه نعملوا التشخيص هذايا باش نجموا نفهموا هل نحن معناها ماشيين في عالم معناها فيه فوضى ولا ماشيين في نظام عالمي جديد. برشا قراءات تعتبر أنه هناك نظام عالمي جديد بصدد التكون لكنه لم يولد بعد، وشيخوخة في نظام عالمي قديم لكنه لم ينتهي بعد. معناها نحكيه في مرحلة انتقالية، لكن المرحلة الانتقالية في العادة أو في العادة وفي التاريخ تكون مليئة بالأزمات الاقتصادية، مليئة بالأزمات الاجتماعية، مليئة بالأوبئة وبالفوضى وبالمشاكل اللي ما تنجمش البشرية تجابها، وإلا اللي باش تكون معناها ما يتحملهاش الكون. نضيف لهذا حاجة من عندي أنا، فما تحديات تستوجب أن يكون فما سياسة عالمية مشتركة، أهمها هي التحدي البيئي والمناخي اللي تقريبا نحن حسب جميع المؤشرات ماشيين في كوكب أرض لم يعد قابلا أنه يكون قابل للتعايش والعيش فيه، لأنه معناها مسائل كبيرة معناها أفرزتها الثورات الصناعية وتدخل الإنسان في الطبيعة تؤدي ولا ينظر العديد من البيئيين أنها تؤدي إلى كوارث على وأخطار على كوكب الأرض، ويتطلب حد أدنى من التنسيق العالمي بين جميع الدول باش يكون عندنا معنا استراتيجية عالمية في أنه نجيبه الأخطار هذية. للأسف اللحظة الحالية متاع التنافس عكس تماما الانتظارات والعكس تماما إمكانية أنه نجم نجيبه المخاطر المناخية اللي تهدد الإنسانية كل تهدد حتى الكرة الأرضية بيدها. بالتالي قادمين تقريبا على مرحلة مازلت حتى المنظرين وحتى الفلاسفة وحتى الناس اللي قارية تاريخ وغيره ما عرفوش الملامح متاعها بالضبط، ولكن الحاجة الإيجابية اللي قالها المقال أنه في العادة المسائل هذه والمراحل هذه تنتهي إلى مواجهات عسكرية، ولكن وجود القوة النووية عند القوة الكبرى يقلص من إمكانية المصادمات والصراعات المباشرة باعتبار وأنه حتى الطرف المنتصر لن يكون بالفعل منتصر. هذه معناها خلاصة المقال بتاعنا اليوم، وبالطبيعة نستغله مدام طارق موجود هذا في اختصاصه بتاع التاريخ والجيو سياسي
1: باش نسمع وجهة النظر والقراءة نتاعو. هيا طارق، لما نحكيه على النظام العالمي اللي خلينا نقوله قادته الولايات المتحدة الأمريكية، وخلينا نقوله قادة التشكيل نتاعو تقريبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. النظام العالمي اليوم اللي في إطار المقال ربما ما يكتب اليوم في علاقة به أنه قاعد يواجه في أزمة هيكلية كبيرة وعميقة، ونفهم جملة من السياقة والظروف اللي خليته من النظام العالمي هذية ربما يفهم حديث عن بداية نهاية، ونفهم نظام عالمي جديد بصدد التشكل، ولكن ملامحه ما زالت ما هيش واضحة إلى حد ما اليوم. فمشكون يحكي على تراجع الهيمنة الاقتصادية لصالح قوى أخرى صاعدة من بين الأسباب، أيضا تراجع الهيمنة الاقتصادية العالمية، الانقسام السياسي الداخلي الأمريكي، تقويض المؤسسات اليوم والقوانين الدولية. فمشكون يحكي أيضا من الأسباب عن جملة التحديات الجيوسياسية والحروب المباشرة اللي قاعدة تصير. كيف يمكن قراءة كل هذا يا طارق؟
2: هو مقال فيناشل تايمز يمثل مثال هو على السردية الليبرالية لتاريخ صعود ونزول الإمبراطوريات، وفما أكثر في التاريخ، فما أكثر من مدرسة، أكثر من رؤية كلها تحمل فلسفات مختلفة تفسر التاريخ بأشكال مختلفة. اللي لاحظته في قراءة المقال الفاينانشال تايمز اللي كما نعاود نقول هي الصحيفة الأولى اللي تعبر على الفكر الليبرالي السياسي والاقتصادي، كيقول مدرسة الفكر الليبرالي والاقتصادي انتربرانتيز مثلا مش بالضبط فكرة المدرسة الواقعية أو المدرسة الماركسية أو مدرسة فكر العالم الثالث تير مونديست أو يعني مدارس فكرية مختلفة. الفاينانشال تايمز تمثل فكرة أنه الليبرالية السياسية تسمح بليبرالية اقتصادية ناجحة وتسمح باستدامتها، وزوز أمثلة زوز نماذج هذوما في الحوكمة السياسية والحوكمة الاقتصادية مرتبطين عضويا ببعضهم، وفقط الدول التي تعتمدهما الليبرالية السياسية والليبرالية الاقتصادية قادرين على أنهم يصبحوا دول ناجحة ومهيمنة. هذه الفكرة متاع المدرسة الليبرالية. وبالتالي من القرن 16-17 مع صعود التدريجي للليبرالية الاقتصادية ثم للليبرالية السياسية من القرن 17-18 أصبحت الدول الغربية هي وين فما الليبرالية السياسية والليبرالية الاقتصادية هي التي تهيمن على العالم. هذه السردية عموما. لكن فما قراءات أخرى مختلفة في التاريخ الصعود ونزول الإمبراطوريات. أنا ما أتموقع في المدرسة نسميها النيو ماركسية، الماركسية المحورة مش الماركسية بمعناها التقليدي لقراءة التاريخ. ونحب نحط صورة هذه للتفسير شنو كيف هي السردية هذه، كيفش مختلفة على السردية الليبرالية. لأنه كاتب المقال يحسسنا أنه سلوكيات ترامب أو نخب حاكمة أمريكية هي التي بصدد المساهمة بشكل أساسي في تدهور القوة الأمريكية. كان نحيو ترامب ونجيبه مثلا حد ليبرالي أكثر وماهوش شعبوي، مش شعبوية الليبرالية بل شعبوية بل ليبرالية أخرى صافية نخبوية إليتيست من نوع بايدن وأوباما، فإنه الوضع سيكون أفضل. في حين المسألة أكثر تعقيدا من ذلك، فما أسباب هيكلية تؤدي إلى صعود ونزول الإمبراطوريات، ليست المسألة الليبرالية هي المسألة المحددة أو مسألة الحوكمة السياسية هي المسألة المحددة. حطيت الصورة هذه لأنها بتعطينا فكرة على محاولة قراءة تاريخ صعود ونزول الإمبراطوريات من زاوية أخرى. هذه الصورة هي الاقتصاد العالمي، تاريخ الاقتصاد العالمي على مستوى 1000 عام، من العام 1000 إلى الآن معناها براتيكمون. كان نلاحظوا فما حاجة صارت لهنا، يعني تخليت فما تغير كبير في الكورب. كل لون يمثل دولة لهنا، اللون الأحمر يمثل الصين، اللون البرتقالي يمثل الهند، ثم عنا بقية الدول الأوروبية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، ثم يجي الأزرق يمثل الولايات المتحدة. اللي نشوفوه في التاريخ 1000 عام من الاقتصاد العالمي أنه الصين والهند كانوا مهيمنين على الاقتصاد العالمي، يعني معظم الناتج الداخلي يعني بين الصين والهند عنا أغلبية الناتج الداخلي للاقتصاد العالمي، هما وحدهم مهيمنين، بقية العالم في شيرة وهما زوز ببعضهم كل حطوهم في شيرة أخرى. وهذا ناتج لأنه الاقتصاد ما قبل الرأسمالي، ما قبل الحديث، قبل الثورة الصناعية خاصة، خطر المنعرج سيحدث في القرن 19 في الثورة الصناعية، بسيرك الشوت متاع الصين والهند وبشيسير الصعود متاع الدول الأوروبية ثم الولايات المتحدة اللي بسير فيها ثورات صناعية متدرجة. الاقتصاد ما قبل الحديث، ما قبل الرأسمالي مش نبدأ، ما قبل الثورة الصناعية بشكل أدق، كان يقوم أساسا على الفلاحة، والفلاحة تقوم أساسا على الانتاج الضخم الفلاحي. وأكبر دولتين منتجتين في الفلاحة في العالم هما الصين والهند، كانت إلى حد الثورة الصناعية. كي صارت الثورة الصناعية استطاعت دول صغيرة ديموغرافيا ليست وازنة ديموغرافية، كانت راهي بريطانيا حكاية فارغة مقارنة ببقية العالم يعني، ولا فرنسا ولا، لكن بسبب التحكم في آليات قوية تكنولوجيا أصبحت تلك الدول الصغيرة ديموغرافيا بسبب ثورتها المعرفية والتكنولوجية أن تصنع اقتصادا يستطيع الهيمنة على الاقتصاد العالمي، وتستطيع مجتمعات ودول فيها 30 و50 مليون في القرن 19 تهيمن على دول كيف الهند فيها 200 و300 مليون وقتها في القرن 19، او الصين اللي اصبحت تحت الهيمنة الاقتصادية مش محتلة من بريطانيا لكن تحت الهيمنة البريطانية ثم الاوروبية. اللي حصل من وقتها من الثورة الصناعية الى الان انه الثورات الصناعية والتكنولوجية لم تعد وحدها قادرة على صناعة اقتصاد مهيمن على العالم. أصبحت الديموغرافية مرة أخرى، رجعت الديموغرافية مرة أخرى، ضخامة الأسواق، الاقتصاد المنتج بشكل ضخم واللي هو فيه يد عاملة رخيصة، المثالين الهندي والصيني مرة أخرى باش يرجعوا، باش نلقاهم بعد في الأخر هاوكا من الألفينات الصين باش تعاود تطلع والهند باش تعاود تطلع، باش ترجع الديموغرافيا عالم مهم، عامل مهم في صناعة الاقتصاديات المهيمنة، وسيتراجع دور الاقتصاديات الأوروبية، لكن الولايات المتحدة مش تقعد لأنه الولايات المتحدة هي سوق كبيرة ضخمة وما زالت تتحكم في الثورات التكنولوجية. نمشي للصورة الأخرى، هذه صورة الماضي، لين نشوف صورة المستقبل اللي هي
1: المستقبل.
2: دراسة الاستشرافية لجولدمان ساكس، العالم من هنا إلى 2075، واللي باش يعطينا شنو يعطينا ترتيب الاقتصاديات العالمية من هنا ل 2075. كي نشوفوا من 90 لل 2000 لل 2020 لل 2050 لل 2075 شيئا فشيئا الكتلة الديمغرافية الكبيرة هي التي تصبح مهيمنة على الاقتصاد العالمي ودول الجنوب ستصعد. التفسير هذا هو يفسر أنه صعود ونزول الإمبراطوريات صعود ونزول الاقتصاديات مرتبط أساسا بالعامل الاقتصادي، علاقة العامل الاقتصادي بالعامل الاجتماعي الديمغرافي بالثورات التكنولوجية هالثلاثي هذي. ليست المسألة مسألة حوكمة ليبرالية أو عدم حوكمة ليبرالية، وذلك علاش نلقاو الصين اللي حوكمتها غير ليبرالية أصبحت اقتصادا صاعدا بل يتجه نحو الهيمنة. مع الهند صحيح حوكمة ليبرالية لكن معها زادة مصر ونيجيريا وغيرها اللي هي حوكمات غير ليبرالية، لكن الكتل الديمغرافية صانعة للقيمة المضافة أو تصبح قادرة أو عندها أهلية أن تصنع القيمة المضافة. هنا باش ندخلوا لوضعية أخرى وين فهم تاريخ صعود ونزول الإمبراطوريات مرتبط بمسائل هيكلية تتجاوز الحوكمة السياسية. هذا وين الإشكال في المقال اللي كنا نسمعه في القراءة بتاعه، اللي هي في رأيي لا يستقيم التحليل عند النظر للتاريخ طويل الأمد. منطق بمعنى آخر وفي خلاصة مكثفة، نزول الإمبراطورية الأمريكية هو مرتبط ارتباطا مباشرا بطبيعة الاقتصاد العالمي وبالثورة التكنولوجية الجديدة وبمسائل الإنتاج اللي قاعدة تسترجع فيها دول الجنوب ذات الكتل الديمغرافية الضخمة دورا مهما متزايدا يصل إلى مستويات معينة للهيمنة في الاقتصاد العالمي. الولايات المتحدة هي دولة تتجه للتراجع، ليس لأنه عندك ترامب أو عندك شعبوية والليبرالية ما هيش تحكم في الولايات المتحدة، لا، بل بأسباب هيكلية تتجاوز ذلك إلى القدرة على الإنتاج. الإنتاج لا يزال مهما والاقتصاد المنتج لا يزيد هو الطرف الدور الرئيسي العامل الرئيسي في صعود ونزول اقتصاديات في العالم. العمل هو الذي لا يزال يلعب دورا أساسيا. مدام الصين هي فابريكة العالم فهي ستتجه للصعود، ومزام الولايات المتحدة قاعدة تعمل في الأوت سورسينج وشركتها تهرب الأيد عاملة رخيصة في مجتمعات أخرى فهي ستتجه أكثر فأكثر.
0: في هذا الإطار فهم استثناء واحد هو اليابان اللي ماهوش كتلة ديمغرافية لكن ديما موجود في ستتراجع
2: هي كتلة ديمغرافية، لكن كتلة ديمغرافية
0: أقل من الصين وأقل من الهند
2: مجال السياسي، وذلك علش ستتراجع هك تشوف فيها
1: 2075
2: هي في المستوى السادس تتراجع للمستوى 11 في 2075
0: ربط مع قيمة العمل عندهم قيمة العمل
2: لكن عندها كتلة ديمغرافية وزنة هيش تونس والجزائر ونوعية فيش في العمل هي زادة فابريكا ما تعملش في الأوت سورسينج، هي تصنع وعندها قيم معينة في علاقة بالعمل. وذلك على الجستم ونرجع المسألة الأساسية الاقتصاد المنتج والعمل المرتبط بالقيمة المضافة وبالتالي المرتبط بالثورات التكنولوجية. والآن الثورة التكنولوجية هي الذكاء الاصطناعي، كل الدول التي ستستطيع إدماج الذكاء الاصطناعي كثورة تكنولوجية جديدة رابعة أو خامسة فما نقاش بعد الثورة الصناعية توا الذكاء الاصطناعي هو الرابع والخامس، لكن أكيد هي ثورة صناعية جديدة بمستوى الثورة الصناعية اللي صارت في 1820-1830 في بريطانيا وما بعدها في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية. كيف إدماج الإنتاج مع الذكاء الاصطناعي؟ هذه هي المعادلة متاع التفوق والتميز والصعود.
0: باش نلخص طارق إذا كان ما عندكش القوة الديمغرافية على الأقل لازم يكون عندك القوة النوعية في العقول
2: يلزم الزوز. بالنسبة لنا احنا في تونس 12 مليون وكما شفنا توا 2050 باش نوصل 13 مليون فاصل، لا ما تصرفش هذي. هذيك علاش ديما نرجع للعمق المغاربي، راهو نحن الدول المغرب هذية مسألة مش مسألة اختيار، راهو هل نخب اللي كل واحد شد في هالوحدة بتاعه وكذا وباش نتعاركوا على درشنية الكلنا معناش مستقبل
0: في انتظار ذلك لابد أن نستثمر في النوعية.
2: طبعا نحن في نهاية الأمر ذاك علش أنا قبيلك طرحت فكرة الـ الـ الـ الـ العرض الجذاب التونسي في الذكاء الاصطناعي، يلزمنا نخدم على هذا إلى أن نخدموا مع بعضنا على مستوى المغاربي لأنه ما عندناش مستقبل كلنا مع بعضنا بالمغرب والجزائر وتونس وليبيا في عالم من هذا النوع. أنه راه الصراع يكون بأنه نخلق شبكة مندمجة تخلق القيمة المضافة. والمسألة وين رانا نكملوا بعضنا؟ راه ليبيا والجزائر وتونس والمغرب والجزائر نكملوا بعضنا، وموريتانيا أيضا اللي هي لعب ديما ننساه لعب مهم نكملوا بعضنا ما ننفسوش بعض.
1: هاي مازالت 10 دقائق تقريبا تفصلنا على نهاية الحصة، مازالت عنا فقرة أخرى، فقرة بالأرقام، ومع زميل نور الفارسي باش نحكيه على العراق الأوبك والنفط، وبالتالي باش نمشي مباشرة لفقرة بالأرقام. بالأرقام كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
3: عايشك ابتسام، أهلا وسهلا بلي يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا وبطارق وأحمد. ظاهر أن أوبيك تعيش أزمة عميقة اليوم، خاصة بعد انسحاب الإمارات، وتوا فما أخبار متداولة على أنه العراق قاعد يدرس زادة باش ينسحب من المنظمة. باش نعطيه عليه، باش نعطيه شوية أرقام وخلفيات للإشاعات أو الأخبار المتداولة هذه. العراق على خاطره يعيش في الفترة الأخيرة ضغط مالي كبير بسبب اعتماده شبه الكلي على عائدات النفط اللي تمثل أكثر من 90% من المداخيل متاعه، يعني مداخيل دولة كاملة قائمة على عائدات النفط 90%. المشكل الأساسي متعلق بمنظمة أوبيك اللي تفرض حصص إنتاج على الدول الأعضاء باش تحافظ على استقرار أسعار النفط في السوق العالمية. العراق يعتبر ثاني أكبر منتج داخل المنظمة، وإنتاجه الحالي أقل من قدراته الحقيقية بسبب القيود المفروض عليه. في 2026 الإنتاج العراقي تراجع في بعض الفترات إلى قرابة 1.5 مليون برميل يوميا فقط بسبب اضطرابات في التصدير. في المقابل الحصة الرسمية متاعه داخل أوبيك كانت في حدود 4.3 مليون برميل يوميا تقريبا، لكن ما ينجمش يوصل لها. الهدف العراقي المعلن هو رفع الإنتاج إلى حوالي 7 مليون برميل يوميا في السنوات القادمة باش يوازن الميزانية ويقوي الاقتصاد متاعه. الأزمة زادت تعمقت بعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة إغلاق واضطراب مضيق هرمز اللي هو شريان أساسي لتصدير النفط. نعود ونفكروا، أي تعطيل في الممر البحري هذا يسبب خسائر يومية ضخمة تقدر بمئات الملايين الدولارات، وهذا اللي خلى العراق يواجه ضغط مالي كبير حتى في دفع الأجور وتمويل الدولة. في هذا السياق خرجت تصريحات من مسؤولين عراقيين تقول أنه العراق ينظر في كل الخيارات إذا ما تمش رفع حصته داخل المنظمة. من بين هالخيارات هذه كما قلنا فكرة الانسحاب منها، لكنها تبقى مجرد ورقة ضغط أكثر من قرار رسمي. وزارة النفط العراقية ردت بسرعة وقالت أنه ما يتم تداوله حول الانسحاب ما يمثلش الموقف الرسمي للحكومة، وأكدت أنه العراق ما طرحش رسميا فكرة الخروج من أوبيك. لكن في نفس الوقت بغداد ما زالت تضغط بقوة لإعادة تقييم سقف الانتاج، الشيء اللي يتماشى معناها مع قدراتها الحقيقية وظروفها الاقتصادية. والفكرة الأساسية بتاع العراق أنه القيود الحالية تخليه يخسر مليارات سنويا من إمكانيات إنتاج غير مستغلة. من جهة المنظمة تحاول تحافظ على توازن السوق وما تسمحش بزيادة مفاجئة في الإنتاج باش ما يتيحش سعر النفط. من جهة أخرى العراق يشوف روحه متضرر خاطر عنده إمكانيات إنتاج أكبر، لكن ما ينجمش يستغلها بسبب الاتفاقات هذه داخل منظمة أوبيك. التوتر هذا مش جديد ابتسام، يمتد من سنوات داخل أوبيك بليز، وديما يصير خلاف على حصص الانتاج بين الدول الأعضاء. وبعض التقارير تشير أنه تلويح العراق بالانسحاب هو ورقة تفاوض أكثر منه يعني قرار رسمي باش يضغط على المنظمة أكثر كما قلنا من أنه قرار حقيقي.
1: هاي مازالونا 6 دقائق بينتكم أحمد وطارق، كيف يمكن قراءة المستجد هذا؟ تابعنا موضوع أوبيك خاصة وصار التركيز عليه بعد انسحاب الإمارات، وبقى موضوع مهم اليوم توا نحكيه على العراق ونحكيه على المنظمة هذه. تفضل.
0: هو المشهد الجيوسياسي ألقى بذلاله على المنظمة هذه بالتأكيد. العنوان الأبرز كذلك في المنظمة هذه أنه إعادة التحالفات والإعادة نظر في التحالفات والمواقف الجديدة من عديد القضايا اللي موجودة حاليا في العالم، غيرت حتى من طبيعة العلاقة في المنظمة اللي كانت تشهد نوعا من الاستقرار. معناه اليوم بعد الأزمة بتاع الإمارات نحكي على مطالبة معناها عراقية برفع الحصص أو أنه ينسحب من هذه المنظمة. أعتقد كذلك معناها أنه فما زاد تطلع عراقي لتحقيق طفرة اقتصادية، لأنه فما مؤشرات كثيرة كذلك في العراق على أنه فما إرادة إلى أنه تعاود تلانسي مشروع اقتصادي يرقى بالدولة هذه. الأوبيك أصبحت عائقا معناها أمام التطلعات متاع الحكومة والشعب العراقي. يبدو أنه لن تكون هي الأزمة الأخيرة في أوبيك، ويبدو أنه الأمور تنجم تمشي برشا. لتو نور يقول أنه المسألة لا ترقى إلا أن تكون معناها ورقة للتفاوض ولرفع حصص الإنتاج، لكن أعتقد أنه في ظل المتغيرات الجديدة في العلاقات بين الدول وفي ظل التحالفات الجديدة اللي باش تتشكل في المستقبل، المنظمة هذه بيدها معناها باش يتراجع دورها، ممكن نشوفوا منظمات أخرين وممكن نشوفوا تحالفات أخرين. الأمر معناها ما عادش باش يبقى على المشهد بالطريقة الحالية، ممكن العراق تنسحب إذا كان مشتوى حتى على المستوى معناها المتوسط ولا المستقبل البعيد. أكيد أنه العراق ولا غيرها من الدول اللي عندها أهداف ولا عندها معناها تطلعات أخرى يمكن تنسحب المنظمة هذه، تشهد فعلا يلزم نشوفوها كما منظمة الأمم المتحدة والمنظمات ولا اللي شكلت المشهد الكل في الثلاثين سنة اللي فاتوا يشهدوا متغيرات كبيرة، وباش نشوفوا معناها أكيد مشهد جديد تماما ما تعودناش به. فما شكون حتى ينظر انه منظومة البترو دولار في حد ذاتها ما باش تتغير في مسألة شراء النفط وغيره. أكيد جدا مع خلينا عامل مهم جدا جدا جدا في مسألة العراق، راهو شق كبير من السياسيين العراقيين معناها في تقارب مع الدولة الإيرانية اللي هي اليوم في حرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية. هذا عامل يجبنا نحطوه بعين الاعتبار. بالتالي مسألة العراق أكيد باش تكون عندها تداعيات وعندها معناها متغيرات في علاقتها بالأوبيك.
1: هاي تارق تفضل.
2: هو نحن بهذه التغييرات الهيكلية الكبرى اللي نتحدث عليها، يعني عالم يتوارى لصالح عالم آخر، عالم يختفي في إطار عالم آخر. ديما نذكروا للأوبيك تم تأسيسها في طفرة صعود دول الجنوب التي تحاول تملك ثرواتها، خاصة من الستينات ونحن ماشيين صعود وتأسيس واستقلال عدد من الدول النفطية الكبيرة، وين فما أكبر احتياطية النفط، قرارات تأميم النفط اللي تمت بسبب ودور المهم داير للأنظمة القومية العربية. من المفارقات الكبيرة السعودية استطاعت أن تتملك نفطها من خلال تأسيس أرامكو بسبب السياق العام العربي للتأميم النفط بما فيه في العراق. يعني شوف العراق اللي كانت في صراع مع السعودية زوز توجهات مختلفة، لكن في قرارات استراتيجية استفادت السعودية من السياق العام لتملك النفط اللي كان يدفع في اتجاهه التيار القومي العربي في الخمسينات والستينات، بداية من تأميم قناة السويس اللي عمل رجع فكرة التأميم إلى مسار رئيسي وأصبح يعني كلمة مفتاح يعني في السياسة العربية في الخمسينات والستينات، إلى تأميم الثروات العربية، ثم ليبيا، ثم بعد ثورة القذافي العقيد القذافي، والجزائر طبعا الدولة المستقلة الجديدة بطموحات وطنية كبيرة. يعني هذه خلق سياق كامل، ودول الجنوب هذه العربية الإسلامية، إيران رغم اللي كان فيها الشيه لكن نفس الشيء تريد تملك ثورة مصدقة وحكومة مصدقة تم إسقاطها بانقلاب مخابراتي أمريكي بريطاني كان هدفها تملك الثروة النفطية في إيران. ثم جاءت الثورة الإسلامية ورسخت تملك الدولة الإيرانية للنفط، نفس الشيء صار في عدد من الدول الأخرى. لهنا نظرت دول الجنوب أساسا هذه إلى هذا الموضوع وأرادت أن ترى هذه نقطة قوة لها، أنه ما يكونش فما فوضى في الإنتاج. أوبيك هي منع الفوضى في الإنتاج للحفاظ على دخل مالي معقول، لأنه كل كلنا ننجو برشا السعر مش يتيح كي نتحكموا في هو ريع نوعا ما، هو سياسة للتحكم في الأسعار بالتحكم في الإنتاج، هذا هو عملية. لكن كانت نقطة قوة أساسية لدول الجنوب في صعود دول الجنوب في عديد المستويات في عديد المؤسسات الأممية في الستينات والسبعينات، هذا بسبب التفكك. نقطة ثانية هو في النهاية المملكة العربية السعودية ستتأثر تأثرا سلبيا بهذا، ولهنا هل ستقدر دول الجنوب خاصة العربية على الحفاظ على حد أدنى من القرار المشترك؟ توا إمارات واضح مشروعها الجيوسياسية التموقع معاما الشرق الأوسط الجديد الإسرائيلي والغاديكا ماشي الغادي، هل ستستطيع بقية الدول العربية الحفاظ على حد أدنى من التآزر، خاصة لفنزويلا ديجا تحت تأثير أمريكي متزايد. شكرا. هذه باش تكون مشكلة كبيرة أمام أوبك.
1: شكرا لك طارق الكحلاوي أحمد التونسي نور الفارسي نادية بالحاج وإيمان الشابي. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم. عود الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني. نتلقاو إن شاء الله نهار الاثنين. كنت معكم ابتسام شويخة في أمان الله.
4: هنا تونس.
5: Publicité.
6: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش توري

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجازوة ثانية ديوان افهم عسلمة. رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة محمد علي تومي يكشف عن خريطة طريق جديدة لتطوير القطاع ترتكز على 5 محاور رئيسية هي الإصلاح والتنمية والتحديث والتمكين والرعاية، مؤكدا أنها تشكل رؤية متكاملة للنهوض بقطاع وكالة الأسفار خلال المرحلة المقبلة. وضح تومي في تصريح له على هامش ندوة صحفية نظمتها الجامعة أن أولى خطوات تنفيذ هذه الخريطة ستتجسد مع اقتراب موسم العمرة عبر تلقي برنامج جديد يحمل اسم العمرة الموثوقة، والذي وصفه بأنه علامة جودة وطنية يتم تقييمها وتجديدها سنويا.
2: برنامج جامعة في ال4 سنوات الجايين تكلمنا على 5 محاور، تكلمنا أول شيء على محور الإصلاح، تكلمنا على محور التنمية، محور التحديث، محور التمكين، ومحور الرعاية. ال5 محاور ذوما مهمين جدا في الفترة القادمة ويكملوا بعضهم. مثلا جبدنا على سبيل المثال في مسألة التحديث والتمكين نتكلمنا على العمرة، لأن بحكم أنه الموسم العمرة قريب قلنا راهو مش نمشيو في برنامج متاع عمرة موثوقة. العمرة الموثوقة هذه علامة جودة وطنية تتجدد كل عام، فيها 3 مستويات. المستوى القانوني انه نحاولوا نضربوا على ايدي العابثين والمتدخلين في القطاع هذا واللي ضروه وضروا سمعة وكيل الاسفار. الموضوع الثاني ولا المستوى الثاني هو المستوى الاداري، فانه نحينوا الوثيقه التوجيهيه نتاعنا ونحطوها تستجيب للي وصلت له السعوديه اليوم، تعرفوا لهم كل شيء ولا الكتروني، وفي نفس الوقت معناها كما يحبوا ويرضاو التوانسه الحرفاء نتاعنا والسلطه نتاعنا زاده. وكذلك المستوى الاتصالي هو مساله هذه العمره الموثوقه ومساله تصنيف وكاله الاسفار اللي من شأنها يولي الحريف يعرف وين يمشي ويعرف أنه يقتني الخدمة متاعه.
1: عائدات صادرات التمور تسجل زيادة طفيفة بنسبة 4.8% خلال 8 أشهر الأولى من موسم 2025-2026، وقدرت ب 770.7 مليون دينار، ويفسر ذلك بزيادة الكميات بنسبة 5.3% وبلغت 121.5 ألف طن مقابل 115 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم المنقضي وفق معطيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. وشكلت دجلة والنور نحو 83.3% من إجمالي الكميات المصدرة، ما يؤكد مكانة هذا الصنف من التمور الموجهة إلى الأسواق الخارجية. تونس استقطبت خلال الربع الأول من السنة الحالية استثمارات أجنبية بقيمة 1303.9 مليون دينار مقابل 1037 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، مسجلة نموا بنسبة 25.7%. وبحسب سعر الدينار مقابل الدولار فقد بلغت قيمة هذه الاستثمارات 4.450 مليون دولار. وظهرت المعطيات التي نشرتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء من وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي أن حجم الاستثمارات الأجنبية ارتفع كذلك بنسبة 67.7% مقارنة بسنة 24 و2000. في أخبار العالم، إيران تحذر مما اعتبرته ترتيبات غامضة فيما يتعلق بالمرور من مضيق هرمز بصفتها دولة مشاطئة للمضيق. ونقلت وسائل أعلام رسمية إيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي قوله إنه لا يمكن ضمان العبور الأمن في مضيق هرمز من خلال ترتيبات غامضة أو مسارات موازية أو اتخاذ قرارات تتجاهل اعتبارات إيران. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية. خير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شدة، إلى اللقاء.
0: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان افهم، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: ديوان افلام فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية منتخبنا التونسي اللي انهزم البارح المنتخب الهولندي 3-2. هدف المنتخب الهولندي سجلها الياس السخيري في الدقيقة الثالثة ضد مرماه، براين بروبي دقيقة 7، وجون بول فان هيكي في دقيقة 62، فيما جاء هدف المنتخب التونسي عن طريق حازم المستوري في دقيقة 54 لحساب نفس المجموعة. المنتخب الياباني تأهل للدور 16 بعد تعادله مع نظيره السويد هدف مقابل هدف. منتخب اليابان باش يواجه في الدور 16 المنتخب البرازيلي متصدر المجموعة الثالثة، والمنتخب المغربي باش يواجه المنتخب الهولندي لحساب نفس الدور. ديما مع المونديال، في المجموعة الرابعة المنتخب الأمريكي تأهل في المركز الأول رغم الهزيمة قدام المنتخب التركي 3-2. المنتخب الأسترالي يتأهل في المرتبة الثانية بعد التعادل مع الباراغواي 0-0. وفي المجموعة الخامسة المنتخب الليفواري يتأهل لأول مرة في تاريخه كثاني المجموعة بعد الفوز على كوراساو بفضل ثنائية نيكولاس بيبي، والمنتخب الإكوادوري يتأهل كثالث المجموعة بعد الفوز على ألمانيا 2-1. أعطيكم برنامج مقابلة اليوم 8 متاع الليل. المنتخب الفرنسي يواجه منتخب النرويج في نفس التوقيت، وسود التيرينغا المنتخب السنغالي يواجه المنتخب العراقي مضي ساعة بعد نص الليل. كابو فيردي يواجه السعودية، منتخب الإسباني يواجه منتخب الأوروغواي، والأربعة متاع الصباح المنتخب المصري يواجه المنتخب الإيراني، والمنتخب البلجيكي يواجه منتخب نيوزيلندا. نرجع لآخر أخبار نديتنا للتونسية. نادي الإفريقي يستأنف تدريباته واستعدادا للموسم القادم نهار الاثنين 29 جوان في البارك بقيادة المدرب فوزي البنزرتي. الاتحاد المونستيري يلغي جلسة العامة الانتخابية اللي كانت مبرمجة نهار 30 جوان 2026. الغاء جاء بسبب عدم ورود أي قائمة مترشحة لرئاسة الفريق. كاتب عام الاتحاد المونستيري دعا الهيئة التسييرية لمواصلة قيادة الفريق من أجل ضمان الاستقرار المادي. الختام بالمركاتو في الأوروب، مانشستر سيتي يحسم صفقة متوسط ميدان نادي نوتنغهام فورست إليوت أندرسون. أندرسون هو أغلى صفقة في تاريخ السيتي بعد ما وصلت قيمة الانتقال إلى 153 مليون دولار. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تقاوها كي العادة على سيتنا ديوان فان بوانيت. بعد شوية يجيكم محمد السياري في نشر تريبنال والدريبة. متابعة طيبة للجميع.

شبابي مستمعي دي وانا فاهم وين ما كنتم، ونبهوكم انه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار اثناء الاستماع، لانه في مجريات الاحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على دي وانا فاهم. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم واخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقضية اليوم صارت أحداثها في مدينة ألتون بولاية الإلينوي الأمريكية، وبالتحديد نهار 19 أفريل 1989. مواطن اسمه روبير سيمس طلب 911، وهذا يا رقم الشرطة في كامل الولايات المتحدة. قال لهم أنه كي روح الدار ومع قرابة 11 متاع الليل، لقى مرتو باولا طايحة في القاعة وفاقدة للوعي. وكي فاقت استفسرها على الشيء اللي صار لها، قالت له اللي هي تعرضت لاعتداء. روبير بطبيعته مظلوم، وكلمة الاعتداء خلته باهت وعينيه محلولة، فيهم ألف سؤال وسؤال. مرتو قالت له تهنى، ما هوش اعتداء جنسي، لا من جن ولا من أنسي، ما تقعدش تبانسي. في تواتر هالأحداث وفي عقابة كالليل، الأمنيين خلطوا للدار متاع سيمس باش يفهموا مجريات الأحداث اللي صارت. باولا قالت لهم أن في الوقت اللي خرجت فيه لساشي بوبيل وحطتهم قدام باب الدار، هجم عليها شخص مجهول لابس كاقول كحلة، معناها وجهه ما يظهرش، هددها مسدس ودخلها للدار تحت التهديد، نزل عليها بضربة قوية على رقبتها أفقدها الوعي، وبقات في غيبوبة ودايخة حتى لين جاء راجلها قرابة 45 دقيقة من بعد، ولقاها طايحة في وسط الكوجينة ما في عينها بلة. قدم لها الإسعافات الأولية، معناها صب عليها الماء بارد المقلص باش يفيقها كما نعملوا احنا، وبالكسي هما يصبوه ماء دافي. بالنسبة لرجلها روبير قال اللي هو بعد ما اكتشف باولا دايخة في الكوجينة، اتفطن اللي بنتهم الصغيرة إيدور واللي عمرها بعد أسابيع ما هيش موجودة في فرشها، واختفت تماما. اقلب عليها كالدار من ساسها الراسها وما لقاهاش. السؤال المطروح بالنسبة للبوليسية، كيفاش رضيعة تختفي بهكا الطريقة؟ في ترابة الأحداث الأمنيين عاينوا المكان، يعني الدار وما جاورها، وللقاو فيها بصمات لا آثار متاع تفتيش ولا جرة اختاوي متاع حد غريب تخلى الغادي. وحسب الأولياء يعني روبير ومرتو باولا، حتى حاجة ما تسرقت من الدار. البوليسية زادوا فلاوها بالبيت بالبيت بالسانتي بالسانتي، والحومة هذيك عملوا لها تمشيط كامل وشامل، ودخلوا للديار وعملوا بحث متاع أجوار، ومشاو حتى للمباني المهجورة. أكثر شي من نهر الميسيسيبي اللي يتعدى من غادي جابولوا الغواصين وهبطولوا. وخلف هذا طيارة هليكوبتر تحوم من فوق باللي بروجكتور متاعها خلف الانفراروج. عملوا زادة باراجات وجابوا لابريغات سينوفيل، يعني فرقة الأنياب اللي فيها كلاب مختصين في التفتيش من خلال حاسة الشم الرهيفة اللي عندهم. وفي الأثناء كالأعوان مازالوا يستجوبوا في الجيران وفي الناس اللي كانوا موجودين في محيط الدار متاع سيمس. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، مفلت وحد ومخفات عليهم حتى خافية، بما فيهم المقاهي والمطاعم والوتلة. في نفس الإطار الأمنيين سألوا عائلة سيمس، يعني روبير ومرتو باولا، قالوا لهم عندكم شي أعداء محتملين وإلا ناس يكملوا لكم حقد ورغبة في الانتقام منكم، وربما ينجموا يكونوا خطفوا لكم بنتكم إيدار. الإجابة متاعهم كانت لا. أما جلبوا انتباه البوليسية لحكاية كومبريولاج، يعني سرقة بالخلع صارت في رأس النهج اللي يسكنوا فيه من مدة جمعتين التالي. وافترضوا ربما أنه اللي قام بعملية السرقة ينجم يكون هو اللي اختف لهم بنتهم إيدار. في نفس السياق واحد من الجيران قال اللي هو شاف في الليلة هذيك واحد غريب وأموره مستغربة يدور في الحومة، وكيف كيف جار واحد آخر قال اللي هو شاف بأم عينه شخص غريب يدفن في حاجة وراه زينب لمالي.
خلاصة القول الشرطة ما توصلت لحتى معطى صحيح هي ما كانها أو يساعدها باش تتقدم في البحث متاعها. الوقايع نزلت في أولها، وربما لو كان يعرفوا الدافع متاع العملة هذه عندهم أمل كبير باش يوصلوا للجاني. مختصر لحديث التحقيق بقى في البوان مور، يعني النقطة صفر، لكن كان عندهم أمل أنه ينجم واحد يتصل بروبير وإلا مارتو باولا ويطالب برونسون، يعني فدية باش يسلم لهم بنتهم، وهكاك على الأقل يوليوا فاهمين الحكاية وينجموا يلقاو حل. لكن من جملة الفرضيات اللي طرحوها هي أنه هكا الرضيعة إيدار تنجم تكون بنت العشيق متاع باولا مش بنت روبير، وبالتالي بوها الشرعي هو اللي اختفها. لكن بعد التحريات والتقصي اثبت أنه باولا ما عندها حتى حد آخر خلف زوجها. ولهنا نعطيكم فكرة على هالزوز أولياء. في ترابط هالأحداث يلزمكم تعرفوا أن روبير وباولا يعرفوا بعضهم من مدة، لكن ما قروا أنهم يعيشوا تحت سقف واحد إلا 4 سنين التالي. بالنسبة لروبير عمره 37 سنة ويخدم في معمل متاع ورق في ألتون، وباولا عمرها 30 سنة شؤون منزلية، وهوك عندهم زويز صغيرات راندي اللي عمره عامين، وإيدور هك الرضيعة اللي اختفت وعمرها بضع أسابيع. في المرحلة هذه من القضية وأربع أيام بعد اختفائها كالرضيعة إيدار، صياد اسمه بول ساندرز عد سبحيته هو يصطاد في الحوض في نهر الميسيسيبي من شيرة نهر الميسوري، يعني كما نقولوا في ملتقى النهرين، ومع نص النهار قال فيه البركة بيت الرزق. لما ذاك المعون متاعه وحطه في الكهرباء وهز الكاغت بتاع الكسكروت اللي كان يكر فيه باش يطيشوا في بنتية عاملين حاوية في الباركينج، هو رميها كالكاغت من هنا ويشوف في ساشي بوبيل أكحل معبي في وسطك الفضلات. بقى يخزر ويثبت في الفورمة متاعه كيف اللي حس اللي فيه حاجة مش طبيعية، طبس هزه وحلو، ووقتها كلا فجعة كان ينتظر فيها وما حباش تصير، لأنه اكتشف جثة متاع رضيعة داخل كالساشي، وأكيد راكم فهمتوا اللي هي تنجم تكون متاع إيدار. مختصر الحديث طول طلب 911 والأمنيين جاوا يونمو. في ترابط هالأحداث وقت اللي الأمنيين جاوا عاينوا المحيط متاع كالحاوية وسألوا كالسيد على الوضعية اللي كانت فيها كالرضيعة وقت اللي تم اكتشافها. سول ساندرز قال لهم اللي هي كانت على جنبها وراسها الفوق، معناها في أعلى الساشي. ولهنا البوليسية وباش يتعرفوا على هويتك الرضيعة الطريقة الوحيدة هي مقارنة بصمات يديها وساقيها بالبصمات اللي ياخذوهم الكل رضيع يتولد في سبيطارات أمريكا، وتبين أن الرضيعة هذيك هي إيدار سيمس من غير أي شك ولا ريبة. وباش ما نفوتوكمش بالحديث اللي قام بالتشريح متاع الرضيعة هي الدكتورة ماري كايز، وقالت في تقريرها أنه الموت متاعها ماهوش طبيعي وإنما نتيجة العملية متاع خنق، وبينت أنه الضحية لا كان عندها لا أثار متاع ضرب ولا تعنيف، لكن في فمها وبالتحديد في الغب متاعها اللي كان تحت شفايفها فما بلايص أحمر، وهذاك دليل أنه تمارس عليها ضغط كبير على فمها بغاية خنقها. وباقي وحسب الدكتورة كايز قالت زادة أنه أي إنسان وقت اللي يموت الدم متاعه يهبط الأسفل الجسد، وهذايا المصطلح متاعه عند العلماء هو لاليفيديتي كادافيريك اللي تخلف بقايع ما بين زرق ورماديين على السقيم. وهكا الرضيعة إيدار كان عندها زادة بقايع أما في راسها ولونهم أحمر غامقين. بالنسبة للدكتورة كايز التفسير الوحيد هو أنه هكا الرضيعة إيدار اتحطت في كونجيلاتور أما مش بعد ما تخنقت مباشرة، وإنما وقت اللي بداوا يظهروا عليها العلامات متاع لاليفيديتي كادافيريك. وفي نهاية الأمر الاستنتاج متاع الدكتورة يوضح أنه هكا الرضيعة إيدار اتحطت في الثلاجة في وضعية خليت راسها اللوتة، وهذاك علاش عندها البقايا الأحمر في قبعتها، ويفسر زادة علاش الجثة متاعها ما دخلتش فيسع في حالة تعفن. في تسلسل هالأحداث
النائب العام اللي تكلف بالتحقيق في المسألة هذه وأمام انسداد الأفق قدام المحققين قرر أنه يتم التركيز بصفة خاصة على الأولياء، يعني على البو روبير وزوجته باولا، وبطبيعة الحال باش يحل عليهم الكتاب. لعل وعسى يظهرش في ماضيهم القريب أو البعيد جوانب خاصة تنجم تحط البحث على السكة. ولهناك يعاودوا طلعوا على الاستجوابات اللي عملتهم الشرطة الفيدرالية يعني الFBI على اعتبار أنها هي اللي تبحث في قضايا الاختطاف، جلبت انتباه وجملة قالها أبو الضحية يعني الرضيعة، لأنه في قراءة لولا فتت وخفل عليها. وفي الوقت ذاك من جملة الأسئلة اللي سألوها جماعة الFBI الروبير هي على مسألة علاقتهم الزوجية هو مرتو باولا، معناها يا هل ترى تأثرت بعد اختفاء بنتهم إيذار وإلا لا؟ بعبارة أوضح ولاتش بيناتهم خلافات. روبير جاوبهم بصريح العبارة، قال لهم أنه من اللي اختفت إيذار حتى لنلقاو الجثة متاعها وهو ومرتو باولا تكثفت علاقاتهم الجنسية، وهالحالة هذه ما صارت لهمش من قبل وتحل معاهم فيما لذ وطاب من علاقته هو ومرتو. بطبيعة الحال النائب العام اللي كان يسمع فيه بقى مذهول من الكلام هذا، وتسائل كيفاش راجل ومرأة فقدوا بنتهم يتصرفوا بالطريقة هذيك. وهالجملة هذه متاع روبير واللي كانت مسجلة في الدوسي متاع التحقيق في تحقيق الFBI باش تخلي البوليسية يربشوا أكثر فأكثر في حياة عائلة لي سيمس، يعني روبير ومرتو. ولهنا باش يتيحوا على صدفة غريبة وعجيبة دوختهم بأتم معنى الكلمة وما كان في باله بها حتى حد. أشني الصدفة؟ المحقين عرفوا أنه ما هيش أول مرة عائلة لي سيمس يتختف لهم صغير، وإنما صارت لهم حادثة مماثلة في جوان 1986، يعني وقت اللي كانوا يسكنوا في مدينة أخرى، وصارت على أول صغير ليهم واللي هي بنية واسمها لورا لي، تم اختطافها في ظروف مماثلة لظروف اختطاف إيذار. والشي الأغرب والصادم الأبعد الحدود أنه السيناريو هو نفسه تعاود. باولا تعرضت الهجوم من شخص مقنع وضربها وخليها فاقدة الوعي، من بعد وقت اللي فاقت ملقاتش البيبي متاعها. في تواتر الأحداث وفي نفس هالإطار من البحث والتقصي وحسب التقارير متاع الشرطة في هكا الوقت، باش يتم العثور على العظام متاع رضيع مطيشين في عدة أماكن وراء الدار متاع عائلة لي سيمس. وعلى فكرة المحققين كان عندهم نوع من الشك فيهم، لكن ما كان عندهم حتى دليل مادي يربط هالزوجين هذم بالحادثة متاع اختفاء لورا لي. الوقت ذاك هكا العظام اللي اكتشفوها كانوا في حالة ما تمكنهمش من أي تحليل علمي، وبالتالي عائلة لي سيمس ما ولاوش محل تحقيق أو تتبعات. مختصر الحديث، الحاجة اللي زادت حيرة النائب العام هي وقت اللي قرأ لديبوزيسيون متاع باولا، يعني الشهادة متاعها ووصفها للهجوم اللي تعرضت له والتبعات متاعه. ولهنا النائب العام قرر باش يستشير الدكتورة ماري كيس، ولهنا يقول القائل اش مدخلها، هذه مرأة طبيبة شرعية وكما تعرفوا هي اللي قامت بتشريح الجثة متاع إيذار. لكن النائب العام كان يعرف اللي هي عندها اختصاص آخر، ويتمثل في أنها كانت خبيرة في النوروباتولوجي، يعني خبيرة قضائية في أمراض الأعصاب. المرأة ملمة بكل ما يهم لسيستيم نيرفو يعني الجهاز العصبي. والحاجة اللي زادت جلبة الانتباه متاع النائب العام هي كيفاش باولا وقت اللي فاقت بعد الهجوم اللي صار لها نهارة اللي اختفت بنتها إيذار تذكرت الشيء اللي صار لها الكل بالتدقيق، وخاصة الضربة اللي كلاتها وقالت أنها ضربة متاع كاراتي. ومن المفروض صعيب ياسر باش إنسان يتلقى ضربة قوية ويفقد الوعي متاعه يتذكر اللي صار له بكل تدقيق دوب ما يسترجع الوعي متاعه. الدكتورة ماري كيس قالت أنه الشيء هذا مستحيل، المرأة فاقدة للوعي 45 دقيقة مش ممكن باش تتذكر اللي تهجم عليها وكيفاش ضربها. وبالنسبة لها التفسير العلمي هو وقت اللي عبد يتلقى ضربة المخ يصير له اصطدام بالجمجمة والجهات الخارجية متاع الدماغ واللي يتخزنوا فيهم لسوفنير يعني الذكريات
يتوقفوا على أداء وظيفتهم وقتيا، وبالتالي لا يمكن لأي شخص تلقى ضربة قوية تثبت له في الأغماء باش يتذكر اللي صار له ولو لحظات وإلا دقائق قبل الحادث أو الاعتداء. وهذاك علاش اللي يفقدوا الوعي أثناء حوادث المرور مثلا ما يسترجعوا حتى شيء من اللي وقع قبل الحادث. وهذا النجم نأكده لكم أنا لأني تعرضت الحادث وما بقى لي حتى صورة منه. فيها التطور هذا من القضية، ووقت اللي المحققين عرفوا هالحكاية هذه حبوا يلقاو خيط يربط ما بين باولا وهكا البتية اللي لقاو فيها الجثة متاع بنتها إيدار. وللشي هذا عملوا مولاج، يعني قالب للآثار متاع أقدامها في المحيط متاع كالحاوية، قارنوهم بالصبابة اللي عند عيد ليسيمس لكن ما لقاو حتى تطابق، وما بقالهم كان هكا الساشي بوبيل اللي كانت فيه الجثة متاع بنتها إيدار. ووقتها بعثوه الأقوى مخبر موجود في الولايات المتحدة، وهو بطبيعة الحال المعمل

0: الجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان اف ام.
1: من 5 ل 7 تبدا العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
2: ناس الديوان
1: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 ل 7 من 2 للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
3: نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في مدينة آلتون بولاية إلينوا الأمريكية، راضية عمرها بعض الأسابيع واسمها إيدار، اختفت من دار عائلتها يعني لسيمس إثر تعرض أمها الهجوم من طرف شخص وجهه مقنع ومسلح، ضربها على مستوى رقبتها وراسها وخلاها فاقدة للوعي. بعد أيامات الجثة متاع بنتها إيدار باش يتم العثور عليها في ساشي بوبيل أكحل مطيش في حاوية بحدى نهر الميسيسيبي. ولهنا الأبحاث باش تكشف أنه أمها وبوها ينجموا يكونوا محل شكوك في اللي صار لبنتهم، والدليل أنهم 3 سنين التالي صارت لهم حادثة مماثلة. في المرحلة هذه من القضية وكما ذكرنا لكم هكا ساشي بوبيل اللي لقاو فيه الجثة متاع إيدار بعثوه الأكبر معمل جنائي في الولايات المتحدة وكلفوا بخبير اسمه ديفيد أتنبرجر عنده سمعة عالمية، وهو اللي باش يتكفل بمعاينته ويقوم بكل الاختبارات، علما وأنه الشرطة أثناء معاينتها للدار متاع لسيمس لقات في الكوجينة متاحهم مشكارة فيها مجموعة مكساشيات الكحول اللي تبيع فيهم شركة اسمها كيرب سايد الفايدة المساحات الكبرى. وعلى فكرة هالساشيات هذو مصنوعين عند بوليتيك في مينيابوليس. وبعد ما تأكد أنه كالساشي اللي لقاو فيه الجثة متاع كالبيبي هو من نفس نوع الساشيات اللي موجودين في كوجينة لسيمس، الخبير انطلق في التحاليل متاعو، لكن لا لقى بصمات ولا ألياف ولا دي فيبر ولا شعر ولا أي شيء نجم يربط كالساشيات بروبير ومرتو باولا. ولهنا التحدي متاعك الخبير أتنبرجر هو أنه يثبت اللي الساشي جاي من نفس المجموعة اللي موجودة في الكوجينة متاع عائلة لسيمس، والعملية ما هي سهلة لأنه ما يزيش اللي هما من نفس النوع وملايين منهم يتباعوا كل يوم في ولاية إلينوا، والماركة هي بيدها وموجودين في الديار الكل. ولهنا وباش ما نطولوش عليكم بحديث يلزمكم تفهموا العمل الجبار اللي قام بيها الخبير هذا، وتمكن بعد اختبارات ومعاينات دقيقة جدا وساعات مذنية من الفحوص والتمحيص وصل باش يثبت انه هكا الساشي اللي تحطت فيه الجثة متاع البيبي إيدار جاي من نفس الرولو متاع الساشيات اللي موجودين في كوجينة لسيمس يعني روبير ومارتو باولا. وللشي هذا الخبير بقى يتبع بالمجهر في كل تكميشة في كل ثقب فيها كالساشيات، وصل مشي حتى للمحمل وقام بنفس المعاينة. مختصر الحديث التقرير متاع أتنبرج هذا كان ضافي وشافي وبين بالحجة والبرهان والأدلة العلمية أنه هكا الساشي جاء فعلا من رولولي عند دار لسيمس، والخبير كان دقيق في التقرير متاعه لدرجة أنه قال اللي الساشي هذاك والعشرين الأخرين اللي في الكوجينة خرجوا من نفس الماكينة ومن نفس المعمل بفارق زمني متاع 10 ثواني، وما ثماش أدق من هكا. واللي أنزه الخبير هذا يبقى حاجة من وراء العقل. في نهاية الأمر الاستنتاج المهم في هذا الكل هو أنه صعيب وخلينا نقوله مستحيل باش يكون حد داخل خلف روبيرو باولا هو اللي حط الجثة متاع إيدار في ساشي من مجموعة موجودة في الكوجينة متاعهم. ولهنا يقول القائل هكا الشخص الغريب المقنع والمسلح واللي قالت عليه باولا أنه تهجم عليها ما ينجمش يكون هو اللي قام بالعملة هذه، معناها هالشخص هذا يضربها ومشى هزلها بنتها إيدار من فرشها اخنقها حتى في ساشي خذيها من الكوجينة متاعها

ومن بعد هزها وهي مقلوب على راسها في كرابته حتى في فريقو، ومن بعد رجع بها وطيشها في بطية بجنب الميسيسيبي. معنى هذه حكاية متجدش على غشير، لأنه العملية ما وراها حتى دافع، واللي عملها مجنى منها حتى شيء، المعتوه ما يعملهاش. وبعبارة أوضح، عائلة ليسيمس يعني روبير ومرتو ما عندهم فين باش يهربوا من قفص الاتهام، ومجريات الأحداث باش يتأكد عدة أشياء كانت مخفية على المحققين. في ترابط هالأحداث، مسألتك الشخص اللي اعتدى على باولا وقتل لها بنتها تنسيت نسيا منسية من طرف المحققين، ولا عندهم اعتقاد راسخ أنه الحكاية هي من نجل الخيال متاع عائلة ليسيمس. لا لي شيء إلا باش يغطيوا عملية شنيعة أو ذات بحياة بنتهم إيدور. من جملة الاستفهامات المطروحة، أشنو اللي صار بالضبط لك الرضيعة؟ وشكون مولا العملة إذا طرحنا الشخص المجهول؟ معناها يا روبير وإلا باولا وإلا الاثنين مع بعضهم. وعلاش قتلوها؟ معناها شنو الدافع اللي خلي أم وبو يقتلوا فلذة كبدتهم وهي رضيعة؟ إيدور ولدت وبأي ذنب قتلت؟ في المرحلة هذه من القضية، الشرطة باش تركز أساسا على باولا. وقت اللي عمقوا البحث والتقصي فيما يخصها، عرفوا أنه العلاقة اللي بينها وما بين رجلها روبير ما كانتش طبيعية بالكل، وما تشبهش نوعية العلاقات ما بين الأزواج الأخرين. الأمنيين عرفوا مثلا أنه روبير عاقب مرتو بولا وفرض عليها باش تغادر بيت النوم وما عادش ترقد بحذاه لا هي ولا بنتها، ورصت لها تبات في الكاف هي وبنتها الرضيعة لورالي، واللي الشرطة اكتشفت أجزاء من هيكلها العظمي مفرقين ورا دار ليسيمس، يعني روبير وباولا مرتو. يقول القائل علاش زعم الراجل عمل هكا في مرتو؟ ما يحباش تجيب البنات؟ ما نسبقوش الأحداث. في التطور هذا من القضية، يلزمكم تعرفوا أنه بعد ما اختفت لورالي وهي البيبي الأولانية روبير وباولا، وقتها سمح لها باش ترجع ترقد معاه في بيت النوم، وبعد عام جابت طفل واللي هو روندي وذكرناه في أول القضية. وفي عام 1989 وقت اللي نقلوا المدينة ألتون في الليلينوا، باولا وقتها ولدت إيدور، وحسب شهادة متاع عمرها رقدت بجنبها في الماتيرنيتي متاع السبيتار، قالت لها اللي هي تكره البنات وما تحبهمش لا هي ولا رجلها، وما تحب كان الولاد على خطرهم أسهل في تربيتهم وأحن وينجموا كي يكبروا يعاونوا والديهم. وكلام كما هذا إذا وراه جرائم قتل في حق الرضع ما ينجم كان يتم تصديقه من أي واحد يسمعه. ولهنا سؤال المطروح بالنسبة للمحققين، يهل ترى عائلة ليسيمس يكره البنات لهالدرجة ومستعدين باش يتخلصوا منهم وهما رضع؟ هذا هو اللي يلزمهم يكتشفوه في التحقيق. في ترابط هالأحداث للتأكد من مسؤولية هالأولياء في مقتل الرضع، الأمنيين عملوا بحث وتقصي عند الجيران باش يعرفوا شنو اللي صار بعد ولادتك الطفلة إيدور اللي لقاوها في البتية. وحسب الشهادات قالوا لهم أنه العقوبة كانت أخف المرة هذه. روبير رجلها محكمش عليها بالكاف كما صار لها في ولادة لورالي الأولى، وهذا هو الشيء اللي خلى باولا تقول الوحدة من صاحباتها هالوضعية هذه ما يلزمهاش تستمر ويلزمني نلقى حل الروحي. ويبدو أنه الحل اللي لقاته باولا هو التخلص مكان رضيعة إيدور بنتها من لحمها ودمها. وفي المرحلة هذه النائب العام قرر باش يحط باولا في الإيقاف التحفظي بتهمة القتل العمد، وبالنسبة لي ثم ما يكفي من أدلة الإدانة تنجم تثبت التهم على باولا وتتم معاقبتها. لكن أكيد راكم فهمتوا اللي هي بدأت فك السيناريو متاع الإنكار وعملت لهم كالطرح متاع أنا نقتل بنتي يا أخي بعقولاتكم. لكن المحققين بطبيعة الحال ما عطاوها حتى ذرة من المصداقية، وعلى هذاك النيابة العمومية تصورت سيناريو المجريات الأحداث متاع الشيء اللي صار نهار 19 أفريل 1989، يعني مجريات الواقعة.
نهار 19 أفريل 1989 باولا استغلت الغياب متاع رجلها روبير اللي يخدم حتى للعشرة متاع الليل ومشيت لبنتها إيدور وهي لابسة جواندوات باش ما تخلي حتى أثر وخنقتها حتى الموت. من بعد حطتها في ساشي كوبال خدته من الكوجينة وهذاك علاش ما لقاو عليه حتى بصمة. من بعد هكا الساشي حطته في ساك دو سبور وهزته في كرهبتها من تالي وشقت بيه مدينة ألتون بكلها باش تمشي لدار أمها وبوها، وكانت تعرف اللي هما ما همش في الدار، كانوا في ضيافة عند جماعة من صحابهم في مينيابوليس وباش يبقاو غادي جمعة كاملة. ووقت اللي باولا وصلت للدار متاع أمها وبوها حطت الساشي اللي فيه بنتها إيدار في الكونجيلاتور، ويلزمكم تعرفوا لهنا أن وقت اللي جابتها في كرهبتها هكا الرضيعة كانت مصلوبة على راسها، وهذاك علاش الدم هبطلها في قبعتها. مختصر الحديث، بعد ما تهنيت على الجثة متاع بنتها إيدار وخليتها تبرد في الفريجيدير، باولا روحت لدارها باش تطبق السيناريو متاعها بالإخراج متاعو، معناها باش تنفذ هكا الهجوم الخيالي واللي استنبطته في مخها، وهذا قبل ما يخلط رجلها روبير واللي مع الحداش غير ربع بالضبط متاع الليل يصب الزيت كما يقولوا. المفيد باولا عطت الروح ضربة في رقبتها وهو كزعمة زعمة حد ضربها وخليها لها طراس باينة. من بعد تكبت بكلها في القاعة في الكوجينة وعملت روحها دايخة حتى لين رجلها جاء وفيقها وطلب الشرطة، وبقية الأحداث تعرفوها. في ترابط هالأحداث اللي صارت، علاش ما تقولش أنه أم باولا وبوها وقت اللي سمعوا باختفاء إيدار حبوا يرجعوا من مينيابوليس، ورغم المحاولات متاع باولا بنتهم اللي حبتهم يقعدوا غادي ومفهوم علاش، وهما قروا باش يروحوا لألتون، وهي تلزت باش تمشي تجيب الجثة متاع بنتها إيدار وتحطها في الكونجيلاتور متاع دارها. وبظهرها الشرطة وقتها مازالت كي كملت المعاينة متاع دارها، وثلاثة أيام من بعد باولا هزت هكا الجثة متاع بنتها ومشيت بكرهبتها للضفة الأخرى متاع الميسيسيبي وشقت قنطرة كاملة وقطعت مسافة 3 كيلومترات. ووقت اللي خلطت للباركينج طيشت هكا الساشي اللي فيه بنتها إيدار فيها كلبتية، والصياد كما تعرفوا باش يلقاه من بعد ويعلم الأمنيين. فيها التور هذا من القضية وفي المحاكمة متاع باولا هي من عند الدكتورة ماري كايز اللي فسرت بالتدقيق للجنة متاع الحكماء أنه حكاية الهجوم المزعومة اللي طلعت بها باولا هي كذبة من نج الخيال متاعها كما سبق وذكرنا لكم، وهذا اللي باش يخلي القاضي يسلط عليها عقوبة السجن مدى الحياة، ومش من أجل قتل إيدار برك، زادوها تهمة قتل بنتها الأولى لورالي. وأكيد لهنا راكم تتسألوا وتقولوا إيه ورجلها روبير شنو اللي صار له؟ بكل بساطة ما صار له حتى شيء، خرج منها كالشعرة من العجين، والمحكمة ما احتفظت بحتى تهمة في حقه واعتبرت أنه ما عنده حتى دخل في الجرائم ولا في باله بيهم جملة واحدة. وهذا ما منعش أنه النائب العام باقي عنده قناعة أنه روبير شريك في كل شيء، وعليها ذاك النائب قال أثناء المحاكمة يكفيكم باش تدخلوا لدار لسيمس باش تفهموا كل شيء، ما كانت عندهم حتى تصويرة متاع لورالي لا على حيوت ولا في ألبوم، وكيف كيف نفس الشأن بالنسبة لإيدار، وما ثم كانت صاور الطفل راندي. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. ديوان فهم تبع الموسيقى.

0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: Publicité.
2: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
0: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز الثالثة. ديوان فام عسلامة. رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة محمد علي التومي يفيد بأن خريطة الطريق الجديدة لتطوير القطاع تقوم على ثلاثة محاور أساسية يتمثل أولها في الجانب القانوني بهدف تصدي للدخلاء والمخالفين الذين ألحقوا أضرارا بالقطاع وبسمعة وكيل الأسفار التونسي، فيما يهم المحور الثاني الجانب الإداري من خلال تحين الوثيقة التوجيهية ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية بما يتلائم مع تطلعات الحرف وتوجهات سلطة الإشراف. أما المحور الثالث فيتعلق بالجانب الاتصالي ويهدف إلى تصنيف وكالة الأسفار وتمكين المواطنين من التعرف على الوكالة المعتمدة والموثوقة التي يمكن التعامل معها بأمان. وأشار تومي لأن هذا النظام التصنيفي سيطبق في مرحلة أولى على وكالة العمرة قبل تعميمه لاحقا على مختلف وكالات الأسفار المنضوية تحت لواء الجامعة. القافلة الصحية العسكرية متعددة الاختصاصات تحط بالمدرسة الإعدادية بالكريب من ولاية سريانة لتؤمن خدمات صحية مجانية وتثقيفية لتتواصل إلى غاية يوم غد السبت بتنظيم من وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الاحتفال بذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني. وبين رئيس القافلة الصحية متعددة الاختصاصات العقيد الطبيب بكير عشاش لوكالة تونس إفريقيا للأنباء تم تخصيص اليوم الأول لتأمين دورات تكوينية لفائدة عدد من التلاميذ فيما يخص صحة الفم والأسنان وكيفية مكافحة خطر الإدمان والإسعافات الأولية وتقنية التدخل والإطارة شبه طبية في كيفية التكفل بالجروح المتعفنة وتغيير ضمادات لقدم المصاب بالسكري وكيفية تعقيم الأيدي لتفادي نقل العدوى. في العالم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جسم محمد البديوي يرحب بإعلان سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية تلقى خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالق عبر إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت للسفن وفقا للقانون الدولي وقانون البحار بما يعزز حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود أو شروط. وأشاد البديوي بالمبادرة قائلا أنها تجسد النهج الحكيم الذي تنتهج سلطنة عمان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية وترسيخ مبادئ القانون الدولي بما يساهم في ضمان انسيابية حركة التجارة الإقليمية والدولية. حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا ترتفع إلى 589 قتيلا و2980 مصابا وفق ما أعلنته رئيس الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز اليوم مؤكدة أن فرق الإنقاذ توصل عمليات البحث عن المفقودين تحت الإنقاذ. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. موعدكم ينطلق الآن مع كريم وكامل فريق داتافوت. إلى اللقاء.
0: جوك موسيقى تسمع راب.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كو
0: 352 442. تكنيك فيزيك تيكو تاك وتكتيك تيكو تاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان اف ام.
2: السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. احتاج دقيقة بعد 3 تاع العشية، دونك هذه هي داتا فوت متواصلين معكم حتى للخمسة. تقولوا شبيكم تضحكوا خاطر كنا نضحكوا في الكواليس أنا وفريق البرنامج. اليوم داتا فوت فريق البرنامج فيه الدكتور صادق حبيش وكذلك فيه الناصر البدوي فريق البرنامج، كيف كيف فيه زملائنا من قسم الرياضة، فيه نادر، فيه دلندا وكذلك فيه صبري البوعزيزي. رحب بهم الاثنين ساعة قبل كل شيء. ناصر مرحبا.
3: لبي كريم مرحبا بيك ومرحبا بالحضور، مرحبا بسادة المستمعين والمتفرجين تبعوا فينا كل.
2: مرحبا دكتور.
4: مرحبا بيك كريم، مرحبا ناصر بخيل الكل في الديجيتال يتفرجوا فينا اسمه فيه.
2: أي سبب الضحكة تحكي لي ولا نحكي؟
3: أي سبب الضحكة الدكتور قال بعد المتوفى تورنوا بعد ما فوت لنا ماتشوات باش نحكي كل شيء. مش نستناو من الدكتور
2: شنو باش ماتشوات وبعد نحكي.
3: اي ماتشواتنا معناتها كذا ماتشواتنا باش نحكي باش نستناو الدكتور شنو باش يحكي.
5: لا ولو في بو مش كيك فما مذيع البرنامج سي كريم مقني
3: مقدم البرنامج.
5: اي مقدم البرنامج سي كريم مقني وبروديوسر تاع البرنامج. نهار الجمعه اللي فات قلت له نهار 27 نحكي، قال لي معناها انت ناوي مانيش باش نترشحوا قبل ماتش جابون.
3: ما هو عادي هذاك اسمع رويش اقول
2: لك فيك باش ما تغيبش.
3: لا
5: ما تغيبش انت
3: بالله خاطر انا برشا ناس نسمع فيها تقول رويش اقول لك اللي لعب الكره واللي عاش الكره وفي نهايه الامر احنا وقت نحكيو على منتخب ولا جمعيه بعد ساعات تبدا عندك حاجاتك دي سيرتيتود ولا عندك افكار ولا عندك حاجات بوتيتر اللي هي مشفره ولا حاجات اللي هي معلومات اللي بوتيتر ما تجمش تقولها في وقتها. هذايا راهو مش من خانه انك مخبي ولا تغطي على ناس ولا وبعد ساعات تحاول باش تعطي لا شونس للناس باش تخدم في ظروف ايجابيه ما تقولش انت تكون السبب.
5: هذاك اش عملت تاني راهو الجمعه اللي فاتت.
3: اي نحكي هذا اش حبيت نحكي لك خاطر برشا ناس تجي تقول لك انا قلت قبل يودي فما فرق راهو كل حاجه لازم تقال في وقتها خاصه وقت اللي نحكيو على كومبيتيسيون ونحكيو على مشاركه كبيره وتهم التوانسه الكل نحاولوا باش نعطيو احسن ما عندنا نحاولوا حتى بعد ساعات باش نغطيو بعض الاحداث ولا بعض الحاجات اللي يخليو قولوك تتقال في وقتها خاطر مش ديما المعلومة اللي عندك ديما توظفها وتحطها في أي وقت وفي أي لحظة معناتها بالعكس راه ولا خاطر اللي عاش الكورة يعرف بعد ساعات فما معلومات ولا فما حاجات كي تقال تجم تمس مجموعة تجم تمس فريق هذيك علاش بعد ساعات ما نقولوش الكلام الكل في وقته لكن وقت اللي يجي وقته يتقال.
2: هو نورمال ما اليوم جا وقت كل شيء باش يتقال كل شيء لأنه انتظارة كبيرة، عدد المتابعين قاعد في ارتفاع كبير، مشكورين جدا الناس الكل تتابع فينا على شان يوتيوب زادة ديونا فهم لايف، وبالتالي مسؤولية كبيرة انه اليوم بلاش قفازات بلاش غندوات باش نحكيو في كل شيء.
3: احنا راو ديما من غير قفازات.
2: لا احنا بلاش قفازات اما نجمو سيرتا مومون ثم مصلحة تاع منتخب نصبر شوية ونحسبو شوية لانه ثم حوايج تتقال بوتيتر بعد الكومبيتيسيون.
5: كريم كان نسيقل كله راه العاطفة راه باش نهدموا كل شيء اون كور دو كومبيتيسيون. احنا شنو قلنا نستناو توفى الكومبيتيسيون
2: توا باش نحكيو كل شيء
5: توا كل حاجه
2: المسؤوليه حديث. المسؤوليه ولو انه راه ما كومش دي ديسيدور وما كومش
5: اون فا دريسي شنو صار
2: معناتها باش تقيموا شنو صار فقط معناتها في الاخير راه خاطر موقع نشوف انا في برشا ناس في المسؤوليه وسائل الاعلام راه وسائل الاعلام لهبطوا التشكيله وسائل الاعلام ما عيطتش راهو للقائمه وسائل الاعلام
5: ما بدلتش مدرب
2: وما مشاتش بوفد اكثر من اللي تفرضوا الفيفا وسائل الاعلام ما بدلتش مدرب بعد جوله اولى وسائل الاعلام راهو
5: وسائل الاعلام
2: ماهوش حاتم جزبار اللي شاد جارديان وماهوش اكس ولا ايكغيك لعب باكسيا
5: مقني مقني وسائل الاعلام المحترمه ما نزيدها وسائل الاعلام المحترمه.
2: لا بون احنا نحكيو توا وسائل الاعلام اللي ينطبق عليها مفهوم وسيله اعلام
5: فوالا
2: فهمت وسائل التهريج ما نحكيوش عليها نحكيو على وسائل الاعلام البقيه اخويا انا واحد من الناس مزابيهم ومقطعهم وما نتفرجش فيهم وحتى يعرضني فيديو ما نشوفش
3: قلت لك هو ما كان الراي راهو فما الراي العام بصفة عامة ينجم يغربل هو فما كل واحد عنده اختصاصه. أنا ما نحبش ندخل اليوم وسيلة إعلامية مهما كانت وسيلة إعلامية وكل واحد حر في رأيه وكل واحد بيان سور مالوريزمون فما ناس كما قلت انت ولا كما قال صادق, فما بعض الناس اللي هي فريمون قاعده خلقت بعض المشاكل اللي المفروض ما تصيرش في الكره التونسيه. وذا راه نقولوه معناتها مش نفرقوا شكون اللي الاكفأ ولا اللي اقل, ذا مش احنا مش الرول بتاعنا. لكن مالوريزمون فما بعض الاطراف وبعض الحاجات اللي قاعده تصير في بعض المنابر الاعلاميه بعد ساعات اللي تخرج على السطر, تخرج على الواقع, تخرج على الحاجات الملموسه ولا المعمول بها في كره القدم, وذا اللي حاجه ما نحبذوهاش. واليوم الراي العام الرياضي راه في تونس معناتها ينجم يعرف القاسي والداني شكون هذا وشكون هذا, وذاك علاش هذا ماذا بيه البوليميك هذيا نتجاوزوها. ولكن فما متلقي هو الوحيد اللي ينجم يعرف الناس كل وين التمشي نتاعها.
2: على كل مش نحكيه على المنتخب الوطني التونسي, شنو تبقانا بعد كاس العالم, بعد الخيبة, بعد عدد الاهداف المرتفع اللي قبلنا 12 هدف, أسوأ مشاركة في تاريخ منتخبنا في كاس العالم, من أسوأ المشاركات في تاريخ المنتخبات الافريقية في كاس العالم, ثاني أسوأ مشاركة افريقية في تاريخ كاس العالم بعد منتخب الزاير اللي قبل 14 هدف. حاليا في انتظار نهاية المرحلة الاولى ودور المجموعات من المونديال, منتخبنا هو أسوأ منتخب وأقل وأكثر منتخب قبولا للأهداف, كلها أرقام سلبية وسلبية جدا. ثلاثية جديدة البارح من منتخب هولندا, ما احناش نرجع برشا على التكتيك وشنية الاختيارات وغيره لأنه مش هذا اللي بيش ينفع في الأخير, هزيمة واثنين وثلاثة ما عادش نحكيه برشا تكنيك وتكتيك. هل أنه الإشكال كان في المدرب, في تغيير المدرب, هل أنه المدرب جديد تحمل المسؤولية وإلا لا, والمسؤولية فقط على المدرب القديم, المسؤولين شكون يتحمل المسؤولية الأكبر, اللاعبين وما أدراك ما اللاعبين, خاطر هما ليزاكتور معناتها برانسيبو بالنسبة لنا احنا اللي نشوفوا فيهم في المباريات, لأنه ثم لاعبين نشوفوا فيهم مستحيل يكون هذاك مستوى, مستحيل معناتها خاطر شفناه مقبل ونعرفوه مقبل, ثم لاعبين ولات ما عادش تعرف تعمل حتى كنترول. الإعداد الذهني في المنتخب الوطني التونسي, وهذا معناتها مسؤولية الناس اللي موجودة غاديكا والانتوراج اللي داير بالمنتخب. هل انه الكلمات اللي صايره والعدد المرتفع نتاع المسؤولين اللي مشى تحب ولا تكره, داير ثم شكون مشى, تخيل انت رئيس رابطه الهوات واحد ورئيس رابطه الهوات اثنين تحكم مباشره بالولايات المتحده الامريكيه, شنو ما باش يخدموا غاديكا وشنو منفعتهم للمنتخب وشنو باش يستنفع حنبال والا دحمان والا طالبي والا من وجودهم في المنتخب. معناتها ثم برشا حاجات زاده تطرح ونقاط استفهام ونقاط سلبيه باش تطرح. المكتب الجامعي باش يكون قادر والا لا, هذوما الاسئله باش نطرح لكم بعد ساعه كامله باش ناخذوا التام هذايا, باش يكون قادر والا لا على تحمل ضغط الشارع, لانه انتم قاعدين عايشين معنا وقاعدين نشوفوا في الشارع, ثم مطالب جامعيه الحقيقه برحيل كل اللي يعتبروهم الناس رموز فشل, هذا راهو موجود وواضح وباش نحكيوا فيه. ثم نحكيوا ساده في الساعه الثانيه انه الاجتماع اول امس اجتماع كان في وزارة الشباب والرياضة بين الوزارة وعدد من الفنيين بحضور مسؤول جامعي, 8 فنيين, مش نعطيكم شكون الفنيين وفحوى هذا الاجتماع. ونختمه بالمونديال, المغرب يصطدم بهولندا, البرازيل, اليابان, زوز دوزافيش الحقيقة كبار. نحكي وزادة على المركز الثالث بثلاثة نقاط, موش مضمون جدا انه ثلاثة نقاط يأهلوك للدور القادم, قياسا بأنه برشا منتخبات ترشحت في المركز الثالث بأربع نقاط وبالجولا فيراج وغيره. نحكي وزاد أنه فرنسا للصدارة الليلة, العراق والسنغال مباراة من أجل الفرصة الأخيرة للتأهل, لأنه حتى اللي بيش يفوز ماذا بيه يفوز بسكار بش بلوز وموا يضمن,
5: تحب العناوين الانتصار
2: والانتظار
5: يرحمه
2: هاي كفمتك حتى
5: مونسيون تريبيا
2: ديما مونسيون تريبيا.
5: هنا قعدنا نستنى وفيك الاخر حصة باش برزت
2: كيف بلجيكا مهددة لأنه زوز نقاط فقط حاليا, سعودية من أجل بطاقة عربية إضافية إلى الدورة القادم, الكاب فير كذلك تعادل نجم يكفيها لأنه بالجولا فيراج تولي صفر, معناتها عدد الأهداف كما المقبولة كما مدفوعة بعد ثلاثة تعادلات, هذا أكثر من توحد الخمسة في داتا فوت. البداية بالفار,
1: فار
2: أي نبدأ بيك ناصر, ماذا بقي لنا من كأس العالم؟
3: هو خيبة أمل كبيرة, خيبة أمل زادت للخيبة الأمل اللي صارت في البطولة العربية, زادت للخيبة الأمل اللي صارت في الكأس الأفريقية اللي شاركنا فيها في المغرب, اليوم تنضاف كأس العالم اللي كانت الخيبة الأمل والواقع متاعها كبير برشا على التوانسة. اللي ما كناش نتوقعه ما كناش نتصوره. شفنا فريق الوطني منهار بدنيا نفسانيا، شفنا الفريق الوطني مش قادر يشد أكثر من 5 دقائق في المباريات الكل، شفنا الفريق الوطني يسجل أكثر من هدف ضد مرمى، شفنا الفريق الوطني بدنيا ما فيهش حتى روح حتى مجهود، شفنا برشا نقاط استفهام في من الناحية الدفاعية اللي في وقت مش بعيد كنا نحكيه على منتخب تونس من أحسن الدفاعات مقبل حتى هدف، وهذا ظهري كانت كذبة عشناها وقت اللي طلع على النيفو وطلع على المستوى متاع المنتخبات، انه المنتخب مش قادر يتحكم ومش قادر يشد اكثر من 6 دقائق و 3 دقائق ودقيقتين في المباريات الكل. شفنا المنتخب الوطني اللي بالحق كان شبح، معناتها بأتم معنى الكلمة، كان عمري ما عشت اللحظة اني نستنى في الاربيتر وقتاش يزفر، ماذا بيا المباراة في 4 ساعة لعب توفى المباراة قبل ما تكمل 1.5 ساعة، على خاطر كنت خايف على سمعة تونس، كنت خايف على المنتخب التونسي، كنت خايف على الرأي الوطنية اللي كانت تجم تتمس. لكن نقول في نهاية الأمر البارح كي خسرنا ب3 ونديري 4 عملنا اكسبلوا، أنا نقول لك حاجة، معناتها البارح كي خسرنا 3
6: الناس كل فرحانة،
3: الناس كل فرحانة اللي خسرنا 3 والناس كل معناتها باش تشوف وين وصلنا، لنا درجة وصلنا اللي يولينا معناتها نتمنوا المنتخب كي يخسر 3 معناتها راهو ديجا عملنا ريزولتا باهي وعملنا بيرفورمانس باهي باش تعرف لنا مستوى. وصل المنتخب التونسي من نقولوا احنا من الضعف هذا ما نقولوش، لازم نقولوه كلام كيما هو على خاطر ما يقعدنا كل مره نجملوا ونشبوا ونلقاو في حلول ونحاولوا باش نرقعوا ونحاولوا باش نلقاو اعذار، لكن الاعذار كلها وفات، الحلول كلها وفات، المقاييس كلها وفات، وخيبه الامل متتاليه، خيبه الامل متتاليه. كان جينا في تورنوا عملنا اكسبلوا وبعد ولينا خايبين، تو نجم نقول على الاقل
6: على ذكر خيبه الامل المتتاليه ثم سؤال والله يكمل بارح انا خمم فيه مش نساله لكم زاد، تشوفوش انه احنا كبرنا برشا سقف طموحاتنا في الكوب دافريك؟ تفكر يا دكتور احنا كجماهير كاعلام كبرنا برشا بارابور حجم منتخبنا ولي كونكيرون تاعنا وقتها، كلينا شوك وحسينا شوك كبيره، ومن بعد سويت على شوك هذيك ما عرفناش نبنيو منتخب، وحتى كي بنيناه بنيناه على قاعده خاطئه مصحيحه وبدنا ملاعبيه وشببنا
5: الفار. الفار ديما الفار ديما
6: يرجعنا.
5: انت سالتني في الكوب دافريك قلت لي الناس كل تحب دومي فينال مينيموم كاريداس
6: خاطر من غادي بدا
5: انذكرك
3: ايش قلت لك البطوله العربيه؟
5: لا البطوله العربيه نحيناها
6: الناس بالملاعبيه البرنسيبو.
3: لا نقول لك علاش بدا
5: الشوا،
3: لا يعطيك صح شوار. اول حاجه الشوا اللي صار ودعوه الملاعبيه وطريقه دعوه الملاعبيه ولا فيديو ماتش ملاعبيه تلعب في الافريق دي سود
6: وتجي
3: تخلط ومن الطياره تلعب هذه نتاع الناس.
6: احنا قلنا كوب دافريك لانه ديك كيف
3: هذايا
5: العوانيه بالتسير
3: مش العوانيه هذه في في في, في جمعيات اماتور ما تصيرش ما تصير. ما نحكيوش على منتخب راهو نحكيو على ايكيب ناسيونال ماشي تلعب بطوله عربيه مشاركه رسميه، انه اليوم الناس نعطيو الامال لارواحنا باش النجم ونلعبوا بملعبيه معناتها 24 ساعه قبل يلعبوا في سود افريق، بعد 24 ساعه نقاوم تيتولير في قطر في المباراه الاولانيه. هذه راهي حاجات اللي هي تنجم تبني عليها التمشي الرياضي اللي صار في تونس. هذا فما علامات راهو يلزمك تاخذها، يلزمك تعرف تلتقطها.
6: ناصر
3: اما البدايه بدات من غادي
5: ما افيك تو سا عملنا كل شيء باش نخرجوا من كاس العرب، فنيا كنا قادرين باش نتعدي ديجا ماتش ربحين 2 بلاش، ماتش الاولاني كلينا بونتو معناها سورين انسولتيف
6: وضيعنا
5: صحيح،
6: وماتش ثالث ربحنا
5: فوالا. دونك جيني اليوم باش تقول لي كوب دافريك وطلعنا سقف وطموحات ومنا من غادي، شنو جاوبتك؟ اني قلت لك احنا قداش الاسمام تاعنا في الافريق ذكرها ولا
6: 7 ايام
5: وقت، قلت لي 8 ايام، قلت لك هكا نوصلوا كارد فينال احنا في بلاصتنا، احنا اونيتي ا اون مينوت
6: من الكارد فينال
5: وفي الموضوع. دونك حسب رايي بيرفورمانس عملناها في الكوب دافريك كان نقص جوست لا كاليف وكا، ومي سامي ترابلسي وولادو نو با بوكو دو شانس، وهما زاد ما عرفوش فاش جاريو البونتو بتاع شوات اللي ماركينيا في 85 كان تذكر ناس ابري كي القرعه صارت وتاكدنا من السويد. اني نحكي معناها نقول لك راهو فما كلاسمون وراهو
6: كان جات بولونيا خيره
5: تي بون تي كانوا هذاك الموضوع اخر، ونقول لك كذا وانت تقول لي يا دكتور يزيد بلاتا شائم يا ولدي راهي بول صعيب على الاخر، راهو صعيب كان نعملوا حتى موجون فيكتوار كان نعملوا نكته راه منتخبات خير منا راه كذا. هذا ما ينفيش اللي احنا باش نعطيك التيتر تحب عليه

0: في انتزار وتوتال، معناها في معناها مجموعة من الأحاسيس الخايبة، أحاسيس تاع حزن تاع غيظ تاع كره تاع كذا اللي احنا مانيش في حاجة لها، وهذايا وخرت بينا 20 عام تالي. احنا ديجا كرتنا ماشية وتتقهقر ونافي با بزوان دو سا، على خاطر راهو اللي كان يحكي فيه ناصر الناس كل تعرفه، وناصر الى تري بيان معناها ريزومي لي سينيو كل ماشيين في الاحمر، وراه
1: لامبوبات كل شعلة،
0: لامبوبات كل شعلة حمر. دونك هذا ما ينفيش بالمشاكل اللي عندنا بالانفراستركتور اللي تاخو تعطي، باللاعبين اللي هم مستواهم متوسط كسوا على المستوى المحلي اي اونكور بلوس ديزاغريابلمون سوربري بار لاعبين اللي يلعبوا لبرا. احنا كنا سرت مومون فرحانين او زياد كلم فلتين او فهمت الجامعة جابت فلان او كذا، قلنا الاخر باش يطلعونا المستوى، فما رعنا اوليو باش المحلي يطلع ويولي في نفس مستوى اللاعب التونسي اللي يلعب البرة، يبان اللاعب التونسي يلعب البرة طاح مستواه ولا كيف وكيف المحلي فوار موان.
2: انا نقول لك حاجه، سامحني دكتور نقص على كلامك خاطر كلامك فيه ما يدفع. انا نقول لك حاجه، تو المحلي خير من من اللاعبيه اللي يلعبوا
0: هذي ترونجي المحلي ما لعبش
2: شوفوا يعني. يلعب بنجم كارثه، ما انا بالناس بلا ولا سي بافري باللي باش تكون كارثه المحلي باش نحكي عليها وبالنيفو نتاع البطوله نتاعنا ما نصوروهمش باش يلعبوا بالمستوى وبالرداء اللي لعبنا بها في كاس العالم. باش نبداو واضحين، راهو زاد بعد ساعات يجي نقول لك يبدا التقييم ويبدا بعد ساعات لا لا يبدا بعد ساعات تزغريت اكثر من الكسكسي، عرفت الشعار نتاعنا نقولوه بعد ساعات تبدا تمجد في ناس وتبدا تعطي فيهم في
1: هي من هذا كان تحت تهليل وتصفيق الجميع.
2: ما هو زيد اقول لك حاجه، انا في الكوره انا في الكوره انا في الكوره نمن
1: انا في الناس الكل ولا واحد ولا واحد كان مع اللاعبين من البطوله التونسيه، بل بالعكس وقت اللي المدرب قال بطوله ضعيفه ما نتفرجش فيها وخايبه بطولتنا ومش باهيه،
2: قال مانيش متفرج فيها،
1: الناس الكل تصفق عليه.
2: لا بالعكس، احنا قلنا ما انا واحد من الناس اللي قلت كيفاش انت باش اليوم باش تسير ليكيب ناسيونال باش ما تمشيش للستادات باش تفرج فيها في التلفزه، ما تسيرش معناتها هي ديكلاراسيون هذيك غلطه من اصله، معناتها ديجا بدايه المشكله بالنسبه لي انا لصبري لموشي، معناتها اللي جاي يتعالى على البطوله اللي هي عيطت له، البطوله التونسيه اللي عيطت له باش يكون، والبطوله التونسيه هي اللي معناتها الاديان نتاع التوانسه في نهايه الامر بالرغم مشاكلها كلها. اما انا فما حاجه ديما نقولها يا دكتور، وانت تظهر لي تبركلم خالد في الكوره وتعرف راك يبداو عندك حتى ملاعبيه متوسطين ولا فوق المتوسطين ولا اقل من المتوسطين، وتزيد تجيب لهم مدرب هو بيدو معناته يضلع هو بيدو يفركس في في في حاجه باش ينجم يوظف الملاعبيه هذوما. غادي كتشوف اليوم سامحني لا بيرفورمانس دي مدرب الحراس اللي جاي مع صبري لا مش يريني في البنات نتاع في فرنسا، معناتها مدرب الحراس اللي راني في ليكيب ناسيونال كان يريني في البنات، مش نقص في البنات نتاع كرة القدم، ما عندوش المستوى العالي اللي باش ينجم نحكيو عليه في ليكيب ناسيونال. راه اليوم انا وقت اللي قلت المرة الأخرى أنه المدرب المنتخب الوطني يستحق الكفاءات العليا والعليا والعليا جدا، مانيش نفدلك راهو نحكيو على ليكيب ناسيونال لازم تجيب لها أحسن كفاءات. اليوم كي نقعدوا كل ديما في الترقيع ونحاولوا باش نرقعوا بحاجة أقل ما يمكن وباش ننجم ونعطيو فيها رأينا وبالنجم ننبوزيو عليها وباش ننجم أنا نعطي فكرتي وباش ننجم أنا نزلق له فكرة، غادي باش تدخل بالأمور بعضها،
0: غادي الأمور تدخل بعضها.
2: هذاك هو راهو المدرب اللي يقبل شكون ينجم يعمل له الشوا وشكون يقول نعمل ترضيات، راهو ما نجمش يكون مدرب مهما كان، والمسؤول اللي هو بيده ما نجمش يفرض لا اللي ما نجمش هو زاد يحط استراتيجية واضحة بالنسبة لي أنا المنتخب زاد كيف كيف.
0: ناصر سافا أودولا دو سا هذا كله صحيح، وكلامك خاطر أنت منبثق من إكسبيريونس عشتها وعرفت كيفاش تقيم في الليتاب كاس العالم، في فعاليات كاس العالم، في تحضير وفي مباريات، لكن سافا أودولا دو سا ناصر. احنا حبينا نعملوا نقزوا بارفوا، فما جمعية تقول لك بريسيا تعالية جمعية الأخرى ننقز الوسط ونهرب، احنا حبينا ننقز الوسط، حبينا نمشي ونجيبوا اللاعبين يلعبوا البرة. نسينا شوية لفولي فورماسيون ترناصر، راهو كون لفوي وبا اليوم فما راهو فرق في الوطني ايه ما عندهمش أولمبيك، راهو مش ايكول دو فوت، ما عندهمش أولمبيك أصلا، ما عندهمش اسبوار، راهو فما فرق في الوطني ايه يقعدوا في 14 في ماتش وفي 15 وفي 16، صحيح ولا غلط؟ معناها اليوم المستوى راهو طاح
1: كلهم كونترا بعام
0: لا
1: ليميت عامين
0: ظحل مستواه ظحل. واليوم ناصر لو كان ما نرجعوش فير لي سي دي نتاع الكوره نجم نجيو مره في بارتيسيباسيون الجوارات اللي عاقدين فيهم النواره اللي يلعب كان فهمتني في باريس سان جيرمان والاخر في بيرن اللي لف كذا ما يكونوش في نهارهم ولا ما

0: يكونوش عادي جدا راهو يصير راهو في لي بلو غراند ناسيون مي كيما قلت انت كلمتك من الاول تتالي الخيبات كاف كان بلوتو 24 كوبا راب كوب دافريك 26 وكاس العالم كنت ندرس ان بيلان نعملوه على ولون كور وبيان او موين كور هذوما كاتر بارتيسيباسيون اربعه مشاركات اربعه مشاركات مش مخيبه الغادي شويه يعني ما لقيناش كارثيه دونك اليوم
1: اللي تجي اتحسن من اللي قبلها
0: توصي على الاخر
1: اللي تجي
0: دونك انت اليوم الناس
2: بور
0: ريفونير اوز ابي سي دي لي ابي سي دي يقولوا اون اورا جامي لي بي ناسيونو صالح ومرموش كومباني انسى اون اورا جامي سايباري ودياز وحكيمي ومتابع ما عندناش تو بور لانستون دو موا بوتيتر في جينيراسيون جي
2: ما عندناش محرز وما
0: بوتيتر بوتيتر وحاج موسى
1: على فكره جمعيه الا والبي الكل عندهم ايكيب اسبوار وملزمه بالقانون
0: نعرف
2: ملزمه
1: معناها هي ما يخسروا فورفي بارفوا
0: لا يمشي واش ما يلعبوش في كيف ما فماش
2: القانون معناتها لازم
0: في بالي موجود القانون لكن حبيت نقول لك اليوم احنا يا نرجعوا ليزابي سي دي نتاعنا لا فورماسيون نرجعوا ليزابي سي دي نتاعنا نطيحوا في سقف الاجور يا ناصر راهو الفرق نتاعنا ما عادش نجم انو بو بلوس سوتونير لي شارج كبروا على الاخر.
1: اما كي طيح في سقف الاجور ما عادش نجم تتنافس قاريا واقليا. ما هو
0: انت عندك فلوس ناصر كريم عندك فلوس انت الساعه باش تمشي تطلع في سقف الاجور ما تنجمش دونك انت توا تسكري في ثلاث سنين بور ريكولتي لو فروي نتاع خدمتك على 20 عام قدام تتلهابل انفيسيت و اوفا و انفنتروا هذا لو سول موان نجمو
2: نورمال اليوم تقول نضحي بثلاث سنين باش نجم نبني وكيفاش نضحي وكيفاش تبني هو يزمك زاد كي باش تضحي لازم فما استراتيجي واضحه
1: ما نمشيوش
2: اذا فما تمشي واضح
1: باهي ما نمشيوش غادي فورماسيون هذا مازال عندنا الوقت وعندنا الصيف كامل مش نحكي وكذا ولكن خلينا في
2: كاس العالم
1: في كاس العالم فهمت مش ما نهربوش وما نبعدوش اليوم ثم كلمة قلت دكتور شدتني عطيت التوصيف لكل إليمون في المنتخب
2: مكونات
1: لكل مكونات المنتخب اللاعبين كذا كذا شدتني كلمة قلت صبيانية المسؤولين علاش قلت صبيانية المسؤولين هل لتخبطهم في اتخاذ القرارات أم لماذا خاطر كلمة صبيانية حملت معاني وحملت أوجه
0: لأنه رعوانية في التسوية في التسيير لأنه التسيير عمره ما كان on prend des décisions à la hâte لأنه فما عديد وعديد القرارات اللي ما حبيناش نتكلموا عليها في وقتها فهمتني من ولد المدرب من اللي كان فما ان ليسي علي كان فما نونشالونس كبيرة لأنه ما صارتش قرارات ردعية لأن المدرب كان موجود بصفة صورية لأن المدرب هو بجوده هو
1: سمعتها بصفة صورية كانوا يحكموا فيها
0: صورية يحكموا فيه وبالي رينيه اللي كونه هو بجوده متخبص في أراء وهو بجوده مش عارف روحه وين داير قلت لك الجملة هو بجوده إلي ديزوريونتي
1: نحكيو على صبري لموشي
0: على صبري لموشي فهمتني بون إيرفيرو نار ما لموش عليه لأنه حتى البارح حدا مباراة محترمة الحقيقة اللي طلبناه منه البارح عمله بدل الرسم التكتيكي دخل روح جديدة لعبنا شوية كورة طلعنا القدام يعطي صح بارك الله فيه هذاك هو كان المطلوب احنا باش نخسروا باش نخسروا ماتش هولندا
2: بالله سامحني تصديق لكلامك انت كريم كنت تحكي شو تستنى من ايكيب ناسيونال أربعة ديفونسورات اللي هما يلعبوا في محور الدفاع الأربعة موجودين على البنك وفما ملاعب ريكونفيرتي يلعب في لاك سنترال
0: يلعب هو ناصر في جمعيته يلعب
2: نحكي لك ليه معناتها انت عندك ملاعبيه دوميتي
1: برا قولوا ثلاثه لانه ثم عروس مضروب
2: برا ثلاثه يا خويا قولوا ثلاثه دوميتي هاك ولا ثلاثه موجودين ملاعبيه يلعبوا اكسيا
0: ما عندوش ثقه فيهم
2: نحكي لك ايه باش تعرف ايش هي كونفوكاسيون شو التخبط اللي تحكي عليه ما كنت كنت تحكي على تخبط هذا سافي بارتي من التخبط اللي تحكي عليه
0: عيط لهم بوتيتر على خاطر ما لقاش ما خير منهم ولا عيط لهم
2: كيفاش فما مش خير منهم
0: عيط لهم بوتيتر على خاطر باش يعبي
2: فما ترضيات
0: يعبي الجروب
2: فما ترضيات يا اخي شنو فما ترضيات وفما ملاعبيه
1: اكسبير كونتابل تخدم خدمته صحيح
0: مثلا تو نحكي كوره تو
2: لا لا هذا كوره صافي بارتي من الكوره وقت اللي انت
0: تو برشا عبيد تراف السخيري تبع ايه؟ برشا عبيد تراف السخيري مركز ضد مرمى
2: عادي يصير
0: تبعني والناس وفيسبوك والدنيا انا جدي نحترم راي الناس كل والناس كل عندي يعني الكوره اللي خلات الناس كل تتكلم واللي عطات المجال للناس كل تحترم الناس كل لكن فوا ايفالوي الروندمون تاع الراجل في ان بوست ان ابيتويل بور لوي في 96 دقيقه اللي يلعبها
2: وي
0: نقول لك من الاخر
2: احسن ماتش عمل
0: احسن لاعب على الميدان
2: واحسن ماتش عمل انا نقول لك السخيري في تورنوا كامله بالرغم بالهفوه اللي صارت وعادي تصير على الناس الكل نقول لك لومجي ماتش بالنسبه لي انا السخيري
1: على خاطر ما كانش زاد راهو ما ننساوش اعطاهم بونتو كونتر بلجيكا واعطاهم بونتو كونتر السويد
2: هذاك نحكي لك انا في البارح
1: ريت انت مع السويد
2: ريت البارح ريت البارح
1: واحد واللعب عن تونس
0: البارح نحكيوها
1: اول الشوط الثاني انت اعطيتهم الكوره متاع 3-1
2: نحكي لك على البارح احنا تو نحكيو واحنا نقيموا في القلق الراجل
1: كان هو حتى حنا بعد البارح عمل ماتش باهي بارابور قبل ما فهمت كل متحسن
0: كريم مغزول تو احنا عندنا دو تيوري عندنا دو بروسيدور نجم نمشيو فيهم
1: تعرف انا بالدقيقه دكتور
0: تفضل
1: تعرف شنو اللي قلقني انا وهذا مؤكد انه باش يقلق برشا ناس حسب حتى التعليق اللي توصلنا ريت هذيك حكايه عملنا مباراه محترمه مع هولندا
2: لا
1: ونبنيو عليها
2: لا معنا ما
1: نبنيو خاطر اللغه هذه تقلت برشا
2: لا لا معنا ما نبنيو
1: ما عندك ما تبني يا اخي ما تبنيش على ماتش هولندا
2: لا لا لا
1: ابني على قاعده صحيحه
2: معنا ما نبنيو
1: ناس تحب هكا تقول لك ابني على قاعده
2: ناس
1: صحيحه
2: الناس
1: اللي تبنيليش على ماتش هولندا خاطر هولندا البارح وانت تعرف وكنا نحكيو فيه في الاوف لعبت ب 30% من الامكانيات
2: بيان سور
0: ليه هولندا
1: هولندا وقت اللي احنا ماركينا بونتو كنا سترنا مسبول علينا في اثنين بلاش ماركينا البونتو الاول
2: طلع شوية
1: طلع شوية الريتم ثالث
0: من الاخر
1: والاخرين مع التيسيبون ضمن الاول
0: من الاخر بونتو ليكس بتاع السويد منعنا وكاونت الموضوع كان الجابون جيت رابحة اثنين والثلاثة تشوف موضوع اخر ودايور هولندا قصت اللعب على اريتي دو جوي بعد كولينج بريك تاع توزيمي تو ارميلي نرميلك امشي ايجا اطلع اهبط سنتر
1: وبلوس ضيعت وليك زي ليك زي معناتها المره هذه طاح
0: طاح 1.68
1: اي معناتها طاح
0: صح فريمون مي بون 1.68 احنا حاطين زوز في جولنا ديجا يعني ما اكثرش من هكا مي باش نرجعوا للسخيري البارح السخيري صحيح مركا ضد مرميه مي نحى اللولانيه فهمتي مع بروبي اللي هو لان دي بلو بويسون اتاكون في كاس العالم كان موجود برشا في الكوفرتور كان هو لو بريمير لونسور عبيد ما تراش هذا الكل نحى الكره الاخرى اللي بظهره في التسديده تاع دوم فرايز كان هو حتى انتي دحمان الراو ديما يكلم كان في السخيري يحكي كان معاه لقى ان التيريغو ينجم يتكلم معاه اللي يوصل خاطر دحمان يراو السخيري هما اللي يراو اي بي كون لو فيو با الاولاد اللي كانوا موجودين تحسهم حتى بعد ما كلينا بونتو ثاني كان فما اباتمون توتال معناها يعني الناس كانت فريمون معناها خايفه يعني واحد من الناس الناس مع في جزبار الحقيقه زبون تويت
1: الاولانيين مش تتفرج
0: زوز بون تويت الاولانيين كنت باش نتفرج القهوه ما صحليش روحت للدار فمني قلت فك عليا من القهوه ما حنا عندنا شويه نستبيختوا بالامور هذه فرشت زوز ماتش تويت الاولانيين في القهوه خمسه
1: ما مشاش الامور
0: خمسه واربعه مشيت للقهوه مشيت داخل ومن بعد قلت تعرفش كيفاش
1: نبدل
0: كاتكادو نمشي للدار دونك سمعت حاتم يبكي الراجل معناها قال له يا قدور وات
1: حذاري
0: ولا حذاري قال له بصباح برشا حذاري ولا دفلو
1: قال هذه حذاري باش نسمعوا بها
0: معناها يا سيدي سكت الكهرباء وطالع ديجا اثنين بلاش يا لطيف معناها لو فري كوشمار كيبوز
1: كيبوز
0: كل ماتش سته حاصلين راهم فماش واحد اثنين ثلاثه بريمير ميتون اربعه 54 خمسه في 72 سته في 94 سبحان الله خير وبارك الله فيكم وتقعد مسخره وهذه هي الكلمه اللي ما حبيناش نقولوها البارح تقعد مسخره عبر التاريخ وهذا اللي احنا ما نتمناهوش لا لارواحنا لا لجمعيتنا لا لدربونا لا لبلادنا لهم يحزنون احنا البارح يدنا على قلوبنا وقتاش يزفر الاربيط كما قال لك ناس سكر علينا البرنامج وخلنا ننساوها ونفسخوها دونك نرجعوا لموضوعنا مسؤوليه الجميع رعوانية في التسوية في التسيير في الاختيارات في التعيينات في الناس اللي خدمت في الناس اللي ما خدمتش في الناس اللي سيبوزي تخدم وما خدمتش وسيبوزي تخدم وما جاتش في الناس اللي انسرتا مامون بعد ماتش البرازيل خرجوا لنا يهلوا واحنا برمي لي فافوري في الكوب دافريك تذكر واحنا نحكيو قلت لك يا كريم سوني كان ماتش اميكال راه
1: صحيح
0: يقعد في اللقاء احنا هذا كل حكيناه وديما نرجع تقول انت دكتور
1: الجميع احنا
0: انت
1: بعد
0: دكتور متشائم برشا مع الجمعيات الكبيره قلت لك فما ليفل فما مستوى انت باش توصل تعمل ريزولتا بوزيتيف معاهم لازم تكون في احسن حالاتك وكيما فسرنا العناصر الكل يكونوا اوتو وهم يكونوا طايحين شويه دقيقه 70 مشاو يشربوا في الماء قص الضوء يزي فيه البركه مازال عندنا 8 دو فينال 16 دو فينال دون 5 او 6 جور
1: شونجمونيت يخرج ديونغ يخرج كذا
0: يزي يا خويا هكا هو انتهى البرنامج واحنا كنا نرمو نسجلوا الثاني توالي بار اكزومبل فما حاجه اخرى اللي تبرز اللي احنا نستناه في الماتش باش يشوف اوليوك باش نمشيو نجريو باش نلوجوا على الثاني جاتنا كورنير في دقيقه 91 و10 ثواني
1: ثلاثه ملاعبيه كاو في الديزيمات
0: حنا بال مشي ياخذ في الكره 35 سكوند باش يوصل الكورنير باش سنترها معناها ابراهيم بايك الاربيتر خمسه ترى زفرين اخويا نتاع الموضوع خلال الكوره هو ماما واحد ما يمشي مزروب يهز الكوره باش ماشي اللوم فيه راه هو سي تاني تاع ديسبلي
2: عادي على الاخر يا دكتور
0: شي كركه
2: انا عشت
0: باش كي سنتر يعني تكون
2: انا عشت من الماتش هذوما اجي نقول لك انا عشت
0: من سنتر لاخر صف
2: يا دكتور انا عشت من الماتش هذوما فما ماتشوات فما ماتشوات كي تبدا تلمو خايب ولا تبدا تلمو خايف وتلمو خايف بعد ساعات من سكور تبدا انت ما انت تضيع في الوقت باش ما تاكلش سكور فهمت؟ فما لقطة شهيرة يقول عمر شبالي يقول يا ودي ثلاثة خير من أربعة، أربعة خير من خمسة، خمسة خير من ستة. معناتها في وقت من الأوقات تولي تخاف أنت، تقول أنا خاف لأنك الكرتون كبير. معناتها
1: خلنا نسمعوا احنا شنو قالوا الملاعبين. نحب نبدأ بالمستوري دونك مهاجم اللي الحقيقة أنا ما أنا مصدوم مصدوم كيف نسمع توا التصريح نتاع المستوري عمل 6-7 أيام يترينا وحده.
2: اي سمعت،
1: تخيل انت
2: سمعت
1: وقت جاء الفازة نتاع انه يتبدل ما يتبدلش،
2: قالوا له مضروب مش مضروب
1: ومضروب هو مش مضروب وخليه وحده وإكارتي من الجروب وما يعرفش علاش هو إكارتي من الجروب، وثم إمكانية انه يجيبوا جبالي ولا ما يجيبوش. ما احنا توانسة عنك الفازة تاع ارمي ارمي الطعم من غادي وبعد جس النبض وشوف الدنيا وين ماشية والاخر راهو
2: راهو جبالي مش تعطيك معلومة
1: والاخر راهو اسمع احسن لاعب في تشامبيونز ليج الثانية متاع اسيا
2: نعطيك معلومة جبالي راهو كلموه
1: هو مفارق
2: لا كلموه كلموه جبالي وكان عنده عرس ولد اخته اخوه ولا شنو وتأجل وأجل عرس ولد اخوه ومن بعد ابارامون ما عيطولوش وما كلموهش وما ما ما ما
1: صارحش. واحد من افضل
2: انا انا معلومه هذه معناتها قالها لي واحد معناتها مؤكده انه الجبالي كلموه قال على اساس
1: قال لك واحد من اللي طلبوه
2: واحد قالها لي حاسينه معلومه اللي هو كلموه وكان فما عرس خوه وتأجل العرس لديسمبر ظهر لي باش يحضر في الكوب دي موند وبعد ما صار شيء.
1: باهي خلينا نسمعوا شنو قال احنا المستوري.
3: المسابقة كانت شبيهة من كل النواحي إن شاء الله تتصلح ليكيب ناسيونال في قادم الأيام. من ناحية المشاكل الأخرين إن شاء الله تنحكوا عليهم ونرجعوا إن شاء الله. لولا الحقيقة تمسينا من الريزلتات نتاع ماتش بلجيكا شوية برشا أخطاء صارت تمركز الأولاد ما يلعبوا ماهيش في البوست كل واحد ماهوش يلعب في البوست نتاعه هذاك الحاجة اللي أثرت على ليكيب أكثر شيء معناها. من الأول حكينا مع سي صبري معناها في الحكاية هذه ديجا كما تشوف معناها الأولاد أول مرة يلعبوا مع بعضهم أكثريتهم بدلت معناها ليكيب كومبليتمون الكوب دافريك برشا من الأولاد ماهمش حاضرين حاولنا نغطوا الماكسيموم معناها من الحكاية هذيك هي الريزلت كما شفت معناها. واحد من الناس انا ما كنتش ديجا في الجروب من الاول من اول ما جيت الاستاج يمكن 7 ايام 6 ايام نخدم وحدي معناها كرتي على الجروب ما نعرفش شنو بالضبط ان شاء الله قادم ايام توضح الحكاية.
1: دكتور لاعبي كونفوكي واخر واحد كونفوكي لانه بن فرحات معناتها كان باش يكون موجود لو اي 7 ايام يقول لك اكارتي على الجروب ما نعرفوش علاش ماهوش مضروب وما مشاش معاه من بلجيكا لانه بقى هوني في تونس باش يحضر الفيزا اخر واحد حضر الفيزا الولايات المتحده الامريكيه باش يدخل الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك ثم شفناه البارح كيف هبط البارح نحسوا عندنا مهاجم البارح الحقيقه معناتها شنو الخور هذا
0: هو لا
1: خور ما تري نسمع فيه خور هذا تسمع فيه جمعيه ديفيزيونير مش في منتخب كاس عالم
0: هو يفو دير الكلام اللي انت قلته معناها يلخص
1: تخبط
0: حاله من التخبط ومن هنا نقولوا الامور دخلت بعضها ما عادش نعرفوا لو كيف كوا وما عادش نعرفوا لي ديسيزيون هذو مشكون خذاهم وعلاش وكيفاش
1: وشكون خير مشكون
0: زاد خاصه شنو هما لي كونسيكونس نتاعهم لاعب كيما مستوري ولا شوات احنا اونيتي سوري سيرتا اللي واحد منهم يفا سرولي مع الاخر معناه واحد يلعب وواحد يدخل بعده البارح ايرفيرونا لعبوا وكان في المستوى الولد ومع السخيري لا ايتي بارمي
1: لي خذا مع فان دايك برشا كور بالراس
0: خذاه وخذاه وضرب وفك برشا كور وكان
2: شد الكره
0: وكان معناها اون بون ستاسيون ولوحوا عليه برشا كور واتكوا عليه وكل شيء لكن اسكو ماستوري معناها ماستوري اللي احنا مجدناه كونتر البرازيل
1: ونجح
0: ونجح مجدناه بعد البرازيل ونجح توت سويت ابري الناس كل بدات تنتقد فيه من كاس افريقيا وانت ماشي معناها تحس اللي التونسي حتى في نقده راهو يمشي دو بلوس لانفيني فير مو لانفيني ما عندوش التعديل في الوسط معناها ما عنده لوروبير مش مسنتر معناها في الوسط خزمه يا هربه برشا فير بلوس يا فير لو موان معناها يا هذا
1: ولا زاد اذا حبوك ارتاح هيك مش تحكيوا عليك
0: صحيح
1: تاع ماتش باهي ماتش خايب هذاك مش تحكيوا عليك
0: هو المسؤولي معاه
1: كيما حنبعد كيما طالبي كيما تعمل ماتش باهي تاع ماتش خايب تعمل سيري تاع ماتشات خايبين ما يحكيوش عليك
0: هو زاد معاونش هو معاونش خاطر ما لعبش راه ما لعبش ما كانش موجود برشا وكان رامبلاسون وما عاونش وحتى كي جاي ما كانش تري بيرفورمون دونك زاد من حاميه وغادي تكوي شويه من هنا وشويه من رطبة اليدين
1: الحقيقه. هو البارح عمل ماتش
0: البارح برك اما هو ما عاونش عنده 6 شهور اني با بيرفورمانس
2: مش الجائزه
0: نتاعو الجائزه الكبيره وحتى كي جابوه قالوا له ترينا 5 ل 6 ايام احنا مش حاضرين معاه هما الفنيين مش يقولوا لنا علاش نجم يقول لك اخويا جانا مش حاضر فيزيكمون جانا مش
2: جانا في ترينا وحده وما عطانيش تايكه بان طريقه ترينا وحده
0: فوالا
2: اسكو يجري يعمل في دورات ولا بريباراتور فيزيك
0: صحيح
2: وسمعني هو تو انت كان باش تحكي من الناحيه البدنيه ايكيب كامله خايبه فيزيكمون معناتها اليوم فيزيكمون ليكيب ناسيونال ظهرلي من احضر من اخي
1: خمس سبرينت عملوا فاليري واحد اخر عملوا
2: شفت بن سليمان البارح انا
1: لا فاليري ساعه سابق 30 متر سابق لارير جوش 30 متر لا سابق ويجري على الكوره قبل لارير جوش ب 30 متر الاول ماشي هك والثاني ماشي هك
0: ابروبو البارح يخلط 10 مرات
1: يخلط عليه ويفك له كرة ويخذها قدامه
0: بون فاليري قد ما طلع
2: فما كرة صارت من سليمان برميتاد
1: طبعا حتى سنتر صحيح
0: براتيكمون سنتر واحد رزوز كلهم غلطين وكل يطلع يعاود يرجع الوسط
2: يا ودي بن سليمان عمل ديماراج دكتور وبعد رجع يتوفي الراجل مخنوق تقول عليه
1: ما نجموش نسميوها ديماراج هو وقف في
2: الديمار عمل فيتيس
1: عمل ديمار الاج ما كملش
0: ربي سامحني اسماعيل الغربي ما يلعبش On peut lui trouver l'excuse, wallahi, j'ai blessé, on manque de compétition, patati patata, d'accord, ben, mnih. يا منتي بن سليمان من احسن لاعبين بيرفورمون في الشامبيونشيب ما عاملين عليك معناها انت وحنا بعل وسخيري في الوسط ما عاملين عليكم انتم ترو بيرفورمون وثلاثه تلعبوا في جمعياتكم وثلاثه قاعدين تاديو معناها جي تقول لي بون اسماعيل ما لعبش خليل عياري مش يلعب في التوب تاع باريس اتسيتيرا فهمتني شو اسمه كما يسابيل الياس سعد عرف مشاكل في الترانسفير نتاعو يا منتم ثلاثه بتاع الوسط وانت طالبي كنت مضروب ورجعت
2: حتى طالبي
0: حتى خضيره معناها يعني جيت توجور جيت توجور ايتي ان فيرفون معناها
2: فريمون كان فما واحد تنظم في الليسته هذيا عيسى العيدوني اللي فريمون
0: الناس راهو احنا عيسى العيدوني رينيرا مش في احسن حالته
2: اي ما كومين باللي باش يكون مش في احسن حالته ما نجمش يكون
0: احنا خضيره اون سيت اوزر توا الليالي جلد اللاعبين الكل راهو فما زوز تمشيات كريم ما خلنيش نكمل فما زوز استراتيجيات هي الكلنا خايبين والكلنا مش باهين ونجلدوا الناس الكل ونهدموا كل شيء وحاشاكم معناها نطيشوا كل شيء على قريع الطريق ونتعداو اللي بعده سنوبروندرا 10 سنين يا نجي ونشوفوا ونقيموا ونقولوا علاش وصلنا للحاله هذه وسيرتو اللاعبين اللي عاقدين فيهم النوارة علاش ما جاوبوش خاطر في الاخر لا صبري لا موشي يلعب ولا فيرونار يلعب ولا معز الناصر يلعب ولا زياد يلعب ولا حسين يلعب هما صحيح عندهم اون غراند بار دو ريسبونسابيلتي
1: هما عندهم غراند بار دو ريسبونسابيلتي
0: عندهم اون غراند
1: بار كيفاش نجموا اليوم يتعاملوا مع الضغط الجماهيري معناتها انتم تعرفوا تو انه ثم ضغط كبير وضغط جماهيري ماذا بينا ناخذ رايكم زاده في الموضوع يطالبهم يحملهم المسؤوليه ساعه كل شيء هما يتحملوا جزء من المسؤوليه كيف برشا ناس جزء كبير زاده يتحملوه يطالبونهم بالرحيل
2: هو بالنسبه لي انا في كره القدم راه لابد فما مسؤول يتحمل مسؤوليه معناتها كان فما اكسبلوا باش يتحملوا مسؤول فما اخفاق باش تحملوا مسؤوله خاطر اليوم اللي زاكتور هذوما اللي نحكيوا عليهم الكل المدرب والاطار الفني ومدير رياضي والناس اللي تشرف على المنتخب جبتهم لهنا لانت الى الدكتور صادق جابوهم هما يتحملوا مسؤولياتهم اليوم خيبه الامل اللي يشوف فيها التوانسه واللي عايشينها ومنذ البطوله العربيه ومنذ حتى الكوب دافريك اللي قبل لكن هما خاطيين في الكوب دافريك اللي فات نحكيوا على الاقل على الحاجات اللي هما منذ قدوم المكتب الجامعي هذا اليوم خيبه الامل المتتاليه ما نجم يتحملها كان مكتب الجامعي ما نجمش يحملها اي انسان اخر ما نجمش نجي انا نجيب واحد من الشارع نقول له انت تتحمل خيبه الامل اي انسان انت عملت الشوا نتاعك انت جبت الملاعبيه انت جبت المدرب جبت الاطار الفني ما عليك كان تتحمل الحاجات اللي جبتهم انت كان جبت ناس نجحت بهم ما علينا كيفاش نعطيوك حقك ونقولوا لك يعطيك الف ساعه وبالعكس خدمت خدمه باهية وهذا الناس الحاجات اللي نحبوها الناس الكل راهم باش نبداو واضحين وانك حتى بعد ساعات كانك خذيت قرارات وانت ماكش مقتنع بها ولا انت حسيت الاقتناع القرارات اللي عملتها ضد قناعاتك تتحمل مسؤوليتك زاده فيهم تتحمل مسؤوليتك فيهم كل سؤال البوزيسيون اللي انت فيها القرار اللي تاخذه ما دامك انت مسؤول وتشرف عليك بناسيونال
1: ما زاد تحمل المسؤوليه يفرق يا ناصر ثم فرق بين تحمل المسؤوليه نمشوا نتعاقدوا مع فيرونار مثلا لو نعطيك توا اللي قاعد يتقال تعاقدوا مع فيرونار مشكي وخلط وعاود من الاول جديد في المكتب الجامعي شويه توزيع مهام واداره فنيه جديده وفهمني ولا تغييرات نجيبوا نحيوا الحمودي ولا غيره ونجيبوا واحد اخر جديد في بلاستو ما سامبر. احنا طول زماننا فرحين في الموضوع هذا, هل هذا يرضي ولا ما يرضيش الناس اللي تطالب باقاله المكتب الجامعي, وهل انه الناس اللي تطالب زاد باقاله المكتب الجامعي اسك الكل زاد نيته مصلحه المنتخب ولا لا زاد؟
0: صحيح مره اخرى
1: ما هو خطر
2: طبعا الناس تصفيه حسابات
1: صحيح ماما ميز مكتوب هكا وهكا.
0: انا نحكيوا عقلانيا, راهو نحكيوا عقلانيا نستأنسوا بالتجارب الاخرى اللي فشلت. راهو كلمه ديجا تخرج تو ادمي الفشل راهو ديجا سي اون غراند بار دو ريسبونسابيلتي. راني فشلت وفشلت بصفه متكرره, مش فشلت طريقة برك.
1: والذي يفشل بصفة متكررة يواصل أم لا يواصل؟
0: تبعني بالبيه فما زوز استراتيجيات.
1: خطر فشل مرة واحدة أوكي, ثانية أوكي, لولا الثانية الثالثة الرابعة
0: هاني باش نفسرلك. دقيقة برك, فما زوز استراتيجيات. فما شكون يجي يقول لك خويا أني جي أكمولي الفشل وراني ما عادش قادر باش نعطي وراني لازمني ننطلق على روحي, وفما شكون يجي بعدي بوتيتر إيفا فير ميو. وهذا هو التوجه اللي طالب به أغلب الجماهير كما قلت أنت أتور واريزان وبلتو أريزان واتور. هذاك موضوع إخ المعلن لو دي اللي هو الطالب به لو نون دي هذاك في القلوب وفي الصدور مش نعرفه. فما تمشي آخر اللي أبارما ماشي فيه المكتب الجامعي قال لك يعني بشلت مش نعمل أوتو كريتيك ينجم يطير كما كنت تحكي زيد وعمر وإكس وإجريك جنرال مون نورمال مون
1: سوري
0: سرتام شي يطيروا ثلاثة أربعة مهام وباش يبدلهم يقول لك نعمل اوتوكريتيك واني جو سوي لا بور جيري فتره نيابيه معينه بتاع اربع سنوات ما عجبتكش ما فاسون دو جيري ما عادش صوت لي وتحب تنحيني عمل صاحب ثقه بالقانون برا يمشي يجيب لي دو تيير ولا يجيب لي 50 بلس 1 ما نعرفش شنو ولا قانون داخلي بتاع الجامعه يا 50 بلس 1 ولا دو تيير من الجمعيات ونحيوني. وهذا أبارامون اللي ماشي فيه المكتب الجامعي. كان أنت كمكتب جامعي ماشي في التمشي هذا دونك حذر روحك باش تحط المشهد الإعلامي الكل على ظهرك خاطر الناس كل تطالبك بالاستقالة, باش تحط أيضا لاعبين ولي كلوب ميكونتون الكل كيف كونتر توا, باش تحط التونسيين الكل مش المشهد الإعلامي الرياضيين الكل 90% من الرياضيين يطالبونك بالرحيل.
1: والأهم يا ناصر والأهم ويبدو أنه هذا التمشي اللي يحكي فيه الدكتور هو الأقرب للواقع اللي بيش يصير خاطر رافضين الاستقالة أعضاء المكتب الجامعي, وهذا مش بيش يخدم المنتخب لأنه الضغط اللي كان يحكي فيه الدكتور أنك تحط الناس الكل وراء ظهرك حتى لو كان نيتك طيبة وتحب تصلح المنتخب ومش تمشي في طريق صحيح ماهوش باش يخليوك وماهوش باش نجم, وبالتالي هذا سيضر المنتخب.
2: هو وقت اللي نبدأ نحكيه على مصلحة المنتخب ومصلحة البلاد في وقت من الأوقات العبد يزم يكون مسؤول مش في أخذ القرار أنه باش يواصل البرك. بعد ساعات المسؤول ويبدأ يحب البلاد باش تقدم ونتنجح أنه شبيرة
1: يغادر,
2: فما حتى حد معناتها ينجم يشكك في الحب ولا في الكفاءة ولا في حب النجاح متاع أعضاء مكتب الجامعة. هذا يراو باش نبدأ واضحين كان فما ناس تحب النجاح, أنا نعتقد أنه المكتب الجامعي كل أعضاء متاعو أنهم كانوا يتمنوا المنتخب يمشي في المسيرة الطيبة وذاك الحسابات اللي عملوها وذاك التمشي, لكن مالوريزمون ما هذا ما صارش وكانت خيبة أمل كبيرة. وقت اللي تبدأ فما خيبة أمل كبيرة يزم زاد العبد يعرف يلتقط اللحظة, يزم يعرف يلتقط الوضع, يزم يعرف يلتقط الرأي العام الرياضي اللي هو معناتها مش راضي على المردود وهذا مفهوم ومعقول وما انتجمش يتخلفوا فيه زوز. ولهذا العبد يزم يكون ذكي, زاد العبد يزم يعرف يقول أنا في وقت من الأوقات راهو تجم أنت غدوها تعمل الدنيا كل على أحسن ما يرام والناس الكل ضدك ما عاش قابلتك في أفكارك في تمشي بتاعك ما عاش قادر تقنع. إذا ما قدم عاش تقدر تقنع راهو باش تولي كل شيء ما باش تولي تخدم بصعوبات كبيرة, وإذا وليت تخدم بصعوبات باش تولي يمكن تلقى روحك تعمل أخطاء اللي هي ما عادش عندك الحق باش تعملها وما عادش تجم تعديها
1: وعملت اخطاء كارثيه
2: صحيح
1: فما بالك بالصعوبات.
2: ولهذا معناتها انا نشوف الحق نتاع ربي راهو اليوم بعد ساعات حتى وقت اللي وقت يختار اللحظه ولا يلتقط اللحظه العبد في وقت معين ومهما كانت المنصب نتاعه وحتى كان هو منصب يعتبره مهم برشا بالنسبه لي هو, لكن وقت اللي تحط مصلحه المنتخب التونسي لازم تتعدى اون بريوريتي قبل ما مصلحته الذاتيه ولا مصلحتي انا الشخصيه.
1: تعتقد هذا نجم يصير؟
2: باش نقول لك ينجم يصير
1: لبعض الاشخاص من المكتب الجامعي
2: باش نقول لك باش نقول لك ينجم يصير باش نكون قطعي ليه من
1: لو كنت انت مكانهم.
2: انا واحد من الناس غادر ما نقعدش، لا انا ما نقعدش، كان جيت انا نعملت الديسيبسيون هذه ما نقعدش، خاطر يلزمني نعرف شنو مشاعر الناس. انا مانيش نخدم واحد، انا نخدم في بلاد ونخدم في شعب ونخدم راي عام، واليوم الراي العام هذا ولا ما عادش قابلني، وقت اللي الراي العام مولي ما عادش قابلني انا ما عادش عندي مكان قدامه، انا ما عادش نسوى حد شيء، مهما باش تكون قوتي ومهما تكون درايتي ومهما تكون معرفتي الاشياء ما عادش نجم يكون عندي الصيت وعندي الامباكت نتاع الاقناع اللي كان عندي قبل، خاطر جاتني الشانس الاولى والثانيه والثالثه والرابعه ما عرفتش نستغلهم، ما عرفتش نقنع العباد باش نقنعهم بالمردود بالبروجي سبورتيف بالاختيارات نتاعي كلها كانت اكوتي دو بلاك صحيح ولا غلط. وهذا ما نجم يعطيك الرقم واحد، ما نجمش يعطي رقم نتاع باش نجم نواصل، ما فما حتى حاجه تدل ولا اعطتني اشاره اللي انا نجم نواصل في
0: التمشي. ما خليت حتى ارغومون باش يدافع عليك حتى الحبيب مش العدو تو العدو شي من في هذاك معناه
2: خينا باش نقول انا باش نقول يا خينا اعضاء المكتب الجامعي فيهم برشا صحابي وفيهم برشا عندي بهم علاقه باهيه، لكن كل حاجه حاجتها. اليوم وقت اللي تحط مصلحه المنتخب التونسي راهو تتعدى اون بريوريتي، ما عنديش مشكل مع اشخاص انا في
1: الامر
2: نحكي على هيكل
0: لا اني انتقد
1: تم انتقادك دون سونس ما تو نحكي وحتى لكم والدكتور ولا والدافع المكتب الجامعي يعني على خاطر زياد على خاطر حسين خاطر مصحابك خاطر هما مش صحاب هما ولاد حومته مش حتى صحاب كل حاجه في طريقها. ولكن زاد الناس نسيت اللي انت قلت نكملوا كومبيتيسيون نحكيو
0: اي فوالا اني عقلاني راهو كون جي فالو ان بروجي هذا بروجي
1: حبك تجاوبني على السؤال اللي سالته الناصر
0: هذا بروجي واني قلت لك من قبل اللي البروجي راهو ليفالواسيون تصير في الاخر ما جمش نجيها مي شما اني مازال عنده نفس مازال حي نقولوا بلغه الكره سي
1: بون تو تقطع نفس
0: في الموضوع تو
1: لو كنت مسؤول
0: امون افي
1: شنو تنصحهم انت اللي في المكتب الجامعي
0: اني لو
1: حتى اللي تعرفهم
0: اني لو كنت مسؤول ننصحهم يراجعوا روايحهم ويخموا اكثر فهمتني فير بلغتنا بلغه الكره يبردوا جوهم
1: برد وجهك ما دراو
0: سوسرا امبوسيبل باش يكملوا
1: ثم فرق بين تبرد وجهك ترتاح شويه وتمشكي وتعاود وبين تغادر
0: أظن اللي كنت غادر كريم راك فريمون كيما نقولوا
1: كيفاش مش تبرد وجهك
0: لا تبعني غادر فريمون خذيت لا ديسيزيون راديكال اللي ديجا مثلا فهمني بعض أعضاء بعد كوب دافريك 24 قال احنا غادرنا وما عادش نكونوا موجودين هذاك اش معناه تغادر أما كان أنت توي ديسيدي باش تقعد وباش تعاود وباش تحسن وباش تبلور وباش كذا راهو حذر روحك
1: يعني خاطر بعض الأعضاء اللي تحكي عليه منتي بما فيه من نائب رئيس الجامعة اللي هو كان صاحب التصريح الشهير بعد 24
0: دقيقة
1: دكتور خاطر هو الوحيد اللي كان خرج وصرح في المطار 2024 بعد الخيبة متاع كوب دافريك ما ننساوش اللي فيها غامبيا اللي فيها غامبيا وفيها منتخبات ومالي وفيها ما عملنا ثلاثة نتائج سلبية وروحنا هكا ولا عملنا زوج تعادل
0: وقتها ناميبيا ناميبيا وماليو افريك دو سود
1: هو تكلم ناميبيا صحيح هو تكلم وقال انا راني فشلت ونغادر وتوا نلقاو نائب رئيس جامعه وتقريبا بصلاحيات رئيس هذا
0: اذا كان انت حاضرين
1: فيه اذا كان نحكيو على كاتري شيك المكتب الجامعي الحالي نحكيو على اكثر منهم لنائب الرئيس واللي هو مسؤول على المنتخبات
0: نائب الرئيس ولا الرئيس ولا
1: ما احناش نفيزيو فيه خاطر انت قلت لي راهو ثم
0: هذا مكتب جامعي كامل من رئيسه الى اخر اعضائه الكلهم فشل نجاح نسبي اونكور تري رولاتيف في اداره البطوله اونكور
1: كالندري بالوقت
0: صح اكاو ابار سا للفار
2: إيه ولا انجاز معناتها هذا نعتبروه
0: نجاح نسبي
2: اي مش انجاز
0: ما قلتش انجاز فما فرق بين نجاح نسبي ونجاح ممتاز وانجاز انا يعني مازلت في النجاح النسبي دونك اليوم يفو ريفوار ان بو لا كارت
1: انت لو مكانهم قلت تبرد وجهك اش معناتها ترتاح شويه بعد ترجع ولا تغادر
0: انا لو كان مكانهم غادر
1: تغادر وانت قلت تغادر يلا الاخبار وبعد رجعنا لكم في داتا فوت متواصلين الخمسه نتاع العشيه
4: داتا فوت بوبليسيتي
5: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتون سيد علي ناكلوهم ماكله

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: وجزوة الرابعة ديوان اف ام. عسلامة. الأعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزيري الاقتصاد وتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين مع العمل على حل كافة الإشكاليات التي قد تواجههم. وأوضح المدير المركزي بوكالة الاستثمار الخارجي حاتم السويسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن المنصة ستكون بمثابة حلقة ربط بين المستثمر والإدارة التونسية وستمكن من تجاوز كل الإشكالات الإدارية. مضيفا نستهدف من إطلاق المنصة تأمين الترابط بين مختلف المنصات المختصة التي تهم المستثمر ودورة حياة المؤسسة، مؤكدا انطلاق عمل المنصة ابتداء من غرة جويليا القادم على تقديم عديد الخدمات على أساس المعرف الوحيد للمؤسسة والتوقيع الرقمي. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تطلق في الأسابيع القليلة القادمة دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل المخصص لمتابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها ومتابعة رزنامة التلقيح والكشوفات الطبية، وفق ما أعلنته طبيبة الأطفال والمسؤولة على برنامج صحة الطفل بوزارة الصحة أسماء بعزيز. وأوضحت أن دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل هو عبارة عن صيغة محينة لدفتر الصحة أدرجت ضمنها إرشادات للوالدين حول صحة الأم من فترة تلقيح البويضة إلى ما بعد الحمل وصحة الطفل منذ أن كان جنينا إلى سن 18 سنة. نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة لطفي الإبراهيمي يقول بخصوص طرق الدفع وتسهيل المعاملات المالية عبر الشيكات والكمبيالات، فقد ثمن الإبراهيمي إطلاق البنك المركزي لمنصة تونيشيك بالتوازي مع قانون الشيكات الجديد، إلا أنه دعا في المقابل إلى ضرورة الإسراع بتطوير منظومة الكمبيالات لتواكب منظومة الشيكات الحديثة، مضيفا أن الكمبيالة لا تزال تدار بقانون قديم ونحن كمهنيين لا تتوفر لدينا البيانات الكافية حول الوضعية المالية للحريف دون المساس بالسر البنكي.
2: كنا من اول ما اصدر قانون الشيكات واصدر البنك المركزي بلاتفورم توني شيك معناتها استحسنناها، لكن طالبنا في وقتها انه قانون الكمبياله يواكب قانون الشيك، لانه بقات الكمبياله بقانون قديم ما عندناش داتا ما عندناش معلومه على وضعيه الحريف بدون ما نمسوا السر البنكي. احنا نطالبوا في اقرب وقت انه نطوروا منظومه الكمبياله وانها تواكب منظومه الشيك. لا بالوضعيه هذه الحقيقه يكون معنا وضعيه صعبه شويه الحقيقه، باش نقبل كمبياله وما عنديش فكره على وضعيه الحريف نتاعي هذه تصعبها عليا انا كتاجر من مش نقبلها.
1: ولاية قفصة تحتضن اليوم ندوة حول سبل تمويل المشاريع التنموية لفائدة الباحثين الشبان، تم خلالها تسليط الضوء على دور شبكة مبادرة تونس في دعم ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي. وأكدت نائبة رئيس شبكة مبادرة تونس ريم محمدي أن الشبكة ساهمت إلى حد الآن في إحداث نحو 2000 موطن شغل وبعث 1000 مشروع بالولايات العشرة التي تنشط بها فروعها، مشيرة إلى أن النساء يمثلن حوالي 60% من مجموع المنتفعين بتدخلات الشبكة.
3: اليوم موجودين في إطار إيفرنون، اليوم الأول هو يوم إعلامي، زيارات ميدانية للمؤسسات اللي هم تنفعوا بالتمويل عن طريق إنيسياتيف قفصة، واليوم باش يكون يوم فيه باش نحكوا على الفينانسمون على التمويل، كيفاش التمويل البديل وفينانسمون امباكت اللي هو محور الاهتمام في المدة هذه في تونس الكل. دونك احنا كريزو إنيسياتيف موجودين في 10 ولايات في تونس ونمثلوا عنصر من عناصر إنيسياتيف انترناسيونال اللي موجوده في 10 دول. دونك انيسياتيف تونسي توا من 2019 من كرياسيون تاع ريزو انيسياتيف مولت اكثر من 1000 انتربرونور اكومباني، عندنا اكثر من 2000 امبلوا كري، وعندنا اكثر من 60% من لي فام اللي هما بينيفيسي من لي بري كومبانيمون لاسيستانس. على شي ريزو انيسياتيف ماهوش الفيلوزوفي نتاعها ماهيش انه يعطي فينانسمون كهو، مي يعمل لاسيستانس، يعمل باكج كامل اسيستانس اي فينانسمون.
1: في العالم، وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون توقع صفقة ذخيرة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة لوكهيد مارتن لزيادة إنتاج الصواريخ الاعتراضية المتقدمة المستخدمة في منظومة ثاد. وفقا لما أعلنته البنتاغون، فيمتد العقد لمدة 7 سنوات، ويهدف إلى رفع الإنتاج السنوي لهذه الصواريخ من 96 إلى نحو 400 صاروخ. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء. Vous écoutez Dion FM.

0: M. ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
1: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي موزة صفاقس
4: على 91.2
0: تونس
4: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
4: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.1 9.2 3 5 2 4 4 2.
0: تكنيك فيزيك تيكو تاك وتكتيك تيكو تاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فم.
2: جانا لكم من جديد 13 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية مازلنا متواصلين معكم حتى للخمسة. هذه داتا فوت حكينا على المنتخب الوطني التونسي, حكينا على المشاركة في كأس العالم. إذا كان نجم تحصلوا لحاتم جازبار بعد شوية يكون موجود معنا صوتا وصورة, وعلى الأقل صورة. نعرف صباح بكري توا في الولايات المتحدة الأمريكية برشا تعب الحقيقة, خاصة بعد ليلة البارح بالنسبة للمباراة. تعطي صحة حاتم جازبار. مش نحكيه على كذلك الإصلاح مش فقط مكتب جامعي, معناتها إذا كان اليوم باش نبدلوا مكتب جامعي ونجيبوا مكتب آخر, ولو فرضنا أنه المكتب الجامعي اللي باش يجي باش يكون أفضل مكتب جامعي على مر التاريخ في تونس, الحال لن يتغير. حتى كان تحسن تحسن شوي, ماهوش تحسن برشا.
3: أنا بالنسبة لي
2: لأنه 6-2 كرة القدم, كرة القدم انفراستركتور, إدارة فنية, ملاعب, تعصب جماهير يزمو ما يتنحى, جماهير تحضر في الاستادات الكل, ترجع البطولة قوية, تكوين كنت نحكي عليه, بارشة أمور يزمها تتبدل في كورتنا إذا بالحق نحبوا نعملوا بروجي ونحبوا ننجحوا ونحبوا نقدموا ونحبوا نعملوا منتخب قوي.
3: هو بالنسبة لي أنا وقت اللي نحكيه على بروجي كبير وطويل المدى, فما الدولة يزمها تكون متداخلة في البروجي هذا. وقت اللي نحكيه على الدولة, الدولة هي اللي هي العمود الأساسي في بروجي, معناتها بالقيمة اللي نحكيه عليها, باش نعطيه الإمكانيات, باش نعطيه الظروف, باش نعطيه آليات باش نحسنه في الانفراستركتور متاعنا, باش نعطيه آليات للجمعيات باش تجم تخدم في ظروف خير من هكا, على خاطر جمعيتنا الكل قاعدة تقاسي من ناحية المادية ومشاكل كبيرة, معناتها قاعدين يقاسيو فيها. وهك شفت لبروفوني برشا نوادي ممنوعة من الانتدابات, حتى مشاركات الإفريقية متاعها ما نعرفش بشارك مش بشارك نظرا للعجز المادي والمشاكل والخطايا اللي موجودة. هذا من كله معناتها أزمات كبيرة اللي تجم تعمق الجروح متاع النوادي, زاد يخلي الكرة التونسية مش في استقرار اللي نحبوه واللي نتمناه. هذه معناتها الدولة عندها يد وعندها سيت في الموضوع ذا, لابد من إعادة هيكل القانون اللي هو عندنا مدة نستناه فيه واللي الناس الكل تستنى في القانون ذا, وعندنا سنوات وسنوات نحكي عليه ولحد الآن مازال ما صار في شيء. كيف كيف هذا بون اليوم فما حاجات مزروبة فما حاجات طويلة المدى تجم تعملها من الدولة, لكن لا بد من تسريع على خاطر بتينا برشا وخرنا برشا في برشا قرارات اللي تجم تعاوننا وتمنعنا في الظرف الصعيب اللي عاشته الكرة التونسية بصفة عامة. وهذا واقعنا راوي جام قولك بنقعدوش اليوم كل مرة بعد كل خيبة أمل نقعد ونرقع ونفركسوا في حلول ترقيعية, راوي لابد
2: ونلوجوا عليك باش في دير دون سيوان
3: صحيت, لابد اليوم نحطوا واقعنا على الطاولة ونحطوا شنو الإيجابيات والسلبيات من برا مالوريزمون. إيجابيات معاش موجودة ولا كان السلبيات اللي هي موجودة تو بصراحة باش نحكي واضحين بنسبة مئوية صغيرة, اللي هي حاجة اللي أنا نعمل عليها ونبني عليها أنه في نهاية الأمر بالمشاكل اللي عندنا كل, لكن ديما تقول في تونس فما الكفاءات وفما رجال اللي قادرة تنهض بتونس وقادرة ترجعها المسار الطبيعي.
2: دكتور تمن أنه زاد اليوم اللي حبي يصلح أولا أنه ما حاجتين, أولا نزم للفلوس خاطر الإمكانيات المالية هي اللي تخليك تصلح, هي اللي تخليك تبدل, هي اللي تخليك تقف على الفورماسيون, معناتها الإمكانيات تقبل كل شيء. وكذلك حتى صحيح أنا برشا كفايات راهو في تونس ونقدروهم ونعزوهم واللي تحب أنت, أما راهو الكفاءة ما عندهاش جنسية راهو اليوم إذا كان إكس من كاب فيري نجم ينفع تونس راهو مرحبا به يكون موجود, وإذا كان كما احنا توانسة قاعدين كفايات توانسة قاعدين موجودين راهو اليوم
3: منتخب في برشا بلدان,
2: ينفع في برشا منتخبات مش حتى بلدان. اليوم الإطار الطبي معناتها وشبه الطبي التونسي موجود في أعلى المنتخبات, اليوم منتخب العراق الكادر ميديكال بتاعه
3: الكل توانسة دكتور
2: المكور في بيلي ولا
3: لا لا دكتور شو اسمه
2: تنقل لكم بعد تنقل معناتها كلهم توانسة راهو اليوم معناتها نحكيه كما احنا قاعدين الكفاءات التونسية تغزو وتعزز الدول الأخرى في بطولتها ومنتخباتها, كما زاد احنا اليوم وقت اللي نبدأ في حاجة لأجنبي راه ما هوش حشمة عنا الكفاءة التوانس أما الأجنبي هذاك في الوقت المعين هذاك ينجم ينفعنا أكثر. دونك الكفاءة مش حكاية وطنية ومزايدة خاطر تشوف في برشا ناسك قاعدة تزيد وعلمين بالعكس احنا راهو نحبوا التونسي أما زاد كان الأجنبي ينفعنا بوركو با وبطبيعة الإمكانيات
1: لازمنا أول حاجة قبل هذا الكل نعمل تشخيص صحيح نعمل تشخيص صحيح للناس كلنا نتفقوا فيه فما معناها لي باز نتاع معناها الأونيفو كيفاش باش نوصلوا للأونيفو أول حاجة الفلوس تقصر المسافات تقصر برشا المسافات
3: ربحك الوقت
1: ربحك برشا وقت وليو باش تقعد 6 و7 سنين باش تعاود
2: مختار شعبان
3: مختار شعبان والإطارات
1: ترجع للأونيفو تنجم أون دو زان تروا زان ترجع من 3 الأولانيين في الأفريق وترجع تنافس لكن زاد كيف كيف فلوس واحدة ما تعمل شيء يفوش وزير لي بون بروفيل كسوا توانسة أو أوتر ما نحكيش على الجنسيات أو كيفش ناخو سيفيات نحي ناسيوناليتي خاطر اليوم التوانسة نحطوهم فوق روسنا ونبجلوهم ونحاولوا كيفاش ناخدوا الماكسيموم من عند التوانسة ونحاولوا كيفاش نحطوا الإطارات التونسية الكفأة اللي بتاتر زادة تخدم البرة ولقات سيرتان كونفور ماجي ماجين فيهم برشا يرجع لبلاده ويلقى حتى معناها مقاومات باش يخدم مرتاح وحتى فهمتني شطر اللي كان ياخذ فيه يجي كراهم فما حتى مشكل مع بيت حتى في فانت كارير بتاعها عمد 15 و20 عام تحب تروح لبلاده معناها كي تعرف تنتقي يعني نقولوا كفاءات تونسية وتعرف تعمل تشخيص صحيح وتعرف تحط لي بون بيرسون على البلاس كما كنت تحكي معناها العالم كامل استأنس بتجارب كبيرة
2: البرازيل وما أدركها من البرازيل مدرب إيطالي برازيل مش مالي واحد نخيم البرازيل في الكورة
1: لواش البرازيل
2: برازيل عندها ممكن 100 مليون مدرب
1: لواش البرازيل في الانجلتير مش دارت وجابت كابيلو
2: صحيح
1: عمرها ما جابت مدرب معناها مش
2: غير انجليزي
1: اوكي اي معناها بورو وقتها كان فريمون معناها لازم ماجستي قال لي مي اوبليجي
2: ايطاليا وما ادراك ما ايطاليا رئيس الاتحاد الايطالي اوليم السرح قال امكانيه كبيره انه الناخب الوطني القادم لمنتخب ايطاليا لن يكون ايطاليا
1: اي ما عندهمش
2: عادي ما عندهمش
1: لكن فما مشكله نتاع ديفي راهو ايطاليا بجوده تعيش في كالفير اخر كروي لكن اليوم كما قلت انت نشوفوا معناها اللي احنا وين وصلنا على شنو نجمو نتركزو مش نبنيه ودرا شنو كذا ونشوفو زادا لزوبجيكتيف متاعنا بار باليه ما نغزروش فيسا نتحرقو
3: بالله نقص عليك حاجة مدام كنتي تحكي على الكفاءة التونسية انا ما نشكش في الكفاءة التونسية وسبق لي وتعامل تمام لكن انا عندي مشكلة كبيرة في بعض ساعات في الكفاءات التونسية بالرغم من
1: اليون سابل
3: لا بعد ساعات نحسهم اكل انبطاح اللي ما يلزموش يكون
1: يرثخوا
3: هذيك صحيت
1: انفلونسابل
3: صحيت ما سمعتهاش انا كلمه معناتها ينجم يتاثر في ساع بالانفيرونمون اللي يعيش به وبالولاءات وهذيك المشكله اللي بعد ساعات يتيح فيها بعض الكفاءات التونسيه بالرغم انه كيمشي لبرا يولي لا يتقلب اوترمون ويحط استراتيجي نتاعه ويحط كاركتير ويحط شخصيته
2: سامبل الناس
3: كيفاش
2: سامبل تعرف عليه
3: علاش
2: خاطر باش يقوم الصباح مش بشيخ الخبز من الكوشة هكا ولا مش يلقى كواش عنده جمعية إكس مش حاول يضغط عليه
3: لا لا
2: يا كوش وفولان يسحب
3: لا لا
2: مش يحل فيسبوك مش يحل كلام ما دام ويعيش معاه
3: لا ما نشاتركش الرأي
2: كيعيش البرة
3: لا لا كريم ما نشاتركش الرأي اليوم انت وقت اللي مأمن على موضوع معين انت عندك منتخب وطني ولا عندك جمعية ولا انت اليوم ما تغزر كيف مصلحة الشيء
2: ما يتأثرش برشا
3: لا ما يجبش تأثر جملة اللي يتأثر ما نجمش يعمل خدمة هذه يختم خدمة أخرى انا تيك صحيح انا قلت في كلام الصباح فما شكون عرضني في القهوه وشفته حكايه في منابر اعلاميه وقلت له راه انا مفروض ما حقيتكش حبيتكش تحضر خاطر فما كوارث صارت معاك قبل انت مفروض تحكينا عليها ساعه الكوارث اللي صارت معاك انت باش نجموا بيان سور خاطر سمعني انت اليوم تجي
2: انت طايس لي حويجه كيما هكا انا مش نقول لك غاب شكون
3: يعني انت نقولها ما عنديش مشكل انا خاطر انا تعرف الكره ما عنديش زايد ناقص انا اليوم شفت حمادي الدو شفت ولدنا وسيم على في التلفزة علي يحلوا اليوم في خيبة الأمل اللي موجودة كنت نتمنى يخرجوا الساعة يقولون على خيبة الأمل اللي صارت في البطولة العربية وكأس إفريقيا سامحني أنت توغ ماكش جيت من بعيد أنت جيت زادة بعد خيمة أمل نحكيوا عليها في التمشي في الجو هذا الكل اليوم أنت تخرج في التلفزة وتحكي لنا مشاكل صحيحة هذاك من ناحية الفنية من حقك أن اليوم تعطي رأيك ما أنت زادة في الفترة مش بعيدة كنت موجود أنت كنت من ضمن المشاكل الموجودة في المنتخب
2: مي تو دي بونتي ودوره كيفاش
3: نحكي على جوان ونحكي على بريباراتور فيزيك مانيش نحكي على انسان جايبه من بلانيت اخرى نحكي على جوان معناتها بريسك مدرب مانيش نحكي على انسان
2: اخر حتى الفيزيك راهو بريس مخدمش
3: مش خاطر ولدنا في البطوله العربيه يخدم في كل تفريق نحاوه
2: مش خاطر
3: في البطوله العربيه يخدم
1: ولدنا اوباما
2: مش لا موجود
1: صاحبنا موجود
2: اما مخدمش
3: ايش قال انت ما سمع بالنسبه لي انا
2: هذاك الواقع خاطر جابوا له بريبارتور واحد
3: اخويا انا وسيم
2: كل تفريق جابوا له بريبارتور واحد اخر هذا هذا واقع لو تعرفوه
3: خليني نقول هذه خليني انا نقولها في البطوله العربيه يخدم هو في الكوب دافريك قال له ارتاح ولا كونسي ولا فهمت
2: ورتح.
3: هو زاد قبل الوضع ذايا باش هو زاد كيف كيف ما فسدش الجو وتحمل على روحه وزاد كيف كيف فهمت هذوما الكل مشاكل هذا مشاكل راهم هذا مشاكل خاطر راه انا ماك تعرفني انا قد ما عنديش لا زيد لا نقص بالرغم هذا صاحبي وحمادي صاحبي لكن هذا واقع هذا واقع نحكي انا ما خاطر ما في الكره انا ما عنديش
1: عاطفه يا با د مال بور ايفاليو
3: معناتها انا اللي جينا حمادي
1: اللي ما يقبلش
3: جينا وسيم يقولون المرحله هذيك شنو اللي صار فيها شنو
1: اللي ما يقبلش
2: نقد تسامي طرابلسي ما خرجش وما تكلمش
3: يخرج يسامي يتكلم ويقول اخذ كان كل واحد فينا سامعني سامعني بالله الكريم بالله سامعني كان كل واحد فينا باش يقعد ويقعد على منين باش يقيموا احنا كيفاش يقيموا كيفاش الراي العام باش يعرف وبرا كل واحد يمشي بده يدخل في باب نتاع تاويل وكل واحد يبدا يطلع والاخر يهبط والاخر يوطي والاخر يصفي في حساباته والاخر يقول راهو حسين جنيح والاخر يقول زياد جزيري يا خويا اخرج للراي العام وقول كان فما تجاوزات وكان فما حاجات صارت والبعض يقول لا وسمعت حمادي يقول لا ما صارش تدخلات وفما البعض حتى في المجموعه بيدا يقول فما تدخلات هذا كله كلام
2: انا
3: دخلنا في متاهات كبيره
2: سامي طرابلسي راهو اسرت مامون نقول له كوت سامي ويعرف معسته معناتها وقديش نقدروه ونحبوه اسرت مامون راهو الصمت ينجم يتسبب في كوارث المنتخب ربما انا نقول ربما رغم اني انا من داخل ممكن عندي قناعه لو خرج سامي طرابلسي ويتكلم على الاقل بعد شهر شهرين سيدي مش في وقته بعد 3 شهور ما ثمك الفتره بتاعت 3 شهور يقولوا له يا دكتور الفتره التحفظيه
3: بروتكسيون
1: التحفظيه في الكونترات وعلى لي سكريتير المنتخب
2: نحكي لك
1: ما عندكش حق تكلم
2: تخرج بعد
1: تشوف كونترات وشوف
2: فيه اما انت كي يبدا عندك الفيكيو نتاع قائد سابق المنتخب ومدرب سابق وناخب وطني سابق ممكن كان تكلم سامي طرابلسي في عديد النقاط راهو بيتيتر لالارم شعلت على بكري ثم حاجات تصلحوا قبل كوب دي مون وانا اقول ممكن ورغم اللي انا سكي يسير ومتاكد من داخل انه لو سامي طرابلسي خرج وتكلم راه برشا حاجات
1: تبدل سكي يسير
2: مي مالو لازمو ما خرجش
1: بعد الكوب دافريك والمكتب الجامعي هذا خذا برشا قرارات ومشي في تمشيات معينه هو افورس دو كونستاتي كو كان فشل ذريع معناها اليوم علاش نغطيو في عين شمس بالغربال سبحان الله كل واحد يتحمل مسؤوليته في الحياه دفعنا على المنتخب دزينا مع المنتخب وقفنا على المنتخب مع المنتخب جوسكو جور والمنتخب خرج وكي خرج خرج بطريقه ماهيش باهيه بكل دونك الي اوبليغاتوار باش نحاولوا كيفاش نلقاو الحلول فما ناس أكفاء أكثر منا يعرفوا أكثر منا حاضرين أكثر منا فما زاد مدربين قدامى متاع فرق ولا متاع جمعيات كيف كيف قاعدين بقى يعطيو في شوية حلول ما في لي ريسون ريزولتا متاعهم وما نتصورش وما كانوا يطبقوا فيهم الحلول
2: اوكي طبقوا مرة ونش
1: فانت فوالا معنى زيد
2: خلنا نحكيو على
1: يفو كومنسي بارسوا في
2: الوزارة وزارة الشباب والرياضة أول أمس لما اجتماع صار في وزارة الشباب والرياضة وزارة شباب بون هذا راهو ما تمش الإعلان عليه ما نعرفوش عليه لما حالة ساعة ما تمش الإعلان عليه اجتماع في مقر الوزارة اجتماع كان بحضور مرشحين لتقلد منصب مدير فني جديد في الجامعة التونسية لكرة

0: ولكن ما هو ملاحظ هذه المرة؟ لأنه نعرف الإدارة الفنية والمدير الفني يخلص من طرف وزارة الشباب والرياضة، من طرف سلطة الإشراف. هذه المرة سلطة الإشراف هي اللي باش تعمل الاختيار بتاع المدير الفني، وهي اللي باش تخلص المدير الفني. هل هذا بالتنسيق أو لا مع المكتب الجامعي؟ هل أنه هذا أنديس أنه الوزارة باش تهبط هي بيديها بارابور المكتب الجامعي؟ لأنه في العادة المكتب الجامعي ولا يختار. حقيقة برشا نقاط استفهام تطرح، رغم أنه الأسماء اللي نحكيه فيهم أسماء كبيرة في العمر وفيهم أسماء شابة معناتها، وكلهم كفاءات ودكاترة في كرة القدم وفي البريباراسيون فيزيك وغير.
1: ما بالنسبة لي أنا ما نعرفش معناتها، والله باش نجاوب ما نعرفش حتى شو نجاوب
0: بالحق. تفاجأت؟
1: ما تفاجأت على خاطر ذالي مازال بكري على شكون الناس هذوما. ساعة يلزم نفهموا شكون باش يسير شكون، وشكون الناس هذوما باش يسيروا، وشكون
0: تحت أمرة من؟
1: تحت أمرة من؟ صحيح. اسكو معناتها الناس هذوما
0: تحت أمرة اللي باش يخلصوا؟
1: مازالوا فما دي بوان دانتيروغاسيون محلولين، وحنا حلينا شابيتر آخر، حلينا موضوع آخر اللي هو ميشيون باراليل. في بالي أنا مازال بكري على الكلام هذا، بالرغم الكفاءات اللي كنت سمي فيها كل معناتها ناس محترمة ومشهود لهم بالكفاءة، لكن أنا حسب رأيي أنا معناتها مازال بكري على الموضوع هذا.
2: المعلومة اللي عندنا الإضافية أن وزارة الشباب والرياضة وسلطة الإشراف عطية أهمية قصوى لهذا الموضوع اللي هو موضوع الفورماسيون والتكوين دكتورة، اللي هو معناتها حطته بريوريتي أولوية في المرحله القادمه
3: يا دكوة، خاطر لانه كنا نحكي
0: وهذاك علاش قلت لك هي اللي جابت هذوما ولي سي في واللي تراجع في لي سي في وهي اللي باش تخلص. اما زاد وين المكتب الجامعي رغم اللي ثم حضور نتاع عضو مكتب جامعي؟ هل بالتنسيق كذا تحت امره من؟ الحقيقه السؤال يتطرح زاد.
3: والله ما نجموش نعرفوا لما راهو البي في اسكو معناها المكتب الجامعي عطاء موافقه خلينا نقولوا اوفيسيال، ولا كان حضور شكلي وجس للتمثيل. وابريتو معناها سلطة الإشراف تهمها ايضا مصلحة الرياضة التونسية وعلى رأسها كرة القدم، دونك هي دخلت اجستو تيتر امونافي دخلت بور ريدريسي لابار، خاطر قاعدة ترى في عديد النتائج كارثية وعديد اللي خلينا نقولوا معناها التصرفات اللي ما تليقش بالكرة التونسية، دونك دخلت وعرفت اللي كونه واحد من المشاكل، خاطر راهو في اعراض احنا تو نتاع مشاكل فما لاكوز التالي، واحد من المشاكل الحاليه اللي تعوق اللي كونه التونسي يتحسن ويبرفورمي واللي موجود في لو نيفو ويعمل نتائج باهيه، هي فورماسيون نتاعو ماهيش في المستوى وماهيش طيبه وتفتقد لي معناها مقاومه النجاح. دونك فوالا دخلت وعملت هالريونيون اونتر بارونتيزي تحكي عليها انت استشاريه، مي امون افي ديك باش يروح المكتب الجامعي باش يناديولو باش يقعدوا معاه وباش يسمعوا من عنده وباش يشوفوا شنو هو توجهاته وباش يحاولوا يتلاقاو في ان نو كي كوريسبون للرابور تاع كاليتي اونورير.
0: موزيد ناصر المنطق شو يقول؟ المنطق العادي شكون عارفك؟ عارفك اللي خلصك. هذا المنطق شو يقول في كل حال؟
1: انت باش تتعامل مع شكون؟ مش فاهم
0: انت مع شكون باش تتعامل؟
1: اي شكون باش يخدم معك كل يوم؟
0: فهمت
1: معناتها شكون باش يحط معك البروجي؟ ما هو الجامعه تونس
0: لا البروجي البروجي باش يحطوا
1: المدير الفني الدوله، هذيك الدوله يا اخي الدوله باش تقعد تجري لو كوتيديان، نحكي تو هذه خدمه نتاع كل يوم، فما دي رابور وفما دي كونسيني وفما حاجات باش تعطى وفما تمشيات، شكون باش يعملها؟ باش تقعد الوزاره تتابع ما عندك هنا الموضوع هذا؟ ما هو باش تسمي انت وتمشي على روحك، وفما بعدا فيزافي اللي باش تتعامل مع اشخاص معينين كل يوم باش تحط معاهم استراتيجي وفما اجتماعات وفما تقييم وفما اصلاحات وفما حاجات باش تحطهم بلاص. يلزم كيما الانسان الفاعلي زاد يلزم يكون موجود باش يصادق باش زاد يتحمل مسؤوليته في البروجي، وغدو الله لا يقدر انت يا سيدي البروجي هذا عملته ما مشاش شكون باش تحاسب؟ يقول لك انا هذا في باليش وجاء مسقط وصلت للشرف اللي حطته وانا ما نتحملش مسؤوليته، شكون باش يتحمل مسؤوليته هذا؟ مو هذا واقع ولا مش واقع؟ هذا هو الواقع. اليوم ما نجموش نعملوا حاجه بالعكس لونفير، ما نجموش راهو اليوم اول حاجه ساعه يلزمنا اليوم نشوفوا الهيكل هذا شنو هو، باش يقعد مش يقعد، باش يمشي باش يقعد، باش يواصل مش يواصل، باش يستقيل، فما ناس اخرين باش يبادر مش يبادر. هذا ساعه اول حاجه تتحط اون بلاس، وبعد اخويا الله يبارك الدوله هذيك بيان سور فوق الناس الكل، والدوله هي اللي تشرف على كل شيء ومفروض الدوله انها تعطي الامكانيات الكل، لكن ظهر لي فما حاجات لازم تصير قبل
3: ناصر. احنا اون مونك با ديدي، ما همش معناها الاراء الطيبه والراي الممتاز اللي ينقصنا، خاطر كي نعملوا هكا معناها جروب نتاع ريفليكسيون ونخرجوا برينستورمينج الناس كل تعطي آراءها نتصور نخرجوا

0: خارج الطريق بيا بعد كومون ليكزيكوتي راهو العباد
1: تقول وعملناه سامحني هذا كي جبنا صبري لاموش
0: هاني جيت دقيقه
1: مش عملناه وقت جبنا صبري لاموش
0: سا ديبون ناس
1: لا مش شغل ما عملنا كيفاش إيه لا مش لا مش بدا واضحين مش عملنا توا وقت اللي جا صبري لاموشي مو فما ناس مشات للفيدراسيون وخذوا رايهم واستشيروهم في المدرب ولا غلط انا نحكي في حكايه غلط
0: الناس راني كلامك صحيح ومعك بوتيتر زاد ني لوبجي نتاع الريونيون ني لي ديبوشي نتاع
2: من الناس اللي مشات كل قالت مدرب اجنبي راه
0: اي فوالا
1: كيفاش
2: الناس اللي مشات
1: كل قالت مدرب اجنبي تونسي اجنبي فرنساوي اشتر فرنساوي اشتر
0: وصل لي يا ناصر نجم نحطوا الاستراتيجي الكل نجم نحطوا
1: برا 60 40 نعمل لك سولد نعمل لك روم
0: نحطوا الاستراتيجي الكل والنسق والنظم والريجل وكل شيء اما بعد كومون اكزيكوتي بعد ناصر راهو انت تعرف وسيرته تعرف وجودك تقولها ديما نهار تنقوم صباح نخمم في سونيد وستيك وشهري وعالم ما عادش عندي وقت باش نسير ما عندكش سوارد تون فا نول بار البلدان اللي نحكيو عليهم اللي تو تطور سواديزون في الكوره فهمني مش يمنا في بنما كوراساو كومباني نحكيو على البلدان كيما الكاب فير بلدان كيما فهمني ايفونتويلمون معناها بلدان اللي قبل ما كناش نسمعوا بهم فهمتني تو راجعين علاش خاطر حطوا لي مويا وحطوا لي مويا اي لي بون بيرسون لي بون بيرسون عندنا في تونس وظهر لي كانت تتوفر الامكانيات نجموا نجيبوا حتى كفاءاتنا التوانسه اللي قاعدين ينفعوا في منتخبات وبلدان اخرى هي دونك شنو المشكل ان سيرتان مومون تي المشرف العام على التكوين في الـ في الـ في الفيفا فهمتني في الكاف معناها فعلى جون ميدل ايست مو تشيلسي
1: أنا اللي تحكي فيه دكتور راني معاك فيه اما سامحني بالله انت تو مقابلني عندك سيرتيتود المكتب الجمعي اللي باش يكمل
0: نعرفش الاكثر او ما استقالوش وقالوا باش نكملوا معناها
1: معناتها البروجي يجب يتبنى مع المكتب الجمعي هذاك ولا ويزم يجي يقولوا احنا باش نواصلوا يزم يجي يقولوا احنا باش نواصلوا وباش نكملوا واو واش القرارات واو التمشي وقت فما وقت اجتماع يصير باش نجم
2: نقدم حتى روح خاطر معناتها اليوم ديجا نحكيوا على منتخب فقط نعطيكم المعلومه معناتها منتخب ماشي كاس عالم نورمالمون يمشي في طائره خاصه يروح في طائره خاصه ولا على الاقل كيما يمشي كيما يروح هكا ولا المنتخب بون مروح على ثلاثه دفعات دفعه اولى خرجت دفعه ثانيه غدوه دفعه ثالثه بعد غدوه منتخب
0: كلهم شابتوا في تونس
2: اه لا نعطيك انا الدفعه الاولى لاعب وحيد يوصل غدوه لتونس لاعب وحيد
1: والباقي كلهم يمشيوا البلدان
2: كلهم يمشيوا لبلدانهم يمشيوا للبلايص
1: اللي
2: يسكنوا
1: فيها اللي يعيشوا فيها
2: البلدان اللي يعيشوا
1: فيها نحكيو
2: فما حتى اللي معناتها من البطوله التونسيه مش يمشي من غادي لغادي مش يمشي حاوس ولا يصيف ولا في الاخير كملت الكومبيتيسيون في الاخير باش لقاو غدوه في المطار مسؤول وحيد ولاعب وحيد
0: ايش تحبني
2: نقول وثما حتى شكون قص على روحه من الولايات المتحده الامريكيه اليوم البروتوكول فيفا يخليك ترجع لمونتيري ومن مونتيري بالطائرة خاصة متاع الفيفا تاخذ طائرة أخرى المكسيكو تعمل إسكام المكسيكو تمشي إسطنبول من إسطنبول جيتون الباركور متاع الليل دونك ثم ملاعبية يقول لك خويا أنا ما نعملش أنا ما نمشيش المونتيري مونتيري مكسيكو مكسيكو إسطنبول ومن إسطنبول ناخذ طائرة أنا ماني في كنساس هوني ولا في تكساس ولا في أي ولا في أمريكا نمشي ناخذ طائرة البريز ولا لندن ولا كذا
0: وظل كريم من الاخر بوريكا
2: باش تفهم هكا هو معناتها ثم ملاعبيه دونك باش يقصوا على حسابها
1: هذا المتوقع
2: وخرجوا من
0: بوريكا بيتولي
2: وبطبيعه المسؤولين بعضهم باش يقعد غادي لانه مرتبطين بالفيفا
0: تفسر فيه انت واللي نحكيو فيه عندنا ساعه ونص عنده سلوغان
2: او لخصناه في طريقه المروح
0: عنده سلوغان وحيد فرنساوي يعرف شو يعمل قال لك لا فيكتوار اميل بير الانتصار عنده الف اب إلى ديفيت إتورفولين إتيمة ما يتحمل أحد الخسارة إتيمة لا فيكتوار أميل بير وقت الربحة الناس كل تلوج عتصاوروا على الميكرويت هاو السيد موجود ويعرف وعاش وراك فيش عبيت بتتهتف على الميكرويت وعتصار مي لا ديفيت إتورفولين
2: خمم نعملوا إيميسيون باللغة الفرنسية
0: إتيمة
1: إيجا قول فما حاجة مهمة برشة زادة دكتور
2: بيان سوير تقدمها أنت وتحللها أنت خطرت أحسن واحد فينا كل أنا تعملش عليا في الموضوع
1: فما حاجة
0: دكتور
2: بلي يكون زابينج بعد ولي
1: فما حاجة زادة دكتور فما حاجة دكتور الديانة نعتبرها راي عندها أهمية قصوى المسؤول وقت تكسبلوا بش يخرج بشيخ ويقول واحد حاجة مهمة برشة ويفرح بالكسبلوا حاجة مهمة برشة اما انا عندي انا من وجهة نظر متاعي المسؤول الحقيقي يزم يخرج وقت الازمات وقت الديفيت وما يزمش الناس تتخبى ويزم الناس تتواجه الحقيقة ويزم توجه الرأي العام الرياضي وتعطيه شنو هما لي فيرسيون اللي صاروا، ما تخليش باب التأويل يتحل. راه ذا مبدا ان ما فيش كلام. احنا شوف بعد المباراه الاولى مع ضد السويد ما خرجش حتى حد يتكلم.
2: وقت اللي جبنا الفيرونار،
1: وقت اللي جبنا الفيرونار الناس كل تكلمت،
2: الناس كل حتى واحنا توانسه سي بون ريت البينيسيلين والحرابش والسيرو والزرارق جربناهم الكل.
0: الزرارق يوجعوا
2: ها ما يقلقش، بارفوا تبدا كورتيكويد باهيه معناتها 24 ساعه ترجع لاباس. الانواع نتاع المسكنات الكل ذقناهم وشفناهم. دونك توا في بالي ما عادش ثم حتى مسكن.
1: لا لا
2: كان ثم مسكن اخر راهو خرجوا وتكلموا توكم ما صرحوش. ما ثماش نوعيه اخرى نتاع مسكنات.
1: وانا خويا
2: مالوروزمون ما ثماش. ماهوش باش يلقى.
1: انا في كلامي واضح. انا بالنسبه لي انا بعد خيبه امل لابد فما انسان مسؤول يخرج يتكلم ويواجه الحقيقه ويواجه الراي العام الرياضي باش يعطيه شنو اللي صار بالضبط.
3: هذاك اللوجيك.
2: شو الكرة
3: اللي
2: ومن المفترض
3: يحترموا فيها الناس.
2: تقرب ميكرو تقرب.
0: لازم ندوة صحفية يحترموا فيها الناس والعباد تجي وتطرح أسئلتها بكل احترافية وكل احترام والناس تجاوبهم. ولازم فهمتني كيما قعدتوا وبعتوا معناها فهمتي للناس اللي كونوا
1: حلمة.
0: لا حلمة مي بان لازم يفوروندر سيزار سوكي أبرتين سيزار. راو العباد غادي قاعدين يخدموا راو مش مداو متفاهمين من قلب الحدث. نحكي لكم سواء حاتم ووتر ناس تخدم ما لم يوافقوا فشلوا. معناه يفو افوي سا مش عبيت قاعدين كتفين يديهم عبيت تخدم لكن فشلوا وطريقة تعاملهم على الموضوع ما كانتش باهية وكهو يفو افوي سا.
1: على شكون تحكي؟
0: نحكي على الناس كل سواء فهمتي الكادر ادمينستراتيف سواء فهمتني اللاعبين فشلوا كهو ما عرفوش يتعاملوا مع الموضوع صحيح. لكن يفو افوي سا. معناه اسمعني اول حاجة لا ريدومبسيون قال الاخر جي انت تو افو تقول راني فشلت بور اكس ريزون وراني نحب نصلح مثلا ولا راني فشلت راني نحب نقصد ربي. لكن يفو افوي سا ما تخليهاش في المهمودة وتقول علاش وتقول كيفاش وكان كتب ربي وانت ناوي باش تزيد تقول شو برنامجك فهمت.
2: واللي فقط نعطي هكا خاطر باش نخرجوا فاصل ونرجعوا باش نحكيوا على الكره الحقيقيه والكوب دي موند الاخر اللي مازال لانه توا صحيح سهرنا ليالي وغيره وكذا وعلى خاطر المنتخب وتعبنا
1: والله تعبنا
2: مي توا تعبنا وتقهرنا
1: والله لا حاب يجي النو والله الاربع تاع الصباح حاب يجي النو
2: تعبنا وتقهرنا ناس. اما تو كيفاش نبداو في التور الجديد دكتوره بارتي من على حد باش تولي ما يقلقش كي تتعب خاطرك باش تتعب وتتفرح
3: تفرش في كوره ممتاز
2: تتفرش في كوره
3: فما ديزا في اخبار كما قلت
2: وديزا في اخبار باش نجيهم تو بعد الفاصل. فقط نحب نعطي معناتها حاجه صارت قدامي البارح بالحق معناتها اثرت فيها بطريقه لا توصف. رجل كبير البارح في الخمسين خمسة وخمسين خرجت نتفرج لا لا انا تقدر 50 60 هكا
3: كان ديل جون يتسمى كبيره بارتي من 70
2: يعني لا لا هكا ما راجل معناتها واضح انه ديل
3: جون
2: يتسمى معناتها واضح انه معناتها قد يمكن خلينا نقولوا ولكن جاي يتفرج في المنتخب لابس ماريو المنتخب قديم والله ما حبيتش نصوره معناتها احتراما لخصوصيته معناتها لابس ماريو الاحمر وابيض قديم نتاع المنتخب تفكروا هكا القديم نتاع ايامات عصام جمعه وغيره. ماريو الواضح قديم معناتها فريمون راهو نحكي لك الراجل قاعد يتفرج قاعد في الصف الاولى قدام الاكران تسجل الهدف الاول الثاني تشوف فيه مسكين وبون يتكيف وغيره ولكن من بعد كيف تونس ماركيت البونتو الويليه اللي قالها والعيطه اللي قالها كيفاش قام يصفق واحد ورا قهوه كامله ما قالتش ويليه راه مش كل ماك واضح بما فيه ملعب دول لا خاطر تلمو بردنا معناتها ما عادش تتحكم في مشاعرك. ثم وقت اللي تمرك البونتو الثالث هو مسيك معمل ويا الاولاد ونعدلوا حنبال وعيط مسيك راهو وقت اللي مركي البونتو الثالث بكى هز روحه وقع. صدقني اللقطه هذه معناتها تبين لك راهو الناس قداش متعلقه بالمنتخب نتاعها وبالتالي اللي كانوا يقولوا فيه الاولاد توا انه يلزم تخرجوا وتتكلموا وراهو اذا كانكم معاملين اختو خرجوا تتكلموا باش تقعدوا ولا باش تمشيوا انتم اللي تقول واذا كانكم معاملين تو يبرد الجو راهو الجو قد ما انتم ما ساكتين قد ما هو باش يزيد يسخن اكثر والناس راهي ما يسكت راهو الشعب مقهور. كانكم ما كومش واعيين بفظاعه ما حدث في المنتخب نفيقوك خاطر هذاك دورنا باش نقول لكم. كانكم ما كومش فاهمين انه منتخبنا أسوأ منتخب حاليا في كاس العالم راوي يلزمكم تكونوا فايقين وكانكم ما كومش فايقين وهذا الاهم والاخطر انه منتخبنا في الكاليفيكاسيون القادمه نتاع كاس افريقيا بون سي بون القرعه صارت، ولا خاصه نتاع كاس العالم باش يقروحوا مع نيجيريا ومع السنغال ومع المغرب ويزموا يتعدى واحد برك. دونك لهنا يلزمكم تكونوا فايقين وواعيين وتخرجوا وتصرحوا وتكلموا وتصارحوا الناس، واذا يلزمكم ترحلوا فرحلوا وغير مأسوف عليكم، اذا يلزمكم تمشيوا امشيوا، خاطر راهو تونس قبل الجميع، كرة القدم التونسية منتخبنا قبلكم الكل، أو بدينا بكم انتوما والأيام مازالت طويلة والكوب دي موند مازالت طويلة، خاطر بعدكم انتوما ثم زاد اللاعبين اللي كمل يزم يروح يروح زاد يزيه، والمنتخب راهو ماهوش دار مقام، والمنتخب راهو ماهوش شو اسمه معناتها أصل تجاري، منتخب عندك ما عندكش يزي من الرعوانية ويزي من كل شيء. خلينا نمشيو في جديد وفي نظيف وفي الصحيح،
3: مش على خاطر منتخب هذا زاد كريم،
2: مش كان المنتخب هذا
3: احنا نرجع نحنوا للماضي، ليه كنا نجم نجيبوا فلان
2: لا لا لا لا لا لا لا
3: فلان وفلتان
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اللي يلزمه اللي ينفعنا هو اللي نجيبوه. وداير كنت سألتكم سؤال وجاوبتوا الجنسية والإمكانيات والخاصة معناتها ما عندوش جنسية،
3: مش معناتها الجنسية المؤهلات والإمكانيات،
2: المؤهلات ما عندهاش جنسية والكفاءة ما عندهاش جنسية، معناتها نجيبوا حتى
3: صاحبي اللي نجحني
2: مهما كان جنسيته، ماذا بينا التوانسة يكونوا موجودين الوقت الآن ما نجمش يكون تونسي مهما كان مالوروزمون في وضعية يلزمنا ننقذوا احنا. فاصل ثم نتواصل.
4: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
5: ببليسيتي
4: ماتزارو ميلانو تعيشكم اجواء

0: la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: Data Foot.
2: رجعنا لكم من جديد. لحظات يكون موجود معنا حاتم جزبار من الولايات المتحدة الأمريكية باش تحكيوا على ما تبقى من كأس العالم, خاصة لحاتم جزبار لأنه هو أقرب واحد رأى منا الكل موجود غادي على عين المكان. ما قبل مش نحكيوا توا على المغرب. المغرب باش يصطدم بهولندا, توقعناها البارح دكتور باش تكون أفيش كبيرة وكبيرة برشا. اليوم هولندا مش باش تلقى تونس, باش تلقى المغرب لأنه مع تونس عام 3-1, من المغرب موضوع آخر. والمغرب زادة باش تلقى منتخب مرشح لنيل اللقب
3: في ثمانية الأخرانيين,
2: ومنتخب دمي فيناليست ولا كارد دمي فيناليست
3: مرة اللي فات كار مع الأرجنتين,
2: كار مع الأرجنتين بينالتيات
3: بينالتيات
2: وخي الكفرون اللي عدها باس
3: في المير ويغورست.
2: دونك مش تلقى منتخب قوي جدا. أفيش قوي
3: المغرب الحقيقة, معناها عندها تيراج وسور يخوف لأنه فريق من المرشحين اون سيلونس, معناها يخدم اون سيلونس برشا عباد لهين بإسبانيا لهين بالانجلتير لهين بفرنسا لهين بورتوغال لهين بالأرجنتين اندوغري مواندر برازيل, ما حتى واحد ما يحكي على هولندا. كيما هولندا ني با تري فيرني, معناها كي تقول لها بشرع بالمغرب, معناها يعني مثلا بكري ريتا فيش تاع ليكيب اللي يحطوا فيها لو باركور ايبوتيتيك تاع ميسي كومباني, الراجل للدومي فينالي يلاقي كان في جمعيات معناها متوسطه صف ثاني وصف ثالث.
2: اي تو دي بون حتى يكملوا اليوم زاد ماتش
3: لا مي بون ايبوتيتيك, يقول لك يكمل الارجنتين الاولاني يلعب لوروغواي, بعد لوروغواي يلعب هارلي مكسيك ولا نار شكون, وفي الكار يا جزائر يا كولومبيا يا سويسرا.
2: كولومبيا تنجم تكون حصان اسود في البطوله زاد.
3: اي مي ويني اسبانيا ويني فهمتني فرنسا ويني المانيا ويني الوركو كيما قلت انت هولندا ثامن ولا تسعة عالميا يواجه السادس.
2: السلام عليكم المغرب
3: يا ربي رعمل عليك, معناها
2: جي فرنسا جي فرنسا جي لانجلتير جي بورتوغال
3: جي فرنسا, معناها في السيزيام
2: اليوم فيهم 32 منتخب
3: 32 منتخب مازالوا خمسة تورنيات على الفينال 16 8 4 2 1. اي من ماشيين هولندا زادا مش فرحانة خاطر المغرب سوليد كوستو ابي برشا لاعبين مغاربه وصولهم
2: سما
3: برشا هولنديين وبرشا يلعبوا في هولندا ومنهم فيهم رابط
2: على هولندا زاد خسرت مع الجزائر واحد بلاش
3: تي مي بون ماتش اميكال ويتعاون 10 مرات تربح
2: حتى يخليهم يكونوا حذرين
4: المغرب ماش تخاف عليه راه كي باش يحكيوا على المغرب ماش تحكي على المغرب نتاعنا احنا العاديه. المغرب ولات في ليفر اخر ولا طلعت في المستوى العالي المغرب ولا هما يخافوا منها راه الواقع تو المغرب هي ولا تخوف اكثر من هولندا رغم فريق الهولندي من احسن الفرق اللي موجودين في العالم, لكن اليوم بالارماده نتاع الملاعبيه والفوليوم دو جو ولا
2: شوف ثم مشكله في المغرب نتاع رتاج يضيعوا برشا كور
4: اي لكن يخلق فرصه
2: يخلقوا في عدد مهول نتاع فرص
3: المشكله
2: في السيمتر
4: هو المشكل في الكوره المشكل في الكوره مش اللي دي
2: المشكله
4: هو بعد ساعات انت الكرياسيون دي زوكازيون هي المشكله وقت اللي تخلق وبعد
3: يتواصل العقم
4: لا ينجم يتواصل وينجم العكس
3: اما المشكله حاليا
4: انت الكوره بعد ساعات كي توصل انت وبعد الريسيت ما تمشيش ما تتبعش يجيك في وقت من الاوقات زاد
3: ينجم الوقت اما المشكل الاصلي
4: ما يلزمش تدخل فيك موك دو كونفيونس.
3: المشكل الاصلي للمغرب يعني حسب سؤال كريم مش اللي هي مش قاعده تمركي, المشكل الاصلي اللي هي قاعده تقبل
4: أيه.
3: وقت اللي المغرب بتاع 22 ما كانتش تقبل
2: حتى حلور. اللي من اصول سنغاليه متوسط الحقيقه
3: عيسى ديوب يعني انت اليوم كي تقبل زبونته من هايتي
2: حتى كي تشوفنا في اكرد وغيره كيفاش كانوا
4: من بونتو ما في شيء فما بونتو الفوت الشوت اللي تشتت معناتها زي الاكسبلور
2: تحط زوز قول له مش
4: يدوها زوز
2: قول له مش يدوها
3: يعني نحكي لك
4: ايش
3: المغرب اللي وصلت
4: ذكر انا مره نلعب في المرسى لما ضد الكلوب افريكان في المنزه والله نتذكر وقالوا لي وقتها الناس تتفرج يحبوا الكلوب افريكان وربحنا الكلوب واحد بلاش نلعب في المرسى عملت اكسبروان تاع شوت التا ولا نعرف كيفاش منعتها معناتها كره في 90 كره في والله نسيت شكون من اللي شاتها في 35 متر وعملت اكسبروان منعتها اما في الكره انا تقول لي كان كيفاش منعتها نقول لك ما نعرفش.
2: حاتم جزبار مرحبا.
5: مرحبا بك كريم, تحيه ليك ناصر الدوك الكل مرحبا بكم
1: كملنا المشاركة كريم وكملنا من على السؤال عن وين اسم عن اللي
2: بيقول هو كملنا المشاركة حاتم مش يكون عنا فقط دقيقتين ما زال عنا فقط دقيقتين حاتم لأنه بعد مش نعطي كلمة ختام للولاد الكل دقيقتين ونص ثلاثة وفود المنتخب الوطني التونسي على ثلاثة مراحل بدأت تخرج ستة ملاعبية وبعض المسؤولين واحد فقط باش يوصل لتونس لأنه البقية باش يشوف البلدان مخرجوا البارح على مونتيري بقية على وفود بين اليوم وغدوة وثم حتى شكون الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي تقريبا المنتخب مش كيما مشى مش كيما باش يروح
1: اي مش كيما مشى مش كيما يروح اكيد هو راهو كريم جرت العاده الحقيقه ديما بعد كل مسابقه تكون هكا المرواح مش كيما كيما الذهاب معناها اليوم المرواح يكون على ثلاثه دفعات كيما كنت تحكي وهو العوده تكون من مونتيري لان الفيفا تفرض عليك العوده الى مقر الاقامه نتاعك معناها الاول الدليل كان الديبار نتاع المسابقه وبعد من مونتيري تنطلق دونك المنتخب البارح كمل بطبيعه المسابقه مشى ديريكتومون للمونتيري في رحله مباشره وبعد من مونتيري تم التقسيم بطبيعه ثلاثه دفعات يكون المرواح الى تونس ما نعرفش بعد عاد كيفاش باش يكون على اسطنبول نتصور الطائره الاخيره معناها اللي باش تقول فيها اعضاء المكتب الجامعي والملاعبيه اللي ينشطوا في البطوله التونسيه هذا اذا روحوا معناها لانه وقيت بطبيعه بعد ما كملوا السيزون كملوا معناها الالتزامات نتاعهم مع المنتخب الوطني دونك بطبيعه الحال باش تكون عندهم الوقت بطبيعه باش ياخذوا راحه بعد نهايه الموسم نتاعهم كالكل الحقيقه الانطباعات لهنا كريم اللي بقات بعد المقابله انه اليوم معناها المنتخب كان نعرفش افضل نوعا ما من المقابلات الاولى افضل هذه الانطباعات اللي بقات ردود الافعال اللي عند الجماهير بقات يقول لك اليوم وقت اللي حكينا
2: حاتم لانه ماك تعرف ذيك الوقت تقريبا ما عادش برشا وقت اعطيني الانطباع نتاعك انت كحاتم جزبار وحط التليفون في ودنك حاتم احكي معنا بالفاصون هذه خير لانه الكاليتي هكا خير الانطباع اللي بقى لك انت كحاتم جزبار
1: والله يا كريم انا واحد من الناس ما نحبش نعطي راي شخصي معناها اذا باش ندخل في الاراء الشخصيه نجم نقول مشاركه مخيبه للامال مشاركه فاشله باش تبقى ماهيش باش تتنحى من الذاكره للامانه لانه اليوم اكبر المتشائمين ما كانش يتصور باش نكونوا بالمستوى هذا تقول لي تحذيرات تقول لي اوكي تاثر سلبا وتاثر معناها بحاجات سامحوني بالكلمه خايبه ولكن مش اسبوان معناها باش نقولوا احنا تقريبا ما نحبش نقول اسوء منتخب في المسابقه لحد الان واكثر منتخب قبل اهداف وغيره لكن توا باش نقولوا نطويو الصفحه ونتعداو اوكي لانه في بعض كل شيء نحكيه ونقولوا نقعدوا للطاوله ونشوفوا شنو احنا المشاكل اللي تعدينا بها وما هي الحلول المره هذه يلزم بالحق راه ستوب معناه وصلنا صحيح وصلنا إلى النهاية معناه ما عاش لقينا حتى كلام يبرر المشاركة المخيبة الأمان اللي كنا بها دونك ماذا بينا أول مرة روحوا الناس الكل المسؤولين الكل راهو الناس الكل نحكيه على جامعة وكورة ومسؤولين وإعلام هاو باش ما يقولوش احنا خارج السرب وإعلام نقعدوا لطاولة ونشوفوا المشاكل متاعنا شنية لأنه المشاركة هذه إذا باش تتعدى من غير حتى محاسبة من غير حتى نقعدوا للطاولة ونشوف شنو اللي عملنا وما هي القرارات اللي اتخاذها وقتها ربما تكون نجم نقول كلمة على الدنيا السلام على كل كانت مشاركة بالنسبة لنا احنا الحمد لله معناها تقريبا ان شاء الله نكونوا قمنا بالواجب كريم ان شاء الله نكونوا وصلنا المعلومة كما هي نعتذروا من العباد اللي ممكن اذا اخطأنا وإلا ربما عملنا حاجات ما عجبتهم اشرا وهذه برشا تعب الحقيقة برشا خدمة من المكسيك للولايات المتحدة الأمريكية برشا خدمة برشا تعب ديك على جورير إن شاء الله نكون وفقنا في المهمة كريم وهذا بطبيعة واجبنا أكيد وما نسحقوش ربما كلمات أخرى باش تعبر على هذا على الشكر وغيره هذا الواجب متاعنا وإن شاء الله أكيد وفقنا في العمل متاعنا وإن شاء الله نتقابلوا أكيد في محطات رياضية أخرى ونكونوا حاضرين كالعادة وشكرا ديوان فهم
2: شكرا رحلة العودة وقتاش حاتم ليك أنت بطبيعة
1: ان شاء الله بعد غدوه رحله العوده كريم ان شاء الله بعد غدوه يعطيك الصحه شكرا لك تحيه لك ولاد الكل
2: شكرا حاتم شكرتك البارح باش نعاود نشكرك اليوم باش نقول لك شكرا وميرسي بوكو يعطيك الف صحه ميرسي حاتم على كل هذه المداخلات في دقيقه الاولاد دقيقة مزيد فقط
4: أول حاجة حبيت نحيي حاتم على الخدمة الكبيرة اللي خدمها يعطيها الف صحة نعرف اللي مجهود كبير انك باش تنجم تغطي تظاهره كبيره كما كاس العالم، وخاصه مش في بلاد واحده، نحكيوا على المكسيك ونحكيوا على امريكا. وبعد الديكالاج هورير والخدمه والمراسلات، انه خدمه كبيره يعطيها الصحه، واحنا ان شاء الله نكونوا خفاف ذل، وان شاء الله نكونوا عدينا موسم ضالي. هذه اخر حلقه بالنسبه لي انا في الكوره في الديوان. مازال عندي حلقات ان شاء الله نهار اثنين نهار ثلاثة في الرفماك، تكون ختام الموسم تاعنا، ختام الموسم تاعنا. لكن في نهايه الامر ان شاء الله نكونوا وفقنا، وان شاء الله نكونوا اعطينا للراي العام الرياضي الحاجات اللي يحبها من الكل. حبيت نشكر الناس الكل اللي مسؤوله في الراديو هذه على الخدمه الكبيره على التطور، وخاصه من الناحيه الرياضيه. ان شاء الله نكونوا اعطينا الناس حقها ان شاء الله.
3: اي هو معناها برافو تو الموند.
2: فان سيزون تي
3: مازال
2: 2-3.
3: يعطيكم الصحه الناس كل، انا ايتي لا
2: دو فان داتا فوت سيزون
3: اي فان داتا فوت. يعطيك انت الصحه اون بيرسون، برافو معناها المجهودات، خدمت برشا نقبت عينيك وتلوج وطبعت لنا ياسر، فهمت؟ الكتيبه ديما صغيره، ديما تعم بالعاني، فهمني؟ مي بون الاضافه كانت موجوده، برافو اجتهدت، والناس كل كنا حاسين بحجم المسؤوليه، حاولنا نكونوا صراحة مع روحنا، مع ارائنا، مع ضمائرنا، مع اللي يمليها علينا معرفتنا، وخاصه معناها لو بيان تاع كورتنا ومتاع منتخبنا. مالوريزمون ما مشاتش الامور في حتى محطه، مالوريزمون تو يفو دريسي لو بيلون، يكون بيلون صحيح، لو بيلون مايل فير كفه اكس ولا يغريك، ولو بيلون اوسي بور بناتاكي، ومعناها جوست جوست تيتر. الحقيقه حبيت نقول اوسي حاتم يعطي الصحه، برافو الاولاد كل اللي كانوا زاد اون ديبلاسمون، انت مشيت القطر وهاني مشى
2: الكوب دافريك،
3: مبعوثين ديوان كل كانوا متميزين وكانوا حاضرين وكانوا سباقين وكانوا اول باول في لي زانفو لي سكوب اي تو سا، والناس اللي قاعده تخدم دونك مدام دالندا، الاولاد الكل في الديسك والاولاد في الديجيتال. الكلمه الاخرانيه راهو صحيح كابوس كما قلت، صحيح عثره مش باهيه، صحيح خلينا نقول وخرنا، لكن لا في كونتينيو في الاخر، يفو غاردي اسبوار، وان شاء الله الجاي خير، وان شاء الله نعملوا معناها اون بون ريفورم تاع كوره.
2: شكرا، هذه اخر حلقه من داتا فوت في هذا الموسم، نرجوكم ان شاء الله في مواعيد قادمه في الصيف، مازلنا موجودين ومش في داتا فوت، في مواضيع اخرى وبرامج اخرى رياضيه عبر هم تاع الاذاعات بطبيعه ديونا فهم. ان شاء الله نرجوكم في موسم جديد من داتا فوت ان كان للعمر بقيه. شكرا لكل الزملاء في قسم الرياضه، دلندا، حاتم، هاني، قدور، نادر، محمد امين، مادي بن عمر كذلك، تعبناه برشا وشي من الوراثه، عنده شويه شعرات بيضه كبداو يطلعوا له. مادي كيف كيف، شكرا للكرونيكر اللي خدموا معنا خاصه في داتا فوت، ناصر، انيس عبد القادر، بوجلبان، كيف كيف، صادق، نعيمه، حسام، ناس الكل اللي خدموا معنا في داتا فوت وبقيه الكرونيكر اللي خدموا في برامج اخرى. شكرا لكل مستمع انتقد، ذم، شكر، بارك الله فيكم الناس الكل. احنا هذه اذاعتكم، اذاعه الناس الكل، صوتكم ومفتوحه لكل الاراء. شكرا لكم الناس الكل. ديجيتال ويفز، ثم الاخبار، ثم سامح مفتاح في ناس الديوان. نلتقي في مواعيد رياضيه قادمه على امتع الاذاعات واحلاها ديوان فعمة.
5: داتا فوت مع أريدو، الربح والمكالمات الرخلة، خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وانترنت، ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش، اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
6: أريدو، طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز،
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان، مع أنيس الغول على ديوان فم. في العشر سنوات الأخيرة ولينا نشوف في تقدم تكنولوجي كنا نتفرج فيه في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات في أفلام الخيال العلمي في السينما. مرة أخرى اليوم الصين تقوم ديمونستراسيون خارقة للعادة بمناسبة سالون ميليتير بيكان، وقدمت فيها سلاح جديد، اون نوفيل ارم لازير شينواز، يتمكن المحارب أو الجندي من إسقاط المسيرات وبكلفة قليلة جدا. الجنود الصينيين باش يقع تزويدهم قريبا بأسلحة الليزر مباشرة من الخيال العلمي. والحقيقة احنا اليوم ما زلنا ما نحكيوش على أجهزة كومباكت كيما شفنا قبل في ستار تريك، لكن شركة الدفاع الصينية هاربين تشوي يانغ أوبتيك إلكترونيكس إلى تكنولوجي طورت مؤخرا سلاح لازر في كبرى ساكادو. الجهاز تم تقديمه في السالون الشينوي ناسيونال دو ليكيبمون اي دو لا تكنولوجي دو لانفورماسيون اي دو لا ديفونس 2026 في بكين واللي دار من 16 الى 18 جوان الجاري. هو من نفس عائلة أسلحة ليجيان أو السيوف الحادة والمصنوعة لإسقاط المسيرات على بعد 1200 متر بفضل إشعاع خاص بإمكانه إذابة الخيوط الكهربائية والتعطيل للكابتور وكل المنظومة. الجهاز يزن 25 كيلوغرام وهو محمول وسهل التنقل وما يحتاج كان قوة 2 كيلوات ويسقط الدرون في 4 ثواني فقط ثم لازم 5 ثواني راحة للطلقة التالية وتكلفة هذه التحفة التكنولوجية هي 260 ألف أورو. الاتحاد الأوروبي مواصل في محاربة غطرسة العمالقة الأمريكان ويمكن أنه باش يجبر جوجل على إمكانية إلغاء تثبيت الذكاء الصناعي على الأندرويد. إذن لا Free Software Foundation قدمت مساهمة رسمية إلى المفوضية الأوروبية لمطالبة جوجل بالسماح بالديزانستالاسيون ديفينيتيف دي كومبوزيون ديتيليجنس ارتيفيسيال المحملة مسبقا على نظام الأندرويد. وقدمت FSFE المنظمة للدفاع عن المستهلك دو لوجيسي ليبر أون أوروب في 15 جوان الجاري أن دوكيومون كجزء من أون كونسلتاسيون بوبليك على لوبليغاسيون دانتيروبيرابيليتي دأندرويد. المنظمة طلبت أن مستعملي هذا النظام لازمهم ينجموا بسهولة إلغاء تثبيت وبصفة نهائية كل كومبوزيون دانتيليجنس ارتيفيسيال بري شارجي على هواتفهم واسترجاع الاسباس ليبيري. طلبت زادة من أن مطوري تطبيقات على الأندرويد يصبح باستطاعتهم طرح لور زابكاسيون من دون لجوء لحساب في البلاي ستور ومن غير أي تفاهم مسبق مع الشركة. المنظمة هذه ماهيش الوحيدة اللي تمارس في هذا الضغط ضد شركة ماونتن فيو لأن هناك 71 أورغانيزاسيون من 23 دولة أرسلوا أون لاتر أوفيرت جوجل وطلبوا منها إلغاء البروغرام أندرويد ديفلوبر فيريفيكيشن وإجابة الكوميسيون باش تكون يوم 27 جويلية المقبل. ميتا جلاسز هو المنتوج الجديد اللي تم إطلاقه من طرف شركة زوكربيرغ هو نتيجة بارتناريا مع شركة إيسيلور لوكزوتيكا وتعتبر لونات كونيكتي دونتخي دقام وسعرها أقل من سبقتها لغايبان أوكلي ميتا. ميتا جلاسز تعود تاخذ نفس الفلسفة السابقة ونفس الفونكسوناليتي تابعين للذكاء الصناعي لشركة ميتا هما الأوديو إلى كاميرا وتدخل المرة هذه على اللوجو متاع رايبان لفائدة ميتا بوافيشي أن بخي بلوز أغريسيف. في القام الجديدة باش نلقاو ثلاثة موديلات منهم أدفنتشر وفيوري أسعارهم 309 أورو وهما considéré comme un modèle de base qui offre les mêmes performances matérielles de la Ray-Ban Meta Gen 2, mais avec une option design plus sportive et urbaine ou des fonctionnalités de confort améliorées comme les plaquettes de nez ajustables. Le modèle dernier est Starfire Kylie Jenner, qui a coûté de 399 à 419 euros selon la version qui représente une édition mode et la particularité qui est que le son que les scénarios qui sortent des lunettes est le son de la Kylie Jenner. Les lunettes intègrent le moteur d'intelligence artificielle de Meta Muse Spark et il y a آخر لي ميزا جور ماتيريال كيما التجربة الحينية ولي كوموند فوكال ايفولوي. ميتا اليوم تسيطر على سوق النظارات الذكية وبيعت أكثر من 7 مليون وحدة في العالم في انتظار دخول الحقيقي لباقي العمالقة في الميدان. هذا كل ما عندنا جماعة هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد دي لاندي بروشان افيك لي ديرنيير ميزا جور تكنولوجيك على ديوانا فام. ديسي لا باسي ان تري بون ويكاند سي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز مع أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
6: أريد طور عالمك.
5: ببليسيتي
6: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
8: يخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي ناكلوهم ماكله.
9: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
10: الامور لاباس مدام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
6: ديوان فام فلاش نيوز
11: مجزوة الخميسة. ديوان فام عسلمة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يشرف على اجتماع خصص للنظر في منظومة الدواجن والبيض بحضور ممثلين عن كل الأطراف المتداخلة من هيكل إدارية والمهنة. وأكد سمير عبيد أهمية هذا اللقاء في التدرس وتباحث جملة التحديات والضغوطات التي تعرفها منظومة الدواجن والتي تسمت خاصة بوفرة كبيرة في الإنتاج وتراجع ملحوظ في أسعار لحم الدجاج والبيض، مفيدا الحرص على ضمان انتظامية التسويد لهذه المواد الاستهلاكية تحقيقا للأهداف الاجتماعية والمحافظة على قفة المواطن إلى جانب مراعاة مصالح المتدخلين في القطاع بما يساهم في المحافظة على توازناته. مديرة التعاون مع أفريقيا في وزارة التجارة وتنمية الصادرات بشرى لجمي تشير إلى أن الوزارة ستعلن قريبا عن أحدث منصة إلكترونية لإصدار شهادة المنشأ لفائدة المتعامل الاقتصادي، وأضافت أن هذه المنصة من شأنها أن تساعد في التخفيف من الإجراءات والأجل والوثائق الرسمية وفق توجه الدولة إلى المجال الرقمي الذي سيشمل جميع الميادين لأهمية ذلك على مستوى المردودية الاقتصادية. الأخصائية في الأمراض الجلدية والتناسلية نجاح والهلع عفاس تحذر من المخاطر الصحية الناجمة عن اقتناء واستعمال واقية شمس يتم تصنيعها داخل المنازل والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لا توفر الحماية اللازمة من أشعة الشمس وقد تشكل خطرا مباشرا على صحة الجلد. وأوضحت الأخصائية في تصريح لديوان فم أن هذه المنتجات مجهولة التركيب والمصدر، مشيرة إلى أن بعض مروجيها يدعون استعمال مواد واقية مثل أكسيد الزنك في حين أن الصيدلية المركزية لا تبيع هذه المكونات للأفراد.
12: alors que les écrans اللي هما مصنوعين في الدار واللي تحكي عليهم لي فيديو متى هما يعني ما نعرفوش عليهم شنو الفورميل نتاعهم شنو متكونين، وحتى ولو انهم يقولوا ياخذوا دي فيلتر ولا ياخذوا معناتها من اماكن اللي هما يسميوهم، ما حتى الفارماسي سنترال ما تبيعش انغريديان هذوما. الطريقه نتاع الصنع والفاسون خاطر مش كيما اكران يصنع في مخبأ معناتها اللي هو مختص في الحاجات هذه، كيما انسان يخلط وحده لازم يكون فيه مؤثر حمايه معروف، يعني ما نجموش نعرفوا حتى كان فيه دي فيلتر نقولوا سولير كيما لوكسيد دزينك اللي هو نوعية من أنواع الفيلتر اللي تحمي ويجمو يستعملوها يعني في الكريمات، لكن ما نجموش نعرفوا المؤثر اللي كونت ما نجموش نعرفوا حتى كان يقلك مكتوب على الباكو سيكونت مش أكيد. ساعات ما فما حتى فيلتر معتك تحلل صارت قبل تحاليل راهو كي هذه موجودة في برشا أماكن في العالم مش كان شي في تونس، وخذيو دي زيكران سولير وحللوهم وما لقاو فيهم حتى فيلتر هنايا معتها منعدمة للشمس.
11: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تنفذ أكثر من 27 ألف عملية مراقبة رسمية بالسوق المحلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 26 و2000، وأنجزت أكثر من 5400 تحليل مخبري أسفرت عن حجز وتلف نحو 865 طنا من المنتجات الغذائية غير الأمنة أو غير المطابقة للمواصفات في إطار حماية صحة المستهلك وتعزيز الرقابة على السلسلة الغذائية. في العالم، وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي يقول في منشور على منصة إكس إنه أجرى اتصالا بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جسم البديوي، مضيفا أنه ثمن ما تضمنه البيان والوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة من دعم لمسار تفاوض ثنائي بين لبنان والاحتلال برعاية أمريكية. كما ثمن الوزير دعم البيان لجهود تعزيز سيادة الدولة اللبنانية واحتكارها وحدها لاستخدام القوة على كامل أراضيها. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 9 دقائق بعد الخمسة، مرحبا بكم في ناس الديوان، معاكم نورز المشراوي في تعويض لزميلتي سامح مفتاح. ترجع لكم إن شاء الله النهار الاثنين. سلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تنجموا تتابعونا على لتشانل يوتيوب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك ديوان اف ام، تسمعونا زادة على الاف ام. نسلم عليكم، تحياتي لكم، وهيت نمشي وتوت سويت لنوستالجيا.
2: نوستالجيا
1: تخيلوا معايا شعر كبير عاش الحب بكل تفاصيله، حتى اللي ولا يعتقد اللي النهار اللي دخلت فيه المرأة هذه لحياته هو أعظم يوم في التاريخ، مش في حياته هو فقط، في التاريخ الكل. كتب لها كلمات ما كانتش مجرد قصيدة، كانت اعتراف، كانت وعد، وكانت توقيع على حب عمره ما يتعود. وصفها بطريقة ما وصف بها حتى مراقبلها، قال إنها بدلت حياته وغيرت تكوينه وولت تسكن نبضه وتمشي داخل شرايين. سنوات تعديت وجات الكلمات هذية بين يدي فنان عربي كبير، لحنها وغناها بأحساس، خلى ملايين الناس يردوا كلماتها، حتى اللي ما يعرفش قصتها عاشوا تفاصيلها وكأنها حكايتهم. قل قليلة يعرفوا اللي الأغنية هذية ما كانتش مجرد أغنية رومانسية، بل كانت رسالة حب كتبها، رسالة حب يحب يكتبها الشاعر الكبير نزار قباني لزوجته العراقية، المرأة اللي اعتبرها حب عمره وملهمته. الأغنية اللي خلدت القصة بصوت وإحساس لا ينسى، فهي رائعة كاظم الساهر هل عندك شك وإلا حافية القدمين. نخليكم تسرحوا معها شوية ونرجع لكم.

0: بوبليسيتي. كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
1: ناس الديوان،
2: 17 دقيقة بعد الخمسة، معكم نورز مشراوي في تعويض لزميلتي سماح مفتاح. ترجع لكم كما قلت لكم نهار الاثنين إن شاء الله نسلموا عليها. دونك نسلم عليكم أنتم اللي تسمعوا فينا وين ما كان يوصلكم صوتنا، في كرهبكم، في دياركم، في الكوجينة، على الشانيل يوتيوب ديوان اف ام، ولا باج فيسبوك ديوان اف ام، وإلا حتى في البحر. دونك نسلم عليكم. تحياتي لندو الجميلة في الإخراج التقني، وأمونة في الإخراج الرقمي. بطبيعة مانيش باش نكون وحدي. عسلامة سيد العميد، تحياتي ليك.
3: أهلا بيك نورز، أهلا بالسيد مجاهد الملاعب ومجاهد المنابر في خالد حسني.
4: بارك الله فيك.
3: عايش والله والله اخويا، راه فوتونير، راه
4: لا جيتي
3: يفوت ريزيستانس الطقس هذا، وفوتي وجه نخدم وراح جاي من 70 كيلومتر.
4: واجب واجب.
3: ومرحبا باستاذتنا اللي ولدت بنت البرنامج. تفضل يا نورز.
2: تحياتي ليك سيد العميد، اهلا وسهلا كابتن.
4: اهلا اهلا نورز،
2: شنحوك لاباس؟
4: الحمد لله
2: في فورما.
4: الليتل ايرون ليدي، الليتل.
2: تحياتنا
4: للايرون ليدي.
2: لاباس لاباس، سلم عليكم. ترجعنا نهار الاثنين ان شاء الله.
4: سلام، ترجعنا سيد العميد، ربي فضلك ربي عايشك. شو نقولوا احنا؟ مدام لافوكات،
2: ناس الديوان، متر ناس الديوان. تحياتنا للاستاذة نجاة البراهمي، مرحبا بك، نورتنا استاذة. ميكرو ميكرو استاذ.
5: شكرا نورز، بارك الله فيك. تحية لكم الكل. تحية سي خالد حسني، بارك الله فيك على التحية.
4: عايشك
5: سيد العميد، يعطيك صحة على التحية. مرحبا بكم الكل، وإن شاء الله نعدي أمسية طيبة.
2: حسة هادفة كما يقول الكابتن.
4: هادفة وهادئة
2: ديما نحن هادئين. سيختو الويكاند جاي، تغيب علينا الدكتور سليم العسلي، تحيتنا ليه. كيف كيف يرجعنا نهار الاثنين. نجموا تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5، في صفاقس على 91.2، كما قلت لكم تتبعونا زيدا وتتفرجوا فينا على تشانل يوتيوب ديوان اف ام، وإلى باج فيسبوك ديوان اف ام. وهذه ناس الديوان، ونمشي وتوت سويت لرب البارح.
0: رب البارح،
2: رب البارح، الموضوع اللي ما حديث الناس الكل الله غالب. دونك نبدأ به، هو رب البارح بين البارح واليوم. دونك مغادرة تونس البطولة بلا رصيد من النقاط بعد 3 هزائم متتالية في أسوأ مشاركة في تاريخ المنتخب. فازت هولندا على تونس 3-1 وضمنت تأهلها إلى الدور 32 من مونديال 2026 في صدارة مجموعتها السادسة الخميس في كانساس. وسجل هولندا الياس الصخيري 3 بالخطأ في مرمى فريقه، وبراين بروبي وجان بول فان هيكي. والتونس عزم المستوري. نعطيكم بعض الأرقام متاع تونس سلبية مع الأسف. استقبلت شباك المنتخب الوطني 12 هدف في كأس العالم هذه، وهو أكبر عدد لأي منتخب في دور المجموعات منذ كوريا الشمالية عام 2010، 12 هدف أيضا، وأكبر عدد في المجمل منذ البرازيل في عام 2014، استقبلت 14 هدف في 7 مباريات. أهداف تونس الزوز في كأس العالم 2026 جاءوا بالرأس، باش يعادلوا إجمالي عدد الأهداف الرأسية اللي سجلها المنتخب في مباريات الـ 14 السابقة في البطولة. بتبيع كابتن، باش نبدأ معك أنت، بعد الحصيلة هذية وبعد الهزيمة الثلاثية هذية، باش نخرجوا شنو هو الخلاصة اللي نخرجوا بها من مونديال هذه 2016؟
4: حتى خلاصة نفس الشيء، بكل هكا تعثر نستيج كذا، تبكي تعمل الطالب كذا، وبعد الأمور تريد وشي ما فهمها. هذا هو، هذه العادة نتاعنا كمعناها نعرف شو كرة القدم، متعودنا. كي انت قلت في المجموعة قديش المجموعة 12؟
2: مجموعة 12
4: يعني 12 هدف. احنا بمجموعة حتى زيد راهو في 74 الكونغو، كونغو برازافيل في المجموعة نتاعو دخل 14 هدف، 9 ضد يوغوسلافيا، 3 ضد البرازيل، وزوز ضد ليكوس في المجموعات. كيما هك عمل مجموعة خرج منها 14 هدف في ألمانيا. نرجع للسؤال نتاعك، شو نورس؟ صحيح صحيح صحيح
2: أي
4: صحيح أي صحيح عن مجموعة، مش على مش
2: الأهداف.
4: على مش على كأس العالم كله، راه عن مجموعة، فهمت؟ أشهد أن محمد رسول الله يكون فما عشان عام، فما 16 واحد 16 كملت جنسي باكيل كوريا ولا حاجة كيما هكا، فهمتني توتلي فاسون. نرجع للسؤال نتاعك شو يا نورس بالنسبة لي أنا هالمأساة ولا المصيبة ولا الكارثة معلنة ومرتقبة نظرا للشيء اللي سبق المشاركة نتاعنا. المشاركة نتاعنا أنا باش نحطها كأس عربية فشلنا فيها صار ما صار, كأس إفريقيا ولقينا معنى صعوبة وكذا ونعرف شو فشلنا فيها, دونك هذوكم زادة كيفاش نقولوا تداعيات التداعيات نتاع الفشل في هذوما اثنين زادة أثروا على ثانيا التحذيرات معنى الأعداد والاستعداد للحدث العالمي لم يكن في المستوى في تخبط خاصة في الليستة هي اللي كانت معناها خلينا نقول مصدر كل هذه المأساة, الليستة اللي معناها لا تستجيب إلى إلى إلى شروط وقواعد كيفاش نقولوا المشاركة. ما معنى عيتنا الملاعبية اللي سيد العميد فما ملاعبي عنده 11 دقيقة في العام, فما ملاعبي عنده 16 ملعبش, فما ملاعبي عنده 18 ملعبش, ومعنيها الجاهزية البدنية اللي هي الأساس تاع اللاعب باش يشد 90 دقيقة مش موجودة. انت كيفاش تطلب منه ما عندوش الطاقة النسيسير باش يقوم بالواجبات نتاعو وباش يجو باش يقوم بالوظائف نتاعو فوق الميدان, ما عندوش الطاقة ذيك باش معناها تسمح له باش يقوم بالوظائف لا أكثر ولا أقل. إحنا جينا مع إحنا نلعب كأس عالم, تجي مع هولندا تجي مع البرازيل تجي مع الأرجنتين.
2: إحنا قبل كل شيء خلينا نمشيو بالحاجة بالحاجة كابتن. أنت قلت ماناش حاضرين معناها التحذيرات ما كانتش في المستوى, هل أنه أنت لهنا تحكي على التربص متاع تبرقة وإلا تحكي على لي ماتش أميكو؟
4: ما نحكيش على التربص متاع تبرقة. شو تربص تبرقة فيه ولا موش يربي عينه انسان ما عاد باش نرجع لتالي كان يحبه مش معني تو واحد كرجع تالي وشو الفايده منها فايده حد شيء معني مش قاعدون نتكلموا وقت نقول لك انا الملاعبيه اللي بيهم الفايده الفريق اللي بيه الفايده ليس جاهزا 100% بدنيا وفما تباين في الجاهزيه البدنيه معني هكرينه يشدوا 10 دقائق و 15 دقيقة وفات الحكاية. معناها أنا بالنسبة لنا أنا الهزيمة معلنة ومرتقبة لا أكثر ولا أقل. أضعف فريق أضعف منتخب جاء في تاريخ تونس هو المنتخب هذايا تاع 2026 وانتهى. وقت نقول أضعف من كل النواحي معناها بوغاليني ما عادش نتكلم.
2: دونك لهنا مشكلة اختيارات نتاع أسماء نتاع القائمة.
4: أضعف فريق أضعف منتخب في تاريخ كرة القدم التونسية انتهى. ضعيف برشا كيقول ضعيف برشا كان عندك الأرقام قدامك 15 هدف تخلوا وزوز أهداف ما غير ما نقولوا على بلجيكا 5 أهداف تولي 17 هدف علاش نتكلموا احنا على فريق قبل 17 عشان هدفه مركز 2 معنى ينتهي الأمر. أنا بالنسبة لي أنا ينتهي الأمر بولاليني معنى ما عاش فما كلام ياخد ضعيفة برشا كي ضعيفة هذيك هي النتائج اللي جت. حاجة أخرى كل واحد فاش يخمم كل واحد كيفاش يفكر أنا تفكيري هذا من الزاوية ذي وقع.
2: سيد العميد
3: شوف رغم الحرقة والألم ونعرف ناس كل موجوعين لكن قال الكابتن توا كلمة نعتبرها كلمة ذهبية ماذا سيفيدنا التباكي والرجوع إلى الخلف. أنا نعتبرها فرصة تاريخية تونس لأن مسينا القاع فمش حاجة أخرى تحت القاع ما عادش فرصة باش أولا ما نعملوش الأخطاء اللي عملناها قبل. شنو الأخطاء اللي عملناها قبل؟ الترقيع والقرارات وإحنا ماناش باردين ماناش قاعدين ناخذ في قرارات من غير تقييم من غير ما نبسط الأمور الكل ونحطها على الطاولة. ليزاسبي اللي توا كابتن عندي توا عامين لو كان أخر ورقة وستيلو ونقول على اللي زاسبيل جبتهم الكل تو نلقاو يعطيهم خط الطريق للي جايين بعد للدولة يقول لهم اخويا ما هو هاو نتكلم انا ما نشعبتش كما هو الكابتن وقت نتكلم عن الامور العسكري ما نشعبتش انا مش ما نشعبتش لكن نقيد اللي قاله الكابتن خالد حسني. ايش قال؟ قال يريد رعنا في سنة الملاعب بتاعنا في تدهور الملاعب الانفراستركتور قال عنا اكثر من 40 سنة ما عادش نكونه قال راهو كلها قال راهي قوانين كرة القدم مشيت في 60 مليار داهية قال يزمنا نظف كرة القدم متاعنا قال يزمنا إعادة النظر في حكاية الجماهير وحكاية هالجمعيات ودرشنية وهالمجموعات ودرشنية قال نعود إعادة النظر في التركيبة في تكوين المكونين.

0: ياخذ توا قرارات حاسمه في مستوى اعلى هرم الدوله. يا سيدي تفضل خذوا وقتكم 3 شهور 6 شهور اعطيوني خريطه طريق ايش باش تعملوا في الملاعب، ايش باش تعملوا في القوانين، ايش باش تعملوا في التكوين، ايش باش تعملوا في الجماهير، ايش باش تعملوا في كل شيء، ايش بتعملوا في تكوين مكونين، شكون باش تجيبوا. العشوائيه والتخبط اللي حكي عليهم توا عندي عامين وانا معاه.
1: الملاعب هي من مشولات البلديه مش من الجامعه،
0: مش مشولات الدوله، الدوله بلديات الدوله. هذه حكايه بلديات يزمها تاع البلديه مش لاقي باش تلم الزبله، باش لاقي ما عندهمش امكانيات باش يلموا الزبله اللي هي قاتله واللي باش يضويوا الدنيا، باش يمشي يعمل ملاعب ويتولب ملاعب يتصور. يزم اعاده نظر في كل شيء كيفاش نعملوا، شنو هي الطريقه. شوفوا سهله بكل راي، نشوفوا الدول اللي نجحت فقط كيفاش عملوا ونحاولوا نأقلموا على الشيء هذاك مع إمكانياتنا ومع واقعنا. قلت لك أنا أعلى هرم السلطة يعيد لشكون؟ سلطة الإشراف، ويجيب أهل الذكر. أهل الذكر أنا كيف نتكلم على مجالي نعرف لي أنا صحيح ونعرف الكلام قول ذاك علم قريته ونعرفه هو كيف ليش؟ لأنه لعب، لأنه سير، ولأنه درب، ولأنه شاف، ولأنه عطوله تقداش توا قداش نعرف المنابر قداش من يخرج هو يعبد ربي هذا كل بشافش لا هو وطارق ذياب وتميم الحزابي وغميض اللي رجع يتكلم نهارين ما احناش كلام منه الكبارنا عم نجي تشتالي الناس اللي عاشوا عتوقة يا ودي كل واحد ولو يساهم حتى 1% وفما ناس فيهم عقلانيين وناس يعرفوا ونزيدوهم شكونهم نحطوا معاهم ناس اللي هم لهين بالانفراستركتور اقتراحات ونجدوا يا اخوي. عندي 20 سنة نسمع في الاسماء نفس الاسماء يا كابتن نفس الاسماء سايبونا يا اخوي رحم والديكم يا اخوي ما ثماش طاقات في البلاد ما ثم دي كومبيتانس حلو الباب خلي نتنفس وخلي نسمع فيه خلي نتكلموا اللي دخل انا عندي زميلي مشاي يدرب في الشباب ما عندكش حتى فكره على الرشوه اللي قاعده تصير لما يير على البنك واللي خذوا الرشوه يلعبوا خلينا نقولوا الامور كما هي علاش نحدحتوا في في في جيل كامل علاش ما يوصلوش على خاطر ثم امور تحت الطاوله نتحمل مسؤوليتي في الكلام هذايا قال لي راهي معاناه قال لي انا قال لي قرار لا ولا ما عادش يدخل الاستاد قال لي خاطر كره قدم التونسيه مريضه من داخل ومن برا ليس كل اذا وقيت باش نحن باردين نقعدوا ونكسكسوا كل شيء اللي هدم تم وصلنا القاع ايش لازمنا نعملوا باش العشر سنين جايين نعملوا كما عمل الدول الاخرى المغرب اللي اليوم معناها مثال يحتذى به في التكوين الناس كلها فكولها في ملعبتها مكونين في المغرب راهو عباد متكونه في المغرب راهو عباد متكونه في مصر يا خويا نعملوا كيفهم المهم ناخذ وقتنا والترقيه لا يا كابتن مش طاح في البير وطلعوه هذيك اخي بحاجه في العالم راهو عندنا توا 30 سنه احنا طاح في البير وطلعوه نطيحوا في البير قال شنو طلعوه لا جاو قيد باش نفكروا معناها بعقلنا ونجيبوا اهل الذكر تعطيكم الحلول والله كما قلت لكم خذوا ورقه وستيلو وجبدوا لي بودكاست تاع خالد حسني اش قال عامين اسي تحب نعطيك سر اي والله سر قسما بالله على مسؤوليتي قبل ما تبدا البطوله واحنا في الاوف خزر لي قال لي سيد العميد هذه اضعف فريق شافته تونس وتشوف المهازل اللي باش تصير مازال ما صار حتى شيء وقبل بلجيكا راهو قبل ماتش بلجيكا راهو سكت انا خاطر من منطلق العالم وكذا قلت نزوا معاهم مثال كل شيء لكن هو فيزيونير الى تو فيو خالد حسني الى تو فيو قال يا خويا هاوش بيصير واللي قالوا صار قال لك راهي تراكمات يا خويا ما تنجمش تلوح تزرع شوك وتحب يطلع قمح هذا هو يا خويا دونك وقيت للدوله التونسيه باش في عقلهم مزربنا باش مزروبين راهو شيء مزربنا
1: جايين سيد العميد الحلول راجعين بعد الفصل قبل الفاصل أستاذة جست نحب نحكيه على الجانب القانوني كي مثلا نشوفه نحن برشة هزائم تصير في المنتخب الوطني نشوفه حملات متاع تشويه وإساءة لهنا نحب نعرفه الجانب القانوني هل أنه اللاعب لهنا ينجم يشكي بأي شخص معناه ينجم يشهر به خاصة كي يبقى يعاود في نفس الاسم واللي هبط له تصوره على الريزو سوسيو هذا الكل بعد الفاصل وهنا راجعين في ناس الديوان
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
3: تبليسيتي عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة
4: سوبر سيستا الجرية رقم 1 في تونس بخبرة 30 سنة
5: ألف مبروك للناجحين أصعب خطوة تحطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واعد إذا أنت مغروم بالهايتك والديجيتال ترانسفورميشن عليك بماست يونيفرسيتي جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية

0: amid the latest pedagogies. Must University, higher education for a changing world.
1: Li aktar ma'lumat ala baramijna, zuruna fil laktwar wa illa tattaslu bina li 71 88 88.
2: ناس الديوان
3: 32 من دقيقة بعد الخمسة رجعنا لكم في ناس الديوان. سلم عليكم وين ما كنتوا اللي التحقوا بنا التوى. نحكي على هزيمة المنتخب الوطني التونسي الثلاثية ومغادرته مونديال 2026. ذكروا اللي كابتن خالد حسني قال أنه هذه أضعف نسخة للفريق أو المنتخب الوطني. سيد العميد اقترح أنه سلطة الإشراف هي اللي تتسلم الموضوع في محاولة لإيجاد الحلول. ولهنا باش نجيك متر نجيت إبراهيمي. لهنا ديما نقولوا أنه بعد كل هزيمة ونشوفوا حملات سب وتهديد اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة كي يبدأوا الناس يحكيوا على ملاعبية معينين ويهبطوا تصورهم، هل هنا في الحالة ذي النجم اللاعب يرفع قضية وشنو مع العقوبات اللي نص عليها القانون؟
4: شكرا نورز. قبل ما نجاوبك على السؤال هذا حبيت بصفة برقية نتفاعل مع سيد العميد ونتفاعل مع أهل الاختصاص بامتياز سي خالد حسني يعطيه الصحة. الحقيقة الكلمة الجامعة ما بين سي خالد وسيد العميد هو ضرورة التفكير في المستقبل، وما تكونش هزيمة ونتعداو، يلزم إعادة النظر في هذه الهزيمة. الكلمة اللي حبيت نقولها أنه بغض النظر على الهزيمة في المجال الرياضي، وهذه هزيمة تفرج فيها العالم الكل، احنا في كل أزمة أي كان نوعها، وهذا في تواصل وتأكيد اللي قاله سيد العميد، تتكون لجنة وطنية باش تقرأ المشهد وباش تقرأ الواقع وباش تقدم مقترحاتها للمستقبل. ففي هذا الإطار نحن كيف كيف أنا نضم صوتي للصوت اللي يقول ضرورة تكوين لجنة أولا لقراءة المشهد، شنية الأسباب اللي أديت لهذه، مش هزيمة فقط ولكنها الحقيقة هزيمة مؤلمة لأنها كما قلت أنت الأولى من نوعها. فهذا الحبيت نقوله، اللجنة ضرورية والتفكير ضروري، وما تكونش معناها هزيمة وتتحط في القجر وننساوها كيف ما قال سي خالد. احنا تعودنا هكاك، معناها الفاجعة وراء الفاجعة ننسى نحط في القجر واللي بعده، لا، لازم هذه تتحط على الطاولة الرسمية ولازم تكون عندها متابعة. قال حاجة مهمة سي خالد، قال المؤهلات الجسدية ناقصة. أنا لهنا في عبارة المؤهلات نحب نقول راهو فما علاقة وثيقة بين المؤهلات الرياضية وبين التأهيل لمثل هذه المباريات. بدون مؤهلات لا تأهيل، ودونك معناها راهو لهنا المسألة محسومة. نجيب نتطول للسؤال القانوني اللي أنت طرحته عليا وقلت لي يا أستاذة اللاعب لما تقع الإساءة إليه بعد مثل هذه المباريات،
3: خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي،
4: خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. الحاجة الأولانية اللي نلاحظها أنه اللاعب كغيره من المواطنين مشمول بالحماية القانونية، لكن مش كمركز وكلاعب، كأي مواطن تونسي. لأنه القانون يقول مجلة الاتصالات، أنا سبق وقلتها على مراكز قانونية أخرى، عندما تقع الإساءة إلى الشخص عمدا على وسائل التواصل الاجتماعي هذا يؤدي إلى عقوبة السجن وقدرها عام واحد. إذن اللاعب اللي يثبت أنه وقعت الإساءة إليه، وعادة ما تكون بالمعاينات، فيمكنه تقديم شكاية، والشكاية هذه يتحل فيها بطبيعة بحث، والبحث ذاك يؤدي إلى الإحالة على الدوائر الجناحية، خاطرها جنح ما هيش جناية، والمجلس الجناحي يقول كلمته ويمكن أن تصل العقوبة إلى عام سجن.
3: بي كابتن
5: شو هو راهو الإشكال كبير ياسر، مشاكلنا يكون تاع مش يقول لك ما شانتي كبير، ما بيش مش تبدأ، ما عندكش فكرة مدى بنية تحتية قوانين أمور جمهور كذا تكوين، معنيها ديفيسيتا تولي زيتاج، كما واحد ماشي في في في واحد إيمابل لتجلو كيف كيف مشاكل، تاني مشاكل، تالت مشاكل، شو مش يعمل هذه تراكمات، خلي غادي خلي غادي وك الشجرة اللي كيفاش نقولوا الشجرة كشيء
6: بان لاربر كشافوري
5: لاشافوري الشجرة اللي ولا شو مدام وقت احنا نتأهلوا كاس العالم ينسى كل شيء، وتوتي معناها طول الماضي بوت الماضي جنتي فهمتني، يا سيدي سويت يا سيدي سويت
4: لا ديفيتي بلانشي
5: فوالا باه هنا في تونس بكل معنى أسف نربطوا نتائج المنتخب بإصلاح كرة قدم. ليه؟ كرة القدم شاملة، منتخب خليه في شيرة، وكرة القدم معناها تشمل آلاف آلاف اللاعبين صغار كذا، البنية التحتية كذا. أنا بالنسبة لي أنا أول اقتراح أول.
3: قبل ما نجيو للاقتراحات والحلول كابتن، قبل كل شيء نحن حكينا على معناها الناس اللي متفاعلة واللي خايبة أمل وتكتب لي كومنتير وتهبط في التصاور. الحكاية ما كانتش مقتصرة على تونس كهو، الحقيقة الصحافة العالمية منحبش نقولها ككلمة، لكن اللي صار مع تونس والمنتخب الوطني التونسي في المونديال أصبح مصدر للسخرية. هيت نعطيكم بعض الأمثلة شنو كتبت الصحافة العالمية على اللي صار. وكالة رويترز وصفت مشاركة تونس بأنها انتهت في بؤس، مؤكدة اللي تغيير الجهاز الفني خلال البطولة بإسناد المهمة للفرنسي إيرفي غونار لم ينجح في إيقاف الانهيار. صحيفة The Guardian البريطانية اعتبرت اللي المنتخب التونسي افتقد إلى التنظيم والانضباط الدفاعي، مشيرة اللي الأخطاء الفردية تكررت بصورة لافتة، واللي تغيير المدرب ما كانش كافي لمعالجة المشاكل الفنية اللي رافقت الفريق منذ المباراة الافتتاحية أمام السويد. من جانبها وصفت منصة سبورت نيوز أفريكا مشاركة تونس بأنها كارثة متكاملة، معتبرة اللي الفريق ظهر بعيد عن المستوى اللي أهله إلى النهائيات سامحوني، وأنه تحول من أحد أكثر المنتخبات استقرارا في التصفيات إلى فريق عاجز عن مجاراة منافسيه في كأس العالم. لهنا كابتن نرجع لك بحكم خبرتك، شنو الحلول العملية باش معناه في أسرع وقت نحاولوا نرجعوا كمنتخب؟
5: ما فماش أسرع وقت، يجب الصبر، يقولون يجب 15 سنة 10 سنين، فماش أسرع وقت معناه توصيف فيني. احنا عايشين مأساة كما قالت سيد العميد، القاعة تاع البير كيفاش نطلعوا؟ نطلعوا يجب سنوات وسنوات وكذا، ومحطات ومشاريع وتخطيط وتحديث وكذا وكذا، وكما عملوا معناه أشقانا في مروا كيف نحن بهذه الفترة، استعانوا بالخبرات الأجنبية. ما فيش معنى على المستوى، خطر الناس فيتتنا استعانوا بهم، وقت استعانوا بهم أكشف حاجة. قلت لك إيه شو الحلول؟ مش
3: شو المراكز بالضبط اللي استعانوا فيهم بالخبرات الأجنبية كابتن؟
5: في كل شيء، في كل شيء، معناه كي ناخذ، ما نحبش نسمي أنا بلد عربي عنده توا 7-8 سنوات عنده مدير فني كان إيرلندي أصبح أنا شنو ولا بلج، المدير الفني الإدارة الفنية نتاع الإدارة نتاع الجامعة نتاع البلد العربي هذا توا عندهم 10 سنين هاكا لاباس عليهم بالتخطيط وبكذا وكذا به.
3: الأمثلة برشا ديجا كيما شو المغرب.
5: شو جاي أقول لك إيش؟ شو كي تصير هكي أزمة كبيرة والأسباب معناها مش نقول لك والتراكمات مش في سفيسة، مش في سفيسة، احنا يزمنا نتعلموا، احنا بلد معناش ثقافة الصبر، معناش ثقافة التخطيط، معناش ثقافة المشاريع، معنا حد شيء يحبوا يسيء منتنا ما يجيش منه هذه كورة. واحنا عدينا وقت اللي خسرنا برشا وقت، توا كيفاش مش ربحوا الوقت على الوقت اللي خسرناه. أولا الناس ما تعرفش نبدلوا القوانين البالي وبسوليت مدام مديزة بسوليت كالك القوانين، يعني احنا قوانين تاع كورة هاوي هاي صفا
3: قوانين كورة
5: مع الناشي، مع الناشي بطاقة تعريف تاع كورتنا احنا شنو ساعة هواية احتراف نص احتراف ما تعرف شيء. كي نعملوا القانون نبدأ ونمشي وندرجوا بشوية بشوية، ايجا نعملوا قانون والقانون ذاك في الاخر توافق عليه مجلس الشعب خاطر هي السلطة التشريعية هكا ولا ونمشي بشوية بشوية. بعدش الواحد شو يا مش أقول لك هو التمويل، هي من كل كلمات عليها، هي البنية التحتية، هي التوقيت الدراسي، هي المكونين، هي المدربين، هي
3: منظومة كاملة،
5: هي الإطارات معناها حتى الحوكمة زادة مشيت بسوليت تعقبل حوكمة تغيرت توا راهي كرة قدم أصبحت ميدان عالي الاختصاص من كل النواحي، فيها انتليجنس ارتيفيسيال، فيها أمور كرة قدم راهو تدخل تحت لسوسيتي دو ديفيرتيسمون معناها شركة معناها الترفيه، ناس تاخذ تسكر بمليون وبزوز ملايين ويهز ولادهم عليه باش فما ترفيه، مش احنا حجر وضرب والاخر ضرب الاخر ونعرف شو كذا. دونك شو من ياسر يعني مش في نهار ولا في حصة توا احنا مش نشوفوا توا الحلول خطيرة. احنا يودي الحلول اللي قاعدين في المسؤولية غاديك ياخذوا الحلول، كذب عليك تو واحد يقول لك الحلول ونعمل ونعمل. لا لا لا
3: انت حكيت لهنا تقريبا على المدى البعيد كابتن.
5: مالا شنو
3: تقريبا تو اعطينا تو.
5: لا تو ما فهمناش تو.
3: لا ما نجموش نصلحوا.
5: لا شو شو جنقل لك شو التصليح عمره ما يكون في ساعه في ساعه عايشكم المدى البعيد عايشكم.
3: لهنا نحكي على المنتخب مانيش نحكي على الكره التونسيه.
5: عايشك يعيشكم يعيشكم. اسمعني اسمعني المنتخب مش متكون متكون بلاعيبه ملاعبين ملاعبين اضعاف يزمك باش تعمل انت يجي الاخر وتشوف وتعمل وكذا باش تطلع معناها ناس باهين اللي يليقوا بالمنتخب يزمك سنوات. اتنسيون مش حك راسي نجيب ملاعبي غادي والراي السائد سيد العميد ومدام اللي يخسب ويجيب ملاعبي منه وملاعبي منه وتحط له مدرب وما له مدرب. انا اليوم نقرا والله شو والله خساره تو الانترنت هذا قداش عنده جاي عنده جمعه
3: 10 ايام
5: قالك عمل بصمه. انا بصمه تاع شنو؟ انا بصمه تاع شنو يا ناس عايشكم ربي يفضلكم. راهي الكره مش مدرب برك. ثانيا مش نقول تو المدرب هذا باسمه تبارك الله وكذا مدرب اخر اكيد باسمه في الحجم تاعي عمره ما يقبل يجي على زوج ماتشات وفريق ماخو 10 اهداف الواحد وكذا. هو جاي لمصلحته
2: بالضبط
5: لا اكثر ولا اقل. شو نتكلموا بصراحه عايشكم ما نبداوش كذا. ثانيا وثالثا واخيرا زعما يقعد في المنتخب يا ولدي تاع 400 مليون في الشهر وانت مش تعطيه. انت فريق ضعيف ضعيف جدا. انا مش نخسر على الفريق هذا 400 مليون مش نخسر عليه ما نخسرش الفريق هذا ضعيف جدا
3: بيه.
5: انتهى المعناها لك فاش نقول السيكل هذا انتهى باش تمشي السيكل اخر يزمك مش توا يا نورس. راهو عايشكم سد المستمعين المستمعات راهو المشروع وراهو التخطيط راهو يزمو وقت ويزمو ناس ويزمو فلوس ويزمو مراحل ويزمو كذا. اول شيء لكل مشروع ما لماذا ومتى وما الجدوى والميزانية والمرحلية برا عاشوف وشكون باش يكون مدير المشروع. مدير المشروع هذا اللي باش يمشي على 10 سنين يلزمه معناه يقعد المراقبة وكذا وكل مرحلة يحققها يمشي المرحلة الأخرى. رغم السهر نتكلموا كي جيب ذيك وعمل ذيك رغم السهر
3: بيه أي. انت تحكي توا على المشاريع والمشروع والمدير متاع المشروع انت هل مع أم ضد انه إغفي غنار يكمل يعني
5: ما فهميش مع وضد يا ما ما فهميش انا خاتيني مع وضد. انا قلت لك راهو عندنا منتخب ضعيف مشو مع وضد انت تنجم تخلصوا انت اسمه 500 مليون في الشهر
3: إيه ما المنتخب مش يبقى بلاش مدرب
5: يشو نجيبوا له 500 مليون مسافبات وتصير مظاهرة. مش هذا الموضوع عايشكم عايشكم مش هذا الموضوع
3: نفهم من كلامك اللي انت ضد.
5: لا لا ما لا لا لا ما تعمليش واحد دو شوز ها بروسيد اتونسيون شو ضد. انا خاتيني انا نجيبوا يعملوا اللي يحبوا. احنا كرهونا في الكوره وكرهونا في المنتخب شو ما تحبوش تفهموا. اذا تحبوا تعملوا اصلاح لكورتنا يلزمنا نصبر باش ترجع وتولي تشع على افريقيا مش في نهار. والمنتخب ليس الكره التونسيه. المنتخب 10 ملاعبيه اما الكره التونسيه سي اوتر شو شامبيونا ولي جون وكذا امور وامور وبني تحتيه واستاديات وما اي شو تو شو تو معناش فلوس معناش فلوس معنا استاد واحد. احنا يا ولدي فيقوا يا ناس يا ولدي الزلاد الصغار يترينيو معناها في تيران كاتر سيكسيون يترينيو في في في تيران بالضوء سافا با فيقوا. احنا نعرفوا احنا نعرفوا شو هو الواقع تاع كورتنا مش كلام. شو تو ضد معاه مش سي با كوم سا معناها باش نحلوا مشاكلنا احنا مش خاطر لا ضد لا مع انا مع انا مع مع الهدوء وكما قال سيد العميد كما قالت مدام الهدوء ونشوفوا توا كذا ونشوفوا شو مصلحة تونس ونبنيو باش نبنيو مستقبل لكورتنا الكرة التونسية وليس المنتخب.
3: واضح ان شاء الله نتعلموا من الدروس هذه اللي قاعده تصير وان شاء الله تصير الاصلاحات بشويه على مهل كيما حكى الكابتن توا ال5 و45 دقيقه فاصل اشهري وهنا مكملين في ناس الديوان.
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
7: Publicité.
6: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. ديسني قالك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
8: ياو في بالي
6: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي تعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي تعمل عليه. ناس الديوان
3: 46 دقيقة بعد الخمسة، رجعنا لكم في ناس الديوان. سلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نسلم طبعا على الكتيبة، سامحونا ما سلمناش عليكم الله غالب، حكاية المنتخب واللي صاير خلينا معناها ننسيوا برشا حاجات، وهيت نعملوا طلع على أخبارنا في 24 ساعة الأخيرة في توب أكتو.
2: توب أكتو
3: الجمعة 26 جوان 2026، ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتو 5:47. الحماية المدنية تصدر جملة من التوصيات الوقائية المتعلقة بموجة الحر. حجز وإتلاف نحو 865 طن من المنتجات الغذائية غير الآمنة أو غير المطابقة للمواصفات خلال 5 أشهر فقط. الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات تقول 80% من المواطنين والمستهلكين في قضايا المخدرات أعمارهم بين 18 و40 سنة. تقرير دولي يقول تونس العاصمة تحتل المرتبة 15 إفريقيا في مؤشر كلفة المعيشة لسنة 2026. جامعة وكالات الأسفار تقول الحجوزات في نسق تصاعدي وموسم سياحي واعد. ارتفاع عائدات صادرات التمور بنسبة 4.8%. منزل جميل القبض على مشتبه بهما في افتعال حريق غابة الرمال. ونختم بدراسة تقول مواليد التسعينات يشيخون بيولوجيا بوتيرة أسرع من جيل الستينات. باش نخليكم تختاروا كل واحد فيكم موضوع ويحب يعلق عليه. نبدأ معك سيد العميد.
8: أيه
3: تفضل.
8: هذه المرة الثانية يشدوا شخص يفتعل في إشعال حرائق غابة، واللي كان تعرفوا الغابة قد يزمها باش ترجع غابة ساعات 100 عام.
3: هات نعطيه تفاصيل الموضوع ومن بعد نعطيك تعليق سيد العميد. أفاد مصدر أمني المراسل إذاعة ديوان اف ام في بنزارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بشخصين يشتبه في طورتهما في حريق اندلع نهار 11 جوان بغابة الرمال، وأدى إلى إتلاف حوالي هكتار ونص من الغطاء الغابي. وأوضح المصدر ذاته اللي الأبحاث انطلقت مباشرة بعد الحريق، وين تمكنت الوحدات الأمنية من تحديد المشتبه بهما في وقت وجيز قبل أن يتم إلقاء القبض عليهما في إطار متابعة دقيقة للملف. وباستشارة النيابة العمومية تم إصدار قرار يقضي بالاحتفاظ بالمشتبه بهما على ذمة الأبحاث مع مواصلة التحقيق في ملابسة الحادث وتحديد المسؤوليات. تفضل.
8: هذه توا المرة الثانية توا يشدوا أشخاص يفتعلوا في إشعال حرائق الغابات. نتمنى الأستاذ نهار جينا جبنا القانون
3: دي جاب جايتها تقريبا
8: القانون نتاع إشعال حرائق الغابات عمدا قداش، وش تكلف على المجموعة الوطنية، وش تكلف على البلاد وعلى البيئة وعلى الهواء وعلى الأكسجين وعلى الحيوانات البرية وعلى الغطاء النباتي تونس الخضراء، اسمها تونس الخضراء. هذوما المجرمة هذوما أنا نتمنى من وزارات الإشراف المعنية اللي هما وزارة الداخلية وزارة العدل أن يشهروا بهم. هذه طاح في البير وطلعوه يزينا منها، راهو هذوما اللي كانوا جاوا يعرفوا العقوبات وجاوا شهروا بهم، شهروا باللي قبلهم، فهمت ياك؟ اللي اعطوهم طرف فلوس وقول له بارحل هاك جماعه اللي عندهم نوايا خبيثه ومعروفين شكون، يعطيه طرف فلوس ويقول له برا مش شعر هاك جماعه اللي عندهم منتب ببلادهم. يا ودي انت عندك مشكله مع زيد ولا عمر، شنو دخل الغابه؟ شنو دخل الملك نتاعنا تاع التوانسه؟ غطائنا النباتي هي اجمل حاجه عندنا. اذا انا نتمنى من وزارات الاشراف هذوما باش يشهروا بهم اولا، مش كل مره كما هكايا، المره الاخرى والله في الفيسبوك شهروا بهم على الاقل تفضحوا. أما تو أنا نحب رسميا يقولوا ها هما جماعة هذا السيد هذا وهذا رام هما اللي شعلوا غابة الرمال وهاو باش تحكم عليهم. ونتمنى من الأستاذة تجيب لنا الأحكام، خاطر كان جاو يعرفوا صعوبة الأحكام، راهو واحد يفكر 100 مرة قبل ما يشعل حريقة الغابة، فهمتي؟ خاطر أنا هاري كل يوم نتكلم على حكاية السواقر هذيك العشوائية نتاعنا وكذا الفوضى العارمة في مخاخنا وعدم معناها وقلة المواطنة وقلة الوعي، نطيش سيجار ونشعل غابة يوميا، راهو الحكاية يوميا. شنية الحكاية هذه؟ شنية لدرجة الوعي طايح لدرجة هذه؟ الخبث طايح لدرجة هذه؟ شماتة في بلادنا لدرجة هذه؟ معقول يا رسول الله؟ إذن أنا مذهبية حتى لو كان الحكام تضعف باش ناس تربى، خاطر غابت وقرنين وقتي شعلت شعلت بكستي تاع 90 كابتن، أنا حضرت فيها لأني كنت في القيادة وقتها اللي طفيت، ما زلت صغير في العمر وشفت النار كلات 14 كيلومتر، حاجة تحزن القلب. نشوف في جبل بوقرنين من حمام لنف حتى الحي سلتان ويشعل بكله، يعني شيء يوجع القلب. وهي الحكايه كلها سهو، واحد يعمل في الحصيد وقتها كيستاي مشيرة الطريق هذاك اللي مشينا فيه طريق جرومباليا مرناك كاستاي تكلفنا معناها شوف الاف الهكتارات مشات وتو هاو رجع وعاود تحرق من جديد يلزمنا متنا اخرى باش ترجع الغابه كما كانت.
3: ولهنا متر هو سيد العميد قال سهو يعني عن غير عمد. لهنا المشرع نجم يفرق بين العمد وغير عمد في الحالات هذه وشنو معناها العقوبه او الجزاء القانوني؟
4: يعطيك الصحه نورز. التي كيف ما كتبت انت وكما قلت النيابه العموميه اذنت بفتح تحقيق في جريمه اسمها الاشتباه في افتعال حريق غابة الرمال، والعبارة راهي افتعال هي اللي جابها النص في إحالة على الركن القصدي الجريمة، معناها راهي الجريمة هذه هي جريمة عمدية ترتقي إلى مستوى الجناية، والجناية يتعاقب عليها بالسجن من 5 سنوات فما أكثر. يعني هذا الفعل لما يثبتوا راهو يؤدي إلى العقوبة اللي هي سالبة للحرية واللي يمكن تصل 5 سنوات.
3: يعني لكل شخص يقوم بحرق منطقة معناتها
4: يفتعله
3: يتسبب معناه
4: إيه
3: يعني كي تبدأ عن غير قصد
4: وقت الأركان متاعها ما تتوفرش الجريمة هذية ويمكن أنه كما نقوله نحن رجال القانون يقع تجنيحة يعني باش تهبط درجة في الترتيب متاع الجرائم، ولكن الجريمة هذه قائمة على ركن الافتعال وأنا نعتقد
8: القصد
4: الإجرامي. يعني هو هذا التشريع يجب احترامه. علاش؟ خاطر فرق توا كيف بني كان يقول سيد العميد ما بين واحد انساء سهوا قال سيجار ولا بقيت سيجار وبين شخص دبروا عليه وجاء اشعل النار في المكان ذاك وتسبب في حرق منطقة كاملة وفي حرق الوطن. ما هذا هو وين المشكل. فلهنا حبيت نأكد على انه الجريمة هذية راهي جريمة قصية وتقوم بركن الافتعال. هذه ملاحظتي الأولانية نورس لو تسمح. الملاحظة الثانية وانا لهنا نأكد عليها، الصحيح اللي القانون هو اليد العليا، الصحيح اللي القانون هو الوسيلة الرادعة والزجرية، والسيد العميد كان يأكد على ضرورة التشديد في العقوبات. لكن نحن في مجال أخرين وفي المجال هذا بامتياز نأكدوا على أنها المسألة قدر ما هي قانونية بقدر ما هي ثقافية مجتمعية بامتياز وترتبط بفكرة المواطنة. كان أنا نعمل كيما الصين الصغار من اللي عمره 3 أو 4 سنين لما يبدأ داخل الرياض الأطفال يدخل به قدر كبير من المحبة، يدخل بقدر كبير من التذكير بالعلم متاع بلاده،
3: ديجا عندهم مادة الأخلاق
4: والقيم يقرأ والمواطنة والقيم. فمن وقت أنا نبدأ نربي فيه على أنه راهي تونس هي دارهم الكبيرة، خاطر احنا وللأسف الشديد نقيسوا على دارنا اللي هي المنزل عدد كذا في نهش كذا ننظفها نجيبوا المعينة تنظفها نستحفظوا عليها انفوا غادرنا المنزل متاعنا نوليو نتجوزوا انسطوريز باش نعملوا جميع ما من شأنه ان يؤذي الدار الكبيرة. لهنا حبيت نقول راي الدار الصغيرة والدار الكبيرة هي دار واحدة. لو كان إنسان تربى على المواطنة كيما تونس كيما دارهم الصغيرة راو لعاد لا يفتعل ولعاد لا ينسى سيجاره، ما عادش ينسى خاطر يولي ديدنه واجب الحيطة والحذر. نتلفت لجنبي من سيت سيجاره قد يتأدي الحاجة هذه،
3: ولا نرمي سيجاره من الكرهبة
4: ولا نرمي سيجاره من هذا. كنت نقول لك تونس الكبيرة وتونس الصغيرة نستحفظ على داري للأسف، ولكن دارنا الكل ما نستحفظش عليها. علاش قلت راهو المسألة فيها بعدين اثنين، القانون صحيح الزجر، لكن قبل الزجر خليني في منطق الوقاية، ومنطق الوقاية هو منطق التحلي بالمواطنة، ومنطق التحلي بالمواطنة ما يبدأش مع الكبر يبدأ مع الصغر، وهي مقاربة شاملة تتظافر فيها مجهودات الكل، وزارة التربية وزارة الثقافة وزارة المرأة وزارة التعليم العالي كلنا داخلين في المنطق هذا.
5: ولكن مدام راه حتى الواحد فما مرض نفسي لبيرومان معنا
4: فيه، لا ذاك موجود موجود
5: مرض نفسي
4: ندخل وزارة الصحة
5: ولا ندخل وزارة الصحة
4: لا صحيح
5: فما ناس تفتعل النار كما نيران المشهورة
4: علاش قلت مقاربة شاملة وكلامك صحيح ونقص كلامك بالعسل سي خالد بالضبط راهي المقاربة شاملة خاطر فيها العديد من المكونات المقاربة الصحية مهمة جدا فما هالمرضى هذا مربي بعدهم علينا راهم هما كيف كيف اللي يتعطوا هالجرائم هذه وهو يعتقد ان المسألة عادية ولكن هي للأسف
9: وربي بعد كل مريض على كل معناها كل مريض على تونس وعلى ما يحبش الخير لتونس نتعدي الموضوع اللي بعده كابتن شنو اخترت موضوع
5: انا والله اخترت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات مع الافات الافات هذا الدمار
9: نعطيه شويه معطيات باش المستمعين يسمعوا ويفهمونا اي وين ذكر محافظ شرطه عام بالاداره الفرعيه لمكافحه المخدرات التابعه للاداره العامه للامن الوطني اللي عدد قضايا المخدرات خلال 10 سنوات الاخيره بلغ 86599 قضيه فيما بلغ عدد الاشخاص المورطين 156137 مورط وبلغ عدد المستهلكين الموقوفين خلال 10 سنوات الماضيه 104243 مستهلك نحكي وزادة على
5: 104,000
9: نحكي على 80% من المواطنين والمستهلكين في قضايا المخدرات أعمارهم بين 18 و40 سنة.
5: فما المستهلك فما المورج زوز في الحبس هذا من ناحية من ناحية أخرى أنا كم كنت أتمنى أن يعطيونا معناه بارترونش داج وشو نوع المخدر اللي يستهلكه خاطر كي تشوف تلقى نقرا انا على تو كنت في الحكايه في فرنسا شو اللي يستهلك 60% من الشباب 18-24 يستهلك كانابيس
4: قنب الهندي
5: اه الزتل قنب الهندي بعد اخويا تمشي الليروين كوكايين اللي دروك دور بعد ايش فما كل حرابش دونك علاش انا اخترت هذه خاطر معمال واحنا ان شاء الله ما نوصلوش القاعة كما الكوره خاطر فريمون فماش نهار ما نسمعوش وبارك الله فيهم معناها الاداره الفرعيه لمكافحه المخدرات كثر خيرهم معناها كل مره بالمجهودات الموجوده وكذا وكذا قاعدين يعملوا في مجهودهم باش يوقفوا خاصه اخر الفيلي اللي عملوه هذا بتاع
8: ضربه كبيره ملايين نتاع
5: اي معناها سي انترناسيونال يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم تبقى معناها يلزمنا الناس الكل كما قلت كانت تقول متر معناها مش الاداره الفرعيه ولكن العائلة ووزارة العائلة والصحة والمدرسة والرياضة ونمشي أكثر من كيكة خاطر وقت اللي صار الأورجانيزم في إنجلترا معناها القاو الحل مش واحد بركة شو حل من الحلول سيلاميس يمشي الإنجليز يبدأ يعمل كل خطبة معناه ما نعرفش شو يعمل معناه باش يوقف الناس على العنف يعني ليش احنا في المساجد نتاعنا نهار الجمعة نعملوا معناه زاد خطبة على العنف في الملاعب على العنف كذا
8: على الدروك
5: على المخدرات معناه خلينا نوقظوا الناس خاطر زاد
9: حتى في المدارس
5: في المدارس لا خاطر زاد في المسجد خاطر سي تريز امبورطون معناه عنده رمزية كبيرة فهمتي ومصداقية كبيرة فما شباب زاد غادي فما أولياء الله معناها الخطب تمشي في الامور هذه للمشاكل الاجتماعيه
9: وخاصه تنتشر زاد على وسائل التواصل الاجتماعي تعرف انه هام جدا التوانسه توا اي حاجه اي معلومه اي حكايه نجم تاثر فيه كي يبدا يسكرولي في التليفون كي يشوف حاجه كيما هكا ينجم ياخذ منها العبره الستة بالضبط توا وقت الاخبار نرجعوا لكم في ساعتنا الثانيه من ناس الديوان واقعدوا معنا ما تبدلوش لي فريكونس نتاع ديوان اف ام
2: ناس الديوان
7: بوبليسيتي
10: تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة مع لا سوليسيون او كارت نجم تصب ايسانس تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب والا على ابليكاسيون او كارتين ولا انرجي برونون لا روت انسامبل
7: Vous écoutez

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز السادسة ديوان اف ام. عسلامة. المؤشرات المتعلقة بالنشاط الاستكشافي والإنتاج بقطاع المحروقات في تونس خلال الفترة الممتدة من 2010 وحتى 2025 كشفت عن تراجع ملحوظ في عدد الرخص المسندة والآبار المحفورة والإنتاج الوطني من النفط والغاز مقابل ارتفاع متواصل في العجز الطاقي وفق ما تم عرضه خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إطارات وزارة الصناعة والمنجم والطاقة حول وضعية شركات البترول وعقود الاستغلال المرتبطة بها. في المقابل تم تسجيل مؤشرات إيجابية تتمثل في دخول مشاريع جديدة طور الاستغلال خلال السنوات المقبلة من بينها امتيازا صباح وعزيزة إلى جانب التقدم في إجراءات إسناد امتيازات ورخص جديدة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد ضرورة اعتماد مقاربة أكثر نجاعة في ترويج زيت الزيتون التونسي ترتكز على أسس علمية وبرمجة استباقية مشددا على أن تصدير هذه المادة الاستراتيجية يجب ألا يظل نشاطا موسميا بل يتواصل على امتداد السنة بما يعزز حضورها في الأسواق العالمية. وثمن الوزير الجهود التي بذلتها مختلف الأطراف المتداخلة والتي ساهمت في نجاح الموسم المنقضي رغم بعض الإشكاليات والنقائص المسجلة مؤكدا أهمية تعزيز التكامل بين مختلف حلقات منظومة زيت الزيتون من الإنتاج والتحويل إلى التصدير والترويج بما يضمن استدامة القطاع ويرفع من تنافسيته وإشعاعه على الصعيد الدولي. الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين مع العمل على حل كافة الإشكالات التي قد تواجههم. ووضح المدير المركزي بوكالة الاستثمار الخارجي حاتم السويسي بأن المنصة ستكون بمثابة حلقة ربط بين المستثمر والإدارة التونسية وستمكن من تجاوز كل الإشكاليات الإدارية. في العالم مصدر رسمي لبناني يقول لقد تم تحقيق تقدم كبير في مسار المفاوضات بين لبنان والاحتلال في واشنطن وتم التوافق على منطقتين نموذجيتين محتلتين ستنسحب منهما قوات الاحتلال وفق جدول زمني محدد. كما تم التوافق على نص إطار العمل المشترك بين لبنان والاحتلال وسيتم التوقيع اليوم بعد إبلاغ جميع الأطراف موافقتها على مضمون إعلان النووي. ختاما طقس الليل يتميز بسماء صافية إلى قليلة السحب على كميل البلاد والبحر عامة هادئ إلى قليل الاضطراب ويكون متموجا بخليج كبس. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 25 و29 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كدور. إلى اللقاء.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: راديو ان اف ام فلاش سبور.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي يخلط غدوة لتونس في المقابل الوفد فيه بعض الملاعبية والمسؤولين ومعظم اللاعبين، فإنهم سافروا مباشرة إلى دول الإقامة متاعهم. خيبة كبيرة المنتخبنا الوطني بثلاثة هزائم، آخرها يوم الفجر ضد منتخب هولندا 3-1 لأول مرة في المونديال، نكملوا بصفر نقطة، أضعف دفاع في المونديال لحد الآن بقبول 12 هدف في 3 مباريات وتسجيل 2 أهداف فقط. بالنسبة للمدرب هيرفي رينار يقول انه مازال ما يعرفش شنو باش يكون مستقبله مع المنتخب الوطني التونسي، في انتظار شنو القرارات اللي ممكن تصير في الايام القادمة، والخبر طبعا للمتابعة. المديرة للاتحاد الرياضي المونستيري في بلاغ اليوم أكدت أنه تقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المبرمجة لنهار 30 جوان 2026 بسبب عدم ورود ترشحات لانتخابات الفريق. بالنسبة للكاتب العام لفريق الاتحاد المونستيري دعا الهيئة المديرة المستقبل بالنسبة للهيئة التسييرية لمواصلة تسيير شؤون الفريق ضمان الاستقرار فريق الاتحاد المونستيري في انتظار تحديد موعد جديد لانتخابات فريق ليوسمو. البارح نص الليل انقضت الأجال دون أن يصل إلى إدارة الأولمبي البيجي أي مطلب ترشح لتسيير الفريق، هكا باش يتم إلغاء الانتخابات اللي كانت مبرمجة نهار 28 جوان في انتظار تعيين هيئة تسييرية جديدة للأولمبيك. النادي الافريقي اعلن انه فريق كبير كرة القدم ينطلق في تحضير الموسم الجديد نهار 29 جوان 2026 بحديقة الرياضة اريف. بالنسبة لفريق الجديد اكد انه التحضيرات للموسم الجديد تنطلق تحت اشراف المدرب فوزي البنزرتي والاطار الفني المرافق لها. العاصمة الكازاخستانية أستانا تحتضن فعاليات الدورة المفتوحة لتايكواندو، وتونس أحرزت إلى حد الآن 6 ميداليات منها ذهبية 2 فضيات و3 ميداليات برونزية. بالنسبة للميدالية الذهبية كانت في وزن أقل من 62 كيلوغرام بواسطة وفاء المسغوني، في المقابل الفضيات تحققوا بواسطة فراس الجاتوسي في وزن أقل من 87 كيلوغرام وفارس البوجميعي في وزن أقل من 68 كيلوغرام. في المقابل بقية الميداليات كانت عن طريق كل من عهد بن عون أقل من 53 كيلوغرام، أيوب الجندوبي أقل من 54 كيلوغرام، ومحمد خليل الجندوبي في وزن أقل من 68 كيلوغرام. ختام ماتشات المونديال الليلة وغدوة الفجر في المجموعة 9-8 متاع الليل، صدام مرتقب بين الفايكينغ والديوك. نحكيو على مباراة النرويج فرنسا في نفس التوقيت، وسودا تيرينغا ضد وسود الرافدين. نحكيو على مباراة السنغال والعراق، كل منتخب مطالب الانتصار والانتظار من أجل ضمان مقعد ضمن أفضل الثوالث. بالنسبة للمجموعة الثامنة، بالنسبة للماضي ساعة، كابو فيردي ضد السعودية، مباراة كبيرة باعتبار أن الزوز منتخبات يهمهم الانتصار من أجل الترشح. في نفس التوقيت قمة مرتقبة بين سيريستي ولافوريا روخا، أوروغواي ضد منتخب إسبانيا، والأربعة متاع الفجر في المجموعة 7 المنتخب المصري ضد إيران. منتخب مصر ضمن الترشح ويسعى لإكمال المجموعات في الصدارة. نفس التوقيت مباراة بلجيكا ضد منتخب نيوزيلندا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم على ناس ديوان في الأمان، وتحية تونس.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. ديوانا فهم
1: تبع الموسيقى.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ناس الديوان
1: الستة و18 دقيقة رجعنا لكم من جديد في ناس الديوان. انتم ما تسمعوا فينا على ديوان اف ام. سلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. سلم طبعا على الكتيبة ترمينيتور بلالو جيد الياس مريومة لتوال دو ماتان سلومة عايدة تبعي زيدان أشرف حلوم عمارة فادوة ديلي بيبي سعيدة مبروك ليلى الشامتوري هيثم الغزي معز منوبي أسامة النجار نكسوس مجدي فراس. سلم عليكم الكل. سامحوني كان نسيت حد فيكم. ونحكي توا على مخيم الأمل في نسخته الثانية في قرى الأطفال إسواس، التظاهرة اللي تجمع بين الترفيه والتربية والتعليم وتمنح الصغيرات فرصة باش يكتشفوا مواهبهم وقدراتهم. مبادرة أطلقتها القرى الأطفال إسواس لفائدة أكثر من 1500 صغير تتراوح أعمارهم بين 6 و 16 سنة بهدف دعم نموهم النفسي والاجتماعي وتنمية مهاراتهم الحياتية والإبداعية. المخيم من تأطير طلبة سفراء متطوعين ويعتمد على أنشطة متنوعة تجمع بين الترفيه والتعلم والتثقيف مع التركيز على اكتشاف المواهب وتعزيز روح التعاون والانخراط الاجتماعي. نذكركم اللي تنجموا تساهموا في دعم قرى الأطفال SOS باش تواصل رسالتها النبيلة. ادخلوا على www.sosve.in وتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه، وإلا كلموهم على الرقم 58-371-002 وهذه ناس الديوان.
0: ناس الديوان
1: مواصلين معاكم حتى للسبعة في ناس الديوان. ذكركم معاكم نورز مشراوي في تعويذ لزميلتي سماح مفتاح. ونحب نقولوا قبل ما نمشيوا لي لايك ديزلايك ألف مبروك التخرج، نقولوها للمهندسة المعمارية سارة بن عبد الله. إن شاء الله ألف مبروك يا سرورة، إن شاء الله ديما ناجحة ومتألقة، إن شاء الله توصل اللي تحب عليه يا سرورة. سارة بن عبد السلام سلموا عليك ألف ألف مبروك. ونمشيوا تتسويت لي لايك ديزلايك
2: لايك ديزلايك
1: في لايك ديزلايك باش نحكيه على انفاق المال اللي على الآخرين يمنح سعادة أكبر من انفاقه على نفسك. نحكيه على عدد من الدراسات النفسية تقول اللي الأشخاص اللي ينفقوا جزء من أموالهم على الآخرين غالبا أنهم يشعروا بسعادة أكبر مقارنة باللي ينفقوا معناها الفلوس على رواحهم. في دراسة شهيرة أجرها باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية وجامعة هارفرد طلب من مجموعة المشاركين انفاق مبلغ مالي إما على رواحهم وإلا على أشخاص آخرين. وفي النهاية متاع النهار أبلغ الناس الكل اللي أنفقوا المال على الآخرين عن مستويات أعلى من السعادة من أنهم يصرفوا الفلوس على رواحهم. نبدأ معك كابتن.
3: والله صحيح.
1: لايك ولا ديزلايك؟
3: والله صحيح لايك. صحيح يشعر بالسعادة، يشعر برضا الضمير اللي هو معناها قام بأجست معناها الشخص اللي بتاتر مش بتاتر 100% في حاجة إلى تلك الأموال معناها الأكثر ولا أقل. فهمتني؟ كيف شو عمل عائلة ولا ما كذا. لايك وصحيح يشعر بالسعادة بس كما قولوا موا سي لوتر.
1: سيد العميد،
4: المشكلة في تفسير كلمة الآخرين لايك، أما الآخرين إذا كان الآخرين مرتي وصغاري وعائلتي نكون أسعد واحد في الكرة الأرضية. وديجا هذا هو اللي أنا واحد من الناس المرأة تسمع فيه، أنا من الناس روحي كومبليتمون. كي نقول لك 99% من الإنفاق متاعي مش على روحي، معناها بالحق حتى الواحد تعلم نكران الذات وتعلم مسؤولية على العائلة ومسؤولية على العائلة حتى العائلة الموسعة ساعة تقوم بواجبك فيها سعادة لا توصف. إذا فهمتي لايك ونص بطبيعة الحال. قلت لك راح نفسر كلمة الآخرين، أما الأخ أبعد شوية هذاك الدين الدين الإسلامي خلى القيم متاعنا أن معاونة الآخر مساعدة الآخر راهي يعني أولا تحطك في قلب الدين وفي قلب مقاصد الدين الإسلامي، ثانيا راحة زادة كبيرة برشا كون الإنسان عاون الناس معناها
1: فرحه
4: بالضبط ولايك قلت لك منه ومنه هي فهمتني. لكن في كل الحالات لايك لايك برشا إذا كان العائلة فهمتني بتاعك وتقوم مسؤولية بتاع صغارك ومرتك فهمتني وتفرحهم وتنفق عليهم تخليهم شي يحتاجوا فهمتوا حتى الأقربون زادة فهمتي ذا اللي يحتاج من العائلة الموسعة كيف كيف إذا أنا لايك لايك برشا العائلة ولايك يعني لآخرين
5: متر بالطبيعة هي لايك جملة وتفصيلا انفاق المال على الآخرين يمنح سعادة أكبر من انفاقه على نفسك. تبقى فما زوز ملاحظات نورز. الحاجة الأولانية اللي اللايك هذا يتوافق اليوم مع هو وقع إرجاعه بالطبيعة للتأصيل الديني في القرآن الحسنة بمثلها والحسنة تعطيك 10 و100 حسنات أخرى. هذا المنطق الديني المنطق الأخلاقي كيف كيف. ولكن أنت تعرف اليوم اللي فما ناس ولات تقري في منطق زادة الطاقة الإيجابية تقول لك منطق الوفرة. اليوم أنا نتفرج في اللي كوتش دوفي يحكي لك على الوفرة منين تجيب تولي تضحك من عينيك وقت اللي أنت تعمل حاجة بها وتعاون الناس. دونك جو سوي دون لو لايك بمنطق الدين وبمنطق الأخلاق وبمنطق هالعلم اللي جانا جديد وهو ما يتقراش ما نعرفش يعملوا فيه دي فورماسيون مي اليوم ولا عنا منطق الطاقة الإيجابية. توا قال سيد العميد يعطيه الصحة عبارة الآخرين وتوقف عندها. قال أنا نفرق بين الآخرين عائلتي ومرتي وصغاري وبين الآخرين اللي هو بلغة القانون الغير مطلقة. خاطر احنا نفرق بين الغير المضايق والغير المطلقة. لهنا نردوا بالنا على خاطر نجم فما واحد يكون جحود وما يعطي حتى شيء لعائلته وتلقاه يده مطلقة على الآخرين. هذا كيولي في حكم القانون السفيه لبروديك اللي هو لا يحسن تسيير المال متاعه وتنجم حتى العائلة متاعه تقضيه على خاطر كان جحودا. وهذا السفه على معنى مجلة الأحوال الشخصية.
4: برافو عليك والله.
5: الفصول 165
4: ردوا بالنا مش تكيف تكيف الأمور معناها بالمنطق وبالقانون هذاك هو فهمتي وبالدين زاد خاطر حدا دينا ما ننساوش
5: تأثير أخلاقي ديني قانوني.
1: وفما زاد بعض الآخرين اللي يستغلوك يستغلوا تيبتك يستغلوا أنه ديما هكا تحب تعطيهم تحب تعاونهم بعد تولي يولي حق مكتسب مع الأسف وربي بعدهم علينا ومحليها كي تفرح كل إنسان تحبه يعني لك تشوفك الضحكة مهما كان الإنفاق كبير وإلا صغير الفايدة في الجست هذيك. وإن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم. تفضل سيد العميد.
4: احنا زاد في زمان باش نقولوا للناس قاعدة تصير برشا الحكاية هذه برشا يعاون في غير محله ثم يتصدم. أنا نقول ما تصدمش ليش؟ لأنك المقصد الإسلامي مقصد الديني والمقصد الأخلاقي أنك أنت قمت بواجبك. واللي كان نقول لك حاجة ترى كل من يظلمك ربي يشتح فيه. هذه هذا عشتها في حياتي. كل جحود اللي حكيت عليهم توا ماتر الأستاذة معنا راهو طال الزمن أو قصور بيجي على وجهه. إذا أنت لا تبأس وما تتقلقش في عقلك
1: تأخو حقك
4: توا لا لا توا الأيام تثبت لك أنك كنت أنت على حق وأنه هو على باطل وسيعني بشي تلحق الدنيا وتشوفه بعينك. خاطرك الجحود هذاك أخلاقياته في الدنيا مش برجله يعني بشي يجي نهار ويغلط والكبوة نتاعه يتيح ما يقومش. إذن لا تيأس ولا تغضب فهمتي أنت عملت ربي خليه بيني بين مولاه
6: الله عليك يا حبيب والديك.
5: هي الأمور كما شاهدتها دول
1: من صره زمن ساءته أزمان.
5: دونك دول اليوم فرحان غدوة ويولي
1: سيد العميد عمرك شي هكا صرفت فلوس على حد وندمت
4: بعد. هي من أكبر صدى

0: برا يا سني جاء وقت عرسي انا سيد تبدل تغير انا منظم انا وقت يجي باش نزوج كل شيء حاضر شنو صار؟ صار انه مشيت له حبيت نجربه لقى صاحبي ما عادش هو نتكلم فيه نقول له يقول لي مشروع الفلاني ومشروع الفلتاني واحنا صداقتنا نتاع سيد نتاع خروج اصحاب انا من احنا صغار بكل جيت قلت له بالله راني حاجتي مبلغ صغير حاجتي مبلغ انا وصلت وقتها في الزمان هذاك في الثمانينات وحكايه نتاع 6 7 ملايين ثروه قلت له مبلغ بسيط قلت له حاجتي بنص مليون باش نكمل جوست كل شيء قال لي حتى نشاور المراه جبت له ورقه الرولوفي نتاعي قلت له ها ما جيتش باش نتسلف في الحقيقه جيت باش نثبت في حاجه وانا ثبت فيها
1: متاكد
0: تعرف صار الدنيا كانت ماشيه بيه هكا عملت دومي تور اللي تريد نقول له يا ربي يزي كان على خاطري يزي لانه اون ليسباس دو كيلكو الى تو بيردو يعني في وقت قياسي كل شيء يدمر عشان نقول لكم ردوا بالكم والله العظيم هاوي هو في دار الحق واحنا في دار الباطل اما نقول وقتا نقول يا ربي يزي يزي الله يرحمه يزي يزي يزي يزي المآسي صارت له ورب عظم راه حادث دقدق وحصيل وبعد واسمع امور عاش نقول لك راه ثم رب الوجود انت قوم بواجبك والباقي على الله
1: ونعم بالله كابتن
2: لا ولا لا لا كنا مشاو في بلاصتهم والحمد لله يا ربي فهمتي ولا واسعد واحد انا يعرفوني كي تبسط يدك لغيرك وحتى ولو
1: وتنسى
2: لا وفي مفازيت ما نحبش نقولك معناها اللي عندك فهمتني خاطر فما ديكا على لا ما عادش تخمم فما ديكا على لا انسبيري معناها وبعديش تكلم صاحبك بربي نزيدو نعاونوه كذا معناها نعرف خاطر نعرفوا صحابنا ونعرفوا واحد هكا هو الحمد لله يا ربي شو نقول لهم الناس معناها شو فعل الخير وبهي وكما قلت الناس الكل والعمال بالنيات ما يسالش معناها ما يسالش العمال بالنيات معناها كي تعاون واحد محليها والله محليها كما قلت انت معناها محليها سعاده اخرى وشعور اخر فهمت
1: صحيح وانا الحقيقه نعرف زوز خوات واحد كان زوز يقرا وواحد فيهم اللي اصغر بطل قرايته على خاطر الكبير باش كمل خمشي يخدم على خاطره وعاونه باش كمل قرا وكيف تخرج ولا معناها كادر هكا ما عادش يعرفه ما عادش يعاونه وقعد ذاك السيد اللي بطل قرايته جحود مالوغوزمون فما هكا وهكا جست اش كامله معاك استاذه اعطينا اغرب القضايا الماليه اللي صارت هكا وشفتها وانت تعرضت لها في مسيرتك
3: اي الحقيقه انا ربما ما نقولكش اغرب ولكن شفت قضايا اللي هي مؤسفه ومؤسفه جدا علاش كانت مؤسفه ومؤسفه جدا على خاطرني مثلا القضيه اللي باش نحكي عليها هي قضيه بين زوز ازواج ترجع اول 2001 ولا 2002 انا بديت معاهم كي كانت علاقتهم اللهم صلي على النبي وممتازه وكل شيء وبعديك تقدمت السنين ونهار من نهارات كنت في مكتبي الداخل وتجيني الكاتبة تقول لي أستاذة سيدة فلانة وهي معناتها حريفة في المكتب راهي قالت لك ما نجمش نستنى تحب تكلمك كنت في اجتماع أنا الداخل لحظات عودت رجعت لي قالت لي راهي تأكد وهي معناتها حريفة وفية الحق حليت الباب وخرجت استأذنت من الناس اللي نحن في اجتماع معاهم خرجت قعدت نتأمل مش حتى لين رجع لي الوجه على المسمى أنت الاسم على المسمى على خاطر المرأة اللي لقيتها قدامي قعدت منها كان عينيها متشبهش للمرأة اللي كنت نعرفها خلاصة القول كانت معناتها تبكي في بكاء مر وقالت لي راني ما نجمش نستنى أكثر ولكن يا أستاذة أرشيفنا الكل عندك العبارة اللي قالتها راني خرجت بيدي على راسي
4: أيوة.
3: هكا قالت لي في الاستقبال قالت لي وراهو عري لي راسي ومضى بي اتدخلني تو قلت لها نستسمحك يا سيدتي أنا عندي اجتماع قالت لي باش نقول لك حاجة راني للأسف الشديد مانيش باش نجم نستنى وقد لا أعود ولكن اللهم أشهد أني قد بلغت أنا الاجتماع للداخل ما يستناش خرجت مش غادرت السيدة وقلت لك كانت حريفة وفية ولكن خليت الكلمات هذيك ولكن المشهد اللي ريته أنا والله لا ولا ولا ينسى شكل السيدة التي وجدتها وما قالت وقالت كلمتين عري لي راسي وراه للأسف الشديد
1: وين وصلت قضيتك ما عودتش
3: على خاطر فما موقف من الضد اللي هو معناها هزها المنتال الدفاع آخر وكل على اعتباره أنها كانت هي من الأوفياء
1: هذيك علاش لازم نعرف شكون نختاره
0: إيه سرارة ربي إما في الدنيا ولا في الآخرة ما عنده نيمشي والله ما عنده نيمشي
3: معناتها مش غريبه ولكن كانت لي مؤسفه برشا.
0: ما عندهم يمشي.

0: لا لا اعطيني واحد عمل له حرام مستمر ولا منع به ايه جرى وعاجني
1: ربي بعدهم علينا ويقرب
2: خيبة امل كبير
1: خيبة امل كبيرة ونكملوا في الموضوع الثاني في لايك ديزلايك نجم في بالكم اللي في الصين تنجموا تكريوا اخت انتشرت في الصين مؤخرا ظاهرة اجتماعية جديدة تعرف باسم تأجير الاخوات تقوم على تقديم نساء في الثلاثينات ولا الاربعينات خدمات دعم عاطفي ونصيحة للنساء الاصغر سنا مقابل رسوم مالية والا بشكل تطوعي تعد الممارسة هذه فلوسها معناها تختلف يعني من شخص الى اخر تروح التكلفة متاحة بين 150 يوان يعني حوالي 22 دولار اللقاء الواحد وتوصل حتى 44 دولار حسب المشاركات وحسب الحديث وحسب المدة متاع الاكتراء متاع الأخت هذية لكل شخص عنده نقص في الدعم العاطفي وما عندوش أخوات في حياته خاصة أنه ما عندوش معناه عنده برشا مشاكل ويحس في اليأس
0: لا على اللوجيك راهو أنت تبعت الصين من الأول راك فهمت عليش ما هو كان عندهم قانون الطفل الواحد كانوا العائلات مجبورين باش ما يصيرش وقت كانت اون ديفيكولتي الصين كانت في صعوبات اقتصاديه وقت عملوا قانون اللي كل كوب يجيب كل عائله يجيبوا طفل واحد بحيث جيل كامل طلع ما عندهمش اخو ولا اخت هاكم الفراغ هذاك تو رجعوا تو
3: رجعوا
0: كيتفرد تو رجعوا اما الفتره هذيك تو عندنا جيل كامل تاع هاك
1: هما مازالوا تو
0: حبيت نقول لك هاك الجيل هذاك تو يعيش في فراغ لانه جيل كامل مئات الملايين ما عندوش لاخو لاخت دونك باش يحس بك السنتيمون هذاك يولي يكري خاطر هما مئات الملايين كلهم فرادة ما عندهمش دونك معقوله جدا جدا جدا ومفهومه
1: دونك لايك
0: بطبيعه الحال مفهومه قلت لك حتى
1: متر
4: unfortunately I dislike
3: I dislike
4: علاش علاش للاسف شديد
3: للاسف
4: انت وقت قلت كراء الاخت وانا امراه قانون رجعت بي الذاكره وقت في بآخر التسعينات نخموا في مشروع القانون اللي هو متاع كراء الأرحام اللي هو متاع الإنجاب الاصطناعي معناها تجي امرأة ما عندها مشاكل تكري رحم ولا تربى البويضة البرة وبعد إلى اليوم إلى اليوم هالمشروع اللي ولا قانون يعني عنا قانون من 2001 ولكن نقطة استفهام هذا بالنسبة للكراء الأرحام نجي لكراء الأخوات احنا مثالنا الشعبي شي يقول البو والد والخال شاهد في علاقة معناها الحقيقة طبيعية متاع المشاعر ما يعطيها لك تجي كان معناتها بالأرحام وتجي كان بالعلاقة الدموية أني نكري عقاري نكري منقول اي اما باش نكري وخيا لا ما نكريش وخيا انا
0: لا كان في الصين احنا نتكلم على الصين راه في تونس
4: لا معاك انا انا معاك الصين اعطى تأصيل
1: اكزامبل
4: اعطى تأصيل اجتماعي سيد العميد برافو لكن انا باش نقول علاش نقول اي ديسلايك انا خاطر احنا ساعات واحد يتغش يشري حويجه يحط الميلو باكي يحط فيه الله غالب بعد يقول تضرب طلعت مضروبه شنو زاد هالكرية هذه مضروبة شنو نقطة إلى السطر
1: توزع له
4: الكرية هذه عاد مخزن مخزن مغلوق ولا كرية مشومة
3: ولا أخت مشومة
4: ولا أخت
1: هي باش تعطيها رو نصائح ودعم عاطفي ما فماش حاجة كبيرة
4: والله ما يكون من النصائح هذه باش تدعمها عاطفيا بالفلوس سامحني اي دي
1: هو راه فما بالفلوس ولا بشكل تطوعي
0: تفضل سيد العميد في الزمان اللي احنا فيه ثم حاجه قاعده تتلاشى واللي ملاحظها تقريبا وناس كل راوي يوافقوني في الموضوع ده كان فتره بعد الاستقلال كانت الرابطه وصله الرحم قويه برشا في تونس
4: صحيح
0: كانت قويه بطريقه غريبه الاخو تلقى كتسال الكابتن شو عمل مع اخوه باش وصلوا العائله كيفاش كانت مرتبطه مع العولمه والهجم علينا الشيء هذا من برا كل شيء ملاحظ اللي قاعده تتلاشى واللي الخو ما عادش يكلم اخوه ولات امور قاعده تتحل ولينا اوكسيدنتاليزي معناها كان نشبه الغرب وهي اكبر غلطه نعملوا فيها لان الامتياز لديننا وتقاليدنا واصلنا هو اللي خلى ستنا هما توا انا كي ماني مشيت خريج فرنسا قريت برشا مرات مش مره مش اثنين وقريت في امريكا حاسديننا على هاك على الروح هذيك تصور اللي يطنوا لي معايا قال لي صافي 3 ans que j'ai pas vu mon père
1: 3 ans
0: نو نتفكروا كيف توا اي قال لي ما شفتوش بابا كيفاش احنا بزنا دي لو طون بزنا صغار كل شيء قال لي لا قال لي depuis que je suis

0: وفي المدارس عملوا حملة باش نرجعوا فكرة صلة الرحم وقيمة صلة الرحم. وبارك الله فيك نسمع
1: كابتن. نرجع ونذكروا في الصين تنجم تكري أخت لتقديم الدعم العاطفي. كريم شوم
2: مش تشري المشاعر وش تشري امبوسيبل. هي تو هما يكريوا أخته وما يكريوش الخو
1: أخت. فما الأخت
2: أكهو عليه والخو ليه عليه.
1: اسألهم هما في الصين
2: أسألهم ليه شو خلينا نتكلم بصراحة. هذه طريقة ملتوية هذه مخي أنا وش عطاني أكهو
3: سيدي ماركتينج هو
2: رح. شو بربي جا نقول لك توا ماني أختي حوسوا برتسوا برتسوا ساعة أخته تولي مش معقول.
1: هو للنساء رأي أخت للأخت
2: مش
1: للتوضيح
3: وخي وخي
1: أخت للأخت.
2: قولوا لي هك قولوا لي هك
1: دونك شنبدلوا تاو لايك ولا ديسلايك.
2: لا حتى
1: نقعدوا في الديسلايك.
2: لا حتى ذيك ديسلايك أي. خلينا خلينا في الإطار العائلي وكذا أي ديسلايك.
1: علاش ديسلايك؟
2: مش
3: المركب عمره ما
2: يركب ما تجيش
3: المركب عمره ما
0: يركب ما تجيش ما يركبش ما يركبش
3: خليها تقعد شنوة وكا هاو
1: ما فماش ما
2: انا خسايب ليخ نحن بالخو اي اخت ما اخت شو معناه
1: زوز خوات بنات
2: اي شو مش تقول شو مش تقول لها ياكلوا شوية قلوب بيض
1: وما فماش مخير من الأخت. الأخت السند الأخت الروح الأخت اللي في بلاصة الأم الأخت اللي تعطيك بالحق يعني
2: حتى تقدم لك فما حاجة حاجة صديقتك في مكان أختك تولي معني
1: تقدم لك كل شيء معني تخمم فيك أنت قبل روحها. أختك اللي تخاف عليك في الليل تخاف عليك وقت اللي وقتش باش تروح تكلمك بالتليفون شبيك التوى تسهر عليك وقت اللي أنت تمرض في بلاصة أمك. أختك اللي بالرسمي تحبك بالحق وخاصة أنكم تكونوا كبرتوا بلحمة وحب ودفاء وكل عائلة معناها كل مهما تكبروا مهما معناها تكبروا في المستوى في القيمة في الخدمة في كل شيء تبقى أختك هذيك هي اللي كبرتوا مع بعضكم في الدار حتى كان بعدتوا حتى شيء اللي ينجم يفرقكم لا مسافات لا حتى شيء لا فلوس لا غيره تقعدوا وذوكم هما أنتم كزوز أخوات كالروح الواحدة اللي ما يفرقكم حتى شيء اللي حتى ولو بيناتكم فارق متاع عمر تحسوا بالرسمي اللي انتم توأم توأم الروح توأم الحياة توأم كل شيء. دونك ان شاء الله ربي يفضل كل أخت لأختها وتحية الحنان أختي اللي تسمع فينا توأم
2: أوك عليش عليش نو هذه كل هدية
1: تحبوا نعملوا شوية كويز غنية ولا زعمة صحيح
2: زعمة صحيح
0: زعمة صحيح برا دي ما تمشي
1: نمشي والزعمة صحيح وبعد نكملوا شوية كويز غنية
4: زعمة صحيح
5: زعمة صحيح
1: بيه بشكون بش نبدأ شكون يتطوع وينك يا دكتور
0: دكتور ما تعمليش أنا حاجة كبيرة اليوم الدكتور مش موجود رأي الأمور بش تبدأ
2: لا فمش غنية
1: لا بش نحط لغنية شوية آخر كويز غنية بيه شكون نبدأ معك أنت كابتنة
2: دكتور غايب أبدأ
1: بيه لص ينام داخل منزل الضحية عند تشغيل المكيف ويستيقظ على اعتقاله يعني لص معنى سارق دخل باش يسرق دار يا اخي حلوا الكليماتيزور القد كيف قام شدوه
2: كما اللي صار في تونس قاتو قاتو ريق
0: اي نفس الحكايه
2: اي صحيح
1: خبر صحيح مع الاسف الخبر صحيح
2: بالحق مسخانة مسكر قد غادي
1: في حادثة طريفة وصارت في تايلاندا حاول التسلل إلى أحد المنازل ليلا بهدف السرقة أما الأمور ما صارتش كما هو كان يتوقع بما أنه الدنيا كانت سخونة برشا والحكاية ما عندهش برشا من اللي صارت دخل الوحدة من الغرف ما فاقش بروحه كيفاش هزوا النوم بما أنها كانت باردة وفاق يلقى روحه
2: ردوا بالكم
1: شدوا
2: سكروا شبابكم
3: سرتوا توا موجة الحرارة كبيرة لوريسك إيرا
1: يلا كابتن شكون توا
2: توا سيد العميد
1: به سيد العميد نحكيه على زوز أخوات خليوا صغارهم في بلاصة معناها خليوا صغارهم عند معناها الخادمة متاعهم بستلها بيهم وسافروا لفرنسا باش يهزوا يستلموا حقيبة فاخرة يعني خليوا صغارهم وحدهم عند الخادمة متاعهم على خاطر حقيبة معناها فاخرة يعني غير ما نعطيه الماسك
0: قداش قداش قداش كثروا منهم هذوما بالالاف اذا مش اكثر كثروا خاطر رارا جيل العجيب هذايا اللي
1: الاخبار صحيح دونك
0: صحيح
1: الاخبار صحيح شبيكم اليوم
0: لا صحيح
1: بيكم كلكم
0: انا قلت لك هذا هو الموجود تو مع الاسف
2: ضد المنطق اللي نمشيه
0: لا مش ضد المنطق ولا لا هذاك الموجود تو
3: هذوما في التاصيل الديني والاخلاقي شقيقتين مكريتين هذوما عندهم كريه باش يخليو صغارهم مشيو هذوما في كريه
1: نعطيكم تفاصيل الحكايه هي الحكايه اثارت جدل نهارين هذوما على وسائل التواصل الاجتماعي حقيبه فاخره في باريس تحرم اسره عربيه من اطفالها في لندن الام مشيت

0: من بريطانيا لفرنسا لاستلام الحقيبة، وخليت صغارها اللي أكبرهم عمره 6 سنين يبكيوا في الحديقة بعد ما خليتهم ديجا المربي متاعهم. دولت مواقع التواصل العربي والبريطانية تفاصيل الواقع المؤثرة هذية، وين تحولت رحلة سياحية لأسرة عربية إلى مأساة قانونية وعائلية بعد ما غادرت أم وشقيقتها لباريس لاستلام حقيبة ثمينة. وفور مغادرتهم هربت العاملات كما ذكرنا، ورغم حضور الأباء وتدخل السفارة الحكاية صارت أنه العربية تحفظت سلطات البريطانية حسب مصادر العربية على الأطفال بقناة العربية، يعني بموجب قوانين حماية حقوق الطفل الصارمة، فيما أسفرت تداعيات الحادث عن انفصال أحد الأزواج.
1: والله
0: يعني السلطات البريطانية
1: فكوا
0: الصغار على خاطر هما خليهم من أجل الحقيبة.
2: الأم اللي مش أم في أوروبا فما قوانين يحرموهم تهزهم الدولة. وقت الأم تكون مش أم خاطر عمر ما كانت أم تعمل كيما هكايا، خاطر الأمومة حتى حاط القطوسة تخربش على أولادها تخبش. فهمتني؟ فما بالك أم جي تخلي أولادها ضايعين على جلساك. هذه في أوروبا أنا متأكد ينحولها صيفة الأمومة ويفكهم لأولادها، خاطر اللي إينابت باش تربيهم. فهمتني؟ وأنا المشكلة هذايا قاعد نلاحظ فيه حتى عنا احنا تول، حتى احنا مع الأسف بدأت نشوف في مظاهر نتاع تسيب ونتاع جمنفوتيزم. معناها ورب يستر رب يستر، خاطر راهي الأم تبقى أم وعندها غريزة الأم، والهم اللي احنا فيه تو هذايا العالم المادي اللي قاعدين نعيشوا فيه باش يهزنا اشغل ديما نحذر منه. انا ميزم نحافظوا على الشيء اللي تربينا عليه واللي هو جابيه ديننا وجابيه اخلاقنا وجابيه تقاليدنا. وفهمتي معنا مختلفين احنا، ما نصورش اليوم ام تعمل كيما هكا تخلي ولدها في الجرده وتمشي على جال بلاد اخرى على جال جرد ساك. ماشي انكرويابل معنا شيء دوخرة، ولا تخش تحوس ولا تعمل شوبينج وتخلي انكرويابل وتخلي اسمع فما اشياء انا مخي ما يصابهمش وما يقبلهمش. الله غالب الله غالب.
0: بيه ماتر كمل معاك
3: تفضل.
0: بسبب تدخين الشيشه امراه
3: رجل دفن
0: علاش ماتر خليني انا نختار
3: يختار
0: بسبب تدخين الشيشه امراه تطلق من رجلها وتخلي صغيرها زاده.
3: هي هو الخبر صحيح، هذا بالذات صحيح.
0: انت متاكده اللي هي صحيح؟
3: انا متاكده صحيح. اما ما توافقش الواقع على خاطر توا المراه تشيش مع رجل. اما هذا الخبر صحيح.
0: هي المراه تتكيف شيشه 4 مرات
4: شيش يتكيف سيجارو
0: تتكيف شيشه 4 مرات في النهار، يعني الحكايه ولات متكرره برشا. ولدها مريض عنده مرض مزمن، دونك الحكايه ولات تاثر عليه في صحته، الشيء اللي خلى رجلها يطلب منها يا اما تختار حكايه الشيشه والا تختار انها تواصل معها في الزواج. وهي مع الاسف اختارت تتكيف، يعني اختارت الشيشه وخليته وخليت ولدها.
1: هذوما نحكي عليهم، هذه امته وهذه ولدها بلاسم معناها ضيق التنفس وتشعله في شيشة في الدار.
3: إن شاء الله يكونوا استثناءات الحقيقة. مؤسف هي ملورزمة.
0: واليوم كلكم طلعتوا الأخبار كلها صحيحة. اليوم إن شاء الله نهار الاثنين.
4: اليوم في فورمة.
0: إن شاء الله.
4: أنت مش في فورمة.
0: لا أنا في فورمة.
4: لا ما إحنا
0: طلعنا. أنا ديجا عندي أمل في الكويز ما كنتش باش نطلعوا. يلا ندو نمشي وشوي كويز غني.
1: مش مت خويا شمت فينا.
0: بشكون نبدأ وندو ندو عندك أنت ياي. بشكون أي.
1: ندو نعرف أنا.
0: نبدأ بسيد العميد
1: ندو من غير ما تخمر.
0: يلا ندو أعطينا
4: كلثوم.
1: أم كلثوم
0: هاي شو اسمها؟
1: اسأل روح
0: برافو
4: شوية.

0: اخويا من فرهدتنا.
1: تحياتنا المعز منوبي اللي طلع الغنية اول واحد في الكتيبة. تحياتنا للكتيبة اللي قاعدين متفاعلين معنا كما العادة. يلا ندو نشكون تاو يلا للكابتن ايتي
2: تونسية ذي
1: هاي
0: نعمة
2: علي
0: علي علي علي
1: هاي الغنية
2: يا من قالوا زين من يار حاج كيما هكا
1: لا قريب يا
2: يا طاير
1: يا مولات الزين
2: لا لا لا يا طاير يا نعرف شنو اي
1: قربت
2: قلت
1: باش نطيروا نحن باش
0: نطيروا يا مولا الجنحان الطاير
1: برافو سيد العميد كمل
0: يا مولا الجنحان الطاير
3: صبر غالي يا مصاير يا
2: مولى الجنحان الطاير الحمامة بجيب الجواب ما عندنا
0: الله يحفظك
2: خبرنا
1: تحياتنا للسيدة يحيى اللي طلعت يا مولى الجنحان الجنحان الطاير كنا منعرف ايش راه
2: لا لا لا أكبر منك
1: به ندو نمشيو للمتر
4: ستر الله هنا
1: متر حاجة صعبة
4: أفرحني بها فاتي نسيت الغنية
2: ما يصيرش تو نعاونوك استعان بينا
0: هذا يا ابو ترق ترق رقاتيني
1: شحتي تحية ليك يا دكتور
2: كان جاي لهنا ما جاش
0: جورج وسوف هذا
1: برافو
2: مش قلت لك انا قلت لك
1: يا سيد العميل
0: جورج وسوف
2: مش قلت لك قلت لك كان جاي لهنا ما جاش ما سمعتنيش
4: صحيح
0: جورج وسوف نذكر
2: بون ايه خاطر هذه قال توينك يا دكتور والدكتور يحب
1: دكتور يحب جورج اي الاغنيه
0: صعيبة
2: صعيبة خويا جورج
1: يلا ندو عطيني يا بيعين الهواء
0: يا بيعين
1: سيد العميد خديت المشعل على الدكتور برافو
0: والله يا بالصدفة
1: عندك شطر نقطة ديجا
0: والله بالصدفة عادي لا طلعت زوجة
1: ليه شطر نقطة على هذية
0: مو عدالي الدكتور عدالي ديما وحدايا ديما
1: تحياتنا للدكتور بما اني انا ما نعرفش شنو الاغنيات غنيتي قاعده تقول لي في وذني باش نشارك معاكم كيما العاده دونك ندو اعطيني اغنيه لي

0: تحل شو اسمه هذاك ملحم بركات؟
1: لا مش ملحم بركات. وديع
0: نعرف وديع الصافي.
1: لا لا مش وديع الصافي. وديع
2: وديع
1: وديع مراد. وديع مراد
0: نعرفوه نعرف غنية وهم نعرفوه.
2: شو الاسم شو اللقب؟ وديع مراد.
1: وديع مراد حلو الدنيا حلوة سواء نهديوها كل شخص هكا يحب الشخص الآخر يحبوا بعضهم. كل كوبل يحبوا كل كوبل كل كوبل يحبوا بعضهم يا كابتن.
2: اي شخص الآخر الآخر ليه معناه
1: كل كوبل تحينا. يلا ندو نمشي والسيد العميد توي
0: تونس تونسي
1: أمينة فخت. لا صحيح من الجنوب
2: نتاعك.
0: اي لا من الجنوب عندنا أمينة فخت من الجنوب ونبيها كراوي من الجنوب. نبيها كراوي عندنا. شكونك شكونك
1: اي فنان؟ اي
0: اي فنان. آه رؤوف ماهر
1: الغنية. الغنية عاد
0: الغنية سيد عميد. أنا مشيت للكارتاج يعجبني أما ما نحفظش الأسامي بصراحة. أما هو خارق العادة.
1: يا ريت مش خاص
0: والله كركرتني المرأة ما طلع خارق العادة بصراحة.
1: هي
0: فري بروفيسيونيل يعني محترف عمل حفلة إكسيبسيونيل.

0: فيها ريحه فيها, فيها ريحه مدنين وتطاويل يا ولدي جبس
1: وقبلي
0: وقبلي هي.
2: تحياتنا لاهالينا الكل في الجنوب وفي الشمال وفي تونس الكل
1: وفي الوسط
2: في تونس الكل في الوسط في شنو يا كابتن شنو يا كابتن يلا
1: في تونس الدواخل وتونس السواحل.
0: شفت القوة نتاع تونس، كانوا كل حي وكل قرية وكل مدينة عندها غناها وعندها تراثها إيه. وعندها شفت راهو التنوع الشيء الكبير في تونس
1: كبيرة.
0: إن شاء الله نهار في قبي الثراء هذايا شفت النغم هذه كي تسمع برك تفتح تجي في جي في مخك كله ها الشيرة هذيك بصفة عامة ها تطاوين وفهمتني ومدنين والاكل بلايص دخلني نتكلم على الفرش
1: والهيدروغلوديت
0: اكزاكتو مطماطه صحيح صحيح صحيح
2: يلا
0: ريحه خاصه وش نني
1: جاوبت
0: معاه
2: انا باش نقعدوا في الجو تونسي كابتن هاكا باش نسهل لك من تو اعطينا ندو

0: تقول عليها مسلسل. صابر الرباعي.
1: لا قريبة.
2: والله بالحق يا
1: وحش وحش.
0: لا صعيبة صعيبة.
1: عطينا انا الدول.
3: وحش سراغ
0: سسمة تعالي بيا بيا بيا
2: ولفتي.
0: لا اسمع اسمع الاغنيه واسمع الصوت.
1: عفيف سالم
2: اوكي كريو في الولد
0: نهار كل كسرنا في روسها باك الطب طب نتاع جديد لبناني ولا شنو ما اخذش عنا. اسمع اسمع هاي علاش الاذاعات ما يحطوهمش هذو
1: طبقه كبيره ما شاء الله.
0: والله نستغرب تعال ندور نهار كل هاي هذه ما سمعتهاش. اما شوف اسمع الصوت واسمع الطبقه واسمع كل شيء. بلبي زيدها شويه زيدها
2: ربي يحط لي ناقوز يتكلم.
1: ديجا هي غنية من التراث وغنيوها برشا فنانين وعفيف سالم اللي تغني فيها توا.
2: ناقوز يتكلم الحب
1: عطينا نحبها برشا. ندواي الأستاذة استحضرها ما نتفكرش.
0: رجعوا بيك توا
1: ليه ما رجعناش ما رجعناش
4: شرطي هذا

0: قادنا في الجو التونسي راهو مات.
1: التونسية هذه يا جماعة اللي جدد.
0: مالي؟
2: مالي؟
1: عجب.
0: باش تتفاجأ تو كيفاش تسمع. أمينة
3: فاختنا.
1: مالي؟
0: فوالا سيدة يحيى طلعت الغناية. تحياتنا ليك يا سيدودة.
1: ما نحبش المنتريشيا.
0: هيتنا الدول. نوال غشام.
1: يا رسي استلموه غابة نسيتها.
0: من نجاحات نوال غشام تحياتنا لها.
1: كل أرجع يا نوال أرجع.
0: أرجع
1: النوي. أرجع ليك ليك وحشة خلنا نذكرها وهي صغيرة حفلتها في الأكاديمية العسكرية إبداع. والله في فندق جديد عملت حفلة يا كابتن ما أحكيلكش.
3: بارك الله عليك.
2: طلعت بغنية خرق العادة.
1: في تخرج تاع دورة وقتها في الثمانينات وجات عملت حاجة فوق الخيال يا كابتن. جات هي وجا شو اسمه نتاعنا بوشناق.
0: لوتشي
1: بوشناق. كان زاد حفلة فوق الخيال.
0: يلا ندو شكون عند شكون توا سيد العميد
1: اي بري
0: هاي هاي هاي
3: ما عندي
1: ما عندي والي
0: برافو.

0: لا عندي ويلي اللي عندي معتمد اللي عندي رز بلدي.
1: نفكر مرحوم أمي إيش كانت تحب نعمل.
2: أوكي خليتكم في الأجواء التونسية.
1: ولا شي يعمل كيف شي يعمل.
2: برافو يعطيك الصحة ندول. إيه تنكملوا مع الميتر ومع كابتن. إيه
0: عندي ويلي ما عندي معتمد. تعمل سلسلة هذه.

0: عدنان الشاوشي؟
1: لا مش تونسية.
0: لا مش تونسية هذه؟
1: لا
2: لا مالا أرمي المنديل.
1: مهند تحيتنا ليك، طلعت اسم الفنان لكن الغناية مزل. ولا مهند طلع الغناية شيء ما عرفته هي شيء. الليل يا ليلى هيتنا الدوي مديع الصافي.
0: مديع الصافي المقدمة غلطة بالنسبة غلط المقدمة.
2: لا هي ما مشيتش.
0: هي مشيت شيء ما قدمتش.

0: غنى.
1: برافو المهند، برافو الكتيبة اللي قاعدين متفاعلين معنا في كويز الغنيات. نكملوا بغنية مع الكابتن ندو.
0: هاي برا ماشي
1: اللي تحب. قاسم كيف؟
0: قاسم كيف؟
1: برافو الغنية. أي الغنية شو اسمها؟
0: يا نانا.
1: لا يا فيها الياء.
0: يا
1: ولدك شو اسمه؟
0: محمد. يا حمد.
1: لا محمد
0: صالح. يا صالح.
2: يا صالح. يا صالح
0: يا ولدي يا صالح. يا كم حلو. الله يرحمه يا بلد.

0: قاسم كيفي صالح يا صالح هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا اليوم في ناس الديوان. كنت معكم نورز مشراوي في الاعداد وفي التقديم. شكرا لكم, شكرا سيد العميد, شكرا
1: كابتن سموحة. يا سموحة ان شاء الله لاباس,
0: ان شاء الله ترجعنا سموحة ان شاء الله.
2: شكرا
0: عايشك يا كابتن. شكرا لك, شكرا ماتر استاذة نجاة برهمي نورتنا كي العادة. تحياتنا, شكرا تحياتنا للكل, شكرا لكل من تفاعل معنا. تحياتنا لكم, ان شاء الله ويكاند مزيانة تعديوها كما العادة. سيسر واحكم سخانة, أشربوا برشا ماء كما قالكم الدكتور. نخليكم توا مع أخبارنا مع زميلتنا بهيرة عوجي, من بعد في 60 دقيقة مع هدى الورغمي, وأنا أقولكم بون ويكاند.
3: ناس الديوان
4: تسمعونا في تونس الكبرى على 92.5.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام صوت كوم.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز.
5: موجز السابعة ديوان اف ام عسلمة. الوكالة التونسية للتعاون الفني تدعو كافة المتعاونين الذين طلبت منهم مؤسساتهم الأصلية إنهاء وضعية إلحاقهم والالتحاق بمراكز عملهم بتونس إلى الالتزام بالقرارات المتخذة في شأنهم واحترام الإجراءات والترتيب الجاري به العمل. ودعت الوكالة كافة المتعاونين المعنيين إلى الالتزام بقرارات مؤسساتهم الأصلية انسجاما مع ما يرد بالمراسلات الصادرة عنها واحتراما للإجراءات المعمول بها. هذا وبلغ عدد المتعاونين التونسيين في الخارج لغاية 31 ديسمبر 2025 حوالي 27,486 متعاونا موزعين على العديد من الدول والمنظمات الدولية تستقطب البلدان العربية, حوالي 51% منهم. البنك التونسي للتضامن يعلن عملا بأحكام الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بإعادة جدولة الديون المستوجبة لفائدته عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 ديسمبر 2025, إلى تسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. وأضاف البنك أن مصالح البنك ستتولى دراسة المطالب المستوفية للشروط القانونية وأعلام أصحابها بمآل ملفاتهم عبر الوسائل المعتمدة, داعيا كافة الحرفاء الرغبين في الانتفاع بهذا الإجراء إلى المبادرة بإيداع مطالبهم قبل موفى يوم 31 ديسمبر 2026, سواء عبر المنصة الإلكترونية أو مباشرة بمختلف فروع البنك. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يقول إن تونس تمتلك المقومات اللازمة لتعزيز مكانتها كمنصة صناعية تنافسية في قطاع صناعة السيارات, مضيفا خلال ورشة عمل ضمن فعاليات الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار أن المرحلة المقبلة تستوجب الارتقاء نحو صناعات ذات قيمة مضافة أعلى, خاصة في مجالات الهندسة والأنظمة الذكية والتنقل المستدام. إلى الشأن الدولي, بدء مراسم التوقيع على نص إطار العمل المشترك بين لبنان وإسرائيل, وتم التوافق على منطقتين نموذجيتين محتلتين ستنسحب منهما القوات الإسرائيلية وفق جدول زمني متسلسل, على أن يكون ذلك تمهيدا لانسحاب إسرائيلي كامل لاحقا. وجيش الاحتلال سيبقى في حدود الخط الأصفر في إطار اتفاق التفاهم مع لبنان لحين استكمال نزع سلاح حزب الله وإثبات قدرة لبنان على تحمل المسؤولية الكاملة عما يجري داخل أراضيها. نهاية الموجز الإخباري, المشوار متواصل مع قدور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
3: ديوان اف ام عسلمة.
6: عسلمة ديوان اف ام, انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
7: وديما احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
8: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
9: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: مالا كابتن موجة صفاقس
4: على 91.2
3: تونس,
4: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
4: على 106.
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. مونديال اكسبريس,
2: مرحبا بكم في مونديال اكسبريس. وفد المنتخب الوطني التونسي منتظر يخلط على دفعات بين غدوة أو بعد غدوة في الأيام القادمة حسب الحجوزات حسب أكدونا مصدر الجامعة التونسية لكرة القدم. ذكر المنتخب كان حقق أسوأ مشاركة في تاريخه في المونديال بثلاثة هزائم مقبلنا 12 هدف كاملين في انتظار هل فما قرارات في الأيام القليلة القادمة من طرف المكتب الجامعي أو أعضاء من المكتب الجامعي بخصوص خبر استقالة خليل شمام. خليل شمام بطبعه الكونترا نتاعو يوفى نهار 30 جوان هو وزياد الجزيري المدير الرياضي للمنتخب الوطني. من أخبار المنتخب الوطني التونسي نحكي على رئيس الإكوادور. رسميا رئيس الإكوادوري دانيال نويوا أعلن اليوم عطلة رسمية داخل الإكوادور بعد الفوز التاريخي لحق منتخب بلاده على منتخب ألمانيا البارح 2-1 ضمن ترشح تاريخي للدور 32 من كأس العالم 2026. بالنسبة لرئيس الإكوادوري كتب على منصة إكس: شكرا للاعبين والجهاز الفني اللي مكنوا البلاد من الفرحة ورغم الانتقادات والإهانات واللحظات الصعبة اللي مروا بها تمكنوا من إسعاد شعب بأكمل. تصريح ناري من مدرب منتخب اليابان قبل مواجهة ثمن نهائي ضد المنتخب البرازيلي في المونديال يقول: هزمنا هذا المنتخب سابقا وسنعيد الكرة في المونديال ونحن الأفضل حاليا. ختام ماتشوات الليلة وغدوة الفجر أبرز الماتشوات بشكون بداية من 8 في المجموعة التاسعة قمة الفايكينج والديوك النرويج ضد المنتخب الفرنسي نفس التوقيت حوار الأسود أسود تيرينجا وأسود رافيدين بين السنغال والمنتخب العراقي في المجموعة الثامنة بداية من الماضي ساعة متاع الفجر كابو فيردي واجه منتخب السعودي منتخب كابو فيردي والسعودية من أجل إنجاز تاريخي والترشح في نفس التوقيت قمة أوروغواي وإسبانيا حوار السيليستي ولافوريا روخا من أجل الصدارة وفي المجموعة السابعة لربعة متاع الفجر مصر من أجل تصدر المجموعة في مواجهة المنتخب الإيراني نفس التوقيت حوار بلجيكا نيوزيلندا. مونديال إكسبريس وفيه والتفاصيل متواصلة على dionfm.net. كان معكم قدور خليكم مع هدى 60 دقيقة في الأمان وتحية تونس. مونديال.

0: راديو نفا على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة واللي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا، يتواصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل المتابعين، لكل المشاهدين، لكل المستمعين، مرحبا أهلا وسهلا وين ما يوصلكم صوتنا في الداخل ولا في الخارج. تحية لكل مستعملي طريق السلامة للجميع، إن شاء الله ربي يوصلكم سالم مين غانمين. تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، اللي تخدم بالليل وبالعشية، مرحبا وإن شاء الله نكونوا منزينكم. الناس اللي تسمع فينا في الديار بزيدة، مرحبا أهلا وسهلا. والجالية التونسية اللي تسمع فينا بالخارج زيدة، مرحبا بكم أهلا وسهلا. تحياتي لكل الناس اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها 26 جوان، واللي تحتفل أمس زيدة 25 جوان بعيد ميلادها، شاركوا العام أنتم حيين بألف ألف خير. تحية خاصة الزميلي راسم بن يونس اللي يحتفل لامس بعيد ميلاده، وإن شاء الله كل عام وانتي حي بألف ألف خير يا راسم، إن شاء الله من تألق إلى آخر، إن شاء الله من نجاح إلى آخر، ربي فرح قلبك وربي يعطيك إن شاء الله كل ما تتمنى، إن شاء الله الجاي الكل وخير وخير. راسم اللي تعرفوها في الويكاند مع يلدز المعدم تاع البرنامج اللي تعملوا معاه برشا جو، برشا موزيكا مزيانة. احنا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا. 7:11 دقيقة على موجاتنا
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا أهلا وسهلا. محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في العداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معاكم كوتي ميكرو. شنو باش نحكي والليلة؟ شنية مواضيعنا؟ يلا توتسويت
0: لغكاب.
1: ظهور الحريقة بعدد من شواطئ المهدية والمونستير، فهل ستؤثر على موسم الاصطياف؟ موضوعنا في عليون بعد انتشاره في العاصمة، هل يعتبر التاكسي موتو قانوني؟ موضوعنا في اللاكتو. لجنة الفلاحة بالبرلمان تصادق على مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الأبار الفلاحية غير المرخصة، فما هي تفاصيله؟ موضوعنا في اللاجرية. بعد الارتفاع في درجات الحرارة، ما هي مخاطر ضربة الشمس وكيف يمكن تفاديها؟ موضوعنا في فيدباك. فيضان مياه السناد يهدد عمارة بالسقوط، والمواطنون يطلقون صيحة فزع. موضوعنا في فسفاس. كالعادة كنهارة الجمعة نتقابلوا في ألو ديوان باش تكلمونا وتكونوا حاضرين معنا في المباشر. إسماعيل القطي يستقبل تليفوناتكم 58 400 100، رقم تليفون المخصص لكم باش نحكيوا بين العلاقات الصحية والعلاقات السامة. كيفاش تعرف أنت في علاقة صحية مع الطرف الآخر وإلا في علاقة سامة؟ شنية المعايير اللي تساعدنا في الحكم على نوعية العلاقة؟ وشنو اللي يجعل الموازين تتقلب بين الرجل والمرأة، أو الأدوار تنقلب بين الرجل والمرأة؟ وبش يكون لانفيتي دو جور متاعنا المستشار الأسري والشخص يحسون جيتارة، بش يكون معنا في المباشر بش يعطينا أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع.
0: في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين، خليك معنا، مازلنا في الأخبار مكملين. صوتكم.
1: مرحبا، نحكي على الحريقة. فيديوهات مع بداية موسم الاصطياف ومع الناس بدأت تعوم وتمشي للشطوط وانقضاء العطلة، بدأت العطلة وانقضاء القراية وغيره، بدأت العباد تصور في الحريقة اللي موجودة في مهدية أساسا شفناها في المستير، ربما تكون حتى في مناطق أخرى. تو نشوفوا معاهم شنية المناطق اللي تم رصد فيها الحريقة. الحريقة هذية تنجم تأثر على موسم الاصطياف ولا لا؟ وقتش تولي مخطرة أو تيش تولي حاجة عادية نجم نعومه من غير من نتقلقه؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته
0: في 60 دقيقة.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. تليفوناتكم بداو يوصلوا، يظهر لي فما برشا ناس قاعده تقيس العلاقه مع الطرف الاخر زعما توكسيك ولا لا، زعما علاقه صحيه ولا علاقه سامح. مرحبا بكم الناس الكل. 58 400 100 رقم التليفون. اسماعيل قلت يستقبل في تليفوناتكم. قبل هذا نمشيو نرجعوا للشطوط نتاعنا، نرجعوا للبحر نتاعنا. انا قلت فيديوهات خاصه في المهديه وفي المستير يبدو يمكن ان يكون حتى في مناطق اخرى. شنية الظاهرة هدايا؟ تقلق ما تقلقش، نحكيو فيها توت شويتا. ظاهرة قناديل البحر والحريقة في عدد من الشواطئ. ضيفنا في المباشر المختص في البيولوجيا البحرية وعضو جمعية تونسي سي صاحب الدرعي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
1: مرحبا مدام هدى، ومرحبا بكل مستمعي اذا الديوان الخير.
0: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا، مساء الفل، مرحبا بيك. الحريقه تم رصدها بكثره شويه، انا حسب لي فيديو هيفا تحط لنا حتى في اللايف فالا موجود بكثره شويه في البقالطه مثلا من ولايه المهديه، شفنا ايضا في المستير ايضا. شنو ما الشواطئ اللي رصدتوا فيهم ظهور الحريقه باعداد تنجم تقلق شوي؟
1: والله راهو الشواطئ الكل تقريبا لاحظوا فيهم على طول السنة من فترة إلى فترة ظهور ولا تفاقم هالظهرة هذه متاع القناديل اللي يكثروا معتها بدرجة كبيرة ويخرجوا على الشاطئ وإلا يبقوا حتى معتها يشوفوهم برشا معتها في الشط. حقيقة معتها تقريبا على طول في الكل. أما لكن معتها اللي نحبه معتها نقولوه إنه الظهرة هذه راهي ظهرة طبيعية معتها بدرجة أولى معناه. أما الظهرة الطبيعية هذه راهي تتفاقم بعوامل أخرى اللي تنجم تكون بشرية وتنجم تكون بيئية وتنجم تكون حتى مناخية معتها نعيش في التغيرات المناخية وكل شيء. هذا معتها اللي نعرفوه. ويمكن نراه فما أسباب أخرى اللي مازالوا معتها المختصين يخدموا عليهم واللي مازلنا ما نعرفوهمش معناها، فهمتني؟ كان تحب معناتها نعملوهم نحطوهم معناتها العوامل الضمن نجم نلخصوهم معناتها في مثلا في الصيد الجائر. يكون قايم اش دخل الصيد معناتها والا السيرباش والا الصيد المكثف اش دخلوا في التفاقم تاع القنديله هالقنديل البحر والحريق. علاش؟ على خاطر الصيد الجائر يتسبب في اختلال في التوازن في السلسله الغذائيه اللي يؤدي معناتها الانخفاض معناتها كبير في عدد اسماك ولا سمكه معينه اللي هي تعد معناتها من المفترسات الطبيعيه نتاع الحريق.
0: معناتها مش كان السوق معناه مش كان السلحفات تاكل الحريق.
1: صحيح معناتها راهو اي هذه مش كانت سلحفات، راهو فما حتى اسماك اخرى منها سمكه الطن منها المكرو منها سمكه نسميوها نحن سمكة القمر هذيك البوسون لون، وفما راهو حتى عديد فما حتى الكلامار فما انواع اخرين ينجم يتغذى عليها. صحيح ماهوش على راس القايمه نتاعها في المغذيات نتاعها وكل شيء، اما يتغذوا على قنديل البحر. دونك ينجم هالنقص في الاعداد نتاع الاسماك هذيا هو زاد يساهم في معناتها التكاثر نتاع القناديل البحر او الحريق.
0: واضح.
1: كيف معناتها في نفس السياق هذا راهو وقت اللي تنقص الاسماك الانواع نتاع الاسماك اللي هي تتغذى على العوالق. العوالق سواء النباتيه ولا الحيوانيه اللي هي بيدها مغذيات نتاع القنديل البحر ولا الحريق. دونك وقت اللي ينقصوا هذوني دونك الحريقه باش تلقى روحها وحدها دونك تولي هي تاكل وتولي تتكاثر معناتها الغذاء يولي موجود برشا وتولي معناتها تتكاثر معناتها في بدون منافسه معناتها على الغذاء بلغه اخرى معناتها. هذا فيما يخص الصيد. فيما يخص الارتفاع درجه الحراره او التغيرات المناخيه اللي نعيشوا فيه اليوم وارتفاع درجه الحراره وارتفاع معناتها ملوشيه الماء، دونك القناديل هي من الكائنات اللي حساسه برشا معناتها الارتفاع درجه الحراره.
0: حتى ارتفاع درجه ماء المياه البحر تاثر عليه.
1: صحيح ارتفاع درجه حراره المياه. دونك وقت اللي يكون المياه اكثر دفء دونك هي تسرع لها في عمليه التكاثر نتاعها في دورة التكاثر نتاعها معناتها تولي ظروف مثالية، وهذا اللي قاعدين نعيشوا فيه راهو توا معناتها في سيرتو على البحر المتوسط خلال السنوات الأخيرة معناها. دونك الحاجة الأخرى هي التلوث. دونك ما يغيبش علينا دونك تونس الكل تقريبا معناتها السواحل نتاع تونس معناتها فيها معناتها من يسب معناتها من التلوث خاصة نتاع مياه الصرف الصحي. اللي المياه هذه تكون غنيه برشا بالمواد معناتها اللي تكثر في الطحالب المجهريه. دونك واللي يقتطع عليها العوالق والعوالق اللي هي بيدها تاكلها من بعد الحريق.
0: معناها سلسله كامله.
1: صحيح هي سلسله كامله. دونك وقت اللي يكون البحر غني بالملوثات هذيا دونك اوتوماتيكمون باش يزيد معناتها الغذاء نتاع الحريقه والحريقه اكيد معناتها باش تكثر اكثر وباش تولي معناتها اكل. كيف كيف زاد مش كان المياه صارت الساحره وحتى النفايات البلاستيكيه راه كل قايل باش دخل النفايات البلاستيكيه في الحكايه. علاش؟ على خاطر النفايات البلاستيكيه وقت اللي تبدا في وسط البحر تنجم هي تكون بمثابه حامله نتاع البوليب معناتها خاطر هي الميديوس عندها زوج مراحل معناتها عندها مرحله معناتها يفال فيكس معناتها نتاع البوليب وعندها الفاز الاخرى اللي هي الميديوس وقت اللي تبدا تعوم في البحر اللي احنا نشوفوا فيه معناها في الاثنين. دونك برمي المراحل هذه المبكره نتاعها دونك هي معناتها تعتمد على الملوثات البلاستيكيه ولا النفايات البلاستيكيه وتلفق فيهم ودونك وبالتالي معناتها تساهم في الانتشار نتاعهم حتى على اوسع معناتها النطاق معناتها فهمتني معناتها ما يقاوش في بلاصه واحده ولا انه معناتها تولي تنتشر في بلايص اخرى.
0: مثلا المواطن اللي صور الفيديو هذايا واللي فيه اعداد كبيره من الحريقه معناتها كل يوم نمشيو مثلا لبقالته نلقاوها بالكميات هذايا ولا نقولوا احنا معناتها سر بتعدى مشى على روحه وكهوى معناتها.
1: فوالا فوالا هذا تو نجيو لهنا للمرحله الاخرانيه اللي هو الطيارات البحريه والرياح معناتها نعرفوا لي الحريقة راهم معناتها عبارة كانوا جسم تاع جيلاتين معناتها راهو لا عندها لا مخ لا عندها قلب لا عندها جوست راهو معناتها ان سيستيم نيرفي بريميتيف وعندها تيوب ديجستيف بريميتيف وعبارة على معناتها كيفاش نسميوها جيلاتين معناتها هلامية معناتها جسم هلامي معناتها ماهوش قادر انه يسبح كونتر التيار معناتها دونك بالتالي هو ديما يتبع في التيارات معناتها التيارات المائيه ولا التيارات البحريه اللي جايه معناتها في اغلب الفتره هذيك والرياح خاصه معناتها نذكر تو نحن خاصه تو في الصيف عندنا الرياح معناتها الجنوبيه الشرقيه والشرقيه معناتها اللي نحن نقولوا الشلوق والشرقي دونك اوتوماتيكمون معناتها باش يكونوا معناتها يجيبهم لنا معناتها من البحر ويخرجهم على الشط معناتها هذاك علاش يمكن برشا تو
0: يقربوا معناتها يشوفوهم على الشط
1: برشا
0: الدوره الحياتيه نتاعها قداش تعيش معناتها الكعبه تقريبا
1: والله تليفون من سبيس اما الحقيقه المعلومه معناتها الساحه ما عنديش
0: ما عندكش
1: اكزاكتو ما نجمش نعطيك معناتها اكزاكتو ما
0: شو النصائح للناس اللي تمشي تعوم وتلقى الحريقه هذيك فاش نعملوا كش نتصرفوا ما نمسوهاش نبعدوا عليها وكها ولا شنو بالضبط
1: والله هو راهو فيهم انواع شوف راهو نحن هكا نجموا
0: راهو هذه الزرقه الزرقه اللي نشوفها فيها تو ظهر لي هذيك الاقل خطوره هكا
1: هذيك اقل خطوره راهو هذيك راهو برشا يفجعوا منها كل شيء ما هي راهي
0: شكل برا معناتها
1: اي غير
0: ظهر لي المقلقه هذيك الترونسبيرونت اكثر هذيك هي المقلقه
1: فوالا ثم اللي ترونسبيرون ثم انواع معناتها بالحق اللي هما يكونوا معناتها لاسعه جدا معناتها الضربه نتاعها تكون لاسعه وفما اللي تبدا حتى راهي الضربه نتاعها معناتها قليله متوسطة معناتها اللفعة نتاعها وفما اللي غير لفعة بتاتا معناتها ما ينجموا نحن والله عندنا باج في تعاملوا معناتها مع باج في فيسبوك في دونك اسمها ميديوس تونيزي والله صدقوني يعطي يحطوا في معلومات معناتها تحفونا على الاخر وينجموا الناس الكل معناتها يعرفوا شنو الانواع نتاع الميديوس اللي عندنا في تونس وشنو هما معناتها اللي مثلوا اختاروا وشنو هما اللي مثلوا اختاروا معناتها على حتى على المصطفين وكل شيء في البحر. لكن نجموا معناتها نعاونوا العباد بالاسعافات الاوليه معناتها اذا في حاله مثلا الاسعاف نتاع حريقه واللي هو راهو معناتها براتيكمون معناتها في كل صيف نعانيو منه الحكايه هذه هو باش نكونوا فرحين معناتها ضربتك حريقه تخرج من الماء ديريكت
0: ما تقعدش
1: هذه اي بيان سير ما تقعدش خاطر تنجم تقعد في وسط الماء تضربك كعب اخرى وتضربك كعب اخرى فهمتي دونك تخرج على روحك و اي سورتو اي سورتو نحاولوا انه ما نحكوش الجلده نتاعنا راهو على خاطر هما شنو هما راهم عباره كاينهم الحريقه وقت اللي تلسع عباره كاينهم ديكيست معناتها بقاو غاديك لاصقين معناتها على الجلده نتاعك كل شيء على قد ما انت تحكهم على قد هما ما يسيبوا السم نتاعهم دونك ماذا بينا نجنبوا الفرق نتاع الجلد نتاع
0: باش ما يتفلقوش هذوكم الاكياس هذوك
1: فوالا باش ما يتفلقوش وباش ما يساهموش معناتها في زاد يزيدوا معناتها من الكميه نتاع
0: السموم
1: اللي موجود معناتها في وسطهم.
0: اي شو نعمل؟
1: نحاولوا والحاجه الاخرى انه نحاولوا نغسلوا المنطقه هذيك بماء البحر. راهو كان بماء البحر ماهوش ماء العذب، علاش؟ على خاطر كيف معناتها كيما الفرق معناتها الفرق نتاع الجلد يساهم في انهم معناتها الاكياس هذوك يتفلقوا كيف حتى المياه العذبه راهو تعمل الاسموزاندرس. دونك زاد كيف كيف يساهموا معناتها في الفقان نتاعهم، وبالتالي معناتها تولي معناتها الاوجاع اكثر من قبل معناها. الحاجه الاخرى انه نحاولوا انه نحطوا معناتها يا خل يا محلول ملحي، كان فما كان فما خل ولا حاجه نحطوه على البلاصه هذيك باش اموا يقلل شويه من اللفعه هذيك.
0: فمش كون يكون حط الطماطم بالطماطم لا كعبة طماطم لا
1: والله شوف شوف اظن يراهم الكل ما يزيدوا حتى شيء راهم والله ما
0: اجتهادات شخصيه
1: معناتها اي وما عندهم حتى معناتها كيفاش نقولوا نحن ما عندهم حتى دليل علمي معناها اللي الحكايه هذيك تنجم. بالعكس هو انت وقت اللي تعملها بطماطم عباره كانك تفرط فيها معناتها انت تزيد
0: نزيدوا عليه
1: ونحاولوا انه كل الخيوط هذيك اللاذعه نتاع اللي مازالت معناتها في المنطقه اللي نتاع اللفع نحاولوا انه نحيوها باستخدام معناتها حاجه كيما مثلا ما نعرفش كيما بطاقة تعريف حاجة نحاولوا انه نحيوهم كل بقايا ذقني باش ما يبقاوش معناتها يتفلقوا كل لوحات ذقني كل شيء فهمتني.
0: ما نعملوش حاجة حادة مثلا
1: ونحاولوا بيان سور نحطوا كمادات معناتها باردة دبوزة ماء باردة ولا حاجة معناتها لتخفيف الأمل فقط. إذا معناتها الألم راهو مازال متواصل ولا حاجة بيان سور معناتها
0: نمشيو
1: لاستشارة الطبيب
0: ولا الفارماسيا باش يعطيك كريم تبرد. واضح
1: خاطر راهو ساعات ساعات برشا عباد راهو يكون المناعه نتاعهم ضعيفه وتنجم تاثر فيهم عاده تنجم تمشي لهم للدخول غطيا وكل شيء دونك هذيك المناعه نتاعهم ضعيفه
0: ولا جلدتهم الهايفه كما صغيرات
1: ولا هذيك تنجم تاثر عليهم دونك يمشيوا للطبيب ديريكت.
0: واضح. شكرا جزيلا لفضلك سي صاحبي الدرعي المختص في البيولوجيا البحريه عضو جمعيه تونسي. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتنا. احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا 7:26 على موجتنا
2: مع ديوان اف ام. كل ما يهمك

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا، تحية لكل الأصدقاء وصديقات اللي تواصلوا معنا. نحكي على انتشار الظاهرة في العاصمة، ظاهرة التاكسي موتو. شنية الظاهرة هذية؟ هل هي قانونية ولا غير قانونية؟ نحكي في الموضوع تتسويتا. ضيفنا خبير ومستشار لدى جمعية سفراء السلامة المرورية، مدير عام سابق للمرصد الوطني للمرور، سجال الغديرة. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا،
1: مساء الفل، مرحبا بك سي جلال. أهلا وسهلا. للناس اللي تسكن خارج العاصمة، شنية الظاهرة هذية، ظاهرة التاكسي موتو؟ هي تنفسروها ونقدموها أكثر للسادة المستمعين.
2: نعم، بارك الله فيك. هي تمثل حل لمعضلة النقل والنقل العمومي، والمواطنين عندما يلقوا الحل هذا أو يمثل يعني فيه إيجابيات بالنسبة لهم ولا يلتجئ له. اولا ارخص من التاكسي، ثانيا اسرع في حالات نتاع الاكتظاظ، لانه يعني الموتو نجم تتسلل وتتعدى بسهوله الى اخره. وثم جانب من النشاط هذايا غير قانوني، لانه القانون يمنع، قانون يقول نقل الركاب

0: تعمل كرة شروط، وهذاك هو الحل الأمثل. تعمل كرة شروط، وماذا بينا ما يكونش كرة شروط كذي، هو يعني شبه رخصة، يعني ثم شروط قانونية وترتيبية اللي يحترمها ما غير لا يوافق عليه ولا ما يوافقوش، ثم يعني يعلم بالنشاط متاعه وهذاك هو.
1: نحكي على كرة شروط للتروتينات، لاستعمال التروتينات مش لاستعمال التروتينات لنقل الأشخاص. فوالا مش كون واضحين.
0: لازم هي يلزم كرة شروط ويلزم ضوابط قانونية كما في عديد الدول، يلزم ممنوع نقل عليها عدد كبير من الأشخاص، يلزم السرعة متاعها ما تتجاوزش 30 كيلومتر في الساعة، يلزمها تخضع إلى الفحص الفني.
1: لكن احنا اللي قاعد يصير توا ما نستعملوش في الـ في الـ في التروتينات، معناتها في الـ في التاكسي، في الموتور. فوالا
0: الموتور ممنوع القانون حاليا، هي تحت الموتور يعتبر عربة، والقانون يقول ممنوع نقل الركاب هناك بالأجرة وبدوره. قانون هذا القانون
1: فيه محضر،
0: صعب المراق فيه محضر، لكن المراقبة صعب عليه. أولا المراقبة صعب على خطر الموبيلاتات هذم والموتورات هذم ما عندهمش رقم تسجيل ولوحة تسجيل ورقم هيكل، يعني كيفاش باش تبقى عليه القانون؟ هذه معناها وسيلة نقل، الحاجة الوحيدة اللي تلقاها عندها ثم معناها هي الاسيرونس وعقد كونترا داشا، عقد الشراء نتاعو. يعني لهنا هاك الموبيلات هذيك اشخاص تولي تستعمل في موتورات اخرى، يعني المراقبه نتاعها لاحظناها شرطه وحرس صعوبه كبيره باش تعمل له محضر باسم شكون وكيفاش باش يتشد الى اخره.
1: معناتها صعوبه في الرقابه وصعوبه في العقوبه، في تطبيق العقوبه.
0: بالضبط، صعوبه في الرقابه وصعوبه في تطبيق العقوبه. الحل شنو هو؟ في كراسه الشروط يلزم يوليو يخضعوا الى التسجيل، لوحه التسجيل ورقم الهيكل، هذا جانب هام لابد باش تنجم هكا توا مثلا الموتور شكون قال اللي هي حالتها طيبه ويلزمها تخضع للفحص الفني، باش تخضع للفحص الفني يلزمها تكون عندها لوحه تسجيل ورقم هيكل، معناها دون لوحه تسجيل ورقم هيكل رانا ما نوصلوا حتى نتيجه في الموضوع هذا.
1: انت تحكي على الجانب الرقابي، لكن انا نحكي على الجانب الاجرائي. هل انه اليوم معناتها في بلادنا القانون يسمح انه ننقلوا اشخاص على موتورات
0: ممنوع.
1: والا لا، معناتها قبل ما نمشيو
0: ممنوع.
1: للرقابه وتطبيق العقوبه
0: المخالفه واضحه والقانون صريح وقديم، نقل ركاب بالاجره وبدون رخصه على متن عربه راهو ممنوع في محضر.
1: تعتبر عربة الموتور، معناتها تصنف ضمن العربات.
0: تعتبر عربة قانون الطرقات يصنفها من بين العربات. عربة ذات محرك، يعني مصنفة ذاك عربة. وثم أنواع منهم اللي هما ما تنجم يستعمالهم إلا إذا كان يكون سائقها عنده برمي، عنده رخصة سياقة. هذوما الموتورات من 50 للساعة الاسطوانة تاعها من 50 سنتيلتر فما فوق، يعني يلزم رخصة سياقة خاصة بالدراجات، وإذا كان هي دراجة نارية ثقيلة زاد نوع آخر من رخص السياقة.
1: فما التراخيص تعطات في الإطار هذايا، معناتها فما شركات أخذت تراخيص في هذا الإطار؟
0: لا، مازال ما سماش حتى التراخيص عطاء نتاع التاكسي. هو ثم حتى أنواع نتاع تعتبر دراجة نارية، لكن هي عبارة كهبة صغيرة ممكن نشوفوا فيها بثلاثة عجلات ولا حاجة، ومازالوا ما خذوش تراخيص لشيء هذا. ثم صعوبة أخرى باش تعترض وزارة النقل وجهاز الدولة هو كونه التاكسي العادي اللي نعرفوها ثم قوائم انتظار، وثم الناس تحب تعمل تاكسي، وهذوما تو باش يوليو مزاحمين للتاكسي هكا ولا لا، باش يوليو مزاحمة كبيرة، باش يولي واحد يقعد ياخذ تاكسي ياخذ موتو تاكسي. هذوما باش نتوقعوا ردة فعل منهم ومحاولة الضغط، لأنه هذم التاكسي موتو تاكسي مزاحمة كبيرة وهما بيدهم
1: أي ضغط على له أساس، مع تضغط على أساس أنه تم تسوية الوضعية متاعهم وأنه يتم الاعتراف بهم ولا شنو؟
0: لا، ضغط لعدم الاعتراف بهم لحماية مهنة التاكسي المألوفة العادية. وما توا برشا ناس تحب تعمل رخصة متاع تاكسي وإلا ما يتعداوا على قوائم وثم النقابات تبدا حاضرة.
1: ولا ناس عندها 15 و20 سنة تستنى باش تاخذ الرخصة نتاعها.
0: بيصبحوا هذوما اليوم غزوة موتورات سيركيولي في الكياس وعبارة عن كرة شروط باش يمثلوا مزاحمه كبيره وهذوما راهو باش
1: يعني فما كرة شروط.

0: شروط قاعد يحضر ما تعبش النظم والقطاع هذايا. انا نحكي لك على انا كي قلت لك فما كراش شروط قاعد يحضر هذاك كراش شروط خاص بالتروتينات الكتريك, ما نحكيش على على تاكسي موتو ولا حاجه اخرى تماما سي جلال.
1: لا تاكسي لا لا ما فماش ما فماش
0: فوالا خاطر
1: وما يوقعش تنظيمها بكراش شروط يلزم هي مصنف كعربة يلزم القانون
0: يطبق
1: القانون القانون يطبق القانون
0: يطبق. شكرا شكرا.
1: وما ننساوش كذلك راهو عن عدد كبير ثلث قتلى حواس الطرقات راهم سواق در راهم معناها درجة نارية يلزم زادة
0: ناخذ بعين الاعتبار الموضوع حاليا
1: الاعتبار باش يكون إذا كان باش يعطيه الترخيص راهي الترخيص لازم تكون الدراجة سليمة ويسوق فيها إنسان عاقل وملم بقانون الطرقات إلى آخره.
0: واضح.
1: أما هو حل إيجابي وباهي وإن شاء الله نوصلوا له في بلادنا.
0: شكرا.
1: ومعمول به ومعمول به في الخارج.
0: شكرا جزيلا الخبير والمستشار لدى جمعية سفراء السلامة المرورية مدير عام سابق للمرصد الوطني للمرور سجل الغديرة. شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. موصلين معكم مشوارنا مرحبا 7:34 دقيقة على موجاتنا حتى للتسعة متاع الليل. نذكركم الجزء الثاني من الحصة مفتوح التليفون. تليفوناتكم نحكي بين العلاقات الصحية والعلاقات السامة, شنية المعايير اللي تساعدنا في الحكم على نوعية العلاقة وشنو اللي يجعل الموازين تنقلب بين الرجل والمرأة. ضيفنا في الاستوديو بش يكون المستشار الأسري والشخصي حسونة قدارة. ومرحبا بتليفوناتكم على 58 400.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين, خليك معنا مازلنا في الأخبار مكملين. صوتكم.
0: مرحبا. لجنة الفلاحة بالبرلمان تصادق على مقترح قانوني يتعلق بتسوية وضعية الأبار الفلاحية غير المرخصة. ما هي تفاصيله؟ نحكي في الموضوع تتشويته.
2: لجري
0: ضيفنا عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان السيد حسن الجربوعي. مرحبا بك, أهلا وسهلا, مساء النور.
3: مرحبا بك, مساء النور, وتحية من خلالك لكل مستمعي إذاعة ديوان فام.
0: شكرا. مرحبا. في اجتماع أمس مع وزارة الفلاحة صدقت على مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الأبار الفلاحية غير المرخصة. شنو تفاصيل المقترح القانون هذايا؟ كيف ستتم عملية التسوية وفي أي إطار زاد باش تتم؟
3: هو الساعة ثمنوها العمل اللي صار بين لجنة وبالوزارة اليوم, شوفوا فما تكامل على الأقل فيما يخص وضعية تسوية وضعية الأبار هذه. بالحق أنا حقيقة في شخصي نثمن مثل هيك المجهودات على خاطر نشوفوا التكامل بين وظائف الدولة يخلي اللي كونه فما منجز, وإحنا نتمناه كوظيفة تشريعية يكون عندها أثر على أرض الواقع للفلاح, وهذا يتوكل على الوظيفة التنفيذية. فيما يخص المقترح هذا هو على جزء حاجات يلزم المستمع والفلاح في حد ذاته, على خاطر نشوف في عديد التعليق بخصوص المقترح هذا, وأنا في سياق هذا نحس إلي برشا ناس مهيش فاهم المقترح, على خاطر المقترح القانون هو في حد ذاته فيه روح. الروح هذه تبنى على حاجتين, تبنى على تشخيص, تبنى على متطلبات المرحلة, لأن القطاع الفلاحي ما تنجمش تاخذه كما قطاعات أخرى. ما تنجمش اليوم تقارن القطاع الفلاحي مثل قطاع التعليم ولا النقل ولا الصحة ولا غيره, لأنه قطاع الفلاحة في حد ذاته يعتمد على حاجتين اللي هو التشخيص والتايمينج التدخل. اليوم الأبار هذه صحيح جات في وضعية غير قانونية وجات في وضعية تلزل الفلاح, واحنا نعرفه دونك وضعية الفلاح في الشح المائي تعاني من البلاد, في عدم وجود مناطق تقوية, في كون الأبار ما تصب مطلب يحبلك عامين ثلاثة باش تاخذ رخصة, وهذه الوزارة قاعدة تخدم على بلاتفورم اليوم للفلاح باش تسهل الإجراءات. احنا
0: معنا التجاوزات اللي صارت هذه كانت عندها ظرفية معينة,
3: هو في حد ذاتها هو عديد المواطنين وعديد الفلاح يقول لك انتم تسووا في وضعيات غير قانونية. لكن اليوم هذه انا في شخصي اليوم القانون يلزم يتوضع وتتبنى عليه رؤى, لكن اليوم لقينا فما اخطاء مش نتجاوزوها, لأن الفلاح اليوم في تونس راهو سمحني في كلمة مضطهد في جميع المجالات وفي جميع القطاعات. أي فيليير في القطاع الفلاحي تلقى منظومة الإنتاج اللي هو الفلاح تمس برشا, وهذا اللي يخلي اليوم فما تململ من الفلاح وفما معناتها جسور ثقة تمس برشا من مؤسسة الدولة اللي هي الوزارة والفلاح. احنا اليوم في ما يخص المقترح هذا اللي هو عدد 18-2026 اللي يتعلق بتسوية وضعية الأبار الفلاحية الغير مرخصة، احنا كلجنة حطينا استعجال نظر لانه هو جاء في قانون المالية الفصل عدد 81 في قانون المالية 2025. جاء المقترح هذا من الزملاء، الوزارة ما نجمتش تطبقه لأنه جات فيه بعض الشوائب في تطبيقه، في نصوص ترتيبية، في كيفية تسوية الوضعية، في غيره غيره غيره. احنا كلجنة تبنيناه من أولوية الأعمال ومشينا في تسريعه وعرضناه على أنظار لجنة المقترح هذايا، ومشينا في السماعات الجهة المبادرة، ومن بعدها مشينا في سماعات الوزارة. الحاجة الباقية اللي المقترح هذايا تبنى بالوزارة واللجنة وتم عديد الجلسات وتم عديد النقاشات فيه، ومشينا جلسة أمس للمصادقة عليه فصلا فصلا بالاتفاق مع الوزارة وبالاتفاق على تسوية الوضعية. المقترح هذا شنو هو في الأول؟ الأول باش حتى الفلاح يفهم، على خاطر أنا نشوف وما لقيتش فرصة اليوم باش نجاوب، يعطيكم الصحة اللي أتحتوا لنا الفرصة، هو زوج جوانب. الجوانب لو فيما يخص الفلاح، فيما يخص الفلاح شنو؟ أنت اليوم كي تشوف حتى احنا عندنا في صفاقس في عديد الولايات فما مشاريع تشمل الفلاح. أول ورقة تطلبها منك الفلاح يقول لك عندك بير بالرخصة، من هنا يبيع الفلاح. حتى تمشي البيانة البنك الفلاحي تحب تاخذ أي قرض فيما يخص القطاع الفلاحي يقول لك عندك بير بالرخصة، تلقى روحك في مشكل. تمشي للوكالة الاستثمار في القطاع الفلاحي مش تاخذ في تراكتور ولا حاجة، السؤال ديما اللي يطرح الفلاح هل هناك بير بالرخصة ولا لا، هذا يطرح مشكل آخر. المشكل اللي الفلاح ما عندوش أبر بالرخصة، وناس خدمت وربي يعلم وضعيتها، وأنا ديما نقول لعباد هذه مجاهدة في صمت والجنود في صمت، لأنه الفلاح اللي عنده 100 زيتونة باع 30 زيتونة باع شهر بير، اليوم راهو في سنة 2024 قطاع زيت الزيتون فقط دخل 5000 مليار خزينة الدولة، منين؟ من الأبار العشوائية في القروين وسيدي بوزيد والسواق الصغيرة وغيرها. هذوما الناس مشينا في تسوية وضعيتهم، لأنه الفلاح اليوم يستحق اللي الدولة تقف معاه على الأقل بقوانين تساعده باش يواكب التطورات والتغيرات، وباش ينجم تكون عنده اللجوء للتمويلات اللي تعطيها الدولة. هذا من جانب التمويل. لكن الفلاح في المقترح هذا ما يشملوش تمويل فيما سبق إلا بعد التسوية. حاجة ثانية يلزمنا اللي برشا فلاحة ما يحبوش يسمعوها، اللي هي كلمة حق يلزم تتقال، اللي كونه ثم سقي عشوائي، ثم ناس اللي عنده تقريبا هكتار يستحق نقوله 2 لتر في الثانية ياخو في 8 لتر، الفلاح الزيتونة اللي تستحق 30 لتر ماء جدينا بورتكي يعطيها غمران، ثم مناطق في, في, في, في, في مشينا لقبلي وغيرها نفس الوضعية. دونك ثم إهدار للمال، وإحنا في دولة تعاني من الشح المائي. لذلك اليوم تسوية الوضعية مش تلتزم عليها متابعة من عند الدولة.
0: طيب كتولي فما تسوية وضعية، ما انتم مبدئيا تعرفوا العدد تقريبي متاع عدد الأبار العشوائية اللي موجودة في البلاد، ولا من خلال التسوية هذية باش يتم ضبط العدد؟
3: هو اوتوماتيك، ما مش تصير بلاتفورم، وهي ديجا وعدتنا الوزارة في ظرف بعد المقترح القانوني يتم المصادقة عليه في ظرف شهرين مش تولي فما
0: منصة
3: واضحة. المنصة هذه يدخل عليها الفلاح، يحط اللوكاليزاسيون وين، يحط شهادة ملكيته، يحط الوثائق نتاعه، وياخذ ورقة التسوية. ورقة التسوية هذه تسمح له عن طريقها هي باش ينجم يتمتع بامتيازات الدولة. لكن فما فصل اللي نصت عليه الوزارة، وهو فصل إضافي الفصل 2 اللي هو ترفض وجوبا مطلب التسوية التي تتضمن معطيات مغلوطة. الفصل الثالث هذا كيف اللي نصت عليه الوزارة، واللي هو تم الاتفاق عليه على خاطر الوزارة وافقت على المقترح النواب مع إضافة فصلين، اللي هو الفصل الثاني اللي حكيت لك عليه تو، والفصل الثالث يتم إلغاء مقرر التسوية في صورة ثبوت إخلال المنتفع بالتسوية بالالتزامات المحمولة عليه. دونك أنت اليوم كفلاح زاد
0: مطالب انك تكون صريح وشفاف معناتها في الموضوع.
3: اليوم احنا وديما نقول انا في في في في في فيما هو موجود، شفت المقترح هذا انا في شخصي نعتبره اللي كونه حل ظرفي، لانه الحل الاساسي والحل المستديم والحل اللي بالحق خرج البلاد من الوضعيه المائيه اللي عايشينها هي مجله المياه. مجله المياه اللي من عام 70 لليوم لازلنا نخدموا بها، وطلبنا بها عديد المرات من وقت الوزير السابق الوزير الحالي، كل قانون مالية يعدون اللي مجلة المياه حاضر ومش تجي. اللي كونه اللي نشوفه فيه توا والمقترح هذايا والوضعيات هذية اليوم ما يحل الأزمة المائية في البلاد التونسية، وما يعطي نفس جديد للوضع المائي، ويحط استراتيجية مبنية على مرحلية واستدامة في أخذ القرارات، هي مجلة المياه اللي اليوم قادرة تنقذ البلاد التونسية من المأزق اللي احنا فيه. خاطر اليوم الفلاح تنقصه حاجتين، فلاح ينقصه التمويل، تنقص أهم حاجة هي الإرشاد والتعليم والمتابعة. اليوم الفلاح التونسي يخدم، سمحني بين قوسين، يخدم في الفلاحة عن جهل. ما عندناش استراتيجية. أنا حكيت عديد المرات على القطاع الفلاحي وسمحني خاطر كي نحكي في مواضيع ساعات. أنا حكيت عديد المرات ويمكن حتى اللي يسمعني يلزم استغلال الفرص في القطاع الفلاحي. يلزم اليوم تبني فرص مبنية على استراتيجية حتى تكون في الحروب الإقليمية اللي موجودة. حكيت عديد المرات منذ 3 سنين مع مسير الفلاحة قلت الحرب اللي مش تصير بين أمريكا والناس كل تعرف بين إيران اليوم الفصدق. احنا أراضينا قادرين ننشر الفصدق. اليوم تمنيت لو تونس منذ 3 سنين خدمت على المشاريع هذه في عوض الزيتون وفي عوض الغراسات اللي تستهلك برشمال. الفصدق ما يستهلكش برشمال. اليوم رانا وجهنا للأسواق العالمية في إنتاج الفصدق اللي اليوم كانت إيران هي أول دولة في العالم تنتج وتصدر. كنا احنا نفك الرقم هذا ونخدم عليه. ما نتوجهوش للزراعات اللي تستهلك برشماء. ما نتوجهوش للزراعات كما خوخ بالطبقاية والدلاع وغيره وغيره وغيره. تمنيت اللي كونه فما خارطة كتبنا عليها احنا كوظيفة تشريعية قاعدين نخدمه وقاعدين نشوفه الحلول اللي النجم ننقضوا بها المواسم الفلاحية والنجم نكون نرافقوا بها الفلاح. اما نعاود ونقول دائما فيما يخص المياه أهم حاجة تنقذ البلاد هي مشكلة.
0: سؤال أخير سيد حسان الجربوعي فيما يخص التسوية متاع الفلاحين هذوما مش كون فما كلفة معناتها مالية ما تتعطى للدولة وهل أنه معناتها المبلغ متاع التسوية هذايا باش يكون الفلاحة الكل كيف كيف ولا فما دي كريتير باش تعتمدوهم في الموضوع؟
3: لا هو ما فماش كريتير. هو إذا نقول لك حاجة حتى الفلاح اليوم راكي مش يدفع 3,500,000 ونشوف في برشة تعليق يقول لك الفلاح 3,500,000 شنو ما هما معات الفلاح مش قادر باش راهو أنت كدولة راك مش تتبنى لك عديد الامتيازات والمنح هذه أولا مش يتم تركيب عداد في وسط البير باش يعرفوا الكتان تاع الماء وباش أنت تراقب الاستهلاك متاعك. وثاني حاجة راني نقوله اللي اليوم في بلاد صحيح ثم تجاوز للقانون في الأبار العشوائية لكن اليوم راهو الإنسان يجهر بير برخصة أقل بير يتجهر راهو ب70-80 مليون
0: وغيرك زاد في المناطق السقوية العمومية قاعد يخلص في مقابل المال يخفيه
3: في مقابل اللي يخفيه. لذلك اليوم ما نحطوش احنا شعار ناخو كذا كذا لكن اليوم راهي ثم دولة ثم قانون ثم حاجات يلزم الفلاح يتقبلها لأنه الفلاح اللي قدر باش يشهر بير ب50-40-30 مليون قادر اليوم باش تكون 3,500,000 هذه مش حاجة كبيرة لكن نقول 3,500,000 راهي في مقابلها الفلاح مش يتمتع بعديد الإجراءات الأخرى. وهذا اليوم رانا في دولة قانون ومؤسسات يجب كيما الفلاح ياخو زاد حتى في تسويت وضعية. أنا نحكيه على التسويت وضعية نحكيه على ناس خالفة القانون. نعرف اللي كون الفلاحة تلز الدولة ما وفرتوش مناطق سقوية ما وفرتوش الماء الفلاحة تلز باش يعمل الأبار زاد كيف حتى الدولة في حد ذاتها يسمى امتيازات ومنح احنا نحكيه عليها وندافع عليها باش الفلاح ياخوها. حتى الفلاح يلزم في الموضوع هذا يحترم القانون.
0: واضح. شكرا جزيلا عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان النائب حسن الجربوعي شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتنا. احنا مسلين معكم مشوارنا. مرحبا 7:46 على موجاتنا. مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام. مع ديوان فام كل ما يهمك

0: في 60 دقيقة.
1: بعد الارتفاع في درجات الحرارة وموجة الحر التي تشهدها خاصة غرب أوروبا والوفيات التي تم تسجيلها في فرنسا، تحذيرات من ضربات الشمس وكيف يمكن تفاديها. احنا زادة في بلادنا نجم نشهد ذروة وارتفاع متاع درجات حرارة. شنية المخاطر متاع ضربة الشمس، ولأن الإنسان يحس بها ولا ما يحسش بها، وكيفاش يحمي روحه منها؟ نحكي في الموضوع تتشويتا
0: في 60 دقيقة.
2: فيدباك.
1: طبيب مختص في الهوميوباتي والعلاج النباتي دكتور حسين دربال، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
3: مرحبا بك هدايا، مرحبا بك، أمسية طيبة لكل متابعين البرنامج تاعك.
1: شكرا، يفضلك، مرحبا. نحكيو على ضربة الشمس، شنية هي ضربة الشمس؟ هل أنه حرارة مرتفعة وتأثر على الجسم متاعنا، ولا نقعد وقت طويل، وشنو بالضبط؟
3: لا يعطيك صحة، هو معناتها موضوع ديما متجدد، خاصة مع معناتها حلول فصل الصيف، وإحنا المناخ نتاعنا معناتها عندنا برشا شمس في بلادنا، ورغم أنه هذا تسمع معناتها كما قلت في أوروبا معناتها احتباس حراري كبير، ومعناتها مشاكل كبيرة قاعدين نشوفوا فيها. على كل حال معناتها أول شيء معناتها يلزم نقوله اللي الشمس راهي معناتها من نعم ربي، ومن خاطر التعرض للشمس وقت بتاعها، وقت مش وقت مش وقت القيلولة، معناتها حاجة مهمة جدا. فما برشا فيتامينات كما الفيتامين دي، الميتابوليزم تاعو كله بين الجلد والكبد والكلى، وخاصة في التعرض للضوء لأشعة الشمس، وخاصة الناس اللي معناتها نعديو الشتاء والخريف
1: هذا معناتها هاي
3: أهمية الدور معناتها صحيح أهمية الشمس، خاطر أكثرية الناس تستخدم في وسط إدارات، في وسط مكاتب، دونك
1: ما تتعرضش لأشعة الشمس.
3: فوالا يلزم نفهموا اللي دراسات كبيرة وكادت تركز على أنه التعرض للشمس، الأشعة بتاع الشمس والضوء بتاع الشمس حاجة مهمة جدا جدا جدا، تخلي الميتابوليزم كله يخدم، معناتها قدرة الجسم أن يحرق سكريات ويحرق دهنيات راهو أنتخوطه تتنشط بالأشعة بتاع الشمس، وأنه برشا ناس اللي بعد الشمس تصير لهم أضرار صحية كبيرة برشا.
1: هذا أهمية الشمس في حياتنا،
3: هذه أهمية الشمس.
1: الإكسين بتاع الشمس هو اللي يعمل ضربة الشمس؟
3: ليه الإكسين بتاع الشمس؟ شو معناتها الإكسين بتاع الشمس؟ اللي قلته معناتها باش نوضحه، هو الشمس قبل العشرة متاع الصباح وبعد الأربعة متاع العشية.
1: هذا في الصيف
3: بطبيعة في توقيت توصيف، لأنه في الشتاء بطبيعة أقل، لكن هنا شنو معناتها؟ معناتها أشعة الشمس ماهيش عبودية، ماهيش أختوغنال، ماهيش عارفة من معناتها أختوغنال على الأرض. دونك مثلا احنا تو في بلادنا 6:30 في الصباح، غير 4 تاع الصباح 7 تاع الصباح، وقت مهم جدا للتعرض لاشعه الشمس. كسوا معناتها انسان يعمل مارش ينجم، كسوا على شاطئ البحر، هذاك هو الوقت اللي تنجم انت تعوم فيه وتنجم تتعرض فيه للشمس، وتنجم معناتها تستغل برشا حاجات في الفتره هذيك. والا بعد الرابعه نتاع الاربعه نتاع العشيه، وقت معناتها الشمس تمشي للغروب، مهم جدا. المشكل هو في وسط النهار وقت الشمس تكون اورتوغونال. هنا بالحق فما مشكل. المشكل الكبير هو الجسم شنو باش يعمل؟ الجسم مش يعمل تعرق. هذيك الطريقه الريفلكس، انه الحراره نتاع الجسم مش تتعدى من الجلد، وهنا مش يفيق الجسم بالشيء هذا، دونك مش يبدا يخرج عرق، مش يبدا يبرد الجسم هذا. وبطبيعه الحال كي نقولوا تعرق مش نقولوا نقص في المياه ونقص في الاملاح ونقص في المعادن. بطبيعه اذا مش تمتد الفتره طويله ندخل من غيسك، هو تونه تصير ديزيدراسيون، معناتها نقص في المياه وفي الاملاح المعدنيه. في النقص هذا ونقص معناتها اذا نبداو ندخلوا في حاله نتاع نقص مياه
1: واملاح معدنيه،
3: الدم تنقص واملاح معدنيه، هنا القلب والشرايين يلزم يخدموا اكثر باش يشدوا ضغط الدم. وهنا فما ناس تتقلق خاصة الناس اللي عندهم اون فراجيليتي كارديو فاسكولير، معناتها فما ضعف في الجهاز لبعض الأمراض، معناتها بعض الجهاز القلبي أو الشرايين، دونك ينجم يتعب شوية الجهاز هذايا وتنجم تصير بعض يعني لي كومبليكاسيون
1: مضاعفات هاي باهي
3: بعض المضاعفات.
1: كيفاش
3: على هذاك على هذاك الانسان يزمو اول ما يرجع، معناتها الانسان اذا كان قعد في الشمس لسبب من الاسباب وبدا حس روحه معناتها بدات دوخه بدا نقولوا احنا بالتونسيت راهو شويه بدا يدوخ شويه حس بالسقانة حس بضيق في التنفس، فهمت، يزمو يمشي مباشرة المكان يعني بارد شوية، يبدأ يشرب شوية بشوية مياه وبعض بعض الأملاح، يراجع شوية الأملاح متاعه ويبدل، يجب يبدل الثياب متاعه، يجب ينقص الثياب متاعه، ينشف التعرقات الموجودة، وإذا معناتها استمرت شوية بطبيعة يكلم طبيبه الطبيب متاعه المباشر باش يجلم يفيق معناتها بأشياء.
1: نجم تقتل ضربة الشمس في بعض الحالات؟
3: هو شوف ما غير من من من
1: صوت من خوف
3: لكن لكن بطبيعة الحال أي شوف أي حالات فاتت الفيزيولوجي بتاع جسم الإنسان بيصير تجم تؤدي إلى أشياء خطيرة.
1: يعني حالات الوفيات اللي قاعدين نشوف فيها في أوروبا هل هي نتيجة نتيجة لضربات شمس وعنتها بالأساس؟
3: يعني بالنسبة للطول أوروبا هم ناس ما همش متعودين
1: بالسخانة هذيك،
3: مع خاطر أنت شوف الجسم متاعنا متعود يتأقلم مع مع مع التمبيراتور إكسترن، خاصة الجهاز الدرقي الغدة الدرقية، وحتى المخ متاعنا فيه عبارة فيه معناتها من قالة عدل، تعرف أنت مثلا مش كيما تقول أنت الجسم متاعك على مستوى السنة يتحول مثلا من 15 درجات حتى مثلا للأربعين درجة. بالنسبة للأوروبي ما هوش متعود، كيما احنا ما نيش متعودين إلا 10 وإلا 20 اللي موجودة في في معناتها في الدول القطبية. دونك كيف كيف كيما يجم العروق متعدم معناتها تسكر شوية بالبرد، كيما تجم تتحل بارشة
1: بسخانة
3: بسخانة.
1: واضح واضح دكتور، يفضلك، شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا دكتور حسان دربالة طبيب المختص في الهوميوباتي والعلاج النباتي. شكرا، كنا نحكي على ضربات الشمس على ما مدى الخطورة متاحة، شنية هي ضربة الشمس بالضبط وكيفاش نجمو نحمي روحنا منها. وصلين معكم مشوارنا، نحكي على فيضان مياه السناد يهدد عمارة بالسقوط، نحكي في الموضوع تشويته.
0: كل ما يهم التوانسة في 60 دقيقة مع ديوان FM، كل ما يهمك تلقاه معنا في 60 دقيقة.

0: في 60 دقيقة.
1: مرحبا، نمشي إلى بن عروس، إلى ولاية بن عروس. نحكي على إقامة في بن عروس، صار فيضان متاع مياه سناد. يحضر معنا في المباشر أحد متسكني هذه الإقامة، مش نحكي معه في التفاصيل. لا
0: فسفس فسفس.
1: سعلي عبد الله عن نقابة متسكني الإقامة، مرحبا بك سعلي، أهلا وسهلا.
2: مرحبا مدام ومستمعين ديال فام، ومشكورين خليتونا نعبر عن المشكله اللي عندنا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. وين بالضبط في بن عروس؟
2: اقامه ياسمين واحد قبل القنطره نتاع الياسمينات هذيك،
1: قبل قنطره الياسمينات.
2: اي
1: شو اللي صار بالضبط؟ قل لي
2: باش نعطيك التسلسل اللي تاع الاحداث. احنا فقنا في تشوف اخترت ما في دخلت فصول اللوطة، جبنا شكون بالمرتوة هذيك باش نشوف شنو الحكاية. حلينا بالمرتوة، طلع الماء، خرج الماء يجري. ولازمو احنا عندنا بومب لوطة، عندنا كي الجابة صغيرة يهبط فيها الماء نتاع المطر، واللي بومب يخدموا يخرجوا الماء لبرا. مشينا للسناد، انا مشيت بيرسونيل، مشيت مرة والسيد والرئيس، السيد الرئيس هو كان مسافر جاي هو طوب حدايا، مشى مرة.
1: رئيس شنو؟
2: رئيس النقابة يعني.
1: فوالا هاي هاي مشى مرة زاد هواي.
2: آخر حل جبنا عاد المنفذ، هبط عاين الوضعية وصور وكتب كل شيء وبعثنا للسونات.
1: هاي
2: خرجونا فينا السونات إقليم المروج. حلوا الماء، اول حاجه قال حلوا الماء نشوفوا ماء سوناد ولا مش ماء سوناد. طلع ماء سوناد. ومشاو على اساس باش ياخذوا الاجراءات، معناها الحكايه هذه ما فما عندها بليسك دو سيمان يعني. بريسك ثلاث سيمان. ونستنوا فيهم والماء يجري.
1: معناتها مازلتوا حللوا وطلع ماء سوناد، مازلتوا تستنوا في التدخل نتاعهم والماء قاعد يجري تحت السيسان.
2: باش جيبوا الماتريال خد كرزمو عندنا احنا كي الجابيه ولي بومب يخرجوا في الماء. تو نعملوا فيديو كان تحب نبعثه لكم باش تشوفوه. والماء يجري تو تو ديجا نحكي معاك والماء يجري. اللوط ما عرفناش شنو الحكايه. حبوا شوف هي مسؤوليه السوناد، مسؤوليه البروموتور البناء، معناها فما ريسك العماره ترخ معناها خاطر ما تعرف الماء. وعملنا مراسله زاد الوزارة الفلاحة، إدارة المياه هذيك، بعثنا مراسلة بدات 15.
1: قداش عندكم ساكنين فيها العمار؟
2: العمارة في قداش يعني؟
1: قداش عمرها هي العمار؟
2: دميلنا في العمار
1: 2009. أول مرة تصير حكاية كين هاك؟
2: أول مرة ما حكاية بيزار شوي، خاطر ما يجري معناه ومازال هو رزمو احنا حفرنا باش تخلينا الماء يتنفس باش يخرج يمشي للجالية باش يخرج مع البومب ومع اللونات.
1: اي شنو نداكم انتم بالسناد المروج تاع شنو تقولوا له؟
2: احنا ماذا بينا يجوا يشوفوا لنا حل، خاطر معناها فما زيرو ريسك، معناها
1: فما ريسك انه العباره ترخي، يجوا يشوفوا لنا حل.
2: ما لوطه يجروا وعرفوا ما سناد يجوا يشوفوا الفويت وين اقل شيء.
1: فوالا الفويت وين وشنو نعملوا بالضبط؟
2: اذا كان مسؤوليه تتجاوز السناد وطلع مش تبع السناد نشوفوا احنا المرحله الاخرى شكون مسؤول.
1: فوالا تحديد المسؤوليه مع السناد، معناتها في مرحله اولى من بعد نشوفوا تدخل، كانوا من السناد السناد تدخل، كانوا مش من السناد تشوفوا معناتها التدخل مع شكون بالضبط.
2: بارك الله فيك.
1: واضح
2: وما يعطلونيش الله يهديمك.
1: واضح ان شاء الله نداكم يكون وصل للسناد. شكرا جزيلا سي علي عبد الله، يعطيك الف صحه. احنا مصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. اميره في الاخبار، بهيره في الاخبار، قدور في الاخبار الرياضيه، مشوارنا بتوصل معكم حتى للتسعة
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. جوك موسيقى تسمع راب.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجازوة الثامنة ديوان اف ام عسلمة. إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان تعلن عن إجراء تحويل وقتي لحركة المرور بالطريقة اللاجهوية رقم 31 على مستوى مفترق النجرة بداية من يوم الغد السبت ولمدة 90 يوما في إطار إنجاز أشغال مشروع حماية المناطق الشمالية الشرقية لتونس الكبرى وتحديدا على مستوى منطقة المنيهلة. هذا وسيتم استخدام مسلك واحد في اتجاهين ذهابا وإيابا طيلة فترة إنجاز الأشغال المبرمجة. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة كعدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال وذلك تجنب الاندلاع الحرائق على جوانب طرقات السيارة خاصة بالمناطق التي تنتشر بها الأعشاب الجافة والغطاء النباتي وحفاظا على سلامتهم وسلامة مستعمل الطريق وحماية للثروة الطبيعية. وزير البيئة حبيب عبيد يتابع تقدم البرنامج الرقمي الخاص برقمنة الخدمات البيئية الموجهة للمواطنين والمستثمرين وتعميم عملية إدراج المشاريع ومتابعتها ضمن المنظومة الوطنية. وضحت وزارة البيئة أن البرنامج يشمل تطوير بوابة موحدة لمختلف الخدمات ورقمنة تراخيص التصرف في النفايات الخطيرة وتصديرها إضافة إلى خدمات الربط بالشبكة العمومية للتطهير ومعالجة العرائس. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة قتل الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 920 شخصا وحوالي 3000 مصاب وفقا ما أعلنه مصدر حكومي رسمي اليوم، في حين قالت الأمم المتحدة أن أكثر من 50,000 لا يزالون في عداد المفقودين وسط توقعات لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي بأن يتجاوز عدد القتلى 10,000. سلطات شبه جزيرة القرم تعلن فرض حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية المتواصلة التي تسببت في نقص كبير في الوقود وانقطاع التيار الكهربائي. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع قدور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمن الله.
0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
2: ديوان اف ام فلاش سبور.
3: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. وفد المنتخب الوطني التونسي منتظر يخلط على دفعات بين غدوة والأيام القليلة القادمة، مع العلم أنه معظم الملاعبية باش يسافروا مباشرة إلى دول الإقامة متاحهم. خيبة كبيرة المنتخبنا الوطني، 3-0 لأول مرة في تاريخنا في المونديال، أضعف دفاع لحد الآن في المونديال، قبلنا 12 هدف في 3 لقاءات، سجلنا هدفين فقط. بالنسبة للمدرب هيرفي رينار قال انه مازال ما يعرفش شنو هو مستقبله مع المنتخب الوطني التونسي، في انتظار شنو القرارات اللي باش تكون في الايام القليله القادمه. طبعا الاخبار هذه باش تكون للمتابعه. الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المونستيري نشرت بلاغ أكدت فيه أنه تقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مبرمجة نهار 30 جوان الجاري بسبب عدم ورود أي قائمة مترشحة لرئاسة وعضوية الفريق. بالنسبة للكاتب العام للاتحاد المونستيري، دعا الهيئة الحالية لمواصلة تسيير شؤون النادي ضمانا لاستمرارية الفريق. البارح نص الليل انقضت الأجل دون أن يصل أي مطلب ترشح لإدارة الأولمبي البيجي لرئاسة وعضوية الفريق، هكا يتم إلغاء الانتخابات اللي كانت مبرمجة نهار 28 جوان في انتظار تعيين هيئة تسييرية للأولمبيك. منسق اللعب والظهير معاذ العياري قرر مغادرة نادي الشارقة الإماراتي. العياري انتقل لفريق الإماراتي سنة 2025 وين ساهم في تتويج الشارقة بلقب كأس الإمارات وشارك أيضا في مسابقة كأس العالم للأندية السوبر جلوب. العياري لاعب دولي في المنتخب التونسي لكرة اليد، سبق له أيضا لعب في النادي الإفريقي. العاصمة الكازاخستانية أستانا تحتضن فعالية الدورة المفتوحة للتايكواندو. في اليوم الأول عناصرنا الوطنية أحرزوا 6 ميداليات ذهبية، 2 فضيات و3 برونزيات. بالنسبة للميدالية الذهبية كانت في وزن أقل من 62 كيلوغرام بواسطة وفاء المسغوني، في المقابل 2 فضيات كانوا عن طريق فراس القطوسي في وزن أقل من 87 كيلوغرام وفارس البجميعي في وزن أقل من 68 كيلوغرام. في المقابل البرونزيات كانوا عن طريق عهد بن عون وزن 53 كيلوغرام، أيوب الجندوبي وزن أقل من 54 كيلوغرام، ومحمد خليل الجندوبي في وزن أقل من 68 كيلوغرام. الختام بمباريات المونديال بين الليلة وغدوة الفجر في المجموعة التاسعة. حاليا انطلقت القمة بين النرويج فرنسا، ومباراة السنغال ضد العراق المجموعة الثامنة باش تكون بدايم الماضي ساعة، كابو فيردي ضد السعودية، الأوروغواي قمة ضد لفوريا روخا منتخب إسبانيا، ومجموعة السابعة بدايم الأربعة متاع الفجر حوار مثير بين مصر إيران وبلجيكا ضد نيوزيلندا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم هدى في 60 دقيقة في الأمان، وتحيا فلسطين.

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، الجزء الثاني من في 60 دقيقة متواصلين حتى للتسعة متاع الليل كالعادة. كن هاد جمعة نتقابلوا نحكيوا في موضوع يهم أكبر عدد ممكن من المواطنين، يهمكم من قريبة ومن بعيد. اليوم باش نحكيوا على نوعية العلاقات مع الطرف الآخر، كيفاش تعرف اللي العلاقة متاعك صحية ولا علاقة سامة مع الشخص الآخر، وشنية المعايير اللي بها نحددوا نوعية العلاقة هذية، ثم شنو اللي خلى اليوم موازين القوى أو طبيعة العلاقات أو طبيعة الأدوار تنقلب بين الرجل والمرأة. سعيدة جدا أن يكون ضيفي المستشار الأسري والشخصي سي حسونة قدارة. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أهلا وسهلا، مساء النور أستاذة هدى، يعطيك الصحة،
1: نورتنا،
2: تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة الديوان.
1: شكرا لك، مرحبا، أهلا وسهلا. تخلطت برشا مفاهيم وسمعنا نسمعوا في السنوات الأخيرة في برشا معاني جديدة دخلت لحياتنا والعلاقاتنا، ربما كنت موجود قبل لكن ما نعرفوش شنو الاتيكيت اللي نحطوها عليها. نحكيو على شخص توكسيك، نحكيو على شخص نرجسي، نحكيو على علاقة سامة وغيره، هل أنه هذا كان موجود قبل وإحنا ما نعرفوش، وإلا هذه حاجات جديدة تطورت مع الحياة؟
2: هذا هو فعلا هدى، العلاقات عندها دور كبير برشا في حياتنا. نحن كان نجي نشوفه نلقاو رواحنا 80% من وقتنا في النهار نعديوه في علاقات. ملي نقوم الصباح نغسل وجوهنا، اول شخص نشوفه في المرايه هو انفسنا، بعدين نصبحوا على العائله، وبعدين نخرجوا للشارع، وبعدين زملائي في الخدمه، لين انا نكمل اخر النهار. فنحن براتيكمو نهارنا في علاقات وفي كوميونيكاسيون مع باقي الناس. فهذاك علاش انه العلاقات سواء كانت صحيه او سامه تؤثر علينا بشكل كبير. الان فما الترند متاع العلاقات السامه والشخصيات السامه، وشنو الحكايه هذه؟ هل هذا موجود ولا لا؟ نعم هذا موجود. دايور في علم النفس فما ما يسمى بال The Dark Personality، يعني الشخصيات السوداء. الشخصيات هذه السامة نعم موجودة، موجودة من قديم الزمن، ولكن كانت قبل ما تتسماش، نقول فلان صعيب، فلان ما يتقربش، لكن الآن فما وعي، وهذا وعي جيد. هذه نقطة. والاثنين، الناس ولا تتبع السوشيال ميديا ولا تفهم ولا تتحلل، هذه حاجة إيجابية. ثلاثة، ما ننكروش أنه فما الناس أحيان ولا تتوهم أنه ولا الناس تخاف أكثر من لازم، كل شخص صعيب شوية، وإلا نمط شخصيته مختلف علينا ديركتو ما نقوله هذا نرجسي وإلا توكسيك وإلا كذا. هذا ما يسمى بالإسقاط، يعني نبدأ أنا نسقط. والغريب في الأمر أنه هدى، أنه عادة الناس السامين هم اللي كثيرا ما يتهموا الآخرين أنهم سامين.
1: معناته اللي فيه يحطوا على غيره.
2: يعطيك صحة. فهذا هو بالنسبة للشخصية السامة. باختصار شديد، هي الشخصية اللي ديما تخليك في حالة من التوتر، حالة من الانزعاج، وحالة من الخوف. إيش معناتها؟ معناها تلقاه ديما يخليك لازمك تبرر، يتهمك ويتبرر. عرفتك الشخص اللي كيف يكلمنا في التليفون ويقول أوف برا عادة، باش يكلمني هذا،
1: يلوم برشا،
2: تلقاه يلوم برشا، ينتقد، يشك فيك، يشك فيك، أنت ما كلمتنيش، معنى عندك مشكلة معايا، ما تحبنيش. عادة ما يبدأ يتهم، عادة ما يمارس شيء من التلاعب. الشخصية السامة اللي هو يخليك ديما في حالة متاع انك انت يزمك ترد بالك على حقك، خاطر اش معناتها شخصية سوية؟ الشخصية السوية اللي هي قايمة على مبدأ وين وين، اربح تربح، يعني انا نضمن مصلحتي وانت خليك تضمن مصلحتك. لكن الشخصية السامة اللي تقوم على عقلية وين لوس، اربح تخسر،
1: معناتها مصلحته هو فوق كل اعتبارات.
2: يعطيك صحة. احتياجاته، نفسيته، رغباته، احتياجاته، فهي ديما مقدمة على الطرف الآخر. ما يهمنيش فيك انت ساتيسفاي ماكش ساتيسفاي، انت راضي ماكش راضي، انت مرتاح معي ماكش مرتاح، ما يهمنيش، يعني ما يهمنيش راحتك، يهمني كيف انا ان نستغلك لراحتي الشخصية. الشخص السوي هو نحبك كي تكون انت سعيد. كيفاش تحب سعيد؟ تحبني خليك خليك، مثلا اكزامبل انا تو تعب خليني شوية. الشخص السوي اوكي انت تعب تحب خليك ترتاح، خليك ترتاح. لكن الشخص السام لا، ما يخليكش،
1: معليش، انت
2: يحبك على قياسه هو، يحبك على كيفه هو. بالنسبه ليه انت ما عندكش الحق انك تختار سعادتك وحدك، لا انا نرسمها لك. فبالتالي هو شخص استغلالي، شخص يخليك في حاله دائما من التوتر، شخص تولي بالوقت تولي نوعا ما ماذا بيك ما تقابلوش، ماذا بيك ما يكلمكش، حتى يكون أقرب الناس، حتى يكون زوج، حتى يكون أب، حتى يكون أخ. هذا هو الشخص السام باختصار شديد.
1: وعليش هو شخص سام؟ على تفهم حاجات خلته يكون بالطريقة هذية، يعني في تربيته في تكوينه في في حياته، فما حاجات تخليه هو يكون بالطريقة هذية ولا لا؟
2: عادة ما يكون السبب هو التربية. لما يكون فما سوء تربية ينجم يكون هو تعرض لشخصية سامة في صغره، يكون والده ولا والدته مثلا سامين، يعني صحة ربوا أبنائهم بالتحكم بالسيطرة بالسلطة، ما عندوش الحق أنه يقرر، والديه يستغلوا فيه مثلا، وإلا مثلا يكون فما حالة من النقد المستمر وديما إشعارك بتأنيب الضمير، أنت ديما مقصر أنت ديما مقصر أنت ديما مقصر، فهذا الكل يخليك في حالة من عدم الأمان، يا إما تولي أنت صغير يا إما تولي شخصيتك انسحابية، تولي شخصية مهزوزة جدا، تولي شخصية ضعيفة جدا، ديما تقرأ نقص في روحك، تتجنب الناس، عندك حالة من الخجل الشديد، أو يولي عندك حالة من النقمة. دونك اللي كان يتسلط عليا هاني تو نكبرت ونوريكم أنا كيف كيف يولي اللي كان يمارسوا فيه بوه ولا أمه نفس الأساليب تعلمها تربى عليها يولي هو يمارسها على زملائه وعلى صغاره.
1: حكينا على السام، السام هو النرجسي ولا فما اختلاف بيناتهم؟
2: النرجسي هو من بين الشخصيات السامة.
1: كاتيجوري
2: الناس تعرف ديما كان نرجسي، لكن فما برشا شخصيات، يعني فما الشخصية النرجسية، فما الشخصية السايكوباتية هذه أعظم وأعظم، فما الشخصية الهستيرية، فما الشخصية الحدية، فما مجموعة من الشخصيات، لكن الأكثر انتشار والناس اللي يعرفوها هي الشخصية النرجسية. الشخصية النرجسية كيف كيف هي شخصية سامة بامتياز، لأنه النرجسي عنده حالة من الغرور، حالة من تضخم الأناء، يحب يكون ديما هو مركز الحديث، هو مركز الكون،
1: تمام.
2: في أي قاعدة يلزم الناس تحكي عليه هو، حتى كي يمشي المريض في عوض ما يسأله على حاله يحكي له هو على مرضه. مالا وينك
1: تقول له أنا ما تمشي، يقول له حتى أنا مرضت
2: حتى أنا ويبدأ يأخذ الكلام ويبدأ يحكي مسكين هو على مرضه. دونك يعني يحسد المريض حتى في التعاطف،
1: يا لطيف
2: مش تعرف. كيف كيف الشخصية النرجسية عنده قليل التعاطف مع ألام الآخرين،
1: ما يحسش بغيره.
2: أي والأخطر من ذلك في الشخصية النرجسية إنه ما عندوش مراجعة الذات بالنسبة ليه دي مصحيح، هذه باش يقول لك سامحني راني غلط في حقك، وإلا عندك حق، وإلا راني غلط، ولا راني أنا استعجلت، لا لا لا هذا ما يلعبش عنده، بالنسبة ليه هو دي مصحيح، ما يغلطش، ديما على حق، تتناقش أنت وياه يعمل كل شيء، يكذب يأول يقلب الأحاديث، يستعمل المنطق والآيات والشرع على مصلحته، معناها كل حاجة يزمه يطوحها حسب رغبته هو باش يقنعك انه هو صحيح،
1: مهما كانت الأسلحة
2: مهما كانت الأسلحة. فذلك علاش مثلا مدير نرجسي الله يكون في عونهم مثلا
1: يخدموا
2: معه، زميل نرجسي، زوج نرجسي مثلا، أب نرجسي يعانيه. أنا اليوم كنت في كونسلتاسيون هدى، معناها رجل محترم جدا يعيش البرة، عمره فوق 40 سنة، ويحكي لي على مخلفات الشخص النرجسي. أنا كيف يجيوني ناس ضحايا النرجسي نقول لهم أنتم يعني الناجين من الحرب، عرفتك الشخص اللي ينجو من الحرب، هو صحيح سلكها نجا من الحرب ما ماتش، ولكنه خرج بجروح،
1: عنده
2: جروح جسدية وجروح نفسية، فيحكي لي يقول لي حسونة أنا نشوف في بابا بالبوت يضرب في أمي بالساق، وكيف جيت ندافع عليها قال له أنت أقعد غادي هاني جايك،
1: جايك دورك معنا.
2: يحكي لي قال لي أنا هاني راجل وليت، أنا قد ما أنا في صغري نتمنى أنه بابا يموت، أنا ندي على باب بالموت، يعني باش تعرف إذا يوصل
1: كمية الأذام على سببها.
2: فهو شخص مؤذي جدا للأمانة، موجودين ولكن مش كما يحكيوا عليه من الناس، احنا تو حاليا الناس ولا اللي عنده به بونتو ديريكتومون يعطيك صحة زوجي نرجسي، ونبداو نحن ديما نقولوا نحن ما عندكش الحق انك تشخص وحدك.
1: فوالا كيفاش نشخصوا؟ هاد خلينا في العلاقات اونتر لو كوبل، كيفاش نشخصوا اللي الطرف الاخر نرجسي، زوجة نرجسية والا زوج نرجسي والا حبيب نرجسي ولا حبيبة نرجسية؟
2: شوف النرجسي احنا عندنا دي كريتير، اول حاجة فهم عندنا مقاييس علمية، يعني ريت مثلا كي تجيني انت مثلا تقولي انا راجل نرجسي، لا انا عندي 27 سؤال نساله لك.
1: اه
2: هذه هذه هذه هذه باش نعرف هل هو نرجسي ولا لا.
1: وانت عندك ثقه في الاجابات نتاعي؟ ربما انا نطوحهم حسب انا معناتها لازم نكون انا النرجسيه والاجوبه نتاعي معناتها نطوحها كيما انا كيما انا نحب.
2: مش للدرجه هذه. مش للدرجه هذه. علاش؟ خاطر السؤال احيانا مثلا ما يجيش لبالك انه هو سؤال. هو مش سؤال ديريكت. هو سؤال انديريكت.
1: مبطن
2: معناتها. يعطيك صحه. هذه نقطة. وفما الأسئلة اللي تيست بسيكوتيكنيك تلقى سؤال يتعاود مرتين وثلاثة باش نسألك بـ بـ بـ بـ بـ من خلال جهة أخرى باش نتأكد هل إجابتك دقيقة ولا لا.
1: فهمت؟
2: يعني عموما ونحن من خلال تقنيات المقابلة نعرفوا حتى من قراءة لغة الجسد.
1: اه تعرفوا اللي هو نرجسي
2: كيف كيف. نعطيك على سبيل المثال نعمل لك تيست حتى لشخصيتك أنت، لأنه أحيانا مثلا تكون أنت شخصيتك استفزازية. فالشخصية المرأة مثلا زوجة استفزازية، الزوجة الاستفزازية طبيعي انه راجلها بشوي نوعا ما نرجسي.
1: علاش؟ تدفعوا معناتها
2: تدفعوا. فنحن انكونسيامون نفهموا انك انت زدت ضخمت عنده الجانب النرجسي. طبعا
1: نجم تكون ارضيه ملائمه هو عنده شويه وانت ما تعملت كلي تنسيل باش هو زايد معناتها في الرجسه.
2: كلنا نرجسيون.
1: عندنا جانب
2: وبل بالعكس على فكره ما فماش واحد ناجح في الدنيا مش نرجسي.
1: ناجحين كلهم نرجسيين
2: دي درجة صحية.
1: إيش
2: معناتها؟ وهذا فعلا على فكرة نعطيك معلومة، أغلب الزعماء نرجسيين. لكن فما فرق هل هو منحرف ولا لا؟
1: منحرف.
2: فما عندنا النرجسي الخفيف، النرجسي المتوسط، النرجسي القوي اللي نحكي على النرجسي استغلالي كذا. يعني مثلا الآن ثابت هذا نفسيا إنه ترامب نرجسي.
1: هاي
2: هذا ثابت.
1: واضح.
2: مجموعة من الزعماء
1: أخرين. منصورش خفيف معناتها.
2: صحة. يعني حبيت نقول إيش معناتها؟ معناها ريت الجانب الإيجابي في النرجسية شنو هدى؟ إنه النرجسي يرى روحه يستحق التميز والنجاح.
1: عنده ثقة في روحه زايدة كل واحد.
2: فيولي يجاهد ويناضل ويكابد ويكافح ويكافح إلى أن يثبت الصورة اللي هو عايشها في ذاته. فالشخص هذاك الشخص اللي عنده ضعف شخصية. قلة تقدير للذات من الأول يقول لك أنا كعبلاء. يودي أقرأ، يودي تو يجرب لانسي بروجي. لا يقول لك لا أنا أصلا من صغري بابا أمي يقول لي ما عندك وين توصل، وأنا في الحومة كانوا يكركروا علي.

0: بري خلقنا ربي هكا وقبلونا كيف ما هكا
1: هاي
0: والله الخوف متاعنا الرجال
1: من شنو
0: نخافوا على الكرسي متاعنا في الدار
1: معناتها تشد المراه بلاصه الراجل
0: نخاف اني نخاف اني نولي طرطور من الاخر
1: فوالا
0: اي راجل عنده خوف فطري ان نولي طرطور داير كان يعطي يعطي مثلا المرته تاخذ قرار اثنين ثلاثه ومن بعد يقول لك شنو مرتي تقرر في بلاصتي كيفاش تو نفس الشيء اذا مرته هكا ولات كبرت ونشحت وكذا يولي يخاف هذا طبيعي لانه ربي معناها خلق فينا نحن الرجال انه نحبوا نكونوا اعلى درجه لانه باش نكونوا اكثر حمايه باش نكونوا اكثر رعايه باش نكون انا متفضل على عائلتي فالخوف الفطري اللي عند الرجل هو طبيعي جدا اذا زاد عن حده واستفزته المراه انه نوعا ما حسيته انت ما عندكش قيمه في العلاقه اني انا اقوى منك النجم انا نسير اخير منك انت ما تعرفش حطك غادي في الكوان انا تو نسير الامور يولي الراجل يفرض روحه بشوية نرجسية بشوية عناد بشوية سلطة بشوية عقاب فهمت ردة فعل طبيعية فهنا نقولها أختي هو رجلك مش نرجسي ولكن أنت خرجت أسوأ ما فيه بعدم تقديرك ليه
1: فلا والعكس
0: والعكس
1: المرأة النرجسية
0: نفس الشيء المرأة النرجسية عادة تكون تربيت في بيئة نرجسية ويمكن اخذت الدلال المفرط هو عندك النرجسيه لسببين تقريبا
1: هاي.
0: اما الدلال المفرط من صغرتنا نبدا نجي لولدي والبنتي محلاك ومحلا زينك وانت ما كيفك حد وانت خير من خير طفل في في في, في العائله الكل
1: مش باهي هذيا نقدروا صغارنا ونقولوا
0: يعطيك الصحه هذه برشا يقولوها فما فرق يا هدى ما بين اني انا نمدح ابني في ذاته والا نمدحه لسلوك حسن قام به
1: فوالا
0: فهذه خذوها
1: اللي عملوا معنا
0: يعني كي تنصح ولدك قل ولدي يعطيك الصحه تصرفك مع عمك ولا عمتك عجبني برشا ولدي كي جيت دخلت لقيت مديت قرايتك تقرا ما شاء الله عليك ولدي عاونتني في في الكوجينه ما شاء الله عليك بنتي ما شاء الله عليك في كذا فديما حاول انك تمدح الفعل القيمه السلوك
1: مش هو ما عمل حتى شيء واحنا نمدحوا فيه
0: محلى شعرك محلى عينيك محلى زينك محلى قدك محلى طولك فهمت هذايا عاده ما يبني تضخم الذات فعندك اذا نجم يكون من الدلال والتضخم او نجم يكون من الـ يعني السيطره المبالغ فيها والتقليل والتحقير هذاك الصغير اللي تربى ديما محقر
1: معناه الاكستريم هكا ولا هكا حاجه خايب ديما نقعدوا في الوسط
0: اذا صغير انا طول النهار نقارنه صغار خير منك صغار خير منك شوف اللي يقرأ خير منك شوف كذا نقارنه ننقده برشا نحبطه ما نشجعوش نطمسله شخصيته فيتولد عنده لما يوصل تقريبا لفترة المراهقة تتولد عنده حالة من النقمة يقول لك أنا هذاك اللي كان ما عندي حتى اعتبار في السابق هاني باش نوريكم شكون أنا شي يولي يولي يكذب يولي نافق يولي يزوق صورة وش يعمل النرجسي عادة ما ديما يزوق صورة باش تظهر للناس فيزوق الصورة هذيك ويخفي بها العيوب متاعه باش يفتك مكانة اللي هي تربى ناقص منها
1: بي هل تمشي توا في تأسيس علاقة بين زوج أشخاص يقول لك شنية الوصفة المثالية باش أن احنا ككوبل نجمو نجريو سفينة كل واحد يحافظ على المكانة متاعه من غير ما يفك المكانة متاع الشخص الآخر وما يكون من غير ما يكون فما اختلال في القيادة هذه هل القيادة لازمها كل تكون للرجل ولا القيادة لازمها تكون شوية منا وشوية منا وفي الـ في الـ في الإطار هذايا شنية الحاجات اللي ما يلزمش الرجل يتجاوزها والمرأة كذلك تتجاوزها باش ما نوصلوش الحالة الصدمية وما نوصلوش لهذه الشخصية النرجسية ولا الغيره ونخرجوا ما أسوأ ما فينا
0: شوف الأساس متاع العلاقة الزوجية المستقرة كي نقولوا أسرة مستقرة يعني احتياجات مشبعة الراجل ما يسلم في ميمته وياخد بنت الناس يصرف عليها وهي ما تسلم في باباتها اللي يودها ويحفظها وتمشي مع ولد الناس ما يعني ما سلم في عائلته ومشى
1: هذا القرار
0: هذاك الا عنده احتياج بزوان اذا ما لقاش الاحتياج نتاعو باش يبدا ينابش هذه هي باختصار شديد
1: يشري مشاكل
0: يعطيك الصحه فالراجل شنو احتياجاته الراجل احتياجاته عنده الراحه التقدير الجنس والمراه نفس الشيء في الجهة المقابلة عندها
1: بنفس الدرجات معناها بنفس الترتيب

0: الترتيب الأول الراحة،
1: الراحة
0: التقدير،
1: ثم العلاقة،
0: ثم
1: الجنسية.
0: العلاقة الجنسية
1: يعني الاحتياج هذا عند المرأة والرجل لا. بنفس الترتيب
0: لا
1: فالي يختلف
0: طبعا، لا احتياج أخرى عند المرأة
1: مش نفس،
0: لا لا
1: ما فالي
0: وليس ربي سبحانه يقول وليس ذكر كالأنثى
1: فالي
0: الرجل راجل والمرأة مرأة،
1: واضح
0: احتياجات الرجل مش نفس احتياجات المرأة. خمسة صاروا بسرعة، إيش معنى الراحة؟ أي راجل في الدنيا يتزوج باش يرتاح،
1: يرتاح من شنو؟
0: شوف فطريا الرجل خلق ليعمل لينجز،
1: اي
0: فبالنسبه ليه البيت
1: امان وراحه،
0: امان وراحه
1: واضح،
0: فيحب يرتاح، لذلك حتى ربي سبحانه قال لتسكنوا اليها. فكي يجي يسالوا الرجال في العالم الكل من مختلف القارات والجنسيات والاديان ومختلفهم، واش تعرس؟ يقول لك نعرس باش نرتاح باش نستقر. اول حاجه، فذاك علاش الراجل كيحب يدخل يلقى مرته تبتسم، يبقى مرته نظيفه، يبقى الدار هاديه، يلقى ماكلته محطوطه، الراجل يحب يرتاح اول حاجه. اثنين، اذا راجل مش مرتاح تلقاه هارب في القهوه. انا نجم نقول لهم سامحوني يا جماعه اللي قاعدين في القهوه، نقول لهم كي تحبوا تعرفوا نحن نسبه استقرار شوفوا القهوه بعد 8 تاع الليل. دونك عندك اول حاجه الراحه. اثنين التقدير. الراجل يحب يشعر انه راجل في داره. قدرني واعطيني كلمتي وقل لي الله يبارك وحسسني لي انا صاحب القرار وحس حتى بالكذب. هم حسسني. ثلاثة اشبعني في في العلاقة الجنسية، وهذاك بطبيعة كلام مهم برشا برشا. جينا المرأة احتياجاتها شنية؟ اول احتياج عندها الامان. المرأة انا ديما نقولها هذيك العروسة اللي نهارت اللي تتصدر ولابسه الروبه البيضة وهي بيان مكيي وهي تشطح مع صاحباتها وشيخه، نشوفها نحن في قمه السعاده، لكن حقيقه الامر هي في قمه الخوف.
1: مضطرب،
0: لان الحياه الزوجيه بالنسبه للمراه هو انتقال 180 درجه. الراجل هذا ايش باش يعمل بيا؟ هل باش يحبني ولا؟ هل باش يحافظ عليا ولا لا؟ هل باش يخونني ولا لا؟ هل باش يصرف عليا ولا لا؟ كي نكبر كيف نتبدل؟ هل باش يبقى ديما يودني ولا لا؟ اول حاجه المراه ديما تحب الامن. اثنين، شو تحب؟ تحب الاهتمام. اهتم بي، حسسني لي انا مهمه واولويه في حياتك. داير نحن نقولوا المراه نكديه، صحيح ولا خرنانه؟
1: اي
0: مش صحيح،
1: هاي
0: مش صحيح بالكل،
1: مش صحيح لما يخرنانة كدي،
0: مش صحيح. المرأة لما ما تلقاش اهتمام تولي خرنانة. فالمرأة الخرنانة هي نتيجة رجل مهمل، رجل غير مهتم بها، ما يقعدش بحذاها، ما يونسهاش، ما يخرجهاش، مش عاطيها اهتمام نهار كامل، خدمة والقهوة والصحاب والكورة المرأة ناسيها. فشوي المرأة كطفلة صغيرة، بابا شيري شوكولاتة، ما عنديش، بابا شوكولاتة، بابا شوكولاتة، يا شري لها وارتاح،
1: سايب عليك.
0: نفس الشيء المرأة الموضوع. فالمرأة تولي خرنانة لأن هي ديما تطلب تطلب وأنت يا رجل مش عاطيها احتياجها. فاحتياج الأمان، الاهتمام، ثم كذلك الجنس.
1: إذا مرتبة ثالثة معناتها في كلا
0: في كلا الحالتين،
1: في الحالتين
0: في كلا الحالتين وعنده دور كبير في الاستقرار. فريتوها ثلاثة احتياجات، إذا كانت مشبعة أنا نقول لك ونبصم لك بالعشرة إنه هذه أسرة مستقرة ما تسمعش صوتهم نهائيا. لكن اذا سمع صوتك، انا
1: كنت اركز على ثلاثه نقاط هذوما تتسلكوها في الحياه، تسلكوا علاقتكم
0: باختصار شديد.
1: فوالا كل واحد يركز على لي بيزوان تاع الطرف الاخر، ثلاثه هذوما تولي حياتكم.
0: نرجع نربطوها هذايا بالشخص السام. الشخص السام ما يعترف لكش باحتياجاتك ويضرب لك احتياجاتك.
1: فوالا، معناتها كان رجل يلوج على راحته وتقديره وعلاقته الجنسيه، ما يهموش في الجانب الامان وما يهموش في الاهتمام وما يهموش هل انه الطرف الاخر ساتسفي ولا مساتسفي معاه في العلاقه الجنسيه، يهمه كان في روحه، وهذا هو.
0: يولي
1: والمراه العكس،
0: نفس الشيء. يعني نفس نفترضوا الراجل احتياج شنو؟ المراه الانسان اللي يسمعوا فيها، الراجل احتياجه الامان والتقدير. اذا انت مراه
1: الراحه والتقدير،
0: اذا انت مراه تنبش في المشاكل وكل ما يدخل الدار الراجل تنكد عليه، دونك انت مراه سامه. اثنين، اذا يحب التقدير، اذا انت تطيح له قدره وتهينه قدام صغاره وقدام اهله ونهار كامل صوتك اعلى منه، دونك انت مراه سامه. رجال، اذا انت راجل ديما تخوف في مرتك وديما تهدد فيها بالطلاق، تولي انت سام. اذا انت ما تهتمش بها ومهملها بالنسبه ما تتفكرها كانش كتروح باش تاكل، كيف انت زوج سام حسب العلاقه هذه. علاش؟ لانك انت ما راعيتش احتياجات الاخر.
1: فوالا هذا نحكيو على كوبل معرسين ومستقرين وغيره. فما دي كوبل قبل ما يوصلوا الى الزواج يعني في فتره التعارف ويحضروا في رواحهم باش يبنيوا علاقه. فما طرف ما نعرفش شنو نسميه بالضبط اللي هو يوعد الطرف الاخر برشا وعود ولكن ما ينفذ منها حتى شيء, يعبر على مشاعر
0: قبل الزواج
1: ويعبر على مشاعره وعلى حبه لكن ما يكتملش, ما يوصلش الى مرحله الزواج, يقعد ديما يمهطل حتى للعلاقه ما تصيرش. شنو نوعيه الاشخاص هذوما؟ اشخاص رماديين شو ما بالضبط؟
0: شوف فما جانب صحيح وفما جانب مش صحيح. اللي هو شنو؟ طبيعي جدا انه الرجل قبل الزواج يكون صياد. داير انا نقول من المخطوبات اذا ما حسيتوش يصطاد فيك ويقدم فخاف منه, فطبيعي ان الرجل يكون صياد. علاش؟ لان الرجل هو اللي يختار, عاده يختار هو البنت, فهو يحب يقنعها ويقنعها انه راه انا الرجل المناسب اللي انا خذيني تربحيني,
1: يعمل مجهود معناتها
0: يعني صح. فتلقى هي كلمات ويفاضي من وقته وهدايا وكذا وكذا ويجيب ويكركر, فهو قاعد يصطاد, هذا الطبيعي به. لكن اللي مش باهي انه يولي يكذب ويوعد وعود مزيفه.
1: فوالا
0: فهمتني. لهنا عاده هو يكبل روحه لانه هو باش يعطي وعود, دونك باش يولي مطالب بهم بعد. كل صيفيا نهزك للبحر, كل 3 شهور نهزك للوتيل, كل مره نعمل لك كذا, كل مره نوعدك بكذا. هنا انت كبلت روحك اول حاجه. اثنين, شو عملت انت لهنا؟ انت لهنا رفعت نسبه توقعات الشريك الاخر. فهي باش تولي تنتظر برشا, لما ما تلقاهاش باش يرجع لتخرنين اللي هو انت يا رجل متسبب فيه من البدايه.
1: لكن نحكي على نوعية أخرى مثلا اللي يدخل معك في علاقة لكن لا يحط رسمية لهذه العلاقة, يعطيك الاهتمام, يعطيك وقته, يعبر لك على مشاعره لكن لا يعطي إطار رسمي للعلاقة,
0: هذا غير جدي.
1: فوالا.
0: لا هذا نسميه احنا ديركت, وهذا عندنا 3 نقاط باش تعرفوا هل الشخص اللي متقدم لك هل هو جدي أم لا. أول حاجة عنده خطة واضحة للزواج, معناها أول
1: من الأول
0: من أول ما يقعد معاك يقول لك شوف بنت الناس أنا راني تو مش حاضر, راني نعرس بعد 3 سنين خاطر باش نكمل قرايتي وعندي بروجي والدار نتاعي قاعدة تخدم كذا, راني أنا 3 سنين
1: كان واضح من البداية.
0: يعطيك صحة. أما اللي شي يقول لك أي كيفاش تهانا مع بعضنا وربي سهل.
1: بلا
0: لا, فماش ربي سهل, هو ربي مسهلها في كل حالتها, ما أنت مسكرها. فهذه هانا بعضنا لا, هذه نقطة أولى فتلقاه واضح. فأنا نقولها يا أختي اسألوا أسئلة دقيقة, قل له العرس وين باش نسكنوا وين باش نعيشوا, شنو مشروعك, شهريتك, تعيش ما تعيش. اذا حسيتوا اجبته مقنعه واضحه وصريحه هذا ينجم مؤشر من مؤشرات الجديه. اثنين, انه تلقاه مستعد يتعرف على اهلك او مستعد يعرفك على اهله.
1: الخطوه الثانيه
0: أي. لانه عاده اللي يحب يلعب بنت الناس شو يعمل؟
1: لا يعرفها ولا يتعرف.
0: يعطيك صحه.
1: فوالا جاوبنا على بعض الأسئلة. ناخذ تليفونات هاي فنشوفوا شوية معناتها الناس شو تحب تسأل أساسا معناتها في الموضوع هذايا, لأنه تعبناك شوية سحسون.
0: لا أبدا بالعكس,
1: تحكي برشا خليتك. 58 400 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر إذا كان عندكم أسئلة, إذا كان عندكم استفسارات. نحكي اليوم على العلاقات الصحية والعلاقات السامة وشو هي المعايير اللي ساعدنا في الحكم على نوعية العلاقة وشو اللي يخلي أحيانا معناتها الموازين والعلاقات تنقلب بين الرجل والمرأة. مرحبا بالجميع. فما تليفون معز من المروج. مرحبا, أهلا وسهلا. مرحبا بك سي معز, مساء النور.
2: مرحبا. أنا مدام الشبطة المرتة تاع الجمعتين.
1: مرحبا.
2: أبيك عشر بش نحكي لك حكاية نصور الدكتورة بعد يسمع فيها ولو حكاية بالضبط. وانت هو طلع حالي لوحد في منقوله نحن تتعرف على مرأة مش طفل, معناها في منقوله نحن واحد من تحت واحد, معناها في منقوله نحن بقيت معناها ناس انتاع مبيدة معناها قعدت تلوج عليها
1: تلقيت
2: على مرأة ده في فتح الجمعة الخانية السيد واسكشن ومر مريك معناها تقعد كلمتها بالتليفون حكينا نهار الاحد خرجنا مشيت من القهوه عملت كيما كان يحكي الدكتور عملت فازت معناها خلتني نرتاح جبت التليفون وانا معناها تحت حكينا على عائلتها تحكي لها روح وتم حتى تشعر ورمها تصور باباها تصور البيت كل شيء. معناها شفت المعارضات معناها أمريكي قلت معناها جو أمريكي وشلت شلت حتى عادي تلهم على حسيت معاها باش الشيخ مش عارف عارف الجمعة عندك أوتوماتيك مون هات الاثنين هات الاثنين ما كل شيء رجع كما كان لا عاد تهز ولا تتعلق حتى سامحنا حتى مرت خالها زادة كيف كيف
1: أنا تقطعوا علاقتهم بيك فجأة يعني
2: فجأة مثل في حيز التليفون وقول لي يا فلان أناك ماك يا فلان
1: هكا ما أنت حبي تفهم شنين نوعية متاع الشخص اللي أنت تعرفت عليه واضح سي معز واضح شكرا سي معز سي حسون نوعية الشخصية اللي هو تقابلها قال لك أمورنا كانت 5-5 وخرجنا وكانت شاورة أمها وكنت حاسسا وإحنا ماشيين في ثنية صحيحة الجمعة اللي بعدها قصت علاقتها بيا تماما ومرت خالها اللي كانت معناتها وسيط بيناتنا ما عادش تهز عليا التليفون وما صرحتنيش وما قالتليش أني ما حاجش بيك حب يعرف نوعية الشخصية هذه اللي قابلها شنية
0: فما تفسيرين إما تكون متلاعبة أو تكون ما عندهاش ثقة في نفسها ايش معناتها خلينا نبداو بالفرضيه الثانيه ما عندهاش ثقه في نفسها انها انسانه شافت شخص هو في الاخر الزواج هو عرض وطلب
1: هاي
0: فشفت قعدت انا وياه حكيت انا وياه قد يكون شافت حاجات ما تناسبهاش فهي تقول لك يا خويا نجبد روحي لكن الاصل ان تجبد روحك تنجم انت
1: بوضوح
0: بوضوح تقول راه ما ساعدنيش ولا متخوفه من كذا والا نوعا ما اي تبرير معين معينتك صح
1: للانسحاب
0: للانسحاب فهذا فرضيه وفما فرضيه انها تكون متلاعبه فمن نوع اللي تتعرف وتسيب وتهرب لا والنجم ما باش يكون النجم هذه من بعد فتره تطلع له من جديد
1: ترجع له
0: من جديد فهو علقته بيها شويه وبعدين تخليها كاكا يتألم هو شوية ترجع له بعد فترة وبعد تخليه وبعد ترجع فهذه من بين الألعاب السيئة فنحن ما نحبوش نحكم عليها فهي إما هذا أو ذاك
1: واضح ماجدة من تونس مرحبا يا سيدة ماجدة أهلا وسهلا
3: أهلا عسلامة أختي لاباس
1: مرحبا الحمد لله شكرا
3: يعيشك والله يقول للدكتور اللي كان يحكي سمعته بالتدقيق بالكذاب الكذاب ونقول إن شاء نقول له يرحم اللي قرى وربى
1: يعيشك
3: صراحة معناتها استقنعت بكلام ومحليه محليه
1: شكرا
3: ما شاء الله عليك
1: يفضلك شكرا لك عندك سؤال ولا فقط عندك
3: سؤال أنا والله نحب نتدخل معاك والله أنا طلقت توا عندي شهر
1: إي
3: 20 ليلة معناتها ليلة الوقفة هذيك قبل العيد الكبير بالنهار هذيك الوقفة ليلة عرفت هذيك هو معناتها التصريح بالحكم معناتها شي نحضرنا معناتها باش تليق صار
1: اي طلاق فولي ولا معناتها انت كنت راغبه في الطلاق ولا لا؟
3: لا انا هو اللي عملت الطلاق انا هو عملت
1: الطلاق
3: انا قمت به معناتها انا المدعيه كما
1: يقولوا
3: اي انا قمت به بعد 16 سنه
1: 16 سنه زواج
3: 16 سنه زواج وجبنا زوج اطفال معناتها ما شاء الله عليهم وين صدقيني ثقافتي اجتماعية ولأني أنا معناتها خارج ابتدائي معناتها أنا ثقافة اجتماعية معناتها باللي ذاعة من علمني بابا معناتها وصول الحياة معناتها بالصبر بالقناعة بكل شيء لكن أنا وقت اللي معناتها وإحنا عرسنا مؤخر معناتها في عمرنا معناتها قرأنا بعضنا شوية في العمر أما إحنا عرسنا متأخرين معناتها
1: قديش عمركم كعرستوا؟
3: وقت اللي عرفنا هو عمره في الأربعين وأنا قبل شوية الأربعين
1: واضح هاي
3: ده
1: علش طلقت
3: أنا نعم
1: علش طلقت
3: ده علش طلقت صدقيني كما يحكي الدكتور معناتها باش نقول نرجسي ولا مهمل وكل شيء وعنده الحق في ثلاثة حاجات كيما يقول هو الراحة ولا خطر والعلاقة الجنسية أنا ما لقيتهمش فيه هو ما يحب حتى شيء لقيته اللي يحب العلاقة الجنسية معناتها يحب القدر ويحب معناتها راحته ويحب فطور وكل شيء لكن هو ما يقدم حتى شيء ما يقدم لك حتى شيء لك ما انت عنده شطر من الكلام اللي قالوا معناتها في النرجسية مثلا يحب يقدم مصروف يحب يلقى فطور وراحته ودبش ومقصود على حسابي انا نخدم معناتها كنت نخدم معناتها هذا في معمل وكل شيء يحبني مثلا انا نغسل ونعمل وكل شيء وهو يخدم معناتها خدمته مش ديما بني ومعناتها هو اكثريه الوقت انا ندخل ونقول شوفي لي دبشي اغسليه كلي خلي لي المعونه على معناتها وين عندي زوج صغار ومش
1: وتخدم من فوق معناتها
3: والقايله معناتها ساعتين ندخل للمنطقه للدار معناتها نلقاه قبل ما نجيب شويه نلقاه جبد داك الماعون القديم من الفريجيدير وحطه ليا هكا عندك الطاحونه غسل ليا هكا ويحب راحته ويحب قدره لكن هو ما قدم لي حتى شيء ولاني حبيت نعبر انا بالهذوما معناتها باش نرتاح معناتها وانا كي سمعت الدكتور معناتها ارتحت بالحق وحبيت نشوف معناتها الرجال كيفاش التبايع معناتها التبيانه كيفاش انا صدقيني فهمت معناتها بالكدي علاش معناتها انه هو ما فهمت الراجل كيفاش يكون انه هو ما فهمتش منه حتى معناتها اللي يحب علاقه جنس اللي يحب يقدم لك معناتها مصروف اللي يحب يقدم لك واجب سواء معناتها للصغار وليا ما يحب يقدم حتى شيء وهو ما يحب حتى شيء يحب كان القهوة يحب يروح مثلا يتفرج في التلفزة ما يستهلكش لا فطور طاب لا حاجة كان قدمتي له ليه ما قدمتيلوش ما يحبش يقول لك اعطيني باش انا ما نطالبوش في المصروف لكن انا تعبت قدمت ولاني ما نحبش انا لكن هو النقطة هذه لكن هو رجعني مرأة خرنينة على الله قلت لي انا فقدت معناتها بطبيعتي انا انسانه متفائله مادام الشمس تزرق كل يوم عندي التفائل اني عرست مخر وما عنديش حتى عقده مثلا كان اعطاني ربي قلت صغيرات اعطاني معناتها ولي انا عرست في الاربعين وجبت زوج صغيرات ما شاء الله عليهم وكنت متفائله في الحياه معناتها ابسط ما يكون ما يكون كل انا انسانه متفائله لقيت هو انسان ما يعبرش ما عندوش حتى ضحكه في معناتها يضحك وقتاش يضحك مع العباد الاخرى في القاع مؤسس مع العباد الاخرى في القاع
1: مع مرته ما عنده حتى شيء واضح سيده ماجد شكرا لك يعطيك الصحه لفضلك شكرا على هذا التدخل سي حسون تعلق على الحكايه هاي
0: واضح اللي هي ضحيه نرجسي قالت انا كنت محبه للحياه كنت متفائله وليت امراه خرنانه وليت امراه في حاله فعاده ما اللي تعيش مع شخص سام او شخص نرجسي ما تتاثر نفسيتها بشكل كبير وهذه النقطه اولى النقطه الثانيه قالت مع الناس اللي برا يضحك يدخل للدار تولي يسربسها دونك هذا كذلك من صفات الشخص النرجسي اللي هو عاده ما يكون عنده وجهين وكيف تقول لهم يا ناس راهو راجلي عامل فيا ما يصدقوكش الناس خاطر قاعدين يشوف في وجه مزيان فلان هذاك اللي ترضى عليه بلاد هذاك اللي كذا واللي يحل مشاكل العباد مش عارف شنو اي نعم هذاك
1: شكك في روحك
0: نعم انت نعم فعلا ثم ملاحظه اخرى لاحظها اللي هي قالت انه ما يعطيش
1: بخيل
0: فالعلاقه الزوجيه قائمه على العطاء اهم شيء فالحب هو النتيجه الحب هو النتيجه تخيلوا معايا شجره عندها جذوع وعندها ثمار الحب وين الحب ثمره فثمره شنو ثمره العطاء ثمره الثقه ثمره الالتزام ثمره المسؤوليه ثمره الموده والرحمه فاذا توفروا هذوما باش نلقاو الحب فذاك علاش تكون هي تكون تاخذوا عن حب وقصه حب عنيفه ما بيناتهم ومن بعدين اذا لي باز اللي مش موجودين بطبيعه هذاك الحب الكبير ينجم يندثر بعد
1: معناتها رجل بخيل ما ينجمش يتحب من المراه
0: اوه من اكثر الحاجات اللي تكرهها المراه هي الرجل البخيل وانا ديجا نحذر من الارتباط من الرجل البخيل لعادة اذا يكون بخيل ماديا مش يكون بخيل عاطفيا والبخيل يخليك في حاله من الاستنزاف يعني تخيل انت ما تاخذ منه الفرنك الا ما تعمل عركه يعني على الاقل انت باش تاخذ يوميا باش تاخذ القضيه والنهار بعد نهار والا يا سيدي كل رونتري كل عيد تخلق مشكل فالرجل البخيل عاده ما يحول البيت نتاعو الى خصومات معناها كبيره
1: متواصل.
0: والمراه مع الراجل البخيل يتضرب عندها الاحتياج الاول اللي حكينا عليه قبيلك اللي هو الامان فلكن نحكيو على الامان المعنوي والامان المادي فالمراه مسكينه تخاف تقول لك انا كان نمرض كان يصير لي حاجه رجع باش يصرف عليا والا لا باش يودني والا لا دونك
1: احيانا تخاف حتى الصغار تقول لك كان نمشي انا على صغاري شو يصير فيهم مع ابوك
0: فوالا
1: ناخذ سي محمد من نابل مرحبا اهلا وسهلا سي محمد مرحبا بك اهلا وسهلا مرحبا شكرا يفضلك اهلا وسهلا طلع صوتك شويه سي محمد
4: قلت لك الناس بام حسين
1: مرحبا حسونه
4: ايه عم حسون ايه
1: مرحبا تفضل ايه
4: 55 عليك انت وياه
1: يفضلك
4: من ولد ومن رب
1: شكرا يفضلك اهلا وسهلا
4: مدام عندي قصه كبيره ايه
1: تفضل
4: كنت معرسني انا
1: ايه
4: معرس وعندي توي كان عندي ثلاثه اولاد معرسين وولد مازال مش معرس
1: ايه
4: نول تلقى عرفها عن حب انا عمري تقريبا في الوقت هذاك عرست عمري 30 هكاك 32 وهي عمرها 27.
1: اها تو قداش عمرك تو؟ تو قداش عمرك؟
4: اه
1: تو قداش عمرك؟
4: تو من عام 64 عمري 62 63 عام.
1: واضح هي؟
4: اي متفاهمين معناها مريدلين بالجد بالجد. اي متحدثين اللي هي معناها بنت عائله وزواليه مقدم عليها يعني متفاهمين. وصلنا وعرسنا ومتفاهمين عام الاول عام الثاني قلت لك عندي صغار ما عرفتهاش.
1: اي
4: بعد بعد ما عرسوا صغار وتريدت الامور ونحن مرجلين ولبس علينا. المصروف نعطي فيها في المصروف وامورها واضحه.
1: اي
4: دار ما نخلي فيها ما نخليش مخصوصة في الدار بالكل.
1: أي.
4: الأمور كل مراجلة.
1: أي.
4: اللخن فالي تسرق فيها في الفلوس من جيبي.
1: آه. أي.
4: جي أي جي مثلا عندي فلوس نحسبهم جي نطلع من غدوة الصباح نجا ماكسي.
1: أبدي
4: أزيتي. قولي ما أزيتش. أبدي ما عندي حد يدخل علي. كانوا نويات بارك.
1: أي.
4: قولي ما أزيتش. عملت هذه المرة الأولى، عملت هذه المرة الثانية، عملت هذه المرة الثالثة، توقف قدمين قضية فتلة.
1: على خاطر هي تهزلك في الفلوس ما غير مشاورك.
4: على خاطر الفلوس ما هيش مخصوصة في حتى شيء.
1: وأنت تعطيها فلوس معناتها؟
4: نعطيها فلوس.
1: هاي اللي تطلب تعطي معناتها؟
4: هاي مستحيل إذا كان يخليها بلا فلوس.
1: والحكاية هذية معناتها قبل ما يعرسوا صغارك ويكبروا ما كانتش موجودة.
4: ما كانتش تعمل هكا كنت مخبي عندها في الفلوس معناها تعرف يكون مخبي عندها في الفلوس. من بعد تبدلت
1: عندك ما تسألت
4: سؤال تخلي عندها في الفلوس نقول لها ماني خليت كذا كذا مدي كذا كذا تقول لي لها الفلوس وفت.
0: خليني نسألك سيدي
4: والله نعم
0: بيناتكم شي حديث على الطلاق تهددها بالطلاق ولا بيناتكم شي مشاكل؟
4: مستحيل
0: خاطر لانه قد المرأة اذا حست بالخوف وحست انه رجلها يمكن يفكر انه يطلقها تولي هي شوية تحب تلم الفلوس باش تعمل شوية استقلالية مادية. ما عندكمش الحكاية هذه؟
4: لا مستحيل.
0: الفلوس شنو قاعدة تعمل بها هي؟ كي تاخو من عندك الفلوس شنو قاعدة تعمل بها؟
4: ايش ما نعرفش تعمل بها فش تعمل بها الله اعلم. حتى الاولاد كل حد وخدمته. الأولاد كل واحد وخدمته ما همش مخصوصين الأولاد. والأولاد يعطوا فيها زاد الفلوس زاد.
1: وهي الفلوس هذوما الكل وين مشاو؟
4: والله يا مدام هدى لا نعرف. لا يراه مخه يوقف. ربي يا محمود.
1: وكي مشيت وطلقته معناتها شو كان شكون كلام؟ إي كي مشيت وقدمت قضايا شنو قالت هي معناتها شو؟
4: حبوا يعملوا لها جلسة شرعية.
1: إي هي شنو قالت؟ قلت لها باش نمشيو نطلقوا صحيح معناتها شنو كان
4: رد؟ كيف لا معناش؟
1: معناهاش تطلق.
4: أيوه.
1: وما اعترفتش اللي هي هزت لك الفلوس.
4: قالت لا. حتى أولادها قالوا لها ما هزيت كان هزيت يتكلم خلينا. قالت لا ما هزيتش.
1: ربما هي ما هزتش بالحق معناتها.
4: لا يا مدام هدى خاطر مانيش جربت المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
1: عملت برشا تجارب.
4: مش مرة برك. لما جيت مرة برك وعندي شكون حتى الأولاد يجوا يباتوا بحذايا ونقول لك راه ما زيد لي الأولاد. أما الأولاد الكل بخدمهم ولبس عليهم.
0: سامحني يكون شي عندها اضطراب نفسي. عندها شي مشاكل نفسية، عندها شي اكتئاب، عندها شي ثنائي قطب، عندها شي مشاكل نفسية.
4: ما كاكا ما قلتيش حتى شيء. اللي عندها اكتئاب وحتى كي نتعاركوا هكا انا وياه تولي تستعمل في الدنيا تستعمل في الحرابش.
0: حرابش شنو؟
4: ما تعمل لك الحرابش نتاعك الوجاع نتاع راسك ونلقاو وكل في
1: معناتها راسها يوجعها وتتشنج كي انتم تتعاركوا.
4: ايوه تولي تتشنج تولي تستعمل هذوك.
1: شنو الحل؟
0: ننصحهم الحل. شوف عندك حلين. الحل الجذري انه يمشي يقعد مع مستشار اسري ولا مع مختص نفسي. يعني خلينا نتاكدوا لانه ما كانتش عندها صنعه هذه
1: ولت
0: عندها. فاول حاجه خلينا نفهمها نفسيا طلع شي هي تعبه نفسيا. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه حاول انت تعمل حل ذكي شويه. قل لها شوف بنت الناس انت باش تولي تحرس لي فلوسي. انت اللي باش تولي تعس على الفلوس. دونك انت كي تجيب مثلا مش عارف 100 دينار تحطها في القجر قولها يا فلانه هاني حطيت 100 دينار مكسوبي كان هي في الدار. دونك هذيك ال100 دينار باش نزل منها انا مصروفي تنزل منها انت مصروف العائله. تولي هنا يولي فما حوار معناها تعطيها اش عندك انت ممتلكاتك في الدار وقل لها اللي تهز يا اما باش نهز انا تهز انت. انا اذا باش نهز باش نقول لك يا فلان راني هزيت 10 والا هي كيف كيف اذا هزت تقول لك راني هزيت مثلا 5 باش خذيت منهم حاجه من عند العطار. دونك يولي قل له خلنا نبنيو على الثقه والوضوح اللي فما
1: نساو اللي تعدى
0: معناتها شوف ليا وليك يعطيك صحه. شو رايك في الحل هذا ينجح ولا؟
4: الله يبارك
1: مه. طبق وارجع لنا سي محمد. شكرا لك يعطيك الف صحه على التدخل. سحسونه قداره المستشار الاسري والشخصي نورتني. شكرا على كل الاناره وعلى كل التوضيح اللي قدمته لنا الليله بخصوص علاقاتنا الاسريه وعلاقاتنا المجتمعيه بالطرف الاخر. شكرا لك قابلوا ان شاء الله في مواعيد اخرى. شكرا لكل الفريق. شكرا زعبار هيفا ايمان اشرف اجمل تحيات هدى الاخبار مع بهيره نايت كلوب مع محمد. صباح الخير لكم زينه
5: في 60 دقيقه مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز واتسع ديوان اف ام عسلمة. الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تؤكد المساندة لجميع ضحايا التعذيب وإدانتها الشديدة لهذه الجرائم مطالبة بتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لضمان عدم تكرار الانتهاكات. وضحت الهيئة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب ضرورة إنفاذ الضمانات الأساسية القانونية والإجرائية لذوي الشبهة أثناء إيقافهم وضمان حقوق المساجين وسائر المودعين بالأماكن السالبة للحرية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي يقدمان ترشحي تونس لمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات ولمنصب أمين عام المنظمة خلال لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدين بتونس. وزير الخارجية يؤكد أهمية العمل الإفريقي المشترك في مجال التحول الرقمي داعيا البلدان الإفريقية لدعم الترشحات التونسية بالاستناد إلى الكفاءات الوطنية في المنظمات ذات الصلة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يبحث سبل تعزيز التعاون التونسي الفرنسي في مجالات الصحة الرقمية والطب عن بعد، وذلك خلال جلسة عمل جمعته بالمندوب الوزاري الفرنسي المكلف بشؤون البحر الأبيض المتوسط وبحضور سفير تونس بفرنسا. وخصص اللقاء لتدارس محاور المستشفى الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وأكد الجانبان على أهمية المؤتمر الدولي حول الصحة الرقمية والطب عن بعد الذي ستحتضنه تونس خلال شهر سبتمبر القادم كفرصة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين ضفتي المتوسط ودعم التعاون في مجالات الابتكار الصحي والانفتاح على العمق الإفريقي. إلى الشأن الدولي، إيران تحذر مما قالت أنه تحليق طائرات إسرائيلية في المجال الجوي بالقرب من أراضيها، مشددة على حقها في الرد، في حين وجهت تل أبيب تهديدا جديدا لطهران. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل يهدف لانسحابها من لبنان واستعادة سيادة الدولة. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: اي بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل كيما العاده، وين تلقاو الموسيقى. نسلم عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه، وان شاء الله تعملوا بون كيف معنا بالموسيقى اللي موجوده. فينالمون ليس ديما مختار سبيسيالمون ليكم انتم. نسلم على ليكيب الكل، نسلم على محمد الزعبار سيد المخرج، نسلم عليك هيفا في الاعداد، وهذا محمد القرخني من ورا الميكرو. اي كوم دابيتود البدايات نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوي باش نسمعوا مارون 5 شي ويل بي لافد.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
2: ديوان FM فلاش نيوز.
3: مشاهدي والعشرة ديوان FM عسلمة. المؤشرات المتعلقة بنشاط الاستكشاف والإنتاج بقطاع المحروقات في تونس خلال الفترة 2010-2025 كشفت عن تراجع ملحوظ في عدد الرخص المسندة والأبار المحفورة والإنتاج الوطني من النفط والغاز مقابل ارتفاع متواصل في العجز الطاقي وفق ما تم عرضه خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إطارات وزارة الصناعة. في المقابل تم تسجيل مؤشرات إيجابية تتمثل في دخول مشاريع جديدة طور الاستغلال خلال السنوات القادمة. لجنة الفلاحة بالبرلمان تصادق على مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعيات الآبار الفلاحية غير المرخصة بهدف تنظيم استغلال الموارد المائية وتمكين الفلاحين من النفاذ للتمويلات العمومية. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تطلق في الأسابيع القليلة القادمة دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل المخصص لمتابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها ومتابعة رسنامة التلقيح والكشوفات الطبية وفق ما أعلنته طبيبة الأطفال والمسؤولة على برنامج صحة الطفل بوزارة الصحة أسماء بوعزيز. إلى الشأن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية تشن ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز. حكومة بوركينا فاسو تقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا بعد سنوات من التوتر المتصاعد في العلاقات بين البلدين على خلفية ملفات الأمن والسيادة وتدخل الأجنبية. نهاية الموجز الإخباري، قدر الآن فلاش سبور في أمان الله.
1: ديوان FM هي الموجة اللي توتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.
2: ديوان FM
4: ديوان FM فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. وفد المكتب المنتخب الوطني منتظر يخلط غدوة وبعد غدوة على دفعات لتونس، مع العلم أنه معظم الملاعبين الأخرين سافروا مباشرة إلى دول الإقامة متاعهم. خيبة كبيرة المنتخبنا التونسي بعد 3 هزائم في المونديال وقبول 12 هدف. بالنسبة للمدرب ريفيرا نار، قال أنه مازال ما يعرفش شنو مستقبله مع منتخبنا التونسي، في انتظار شنو قرارات المكتب الجامعي، وهل أنه فما استقالات صلب المكتب الجامعي هذا نعرفوه في قادم الأيام. المديرة الاتحاد المونستيري في بلاغ اليوم أكدت أنه تم إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المبرمجة نهار 30 جوان بسبب عدم ورود ترشحات لرئاسة وعضوية الفريق. الكاتب العام للاتحاد دعا الهيئة المديرة المستقيلة إلى مواصلة تسيير شؤون الفريق ضمانا لاستقرار النادي. متوسط الميدان معتز الزمزمي انتقل لنادي سيسكا صوفيا البلغاري. الزمزمي أمضى اليوم عقد 3 سنوات في صفقة انتقال حر قادم من النادي الأفريقي. ذكر الزمزمي احترف واحترف سابقا في ناديي سيرسبورغ وأفينيون في فرنسا. العاصمة الكازاخستانية أستانا احتضنت وتحتضن فعالية الدورة المفتوحة للتايكواندو، وين أحرزت عناصرنا الوطنية في اليوم الأول 6 ميداليات، منها ذهبية 2 فضيات و3 برونزيات. الميدالية الذهبية في وزن أقل من 62 كيلوغرام عن طريق وفاء المسغوني، في المقابل 2 فضيات لفيرس القطوسي في وزن أقل من 87 كيلوغرام، وفيرس البجميعي في وزن أقل من 68 كيلوغرام. بقية الميداليات كانت عن طريق كل من عهد بن عون أقل من 53 كيلوغرام، أيوب الجندوبي في أقل من 54 كيلوغرام، ومحمد خليل الجندوبي في وزن أقل من 68 كيلوغرام. ختام ماتشوية المونديال، مجموعة 9، النرويج تسقط بالأربعة ضد فرنسا، وقوة هجومية ضربة للديوك الفرنسية اللي فازت اليوم 4-1. هكا فرنسا تكمل في الصدارة ونورفيج في الوصافة. بالنسبة لعثمان ديمبيلي كان سجل ثلاثية من رباعية فرنسا بونتو لديزيري دوي. في المقابل السنغال تدك شباك المنتخب العراقي بخماسية نظيفة. المنتخب السنغالي حقق أعرض انتصار في تاريخه في المونديال. العراق أسوأ نتيجة في تاريخه في المونديال. إلى حد الآن السنغال مترشح من بين أفضل الثوالة. المجموعة الثانية بداية من الماضي ساعة متاع الفجر كابو فيردي ضد منتخب السعودية. انتصار أحد الفريقين يخليه بنسبة 100% في الدورة القادم. أوروغواي في ماتش قمة ضد منتخب إسبانيا. بالنسبة للمجموعة السابعة الأربعة متاع الصباح مصر ضد إيران. مصر تستهدف صدارة المجموعة. في نفس التوقيت بلجيكا تواجه منتخب نيوزيلندا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور, خليكم على نايت كلوب. صباح الخير وتحية تونس.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب diwanfm.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانه على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

Rebonsoir, مرحبا بكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. اي بان نقول لكم كوم دابيتود لو رانديفو تو سويت يكون مع الاغاني القديمه ونرجع بكم البيلبورد العام 2001 تو سويت اولديز اولديز اولديز. الليله نبداو مع المرتبه 79 ونحكيو على اغنيه تلخص اجواء نتاع صيف بدايه الالفينات. اذا كان نحكيو على موسيقى هي اسمها ليمون تاب للرابر الامريكي جارول بمشاركه مغني الار ان بي كيس. الاغنيه خرجت عام 2001 ضمن البوم بين از لاف وجات في الفتره اللي كان فيها جارول من اكثر الاسماء حضورا في لي راديو بفضل الاسلوب نتاعو اللي يعمل في الميلونج بين الراب والار ان بي بطريقه مختلفه كومبليتوم. ليمون تاب فوالا تحكي على الاستمتاع بالحياة، السهرات، النجاح بعد سنوات من التعب. الكلمة تعكس أجواء متاع الاحتفال والعيش والعيش سامحوني من غير تعقيد، بينما صوت كيس في الكورس يعطي الغناية توش رومانتيك وسوفت وهو سر نجاح برشا أعمال في الفترة هذيك. موسيقيا الغناية تعتمد على إيقاع هادي فيه ديتوش متاع سول ار ان بي أكثر من الراب التقليدي، وهذا اللي خليها توصل للجمهور واسع حتى للناس اللي ما كانوش يسمعوا لي بوب بصفة مستمرة. الكليب زاد رسخ صورة الغناية بأجواء لكشري برشا سيارات رحلات وحياة مليانة ثقة ونجاح، وهي الصورة اللي كانت تتميز برشا فيديو كليبات في الليبوب ان جنرال وخاصة في بداية الألفينات. ولليوم تبقى الموسيقى ذي من أغاني اللي ترجعنا مباشرة للصيف 2001 وذكرنا فترة كان فيها جيرول واحد من أكثر الفنانين تأثيرا على الساحة الموسيقية.

ساعات أقوى الأغاني هي اللي تتكلم على المشاعر اللي الناس تخبيها، وهذا بالضبط اللي عملته Grown Men Don't Cry للنجم الأمريكي تيم ماكرو. الغنية صدرت عام 2001 ضمن الألبوم Set This Circus Down، وحققت نجاح كبير في عالم الكاونتري على خاطرها تناولت موضوع نادر في الوقت هذاك، فكرة أنه الرجل مش مضطر لإخفاء المشاعر متاعه ديما. من خلال كلماتها تحكي الغنية على مواقف يومية يعيشها أي إنسان، رؤية متاع طفل مريض أو فقدان شخص عزيز أو لحظة مؤثرة مع العائلة، وفي كل مرة يرجع نفس السؤال، هل البكاء علامة متاع ضعف وإلا لا؟ الغنية جي بطريقة غير مباشرة وتحكي على المشاعر متاع جزء طبيعي من الإنسان مهما كان عمره أو مهما كان شخصيته. فينا المون كان تذكره زادة حتى احنا في المخيلة متاعنا وفي العادات متاعنا، كان ديما نقول انه الرجل ما يبكيش، فينا المون ما يزموش يبكي ولا الرجل ما يبكيش. يبقى في انا قولكم مش صحيحة، خاطر الساعات الأحزان ولا الحاجات تخلي الرجل في لحظات ضعف وتخلي الرجل انه يبكي، معناها في الاخر هو إلا إنسان. دونك الموسيقى تحكي على الجانب هذا. صوت تيم ماكرو الهادي والصادق أعطى للغنية قوة كبيرة، خاصة أنه ما يعتمدش على المبالغة، عم يخلي الكلمات هي اللي توصل للإحساس، ولهذا سبب برشا مستمعين اعتبروها من أكثر الأغاني قربا للواقع. موسيقيا الغنية مبنية على دي جيتار على ألحان كاونتري كلاسيك مع توزيع بسيط يخلي التركيز كله على القصة والمعنى، وهذا من أسرار نجاحها واستمرارها في ذاكرة جمهور الكاونتري. ولليوم مازالت الموسيقى هذه تعتبر من الأغاني اللي كسرت الفكرة التقليدية بأنه الراجل لازم يخفي الأحاسيس متاعه، وقدمت رسالة إنسانية تقول أنه القوة الحقيقية مش في كبت المشاعر أما في الصدق مع النفس.

في بداية الألفينات كان الراب الجنوب يفرض في روحه بقوة، ومن أبرز الأغاني اللي ساهمت في النجاح هذايا كانت موسيقى اسمها ساوثرن هوسبيتاليتي للنجم الأمريكي لوداكريس. الغنية صدرت أواخر عام 2000 ضمن ألبوم اسمه Back for the First Time، وكانت من اللي تخاك اللي رسخت اسم لوداكريس كواحد من أكثر الرابر تميزا بفضل الأسلوب السريع متاعه وخف الدم وطريقة ذكية في اللعب بالكلمات. عنوان الغنية يعني كرم الضيف الجنوبي، لكن الرسالة أعمق من مجرد عنوان. لوداكريس كان يوجه في تحية لثقافة الجنوب الأمريكي ويأكد أنه مدن كيما أتلانتا أصبحت لاعب أساسي في عالم الهيب هوب بعد سنوات كان فيها الأضواء مركزة على نيويورك ولوس أنجلوس. البيت متاع الموسيقى من إنتاج The Neptunes كان مختلف جدا على السائد في الوقت ذاك بالإيقاع متاعه بالأصوات الإلكترونيك، وهو ما أعطى للغناء شخصية خاصة وساعد على الانتشار بقوة في الراديو والنوادي.

في المرتبة 76 نحكيو على غنية ولا أغاني تنطلق بهدوء ومن بعد تولي من الكلاسيك متاع موسيقى الكاونتري. ومن بين الأغاني هذين نلقاو أوستن، أول غنية تلقها النجم الأمريكي بليك شيلتون، صدرت العام 2001 وكانت أول سينجول من الألبوم الأول متاعه بليك شيلتون، والمفاجأة أن حققت نجاح كبير برشا وقعدت 5 أسابيع متالية في المركز الأول على قيمة أغاني الكاونتري في الولايات المتحدة، باش تكون من بعد بداية مثالية لمسيرة فنية طويلة للفنان بليك شيلتون. قصة الغنية مؤثرة وبسيطة في نفس الوقت، تحكي على شاب مفصل على الحبيبة متاعه لكنها تواصل الاتصال بالهاتف متاعه القديم، هو مبقاش يجاوب أما خلى رسالة في جهاز الرد ولا ريبوندر يقول فيها أنه إذا كانت هي اللي تتكلم هو مازال يحبها ومازال ينتظر الرجوع متاعها. ومع مرور الوقت ترجع الحبيبة وتسمع المساج هذية وتكتشف أنه المشاعر مازالت موجودة. المزين في ولا الجميل في أوستن أنها تعتمد على السرد وكأنك تسمع في قصة قصيرة أكثر من مجرد غنية، وكل مرة توصل للنهاية تحس أنه الأحداث قدامك وكأنها مشهد من فيلم رومانسي. موسيقيا الغنية هادية برشا، تعتمد على جيتار الكاونتري وصوت بليك شيلتون الديب والدافي، هو اللي ساعد على إيصال المشاعر بكل صدق ومن غير حتى مبالغة.

في المرتبة 75 والأخيرة بالنسبة لليلة نحكيه على غنية من الأغاني اللي كي تبدأ تعطيك جرعة متاع عمل من أول لنوت ولا من أول ميلودي تسمعها. ومن أكثر الأغاني اللي نشحت في هذه هي الموسيقى متاعنا في الليلة Beautiful Day لفرقة الروك الإيرلندية الأسطورية U2. الغنية صدرت عام 2000 وكانت أول سينجول من ألبوم All That You Can't Leave Behind, وهو الألبوم اللي يمثل عودة الفرقة القوي ولا العودة القوية بعد سنوات من التجارب الموسيقية المختلفة. وفعلا Beautiful Day رجعت U2 إلى صدارة الساحة العالمية رغم عنوانها المتفائل. الغنية متحكيش على حياة مثالية, بالعكس كلمات تقول إنه الإنسان ينجم يمر بظروف صعيبة ويخسر برشا حاجات, لكن مازال ينجم يلقى سبب باش يشوف الجمال في كل نهار جديد. هي مساج متاع أمل وتذكير بأنه التفائل هو اختيار حتى في أصعب اللحظات. صوت متاع بونو من مع جيتار The Age المميز خلقوا غنية فيها طاقة بوزيتيف وإحساس بالحرية, وخليها من أكثر الأغاني ارتباطا بالبدايات الجديدة والانتصار على الصعوبات. الغنية حققت نجاح عالمي وفازت بثلاثة جوائز غرامي ووردز من بينها أفضل غنية روك وغنية العام, نحكيه فينا المو على عام 2001, وأصبحت من أشهر أعمال يوتو أكثرها حضورا في الحفلات والمناسبات الرياضية والاحتفالية.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ديوان FM عسلمة. الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر ويقرر الحكم الابتدائي بعام السجن في حق الصحفي زياد الهاني على خلفية اتهامه بالإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات طبقا للفصل 80 من مجلة الاتصالات وفق ما أفادت به مراسلة ديوان FM. والدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بإقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في ملف وفاة رجل الأعمال جيلان الدبوسي والقضية بسجن وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والقيادي بحزب حركة النهضة منذر لونيسي لمدة 4 سنوات. كما شملت الأحكام الاستئنافية المذكورة أيضا تسليط عقوبة بعامين سجن مع تأجيل التنفيذ في حق طبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرنقية ووكيل عام متقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس. لجنة الدفاع والأمن والقوات الحامية للسلاح بالبرلمان تدرس المحاور المتعلقة باختصاصها ضمن مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وتواصل دراسة مشروع مخطط التنمية خلال الفترة القادمة عبر المشاركة في جلسات استماع مبرمجة لعدد من أعضاء الحكومة. عائدات صادرات التمور تسجل زيادة طفيفة بنسبة 4.8% خلال الثمانية أشهر الأولى من موسم 2025-2026 وقدرت ب 770.7 مليون دينار ويفسر ذلك بزيادة الكميات بنسبة 5.3%. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول أنه لا يعجبه إطلاق إيران النار على سفينة في مضيق هرمز مؤكدا أنه لا ينبغي لها أن تفعل ذلك وأن الرد سيعرف قريبا. والضربات العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران انتهت هذه الليلة في حين نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن ضربات على طهران هي رد على هجومها على سفينة تجارية وليست استئنافا للعمليات القتالية واسعة النطاق. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
2: ديوان FM هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.
3: 11h sur ديوان FM، مازال تسويع موسيقى في نايت كلوب،
4: ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك.
5: زون في اي بي.
6: عبد الحليم حافظ جال الدنيا نهار 21 جوان من عام 1929. اتولد في قرية الحلوات في محافظة الشرقية قريب من القاهرة في مصر. اسمه الحقيقي عبد الحليم علي شبانة، ومن اللي اتولد برشا اعتبروه نذير شؤم ونحس. أمه توفيت بعد ما ولدته بثلاث أيام كهو، وبعد أقل من عام بوه الشيخ علي إسماعيل توفى هو زيدا، وهكا عاش عبد الحليم اليتم من الجهتين على صغر سنه، وتربى في دار خاله الحق متولي عماشة. وفي مرة من المرات وقت كان يلعب مع أولاد عمه في ترعة القرية، لقد جرثومة ومرض بالبلهاريسيا اللي دمرت له حياته. وفي واحدة من المقابلات قال عبد الحليم: أنا ابن القدر، وحياته كانت صعيبة على خطر على طول السنين اللي عاشهم اللي هما 47 سنة أكهو عمل 61 عملية جراحية. عام 1943 عبد الحليم حافظ تخلى المعهد العالي للموسيقى، تحديدا قسم التلحين. في الكلية تعرف على كمال الطويل اللي ولا من بعد واحد من أهم الملحنين في العالم العربي، وتخرجوا زوز مع بعضهم. ومن بعد خدم عبد الحليم 4 سنين أستاذ يقري الموسيقى في طنطا، وقرى زادة في الزقازيق والقاهرة. بعد مدة عبد الحليم استقال من مهنة التدريس والتحق بفرقة الإذاعة المصرية، وخذا جايزة عام 1952 على غنيته يا حلو يا سمر من كلمات صالح عبد الصبور ولحن كمال الطويل صاحبه وزميله في القراية.
7: أحلو يا سمر.
6: عبد الحليم علي شبانة قبل ما يولي عبد الحليم حافظ. سبب تغيير اللقب متاعو كان وقت تقابل عام 1951 مع مجدي العمروسي اللي ولا من بعد واحد من أقرب أصدقائه مدير أعماله وصندوق أسراره. وقتها قابلوا في دار مدير الإذاعة فهمي عمر، وغادي كان موجود الإذاعي المعروف حافظ عبد الوهاب. من بعد ما شافه اقترح عليه بمحبة إنه ياخذ اسمه هو كلقب خاص به ويبدل اللقب متاعه من شبانة الحافظ، على خاطر الاسم هذا ما هوش فني.
7: صافيني مرة وقفيني مرة، صافيني مرة.
6: غنية صافيني مرة، الغنية هذه كلمات سمير محجوب وألحان محمد الموجي، غناها عبد الحليم حافظ عام 1952. ومن المفارقات إنه وقت غنى صافيني مرة ما لقاتش استحسان الجمهور بالكل، واعتبروها غنية هشك بشك، غنية خفيفة وما هيش في مستوى الأغاني رزينة اللي متعودين بها. عبد الحليم وقت اللي غناها رفضوا الجمهور ولا يصفر عليه بالأقوي، هذاك علاش عبد الحليم ما عودش غناها بالكل. كان بعد عام كامل نهار إعلان الجمهورية في مصر، وقتها تغيرت نظرة الجمهور لغنية صافيني مرة ونشحت بالقداء، ويمكن الظروف عاونته وقتها.

على قد الشو، كلمات محمد علي أحمد وألحان كمال الطويل. الغنية هذه حققت نجاح كبير وغناها عبد الحليم حافظ في فيلم لحن الوفاء عام 1955، ومن بعدها عبد الحليم حافظ ولا معروف بلقب العندليب الأسمر.

الصندلي بالأسمر، لقب أطلقوا عليه جليل البنداري، وهو واحد من ألمع الصحفيين النقاد وسيناريست معروف، كتب سيناريوات برشا أفلام كيف ما لوعة الحب، الفيلم اللي كان أول لقاء ما بينه وبين عبد الحليم حافظ، ومن غادي تعرف عليه وبدأت صداقته. وقتها الناقد جليل البنداري لقبه بالعندليب الأسمر على خطر صوته يشبه صوت العندليب في إحساس وفيانة العندليب، والأسمر على خطر لون البشرة متاعه استمر.

القمر طلع والخوف

0: جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت يا ولد
1: قارئة الفنجان، هذه آخر أغنية غناها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. ويقولوا لقارئة الفنجان مرأة اسمها مرجانة، تعرف عليها عبد الحليم حافظ بالصدفة على خاطره لكن مغروم لا بالعرافات ولا بالعزامين. أما في مرة من المرات قبل ما يدخل العالم الشهرة، وقت اللي كان يقرأ في المعهد العالي للموسيقى، العرافة هذه كانت متعدية وشفته هو وأصحابه قاعدين مع بعضهم. يخي غزرت له من دونهم الكل وقالت له أنت حتبقى نجم كبير.
0: الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.
1: عبد الحليم كيف سمعها ضحك ومعطاش لكلامها حتى أهمية، وتعديت السنين ونجح عبد الحليم في مجال الفن ولا اسمه على كل لسان. وقتها تفكر كلام العرافة مرجانة وقعد يلوج عليها بالريق الناشف حتى لين لقاها وقابلها. ومن وقتها ولا ساعة ساعة يمشي لها يشرب بحذها قهوة، تقلب الفنجان وتقرأ له شنو وقالت التنوى. كلامها كان بالنسبة لي مصدر للراحة والأمان، كان يستفيل بها قبل ما تقول له حاجة باش تخليه يتقل.

نهار من نهارات مر جينا بعد ما قلبت الفنجان متاعو وجهها تقلب ودخلت بعضها وقعدت ساكتة كلمة لا. عبد الحليم ما فهم شيء وقال لها احكي قولي شنو شفت بالضبط وعليش تفجعت هكا. مرجينا حاولت تتهرب من السؤال وحاولت تبرله بكلمة، أما هو كان يعرفها وعشرة سنين وفهم اللي فما حاجة خايبة ما حبتش تقولها له، هذاك علاش كبش وشد فيها صحيح باش تحكي له شنو شافت في الفنجان. مرجينا قالت له يا وليدي اش باش نقولك، راك باش تمرض مرضة كبيرة وصعيب ياسر كان تقوم منها. عبد الحليم خاف من الكلام هذا وما نجمش ينساه من مخه بالكل، وحكى الحكاية للمقربين منهم وعلى راسهم الشاعر الكبير نزار قباني. نزار قباني وقتها قرر يكتب القصيدة المعروفة قارئة الفنجان.

0: قصيدة لحنها الموسيقار الكبير محمد الموجي، وأسرار القصيدة هذه ما زالت ما وفاتش. نزار قباني حاول في كلماته يجمع ما بين قصة قارئة الفنجان وقصة حب عبد الحليم حافظ وسعاد حسني. وقتها نزار قباني كان على علم بتوتر العلاقة ما بيناتهم بسبب مشكلة سعاد حسني مع ضابط المخابرات المصري صفوة الشريف. هذك علاش كتب حبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود. والقصر كبير يا ولدي وكلاب تحرسه وجنود. يا أخي عبد الحليم طلب منه ينحي عبارة وكلاب تحرسه وجنود باش ما تصير لهمش مشاكل، بما أنه كلمة كلاب تحرسه وجنود فيها إشارة لضابط المخابرات المصري اللي كان يبتز في سعاد حسني. ومن المفارقات أنه رغم الحب اللي جمع عبد الحليم حافظ وسعاد حسني ما جمعهم حتى فيلم، ما جمعهم كان فيلم واحد أكهو وهو البنات والصيف، ولعبت فيه دور أخته مش حبيبته.
1: جينا بقى للجد، يبقى لازم تقص نبضها.
2: تقص نبضها؟
1: أيوة، تكلمها تلغيها تنتهز أي فرصة وتخرج معاها.
2: مش عيب يا سميحة؟
1: مادام في نية جواز مش عيب. أنا أختك وبكلمك بمنتهى الصراحة، الزمن اتغير، لازم الأول تعيش في خيالها وتبقى فارس أحلامها. هي مش عاوزة منك إلا محاولة صغيرة، تقول لها كلمة واحدة بس: أنا بحبك.
2: طب ما أنا هقولها كده بعد ما أخطبها.
1: اسمع نصيحتي، الكلمة دي عندها بمقام الدبلة والشبكة بالدنيا كلها.
3: الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

ديو عبد الحليم وشادية. ديو نجح برشا وخلى الناس الكل تصدق اللي فما قصة حب ما بيناتهم الزوز. والمفاجأة انه عبد الحليم وشادية نجحوا برشا في التمثيل صحيح، اما عمرهم ما جمعتهم قصة حب، وفيلمهم معبودة الجماهير كان من انجح الافلام اللي جمعتهم مع بعض.

الوسط الفني خرج زيدا برشا كلام على العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، على علاقاته بالممثلات اللي شاركوا معاه أدوار البطولة، خاصة نادية لطفي اللي كانت تجمعها بيه علاقة خاصة جدا، وكان يقول لها العندليب الشقراء، وكانت حافظة أسراره الكل.

كوكب الشرق أم كلثوم في فترة من الفترات تقلقت برشا من نجاح عبد الحليم حافظ اللي ولا بالنسبة لها منافس شرس، خاصة على علاقتها بالرئيس جمال عبد الناصر اللي كانت مقربة منه، وحست اللي عبد الحليم باش يفك لها بلاصتها في قلبه. وحسب الروايات في واحد من احتفالات الثورة اللي كان حاضر فيها الرئيس جمال عبد الناصر، كان من المفروض انه أم كلثوم تغني ومن بعدها يطلع عبد الحليم حافظ، لكن يقولوا باللي هي ما حبتش تعبط من فوق المسرح ودخلت في الوقت المخصص لعبد الحليم، وهذا يرجع لطبيعة أم كلثوم اللي كانت عندها جنون العظمة وتحب روحها برشا. عبد الحليم حافظ تنرفز من تصرف أم كلثوم، وكيف طلع من بعدها على المسرح قال للجمهور: أم كلثوم هي اللي أصرت أني نغني بعدها في الحفلة، وأنا ما نعرفش إذا كان هذا شرف ليا وإلا مقلب.

0: ومن بعد الحفلة هذه عبد الحليم حافظ وأم كلثوم قعدوا متعاركين 5 سنين كاملين، 5 سنين ما يحكيوش مع بعضهم وما تصالحوا كان بالسيف.
1: عليك بمرارة عينيها بتبكي، عليك بمرارة.
0: في رصيد عبد الحليم حافظ على طول مسيرته الفنية 250 أغنية تقريبا، ومثل في 16 فيلم. ومن المعلومات النادرة اللي مش الناس الكل يعرفوها عليه، اللي هو عام 1974 عمل ديو غنائي مع عادل إمام في المسلسل الإذاعي أرجوك لا تفهمني بسرعة. غناية أحلى الشعب هي أول غنية يغنيها عبد الحليم للرئيس جمال عبد الناصر عام 1956 بعد ما تم اختياره رئيس للجمهورية، ومن وقتها لقبوه بمطرب جمال عبد الناصر ومطرب الشعب وإلا مطرب الثورة، على خاطره غنى بارش أغاني وطنية مصرية.
1: مبروك عالشعب، خلاص السعد حيبقى نصيبه.
0: عبد الحليم حافظ عانى برشا من المرض من وقت اللي عامه هو صغير في الترعة ومرض بالبلهاريسيا، وقت قعد مش فايق بروحه بالمرض متاعه وقعدت في بدنه وضرته برشا لدرجة انه الكبدة متاعه تمست وصار له مرض اسمه تليف الكبد. وأول مرة فيق بروحه مريض وقت اللي وقع له نزيف في معدته عام 1956، ومن وقتها بدأت معاناته مع المرض. عبد الحليم عانى من المرض حتى لين توفى نهار 30 مارس من عام 1977 في لندن بعد صراع كبير مع المرض، وهو في عمر 47 سنة. والسبب الرئيسي للوفاة متاعه هو نقل الدم الملوث ليه مع التهاب الكبد بسبب البلهاريسيا، وهذا اللي خلى العلاج متاعه يكون صعيب وإلا خلينا نقوله مستحيل. جنازة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ كانت تاريخية لدرجة أنه فما بنات انتحروا وقت اللي سمعوا به توفى، وجنازته خرج فيها أكثر من 2.5 ملايين مواطن مصري فيهم فنانين وملحنين وشعراء وحتى شخصيات سياسية كبيرة. وتعتبر جنازته ثاني أكبر جنازة في الشرق الأوسط، خاطر عبد الحليم ما كانش محبوب كفنان أكهو، أما الزيدة كان معروف بإنسانيته، يتبرع برشا ويعاون الجمعيات الخيرية والناس المستحقة. عبد الحليم حافظ اسم قعد محفور في الذاكرة ومستحيل يتنسى، وقعد معروف بلقب العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة.

ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة.

0: UNFM Flash News.
1: موجز ومنتصف الليل ديوان FM عسلمة. إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان تعلن إجراء تحويل وقتي لحركة المرور بالطريق اللاجهوي رقم 31 على مستوى مفترق النجرة بداية من اليوم ولمدة 90 يوما في إطار إنجاز أشغال مشروع حماية المناطق الشمالية الشرقية لتونس الكبرى وتحديدا على مستوى منطقة النهلة. هذا وسيتم استخدام مسلك واحد في اتجاهين ذهابا وإيابا طيلة فترة إنجاز الأشغال المبرمجة. الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين مع العمل على حل كافة الإشكالات. البنك التونسي للتضامن يعلن عملا بأحكام الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بإعادة جدولة الديون المستوجبة لفائدته عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات لغاية 31 ديسمبر 2025 لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. وأضاف أن مصالح البنك ستتولى دراسة المطالب المستوفية للشروط القانونية وإعلام أصحابها بمآلم ملفاتهم عبر الوسائل المعتمدة، داعيا كافة الحرفاء الراغبين في الانتفاع بهذا الإجراء إلى المبادرة بإيداع مطالبهم قبل موفى يوم 31 ديسمبر سواء عبر المنصة الإلكترونية أو مباشرة بمختلف فروع البنك. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تنفذ أكثر من 27 ألف عملية مراقبة رسمية بالسوق المحلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 وأنجزت أكثر من 5400 تحليل مخبري أسفرت عن حجز وإتلاف حوالي 865 طنا من المنتوجات الغذائية غير الآمنة وغير المطابقة للمواصفات في إطار حماية صحة المستهلك وتعزيز الرقابة على السلسلة الغذائية. إلى الشأن الدولي، بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن استهداف نقاط تمركز لجيش الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة عقب انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان ونقض أمريكا لالتزاماتها وشنت هجوما جويا على سواحل إيران بذريعة مرور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز. نهاية الموجز الأخباري، تصبحون على خير.

0: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطاية، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقضية اليوم صارت أحداثها في مدينة ألتون بولاية إلينوا الأمريكية، وبالتحديد نهار 19 أبريل 1989. مواطن اسمه روبير سيمس اتلب 911، وهذايا رقم الشرطة في كامل الولايات المتحدة. قال لهم أنه كي روح الدار ومع قرابة 11 متاع الليل، لقى مرتو باولا طايحة في القاعة وفاقدة للوعي. وكي فاقت استفسرها على الشيء اللي صار لها، قالت له اللي هي تعرضت لاعتداء. روبير بطبيعته مظلوم، وكلمة الاعتداء خلته باهت وعينيه محلولة، فيهم ألف سؤال وسؤال. مرتو قالت له تهنى، ما هوش اعتداء جنسي، لا من جن ولا من انسي، ما تقعدش تبانسي. في تواتر عن الأحداث وفي عقابك الليل، الأمنيين خلطوا للدار متاع سيمس باش يفهموا مجريات الأحداث اللي صارت. باولا قالت لهم أن في الوقت اللي خرجت فيه لساشي بوبيل وحطتهم قدام باب الدار، هجم عليها شخص مجهول لابس كاقول كحلة، معناها وجهه ما يظهرش، هددها مسدس ودخلها للدار تحت التهديد، نزل عليها بضربة قوية على رقبتها أفقدها الوعي، وبقات في غيبوبة ودايخة حتى لين جاء رجلها قرابة 45 دقيقة من بعد، ولقاها طايحة في وسط الكوجينة ما في عينها بلة. قدم لها الإسعافات الأولية، معناها صب عليها الماء البارد المقلص باش يفيقها كما نعملو احنا، وبالكسي هما يصبوه ماء دافي. بالنسبة لرجلها روبير، قال اللي هو بعد ما اكتشف باولا دايخة في الكوجينة، اتفطن اللي بنتهم الصغيرة إيدور واللي عمرها بعض أسابيع ما هيش موجودة في فرشها، واختفت تماما. اقلب عليها كالدار من ساسها الراسها وما لقاهاش. السؤال المطروح بالنسبة للبوليسية، كيفاش رضيعة تختفي بهك الطريقة؟ في ترابة الأحداث، الأمنيين عينوا المكان يعني الدار وما جاورها، وللقوا فيها بصمات لا آثار متاع تفتيش ولا جرة اختاوي متاع حد غريب تخلى الغادي. وحسب الأولياء يعني روبير ومرتو باولا، حتى حاجة ما تسرقت من الدار. البوليسية زادوا فلاوها بالبيت بالبيت بالسانتي بالسانتي، والحومة هذيك عملوا لها تمشيط كامل وشامل، ودخلوا للديار وعملوا بحث متاع أجوار، ومشاو حتى للمباني المهجورة. أكثر شي من نهر الميسيسيبي اللي يتعدى من غادي جابولوا الغواصين وهبطولوا، وخلف هذا طيارة هليكوبتر تحوم من فوق بالبروجكتور متاعها خلف الانفراروج. عملوا زادة باراجات وجابوا لبريغات سينوفيل، يعني فرقة الأنياب اللي فيها كلاب مختصين في التفتيش من خلال حاسة الشم الرهيفة اللي عندهم. وفي الأثناء كالأعوان مازالوا يستجوبوا في الجيران وفي الناس اللي كانوا موجودين في محيط الدار متاع سيمس. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، مفلت وحد ومخفات عليهم حتى خافية، بما فيهم المقاهي والمطاعم والوتلة. في نفس الإطار، الأمنيين سألوا عائلة سيمس يعني روبير ومرتو باولا، قالوا لهم عندكم شي أعداء محتملين وإلا ناس يكملوكم حقد ورغبة في الانتقام منكم، وربما ينجموا يكونوا خطفولكم بنتكم إيدار. الإجابة متاعهم كانت لا. أما جلبوا انتباه البوليسية لحكاية كومبريولاج، يعني سرقة بالخلع صارت في رأس النهج اللي يسكنوا فيه من مدة جمعتين التالي، وافترضوا ربما أنه اللي قام بعملية السرقة ينجم يكون هو اللي اختف لهم بنتهم إيدار. في نفس السياق، واحد من الجيران قال اللي هو شاف الليلة هذيك واحد غريب وأموره مسترابة يدور في الحومة، وكيف جار واحد آخر قال اللي هو شاف بأم عينه شخص غريب يدفن في حاجة وراه زينة بلا مالي. خلاصة القول الشرطة ما توصلت لحتى معطى صحيح هي مكانها أو يساعدها باش تتقدم في البحث متاعها. الوقايع مازالت في أولها، وربما لو كان يعرفوا الدافع متاع العملة هذه عندهم أمل كبير باش يوصلوا للجاني. مختصر لحديث التحقيق بقى في البوان مور، يعني النقطة صفر، لكن كان عندهم أمل أنه ينجم واحد يتصل بروبير وإلا مارتو باولا ويطالب برونسون، يعني فدية باش يسلم لهم بنتهم، وهكاك على الأقل يوليوا فاهمين الحكاية وينجموا يلقاو حل. لكن من جملة الفرضيات اللي طرحوها هي أنه هكا الرضيعة إيدار تنجم تكون بنت العشيق متاع باولا مش بنت روبير، وبالتالي بوها الشرعي هو اللي اختفها. لكن بعد التحريات والتقصي اثبت أنه باولا ما عندها حتى حد آخر خلف زوجها. ولهنا نعطيكم فكرة على هالزوز أولياء. في ترابط هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه روبير وباولا يعرفوا بعضهم من مدة، لكن ما قروا أنهم يعيشوا تحت سقف واحد إلا 4 سنين التالي. بالنسبة لروبير عمره 37 سنة ويخدم في معمل متاع ورق في ألتون، وباولا عمرها 30 سنة شؤون منزلية، وهوك عندهم زويز صغيرات راندي اللي عمره 2 عام، وإيدور هك الرضيعة اللي اختفت وعمرها بضع أسابيع. في المرحلة هذه من القضية وأربع أيام بعد اختفائها كالرضيعة إيدور، صياد اسمه بول ساندرز عدى صبحيته هو يصطاد في الحوض في نهر الميسيسيبي من شيرة نهر الميسوري، يعني كما نقولوا في ملتقى النهرين. ومع نص النهار قال فيه البركة بيت الرزق، لما ذاك المعون متاعه وحطه في الكهرباء وهز الكاغت بتاع الكسكروت اللي كان ياكل فيه باش يطيشوا في بنتية عاملينها حاوية في الباركينج، هو رميها كالكاغت من هنا ويشوف في ساشي بوبيل أكحل معبي في وسطك الفضلات. ابقى يخزر ويثبت في الفورما متاعه كيف اللي حس اللي فيه حاجة مش طبيعية، طبس هزو وحلو. ووقتها كلا فجعة كان ينتظر فيها وما حباش تصير، لأنه اكتشف جثة متاع رضيعة داخل كالساشي، وأكيد راكم فهمتوا اللي هي تنجم تكون متاع إيدار. مختصر الحديث طول طلب الناين وان وان والأمنيين جاوا يونوا. في ترابط هالأحداث وقت اللي الأمنيين جاوا عاينوا المحيط متاع كالحاوية وسألوا كالسيد على الوضعية اللي كانت فيها كالرضيعة وقت اللي تم اكتشافها. سول ساندرز قال لهم اللي هي كانت على جنبها وراسها الفوق، معناها في أعلى الساشي. ولهنا البوليسية وباش يتعرفوا على هويتك الرضيعة الطريقة الوحيدة هي مقارنة بصمات يديها وساقيها بالبصمات اللي ياخذوهم الكل رضيع يتولد في سبيطارات أمريكا، وتبين أن الرضيعة هذيك هي إيدار سيمس من غير أي شك ولا ريبة. وباش ما نفوتوكمش بالحديث اللي قام بالتشريح متاع الرضيعة هي الدكتورة ماري كايز، وقالت في تقريرها أنه الموت متاعها ماهوش طبيعي وإنما نتيجة العملية متاع خنق، وبينت أنه الضحية لا كان عندها لا أثار متاع ضرب ولا تعنيف، لكن في فمها وبالتحديد في الغب متاعها اللي كان تحت شفايفها فما بلايص أحمر، وهذاك دليل أنه تمارس عليها ضغط كبير على فمها بغاية خنقها. وباقي وحسب الدكتورة كايز قالت زادة أنه أي إنسان وقت اللي يموت الدم متاعه يهبط الأسفل الجسد، وهذايا المصطلح متاعه عند العلماء هو لاليفيديتي كادافيريك اللي تخلف بقايع ما بين زرق ورماديين على السقيم. وهكا الرضيعة إيدور كان عندها زادة بقايع أما في رأسها ولونهم أحمر غامقين. بالنسبة للدكتورة كايز التفسير الوحيد هو أنه هكا الرضيعة إيدور اتحطت في كونجيلاتور أما مش بعد ما تخنقت مباشرة، وإنما وقت اللي بداوا يظهروا عليها العلامات متاع لاليفيديتي كادافيريك. وفي نهاية الأمر الاستنتاج متاع الدكتورة يوضح أنه هكا الرضيعة إيدور اتحطت في الثلاجة في وضعية خليت راسها اللوتة، وهذاك علاش عندها البقايا الأحمر في قبعتها، ويفسر زادة علاش الجثة متاعها ما دخلتش فيسع في حالة تعفن. في تسلسل هالأحداث النائب العام اللي يتكلف بالتحقيق في المسألة هذه وأمام انسداد الأفق قدام المحققين قرر أنه يتم التركيز بصفة خاصة على الأولياء، يعني على البوروبير وزوجته باولا، وبطبيعة الحال باش يحل عليهم الكتاب. لعل وعسى يظهرش في ماضيهم القريب أو البعيد جوانب خاصة تنجم تحط البحث على السكة. ولهناك يعاودوا طلعوا على الاستجوابات اللي عملتهم الشرطة الفيدرالية يعني الـFBI على اعتبار أنها هي اللي تبحث في قضايا الاختطاف، جلبت انتباه وجملة قالها أبو الضحية يعني الرضيعة، لأنه في قراءته الأولى فتت وخفل عليها. وفي الوقت ذاك من جملة الأسئلة اللي سألوها جماعة الـFBI الروبير هي على مسألة علاقتهم الزوجية هو مرتو باولا، معناها يا هل ترى تأثرت بعد اختفاء بنتهم إيذار وإلا لا؟ بعبارة أوضح ولاتش بيناتهم خلافات. روبير جاوبهم بصريح العبارة، قال لهم أنه من اللي اختفت إيذار حتى لنلقاو الجثة متاعها وهو ومرتو باولا تكثفت علاقاتهم الجنسية، وهالحالة هذه ما صارت لهمش من قبل وتحل معاهم فيما لذ وطاب من علاقته هو ومرتو. بطبيعة الحال النائب العام اللي كان يسمع فيه بقى مذهول من الكلام هذا وتسائل كيفاش راجل ومرأة فقدوا بنتهم يتصرفوا بالطريقة هذيك. وهالجملة هذه متاع روبير واللي كانت مسجلة في الدوسي متاع التحقيق في تحقيق الـFBI باش تخلي البوليسية يربشوا أكثر فأكثر في حياة عائلة ليسيمس، يعني روبير ومرتو. ولهنا باش يتيحوا على صدفة غريبة وعجيبة دوختهم بأتم معنى الكلمة وما كان في باله بها حتى حد. أشني الصدفة، المحققين عرفوا أنه ما هيش أول مرة عائلة ليسيمس يتختف لهم صغير، وإنما صارت لهم حادثة مماثلة في جوان 1986، يعني وقت اللي كانوا يسكنوا في مدينة أخرى، وصارت على أول صغير ليهم واللي هي بنية واسمها لورا لي، تم اختطافها في ظروف مماثلة لظروف اختطاف إيذار. والشي الأغرب والصادم من أبعد الحدود أنه السيناريو هو نفسه تعاود. باولا تعرضت الهجوم من شخص مقنع وضربها وخليها فاقدة الوعي، من بعد وقت اللي فاقت ملقاتش البيبي متاعها. في تواتر هالأحداث وفي نفس هالإطار من البحث والتقصي وحسب التقارير متاع الشرطة في هكا الوقت باش يتم العثور على العظام متاع رضيع مطيشين في عدة أماكن وراء الدار متاع عائلة ليسيمس. وعلى فكرة المحققين كان عندهم نوع من الشك فيهم، لكن ما كان عندهم حتى دليل مادي يربط هالزوجين هذم بالحادثة متاع اختفاء لورا لي. الوقت ذاك هكا العظام اللي اكتشفوها كانوا في حالة ما تمكنهمش من أي تحليل علمي، وبالتالي عائلة ليسيمس ما ولاوش محل تحقيق أو تتبعات. مختصر الحديث، الحاجة اللي زادت حيرة النائب العام هي وقت اللي قرأ لديبوزيسيون تاع باولا، يعني الشهادة متاعها ووصفها للهجوم اللي تعرضت له والتابعات متاعه. ولهنا النائب العام قرر باش يستشير الدكتورة ماري كيس. ولهنا يقول القائل اش مدخلها، هذه مرأة طبيبة شرعية وكما تعرفوا هي اللي قامت بتشريح الجثة متاع إيذار. لكن النائب العام كان يعرف اللي هي عندها اختصاص آخر، ويتمثل في أنها كانت خبيرة في النوروباتولوجي، يعني خبيرة قضائية في أمراض الأعصاب. المرأة ملمة بكل ما يهم لسيستم نيرفو يعني الجهاز العصبي. والحاجة اللي زادت جلبة الانتباه متاع النائب العام هي كيفاش باولا وقت اللي فاقت بعد الهجوم اللي صار لها نهارة اللي اختفت بنتها إيذار تذكرت الشيء اللي صار لها الكل بالتدقيق، وخاصة الضربة اللي كليتها وقالت أنها ضربة متاع كاراتي. ومن المفروض صعيب ياسر باش إنسان يتلقى ضربة قوية ويفقد الوعي متاعه يتذكر اللي صار له بكل تدقيق دوب ما يسترجع الوعي متاعه. الدكتورة ماري كيس قالت أنه الشيء هذا مستحيل، المرأة فاقدة للوعي 45 دقيقة مش ممكن باش تتذكر اللي تهجم عليها وكيفاش ضربها. وبالنسبة لها التفسير العلمي هو وقت اللي عبد يتلقى ضربة المخ يصير له اصطدام بالجمجمة والجهات الخارجية متاع الدماغ واللي يتخزنوا فيهم لسوفنير يعني الذكريات يتوقفوا على أداء وظيفتهم وقتيا، وبالتالي لا يمكن لأي شخص تلقى ضربة قوية تثبت له في الأغماء باش يتذكر اللي صار له ولو لحظات وإلا دقائق قبل الحادث أو الاعتداء. وهذاك علاش اللي يفقدوا الوعي أثناء حوادث المرور مثلا ما يسترجعوا حتى شيء من اللي وقع قبل الحادث. وهذا النجم نأكده لكم أنا لأني تعرضت الحادث وما بقى لي حتى صورة منه. فيها التطور هذا من القضية، وقت اللي المحققين عرفوا هالحكاية هذه حبوا يلقاو خيط يربط ما بين باولا وهكا البتية اللي لقاو فيها الجثة متاع بنتها إيدار. وللشي هذا عملوا مولاج، يعني قالب للآثار متاع أقدامها في المحيط متاع كالحاوية، قارنوهم بالصبابة اللي عند عائلة سيمس، لكن ما بقاو حتى تطابق، وما بقالهم كان هكا الساشي بوبيل اللي كانت فيه الجثة متاع بنتها إيدار. ووقتها بعثوه الأقوى مخبر موجود في الولايات المتحدة، وهو بطبيعة الحال المعمل الجنائي متاع الـFBI في واشنطن. نهج التريبيونال والدريبة.
1: الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهج التريبيونال والدريبة. والغونديفو يكمل تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان فام صوت كوم.
0: نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في مدينة آلتون بولاية إلينوا الأمريكية، راضية عمرها بعض الأسابيع واسمها إيدار، اختفت من دار عائلتها يعني لسيمس إثر تعرض أمها الهجوم من طرف شخص وجهه مقنع ومسلح، ضربها على مستوى رقبتها وراسها وخلاها فاقدة للوعي. بعد أيامات الجثة متاع بنتها إيدار باش يتم العثور عليها في ساشي بوبيل أكحل مطيش في حاوية بحض نهر الميسيسيبي. ولهنا الأبحاث باش تكشف أنه أمها وبوها ينجموا يكونوا محل شكوك في اللي صار لبنتهم، والدليل أنهم 3 سنين التالي صارت لهم حادثة مماثلة. في المرحلة هذه من القضية وكما ذكرنا لكم هكا ساشي بوبيل اللي لقاو فيه الجثة متاع إيدار بعثوه الأكبر معمل جنائي في الولايات المتحدة وكلفوا بخبير اسمه ديفيد أتنبرجر عنده سمعة عالمية، وهو اللي باش يتكفل بمعاينته ويقوم بكل الاختبارات، علما وأنه الشرطة أثناء معاينتها للدار متاع سيمس القات في الكوجينة متاعهم مشكارة فيها مجموعة مكساشيات الكحول اللي تبيع فيهم شركة اسمها كيربسايد الفايت المساحات الكبرى. وعلى فكرة هالساشيات هذو مصنوعين عند بوليتيك في مينيابوليس. وبعد ما تأكد أنه كالساشي اللي لقاو فيه الجثة متاع كالبيبي هو من نفس نوع الساشيات اللي موجودين في كوجينة لسيمس، الخبير انطلق في التحاليل متاعو، لكن لا لقى بصمات ولا ألياف ولا دي فيبر ولا شعر ولا أي شيء نجم يربط كالساشيات بروبير ومارتو باولا. ولهنا التحدي متاع كالخبير أتنبرجر هو أنه يثبت اللي الساشي جاي من نفس المجموعة اللي موجودة في الكوجينة متاع عائلة لسيمس. والعملية ما هي سهلة لأنه ما يزيش اللي هما من نفس النوع، وملايين منهم يتباعوا كل يوم في ولاية إلينوا، والماركة هي بيضة وموجودين في الديار الكل. ولهنا وباش ما نطولوش عليكم بحديث يلزمكم تفهموا العمل الجبار اللي قام بيها الخبير هذا، وتمكن بعد اختبارات ومعاينات دقيقة جدا وساعات مذنية من الفحوص والتمحيص وصل باش يثبت انه هكا الساشي اللي تحطت فيه الجثة متاع البيبي إيدار جاي من نفس الرولون متاع الساشيات اللي موجودين في كوجينة لسيمس، يعني روبير ومارتو باولا. وللشي هذا الخبير بقى يتبع بالمجهر في كل تكميشة في كل ثقب فيها كالساشيات، وصل مشي حتى للمحمل وقام بنفس المعاينة. مختصر الحديث، التقرير متاع أتنبرج هذا كان ضافي وشافي وبين بالحجة والبرهان والأدلة العلمية أنه هكا ساشيجة فعلا من رولولي عند دار لي سيمس. والخبير كان دقيق في التقرير متاعه لدرجة أنه قال اللي ساشيه ذاك والعشرين الأخرين اللي في الكوجينة خرجوا من نفس الماكينة ومن نفس المعمل بفارق زمني متاع 10 ثواني، وما ثماش أدق من هكا. واللي أنزه الخبير هذا يبقى حاجة من وراء العقل. في نهاية الأمر الاستنتاج المهم في هذا الكل هو أنه صعيب وخلينا نقول مستحيل باش يكون حد آخر خلف روبيرو باولا هو اللي حط الجثة متاع إيدور في ساشي من مجموعة موجودة في الكوجينة متاعهم. ولهنا يقول القائل هكا الشخص الغريب المقنع والمسلح واللي قالت عليه باولا أنه تهجم عليها ما ينجمش يكون هو اللي قام بالعملة هذه. معناها هالشخص هذا يضربها ومشى هزلها بنتها إيدور من فرشها اخنقها حتى في ساشيخ ذاه من الكوجينة متاعها، ومن بعد هزها وهي مقلوبة على راسها في كرابته حتى في فريقو، ومن بعد رجع بها وطيشها في بطية بجنب الميسيسيبي. معناها هذه حكاية متجدش على غشير، لأنه العملية ما وراها حتى دافع، واللي عملها مجنية منها حتى شيء المعتوه ما يعملهاش. وبعبارة أوضح عائلة لي سيمس يعني روبيرو مرتو ما عندهم فين باش يهربوا من قفص الاتهام. ومجريات الأحداث باش يتأكد عدة أشياء كانت مخفية على المحققين. في ترابط هالأحداث مسألتك الشخص اللي اعتدى على باولا واقتللها بنتها تنسيت نسيا منسية من طرف المحققين، ولا عندهم اعتقاد راسخ أنه الحكاية هي من نجل الخيال متاع عائلة لي سيمس. لا لي شيء إلا باش يغطيوا عملية شنيعة أو ذات بحياة بنتهم إيدور. من جملة الاستفهامات المطروحة أشنو اللي صار بالضبط لك الرضيعة، وشكون مولا العملة إذا طرحنا الشخص المجهول، معناها يا روبير وإلا باولا وإلا الاثنين مع بعضهم. وعليش قتلوها، معناها شنو الدافع اللي خلي أم وبو يقتلوا فلذة كبدتهم وهي رضيعة؟ إيدور ولدت وبأي ذنب قتلت؟ في المرحلة هذه من القضية الشرطة باش تركز أساسا على باولا. وقت اللي عمقوا البحث والتقصي فيما يخصها عرفوا أنه العلاقة اللي بينها وما بين رجلها روبير ما كانتش طبيعية بالكل، وما تشبهش النوعية العلاقات ما بين الأزواج الأخرين. الأمنيين عرفوا مثلا أنه روبير عاقب مرته بولا وفرض عليها باش تغادر بيت النوم وما عادش ترقد بحذاه لا هي ولا بنتها، ورست لها تبات في الكاف هي وبنتها الرضيعة لورالي، واللي الشرطة اكتشفت أجزاء من هيكلها العظمي مفرقين ورا دار لي سيمس يعني روبير وباولا مرته. يقول القائل علاش زعم الراجل عمل هكا في مرته؟ ما يحباش تجيب البنات؟ ما نسبقوش الأحداث. فيها التور هذا من القضية يلزمكم تعرفوا أنه بعد ما اختفت لورالي وهي البيبي الأولانية روبير وباولا، وقتها اسمح لها باش ترجع ترقد معاه في بيت النوم. وبعد عام جابت طفل واللي هو روندي وذكرناه في أول القضية. وفي عام 1989 وقت اللي نقلوا المدينة ألتون في الليلينوا، باولا وقتها ولدت إيدور، وحسب شهادة متاع مرأة رقدت بجنبها في الماتيرنيتي متاع السبيطار قالت لها اللي هي تكره البنات وما تحبهمش لا هي ولا رجلها، وما تحب كان الولاد على خطرهم أسهل في تربيتهم وأحن وينجموا كي يكبروا يعاونوا والديهم. وكلام كما هذا إذا وراه جرائم قتل في حق الرضع ما ينجم كان يتم تصديقه من أي واحد يسمعه. ولهنا سؤال المطروح بالنسبة للمحققين، يهل ترى عائلة لي سيمس يكره البنات لهالدرجة ومستعدين باش يتخلصوا منهم وهما رضع؟ هذا هو اللي يلزمهم يكتشفوه في التحقيق. في ترابط هالأحداث للتأكد من مسؤولية هالأولياء في مقتل الرضع، الأمنيين عملوا بحث وتقصي عند الجيران باش يعرفوا شنو اللي صار بعد ولادتك الطفلة إيدور اللي لقاوها في البتية. وحسب الشهادات قالوا لهم أنه العقوبة كانت أخف المرة هذه، روبير راجلها ما حكمش عليها بالكاف كما صار لها في ولادة لورالي الأولى. وهذا هو الشيء اللي خلى باولا تقول الوحدة من صاحباتها هالوضعية هذه ما يلزمهاش تستمر ويلزمني نلقى حل الروحي. ويبدو أنه الحل اللي لقاته باولا هو التخلص مكان رضيعة إيذار بنتها من لحمها ودمها. وفي المرحلة هذه النائب العام قرر باش يحط باولا في الإيقاف التحفظي بتهمة القتل العمد. وبالنسبة لي ثم ما يكفي من أدلة الإدانة تنجم تثبت التهم على باولا وتتم معاقبتها. لكن أكيد راكم فهمتوا اللي هي بدأت فك السيناريو متاع الإنكار وعملت لهم كالطرح متاع أنا نقتل بنتي يا أخي بعقولاتكم. لكن المحقين بطبيعة الحال ما عطاوها حتى ذرة من المصداقية. وعلى هذاك النيابة العمومية تصورت سيناريو المجريات الأحداث متاع الشيء اللي صار نهار 19 أبريل 1989، يعني مجريات الواقعة. نهار 19 أبريل 1989 باولا استغلت الغياب متاع رجلها روبير اللي يخدم حتى للعشرة متاع الليل ومشيت البنتها إيدار وهي لابسة جواندوات باش ما تخلي حتى أثر وخنقتها حتى الموت. من بعد حطتها في ساشي كوبال خذته من الكوجينة وهذاك علاش ما لقاو عليه حتى بصمة. من بعد هكا الساشي حطته في ساك دو سبور وهزته في كرهبتها من تالي وشقت به مدينة ألتون بكلها باش تمشي لدار أمها وبوها. وكانت تعرف اللي هما ما همش في الدار، كانوا في ضيافة عند جماعة من صحابهم في مينيابوليس وباش يبقاو غادي جمعة كاملة. ووقت اللي باولا وصلت للدار متاع أمها وبوها حطت الساشي اللي فيه بنتها إيدار في الكونجيلاتور. ويلزمكم تعرفوا لهنا أن وقت اللي جابتها في كرهبتها هكا الرضيعة كانت مصلوبة على راسها وهذاك علاش الدم هبطلها في قبعتها. مختصر الحديث، بعد ما تهنيت على الجثة متاع بنتها إيدار وخليتها تبرد في الفريجيدير، باولا روحت لدارها باش تطبق السيناريو متاعها بالإخراج متاعو، معناها باش تنفذ هكا الهجوم الخيالي واللي استنبطته في مخها. وهذا قبل ما يخلط رجلها روبير واللي مع الحداش غير ربع بالضبط متاع الليل يصب الزيت كما يقولوا. المفيد باولا عطت الروحة ضربة في رقبتها وهو كزعمة زعمة حد ضربها وخليها لها طراس باينة. من بعد تكبت بكلها في القاعة في الكوجينة وعملت روحها دايخة حتى لين رجلها جاء وفيقها وطلب الشرطة. وبقية الأحداث تعرفوها. في ترابط الأحداث اللي صارت، علاش ما تقولش أنه أم باولا

0: كينغ طيشتك الساشيلي فيه بنتها إيدور فيها كلبتية، والصياد كما تعرفوا باش يلقاه من بعد ويعلم الأمنيين. فيها التور هذا من القضية وفي المحاكمة متاع باولا هي من عند الدكتورة ماري كيز اللي فسرت بالتدقيق للجنة متاع الحكماء أن حكاية الهجوم المزعومة اللي طلعت بها باولا هي كذبة من نجل الخيال متاعها كما سبق وذكرنا لكم، وهذا اللي باش يخلي القاضي يسلط عليها عقوبة السجن مدى الحياة. ومش من أجل قتل إيدور برك، زادوها تهمة قتل بنتها الأولى لورالي. وأكيد لهنا راكم تتسألوا وتقولوا إيه ورجلها روبير شنو اللي صار له؟ بكل بساطة ما صار له حتى شيء، خرج منها كشعرة من العجين، والمحكمة ما احتفظت بحتى تهمة في حقه، واعتبرت أنه ما عنده حتى دخل في الجرائم ولا في باله بيهم جملة واحدة. وهذا ما منعش أنه النائب العام باقي عنده قناعة أنه روبير شريك في كل شيء، وعليها ذاك النائب قال أثناء المحاكمة يكفيكم باش تدخلوا لدار لسيمس باش تفهموا كل شيء، ما كانت عندهم حتى تصويرة متاع لورالي لا على حيوت ولا في ألبوم. وكيف كيف نفس الشأن بالنسبة لإيدور، وما ثم كانت صاور الطفل راندي. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فهم تبع الموسيقى.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في متينة الجديدة ورحلة العادة. هذه رفمك الجمعة 26 جوال 2026، عودة لحصيلة الأحداث مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة، وعودة لمقابلة منتخبنا الوطني الأخيرة في كأس العالم 2026، هزيمة 3-1 ضد المنتخب الهولندي وانسحاب المركز الرابع والأخير بصفر من النقاط. مردود عموما كان أفضل مزوز مقابلات الأولى، ولكن عموما مشاركة كارثية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نرجع لتفاصيلها بعد شوية في الرفمك. في الأثناء السلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أقرأ سورة الكهف، وأكثروا من الدعاء لعل الدعاء يوافق ساعة إجابة، مرجح أنها تكون ما بين العصر والمغرب وفي آخر الدقائق قبل أذان المغرب. نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع. سداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يتواصل غياب الناصر البدوي، سلموا عليه نسورة اللي يواصل في الاحتفالات والحلو والمالح والأجواء، سلموا عليه وسلموا على العائلة وعلى الدكتور أحمد البدوي. وفي الأثناء الرحب بالقيدوم والكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس، كيف الحال؟
1: صباح النور، ربي فضلكم، ربي هنيكم. بكل اختصار، بكل إيجاز واختصار، صفحة من شقول كلمة صفحة خايبة وخايبة ياسر في تاريخ كرة القدم التونسية، نتويوها لكن نحاسبوا رواحنا من اليوم راف، ونحضروا على المدى الطويل حتى على مدى 10 سنوات، راي ما تتصلح كرتنا إلا ما نحضروا لها على بكر. إن شاء الله جمعة مباركة على الناس كل، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله ربي بقى علينا وعليكم الستر إلى يوم السبت.
0: أمين، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. نجم النجوم لوغرو، أيقونة المسدح والكاميرا زياد المكيسة، صباح النور.
2: أهلا بك رفيق، رحب بك بالنسبة لكل اليوم رفيق. نسيسوا بعضنا الكل في الكيس في الإدارات في الخدم، خاطر 12 مليون تونسي ناقص نوم ناقص نوم وعلى أعصابه. أنا برح للأمانة رفيق، والله والله مش نحل التلفزة وكله نفركس عشان الكونيكسيون يا اخوي، والتليفون بونطلو ما شفتهم هاي ايش عمل، شديت الفرش وبالتليفون ندخل نتفرج ونتخبى، ندخل نتفرج كيما قال حاج لازمنا ننساو المشاركه
0: هذيا كيما راني خذيره يا كومبورتمون تاع التخبى
2: كيما راني خذيره كيما نقول يا ربي توفيل ميتون دين سفر، قلت يا ربي يسترنا نتفرج ونتخبى. وانتوكا كيما قال حاج ان شاء الله نتويو الصفحة هذي ونخدموا على مدى طويل، وان شاء الله نهاركم زين، وان شاء الله جمعة مباركة يا رب.
0: جمعة مباركة على الجميع، سعداء باستقباله بحذانا لو جران. يتساءل علاش مجد الرومي في اختتام مهرجان قرطاج يكلاشي الجميع، حضرة النقيب نحكي في الموضوع بعد شوية. مقداد صباح الأنوار، كيف الحال؟
3: على كل حال هم الكل يسلموا عليك. انا بجد البارح قعدت بال جماعه التلفزه تي في الكل والماتريس ميدا وذيك الطفله ايه قاعد يسلم على ديدو وسلم على رمروم اي والله العظيم. اسمع تعرف شنو غرام حب، فما حب وذي اللي اول مره
0: سلموا عليهم برشا برشا.
3: عمري ما ريت تلفزه حاتم مع تنس ابريتو دي كونكورون يقول لك لا احسن حاجه هي الرفمك، ونتبعوا فيكم ومغرومين بكم، وشنو هو البخور السحر اللي عندكم؟
2: انا رفيق عاجي رفيق
0: سلموا عليهم برشا. هما نقطه مهمه، العقد نتاعك تمشي الا ما تشاور، هذه ثاني مره تمشي من غير لا تشاور، نحل فيسبوك نلقاك تعمل في
3: ديك العقد نتاعي موجود هذا
0: اي موجود
3: اش معناها نمشي
0: نتشاور كيف تشاور تعلم يا سيدي مش تشاور في مكان في مكان ما تشاورش
2: تعلم والله. حتى انا حليت انا خسيت بحق قلت وقتاش عاديت نرخى البق وريا بيضه وتبع. اسمع اما بالحق مخدات كي يمشي يحفل الجو يحفل الجو
3: معناها انيماسيون.
2: اما خلصت ولا انت راك الجمعه اللي فاتت قلت ما عادش نمشي
3: القباضه الاسرار الماليه مش في الميكروفون.
0: لا لا معناها تاوك خلصوك ولا لا
3: توا عدينا يا راني خابزك وعاجلك ونعرف توا انت عطاوك ما تبتشد فيها صحيح الحكايه
0: بيان سور. قلت ما عاد نمشي الا ما نخلص
3: خويا خلصت الحقيقه تاع ربي وبارك الله فيهم والله ناس
0: قوي تقسم بالله
3: شنو نقسم بعد
0: سبيع ولا هكا وانت وصلت الرساله
3: تطلع يطلع النار بكديت ونقسم سينو خويا سخانه الكلمات الزور ينفخ في السخانه
0: ربي يحفظنا.
3: عندي قطوس خويا حاجه عجيبه يحب يتعشى 4 مرات و5 مرات ومع 3 بنتوات ما بين البونتو والبونتو يحب ياكل واحد
0: مسكين قطوس نقيب
3: اقسم بالله
2: والله مسكين. علاه تربي فيه انت نقيب؟
0: انت علاه تربي فيه باش تعذبوا؟
3: علاه؟
0: كيما انت باش تكيدك شوف الكروكيت كذا الواش
4: كروكيت كروكيت حتى البارح ياكلوا
3: معاه اقسم بالله شكرا كروكيت يا
0: مروان صح فما راهو كسرنا على المحلي 3005 كيلو
3: صحيح جاودك يقعدوا كان وذنيه كلونتينات البر هو راسه في الكروكيت يا اما خير راسه في الكروكيت ولا واحد راسه في التلفزه ويتفرج في حاجات كيما كيكا قال الحاج صفحه ونتويها
0: صفحه وتويتك قال وائل الكفوري نحكي عليها بعد شويه جيهان سليني جيهان سباح الانوار
5: ان شاء الله تكونوا بخير يا جماعه ان شاء الله تلقى سليمه الناس اللي سيغ تويس الكل وهنا مع زيد بالحق سيسو بعضنا الناس الكل استنوا رواحنا دين بعد روحوا يوفى نهار روحوا نرقدوا اما فما مواطن على وسائل التواصل الاجتماعي لا واحده بوزه في البحر اسمه نجم وانا قلت خلينا نعاونه المواطن هذا عنده كوبي نتاع كتاب ليترونجي نتاع البير كامو اما هي مش نسخته اكل الكتب القدم اللي ما تعرفش عليهم كيفاش وصلوا لك ولا شريته من عند بوكينيست اللي يبدا اوراق وصفور وكل شيء اما من برا فيه اهداء ويحب يوصل الكتاب المولى الاهداء اللي هو تحصل عليه كجائزه كي كان يقرا في السنه الدراسيه 74 75 السيد نعرفه اسمه منير دونك هو لا وحده بوزه في البحر وقال له ياسي منير هاو كتابك عندي كنت تحب تسترجعه قلت نوصل له صوته خاطر ياسر مستني
0: في البحر ما اسم منير
5: منير وهبط الديديكات
0: كيفاش
5: والله
0: ان شاء الله منير يكون على قيد الحياه ان شاء الله ربي يعطيه الصحه ان شاء الله يرقى الكتاب اللي نصور اليوم اخر اهتماماته انه يلقاه ولا ما يلقاهش في الافلام نرحبوا به الجولدن بوي حاتم الحاج
2: بونجور بونجور الناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك انا الحق البارح عرفتك اللي حالف عليه الماتش وعمرت التليفون بون ذكيت شويه حطيته غدرج دونك قمت غدرج لو تو نحط في الكرسي
0: والهدف
2: وكل شيء انا قاعد 2-0 عاودت طفيت التيلي عاودت رجعت القهوه شربتها الصباح اليوم عاودت
0: بالعكس ما كملتش الماتش
2: عاودت حليت كليماتيزور اعتقد معناها علاش انا معناها العذاب النفسي بالحق نوع من العذاب النفسي راهو حتى والله ما نعرف كيف انا المره اللي فاتت نفكر في الوضعيه ذي ماتش فرنسا كان فما بصيص من الامل وكانت حتى باللي تقاب حتى فرنسا ما لعبتنيش كيف اما فما قريب فما روح فما تحسهم حتى كي خسرنا وروحنا فماشي واحد عارف
0: ربحنا فرنسا ما روحنا
2: حتى كي ربحنا واي وروحنا فماش واحد هكا قاعد نعرفش كيف باش يقابلوا العباد وكيفاش والمكتب الجامعي لو جرون ميستير نتاع المكتب الجامعي معناه مازالوا يخموا في ما بعد الواحد والمراوي الرفيق نحكيو عليهم بعد معناه
0: برشا نقاط تحكي فيهم كما قلت
2: كما قلت كان فما واحد اسمه شارل باسكوا كان وزير الداخليه نتاع فرنسا قال لك لي بروبليم لطفت شعر قلت كما قال هو لي بروبليم كون ساريف ساريف اون كاسكاد معناه اذا تصيرت لك حاجه يجيو بعض الكل
0: ان توكا هذاك اللي صار خلنا انه البدايه نتاع المقابله باش تكون غير البدايات الاخرى ما صدقتش انا دقيقتي ولا هدف ست دقائق ولا هدف ولا ثاني والله واحد ولا يتفرج مفجوع اعطيني الكرونو يقدم اعطيني كذا خاطر البدايه نتاع كارتون تاريخي معناه وبعد الحمد لله داركنا شويه الامور كما قلنا المردود عموما كان افضل من المقابله الاولى وافضل من المقابله الثانيه انتهت المقابله بهزيمه منتخب هولندي وبخروج كما قلنا بثلاثة هزايا